0: عود الناس على على على حضور هذه مثل هذه المسرحيات. وفي البدايه طبعا ما كان اي احد بيحضر هذه المسرحيات، كان الطبقه المخمليه المثقفين هم اللي كانوا بيحضروا هذه المسرحيات وبيستمعوا الى قضايا الفنانين اللي تعبر عن الشارع في وقتها. تطور الموضوع وصار في يعني زي ما تقول فيجوال افكت، او صار في خدع بصرية وفنون مسرحية بصرية وإضاءات، وتطور أكثر من كذا إلى ما صار في طريقة معينة ثابتة في تكوين الأوبرا، من ناحية إنه المؤلف الموسيقي هو اللي يطلع بالكونسبت الخاص أو يطلع بالفكرة الخاصة بالأوبرا، وهو صاحب القضية. على أغلب الأزمان اللي مر فيها فن الأوبرا كان الكومبوزر أو المؤلف الموسيقي هو صاحب القضية، وهو اللي ألف الموسيقى على قضية معينة يراها وعلى كونسبت معين، ويشتغل بالتعاون مع كاتب الكلمات حتى يعبروا عن القضية هذه.
1: ركزت الأوبرا في بداياتها على الأساطير القديمة والقصص التاريخية والبطولية التي تناولت مشاعر الإنسان العميقة، فمثلاً الحب والفقد والصراع والتضحية والشجاعة كانت هي الهدف الأساسي للتأثير في مشاعر الجمهور وإيصال الرسائل الإنسانية من خلال الأداء الغنائي والموسيقي. وقد اعتمدت الأوبرا آنذاك على التعبير العاطفي القوي، مما جعلها فناً قادراً على ملامسة وجدان المتلقي وإثارة مشاعره بصورة مباشرة وعميقة.
0: جاء زمن من الأزمان على أوروبا كان يسموه الدارك إيج أو العصور الظلماء، كان في مشاكل وأمراض، فكان الرجوع إلى القصص الأسطورية نوع من أنواع الإنسبريشن أو نوع من أنواع الإلهام للناس وللشعب. وكان وقتها القصص الأسطورية الإغريقية هي طبعا المنتشرة في أوروبا، فحتى تلاقي إنه مثلا أول أوبرا صارت دافني، الأوبرا اللي بعدها صارت يوريديتشي، ويوريديتشي هي أوبرا عن القصة الإغريقية، يعني هي أوبرا عن زوجة أورفيوس، وأورفيوس هذا يكون ابن زوس، وزوجته ماتت في يوم فرحها بعبر ثعبان، ولما ماتت أورفيوس من كثر الحزن تضرع ووصل بطريقة ما إلى الأندر وورد اللي هو العالم السفلي، حتى يطلب من خازنين العالم السفلي إعادة روح يوريديتشي إلى جسمها لأنه هو لسه حبها حب عظيم جدا. القصة يعني هي طبعا ميثولوجي، يعني هي قصة خرافية أو يعني قديمة. فالقصة هذه لما قالت في كتب ما عبرت عن المشاعر الحقيقية فيما اتعملت في الأوبرا بموسيقى وتمثيل وكانت جدا مؤثرة. ويبدو لي أن قوة القصة هذه اللي هي من بدايات الأوبرا في العالم هي ما زالت أوبرا إلى الآن ترى تعرف، يعني هي ما زالت إلى الآن القصة هذه أورفيوس ويوريديتشي لسه قصة تعرف، ولسه القصة بإعادة إحياء هذه الميثولوجي الإغريقي. فمن البدايات وانت صادق زي ما تفضلت انه فعليا كان يعتمد على قصص اللي موجوده، قصص القديمه، مو شرط انها تكون قصه مودرن او جديده او تحاكي الحاضر. فزي ما قلت لك انه في البدايه كانت الطبقه المخمليه والانتلكشوالز اللي هم المثقفين والموسيقيين في ذاك الوقت كانوا يعتبروا من المثقفين، كانت هي اللي بتتطلع لحضور الاوبرا، فبالتالي يختاروا لهم محتوى ثقافي لهذيك الحقبه ولهذيك الطبقه. في البدايات بعد كذا لما لقوا انه فعلا صار في تقبل لهذا النوع من الفنون وبدا ينتشر للعامه، فبداوا يحاكوا قضايا العامه. انت لما تبغى تتواصل مع جمهور معين تبغى تتكلم عن قضايا تحاكي هذا الجمهور وحياته، فبدات تدخل في القصص العاميه وتبدا تشوف اوبرا في الشوارع، قصص في حارات معينة، قصص في بلدان معينة، قصص تجار لما سافروا في بلدان أخرى يبدأ الناس العامة يشوفوا أوه هذه تشاينا، الأوبرا يبدأوا يشوفوها. فهذا الميديا الخاص

0: فيهم.
1: في مراحلها الأولى اعتمدت الأوبرا على مجموعة محدودة من الآلات الموسيقية التي كانت شائعة في عصر النهضة، فهناك العديد من الآلات التي كانت حاضرة لإضفاء الطابع الدرامي على المشاهد الموسيقية ومرافقة الأصوات الغنائية. ورغم محدودية الإمكانات التقنية آنذاك، استطاع الموسيقيون توظيف هذه الآلات بمهارة كبيرة، مما أسهم في خلق هوية موسيقية مميزة للأوبرا منذ بداياتها.
0: طبعاً الآلات القديمة زي الآلات العربية عندنا مثلاً زي القانون والبزق والعود أو اللي فيها لحن شرقي، الآلات الوترية هي من أقدم الآلات بشكل عام، والعود موجود في أوروبا وموجود عندنا بس ككونسبت مو نفس الوزنية، مو نفس الطريقة، مو نفس عدد الأوتار. الآلات الرسمية اللي بدأت في الأوبرا من بدايتها كان الأورجن اللي خاص بالكنيسة، من أشهر الآلات اللي كان منتشر، واللي هو البيانو يعني، ولكن بطريقة مختلفة إلى ما وصل للوزنية اللي اليوم إحنا بنسمع فيها البيانو. بس من بدايات الأوبرا البيانو هي الآلة الأساسية اللي تم التأليف بها، وهي آلة وترية على فكرة، يعني هي آلة وترية لكن ما ينضرب فيها الوتر، ينضرب فيها زر يضرب الوتر، ولكن هي كآلة معتمدة برضو على الأوتار. الآلة الثانية اللي برضو اعتمد عليها الفن الأوبرا طبعا في وقتها كان الهارب، لأن الهارب آلة جدا وترية وقديمة وتعبير المشاعر فيها كان جدا قوي. الفايولين والفيولا والشيلو هذه كلها آلات استخدمت من العصر الكلاسيكي، من دخول الموسيقى الكلاسيكية يعني بدايات ممكن 1700 بدأت الآلات هذه تطغى في التأليف. فطبعا كانت الآلة تعتمد على المؤلف الموسيقي للمقطوعة، وممكن أقول لك أنه أغلب المقطوعات من بداية التاريخ حق الأوبرا إلى اليوم هي كان البيانو هو المسيطر الأكبر فيها، والبيانو وأخواته يعني على شكلة الأورجن ولكن الآلات الوترية برضو طبعا كان في الحقبة الكلاسيكية أكبر بكثير، حتى إنك تقدر إنك تسمع يعني مثلا زي مؤلفات موزارت أغلبها فايولين، تلاقي إن الوتريات فيها جدا قوية وجدا هي المسيطرة، وفي بعضها حتى من غير، تلاقي إن البيانو جدا قليل فيها.
1: شهد القرنان 17 و18 انتشاراً واسعاً للأوبرا في أوروبا، حيث أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة الثقافية والفنية. ومع ظهور كبار المؤلفين الموسيقيين تطورت الأوبرا من حيث البناء الموسيقي والدرامي، وأصبحت أكثر تنوعاً وثراءاً. ففي القرن 19 تجاوزت الأوبرا حدود أوروبا لتصل إلى مختلف قارات العالم، وأصبحت المسارح الأوبرالية من أهم المعالم الثقافية.
0: يعني أنا ممكن أقول لك إن الأوبرا أخذت أكثر من 400 سنة، وإلى اليوم هي لم تنتشر عالميا يعني بالانتشار اللي هو إنها وصلت لكل بيت ووصلت لكل كفن كمحتوى وصل، لكن هو وصل على ظهر الفنون الكلاسيكية بشكل عام. الأوبرا في العصر الكلاسيكي للأوبرا كان فيه اعتماد كبير. طبعا لما تقول لك على مقطوعة موزارت هي ما هي أوبرا، بس في أوبرا ثانية ألفها موزارت، لكن في مقطوعات موسيقية ألفها موزارت، فإحنا وصلنا المقطوعات الموسيقية اللي ألفها موزارت، وبالتالي ممكن يكون في اهتمام لأوبرا ألفها موزارت لأن أنت سمعت المقطوعات الخاصة فيه. فالانتشار للأوبرا كفن أوبرا ما حصل إلى اليوم، شوف بعد 400 سنة ما حصل إلى اليوم، لكن الفن الكلاسيكي هو اللي انتشر ممكن أقول لك على مستوى عالم. في وقتها البلدان اللي تأثرت بالأوبرا الإيطالية عشان الطبقة الأستقراطية اللي كان وقتها موجودة والطبقة المخملية، كان أيضا الطبقة المخملية في أوروبا، في فرنسا انتقل الموضوع من إيطاليا لفرنسا لألمانيا، هذه هي البلدان وهذه هي المناطق اللي تأثرت أكثر شيء من وجود دار أوبرا في البلد ينقل هذه الفنون اللي هم شافوها أول مرة في فلورنتين أو في إيطاليا بشكل.

0: وصلت الأوبرا إلى العالم العربي خلال القرن التاسع عشر، وشكلت مصر نقطة الانطلاق الرئيسية لهذا الفن. فمع مرور الوقت بدأ الاهتمام العربي بالأوبرا يتوسع، وظهرت محاولات لدمج الهوية الثقافية العربية مع الأسلوب الأوبرالي العالمي.
1: لما نجي نتكلم عن قرارات ثقافية الحكومات العربية بشكل عام والقرارات الجمهورية، يعني قبل الجمهور إيش قرر يتفرج على إيش أو إيش السائد عند الجمهور، فلما نجي على قرارات الدول من 1930 أو 32 أو 34، في هذه الفترة مصر كانت بتمر في مراحل كثير جدا على مستوى التشكيل الإداري. لما نجي نتكلم كمملكة، لما كانت مصر كمملكة فكانت فيها طبقة استقراطية معينة مخملية طالبوا بوجود فنون زي ما هي موجودة في أوروبا تكون موجودة في مصر. فتلاقي أنه دار الأوبرا تم تخطيط لي من هذيك الأيام وتم بناءه أو وجوده كمركز لنقل الثقافة من أوروبا إلى مصر، وبداية الثقافة المصرية اللي هي تكون ثقافة خاصة بنكهاتنا بمسامعنا بأذواقنا. أنا بتكلم كأذواقنا كعالم عرب. البدايات كانت أنه مصر دخلت في أنحاء كثيرة من الثقافة الأوروبية واستيرادها البلد في هذيك الأيام قبل 100 سنة. يعني فكان من ضمن الأشياء اللي تم استيرادها برضو السينما، كان من ضمن الأشياء الفنون بشكل عام والفنون الكلاسيكية. خلينا نتكلم عن الموسيقى، الفن الكلاسيكي يبدأ من وجود دار الأوبرا. والأهم من دار الأوبرا حقيقة دار الأوبرا هو نتيجة وصول الشعب أو وصول الموسيقيين في هذيك البلد إلى القدرة على العرض الموسيقي. فعشان نوصل للقدرة على العرض الموسيقي اللي بدأ قبل دار الأوبرا كان الكونسرفاتوريو أو المعهد العالي للموسيقى. لما نجي نتكلم عن المعاهد العالية للموسيقى هي أهم بكثير عن دار الأوبرا. دار الأوبرا هو مسرح كبير، يعني إحنا عندنا اليوم مسارح زي جامعة أميرة نورة في الرياض ومسارح ثانية تقدر تتحول في يوم وليلة إلى دار أوبرا أصلا. فأنا ما بتكلم على أهمية وجود المبنى فقط، لا أنا بتكلم عن أهمية وجود المنظومة الموسيقية بشكل عام. وإحنا الحمد لله اللهم لك الحمد اليوم اللي وصلنا له ما هو قليل. الرؤية ترى ما تعدت 6 سنوات، يعني من بداية هيئة الموسيقى وبداية وزارة الثقافة ما تعدت 6 أو 7 سنوات، واليوم الحمد لله احنا عندنا معاهد، اليوم عندنا مراكز حكومية، عندنا دورات، عندنا التزامات، يعني أوركسترا ولو إنها في بداياتها ولكن أوركسترا سعودية بتحاول توصل للرسالة، لكن هذا كله لسه بريماتشور اللي هو يعني لساعه صغير في السن. الحوار الموسيقي السعودي عشان يكبر لازم يؤسس بطريقة أقوى ولازم يأخذ وقته، يعني لازم نأخذ لنا كم كمان 10 سنين 15 سنة ممكن 20 سنة لما نوصل لنتائج حقيقية موسيقية من جيل متربي موسيقية بمعاهد عالية ومعاهد مرتب. الكونسرفاتوريو عشان نرجع في الزمن شوية، الكونسرفاتوريو أو اللي يسموه الكونسرفاتوار هذا هو أساس تكوين الثقافة الموسيقية، وبعدها تيجي الفنون الأوبرالية اللي هي ممكن العازف الموسيقي أو المؤلف الموسيقي يقدر يألف أوبرا كاملة، يقدر إنه يألف لك النوت الموسيقية لجميع الآلات المشاركة. أنت عندك أوركسترا فيها 60 آلة، المؤلف الموسيقي للأوبرا لازم يكون عارف التأليف ونوتة وطريقة كل الآلات وعارف الهارموني اللي بينه وبين الآلات الثانية وكيف لازم تنعزف ومتى لازم توقف.
0: شهدت الأوبرا الحديثة تطوراً تقنياً هائلاً سواء على مستوى الآلات الموسيقية أو تقنيات العرض المسرحي، فقد أصبحت الأوركسترا تضم أعداداً كبيرة من العازفين وآلات موسيقية متطورة تتميز بدقة الأداء وجودة الصوت. كما دخلت التقنيات الرقمية إلى العروض الأوبرالية فأصبحت تعتمد على أنظمة صوت احترافية وإضاءات ذكية. رغم ذلك يرى البعض أن دخول التقنيات الحديثة أثرت تأثيراً مباشراً على أداء الأوبرا، إلا أنها لا زالت تجربة فنية أكثر إبهاراً وواقعية.
1: يعني شوف إذا تبغى تسميها مودرن أوبرا ممكن AI يجي يألف لي اللاين الخاص بكل آلة لمدة ساعة ساعة ونص يقدر يألف لي اللاين هذا كامل بمحسوسياته

0: الاحساس اكثر من الاغاني الحقيقيه. فدخلنا في مرحله خطيره ما اقدر اني اتخيل ايش اللي بغي يجي بعدها صراحه. يعني انا غير قادر على تصور ممكن بدخول التقنيه العميقه في التاليف الموسيقي احنا فين ممكن نوصل. خليني اتكلم لك كبشر واحنا ما زلنا موجودين، لابد المؤلف الموسيقي يطلع بفكره معينه للقصه اللي يحتاج انه يوصلها. احنا في الاخير كلنا بنوصل قصه ترى، يعني اي اوبرا هي قصه عن شخص، قصه عن موقف، قصه عن بلد، قصه. فنهايه القصه هذه كيف تبغى تترجم الى محسوسيات صوتيه والى معزوفات، وبعدها كيف يبغى يتداخل فيها الكلمات، وكيف يبغى تكون الادوار حقت البشر اللي راح يطلعوا يمثلوا في هذه المسرحيه ادوارهم الصوتيه. زي ما قلنا المره الماضيه، هل هو حيكون الانسان المحارب انه او العاطفي او الرومانسي الحقبه حقت الفتره؟ في شخصيات كثيره خرجت يعني. فهل هذه الشخصيه تتطلب ان يكون صوتها رفيع شويه يحاكي اغلب الناس واغلب الشعب، ولا يتطلب ان يكون شخصيه قويه وقاسيه وبالتالي لازم صوته يكون قاسي او يكون عميق او يكون باريتون بيس؟ فيبدأ المؤلف الموسيقي يختار هذا كله، هو اللي يحدد هذا كله. في هذاك الوقت كان المؤلف الموسيقي هو المخرج وهو المؤلف وهو صاحب القرار، ولازم يكون عنده كمية معلومات موسيقية ومسرحية ما هي موجودة عند أحد ثاني ترى. عشان كده كان في احترام كبير للكومبوزرز الموسيقيين زمان والمايستروز، لأنه عنده علم عن كل الآلات وكيف تطابقها مع بعض وإيش اللي يستخدم فين ومتى وإيش اللي يتناسب أكثر مع هذا الموقف كلحن وكآلة تستخدم. وبيقدر يقول لك الآلة من جو درامي وجو إبك، جو الحربي أو الملحمي، إلى أجواء كوميدية وأجواء إلى أجواء عاطفية باستخدام الآلة وباستخدام نفس السكيل أو المقام.
1: تتجه الأوبرا اليوم نحو مرحلة جديدة من التطور والانتشار، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والانفتاح الثقافي العالمي. فعلى المستوى العالمي يتوقع الجميع أن تستمر الأوبرا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والوسائط الرقمية الحديثة، مما سيخلق أشكالا جديدة من التجارب التفاعلية.
0: إذا كانت الأوبرا في يوم من الأيام انتشرت لأنها فن كان يمثل الفن الإعلامي للبلد، فاليوم هذا الرول تقدر تقول إنه مات تماماً. أنا ما أشوف الأوبرا كفن إعلامي، 500 أوبرا تقدر تسمع عنها ولا حضرتها ولا يفرق عندك رأي النقاد الخاصين بالأوبرا. أنا بتكلم كالعامة، عامة الشعب ما راح يفرق، لكن حيفرق تيك توك ينزل برأي لأحد المشاهير أكثر بكثير من هذا. فإعلامياً الأوبرا يبدو لي في انحدار على مستوى الدولي، ما لها هذيك القيمة الإعلامية كما كان. الأوبرا أنها تدمج مع الفن الإمارسر اللي هو الفن المدمج المسرحي، ولابد فعلاً إذا كان في أي حياة للأوبرا أنها تدمج وتتحول إلى فن آخر. ولكن اليوم الأوبرا هي فن ثقافي تاريخي، بنرجع نتعايش على أمجاد الماضي فنياً وموسيقياً. على المستوى العالمي يبدو لي أن هي داخلة في مجالات التطور حتى أنها تحاكي جمهور الجيل هذا، لأنها إلى الآن الأوبرا بتحاكي آخر جيل ما عاش التكنولوجيا. الجيل اللي بعده، نفترض أن إحنا جيلنا مثلا أو جيل الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، اليوم حاكي للتقنية بشكل كبير جدا، وقد يهوى او قد يألف الى وجود هذه التقنيه في المسرح. لكن الجيل الاكبر من كذا، لو نتكلم على الستينات السبعينات الثمانينات في العمر، الله يديهم الصحه والعافيه جميعا، هذول عايشوا الفتره اللي هي خاليه من التقنيه، وبالتالي الاوبرا تعتبر نوستالجيا بالنسبه لهم، وتذكرهم بايام الماضي شيء يقدروا ما زالوا يعيشوا بنفس التجربه اللي عاشوها في الماضي. فأنت تخيل أن الأوبرا، لما نتكلم على الجيل القادم، جيل أبنائنا، الأوبرا ما لها أي إكزيستنس، ما لها أي حضور، إلا لو اليوم تكونت أوبرا

0: بتحاكي التقنية وبتحاكي الآلات المستحدثة. لما أجي أتكلم على الموسيقى الإلكترونية على سبيل المثال تحاكيها. صار في دمج للثقافة الموسيقية الحالية والمودرن مع الطريقة الطريقة المسرحية للأوبرا القديمة. هذه الحالة الوحيدة في رأيي أن الأوبرا تستمر كفن معاصر وكفن يحاكي الشعب والجمهور اليوم.
1: منذ نشأتها الأولى قبل أكثر من 4 قرون استطاعت الأوبرا أن تتحول من تجربة فنية محدودة إلى لغة ثقافية عالمية تجمع بين الموسيقى والمسرح والإنسان. ورغم ما شهدته من تطور وتحولات فنية حافظت الأوبرا على مكانتها بوصفها أحد أرقى أشكال التعبير الفني. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف الحلقة الفنان والمبدع الموسيقي مصطفى شيرة. كان معكم من الأعداد ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايشة زير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في مقهى ديرتي، حيث تتكئ الذاكرة على الجذور ونفتح نافذة على تفاصيل هوية الأرض والإنسان. نلتقي لنقترب من مشاهد وتجارب ضيوفنا من ديرتنا ومن خلال برنامج مقهى ديرتي. كنوا معي أنا من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرة. نجدد الترحيب فيكم وأيضا بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله حمد الشهراني، مرشد جولات الطاهي ومهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، والأستاذة صالحة يحيى حمود الألمعي، مصممة الأزياء التقليدية والمهتمة أيضا بالتراث والهوية. حياكم الله جميعا معنا في هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ عبد الله، حياك الله.
1: حياك أستاذ نورة. الله يحييك أستاذ نورة، وشرف لي الالتقاء بكم في هذا البرنامج الجميل وفي الإذاعة المميزة.
0: أستاذ عبد الله، طبعا الحديث سيكون معنا إن شاء الله متشعب وكثير وفلسفة تراثية جميلة جدا. أيضا نرحب بضيفتنا، حياك الله أستاذ صالحة.
2: حياك الله أستاذ نورة، ويسعدني ويشرفني أن نمثل مقهى ديرتي في هذا المكان الجميل.
0: حياك الله. طبعا الحديث عن الديرة وسوالف الديرة وقصص الديرة حديث ذو شجون، ولكن خلينا نبدأ بالقهوة اللي نطيش فيها ضيفنا أول ما يجي أستاذ عبد الله.
1: صحيح، الديرة وقعها كلمة قوية، حتى المغترب قرب راح الديرة. فالديرة مرتبطة بالأصالة، مرتبطة بالأشياء الجميلة اللي عاش الإنسان في صغره. القهوة ربما هي رمز شعبي أصيل تميزت في السعودية بكبر مساحتها وأيضا أعداد الناس التي تمارس هذه الهواية وأيضا هذا التقليد الجميل. لذلك نفخر أنها القهوة السعودية، لها فلسفة في اختيار البن، أيضا لها فلسفة في اختيار الهيل،
0: درجة التحميص،
1: أيوة. تأتي بعدها اختيار أدوات التقديم، بعدها اختيار المكان اللي بنسوي فيه الشبة وبنسوي فيه الجلسة، بعد ذلك يأتي دور اختيار من يعد القهوة. يعني ليس أي واحد يجلس ويكون هو اللي بيكيف الناس كلهم موجودين، لأن الناس الموجودين معتمدين على الكيف اللي بيصدر من هذا الشخص. فلو تعبت في كل الأشياء السابقة واخترت الإنسان الغلط بتجيك القهوة ما لها طعم. ثانيا أيضا اللي بيقدمها مو أي شخص، لذلك دائما عندنا في الديرة يدربون الطفل من هو صغير على كيف يصب الفنجان، ومن يبدأ، ومتى يصب، ومتى يمسك، كيف يمسك الدلة، وكيف يمسك يعني صب القهوة للضيوف. ثم ناتي إلى نوع الفنجال، ناتي إلى نوع كمية القهوة الموجودة في الفنجال. فلسفة كثيرة سادة وراء عن القهوة، صراحة بحق نحن نفتخر تكون القهوة السعودية.
0: جميل أستاذ عبد الله، وأيضا أستاذ صالح، الحديث عن القهوة وفلسفة القهوة، هل تختلف طريقتها عند مجلس الرجال عن مجلس الحريم؟
2: نعم بعدين يعلمون زي ما تفضل الأستاذ عبد الله، يعلمونهم كيف يشيل الدلة في اليد اليمين في اليد اليسار ويقدم الفنجان باليمين. هذه ضرورية أنهم يتعلمونها سواء عند النساء أو عند الرجال.
0: هذه تفاصيل مهمة. أيوة.
2: جدا
0: طريقة أيضا البدء بمين، من الكبير بالصغير
2: كانوا في السابق فعلا يبدأون بالكبير من عند اليمين، بس بالكبير يبدأون.
0: أيوة.
2: في أشياء كثيرة الكبير حتى لو لم يكن متعلم أو أن له منصب أو أن له مكانة، الكبير له مكانته في المجالس.
0: جميل جدا. أيضا التفاصيل أيضا هذه مهمة في فلسفة القهوة والحديث عنها، بما أنه فنجان قهوة، اللون والدرجة وعدد الفناجيل اللي تصاب للضيوف، كم فنجان؟
1: نأخذها قديما، لأن القديم يحتوي أصيل. فالقهوة حين في الجنوب قهوتنا تكون شقرة أو تكون مائلة إلى إلى إلى الأصفر. في الشمال تكون القهوة مائلة إلى الداكن، وهذه ترى لها فلسفة، لأن القهوة في الجنوب متوفرة، فأنت عندما تحمس قهوتك ما تخزنها فترة طويلة. في القهوة الشقراء إذا خزنتها فترة طويلة تخرب، بينما القهوة السوداء لو خزنت فترة طويلة ما تخرب.
0: أيوة.
1: لذلك تجد
0: طريقة حفظ.
1: أيوة. لذلك تجد عندنا منبع الشجر، فحزام القهوة اللي يبدأ من شدة، من جبال شدة في الباحة إلى اليمن. هذا حزام القهوة في الجزيرة العربية، فعندنا نخففها تكون شكرة. أيضا
0: صبت الكميات،
1: كمية الفنجان في قاعدة يعني يتبعونها يعني في القهوة، يقول إذا أنجدت فقل، إذا اتجهنا نجد، والنجود اللي هي من شمال شرق عسير إلى نجد، هذه المنطقة فلسفة في القهوة أنها تكون صبة قليلة. ولو جينا إلى الصبات الرسمية الرمز الدولة يكون قليل، يسمونه دمعة. بينما اتجهنا إلى الساحل بشكل عام وإلى أجزاء من جبال الصروات نجد الفنجال يعبونه، وتعبية الفنجال هذا من كرم، فيضع لك فنجال كامل بحيث أن القهوة وافرة لأنها في أرضها.
0: صحيح.
1: بينما في الصحراء قد تشح أو تقل بحسب اليجل بيروح السوق، يقولون بخطر أروح أجيب قهوة أو بخطر للسوق، والمختار يعني في أخطر يعني بسافر بمصطلح حالي،
0: ربط السفر بالخطر،
1: بيقول بنخطر يعني بنتجمع من وسط الصحراء إلى خمس مشيط، نهبط خمس مشيط عشان نشتري، عشان نروح نهبط السوق وناخذ نحتاج إحنا نمشي مسافة. فلذلك يكون القهوة عادة يعطونك فنجال، اللي فنجال الكرم، القهوة تكون فنجال فنجالين لأن إعدادها بسيط ومكوناتها يعني تخيل أملى الفنجال حق القهوة بن وسبع حبات هيل وثلاثة مسمار قرنفل، ويحط معها يسميها عود كبود اللي هو الزنجبيل، يسمون عود كبود، حط معها عود كبود صغير، حط معها يمكن أحيانا شيء وتحمس هذه الدلة عشان الماء يكون قليل وتكون لها طعم، لازم تكون مركزة، فالكمية اللي عندك قليلة
0: ما تنتظر لانت
1: أيوة. فتكون فنجال فنجال ثلاثة فنجي للمجموعة، بينما الآن الحمد لله
0: في وفرة وخير
1: جميل.
0: صالحة أستاذ صالحة، أيضا البهارات أو اللي تضع على القهوة السعودية في منطقة عسير بالذات، ونقول تهامة مثلا تختلف عن أهل السرى مثلا لذعة الزنجبيل شوية.
2: نعم، الزنجبيل كان يسمونه حوار،
0: أي
2: كان مجفف أساسا ما كان أخضر، كان لازم يحطون الحوار ويضيفون الزر اللي هو القرنفل، الزر ضروري والزنجبيل في تهامة، وجوزة الطيب كانوا يضعونها لأن جوزة الطيب فيها نكهة جميلة، يضعون حاجة بسيطة منها، وكل شيء ما محكوم على في القهوة بالذات على التشهيفة يسمونها، يقولون لها تحميص حمصة، لكن عندنا في رجال ألمع وفي تهامة وفي أماكن كثيرة حتى محايل جهة قنا وهذه المناطق يقولون لها تشهيفة، شهفتي قهوتك حتى في رمضان في المناسبة قد شهفتي القهوة.
1: سادة صالحة المستكة يحطونه على الجمر ثم يكبون عليها الدلة حتى يجي فيها رائحة المستكة
0: فتبخر. شوف أنا وصلنا مبسوطة، ليش؟ لأن في لهجتين مختلفة عندي، في تنوع وثراء، في هنا لهجة أقرب للبادية في منطقة عسير، وهنا لهجة
2: شمال شرق منطقة عسير،
0: وهذا التنوع اللي بيلفت حتى انتباه المستمع، كيف هذول الاثنين من منطقة واحدة، منطقة عسير ولهجتين متباينة جدا مختلفة. ولكن
1: أيضا كبار السن إذا جلست أول ما تنطق يعرفون أنك جاي، وبالتالي أنا يوم تتكلم أعرف أنا كيف أتعامل معك. هل مثلا أعطيك الفنجال
0: مليان ولا شوية،
1: حتى في الذبيحة يوم تجيني مثلا أعرف أنا إيش أقدم لك، يعني كيف طريقتها من خلال لهجتك. فعسير فيها ثمان لهجات وفيها لهجات متنوعة، وأيضا لكنة أقول هذا لكنة يعني يمكن حرف أو حرفين.
2: نعم.
1: تغير لكناتنا مثلا عن لكنة عسير.
0: نعم. هزة الفنجان عند الحريم والرجال نفس الشيء، اللي هي الاكتفاء،
2: نفسها.
0: أنه أنا خلاص اكتفيت، ايه. ما سويته بقدر يصبوا
2: لي، يقول أكرم
0: أكرم
2: أكرم
0: عند هنا يقولون
1: عند الرجال، لأن الرجال حريصين لأنها تنقل، الرجال سهلون في المجالس. فالفنجال في الأصل مأخوذة من كانوا يختارون في مجالس الأمراء أو الشيوخ، يختارون الخادم أو اللي يشتغل الصباب يكون ما يسمع، يختارون تعمدا يبحثون عنه اللي يحصلونه ما يسمع كويس لما يدار من أمور يعني خاصة فيهم، فهو يرى لكنه ما يسمع. فلذلك قلت أكرم ما عاد أحتاجك هوا، ما بيتبهلك بس إذا هزيت له
0: خلاص. يعني الهزة مرتبطة بأنه يشوف الحركة.
2: القهوة هي مفتاح المجالس وإكرام للضيف، القهوة مفتاح المجالس. طبعا عندما يكون عندك شغلة عند هذول الناس، صلح مثلا أو ناس متزاعلين وجيت عندهم، يدخل المجلس فالقهوة تفتتح المجلس. لما يجي يصب له القهوة يقول والله ما اشرب الفنجان إلا أن تقبل بما جيتك عشانه. أي
0: الطلب اللي أي
2: الطلب اللي جيتك، فيقول سم وبشر اشرب فنجانك وبشر على يعني هي تفتح المجالس.
1: يعني القهوة ما هي بضيافة فقط،
2: ضيافة وبرضها.
1: لا ما هي بضيافة فقط، يعني ضيافة وتقدر انك تاخذ باللي تبغى.
2: ايوه فعلا، هي القهوه السعوديه لها شان عظيم من زمن مو من الان.
0: يعطيك العافيه. طبعا الحديث ان شاء الله بيستمر بيننا وما يكون في فقرات كثيره متنوعه، ولكن نرجع بعد الفاصل. ولا زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي، في هذا الحديث المتنوع عن التراث وعن الهوية من خلال فناجين القهوة، ومن خلال أيضا كل ما هو مرتبط بالقهوة وبثقافة المكان والإنسان. أرجعك أستاذة صالحة والضيافة ومفهوم الضيافة في منطقة عسير اللي ارتبط حتى في غياب الرجل.
2: طبعا كانوا زمان في الماضي القديم وهو جميل جدا، كانت الأب ورجل البيت ما يكون متواجد باستمرار، طبعا يغيب مع القوافل يطلع يروح في تجارته. الوالد كان تاجر وجدي، فكانت الوالدة وجدتي وعمتي متواجدين، فيأتي الضيف أو يأتي صاحب الطلب للحاجة يأتي إلى القرية فيستقبلونهم النساء. يزهم مثلا يقول فلان يحيى مثلا من عند الباب أو من الفجرة من ساحة القرية، فترد عليه السيدة تقول ما غاب إلا بثوبه، يعني بيته موجود وضيافته موجودة وسيدة المجتمع سيدة بيته موجودة وراح تضيفك وراح تقوم بحاجتك. يعني أشياء جميلة وتقدم له اللي هو ضيافة الضيف العجل يسمونه. الضيف العجل.
0: الضيف العجل.
2: الضيف العجل لأنه سريع يأخذ حاجته ويمشي، لكن لازم يكرمونه كرامة الضيف.
0: وش هي كرامة الضيف العجل عندنا في عسير؟
2: العجل في تهامة عسير وفي السرى برضه باحة ربيعة نفس الوضع، اللي هو المكسف اللي خبز الميفا اللي يقولون لتنور خبز الميفا، ويختلف من منطقة لمنطقة حتى في أحجامه حتى في أشكاله.
0: هذه أنا لاحظت اختلاف الحجم. اختلاف طريقة التقديم، والبعضهم يعني مثلا لو نزلتي الجيزات يكون عندهم الخبزة صغيرة شوية وطريقتها مختلفة يسمونها الدقيق. هنا في عسير لا مختلفة، قرص يسمونه
2: قرص، قرص يكون يعني طويل على
0: طول. في بني شهر يسمونها فطير فعلا.
2: بني شهر فطير. ايوه فطير، ودائرية تكون وتكون كثيفة كأنها كيف. في رجال الحجر بشكل عام، في رجال ألمع المكسف احيانا يكون طويل بس ما هو لدرجة الطول، اكثر ما يكون واسع.
1: في شمال عسير عندنا، انت عندكم هنا في الحجاز، عند في الحجاز عندهم زراعة البر على المطر.
0: أيوة.
1: متوفر. احنا عندنا التمر وعندنا النخاع، فاذا جانا الضيف عجل يعني ما يمدينا احنا نصنع له طعام يعني ياخذ وقت، نحط له تمر ونحط مع سمن، واذا السمن يحتاج الى تحميه نحط زبد، خاصه في فصل مثل الان الربيع والغنم تسرع وكذا، فيحطون الزبد يسمي احنا دهانه، لذلك ما قال يعني دهانه، يحطون الزبده ويحطون معها التمر، فنقدمها مع القهوه للضيف، في ياخذونها ضيافه عجله فيها بروتين وفيها الياف ويعتبر غذاء كامل. فهذه من يعني الجود والموجود، هذه من الأشياء اللي تقدم صار لونها طعم. كنا نحط لقط ونحط التمر والسمن أو التمر والزبدة للضيف العجل. وكان في الشمال يحطون قهوة الضيف، يعني في الشمال، الشمال قهوة والدخان هذه للرجال، فيحطونها في حول الوجار اللي هي الشبة أو سميحين معاميل، يضعون القهوة والهيل ويضعون الدخان، وهذه اللي زمان يحطونه في العظام. فهذه موجودة يعني يضعونها في الاثاجة، تقول عن القهوة عندك تقهو.
0: أيوة.
1: وعادة يتصرف كذبيحة وكذا، لكن يحرصون على نظيف ما يجي ويروح وهو طاوي، يعني لابس قهوة ويكون محكل. فلسفة المكان
0: إيه في هذا التنوع، هذا ثراء أكيد، الاختلاف هذا والتنوع، هذه ظاهرة جميلة جدا، وتنبي أنه هذه القارة العظيمة السعودية العظمى فيها تنوع ثقافي وثراء كبير جدا. وزي ما قلنا عندكم مسميات، قهوة الكيف، قهوة الطيف، قهوة السيف.
1: الفنجال نتكلم قديما، الحماس أو ألم القهوة هذا يعطى من الفنجان الأول. فالشمال عندهم الفنجان الأول فنجان الكيف، هذا فنجان الضيف لابد أن يعطونه فنجان الهيف، الفنجان الأول لازم يعطونه كل الموجودين تشرب فنجان. الفنجان الثاني فنجان الكيف، هو يقول فنجان، ويعطيك الفنجان الثاني إذا أنت باقي بعضهم إيش يومين ثلاث أيام
0: خرمان
1: أيام خرمانك هو ما يروي أو ما يقنع الفنجان الأول، فيعطي فنجان ثاني. الفنجان الثالث لا، هذا أنا ما أعطيه إلا شخص مميز. لو جينا نجد لا يختلفون شوي. الفنجان الأول اللي هو فنجان الرأس يشربه لألم الرأس، الفنجان اللي هو فنجان الحماس يودي الألم، الفنجان الثاني فنجان الرأس اللي هو فنجان الكيف، الفنجان الثالث النوماس أعطيه اللي له نوماس، اللي له فعل جيد، اللي رد قوم، اللي فزع الجارة، اللي له علم غانم، لا أميزه عشان يقولون إيش عنده، ليش عطت الفنجان الثالث، يقول لنا فعله كذا مكسبه كذا. في الجنوب تختلف، اللي أعرفه أنا في بعض القرى الفنجان الأول فنجان ذواقة، أنا القهوجي أتذوقه عشان أشوف قهوتي حلالها يعني مرارتها من لذتها. الفنجان الثاني فنجان سواقة أسوقه للموجودين في المجلس. الفنجان الثالث اللي هو فنجان الحواقة أو الوثل سمون أو السريب أو نهاية
0: الحثلة،
1: هذا فنجان أنا ما صبه، لا صبيته وصار في ذا لا أكفه، فهذا فنجان ما أقدم للضيف. فهذه من ما ورثناه عند فلسفة الشيبة.
0: ومزيد من الأحاديث الشيقة معكم والقصص والروايات المرتبطة ببرنامجنا، لكن بعد الفاصل.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج مقهى ديرتي، وما زلنا مع ضيوفنا الكرام الأستاذ عبد الله حمد الشهراني مرشد جولات الطهي مهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، وأيضا ضيفتنا الأستاذة صالحة يحيى حمود المهتمة أو المصممة الأزياء التقليدية وكذلك المهتمة بالتراث والهوية. ونرجع لك أستاذة صالحة والحديث عن الأزياء التقليدية و فلسفة الأزياء التقليدية في منطقة عسير.
1: قبل أن نبدأ عن أزياء عسير والإشارة إلى أشياء جميلة في الثوب اللي نبدأ بالثوب المجنب أو الثوب المزند أو الثوب المورك والمجزع. طبعا المجزع شمال شرق أبها، شمال شرق عسير. أريد أن أشير إلى أن الذين كانوا يخيطون الثياب هم من أهالي المنطقة، ليس يوجد عمالة، وفي الغالب رجال اللي يخيطون ثوب المرأة، ثوب المرأة والرجل.
0: والمقاسات
1: هذه المقاسات كانوا فيما مضى، تقول لي جدتي حتى ما كانت فيه السمنة،
2: كان الحال كله
1: كانوا قريبين من بعضهم. نعم، لأنهم يتحركون، تروح لجارتها أو قريبتها تأخذ ثوبها وتجلس هذه في البيت تحتزم بحزمة أو أي شيء حتى تعود
0: الله.
1: صاحبتها تودي الثوب المقاس للخياط ويأخذ المقاسات.
0: أنا كذا بعقدكم برجع لأول ثوب كيف حصلها.
1: نعم إيوه هذه حقيقة جدا، بس حقيقة جميلة. ما كان في عمالة، هم اللي يخيطون الرجال، وما كان في حتى مكان، كان يسمون القماش البز. كلمة البز هذه لغة عربية فصحى معروفة، اللي هو القماش حاليا،
2: وهي يسمونه البزاز.
1: البز عندنا، البز
2: يسمونه البزاز اللي

0: بالفساتين والجلابيات كانت المرأة تحافظ عليه حفاظها على روحها أغلى من الجواهر، لأنه ما هو زينة فقط، هو زينة وكسوة
1: وستر،
0: كسوة وستر من العراء. ما كانت تلبس ملابس داخلية المرأة، كانت تلبس الثوب هذا، وكان من القماش الثقيل حتى ما يصنع من القماش الخفيف، ساتر واسع مجزع مجنب
1: ما شاء الله، يعني حتى وصفه انه يعني من تحت يكون واسع اصلا.
0: نعم.
1: حتى يسهل لها الحركه.
0: نعم. مجنب طبعا في عسير السودة ورجال المع. طبعا لما تتجهين للشرق عندهم هو نفس القصات، نفس الخامة القماش، نفس البز اللي هو القماش، لكن المسمى يختلف نوعا ما، المجزع أو جهة وادعة جهة وادي بن هشبة
1: ظهران الجنوب.
2: أيوه. المقطع.
0: المجزع أو المقطع أو المزند والمورك، هي مسميات في كل
1: محلية
0: منطقة
1: كل
0: أيوه.
1: محلية.
0: ولكن نفس القصة، هي نفسها القصة من الجنب
1: أيضا الصونة. الثوب عندنا مهتم حتى بتفاصيلها الدينية، إنها يعني قصته وتفاصيله مرتبط.
0: نعم.
1: بكيف تتوضأ.
0: نعم. كان في ميزة الثوب المجنب، فتحات من جهة من هنا
1: الكوع.
0: حتى الكوع حتى الإبط مفتوح. يفتحونه بحذر وبمقاس لأن له عادة اجتماعية ودينية في نفس الوقت. طبعا العادة الدينية للوضوء عند الصلاة، تطلع يدها منه وتربطها في رقبتها وتوضي، وفي نفس الوقت اللي عندهم وضوح اللي هنا العضد يحطونه فضة، طبعا تحطه في العضد، إلا ظروفهم عادي تربطه في عنقها. طبعا العادة الاجتماعية لما ترضع طفلها
1: الله
0: تطلع صدرها وهي ساترة مستورة ما يبين، اللهم الثدي في فم طفلها ترضعه، هذه من الفتحة، هذه
1: تفاصيل مهمة
0: من الفتحة هذه. وفي نفس الوقت
1: وعملي، شيء عملي.
0: نعم. نعم. ويختلف ثوب عملها اليومي عن اللي حق المناسبات في الخامة وفي كل شيء، في الخامة يختلف لأن حق المناسبات يكون مشكوك مجنب.
1: هل الروز كان موجود من زمان؟
0: نعم موجود. شالكي كانوا يسمونه شالكي والقطيفة.
1: أيوه.
0: والكشملين وبز الكشملين وبز التتركس.
1: هل مرتبط مثلا بطبقة اجتماعية معينة هذول الأغنياء يأخذون وهذول اللي وضعهم المادي؟
0: نعم. على القلب. أبوي كان من التجار في الأقمشة في البز.
1: أيه.
0: فكان قبل العيد، قبل رمضان حتى عيد الفطر، يجيب طوايق كانوا يسمونها طاقة القماش.
1: نعم.
0: طوايق قماش ويوزعها على اللي ظروفهم يعني شوي ما هي.
1: أيوه.
0: لازم يوزع عليهم، فيلبسوا الناس ملابس ايوه تختلف عن من اسره لاسره. وبعدين في تكاتف تري اسري زمان، ينظرون للاسر اللي احوالهم لانهم كلهم حول بعضهم،
1: التصاق البيوت
0: مره
1: في الهويه العمرانيه،
0: في اشياء كثيره
1: أثر اكيد بالتأكيد،
0: اشياء كثيره اشياء كثيره قلوبهم على بعضهم، لالا هذا اللي ما عنده الا حاجه قليله، وكل اساسا كل مؤوناتهم من الزراعه من بيئتهم. فمحبة دائما أذكرها لأولادي وبناتي، أقول لهم إحنا كانوا كذا كذا كذا، يعني محبة مودة. ليش كان في حب مودة وتعاون؟ لأنهم كانوا يعطفون على بعضهم، كان في تقارب كثير، تقارب بينهم، محبة مودة،
1: وتفقدوا تلمس احتياج،
0: يتفقدون بعضهم. نعم. وبروح حلوة جميلة، الابتسامة كانت بينهم، الغني والفقير كلهم مع بعضهم.
1: جميل. ننتقل إليك أستاذ عبد الله، وروح للأطباق وما الأطباق وفلسفة الأطباق والحديث عنها، الأطباق الشعبية والتراثية وهويتها.
2: نوع الطعام يحكم الطبق، فبعض بعض الأطعمة توضع في صحفة مثل المشغوثة ولا اللي سائلة شوي يحطونها في صحفة، في بعض الأحيان يحطون تمر صبن على مرق،
1: تمر ومرق
2: بعض الأشياء لا، بعض الأطباق تكون مجزأة مثل التمر مثل السمن مثل العسل، تكون في أطباق معينة. حتى طريقة الأكل، يعني عندما أقدم خبز مع حن فيه شيء اللي هو المصبع أو
1: تصابيع،
2: أي تصابيع عندنا حين نسميه المكرس. نفسها بس طريقة الإعداد، عندما توكل

0: المكرس عندنا يسمونه الخروف بدون عظام. إذا جاني الضيف وقدمت له مكرس كأنك ذبح لذبيحة. فأيضا طريقة الأكل عندما تأكل بالثلاث الأصابع يقول ظفرها يا ضيف، ظفرها بمعنى وصلها الظفر فقط، يعني ما تغمس إلا نصف اليد. أولا في أدب، الشيء الثاني حتى يبقى الإدام لأنه قليل فيبقى يكفي الناس كلهم. الشيء الثالث فعندما تغمسها وترتفع يدك ما يكون عليها من الإدام شيء، وبالتالي تأكل مرة مرتين ثلاث ما تلعق، فاللقمة فقط اللي تصل فمك بينما اليد ما تصل فم. فهذه من يعيبون على الشخص اللي مثلا ياخذ اللقمه بعدين يقطر على الفرشه او على السفره. ما كان في سفر اول،
1: بروتوكول واتيكيت ما كان في سفر، ما شاء الله يعني
0: ما كان في سفر
1: تمام بهذه الاشياء والتفاصيل.
0: فيعيبون عليه حتى على الاكله، ايضا على لقمتك، يعني عندما تاكل بشيء يقول اكل مكل الجمال وكم مكان الرجال. ما تجي تاكل متكي وعلى راحتك والناس يقومون، لان عاده الشيبان عندنا اذا جلسوا على الكرامه او على الاكل ياكلون له قدر الجوع.
1: الله ذكرتني بكلام الوالد الله يحفظه، يقول ايش؟ كل اكل السباع وقوم في ساع.
0: صح،
1: هذه من الاشياء. أيوه
0: يقول لك اللي يقول لك يعني. يقول لك كل ماكل الجمال وقوم مكان الرجال، فيتحنحن يقول هذا من هو الشايب، يعني خلاص كفوا ايديكم وقوموا، ان شاء الله ما اكلت الا لقمه، عشان ايش؟ عشان ابقى للغير.
1: والله الحديث شيق وجميل، لكن الوقت بدا يداهمنا. اذا بس يعني كل واحد يختم من معكم بكلمه صالحه. واستاذ عبد الله، من نبدا مين فيكم؟ من يقدم الاخر؟ تفضل حياك.
2: انا اتكلم ترشيحا يعني تكمله للثوب المجنب، حتى من كثر ما كانوا يتغنون فيه الثوب المجنب في السيدات، كان فيه قصيدة قديمة من أكثر من 100 عام في
1: الأهازيج. نعم،
2: في الأهازيج كان يقول يا لابسات المجنب الظبي هدى وجنب، في خاطر الظبي غيرة. والثانية يوم لبست مزندها واخذت الشيح في يدها كان في الأرض حورية، والتبسم على الوادي والرواسي تظللها. يعني كانوا يتغنون حتى في السيدات في الثوب المجنب.
1: ختمة جميلة جدا نسمعها بهازيج. الله الله. نختم معك أستاذ عبد الله.
0: أشهر قصائد في القهوة تقيم الظلماوي اللي يقول يا كليب شب النار كليب شبه عليك شبه والحطب لك إيجابي. هذه من أشهر القصائد اللي دائما يعني تدار حول القهوة وحول فلسفتها.
1: شكرا لك أستاذ عبد الله. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الأعزاء، لا يسعنا إلا أن نودعكم على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج مقهى. ديرتي كل التحايا لكم مني أنا من الإعداد والتقديم نورة عسيري، وأيضا من الإخراج زياد الشهري.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت

الله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.

0: ربنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام في طلق جديد من برنامجكم هوا بلادي. ثلاث ساعات معكم إن شاء الله خلال آثير إذاعة الرياض، نتنقل في أرجاء هذا الوطن الغالي من المشاريع وأيضا الأخبار الحلوة، حصاد الزملاء والزميلات في الميدان، كل هذا في هوا بلادي منكم وإليكم. الجميل إن شاء الله معكم خلال هذه الثلاث ساعات، نصحبكم أنا ظافر الخثعمي في التقديم وزميل عبد الرحمن اثنين إن شاء الله، وأيضا يرافقني محمد الحميضي في الإخراج. يعطيك العافية محمد، مساء النور والسرور والورد المنثور، خميس ومالي خلق أزعل. نقدر نجيبها الأغنية، خلنا خميس نونسهم يعني الأجواء حلوة. عموما

0: وشكرا ايضا وصول لمعدات البرنامج عايش الزير نور مطيري. ثلاث ساعات إن شاء الله حلوة وجميلة معكم نحلق فيها في وطننا الغالي والأجواء السياحية والفعاليات والبرامج المعدة واللي لها أيضا طابع خاص لدى السائح الكريم سواء كان من داخل المملكة أو من خارجها. أجواء حلوة ممتعة في معظم المناطق الجنوبية أو حتى الفعاليات داخل المدينة، كل أمانة أيضا تركز على هذا الجانب. لذلك كل أمانة في أمانات المناطق لديها العديد من الفعاليات والمتنزهات والمواقع السياحية الجميلة، لأنه هذا جانب من الجوانب الحلوة الممتعة أنه الأمانات تركز على جوانب سياحية. يعني خلينا ناخذها نقول طابع اختصاصها بالأسرة والعائلة، فهذا جانب جميل جدا أنه هالفعاليات الحلوة الممتعة دائما تركز عليها إمارات المناطق أيضا من خلال متابعتها مع الأمانات، فركيزة أساسية هالفعاليات الجميلة الحلوة. ودائما وابدا نقول انه لما تكون الفعاليات مركزه للاسره فتخليك تبقى في المدينه اللي انت فيها. احيانا تقول لا والله بغير جو وبروح الى منطقه ثانيه، ولا عبد الرحمن؟
1: صحيح، هذا طبعا يعطيها تنوع كبير صراحه. ولما يكون فيه الفعاليات الخاصه بالاسره مثل ما قلت انت تخلي يعني في ترفيه، حتى ولو كانت الاسره ناويه تسافر الايام اللي ما راح تسافر فيها وش تسوي؟ تجلس كذا، ترى جدول النوم يصير ملخبط في أوقات الإجازة ويتورطون مع أطفالهم، والطاقة اللي موجودة بالأطفال هذه تحتاج إلى تفريغ إذا ما فرغت في أماكن فيها ألعاب وفيها ترفيه وفيها نشاط. صحيح. نوعا ما زائد تبي يقضونها في البيت أو على الأجهزة الإلكترونية.
0: أي والله،
1: فصعب جدا جدا جدا الركون للواقع المؤسف صراحة الكثير من الأسر اللي تترك أولادها أمام الأجهزة الإلكترونية ساعات طوال. يعني صح أنهم ما في إشكالية أنهم يلعبون ولا في إشكالية إذا كان في تقنين للوقت، لكن قضاء أغلب الوقت تلاقي الولد ما حتى ما يأكل وقت الأكل، يقول جيبوا لي الأكل هنا ولا ترى ما راح أكل،
0: وبعضهم ما يأكل أصلاً.
1: أي ما يأكل. ما يأكل، لكن اللي بيأكل يأكل قدام الأجهزة الإلكترونية.
0: صح.
1: يحول من لعبة إلكترونية إلى يوتيوب يشوف لها كلان وما أدري وشو، وبعدين يقعد يأكل يخلص يرجع يلعب، وأربعة وعشرين ساعة تلاقيه عيونه متفخة من قل النوم.
0: لا، في ناس يحددون أوقات معينة على الأجهزة، اللي هو في برامج جميلة جدا على بعض الأجهزة صارت يعني كما يسميها البعض مركز العائلة.
1: إيه،
0: يركزون على أنه يحدد لك وقت أربع ساعات ثلاث ساعات. تخيل البعض يقول لك أنه ليش أنت تحدد لي وقت؟ لأني سنون أباه ليش تحدد لنا وقت؟ خلنا نلعب، أنا خلصنا من الاختبارات.
1: هذه المشكلة، عاد يلا خذ لك فقرة الإقناع. تحاول تقنع، تحاول أنت تكون شخص عصري وتربية الحديثة، وتحاول أنت تقنع وتأخذ وتعطي، بعدين يصدمك يعني بقناعة بعيدة كل البعد عن الواقع، ما يفهم أنك أنت قاعد تحاول أنك تحد من الخطورة اللي تحيط فيه. هو يعتقد أنك أنت ما تبيه يستانس. طيب أنا ما أبغاك تستانس أصلا، ليش جايب لك أصلا الجهاز؟ ليش شاري لك؟ والأعظم من هذا، إذا صار جاي الجهاز هدية يقول أنت وش دخلك؟ مو بنت شاري، عاد يلا بدك تكسره فوق الطاولة، تكسر الجهاز مو بالطاولة الولد بسم
0: الله. لا بس إنه في أشياء يعني جميلة، وخاصة يمكن كان قبل أمس معنا أحد المتصلين يقول والله صغير فيهم يعني
1: إقواني
0: فيعني عموما هالفعاليات والبرامج مخصصة لكم. صحيح. أنتم المستمعين الكرام، خلونا نطلع نروق شوي ونرجع لكم فيها وبلادي بطاقة وحماس إن شاء الله. لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في هوا بلادي، حيث نطوف كل المناطق وناخذ منها أبرز الفعاليات ونتعرف على أبرز وآخر المستجدات في هذه المنطقة. طبعا نذكركم أنه يمكنكم مشاركتنا في سؤال الحلقة اللي في فقرة علمونا 011-4053. جهزوا أنفسكم على الساعة الثانية. الساعة الثانية صح محمد؟
1: أي ساعة الثانية إن شاء الله.
0: على الساعة الثانية إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم 011-4053. أول وجهة وين يا ظافر؟
1: أنا وجهتنا القصيم، خلنا نروح القصيم ناخذ أجواء القصيم مع زميلنا سامي الشبرمي. مع أن الأجواء حارة لكن الأجواء باردة بوجود سامي. سامي
2: مساء الخير.
1: مساء النور سرور، حياك الله
2: عبد الرحمن. مساء الخير.
0: هلا وغلا،
2: هلا عبر الأثير،
1: حياك الله سامي. نقول مع ان الاجواء حاره لكن انت اللي برد الجو، يلطف الجو.
2: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
1: حبيبنا سامي
2: بالفعل يعني يمكن الاجواء شوي حاره لكن جدا جدا جميله. انا تواجد في احد المزارع جميله جدا واللي تتمتع يعني بجغرافيه جميله هنا بين كثبان الرمال في الأرياف الغربية لمدينة بريدة. هذه المزرعة المختصة والمتخصصة بإنتاج التين، آلاف من الأشجار، أشجار التين، أيضا النخيل والعنب وغيره الكثير والكثير. وأكيد مع هالمزرعة ومع هال على هالأجواء الجميلة جدا أكيد الجو يعني يكون أفضل بكثير وكثير عن قلب المدينة.
1: الله يا سلام، عطنا هالأجواء يا سامي.
2: أبشر. طبعا مثل ما ذكرت أنا تواجد في أحد المزارع المختصة بإنتاج التين بأنواع مختلفة. أيضا هذه المزرعة مزرعة السويد والحسن، أيضا هي أحد الوجهات السياحية هنا في منطقة القصيم واللي تفتح أبوابها يوميا للزوار ليتمتعوا بالأجواء الريفية هنا، وأيضا يعني يحصلوا على عدد من المنتجات الزراعية اللي تختص فيها منطقة القصيم. الحديث أكثر وأكثر عن إنتاج التين تحديدا وعن هذه المزرعة، يسعدني أن أرحب بالأستاذ محمد العبد الله الحسن المشرف على هذه المزرعة. حياك الله، مساك الله بالخير.
3: يا هلا مرحبا، حياكم الله، الله يحييكم على محلكم. يا
2: ما شاء الله تبارك الله، وش الزين.
3: والله الزين ما حط له لكم، والله الله يحيي الجميع.
2: الله يحييك. خلنا نتحدث عن بداية عن المنتج يمكن اللي هو الأكبر عندكم في هذه المزرعة، واللي هو الحديث يعني حديث السوق وحديث حديث هذه الأيام واللي هو منتج التين. خلنا نتحدث عن هالمنتج، كم شجرة التين عندكم، كم عدد أنواع التين عندكم؟
3: الحمد لله موجود بالموقع الحين مزرعة موجود قرابة 4000 من شجرة التين اللي هو البراون التركي. وبداية الموسم احنا بادئين بالموسم لنا تقريبا 15 يوم ويستمر تقريبا 6 شهور بالإنتاج، ويوميا ننزل مدينة الغذاء مدينة بريدة ننزل 1000 كرتون يوما.
2: ما شاء الله تبارك الله. طيب بالنسبة لموسم التين يستمر المدة كم؟
3: المدة 6 شهور بالإنتاج، يعني إنتاجه كله ينزل سوق مدينة الغذاء مدينة بريدة ويوزع على جميع المناطق، يصل إلى الطائف إلى جدة إلى جميع المناطق يوزع الصباح.
2: ما شاء الله تبارك الله. لا يعني يمكن في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة صارت زراعة التين زراعة رائجة في منطقة القصيم. يمكن في السابق يمكن كنا نشوف الأكثر وال يعني لما يقولون الترند هو زراعة النخيل والتمور فقط، الحين ما شاء الله نشوف شباب القصيم توجهوا للتين.
3: أنا دائما حتى الشباب أقول أي واحد بيزرع يعني مزرعة جديدة ويشتغل على نفسه ويقف بنفسه بالشغل هو بيحصل إنتاج طيب مردود له. والسنوات التالية تقريبا المزارع كل يوم داخل يعني كل موسم داخل مزارع جديد، وهذا أفضل شيء. أنا أحب أن الواحد أنه يتنافس، يعني كل اللي يتنافس على الشغل أي مجود نوع بإنتاجه، والحمد لله يا لك الحمد أشوف اللي بالساحة يوميا كل شباب وأحثهم دائما على الزراعة. وأحث أولا شيء أنه يقف الواحد على نفسه بالشغل، لا يتكل إلا على الله ثم على نفسه، لا يتكل على العمالة وبيحصل رزق إن شاء الله.
2: صحيح. طيب بالنسبة لزراعة التين، شجرة التين أعتقد أن اهتمام به يمكن صعب شوي على مدار السنة، تقليم وعناية ونظافة.
3: هو المرحلة الأولى هو من زراعتها إلى 6 شهور ومعد يبدأ الإنتاج، وميعاد تقليمه اللي هو شهر 2 ميلادي يقلم ولازم يرش وينظف الحواض والتسميد والخدمة، يعني لازم خدمة الأشجار. وأهم شيء فترة يعني الجني، وقت الجني إن المزارع يحتفظ، يعني بعض المبيدات لا يرش إلا مبيد فترة تحريمه أقل، لأن مم دخل منتج للسوق يضر غيره، والواحد يصير عنده يعني يخاف الله بأي شغلة، يعني دخل للسوق لا يدخل أي منتج إلا فترة التحريم خلص.
4: جميل. طيب بالنسبة للتين أعتقد أنه عندكم محصول صيفي وأيضا عندكم العقل الشتوية، يعني محصولها على على على موسمين.
3: إيه نعم، حنا موسم اللقاط اللي هو موسم الحين بادين من أول محرم، يجي 6 شهور كله إنتاج، وقت أشتى خلاص حالة سكون للأشجار، بعد المربعانية 20 يوم يبدأ ميعاد التقليم، تقليم الأشجار. سنويا نقلم تقريبا حوالي 100,000 شتلة، والحمد لله احنا بداياتنا اول ما بدينا يعني بالمشروع من 15 شتلة، والحين فوق يمكن حول 40 الى 50 مزارع كلهم اخذين منه بكميات كبيره، والحمد لله بدأوا نفسهم يدخلوا الأسواق.
4: ما شاء الله تبارك الله. أخيرا ولا بيطول عليك، ما شاء الله تبارك الله، شوفكم فاتحين المزرعة للناس، اللي يحب يجي اللي يحب يتفرج.
3: أنا أعتبر بهالموقع، أنا أعتبر مالي شيء بهذا، أنا أعتبره للزائر اللي يجي من برا من بعيد، فاتح صدري وبابي للناس كلها، فاتحين من صلاة العصر إلين الساعة 10 بالليل، الدخول مجاني، يتفرج ويستمتع بأي مكان يجوز بالمزرعة، أعتبر المكان لهم.
4: 160,000 متر يأخذ راحته فيه.
3: الله الله، المساحة 160,000 متر يأخذ راحته، والحمد لله الأجانب، أنا دائما أشوف لا جلس الجلسي الأجانب كل يعني أسبوع داخلين علي أجانب، ونستقبلهم ونفرجهم كل المواقع.
4: يجي أجانب هنا؟
3: الله الله، يجي أجانب هالشيء يأخذ جو.
4: ما شاء الله، وش الأجانب اللي يجونك؟ شو جنسية؟
3: أكثر ما يجي الإيطاليين، إيطاليين يعيشون أجواءنا، يعني من القهوة نصلح لهم القهوة، نصلح لهم العشاء، عايشين الأجواء الريفية.
4: واجهة مشرفة أبو أحمد، الله يعطيك العافية. والزميل ظافر دائم يسألني في الاستوديو يقول لي كيف الأجواء عندكم، حر حر عاد، أنت وش تقول قبل الهواء؟
3: أنا أقول رجالنا البرد عندنا يا لك الحمد، أقول واحد نبي برد يصير عندنا
1: لا إن شاء الله
3: على الضباب والجمال. شوف البراد الحين مهم معكم، ما تقلب
1: البراد بوجودك، الله يطول عمرك
4: زين ظهرك البراد وجودك اللي طول عمرك
3: يا حب، وننتظر زيارة لهم بالموقع
1: بإذن الله. الله يحفظك، ترى حنا واعدين واعدين سامي ان نجي ان شاء الله.
3: شلون
1: اقول حنا واعدينك سامي ان نجيك ان شاء الله، حنا والزملاء.
3: الله يحييكم، عين غطاء وعين
1: الله. الله يحفظكم ان شاء الله،
3: محلكم والله محل الجميع.
1: الله يحفظك،
3: اليوم اللي يجي لمك ورع المعروف.
1: الله يحفظك ويطول عمرك ان شاء الله، هاللقاء اللي اسعدتنا فيه وهالحوار الجميل اللطيف، الله يطول عمرك.
3: الله يحييكم، مشكورين وما قصرتوا.
1: يا هلا بك يا هلا.
4: ظافر بس كلمة أخيرة، أبو أحمد قبل اللي يقول لي يقول لي هالقيض وهالحر هذا أبو رزقنا.
1: إيه
3: والله والله ما ننساش حنا بالحر، هو شغلنا وتعبنا.
1: إي والله
3: الحر عاد بشتى عاد للسال
1: لا والله التمر والعلوم الزينة طال عمرك في هالقيض، لكن الله يطول عماركم إن شاء الله ويحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية يا حبيبنا.
3: اللهم أمين.
1: شكرا لك يا سامي، شكرا لك يا حبيبي، شكرا لك، يعطيك العافية. يزين الكلام الحلو والله، يزين الكلام اللي يجيك من قلب، عارف يعني لما يجيك من قلب كذا ويقول لك لا والله الله يحييكم، اللي يجينا هو صاحب المعروف. يا الكلام ذا والله إن ألطف كلام تسمعه، هذول هم اللي كرماء نفسه، كرماء يعني محل، يعني مودك يعني تقول تمدح بزيادة وتقول والله أنك تبالغ، لا والله هذا هو وطننا وهذا هي بلادنا الغالية. معكم مستمرين في هوا بلادي، فاصل كذا غنائي، نروق وياكم وراجع لكم بحماس في هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
5: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
6: يلا توكلنا على
4: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
7: هبوك يا الطفش، الحين مش قاعد اسوي
4: اشياء كثيرة نقدر نسويها.
7: سوالف مع نفسي ولا مش اسوي
4: سوالف ولعب.
8: وانا
9: اشتبي
8: هبلعب معكم،
4: ومعلومات واغاني، مشاركاتكم اللي ترفع المود.
10: اقوى تنتين فيك يا الرياض.
4: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: تحب أجواء البحر محمد؟ جدا جدا، يقول لك جدا أنا أحب أجواء البحر وأحب أجواء الغوص تغوص البحار. أي تحب أجواء الغوص والبحار؟ الغوص والبحار والمحيطات. أي والله، إلى كم تغوص أنت؟ أي كم وصلت مسافة تقريبا؟ ما تعرف؟ أي أخذت أجهزة الغوص ولا كذا؟ أي مع أكسجين؟ يا سلام عليك. طيب لأننا بنتكلم عن رحلات الغوص، خلنا نروح للساحل الشرقي مع زميلتنا ياسمين السامي. ياسمين مساء الخير.
1: نور، يا هلا وسهلا ظافر، ومساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: يا هلا، شفتي كيف فتحت الموضوع؟ اي
1: انا حسيت
0: كنت
1: قاعد
0: مهد
1: حتى لمحمد.
0: انا عشان كذا اقول هو يحب الغوص، قال لي والله انا غصت مره واحده في حياتي.
1: اجل لازم يجي مع مدربنا عشان يغوص.
0: اي والله هو يبغى يجرب مره ثانيه يقول.
1: الله يحييه.
0: اي ابد فابد، انا فتحت الموضوع عشان تبدين انت الموضوع، لان الموضوع شيق وجميل وممتع
1: ان شاء الله باذن الله.
0: تفضلي.
1: طبعا انا الان موجوده في شاطئ نصف القمر بالحبر، واللي يعتبر من اشهر الاماكن اللي تنظم فيها رحلات الغوص خصوصا مع اجواء الصيف. طبعا هالنشاط نقدر نقول انه صار من اكثر التجارب اللي يقبل عليها السياح، لان فيها متعه، فيها مغامره، فيها اكتشاف جمال البحر والحياه البحريه ايضا. فاليوم بنعيش اجواء هالتجربه ونتعرف أكثر على عالم الغوص ورحلاته مع مدرب الغوص الأستاذ سعد العيد. يا هلا وسهلا فيك.
2: حياكم الله ومسي عليكم وأنتم والسادة المشاهدين، حياكم الله والمستمعين.
1: طبعا الحين وقت بحر، وقت رحلات الغوص، الألعاب الرياضية، الجيتسكي والأجواء هذه، متى أنتم تبدون تجهزون لها؟
2: والله أول ما يبدأ موسم الصيف حنا مباشرة نبدأ نستعد، نجهز المعدات الخاصة بالسباحة والغوص، كذلك الرياضات البحرية بشتى أنواعها زي ما ذكرتي الدبابات البحرية والقوارب البحرية، كذلك المعدات صيد السمك، وكذلك المعدات الخاصة لصيد السمك حنا نبدأ نجهزها ونرتبها. فمثل هالأجواء يكثر عليها صيف وكذلك إجازة صيفية، الكثير يجي يستمتع ويكتسب مهارات كثيرة من ضمنها الغوص.
1: لا مو بس الغوص، يجون للتان بعد.
2: التان هذا واحدة منها. التان بصراحة الأجواء تساعد على أنك تعطي تان جميل وتصير برونزي جميل يعني.
1: طيب إيش المعدات اللي بالعادة تجهزونها واللي لازم تكون معاكم؟ طبعا أنا اللي عرفت عنك أنه أنت بعد تغوص حتى لو كان ما معك أكسجين.
2: طبعا هنا يجي أنواع الغوص عندنا، غوص اللي هو السكوبا اللي هو الاسطوانة، وكذلك المنظم الهواء، وكذلك أيضا الجاكيت الخاص بالهواء، وايضا الاوزان الخاصه بالنزول للبحر، وكذلك الزعانف. هذه اهم الادوات اللي يستخدمها الغواص بالاضافه الى نظاره السباحه. هذه المعدات نجهزها ونحافظ على سلامتها علشان نبدا موسم الغوص فيها. طبعا وايضا في تخصص ثاني اللي هو السنوركل، والسنوركل هذا معتمد على مكان التنفس اللي من خلال الفم، وكذلك النظارة البحرية مع الزعانف. هذه وسيلة السنوركل وغالبا يستخدمونها الصيادين لصيد السمك.
1: طب وش اللي يجذب الناس بالعادة انهم يروحون رحلات الغوص؟
2: احنا دائما نقول الغواصين، دائما نثير البشر ونقول ان البحر يعادل في الكرة الأرضية يعادل 81% من الكرة الأرضية. فإذا غصت في بقعة من الماء في البحر أنت كأنك شفت 37% من هذا الكوكب. هذا واحد. اثنين، الكائنات اللي موجودة داخل البحر بشتى أنواعها،

0: سلاحف، دلافين، أسماك، أيضا المحار واللولو، وكذلك أيضا الغرائب والعجائب من المرجان بشتى ألوانه وأشكاله. هذه أكبر حافز أنه الناس يقبلون على الغوص. أيضا الغوص والسباحة تساعدك على الصبر والحلم، وهذه أكبر مهارة ناعمة تعطيك إياها هذه المهارة.
1: أنا شفت لك واحدة من المقاطع تقول إن شاطئ نصف الغمر، شاطئ نصف القمر ما كنتوا تحبون صراحة إنكم تغوصون فيه، لأن ما فيها شيء، ما فيها إلا تربة ولا فيها كائنات حية. وش اللي صار الآن؟
0: إحنا بصراحة سوينا مبادرة، هذه المبادرة مع الغواصين المنطقة الشرقية، ساهمنا في إحياء الثروة السمكية داخل شاطئ نصف القمر بعد ما كان صحراء، فنزلنا مجسمات تمثل دول الخليج. فنزلنا أول شيء برج المملكة وبرج الفيصلية وهي تمثل المملكة العربية السعودية، وبعدها بدأنا بدول الخليج مثل الكويت، أبراج الكويت، الإمارات، برج خليفة، الخنجر العماني يمثل عمان، الدانة تمثل قطر، البحرين برج الطاقة، وبعد ذلك توسعت المشاريع في إنزال مجسمات المختلفة من مجسمات هرمية أو طيارة، نزلنا طيارة داخل البحر في هافمون ترى. هذه أعطت حياة بحرية جميلة، صرنا نشوفها، صرنا نشوف أسماك الهامور، صرنا نشوف أسماك الشعري الشعم، وهذه أميز الأسماك اللي يمتاز فيها بحر الخليج. أيضا بدينا آخر فترة بدينا نشوف فصيلة أسماك القرش اللي هي الحياسة احنا نسميها، وهي مسالمة ترى ما تعض.
1: انت كويس انك قلت هذه النقطة، لان الناس لو يسمعوني يقولون انت خلاص ما عاد بنسبح فيه ولا بنغوص.
0: لا الكائنين، هي فصيلة أسماك القرش فيها أنواع متعددة، منها أسماك مفترسة وفيها منها أسماك مسالمة، وهذه الأسماك مسالمة جدا، قرش الكيتار وقرش أيضا الحياسة.
1: طب وين بالعادة تودون الناس أو السياح للأماكن اللي تنفع فيها الغوص؟
0: والله بصراحة أول المكان المغاصات اللي موجودة في شاطئ نصف القمر، أول شيء هافمون، شاطئ الأمواج، هذا أول مكان للغوص ومسجل في جوجل كمركز غوص عالمي. أيضا عندنا جزيرة جريد وجريد وجنة وكران وكرين، هذه موجودة بالجبيل، وهي تمتاز بالكهوف الكهوف المرجانية، وهذه تمتاز فيها محافظة الجبيل. إذا رحنا عاد الساحل الغربي الشمالي عندنا أملج وينبع وحقل وضبة، هذه من أميز المغاصات اللي موجودة بالمملكة، وهي تعتبر من المغاصات على مستوى العالم، جميلة جدا.
1: يعني أجملهم أملج، أنا لاني أسمع كثير إن بحرها نظيف وجميل، وحتى ألوان البحر فيها يختلف عن أي بحر ثاني.
0: والله بصراحة هذا الجزء من البحر في بحر الأحمر طبيعة، يعني جغرافية، جبال أو رمال، سواء بيضاء أو حمراء أو سوداء، بصراحة يعطي هذا التنوع التضاريسي الجميل جدا. هذا خارج البحر، ندخل للون البحر عندنا المياه القرمزية، عندنا المياه البيضاء، عندنا المياه العميقة الجميلة، وعلى عمق 20 متر تشوف الأسماك تحت كأنها عمق مترين، وهذه من الصفاء المياه اللي موجودة في أملج.
1: طب يناسب الغوص للمبتدئين ولا لازم يكون عندهم خبرة من قبل؟
0: طبعا أول ما يبدأ، أول عمر عندنا يبدأ من عمر 9 سنوات، سهل جدا تجربة الغوص لأي أحد يجرب الغوص ويساهم في أو يحب أنه يجرب الغوص. إحنا نرحب بأي أحد، فأي أحد يبغى يجرب الغوص متاح في أي مركز غوص موجود في منطقته.
1: عاد أنت عندك اليوم غوص بالليل؟
0: اي نعم، عندنا تخصص غوص ليلي، وهذه من المغاصات اللي نقدر نشوف فيها كائنات ليلية اللي ما نشوفها في النهار.
1: جميل، يعطيكم العافية، ونتمنى لكم رحلات غوص ممتعة وآمنة، وإن شاء الله يكون هذا الصيف مليان مغامرات وتجارب حلوة لكل محبي البحر والسياحة. شكرا لك.
0: حياكم الله، وأنا سعيد بهذا اللقاء.
1: إذا شكرا لمدرب الغوص الأستاذ سعد العيد، واللي كلمنا عن رحلات الغوص. الآن عودة للزميل ظافر في طاقم الاستوديو.
2: شكرا لك ياسمين، وشكرا لضيفك الكريم. ويمكن الأشياء الجميلة الحلوة اللي هي رحلات الغوص، يعني من المتعة فيها أنه يكتشف فعلا ما داخل أعماق البحار، وهذه

0: عندنا ظافر في الشرقية يعني الصيف لها جوها، لها فعالياتها، يعني في بعضهم يفكرون الفعاليات بس بالشتاء، لا حتى بالصيف ترى في أجواء.
1: أي فعلا، والأجواء الفعاليات البحرية مختلفة تماما ومنوعة، وهذا فعلا اللي يعني يخلي السائح أو الزائر لأي منطقة فيها فعاليات بحرية يستأنس ويتونس هو والناس اللي يحبون هالفعاليات الجميلة. شكرا لك ياسمين، وشكرا لضيفك الكريم.
0: حياك الله،
1: يعطيك العافية. أهلا وسهلا.

إلا ما تستانس، إلا ما تتفاعل مع الفعاليات البحرية والأجواء البحرية وكل شيء جميل جدا فيها الأجواء يخليك فعلا تعشق البحر. لذلك رحلات الغوص ممتعة، رحلات جميلة جدا، ولا بد تكون مع يعني في البداية مع مدربين متخصصين في هذا المجال، لكنها فعاليات رائعة جدا. لذلك خلونا نروق وياكم شوي ونرجع لكم في هوا بلادي.

0: الفريدة اللي شكلتها الطبيعة عبر ملايين السنين. تبرز الغراميل في العلا كواحدة من أكثر المواقع إبهاراً لعشاق المغامرة والطبيعة. تمتزج فيها روعة المشهد الجيولوجي مع هدوء الصحراء واتساع الأفق. مع حلول موسم زخة شهب البرشاويات تتحول المنطقة إلى وجهة استثنائية لعشاق رصد السماء، حيث تتناغم المشاهد الأرضية المذهلة مع لوحة سماوية آسرة لتقدم تجربة سياحية تجمع بين الاستكشاف والتأمل وعلم الفلك في واحدة من أجمل ليالي العلا. يسعدنا أن يكون معنا المرشد السياحي بمحافظة العلا الأستاذ عبد الله بن محمد بن الزعير، متحدثا عن هذه الظاهرة الفلكية المسماة بزخة شهب. الله يمسيك بالخير أستاذ عبد الله.
1: أهلا بكم في هذا المساء الزاهي، مساء الخميس المتألق بختام أسبوع جميل للجميع ومن أرض عروس الجبال العلا. نرحب بكم، حياكم الله أستاذ الرحمن أستاذ ظافر.
0: الله يحييك، وش هالطاقة الإيجابية ما شاء الله تبارك الله،
1: الله يحفظك.
0: عطيتنا والله طاقة إيجابية أبو محمد. خلني أبدأ معك. أول شيء يعني الغراميل، هذه المسمات بالغراميل تعد من أبرز المعالم الطبيعية في العلا، وش اللي يميز الموقع وكيف يعني أصبح جزء أساسي من البرامج والرحلات السياحية اللي تعتمدون عليها؟
1: أولا يقصد بالغراميل الأعمدة أو التكوينات الصخرية، وهي عبارة عن بقايا جبل ضخم تفتت بمرور آلاف السنين بفعل عوامل التعرية والرياح، وتشكلت على شكل أعمدة من صخور غنية بأكاسيد الحديد. ما يميز الموقع هو التشكيلات الصخرية والتكوينات التي أصبح مضرب المثل في العلا تحديدا. أما الغراميل تبعد نحو حوالي 60 كيلو متر شمال مدينة العلا على طريق تبوك، وتمتاز أيضا بالتنوع البيولوجي الذي تحتوي على كثبان رملية ونباتات صحراوية وهضاب حمراء.
0: يا سلام يا سلام، هذه اللي قال فيها الشاعر السيل يا سدرة الغرمول يسقيت، يعني الغرمول يقصد فيها هذا الجبل المتشكل بطريقة معينة.
1: الشعراء لهم بحور كثيرة، أنا لا أعرف بالضبط الشاعر اللي قال القصيدة هذه، لا لا أعرف المغني لها، لكن بالنسبة للشعراء لهم بحور كثيرة. لرب يكون أحد المقاصد.
0: صحيح. من يعني هل يعلم لها معنى آخر غير الغرمول اللي أنت بتعرفونه؟
1: الموقع اسمه الغراميل.
0: أيه؟
1: منذ نشأت هذا الموقع. أيه؟ وهو مسمى بالغراميل.
0: إيه بس واضح إنه الغراميل جمع الإيش؟ الغرمول. أيه؟ والغرمول جمعه غراميل.
1: أي الغرمول الآن الله يحفظ ورعاك هو عبارة عن الجبال التي تأتي على شكل أعمدة.
0: أيه؟
1: أي والمجموعة الصخور هذه تسمى الغراميل.
0: صحيح. طيب خلنا عشان بس بعطيك المعلومة ونروح للي بعدها. في المعاجم اللغوية أستاذ عبد الله يطلق مصطلح الغرمول جغرافيا على الهضاب الحمراء أو التشكيلات الصخرية الفريدة، وينتشر مثل هذه التكوينات في أجزاء من شمال غرب المملكة مثل العلا. وصلنا خير، خلنا نرجع لمحاورنا. نتكلم يا طويل العمر، يعني لما يجيكم زوار لهذه الغراميل وشلون انتم توصفون لهم المكان، وايش ابرز التجارب والانشطة اللي تخلي زيارتها مختلفة عن غيرها من المواقع في العلا؟
1: دائما انك انت طرحت بيت شعري، خلينا انا اطرح كمان بداية هذه الاجابة باطرح مثل
0: هات.
1: لا عطر بعد عروس. وهذا المثل يضرب استحالة الاستزادة من الجمال بعد زوال من يجيد صنعه.
0: صح.
1: المواقع الطبيعية أستاذ الكريم لا توصف، ومن الخطأ أن تبدأ بوصفها للزوار والضيوف، فطبيعة المكان والموقع هو من يشرح نفسه. عادة نعطي الضيف لحظة انبهار وتأمل، وهو من يصنع مشاعره وأحاسيسه عند النظر إلى هذا الموقع المتفرد بجمال وحسن صنيع الخالق.
0: يا سلام يا سلام.
1: المرشد السياحي الحذق يشير لبعض مميزات الموقع.

0: بعد انتهاء الضيف من وصف أبرز ما لفت نظره إليه.
1: جميل. خليني بروح معك ايضا يعني لابرز التجارب والانشطه اللي تخلي زيارته مختلفه. وش تسوي للزائر عشان يكون له يعني تجربه مختلفه عن باقي الاماكن في العلا؟
0: الزائر يحتاج للتجارب الجديده والمختلفه والتي تعكس تميز الموقع وتؤثر ايجابا على راحته النفسيه والجسديه. الموقع الغراميل تحديدا سيجد ذلك حتما. فنشاهد عدد من المهتمين بالتصوير سواء المصورين العالميين أو المحليين.
1: نعم.
0: هذا يؤكد على متعة النظر وصفاء الليل في الموقع، يعطي انطباعا على تجدد الطاقة.
1: صح.
0: نشاهد نشاطات رحلات تأمل النجوم واكتشاف المجرة والكواكب مع استخدام التلسكوب. بعضهم يقدم خدمة تصوير المجرة والقمر وتعليم التصوير أيضا. بعضا من الفعاليات الليلية المميزة منها تخييم. أيضا محبي الحركة الهايكينج في فترات الصباح الباكر بين الجبال الرائعة والتكوينات والتضاريس الخلابة.
1: رائع جدا. خلني بروح معك النقطة الثانية. طبعا هذا الموسم يتزامن يعني مع زخة الشهب اللي تجذب انظار الكثيرين. وش المقصود أصلا بزخة الشهب هذه؟
0: بالمناسبة رصدت وكالة الأنباء السعودية مشاهد لزخات الشهب اللي هو تسمى يونيو بوتيك في محافظة العلا بالتزامن مع ذروة نشاطها اللي توافق مع نهاية الشهر الماضي اللي هنا شهر 6. عادة الشهب المرصودة في معظم العام يكون بضع شهب في الساعة.
1: نعم.
0: فيما سجلت في سنوات استثنائية أكثر من 100 شهاب في الساعة. علميا تنشأ هذه الزخة من بقايا المذنب الدوري، إذ تدخل الجسيمات الغبارية التي يخلفها المذنب الغلاف الجوي للأرض.
1: نعم.
0: بسرعات عالية.
1: إيه؟
0: تتوهج نتيجة احتكاكها بالغلاف الجوي مكونة خطوطا بيضاء ضوئية تعرف بالشهب، وتشاهد بالعين المجردة.
1: نعم.
0: في موقع الغراميل تحديدا.
1: سبحان الله العظيم.
0: يعني تخيل الآن كأنك تشاهد لمعات من كشاف أبيض في السماء، لكن أنت تشاهدها بمساحة كبيرة، بمسافات واسعة، بإضاءة كبيرة. أيضا إذا طبعا في نهاية الشهر الميلادي الماضي كان بالضبط منتصف الشهر الهجري، معناته القمر
1: واضح. سبحان الله.
0: استدار وأصبح بدرا، فنشاهد هنالك إضاءة للبدر وأيضا إضاءة لمئات الشهب التي تم احتكاكها بالغلاف الجوي. يعني الآن أنت جالس الآن في الليل وتشاهد السماء وكأنها سماء مفتوحة، وتشاهد ضوءا خياليا
1: خرافيا. ما شاء الله، لا قوة إلا
0: بالله. وتشاهد يعني بدون يعني لا العلا لا تحتاج إلى مدح مني، ولكن عندما تشاهد العديد من السياح والضيوف قادمين من خارج المملكة لمشاهدة هذه التجربة في هذا الموقع الذي يبعد عن العلا حوالي 60 أو 70 كيلومتر، ثم يعني يحاولون يدخلون إلى داخل البر ليشاهدون هذه التشكيلات الصخرية أمام الغراميل مع الشهب مع الأجواء، أنا أعتقد أنك أنت الآن أعطيت تجربة مختلفة للسائح، وبدأت في ثقافة مختلفة عن بقية المدن سواء في المملكة أو خارج المملكة.
1: خليني بروح معك برضو يعني سؤال مباشر، ليش يعني هذه المنطقة أنتم كم بينكم وبين المدينة على فكرة؟ يعني عشان توصل لهذه المنطقة كم تأخذ وقت؟
0: العلا الآن تقع في متوسط ما بين المدينة المنورة وتبوك وساحل البحر الأحمر، تقريبا 300 كيلومتر ما بين العلا وتبوك، العلا والمدينة المنورة والعلا والبحر الأحمر.
1: أيه.
0: وبالمناسبة
1: أيه.
0: الآن العلا فيها مطار وهو مطار دولي.
1: أيه.
0: يعني حتى من أراد الوصول إلى العلا لا يحتاج إلى الطريق البري.
1: نعم.
0: أيضا يوجد مطار دولي.
1: طيب.
0: على الدولية.

0: المشاهد بالصور، يعني الصور مبهرة، هل هي واقعية نفسها ولا قريبة منها؟
1: أنا أقول أنه عادة
0: يقول لك محمد الحميضي واقعية نجمل.
1: المواقع لا توصف لا عن طريق الجوال ولا حتى الصور ولا حتى تصوير الفيديو. حضورك في الموقع، مشاهدتك المباشرة، سبحان الله العين. يعني لما تسمع العلماء وكيف يتحدثون إن أعظم الكاميرات والعدسات في الوقت الحالي، وإن اعتلت أسعارها لن تنقل لك بشكل الطبيعي. الآن إحنا الآن في الأيام هذه نشاهد كأس العالم، نشاهد بعض البرامج التي تنقل لنا بعض الأخبار عن كأس العالم. المتابع والمشاهد في داخل المباريات ويشاهد المباراة مباشرة، لن يعني استمتاع في هذا الموقع لن يكون مثل الاستمتاع الذي يقف خلف الشاشة.
0: سيدي أنا انتهى وقتي، أنا أشكرك الشكر الجزيل، والحديث معك صراحة شيق، بس عندنا موجز في رأس الساعة. شكرا لك المرشد السياحي بمحافظة العلا للحديث يعني عن الظاهرة الفلكية زخة شهب، الأستاذ عبد الله محمد بن الزعير. مستمرين معكم بعد الموجز.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: والله عبد الرحمن يا أخي أجواءك جميلة والله.
1: الله يرضى عليك.
0: إيه والله أجواءك جميلة ممتعة يعني بصراحة كان أسبوع كي والله كان أسبوع جميل أنا بالذات أنا أسبوع جميل مع عبد الرحمن.
1: أنا ما أسمع شيء. إيه؟ أسمعك كذا
0: إيه لا بعيد لك
1: متحكم إيه أنت بالموضوع.
0: شوف كيف
1: ممتاز
0: تسمع الآن أي قلة يلا عيد
1: سمي عيون الله يرفع قدرك إيه شايف شكرا
0: لا أسبوع جميل مع عبد الرحمن أنا بالنسبة لي يعني من الأسابيع
1: المشكلة إنه ما هو ما راح يكون موجود يعني بس
0: هي من الذكرى الجميلة
1: لا إن شاء الله ما أقصد محمد محمد إيه؟ يقصد إنه أنت تقول ما نستغني عنك طيب أنت بكبرك أنت ما راح تكون موجود
0: لا ما نستغني عنك ما نستغني عنك إن شاء الله ما نستغني عنك مدى الحياة
1: تغير وجهها
0: لا ما نستغني عنه مدى الحياة حبيبي والله
1: الله يرفع قدرك يا أبو الرياض طيب خلنا نروح لموضوعنا
0: موضوعنا جميل وممتع اليوم أنا عبد الرحمن لما أنا باخذ بروح يعني منتجع سياحي أو مكان سياحي البعض يقول لك يا أخي أنا أبسكن قريب من الفعاليات ويكون مقر سكني قريب من الفعاليات أو البرامج السياحية وأحيانا تكون أيضا من الأجواء اللي هو يبغاها سواء كانت أجواء
1: بحرية
0: أي والبعض الآخر يقول لك لا يا أخي والله أنا العكس أبي أكون بعيد شوي أباخذ راحتي لكني الأهم عندي هو السكن جودة السكن فكلاهما يعني خيارين ممتعة سواء انك يعني ترى حتى الخيار في السعر ممكن يكون عالي انه كنت بقرب الفعاليات والاطلالات الجميلة البحرية والجبلية او الخدمات الفاخرة اللي تقدم من خلال الفنادق البعض يبحث عنها ايضا والبعض الاخر يقول لك لا يا اخي انا ما تهمني الخدمات بقدر ما يهمني السكن نفسه يكون نظيف جودة حتى لو كان بعيد شوي بس انا ما عندي مشكلة أبجدول نفسي على الفعاليات أبجدول نفسي عن هذا الأمور وأنت بالنسبة لك عبد الرحمن
1: أنا شوف أول شيء أمان المكان أول شيء ونظافته وجودته هذا المكان ثم أفكر بالأشياء الثانية طبعا قضية أني أنا أروح مثلا والله المكان شاطئي ولا كذا هذه أصلا بالأساس يعني لما تجي تفكر بالفكرة الأساسية أنا وين بروح وش بسوي ومتى بروح تحدد وقتها وين بتتوجه بتكون شاطئي ولا بتكون داخل مدينة ولا بتكون ريف
0: ولا
1: بتكون مرتفعات ولا إطلالة هذه كلها الأشياء ما أعتقد أنك تقررها فيما بعد أكيد أنها في الأساس أصلا هي مبدأك أنا بروح البحر ولا بروح المرتفعات ولا وين بروح رقم اثنين يعني موضوع الاختيار الدقيق أنا من الناس اللي أحب كثير أني إذا سكنت في مكان يكون المنطقة اللي حوله قابلة للمشي والتمشي أقدر أنزل على رجولي وأتمشى وأروح وأستكشف أماكن في أي مكان في العالم حتى داخل المملكة أحرص أنه يكون مكان اللي أسكن فيه خاصة مدة طويلة يعني مو مثلا والله ليلة بنام وأمشي لا أتكلم عن مدة إقامة تعتبر إقامة حقيقية هذه أنا أحرص أن يكون منطقة مهيئة للمشي لأني أحب أستكشف المكان والناس والأشياء هذه على سبيل المثال مثلاً العام الماضي أنا كنت في الطائف في الشفا تقريباً في منطقة كلها أصلاً قابلة للمشي منطقة الشفا
0: حلو
1: لكن رحنا المكان فيه يعني مجموعة منتجعات كان المشي

0: شيء فيه بديع. كل يوم أمشي نفس المسار والله كأني أمشي أول مرة، كأني أول مرة. كل شوي أكتشف شيء جديد.
1: الله، الاستمتاع بالأجواء حلوة. عارف لما أنت تسكن في أماكن تكون يعني حتى الأماكن القريبة، المشي يعني حتى أغراضك كلها حولك يعني ممتعة، لكن تستكشف أنه أيضا في أماكن ثانية حولك أنت ما تعرفها. هذه من الأشياء الجميلة. عموما مستمعنا الكريم، يعني عبد الرحمن ذكر خيار واحد، أنا أقول لك أنا أفضل أحيانا وأحيانا لما أنا أكون في مثل هالمناطق أنه أهم شيء جودة السكن والأمان، وبعدها الأمور الثانية تكون أيضا الخيار الثاني. دائما خياراتنا تكون متاحة في أماكن معينة، في أجواء معينة، إطلالات. بس أنا ذكرت إطلالة واحد مصورها في السوشيال ميديا، قالوا له على أجواء بحرية
0: إيه؟
1: أنت على البحر مباشرة. فخوينا ما أخذ الإطلالة عكس ال عارف اللي معطينا، وطبعا حجز الاونلاين هذا مشكله بعد. قال لك على اطلاله وعلى دنيا وعلى البحر مباشره. خوينا ياخذ مسافه شوي، ياخذ جزء من البحر بعد ما وصل للبحر كامل. فيعني دائما نقول انه اهم شيء هي خياراتك. لذلك سؤالنا لكم مستمعين الكرام في فقره علمونا، هل انت مع خيار انك لما تتجه لمكان سياحي يكون خيارك السكني هو قرب الفعاليات والإطلالات البحرية أو الجبلية أو السياحة الريفية أو الخدمات الفاخرة التي تقدم من خلال السكن، ولا خيارك الثاني أن يكون قريب من وسط المدينة والمعالم السياحية، مو الخيار يكون بالقرب منها؟ شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: والله انا ودنا نروح البراد والعلوم الزينه.
1: اي والله تكفى.
0: ما تحس ان سانيس براد جايه؟
1: الا والله انا احس كذا جايه من الاستوديو من هناك.
0: اي وريحه البن والعلوم الزينه.
1: وش السالفه؟
0: اي لان فيفا فيها بن والقهوه والعلوم الغانمه كلها واجواء بارده وامطار.
1: يا سلام.
0: أي وناس
1: وبرضه هناك تشوف ذاك اللي يشوي سمك ولا لا؟ ولا لا؟
0: باين ما شايف؟
1: اي ولا وش فيه؟ وش بعد وش فيها؟ هي فيها مانجا؟
0: في كل شيء،
1: فيها مانجا؟
0: كل الفواكه اللي يحبها.
1: اجل هذاك مانجا اكيد.
0: لا خلاص اجلي
1: اللي عندك كذا.
0: ان طال عمرك اني باخذك كذا تتعرف على اجواء فيفا ونستمع وياك كل هالمعلومات الحلوه عن فيفا ونرجع نذكر مستمعينا بفقرة علمونا. ايش رايك؟
1: يلا
0: يلا نروح.
2: هنا فيفا، عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديداً جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

الفيفة أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: الله
1: الله
0: الله.
1: أنا بس أستذكر عبد الرحمن قصيدة للدكتور عبد الله الفيفي. يا أخي كلماتها جميلة. يقول فيفا: يا فلك الخيال الأبعد، وهوى يسافر في جناحيه المدى، أخلاقها الجبل المنيف وهل دنا، جبل يعاتب من ذراه الفدفدة، شمم الجبال من الرجال ولا يرى، شمم يجاور في الرجال ترددا.
0: الله،
1: كلمات جميلة.
0: يا سلام.
1: ولذلك فيفا ما شاء الله من هالمعلومات الجميلة اللي ذكرها زميلنا خالد الغانم يعطيه العافية.
0: أيوة.
1: وحلق بنا في أروع الأماكن في جازان، ولذلك فيفا يعني ما شاء الله يعني منطقة رائعة جدا ومحافظة مميزة في جازان، وفيفا يعني موروثة بثقافتها.
0: طبعا إيه، وبعدين منطقة فريدة وفيها يعني تشهد اهتمام بالغ وجيد في موضوع التنمية السياحية. وحتى يعني جودة الحياة
1: صحيح.
0: أصبحت يعني بشكل أكبر بكثير الآن، ومواكبة أيضا للمتغيرات اللي قاعدة تصير حاليا.
1: الأمانة يعني المحافظة من المحافظات اللي أنا أتوقع لها مستقبل سياحي رائع جدا ومميز في جازان. لذلك مستمعين الكرام، بعد فيفا خلونا كذا نذكركم بموضوعنا في فقرة علمونا. هل عزيزي المستمع الكريم أنت من يختار الخيار السكني القريب من الفعاليات والبرامج السياحية والخدمات الفاخرة، ولا تتوجه إلى الخيار الثاني إنه يكون قريب، مو يعني قريب من وسط المدينة والمعالم السياحية؟ أهم شيء إنه يكون السكن أيضا ملائم لخياراتك. شاركونا على 011 40 33 33 33.

0: والله يا عبد الرحمن أنا رأي من رأيك في شيء. أي والله. طيب خلينا كذا ناخذ نقول خبر كذا سياحي جميل.
1: ورياض يسولف معك تحت الهواء بعدين تفتح الهواء يكمل بالسالفة. يصير الواحد يسمع يقول شو الشبي ذا.
0: لا بس أنا أقول معك هذا السالفة. أوكي سالفة تمام. سالفتنا يقول لك 20 مليون ريال ينفقها السياح في المملكة كل ساعة. أوه. يعني هذه أرقام غير مسبوقة في 2025.
1: يا سلام.

0: لذلك عبد الرحمن السياحة السعودية واصلت مكانتها لأنه أصبحت أكبر محرك للاقتصاد السعودي. الجميل أنها سجلت إيرادات في السياحة الوافدة إلى المملكة بواقع 176 أكثر من 176 مليار ريال. هذا كان خلال 25، يعني بما يعادل تقريبا 20 مليون ريال في الساعة الواحدة، يعني رقم كبير جدا
1: جدا.
0: لذلك هذا مؤشر يعكس يا عبد الرحمن النمو المتسارع ليشهد القطاع السياحي في المملكة، والمواسم والفعاليات والبرامج في استقطاب الزائر من مختلف الدول العالم. صحيح. لأنه هذه الأرقام، متوسط الانفاق السياحي للوافد بلغ نحو 14.7 مليار ريال شهريا،
1: يا سلام،
0: و 483 مليون ريال يوميا، و 20 مليون ريال كل ساعة، أي ما يقارب 336 في الدقيقة، 336 ألف ريال في الدقيقة. هذا والله فعلا يعني يعكس حجم النشاط السياحي في المملكة، اللي تشهد المملكة في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: يا سلام. والحقيقة طبعا ظافر، يعني أنت تتكلم عن طفرة غير طبيعية في موضوع يعني فتح المجال للتجارة وللاستثمار السياحي بشكل كبير للغاية. وهذا يعني يعتبر شيء يكمل شيء آخر. أنت تحط البنية التحتية وتحط الأساسات وتحط التنظيمات والتشريعات وترتب الأمور وتسهلها، ثم تفتح المجال، ثم يأتي المستثمر ويستثمر ويطور، ثم تأتي البلدية مثلا وتراقب. فالعملية تكاملية حتى تصل إلى هذا المستوى من التطور الرهيب اللي قاعدين نعيشه في موضوع السياحة. والمبالغ اللي أنت قلتها طبعا هي تعتبر يعني متوسطة إلى أقل من متوسطة في علم السياحة، لكنها كبداية. وإحنا ما زلنا حتى الآن ترى نخطو خطوات أولى في موضوع السياحة العالمية. فتعتبر شيء مرة رهيب وشيء جيد، والمستقبل سيكون أفضل بكثير.
0: أفضل يعني حسب البيانات اللي الآن أعلنتها السياحة مثلا عبد الرحمن، هذه تعطيك مؤشر أنه فعلا عندنا توجه إلى تفعيل هذا الخيار.
1: أيه.
0: وتفعيله بشكل كبير جدا. زيادة الفعاليات والمواسم، اليوم التأشيرة السياحية عندك أعطتك خيار سياحي أيضا. صح. مختلف. والتعاون اللي مثلا يعني نضرب مثال بسيط ما بين الصين والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة، أعطى مؤشر أيضا مختلف عن المملكة في مجال السياحة العالمية. لذلك تخيل مثلا يعني صافي يعني بند السفر فائض اللي وصل 49 مليار.
1: أيه.
0: هذا يعكس لك وش؟ يعكس لك أنه فعلا في إنفاق كبير جدا من الزائر اللي يفد المملكة، وتجاوز أيضا لسقف التوقعات اللي كان مبنية. يعني ممكن يكون عندنا توقعات كانت معينة في نسب معينة، اليوم لا، اللي جالس يصير
1: شوف ترى كنا احنا نعاني من موضوع هجرة الأموال إلى الخارج. يعني مثلا الوافدين أصلا أنفسهم اللي يشتغلون هنا غالبا تلاقيهم يقتصدون إلى أقصى درجة ويرسلون أموالهم إلى الخارج، حتى ما يكتسبونها إضافيا يرسلونها إلى الخارج، فبالتالي ما نستفيد اقتصاديا بهذا الشكل. الآن أصبح العكس، صار فيه دورة مميزة للمال في المملكة العربية السعودية، وإضافة إلى ذلك صار فيه أيضا ضخ من قبل السياح وفتح باب جديد للاستثمار، وهو الباب الاستثمار السياحي. وإن شاء الله منها الأعلى بإذن الله تعالى وأفضل بإذن الله.
0: استحواذ القطاع السفر والسياحة أكثر 61% من إجمال صادرات الحساب الخدمي، يعني 61% نتكلم. المهم يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى سياحتنا إلى أعلى بإذن الله تعالى، ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله في السياحة السعودية.

0: انت رحت كواريبيا؟
1: لا والله للحين.
0: السنة هذه القدية ما شاء الله يعني مستقطبة المجال السياحي، سواء من سكس فيليكس إلى أيضا الفعاليات والتجارب الجميلة في القدية. لذلك الموسم الصيفي في أكواريبيا يعني شيء جميل جدا.
1: صح، وخاصة والله واحد قال لي أنا طبعا غير سعودي تصدق، واحد أخ عراقي راحوا عائلته وقال لي لك حجي أنت زرت أكواريبيا؟ قلت لا والله ما زرتها. قال أخ فاتك نص عمرك. قلت ليش؟ قال والله العظيم تخبل.

0: تخبل. قلت صادق انت؟ قال والله العظيم. قلت طيب زحمه مو بزحمه؟ قال لا ابدا منظمه وكويسه، بس روح من بدري عشان يمديك تخلص كل الالعاب. يقول انا ما رحت بدري، رحت تقريبا نقول وصلت الظاهر الساعه 5، يقول ما مداني اخلص كل الالعاب. يقول انا رايح بس يعني ابلعب بناتي الصغار. يقول لقيت نفسي قاعد اسبح. على كل ترى اكواريبيا وسكس فلاجز والالعاب هذه كلها يعني قاعده تسابق الزمن في استقطاب السياح واستقطاب صحيح. ايضا المواطنين والمقيمين. وعلى فكره ترى هم عملوا عرض مش طبيعي قبل فتره قريبه، اعتقد ما زال العرض قائم. اللي هو كم؟ 50%
1: خصم.
0: خصم 50%. واعطيكم سر بس لا احد يدري.
1: اي لا اقول.
0: شوف في احد بطاقات البنوك اذا استخدمتها يعطيك خصم اضافي 20%، يعني تصير التذكره ب 30%.
1: عليكم البحث.
0: دور انت، دور رزقك.
1: يلا
0: انا مالي دخل، شو يصير اعلان؟
1: سرك ببير.
0: البير كل الشباب فيه.
1: كل الشباب فيه. عموما يعني الخيارات متاحه لك، بامكانك الاطلاع على الفعاليات الجميله، لكنه فعلا القديه اصبحت اليوم مزار سياحي جميل جدا ووجهة سياحية رائعة جدا من خلال الألعاب الموجودة المختلفة. وبإمكانك أيضا متابعة مباريات كأس العالم ومتبقى منها في أجواء فيها المتعة. مستمرين معكم لكن نذكركم بفقرتنا للمشاركة معنا في أيضا سؤالنا لليوم من خلال هوا بلادي. سؤالنا: هل أنت عزيزي المستمع الكريم مع الخيارات السكنية القريبة من الفعاليات والبرامج السياحية والإطلالة البحرية والجبلية والخدمات الفاخرة اللي تقدم خلال مقر السكن، ولا لا والله أنا أحب أنه تكون وسط المدينة أو حتى بعيدة شوي، لكنه أهم شيء هي الخيار في الأمن والسكن بالجودة؟ شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: الأجمل إن نعيش اللحظات الجميلة حتى في الميدان مع الزملاء، ونغير الأجواء عليكم يعني من مكان لمكان ومن موقع إلى موقع آخر. فحنا متجهين الآن إلى حفر الباطن يا عبد الرحمن، نغير الجو شوي على مستمعينا وناخذ جولة مختلفة مع الزميل خالد الحميداني. خالد، مساء الخير يا خالد.
1: يا هلا وسهلا ظافر، مسي عليك بالخير وعلى الزملاء في الاستوديو ومستمعين.
2: يا هلا وسهلا. الزملاء منهم يا خالد؟ خالد
1: والله عدكم يعني كلكم.
2: لا لا، بس اللي قاعد يسولفون معك يا اخي اقل شيء.
1: اللي يسولفون معي؟
2: ايه
1: والله ما يسولف معي الا الا الا
2: ظافر
1: في الجولات، الا الا نوره وعائشه.
2: باع عن يلو وياك خلاص. يلا مو مشكله خالد،
1: ما يصير برسل لظافر الجوله اقول ظافر هذه جولتي. لازم
2: خالد نبي نودع عن ظافر ونخليك الله لهينك، راح اكلم عائشه وكلم نوره خلهم
0: قول انا بطلع.
2: يلا توكل على الله. مالا
0: حبيبنا خالد، الله يعطيك العافيه. خالد، الجوله من وين الان في حفر الباطن؟
1: والله الجوله الان انا يا ظافر في السوق الشعبي. السوق الشعبي هذا يعني متخصص بسطات لخواتنا وامهاتنا الكبار اللي يبيعون السمن والبقل والزبد يعني الطازج. يعني هذه المنتجات الترفية اللي تعكس جانب من الموروث الغذائي في السعودية عندنا يعني يجتمع فيه
3: في هذا السوق. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من سعادة جارية. نستمتع بهالانطلاقة في عدد من مواضيعنا اللي دائما نناقش فيها مشاكلنا همومنا مع ضيفتي الدائمة كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريدة الطاسان، ومعكم أنا مريم القحطاني من أيضا المشاركة في الإعداد والتقديم طبعا محدثتكم، ومن الإخراج عبد المحسن سران. يا هلا بتغريد، حياك الله.
1: هلا وسهلا، هلا ومرحبا.
0: أصبح لقاءنا هذا لقاء تحسينه لقاء اللي ننتظره من مرة لمرة.
1: أنا والله اللي أنتظر اللقاء، لأنه أنت شخصية صراحة الواحد يكون سعيد، هو سعادة جارية أنه يكون في تحاور معك.
0: وأنت كذلك، الله يسعد قلبك. الآن يعني كنا نتكلم كالعادة عن موضوع حلقة اليوم، موضوع مهم صراحة، ونكون شفافين، يمسنا إحنا كسيدات، كل امرأة. الخلاف الطبيعي، خلينا نقول بين الخلاف الطبيعي ولا الإساءة العاطفية.
1: خلينا نقولها بشكل إنه وش الفرق بين الخلاف الطبيعي، إحنا نتكلم بين المرأة والرجل.
0: نعم.
1: وش الفرق بين الخلاف الطبيعي بين المرأة والرجل وبين الإساءة العاطفية؟ طبعا نقصد بالمرأة والرجل ممكن يكون زوج، ممكن يكون أب، ممكن يكون أخ، مو بشرط أن تكون بين الأزواج. لكن دائما الخلافات، يعني إحنا لو جينا نشرح العنوان حق الحلقة وش اللي إحنا نقصد فيه. ليش أنا لما الخلاف، خلاف أي خلاف بين امرأة ورجل بغض النظر من كان هذا الرجل، أب، أخ، ابن، زوج، ليش المرأة دائما تحتفظ بهالخلاف هذه يؤثر عليها الوقت طويل، والرجل يتجاوز بسرعة هذا الخلاف؟ وش الفارق بين اللي تفضلتي مريم اللي هو الخلاف الطبيعي والإساءة العاطفية؟ وش الفرق بينهم؟ كيف إحنا نقدر أننا بالذات هذا الشيء بين الأزواج أننا نصلح هذا الخطأ، أو نصلح الخطأ بحيث أنه ما يتحول إلى خلاف طبيعي، من خلاف طبيعي إلى إساءة عاطفية؟
0: يعني وكأنه أنه اليوم هي يمكن بس أنه علينا إحنا بطريقة تفكيرنا أنه نستوعب المفهوم الفاصل، الشعرة هذه اللي تفصل بين خلاف كان بإمكانه الطبيعي وتكمل تكملين يومك بالضبط بشكل طبيعي، أو أنك تقعدين تشيلينه في خاطرك حتى مع أي خلاف يتكرر تروحين تجمعين هالكمية من
1: اللي تكون تراكمات اللي تصل بنا لمرحلة التراكمات، بعدين الانفجار، أنه خلاص الواحد يقول أنا بايع، عرفتي كيف؟ طيب وشلون نبدأ حلقتنا؟ أنه وش الفرق بين الخلاف الطبيعي والإساءة العاطفية؟
0: نعم.
1: الخلاف الطبيعي هذا في مفهوم الحياة وفلسفة الحياة، الخلاف دائما هو اللي يخلينا نتجه نحو الأفضل ونحسن من حياتنا، نحسن من ظروفنا. ما في شيء زين يجي إلا بعد اختلاف، اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في مراحل، سمات المراحل الزمنية المختلفة. أي اختلاف بالنهاية إذا كان اختلاف صحي واختلاف من غير ما يكون الغرض منه الإساءة يكون بناء، يؤدي إلى بناء. طيب لكن الخلاف الطبيعي كيف نفهم أنه هذا خلاف طبيعي؟ خلاف الطبيعي خلينا نقول بين البشر خلاف يكون حول مشكلة معينة، رأي معين، فكر معين، يعني شيء محدد اختلفنا عليه. أنت لك وجهة نظرك وأنا لي وجهة نظري، لكن اختلاف لا يفسد للود قضية. حلو، محترمين بعضنا، بس أنا رأيي مختلف عن رأيك في شيء محدد.
0: نعم.
1: زين. طيب الخلاف الصحي والخلاف الطبيعي يحافظ على الاحترام، يعني أنا مختلفة معك بس أنا أحترمك.
0: نعم. ولا يأثر على
1: ما يأثر على احترام الطرفين، ما يسيء للطرف الآخر، يكون هادي، اختلاف هادي، ممكن يرتفع الصوت شوي من الحماس لكن ما يرتفع بنبرة أنه أهين الشخص اللي قدامي.
0: نعم، وأيضا ما يكون تصل إلى التجريح، إلى اللي ممكن يكون إحنا بطريقتنا وبأسلوبنا الخاطئ نحول هذا الاختلاف أو الخلاف الطبيعي إلى ممكن يصل إلى إساءة عاطفية.
1: بالضبط. برضو من سمات الاختلاف الطبيعي أنه يكون أنا عندي استعداد وأنت عندك استعداد أننا نسمع بعض،
0: يا سلام،
1: نتفاهم مع بعض. يعني ممكن بالنهاية أنه نظل مختلفين لكن متوادين ومحترمين بعضنا، أو أنه أقتنع بوجهة نظرك، أسمعك وأقتنع بوجهة نظرك، أو أنت تقتنعين بوجهة نظري، ولو ما حدث هذا حنا متفاهمين، مستمعين لبعضنا، الخلاف بيننا يدار بشكل هادي، بشكل راقي، هذه وما يمس كرامة أحد. هذه سمات وصفات الاختلاف الطبيعي والبناء.
0: واللي أيضا أضيف لكلامك تغريد، أنه اليوم لما نختلف عن شيء، وكثير وخاصة لما نتكلم ودنا نفصل بعد بين علاقة الأزواج لأنها مختلفة،
1: صحيح،
0: وبين بقية العلاقات الأخرى اللي بقية الأسرة على مستوى الرجل، نتكلم المرأة والرجل أو أنت وشريكك الرجل أو الرجل اللي تتعاملين معه، أحيانا سبحان الله الوضوح،
1: صحيح،
0: في طرح المشكلة أو وجهة النظر اللي احنا مختلفين فيها، بعضهم يمكن يلاحظ الشيء وما في شفافية، ما في حوار، ما في نقاش، فتبقى مثل التراكم وممكن تخرج بطريقة خاطئة.
1: تدرين فيه مصطلح أنا يستفزني شوي،
0: وشو؟
1: أنه أنا نيتي هذه وأنت بكيفك تفسر حسب ما تبي. ليش؟
0: ليش ما راح أصحح؟
1: ليش ما راح أصحح؟ إيه؟ يعني بالعكس، ترى إحنا نحتاج أننا نذوب الجليد بين بعضنا، إنه يكون في. بس قبل ما ننتقل لهذه النقطة أو النقاط المحاور الثانية، خليني أقول لك وش الإساءة العاطفية. إحنا قلنا

0: تكلمنا عن الخلاف الطبيعي، الحين نتكلم عن الإساءة العاطفية. الإساءة العاطفية اللي يكون اختلاف ما يعني اختلاف لا يفسد للوضع القضية، هذاك الطبيعي، لكن هذا خلاف مبني على اختلاف في مو موضوع معين، في فكر، في عواطف، في الحياة، يعني أشياء كثيرة في الحياة. أحيانا تكون عدم أنت تقبلك للشخص اللي قدامك يخليك تخلق الاختلاف هذا أو الخلاف هذا. هذا الخلاف اللي هو يتحول بقصد أو بغير قصد إلى إساءة عاطفية، أحياناً الواحد يكون قاصد، وأحياناً يتحول إلى إساءة عاطفية مؤذية ترى بغير قصد. بغير قصد، لكن أسلوبي مع هذا الشخص خلاني أنا آذيه عاطفياً ونفسياً. من سماتها أنه أنا دائماً أسخر من رأي هذا الشخص اللي قدامي، أهينه، حتى لو ما كانت الإهانة واضحة، إهانة مبطنة، أنتقص منه،
1: تسخيف أفكاره ورأيه،
0: نظرته للحياة، رأيه حول موضوع معين، اختياراته للأشياء معينة في الحياة، أستهين بمشاعره، أنا أرمي الكلمة ما أقول، ما أثمن وش أثرها عليه، فبالتالي أنا بس أجدع هالكلمة وأنا ما أفكر وش أثرها عليه. طب قد تكون قتلته، ترى الكلمة أحد من السيف. بالضبط. لكن أنا لأنه يعني هذه تكون إساءة عاطفية بالغة تقتل.
1: نعم.
0: يكون فيها نوع من الإشعار الطرف الآخر بالدونية، أني أنا أفهم أكثر منك، أنا أنت ما تفهم، أنت دائما غلطان، أنت مدري وشو، انتقاص منه. يكون فيها نوع من الأذى، إما الجسدي أو النفسي. جسدي إما يكون باستخدام أساليب عقاب خاصة بين الآباء وأبنائهم، أو الزوج والزوجة، عقاب بدني، ضرب أو إهانة، أو إهانة عاطفية أو عقاب عاطفي، إما الصمت العاطفي،
1: الصمت العقابي،
0: الصمت العقابي، التجاهل، أو العصبية الزايدة، أو يعني
1: الإهمال.
0: هنا تحول الاختلاف إلى خلاف يؤدي إلى الإساءة والضرر العاطفي.
1: نعم،
0: هذا الفرق.
1: وأعتقد هذه من أكثر المشكلات اللي نواجهها في علاقاتنا بشكل عام.
0: صحيح.
1: لكن هنا تحديدا في هالحلقة نبي نفصل بين الرجل والمرأة. هل تركيبة المرأة هي اللي تعطيها هذا النوع؟ هل احنا نعرف الرجل وتركيبته يعني وطريقة ما خلقها الله فيه، والمرأة باختلافها وكونها يعني أكثر عاطفة وأكثر يعني المرأة بكونها يعني، هل هذه التركيبة المختلفة فسيولوجياً لها تأثير على مستوى أنه كيف أقدر؟
0: خلينا نقول التركيبة المختلفة يمكن تكون في نفسيا أكثر. المرأة عاطفية بطبيعتها، المرأة عاطفية، المرأة دائما تهتم بالعواطف، الرجل دائما يفكر بالعقل. مو معنى ذانا ترى أنه الرجل ما عنده مشاعر ولا عاطفة والمرأة ما عندها عقل، لا، بس وش اللي يطغى؟ يعني المرأة دائما لو ما عاطفتنا تطغى كان ما ربي كرمنا بالأمومة.
1: صحيح.
0: لأن الأمومة رحمة، أنت تعطيني عيالك وأنت تتعاملينهم من قلبك أكثر مما تعاملينهم من عقلك. الرجل يتعامل مع عياله من عقله أكثر مما يتعامل من قلبه. هذا التوازن في الحياة اللي يخلينا نبني أسر متوازنة وأسر صحية. لكن نقول المرأة ليش المرأة غلط معها زوجها أو أخوها أو أبوها أو مين ما كان من الرجال؟ الرجل بالنسبة له هذا الخطأ موقف راح
1: ينتهي،
0: أي، والزمن كفيل بأنه يحله. حتى لو هي زعلانة، زوجته أو بنته أو أخته، حتى لو هي زعلانة خلاص يسكت. طيب وخلاص الزمن كفيل بأنه يحلها، يا ابن الحلال خليها شوي لما يطخ اللي في راسها وترجع. مدرشون ما يدري أنه المرأة تخزن هذا الشيء. المرأة يعني هذا الشيء ما يمر من الرجل ينسى، المرأة ما تنسى.
1: دقيقة يعني.
0: ذاكرة المرأة قوية جدا في استحضار التجارب أو الأخطاء السابقة اللي أثرت عليها وجرحتها. المرأة ترى تهتم بأدق التفاصيل، الرجل ما يهتم بالتفاصيل، بدليل أنه لكن أشوف أنا الحين أنت مثلا عندك موضوع تلقين الرجال يقوله بجملة واحدة، حنا نكتب مقال.
2: ليش دائما يطقطقون علينا في هالجانب؟ أنه المرأة يعني كلامها مثلا
0: تسهب،
2: تسهب كثير.
0: ليش؟ لأنه المرأة تهتم بالتفاصيل، تبحث عن التفاصيل. الرجل لا، الرجل عندك خلاص عطني شيء مختصر وما عندي استعداد أسمع.
2: ولذلك تجدين ونقطع كلامك، المرأة دائما ممكن تجمع لها أكثر شغلة في عمل واحد.
0: بالضبط،
2: ما شاء الله. يعني هنا ولدها، هنا مدري مين، هنا ممكن تكلم أمها، ممكن تروح تخلص يعني.
0: بالضبط، أنا وياك قاعدين الحين، عندي بروح بالليلة بوجب مدري مين، وبعيالي مدري وش يبون. فحنا نهتم بالأشياء، نقدر نسوي أكثر من شيء. يعني حنا مثلا برضو ترى هذه نظلم الرجل فيها، لأنه عند الله خلقنا بقدرات أننا ممكن مثل ما قلتي أكثر من شيء ممكن نسويه في وقت واحد. لا، الرجل دائما ما لا تعطينه أكثر من شيء. غير كذا احنا نهتم بالتفاصيل، اهتمامنا بالتفاصيل هذه يخليني طيب هو اليوم أسألي في كذا فهذه تبني التراكمات.
2: بالضبط، ولذلك يمكن وإحنا بنرجع عند الحلول وعند أثر أيضا أثر الجروح العاطفية على العلاقة أيضا الزوجية، وبنرجع عند هالتفاصيل وفهم التركيبة بين والاختلاف هذا هو يساعد أنه نبني هذا الفهم ونبني، ويمكن بنروح عند الحلول معك. طيب نروح لهذا الفاصل القصير جدا ونرجع نكمل معكم.

0: حياكم من جديد. إذا تغريد نقول ليش المرأة تتذكر والرجال والرجل سبحان الله يمكن يتجاوز سريعا، يمكن هو مو معناته انه ما ينجرح، ترى دائما يقال انه الرجال مثل كذا، هو ليس تسخيفا في مشاعر الرجل واحاسيسه، انما بلا شك انه عنده احساس وانه يتضايق وممكن ينجرح، يمكن جرحه اقوى من جرح المرأة في هذا الشعور. لكن فهم هذه التركيبة والتوليفة،
1: التركيبة النفسية للمرأة والتركيبة العاطفية لها تختلف أكيد عن الرجل. المرأة ليش أنا أقول لك أنها دائما تؤثر فيها، إذا حنا ما عالجنا الموضوع بشكل صحيح يكون الاختلافات هذه تؤثر في المرأة بشكل كبير. ليش؟ لأنه قلت لك ترى المرأة ما تنسى. أنا لو أسألك مريم أنت قبل ما تجين وش تغديتي، تقولي لي ها والله نسيت. لكن اللي يسيء لك تذكرين أدق التفاصيل، صح ولا لا؟
0: بالضبط،
1: حتى وأنت عملتي مع الشخص مشت حياتك ومشت، لو تسأليني أنا نفس الشيء، حتى لو مشت الحياة ونضحك ونمزح مع بعض ونطلع ونروح ونجي، لكن تظل أي شيء يذكرك بهالموقف تحسين أنه جرح وانفتح وبدأ ينزف من جديد. ليش؟ لأنه المرأة دائما تخزن هالتجارب هذه، بالذات التجارب المؤلمة تتخزن، مو بس ترى في ذهنها، تخزن في ذاكرتها، تخزن في جسدها، ترى حتى الجسد ممكن يترجم هذا بعدين، يرفض، تترجم إلى أمراض، إلى عزلة، إلى، لأنه المرأة زي ما قلت لك مو بسهولة تتجاوز. والأعراض اللي تصيب المرأة بعد فترة من الزمن ومن تكرار الإساءة لها، الرجل يقول لك خلاص يعني، ومثل ما قلنا الزمن كفيل أنه يحل المواضيع ويتجاوز ويعيش حياته، لكن المرأة تؤثر عليه لأن المرأة لها عقل يخزن وجسد وعاطفة تتآذى وتجرح وجسد يئن.
0: نعم.
1: نتيجة هذولي بعدين بعد فترة من الزمن يصير من كثر الضغط عليها يصير الجسد يصرخ ويبدأ الأمراض.
0: وهنا يوضح أنه هذه الرقة في هذه المرأة سبحان الله، رغم صلابتها، رغم قدرتها على الحمل 9 شهور والإنجاب، ممكن تكون حتى وجودها وسندها العاطفي لأسرتها كبير جدا.

0: أتعامل معه؟ شلون ما خليه يأثر علي هذا التأثير حتى أصبح بطاقتي، حتى أصبح أتعامل على الأقل بطريقة إيجابية؟
1: شوفي، في جزئين إحنا هنا نتكلم عن جزء أو شيء يخص المرأة مع الشريك أو اللي أساء لك، سواء إحنا نتكلم عن المرأة والرجل. أنا ما أتكلم عن إساءة مرأة لمرأة، لا أنا أتكلم عن إساءة الرجل للمرأة والمرأة للرجل. سواء من ما كان هذا الرجل، مثل ما قلنا أب أخ زوج، وغالبا هذه بين الأزواج.
0: نعم،
1: حلو. طيب كيف إذا كان الرجل اللي أو الشريك، إذا كان شريك متفهم أول شيء المرأة، وكيف لو كان هذا الشريك غير متفهم؟ هذه النقطة الثانية.
0: ممتاز.
1: مع الشريك المتفهم أو الرجل المتفهم، الرجل أول شيء لازم أكون أنا عندي من الذكاء والفطنة ما يخليني أفرق بين هل هذا الرجل إساءته لي اختلاف طبيعي، لكن يمكن هو بحسن نية بغير قصد تكراره أو يتعامل معي بشكل أنه من غير ما يقصد أصبح تحول هذا الاختلاف إلى إساءة عاطفية وضرر نفسي علي.
0: نعم.
1: أو أنه هذا الرجل مصر أنه يؤذيني،
0: يتعمد.
1: في المرحلة الأولى أو في قصدي ال ال ال
0: بداية المشكلة،
1: لا في النوع الأول اللي هو إذا كان الرجل عن غير قصد، لكن تعرفين بعضهم يعني
0: عصبي،
1: لا حتى العصبي لا، عصبي عالج عصبيتك. ما أنا ماني مضطرة أني أتحمل هالعصبية وتأثر علي وأنت تفرغ هالمشاعر الغضب فيني، وبعدين أنت ترجع متوازن نفسيا وأنا أتحمل نتيجة عصبيتك بحيث أني أتعامل معها وأضطر أني أتعايش معها. لا، هنا لازم هو يعالج عصبيته. لا، أنا أقصد مثلا في بعض الرجال شخصيتهم يحس أنه أنا من باب الملح ولا من باب الميانة ولا من باب أن هذه شخصيتي، أني أنا أذب الكلمة ولا أدري وين تروح. لا، حتى الكلمة لها أدبيات، ترى حتى الدين يحثنا أننا ما نجرح إنسان ولو بكلمة.
0: بالضبط.
1: ولا تنابزوا بالألقاء، كثير لو نبي نقعد نفصل بآيات الله سبحانه وتعالى نجد أنه الله سبحانه يحثنا على حتى الكلمة ما تطلع منا إلا وحنا عاملين حسابها وعارفين وش أثرها على الشخص اللي قدامنا. شفتي؟
0: فسلام.
1: فهنا أنه أول شيء أقعد مع هالشخص إذا كان متفهم وأشرح له وش الضرر النفسي اللي واقع عليه. الشيء الثاني تقبل هذا الطرف الآخر.
0: نعم.
1: يعني كثير إحنا نسمع كلمة آسف،
0: وهذه مهمة جدا.
1: أي بس ماذا تعني كلمة آسف يا مريم؟ مش معنات الأسف، الأسف حنا نمارسه في حياتنا كثير. آسف
0: وين أصرفها؟ وين أصرفها؟
1: لا، وآسف آسف أي شيء، أنا آسف أنا آسف أنا آسف، بس حسسني بمعنى أنك آسف. آسف معناتها أني أنا ماني براضي أو ضميري أن نبني على التصرف اللي أنا سويته تجاهك. آسف ليست كلمة تقال، إنما فعل يترجم بهذه الكلمة. عرفت كيف؟
0: بالضبط.
1: لذلك أنه إذا أنا بحل يعني بسد هالفجوة هذه اللي صارت بيني وبين زوجتي أو بنتي أو أختي أو أمي، طيب لازم أنا أعرف وش معنات كلمة آسف، إني أعرف إنه هالتصرف هذا فعلا جرحها. الجرح هذا يحتاج لمداواة مني بالشيء اللي هي فعلا اللي هو فعلا يصلح له. أنت ما تقدرين تشوفين مريض سكر تعالجينه بدواء ضغط.
0: بالضبط.
1: صح ولا لا؟
0: ما يكون في مكابرة.
1: وش الدواء
0: يعني.
1: الدواء من الفعل اللي أنا أقدمه بحيث إنه يمسح يداوي، مو بس يخيط الجرح على عدم نظافة. شفتي كيف؟ إني أكون صبور لما أجرح ويكون تراكمات عبر وقت طويل وبعدين تنفجر هالإنسان اللي قدامي وأشوف أثر إساءة العاطفية لها. ممكن تكون ترى نفور، ممكن تكون عزلة، ممكن تكون أمراض جسدية.
0: نعم.
1: ممكن تكون عصبية.
0: بالضبط.
1: كان واحدة كانت هادية ومتفانية معطاءة، فجأة صارت

0: عصبية. لازم أنا أشوف الشيء اللي أنا سويته. طبعا إحنا نتكلم هذه تكون الآثار تظهر من بناء على علاقات طويلة، مو والله أنا اليوم أخوي أنا تزعلت أنا وياه، ولا زوجي ولا ولدي ولا أبوي خلاص أنا أسئت. لا، هذه نعم. التراكمات، إحنا نتكلم عن أعراض التراكمات
1: بالضبط، وهي تصير نتيجة هذه التراكمات. يعني نرجع سبحان الله حديثك وكل عادة تغريد، يعني نبدأ لما نطرح مثلا الحالة أو المشكلة أو اللي نسميها، تجدين إنه الحل واضح أصلا ضمن بالضبط. ضمن التراتبية اللي انبنت عليها حتى هذه المحاور. في اختلاف، فرقنا بين الألم العاطفي، كيف نفرق بين اختلافنا.
0: هنا نجي للشخص، بس بعد إذنك أنا أنا قطعتك بس عشان ما أنساها.
1: زين.
0: لأن تعرفين الذاكرة هذه الذاكرة تروح
1: اللي ما نبيها.
0: لكن الثانية لا. الشخص اللي لا والله ما هم، أنت تعرفين إنه هو يقصد الإساءة ويقصد الأذى العاطفي والإساءة العاطفية ويقصد نتائجها، يعني بقصده يبي يصل إلى نتائجها السلبية. لازم أكون أنا يعني أدرب نفسي إني ما أكون الضحية.
1: يا سلام.
0: أنا
1: هذه مهمة النقطة.
0: يعني ترى مو بأي شخص في الحياة أنا أقدر، لو أنا أقولك والله زميل عمل أقولك تجنبيه عادي، مو وش بيأثر في حياتك. لكن في بعض الرجال في حياتنا وبعض النساء في حياة الرجال، ترى لأنه إحنا قلنا إنه ممكن رجل وممكن
1: الجنسين،
0: هذا ما تقدرين تتخلصين منه في الحياة، ما تقدرين، هذا معاك
1: منك،
0: في روابط بينك بينك وبينه، تربط بينكم وبينكم، ما يمكن فصله. هنا لازم أنا ما أستسلم لدور الضحية.
1: نعم.
0: ولا أرضى أني أكون دائما الطرف الضعيف، بس هل أكون أنا أقابل النار أصب عليها زيادة بنزين؟ لا، لازم أكون أعرف وشلون، مثل ما قلنا سابقا في حلقات سابقة، أنه كل إنسان في هالدنيا له مفتاح. أنت تآذيني
1: بالضبط،
0: أنا أعرف وشلون، يعني يكون عندي من الذكاء بحيث أني أدرس الشخصية اللي قدامي، أعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه، زي ما هو يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه ويجي يدوس على
1: ويعايرني فيها واللي يبتزني من خلالها. بالضبط.
0: إذا في شيء في شخصيتي أنا أقدر أقويه وأحسن منه، أنا أقويه وأحسن منه، مو بعشان هذا الشخص، عشان أنا أخفف من الضغط اللي جاي علي منه.
1: سبحان الله، بعض العلاقات سبحان الله لما تكون صحية، أي طرف من الأطراف، إحنا نتكلم سواء رجل أو امرأة، وإن كانوا زوجين أو من روابط الأسرة، سبحان الله تلقينا يشرق.
0: أيوة.
1: يشرقون مع بعض.
0: صح، بالضبط بالضبط. برضو من الأشياء
1: بعضهم يتغير للأسوأ، تلقينا
0: صح.
1: دبل
0: ليش؟ لأنه استسلم، لأنه ما سمح للطرف الآخر أنه يكشف نقاط قوته وضعفه ويستغل هالشيء. الشيء الثاني اللي لازم برضو إذا كان الطرف الآخر غير متجاوب أو قاصد، أني أول شيء ما ألعب دور الضحية أو ما أستسهل وأني أكون دائما الضحية. الشيء الثاني، خليني أتعلم من هذا الرجل. إحنا قلنا إحنا نساء عاطفيات، لكن خليني أتعلم من الرجل وأدرب نفسي كيف أني أتجاوز، كيف أني أنا ما أشغل نفسي. أوكي، هي توجع، بس بدل ما تكون تنزف تكون تغزك مثل الإبرة كذا.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ وحياتي ماشية وأنا ناجحة، أشوف وش أنا ناجحة فيه أسويه، أشوف وش الشيء اللي يخليني تفكيري ما يتركز حول هذا الشيء وأتجه له، مو بس أقعد أنا أشتر هالأحزان وأقعد أفكر فيها ليل ونهار وأقعد الإساءة دي. الإساءة هذا الشخص في حياتي أساس، ما أقدر أشيله من حياتي وأطلع، لكن أتعايش بحيث أنها خلاص كل مرة وراء الثانية إذا ما شاف تأثيرها السيء علي.
1: نعم.
0: هو بيهبط، الوقت بيورينه ترى هذا الإنسان اللي قدامك قوي.
1: نفس طريقة تعاملنا معي.
0: وإذا أنت بتحاول أنك تكسرها، لا، ترى في أي شيء برحمة رب العالمين وبعون رب العالمين بيقويها. كل ما كنتي أقوى وكل ما كنتي أنتي برعتي في شيء معين ونجحتي فيه وخليتيه ينسيك هالألم اللي يجيك، كل ما كنتي تجاوزتي هذا الشيء.
1: يا سلام. إذا كوني قوية. وأيضا نؤكد على أهم جزئية اللي هي الحوار، فهم الطرفين لبعضهم واختلافهم، فهم قدسية العلاقة إن كانوا زوجين إذا إلى أي درجة هم يحترمون. احترام العلاقة يؤدي دائما لنتائج الإيجابية، وما نوصل نحن نكرر هذه الإساءات. الوقت داهمنا تغريب،
0: شفتي؟
1: إيه، فكلمة الختام عبد المحسن يشير اللي يقول خلاص قضينا.
0: أي يلا
1: قضينا، نودعكم إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله قدمنا شيء إيجابي
0: إن شاء الله يا
1: للطرفين، سواء الرجل ولا للمرأة، وأسلوب الحياة اللي حنا ممكن نتعلم منه ونستفيد. ألقاكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي. معكم من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا من الإعداد تشاركني ضيفتي الدائمة كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان، وتحية من مخرجنا عبد المحسن السران. سعادة جارية.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.

أنا البداية التي لا ترى، والنهاية التي لا تدرك. أنا لست طريقاً، أنا التيه ذاته. كم من قدم ظنت أنها تعبرني فصارت جزءاً مني. أسمع صرير العظام تحت رمالي، وأحفظ أسماء لم يبقى لها أثر. أنا العطش، أنا العطش حين يصبح الألم صلاة، وأنا السراب حين يخون البصر صاحبة، حين يخون البصر صاحبة. في صدري ضاعت القوافل، وفي صمتي ماتت الحكايات، لكنني لا أنسى كل صرخة، كل رجاء، كل عين نظرت إلى السماء تبحث عن نجاة. أنا لا أقتل، أنا أختبر. من يدخلني يواجه نفسه، ومن ينجو يولد من جديد. أنا الربع الخالي، حيث لا صوت إلا الحقيقة، ولا حياة إلا لمن يعرف كيف يصمد.

هناك في قلب الجزيرة العربية تمتد مساحة تقارب 650 ألف كيلومتر مربع، بحر من الرمال تموج كثبانه كأمواج متجمدة، ترتفع أحياناً إلى أكثر من 250 مترا. هذا هو الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متصلة على وجه الأرض. يمتد عبر أراضي المملكة العربية السعودية ويعانق حدود عمان والإمارات واليمن، مكان لا يشبه أي مكان، حيث الحرارة قد تتجاوز 50 درجة مئوية، وحيث الأمطار زائرة نادرة. تخيل نفسك هناك وحيداً، السماء نار والأرض نار، لا ظل لا ماء ولا نهاية للأفق، خطواتك تغوص في الرمل كأن الأرض تبتلعك ببطء. تلتفت خلفك فلا ترى أثرا، وكأنك لم تكن هنا لحظة. هكذا عاش العابرون، وهكذا انتهى كثير منهم. في أطراف هذه الصحراء تروى قصص عن حضارات ضاعت، عن طرق تجارة كانت تنقل اللبان والبخور، وعن مدن ازدهرت ثم اختفت فجأة. ومن بين تلك الحكايات تظهر أسطورة إرم ذات العماد، مدينة قيل إنها بلغت من العظمة ما جعلها تختفي في لحظة، كأن الرمال قررت أن تطوي صفحتها للأبد. هل هي حقيقة أم مجرد صدى لذاكرة بعيدة؟ في الربع الخالي الفرق بين الحقيقة والأسطورة يكاد يذوب.

لكن القصة لم تتوقف عند الضياع. في بداية القرن العشرين بدأت ملامح مرحلة جديدة، حين انطلقت رحلات الاستكشاف، ليس بحثاً عن طريق، بل بحثاً عما تخفيه الأرض تحت هذا الصمت. ومع توحيد المملكة العربية السعودية بدأت رؤية مختلفة لهذه الصحراء، لم تعد أرضاً مستحيلة، بل أرضاً تنتظر من يقرأ أسرارها.

تحت هذه الرمال الصامتة كان هناك عالم آخر، عالم من الطاقة ومن الثروات الهائلة. في النصف الأول من القرن العشرين بدأت عمليات المسح الجيولوجي. كانت فرق صغيرة تواجه حرارة الصحراء وعواصفها، يحفرون ويبحثون ويؤمنون أن تحت هذا الصمت حياة أخرى. حتى جاءت اللحظة، لحظة الاكتشاف، حين تدفق النفط ليس كوقود فقط، بل كبداية قصة جديدة، قصة وطن انتقل من قسوة الصحراء إلى قوة الاقتصاد. المملكة العربية السعودية لم ترى في الربع الخالي مجرد صحراء، بل رأت فيه فرصة، فاستثمرت في استكشافه وطورت تقنيات للوصول إلى أعماقه، وأنشأت بنية تحتية في بيئة تعد الأصعب في العالم. حقول نفط ومشاريع طاقة وطرق تمتد وسط الرمال، كل ذلك في مكان كان يعتقد يوماً أنه لا يسكن ولا يروض. أما اليوم لم يعد الربع الخالي مجرد صحراء مخيفة، بل أصبح رمزاً للتوازن بين الإنسان والطبيعة، بين الاستكشاف والحفاظ، وجهة للمغامرين وميدان للعلماء ومصدر قوة اقتصادية للمملكة.

في الليل حين تهدأ الرياح وتظهر السماء كلوحة لا نهاية لها، تدرك أن هذا المكان رغم قسوته يملك جمالا لا يوصف. جمال الصمت، جمال الاتساع، وجمال الحقيقة. ظننتم أنني فراغ، لكنكم وجدتموني امتلاء. بحثتم عن نهاية فاكتشفتم بداية. أنا لا أروض، لكنني أفهم، ومن فهمني عرف أن القوة ليست في القسوة بل في الصبر. أنا الربع الخالي، أحمل في صدري ماضيكم، وأخفي تحت رمالي مستقبلكم. هنا حيث يبدو المستحيل ممكنا، تحولت الصحراء من خوف إلى قوة، من فراغ إلى ثروة. الربع الخالي ليس مجرد مكان، بل قصة وطن قرأ الصمت فاكتشف الحياة. هنا السعودية، أرض الحكاية.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

اللقاءات وادي التحولات، كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.

0: تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
2: عبارات وجذور.
4: في فقرة عبارات وجذور نتناول عبارات منتشرة مشتهرة لكننا قد لا نعرف أصلها أو معناها بدقة وقصتها إن كان لها قصة، وفي هذه الحلقة نتناول عبارة إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يروى أن أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه قال: إنما مثلي ومثل عثمان كمثل أثوار ثلاثة كن في أجمة أبيض وأسود وأحمر ومعهن فيها أسد، فكان لا يقدر منهن على شيء لاجتماعهن عليه، فقال للثور الأسود والثور الأحمر: لا يدل علينا في أجمتنا إلا الثور الأبيض، فإن لونه مشهور ولوني على لونكما، فلو تركتماني آكله صفت لنا الأجمة. فقال: دونك فكله، فأكله. ثم قال للأحمر: لوني على لونك، فدعني آكل الأسود لتصفو لنا الأجمة. فقال: دونك فكله، فأكله. ثم قال للأحمر: إني آكلك لا محالة. فقال: دعني أنادي ثلاثا. فقال: افعل. فنادى: ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: ألا إني هنت ويروى وهنت يوم قتل عثمان يرفع بها صوته. هذا المثل يضربه الرجل يرزأ بأخيه.
2: متشابهات وفروق.
4: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما الإعانة والتقوية، فما الفرق بينهما؟ يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين الإعانة والتقوية أن التقوية من الله تعالى للعبد هي إقداره على كثرة المقدور، ومن العبد للعبد إعطاؤه المال وإمداده بالرجال، وهي أبلغ من الإعانة. ألا ترى أنه يقال أعانه بدرهم ولا يقال قواه بدرهم؟ وإنما يقال قواه بالأموال والرجال على ما ذكرنا. هذا إذن مستمعينا هو الفرق بينهما.
2: عامي وفصيح.
4: في هذه الفقرة مستمعينا

0: مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها، ونتناول في هذه الحلقة كلمة مش ويمش بمعنى مسح ويمسح، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: ومش يده يمشها، مسحها بشيء، وفي المحكم بالشيء الخشن ليذهب به غمرها وينظفها. قال امرؤ القيس: نمش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مضهب، المضهب الذي لم يكمل نضجه. يريد أنهم أكلوا الشرائح التي شووها على النار قبل نضجها ولم يدعوها إلى أن تنشف، فأكلوها وفيها بقية من ماء. والمشوش المنديل الذي يمسح يده به، ويقولون: أعطني مشوشا أمش به يدي، يريد منديلا أو شيئا يمسح به يده. والمش مسح اليدين بالمشوش، وهو المنديل الخشن. قال الأصمعي: المش مسح اليد بالشيء الخشن ليقلع الدسم. ومش أذنه يمشها مشا، أي مسحها. قالت أخت عمرو: فإن أنتم لم تثأروا بأخيكم فمشوا بآذان النعام المصلم. والمش أن تمسح قدحا بثوبك لتلينه كما تمش الوتر. والمش المسح. هذا إذن أصل هذه الكلمة الفصيح.
1: أخطاء شائعة.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها، ونتناول في هذه الحلقة استخدام الكثيرين لكلمة فشل بمعنى عدم النجاح، فما الخطأ في ذلك؟ ورد في لسان العرب: الفشل الرجل الضعيف الجبان، والجمع أفشال. قال ابن سيدة: فشل الرجل فشلا فهو فشل، أي كسل وضعف وتراخى وجبن. وفي حديث علي يصف أبا بكر رضوان الله عليهما: كنت للدين يعسوبا أولا حين نفر الناس عنه، وآخرا حين فشلوا. الفشل الفزع والجبن والضعف. ومنه حديث جابر: فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. قال الليث: رجل فشيل، وقد فشل يفشل عند الحرب والشدة إذا ضعف وذهبت قواه. وفي التنزيل العزيز: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الزجاج: أي تجبنوا عن عدوكم إذا اختلفتم. أخبر أن اختلافهم يضعفهم وأن الألفة تزيد في قوتهم. إذن مستمعينا، فالفشل هو الضعف وضده القوة، والفشل هو الجبن وضده الشجاعة، والفشل هو الكسل وضده النشاط، والفشل هو الفزع وضده الطمأنينة. فما ضد النجاح إذن؟ ضد النجاح هو الإخفاق. ورد في اللسان: وأخفق الرجل، أي طلب حاجة فلم يظفر بها، كالرجل إذا غزا ولم يغنم، أو كالصائد إذا رجع ولم يصطد، وطلب حاجة فأخفق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما سرية غزت فأخفقت كان لها أجرها مرتين. قال أبو عبيد: الإخفاق أن يغزو فلا يغنم شيئا. ومنه قول عن

0: ترة يصف فرسا له، فيخفق مرة ويصيد أخرى، ويفجع ذا الضعائن بالأريب. يقول: يغزو على هذا الفرس مرة ولا يغنم أخرى. قال أبو عبيد: وكذلك كل طالب حاجة، إذا لم يقضها فقد أخفق إخفاقا، وأصل ذلك في الغنيمة. قال ابن الأثير: أصله من الخفق التحرك، أي صادفت الغنيمة خافقة غير ثابتة مستقرة. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. نلقاكم على خير بحول الله في حلقة قادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الياباني ويبحث معه مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. ديوان المظالم ينفذ أكثر من 40 برنامجا لتطوير القدرات الوظيفية لكوادره. وزارة التعليم تتيح التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. ابتداء من السبت فتح باب القبول للالتحاق بدورة البكالوريوس للعلوم الأمنية لحاملي شهادة الثانوية العامة 70 بكلية الملك فهد الأمنية. لضمان الامتثال في السوق العقاري، هيئة العقار تنفذ 27 جولة رقابية مشتركة خلال شهر يونيو. الهيئة العامة للأمن الغذائي تطرح المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن من القمح. جامعة الطائف تتقدم 500 مرتبة عالميا في تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة. جامعة الملك سعود تتصدر المركز الأول عربيا في أبحاث طب وجراحة العيون. جازان تسجل أكثر من 4 ملايين سائح خلال عام 2025. بيت الثقافة ببريدة يطلق معسكرات لتنمية المهارات واكتشاف المواهب الوطنية. مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 في انفجار بمقهى في العاصمة السورية دمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع في أمان الله.

مسار بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم مسار، برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد المنيف. كثير ما نسمع عبارات مثل كن واثقا من نفسك، وفي المقابل نسمع تحذيرات من الغرور والتكبر. طيب وين الحد الفاصل بينهم؟ متى تكون ثقتنا بأنفسنا صحية وملهمة، ومتى تتحول إلى شعور بالتفوق على الآخرين؟ أكيد في هذا اللقاء

0: بنتكلم عن الفرق بين الثقة في النفس والغرور، وكيف يكون الإنسان يعتز بنفسه وبنفس الوقت يقدر الآخرين وبعيد كل البعد عن الغرور، كيف يفخر الإنسان بقدراته بإنجازاته ولا يفقد التواضع، يأثر على الآخرين بالعلاقات الطيبة. بنتكلم عن هذه المواضيع وأكثر مع الأستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر. في البداية أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، رحب فيك في برنامج مسار اليوم. يا هلا وسهلا أستاذ تركي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله المستمعين والمشاهدين الذين يشاهدون بقلوبهم وبحبهم للإذاعة.
0: يا هلا وسهلا أستاذ تركي. اليوم عندنا موضوع تقريبا يعني نقدر نسميه يعني شائك نوعا ما، أو خلينا نقول أنه على خط النار، فاصل شعرت معاوية خلينا نقول بين الثقة في النفس وبين الغرور. في البداية كيف نقدر نفرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور بالكلام اللي نقدر نستوعبه كلنا ونقدر فعلا يكون بالنسبة لنا صورة واضحة تماما لا تقبل الشك بين الغرور والثقة في النفس؟
1: الله يحفظ. طيب جميل جدا. أولا دعينا، الله يحفظكم شمع المستمعين، خلينا نفرق أو نعرف مفهوم الغرور ومفهوم الثقة بالنفس. زي ما تفضلتي هو عبارة ما بينهم إلا شعرة واحدة، لأن بعض الناس يعتقد أنه هو عنده ثقة بنفسه زائدة وهو لا يعتقد أن هذا غرور. فلو عرفنا أو مفهوم الغرور، طبعا كلمة الغرور أتت من كلمة غررة، يعني يغرر الشخص بالآخر، يعني من كلمة معروفة، وهي أن النفس تميل إلى شيء يوافق مزاجها أو زي ما نقول أو هواها. فتلقى الشخص هذا نفسه تميل إلى هذا الشيء، فيصبح يعني مثلا ينتمي نفسه إلى أني أنا ابن فلان، أني أنا شخصية اعتبارية اللي توافق هواه. في نهاية الأمر يعني الجميع اتفق على أن هذا يعتبر هو مرض نفسي، نسأل الله السلامة. الإسلام نهى عنه نهيا كاملا، وهو يعني الإنسان لما يكون عنده صفة الغرور فهو يجهل بعيوبه وينكر نعم الله سبحانه وتعالى التي أودعها فيه، وبالتالي يصل عنده أو يصل إلى عزلة وما يستفاد من الآخرين. فمهم جدا معرفة هذه النقطة، وبالذات أن الإنسان لابد أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه.
0: ونعم بالله. نقدر نقول أستاذ تركي أنه الغرور هو نظرة تقليل للآخرين واعتزاز بالنفس فوق الطبيعي؟ يعني
1: صحيح،
0: يعني يلزم الشخص المغرور أنه يقلل من قيمة الآخرين؟
1: هو طبعا الشخص المغرور يقلل من قيمة الآخرين، هذا كلام صحيح، لأن طبعا لو أخذنا على، أنا دائما أحب نجيب الأمثلة من الأساس اللي هي نبينا محمد اللهم صل عليه وسلم حذر من الغرور، وذكر كذلك يعني الثلاث المهلكات التي الإنسان يقع بها اللي هي الشح مطاعن اللي هو البخل، وكذلك هوى متبع لشهواته، الإنسان يتبع شهواته، وكذلك إعجاب المرء بنفسه، هذا هو الكبر والغرور. فبالتالي يعني في صحيح المسلم يقول لك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل يا رسول الله أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبالتالي هو لا يرى الناس أنهم يعني في نفس مستوى أو نفس الفكر اللي هو يصل به.
0: صحيح.
1: فهذا صحيح.
0: طيب هذا بالنسبة للغرور أستاذ تركي، لو نيجي نعرف الثقة بالنفس.
1: الثقة بالنفس الله يحفظك هي أن الإنسان إذا عرف قدراته وتمكن من قدراته وعرف عيوبه وعرف أخطاءه وعرف قوته أين تقع وعرف ضعفه بيقين، وصار عنده هذا الأمر واضح جدا، يصبح هذا ثقته بنفسه وثقته بالله أولا وبنفسه، تكون هنا إنسان هذا واثق من نفسه. يعني لا يمكن أني أنا يجي أحد من الزملاء أو أحد من الأصدقاء أو أحد يطلب مني طلب أنا لا أستطيع أن أقوم به لأي سبب، فأنا أعرف قدراتي وأعرف إمكانياتي، فاعتذاري له هذا لا يعني أني أنا لا خوف منه أو أني أو أقول نعم أبشر وأبشر أبشر، لأن لا أستطيع أن أقول له أنا لا أستطيع، أنا لا، هذا الأمر لا ليس بإرادتي أو ليس بيدي. فهنا هذا الإنسان

0: إنسان تكون ثقته بنفسه كبيرة، وقبل كل هذا ثقته بالله. فالإنسان اللي واثق من نفسه يعرف قدراته، يعرف إمكانياته، يعرف أخطاءه، يعرف قوته وين تجد، ويساعد الناس بكل حب، وليس هناك ذرة من في قلبه لما يساعد شخص أو آخر إن هذا يعتبر رد جميل أو رد جميل، أو أنا يعني زي ما نسمع في بعض الكلمات يعني إذا خدم إنسان يقول احسبها لك ترى بردها لك يعني، أو أنت في لك جميل لي. لا، هذا الكلام مو مقبول في من يثق بالله ويثق بنفسه.
1: جميل جدا. ممكن نقول أنه الثقة بالنفس هي معرفة الإنسان لقدراته وتسخيرها بالتالي لخدمة الآخرين بدون انتظار رد لهذه الخدمة، أو بدون انتظار رد الجميع زي ما تفضلت أستاذ تركي.
0: نعم، زي ما نقول بدون منة منها أول شيء، لأن هذه خدمة لله سبحانه وتعالى وخدمة للناس. ودائما الواثق من نفسه يكون عنده جانب البساطة والهدوء والثقة بنفسه تكون زائدة، فيكون إنسان مرتاح مع ذاته ومع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف النعم التي أودعها عنده، فهو يخرجها ويشتغلها في خدمة الآخر وخدمة الناس.
1: صحيح، ويمكن نشوفها أستاذ تركي بعض في أغلب الناس، نحس أنه عنده ثقة في نفسه إذا بذل وقدم مساعدات للأشخاص اللي حواليه باستفاضة. يعني هو شخص من يعطي في طلب أو حتى بدون طلب، هو عندما يشعر أنه الشخص اللي قدامه يحتاج إلى مساعدة، أو أنه فلان بحاجة إلى شيء هو مقتنيه أو يملكه ممكن يبذله، هذا الشيء يدل يمكن بشكل واضح لنا إحنا الغير مختصين أنه هذا الشخص لمن يعطي بكل ثقة فهو هنا عنده ثقة في النفس، عكس المغرور اللي يتمنن بالأمور اللي تميزه ويشعر أنه مختلف عن الآخرين ويحب يبروز هذا الاختلاف قدام الناس أنه أنا صحيح. أنا غير.
0: صحيح، يعني أنا سبحان العظيم أقف حائرا عند الإنسان الذي لديه الغرور. يعني الإنسان أنت الغرور معناته أنك أنت يعني تنكر نعم الله التي أودعها أعطاك إياها، عفوا أنكرها تنكرها. لو شخص أخذ منه حاجة هو يملكها، معنا إحنا لا نملك حاجة في هذا الكون، كله ملك الله سبحانه وتعالى، تلقى له يزعل ويضايق، وأنت أخذت وأنت أخذت، طيب أنت قاعد نعم الله ربي أعطاك إياها تنكرها على الآخرين وتترفع عليهم وتذكر أنك أنت لا ترى الآخرين وأنك أنت ما تستمع لراء الآخرين وأنت دائما الصح، كيف هذا الـ يعني هاي يصير في ازدواجية. ففعلا الإنسان المغرور نسأل الله السلامة يعني يوصل إلى مرحلة، عشان كذا يعني ذكر سبحانه وتعالى أنه هو مرض نفسي الإسلام نهى عنه، ونسأل الله أن
1: السلام
0: والعافية.
1: أكيد. نعم. أستاذ تركي، ممكن نقول أنه في علامات أولية تدل على أنه الثقة في النفس عند هذا الإنسان بدأت تتحول إلى غرور؟ في علامات، في سمات، في ظواهر معينة في الشخص نقدر نركز فيها فنكتشف أنه هو بدأ ينتقل من مرحلة الثقة في النفس إلى الغرور، أو أصابه مرض الغرور؟
0: صحيح، في علامات تدل على هذا الأمر. خلني أذكر أول علامة تقريبا. الإنسان الذي أمامك لما تتحدث معه في أي موضوع وتنتقده، فعدم تقبله للنقد أو الاعتراض عليه في النقد، هذه من أول علامات أن الإنسان هذا تحول إلى أصبح يعني عنده الغرور شوية، أو الأنا زي ما نسميها بفكر آخر مرتفعة جدا. فهذا عدم تقبله للنقد أو أنه لا يقبل النقد نهائيا. وأنا دائما أذكر يعني أن سبحانه وتعالى يعني الصحابة والرسل يعني كانوا يتقبلون. فأنت يا إنسان يا أخي الكريم يا جميل يا أخي خلقك الله، كيف ما تتقبل النقد؟ من أنت يعني زي ما يقولوا باللغة البسيطة. كذلك دائما عنده هو رأي لا يقبل أن دائما هو الصحيح، دائما هو الصح. كل ما يذكر أي معلومة أو أي جملة وشخص أمامه يعارضها أو ينتقدها أو ينفيها، ما أنت غلط أنا الصح. كذلك عنده فكرة إيش؟ أنه دائما ينسب إليه النجاح في كل حاجة، لو كان هو في فريق عمل أو في إدارة أو في منشأة أو أي كان أو أي مكان، تجدين الله يحفظك أنه هو دائما أي نجاح لهذا المجموعة ينسب إليه، يفضل أن يكون أنا سويت، لولا أنا ما كان صار،
1: وأنا كنت عارف وأنا كنت حاسبها.
0: نعم، وكنت حاسبها وكنت مدركها وكنت وكنت وكنت. فهنا هذا من علامات اللي تفجأ الإنسان مباشرة، الفريق اللي معه يتضايق. يعني دائما لما تعطينا نصيحة يرفضها، لما ما يستمع للرأي الآخر.

0: لم يجي شخص يعني حتى على مستوى الزوجة مع زوجها في العمل في الإدارة في الأخوان لما أحد يعطيه رأي أو اسمعني لما دام الكلمة يقول يا أخي اسمعني طيب أنا قاعد أتكلم معك في موضوع اسمعني الشخص الأمام يرفض هنا مباشرة علامة واضحة على أن هذا الإنسان عنده من علامات يعني الغرور وما نقول إحنا هذا إنسان يعني زي ما يقولوا بالعامية مريض لا هو عنده مرض فعلا نفسي اللي هو الغرور ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الأمر
1: آمين يا رب. أستاذ تركي بما أننا نتكلم أنا الآن كمثال عن فريق العمل وأن الشخص المغرور ينسب دائما نجاح الفريق إلى فكرته إلى طريقته إلى إدارته كيف نقدر نشوف وجهة نظر الشخص الواثق من نفسه في نفس الفريق لو قلنا أنه نفس الفريق حاز على مثلا النجاح في مهمة ما قلنا المغرور راح ينسب النجاح إلى نفسه الواثق في نفسه كيف راح يشوف النجاح أو كيف راح يترجم نجاح هذا الفريق
0: هو طامرك هنا الواثق من نفسه إذا في إدارة العمل إذا نجح في مهمة أو في مشروع أو في مؤتمر أو أي كان لا يتحدث عن نفسه ويقول أنا وأنا وأنا النجاح ينسب للجميع الجهد للجميع أن نتعلم من الأخطاء نتعلم من إذا كان عندنا أخطاء سابقة نحسن فيها في المستقبل يكون هو من ضمن الفريق ليس دائما الواثق من نفسه لا ينظر نفسه أني أنا رئيس الفريق أو أنا أو المسؤول عن هذا الفريق أنا معي 6-7-8 من الزملاء كلنا فريق واحد كلنا نجاحنا جميعا ولقدر الله لو حصل فشل فشلنا جميعا فدائما واثق بنفسه يعني يتعامل بهذا الأمر هي صفتين يعني يعطي النجاح للجميع ويتعلم ويتعلم من الفريق اللي معه وهم كذلك لتحسين أخطائهم فتكون هنا حاجة صحية وجهد يعني فعلا يشكر عليه فالجميع ناجحين والجميع نتعلم من بعض هذه من العلامات التي تخلي الشخص واثق من نفسه واضح جدا ومحب ويحبون الناس ويتمنون أن دائما العمل معهم
1: طيب أستاذ تركي في برضو يعني حاجة خلينا نقول برضو منطقة رمادية بين الشخص اللي هو يقدر ذاته خلينا نقول عنده ثقة في النفس وبين الشخص اللي العكس تمام اللي هو بحاجة دائمة لإثبات نفسه أمام الآخرين فأنا كيف أقدر أفرق طبعا إحنا نتكلم عن أشياء يعني بيسك طبيعية يعني ما أحتاج فيها إلى متخصص مثلا أني أقابل شخص وأقدر أحط بيني وبين نفسي تقييمي هذا الإنسان أنه كلنا تحصل معانا أنه نقابل أشخاص في مكان معين فبين وبين أنفسنا نحكم على الأشخاص كيف أنا أميز بين الشخص اللي عنده تقدير لذاته وبين الشخص اللي قاعد يسعى لإثبات ذاته أمام الآخر
0: والله يا أستاذ الفاضل هي تباع يعني الملاحظة توضح بسهولة لما يكون هذا الشخص الذي أمامك يرفض الأفكار يرفض الآراء لا يستمع إلى آراء الآخرين وزي ما تفضلت هي شعره ما بين الثقة بالنفس وبين الغرور فتجد بعض الناس يعني يتحدث وينفي وينسب النجاح إليه وهو لا في رأيه وفي ظنه أن أنا واثق من نفسي واثق من قدراتي فطبعا هذه هي ودائما الإنسان اللي يدافع عن نفسه أو الشخص المغرور هذا دائما هو يسميها إحنا جهاز دفاعي للشخص هذا يخفي أشياء داخلة يخفي أمور داخلية داخل يعني فكرة وداخل وعية فبالتالي لأن قد يكون يشعر بالنقص أو يشعر بالخوف أو يشعر أو عدم التقدير فدائما يظهر نفسه بالقوة فهنا الشعرة هذه لابد الإنسان يكون مدركها ويعرف أن هذا الإنسان الذي أمامك هل هو واثق من نفسه أو هو مغرور هل أجب على سؤالك الله يحفظك يعني بوضوء
1: سم أنت يعني جاوبتني على سؤال كان برضو من ضمن الأسئلة اللي كنت حابة أسألك هي أنه هل المغرور قاعد يخفي ضعف داخله هل هو قاعد يخفي إحساسه بعدم الأمان أو بالنقص هل هي واجهة عكس تماما ما يشعر به المغرور ولا هو لا إنسان فعلا يشوف الأنا عنده ضخمة جدا
0: لا صراحة أنا الأسئلة أنا أتحدث إليك من غير الأسئلة أمامي فاعذريني إذا تداخلت معي الأجوبة لا أعلم
1: لا بالعكس أنا معاك مركزة لأنه أنا هذا المجال جدا أحبه يعني أنا أحب المجالات اللي تعرفنا في شخصيات الناس وكيف نقدر لأنه إذا إحنا عرفنا الشخص عرفنا نقيمه فحنعرف نتعامل معه وإذا عرفنا نتعامل معه فإحنا بالتالي قاعدين نمنع مشاكل ونمنع سوء فهم ف فحلو انه الانسان يقدر يقرا شخصيه اللي قدامه علشان يقدر يتعامل معاه.
0: طبعا كلام صحيح. بدايه دائما الانسان اذا صار يدافع عن فكرته او يدافع عن رايه او انه لا، هذا الانسان يكون عنده نقص.

0: لا عندي قناعة لما أعمل شيء. يعني أنت الله يحفظك الآن هذا اللقاء لوجه الله سبحانه وتعالى، أنا وأنت يعني تاركين لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يفيد البلاد والعباد. ليس الفكرة في القصد منها لا أنا ولا أنت، وإن شاء الله الجميع أننا حنا ابن فاهمين وأن إحنا مدركين وأننا نحن رقم واحد ولا لا. هذا فدام الإنسان الذي عنده هذه الأمور فهو شعور بالنقص دائما يحاول أنه يكون قوي ويحاول أنه يرد الكلام، فبالتالي عشان يظهر قوته وتفوقه، ولكن داخله يشعر بفراغ كبير جدا وقلق كبير جدا، فهو يستعمل هذا الأمر كوسيلة دفاعية للرد على الآخر.
1: جميل جدا. نرجع لموضوع الثقة في النفس، لأنه هي مرة يعني مرة قريبة من الغرور. في ناس كثير من الانطباع الأول خلينا نقول إنها تترك انطباع بالغرور، ولكن بعد شوي نحس إنه لا، هو مش مغرور أبدا، هو عنده ثقة في نفسه، هو عارف نفسه كويس. كيف أقدر أعطي مفاهيم خلينا نقول خاطئة منتشرة بين المجتمع في موضوع الثقة بالنفس؟ يعني إيش هي العلامات اللي تقول لك لا ترى هذا مو مغرور، هذا واثق في نفسه؟
0: طبعا من أهم المفاهيم اللي التي تخلي الإنسان يعني حول أن تكون ثقته في نفسه، أول شيء أنه دائما عنده فكرة أن أنا لما أعترف بخطأي هذا يقلل من قيمتي. هذه نقطة مهمة جدا يعني، فتلقينا هو يراوغ في هذا الأمر، فبالتالي يشعر أنه لو اعترف، لو قال أنا أخطيت في هذا المجال، أنا أخطيت في هذا الأمر، أنا أخطيت في هذا القرار، هذا الأمر يؤدي إلى أنه يقلل من قيمة الشخص هذا أو من قيمته هو كإنسان. دائما في بعض الناس تجي تقول له مثلا يا زميلك في العمل أو زميلتك في العمل أخت فاضلة عندها مشكلة، فتقول لها مثلا يا أخي الكريم روح اسأل فلان، أو روح أطلب أحد يخدم في هذا المجال، أو أطلب من مديرك، أو أطلب منك، يرفض رفضا باتا هذا الأمر، لأن هذا الأمر يخليه لما يروح عند الآخر يشعر أنه ضعيف وأنه مستسلم، وبعض الناس يصير عنده أنا مرتفعة ولا يقبل من الآخر أي شيء. كذلك في بعض الناس عنده فكرة أن أنا لما أكون واثق من نفسي أنا لا أخطي نهائيا. هذه من أهم الأشياء اللي مزعجة جدا، فتجي تتناقشين أو تتكلمين معه وتتحدثين معه في هذا الأمر قلت لا نهائيا، فهو عنده ثقته في نفسه جدا جدا كبيرة، ولكن لا يعلم انه هو انتقل الى صفة الغرور زي ما تفضلتي انت، ان شعره بينهما، حتى انا ما اعتبرها شعره بقدر ما هي حاجة وهمية صراحة، ان الانسان يكون في شعره ما بين يثق بنفسه وان يكون مغرور. فهذه من الاشياء تعطينا علامة حول الشخص اللي واثق من نفسه.
1: جميل. أستاذ تركي، لو حنتكلم عن العلاقات الاجتماعية، كيف نقدر نقول أنه الثقة في النفس والغرور وتأثيرهما على العلاقات الشخصية والمهنية؟ بما أنه إحنا نقضي أكثر من نص اليوم تقريبا في أعمالنا، فإحنا يعني عندنا شخصية مهنية غير الشخصية الخاصة اللي إحنا نعامل فيها الناس، فأنا كيف أقدر أقول أنه الثقة في النفس تفيد في هذه الأمور والغرور العكس يدمر هذه العلاقات؟
0: هو طال عمرك زي ما ذكرنا سابقا، انت لما تكون في بيئه عمل، فلما تكون بيئه العمل هذه مرتاحه وفي علامات النجاح وفي علامات التعاون وفي بين المدير والموظفين، هذه كلها يعني في تعاون، في احترام، في ثقه، في محبه، هذه كل العلامات تؤدي الى ان هذا البيئه او هذا المكان جدا رائع، فمباشرة يشعر الإنسان بهذا الأمر. عكس لما يكون فيه من أحد الموظفين عنده صفة الأنا المرتفعة أو الغرور، تجدين يعني الأنفس غير جميلة، تلقين فيه تحديات، تلقين فيه الله يحفظ نوع من الصراعات بين، لو في ترقية بين موظف وبين موظف، أنا أفضل منه، أنا أقدم منه، أنا أحسن منه، هذا يقرب الفلان، هذا يقرب للمدير الآخر. طبعا احنا دائما، وهذا نقطة دائما نتكلم فيها في بعض البرامج التدريبية، العمل الجماعي سبحان الله العظيم، العمل الجماعي لما يكون في بيئة ثقة بالنفس في الإدارة والموجودين يكون انتاجه جدا جدا رائع. عكس لما يكون في احد من المدير او مدير القسم او رئيس الإدارة او احد الموظفين اللي احنا دائما نسميه دائما

0: من يعترض وعند الغرور مرتفع بكلمة أنا موجود أنا هنا، فهو يرفض أي عمل، فهنا تصير إشكاليات كثيرة، يصير عندهم هدر في الوقت، تصير العلاقات جدا صعبة، تصير العلاقات متسممة
1: فعلا، تصير البيئة أصلا غير صحية وغير نعم آمنة،
0: فيصبح البيئة غير صحية وغير آمنة. ودائما دائما دائما أنا والله أنصح الجميع هذه البيئات، لأن في نهاية الأمر الله يحفظ الجميع كتم الأمور الزعل والضغط هل تؤدي في نهاية الأمر قدر إلى أمراض إلى مشاكل يعني خارج نطاق العمل أو نطاق المنشأة. فالإنسان لماذا يوصل لهذا الحد؟ لماذا يصل إلى أن يكون بيئة العمل عنده فيها شخصية أو شخصيتين أو زميل أو زميلين فيهم هذا الأمر، يكون في سمية، فبالتالي على المدى البعيد غير مقبول وغير مناسب، لأنها لها أخطار كبيرة جدا جدا جدا ولا يدركونها للأسف الشديد. نسأل الله بس أن يفتح له قلوب الجميع إن شاء الله.
1: آمين. أستاذ تركي، ممكن لشخص أن ينتقل من الغرور إلى الثقة في النفس، واللي إحنا نتكلم عنها الآن الثقة الصحية في النفس، لو ممكن أنه ينتقل فمن أين تبدأ مرحلة الانتقال؟
0: أول مرحلة طبعا ممكن الإنسان ينتقل من الغرور إلى أن يكون عنده واثق من نفسه، ما فيها سبحان الله الأمر سهل جدا، ولكن هو أول سؤال لابد أن يسأل نفسه، أو أنه لم يكون أنا لماذا دائما احنا نسأل بكلمة لماذا وماذا؟ لماذا أنا أتصرف كذا؟ لماذا أنا علاقاتي مع زملائي كذا؟ لماذا أنا أشعر أني أنا أفضل رقم واحد؟ لماذا أشعر أنا ما أقبل الانتقاد؟ وماذا أستفيد؟ ماذا أستفيد أنا لما يصير عندي هذه الإشكالية؟ يعني زي ما نسميها الفيدباك أو مراجعة الشخص لعلاماته، لتؤدي إلى أن الجميع داخل المنشأة أو داخل الإدارة أو حتى على مستوى بيته أني أنا ما أحد يخطئني. كذلك الشجاعة الأدبية، وهذا دائما أركز عليها، الشجاعة الأدبية في أنك أنت إذا أخطيت تعترف. في كثير من الناس لا يمكن أن يعترف بخطأ. هذا طبعا يعتبر عنده إشكالية كبرى داخلية، لكن لما يكون عندك الشجاعة الأدبية، لأنه كلنا نخطي وخير الخطائين التواب، نحن بشر، نحن نازلين ملائكة أو نحن بشر، لابد أننا نخطي، وإذا ما خطينا ما تعلمنا. فهذه من الأشياء المهمة جدا، أن يكون يعني زي ما ذكرت لك أول حاجة أن يراجع نفسه دائما باستمرار، وكذلك الاعتراف بالخطأ لو حصل خطأ أو شخص أمامه، وخاصة خلنا نحكي عن الشخص نفسه، يصحح أخطاء أو يعترف بها ويتقبل، أن أحد يقول والله هذا ترى كلام غير صحيح، هذه المعاملة غير صحيحة، هذا الرأي غير مقبول، هذا الرأي، يعني يتعلم هذه الأمور. فهنا يستطيع الإنسان أن ينتقل من مرحلة أو من فكرة الشخص المغرور إلى فكرة الإنسان واثق من نفسه. ودائما في نقطة مهمة جدا، لا المقارنة، دائما المقارنة هذه ذكرتها الآن، المقارنة هذه من الأشياء اللي جدا جدا مزعجة في الإدارة أو في العمل أو في حتى على مستوى الأولاد في البيت أو أي مكان، لما أقارن نفسي بشخص آخر يعني. فهذه الإنسان، أنت ربي خلقك بقدرات وخلقك بإمكانيات وخلقك بسلوكيات معينة، أحسن فيها واستفد منها فقط لا غير.
1: طيب أستاذ تركي، مو ممكن إحنا نستخدم المقارنة هذه كنوع من أنواع التحفيز؟
0: أنواع التحليل؟
1: التحفيز يعني
0: التحفيز، صحيح صحيح، نعم نعم. المقارنة هذه أنت لما تقارن كذا وكذا، طبعا لابد يكون الإنسان عنده الذكاء العاطفي والذكاء الفطري، أنه لما يقارن بين شخص وشخص يعني، أو يقارن نفسه، لابد يكون منطقي مع نفسه ومع الآخر، لأنه تحفز يعني. لكن ما توصل للآخر بطريقة شوف فلان كذا، أو شوف الموظف فلان، شوف زميلتك سوت
1: هو يعني، تكون محفز ولكن ما أوصل لمرحلة تقليل من شأن الآخر اللي نجح أو اللي حصل عليها لأني أنا ما حصلت عليها.
0: صحيح، التحفيز بطريق غير مباشر، يكون في تحفيز بطريق غير مباشر بس، أو إرسال رسائل زي ما نقول إحنا من تحت الماء للشخص اللي أمامك أو المدير أو الموظف أو حتى ابنك أو أي أو زميلك بطريقة مباشرة، هي تعكس أنك أنت هذا الأمر اللي حصل ترى هذا فعلا هذا محفز وهذا جميل وهذا رائع، وبدون ما تذكر أو من غير ما أنك توجه مباشرة، لأن بعض الناس يرفض أنك أنت توجه له نصيحة مباشرة في وجهه، أو لأنه يعتقد خاصة يكون إنسان مغرور

0: عنده ثقافة الأنا مرتفعة لا يقبل بسهولة هذه. فهي صراحة سلاح ذو حدين، يستحسن الإنسان يكون عنده الذكاء في أنه يوصل المفهوم للشخص الآخر بكل ذكاء وبكل أناقة.
1: جميل أستاذ تركي، بما أننا الآن إحنا يعني حريصين على أننا ننشئ جيل سوي صحيا، جيل متوازن نفسيا، نسعى دائما إلى أننا نوصل لهم خلاصة خبراتنا وخلاصة تجاربنا في الحياة، وأكيد كلنا نبغى أبناء عندهم ثقة عالية في النفس دون الوصول إلى مرحلة الغرور. لو بسألك أستاذ تركي، عطيني ركائز نثبتها في أبنائنا، نعلمها أبنائنا، نغرسها في أبنائنا منذ الصغر، بحيث أني أنا أنشئ الطفل هذا أو الفتى هذا بعد فترة أنه يكون شخصية واثقة من نفسها وبعيدة عن الغرور. إيش ممكن نلخص في خبراتك أستاذ تركي؟
0: الله يحفظك. شوفي، أهم صفة أو أهم شيء لابد أن نعلم في أبنائنا اللي هو التواضع. التواضع هو يعتبر ترى خط فاصل ما بين الغرور وبين الثقة بالنفس. وبشرح في مثال يعني أو فكرة معينة في نهاية اللقاء إن شاء الله. التواضع دائما مهم جدا، لابد أن الإنسان يزرع الثقة في أولاده أو في العمل، أن التواضع هذا مهم جدا. لأن كفكرة لما أكون أنا متواضع وفي أمامي أعمال أو زملاء أو في الإدارة أو حدث حصل، وهذا الحدث حصل ونجحوا فيه أو تفوقوا أو حصلوا على جائزة أو أي كان، فأنا ما أكون متواضع أنا أعرف أن هذا الأمر الجميع، لا لا لا أختزله في شخص معين وأزعل وأقول لا لا لا لا.
1: أستاذ تركي، أنا أتكلم عن مرحلة الطفولة، يعني أنا الآن عندي الطفل في البيت، كيف أوصله إلى مرحلة الثقة في النفس وبنفس الوقت ما يصل إلى الغرور، مع العلم أنه بعض التواضع قد يفسر ضعف، وأنا أكيد ما أبغى ابني أو بنتي يصير شخصية ضعيفة، أنه يخلط بين التواضع والضعف فيطلع لي في الناتج شخصية ضعيفة. أبغى أشياء أغرسها منذ نعومة أظافرهم زي ما يقولوا في البيت مع الأسرة مع الأخوان، كيف أزرع وأعزز في ثقته في نفسه، وبنفس الوقت بعد ما يصل إلى مرحلة الثقة في النفس أبدأ على المتواضع، لأنه يعني أعتقد أنه في ناس من حرصهم على التواضع يصلون إلى مرحلة الضعف، فالضعف هذه ممكن حتى يشوفها الابن ما يستوعب فكرة أنه لا والله أمي متواضعة أو أبوي متواضع، لا يفسرها ضعف، ومع الوقت الضعف يتحول إلى خوف. صحيح. والخوف برضو إحنا هنا حندخل في مشكلة نفسية ثانية. لو في مواضيع كذا نركز الآن كل اللي يسمعونا وحريصين على أنهم ينشوا أبنائهم نشأة صحية، خلينا نقول كيف أقدر أعطي الولد هذا نقاط معينة بحيث أني أضمن أنه يحصل فيها على ثقة في النفس وبعدين التواضع، وبرضه في نفس الوقت أني ما يوصل فيه لمرحلة الغرور؟ هل في سلوكيات معينة، هل في تصرفات معينة أقدر أنا أمارسها مع الطفل حتى ينشأ بنشأة سوية؟
0: جميل جدا. أنا كنت بسترسل في الفكرة، بس التواضع هو المحصلة النهائية للإنسان أو في نهاية الأمر، ولكن لو نقول في مهارات معينة تزرع في الطفل أو أبنائنا الصغار، أنا أرى أن رقم واحد الاعتراف بالخطأ. دائما الإنسان كل نخطئ، ولما أنا أخطئ أنا أعترف خطأي، والاعتراف بالخطأ هذا في نهاية الأمر يؤدي إلى الثقة بنفس والثقة الآخر بك. فلما نزرع في الطفل أن لما تخطي يا ولدي أو يا بنتي اعترفي بخطأك بكل هدوء وكل بساطة. والخطأ هذا ليش أنا نركز على الاعتراف بالخطأ؟ نعطي ثقة بالولد وبالبنت أنك أنت كلنا نخطي وهذا أمر ما في أي إشكالية، ونتعلم من هذا الخطأ وتتعلمين منه ولا يتكرر نهائيا. هذه من الأشياء اللي مهمة جدا، أننا الاعتراف بالخطأ. كذلك دائما يعني من ضمن الأشياء اللي احنا نركز عليها في تربية الأولاد أو أنك لما يكون في رأي أمامه أو سمعت رأي لا تنتقده بقوة أو لا ترفضه بقوة، استمع لهذا الرأي.
1: جميل أنه تقبل الآراء،
0: تقبل الرأي الآخر وناقش هذا الرأي بكل حب بكل هدوء بكل شيء. في نهاية الأمر هذا رأي عند الآخر ورأيك أنت، بس استمع لهذا الرأي وناقش هذا الرأي، وممكن تغير أنت من أرائك في الرأي هذا معين، يمكن الشخص أمامك يقنعك بفكرة برأيه، فأنت تقبل

0: الرأي والرأي الآخر لابد يكون جدا مهم كذلك. طبعا من الأشياء الأساسية اللي حنا نركز عليها دائما في الإنسان يكون واثق من نفسه، لما أحد يؤدي لك عمل أو يؤدي لك خدمة في طفلك أو ابنك أو كلمة أنك تذكره أن هذا الأمر يحتاج أن تشكر هذا الشخص أمامك، تقدر جهده الذي فعله. يعني مثلا خلينا نتكلم بكل بساطة، يعني العاملة المنزلية داخل البيت لما تجيب كأس ولا كوب ولا شيء، حتى والدته أو والدة لما يقدم لها شيء، لابد أن الطفل يتعلم كلمة شكرا، لا يعتقد أن هذا واجب ولا يعتقد أن هذا شيء مفروغ منه، فيشكر على هذا العمل يعني بكل هدوء بكل رواء. هذه تنمي عنده ثقة بنفسه جدا جدا رائعة ومهمة جدا. كذلك من ضمن الأشياء اللي ذكرتها الآن زرعها في الأبناء، أنك لا أنت إنسان، ربي سبحانه وتعالى خلقك كائن منفرد، لا تقارن نفسك بأي آخر ولا تقارن نفسك حتى من أخوانك اللي هم من يعني من أم وأب. أنت إنسان ربي خلقك، يعني طبعا يتكلم ما يكون ما يتعرض لأي إشكاليات يعني في نموه أو في صغره، فبالتالي لا تقارن نفسك، أنت كل فترة تتحسن وكل فترة تتغير، وكل مع العمر يزيد الإنسان يتغير ويتغير. فأنت ركز على نفسك وركز على حياتك وركز على هذا، لابد أنه يزرع من الأب والأم في ابنه، فبالتالي هذه الأشياء أتمنى أن يكون غطيتها. يعني في
1: نقطة المهارة جميلة جدا أستاذ تركي أنت ذكرتها الآن، اللي هي موضوع تقبل الآخرين، وهذه يعني أنا يعني بما أني أم برضو أنا أحس أن هي نقطة صعبة جدا، أننا نعلم أبنائنا أنك تتقبل الرأي الآخر ولا تتبناه. يعني أنت مش بالضرورة تقبلك للرأي يعني أنك موافق عليه أو أنك تتبناه أو أنك تتقمصه بعد فترة.
0: صحيح.
1: فهذه أعتقد أنه هذه المواضيع اللي إحنا نتمنى أنك تكون معانا موجود أكيد في حلقات قادمة نتكلم فيها باستفاضة، لأنه تنشئة الجيل وتربية الأبناء على شخصية متوازنة في خضم هذا الانفتاح اللي إحنا عايشينه، في خضم السوشيال ميديا اللي صارت بين إيدينهم. يعني إحنا ما عدنا، يعني يمكن في جيل معين كانت التربية من الأم والأب والمدرسة والجيران 100%، الآن تربية الأم والمدرسة والجيران يعني ما تقابل يمكن 20% من الواقع. فإحنا بحاجة إلى أننا نكثف معرفتنا ونكثف خبراتنا ونكثف أكيد لقاءات مع الأساتذة الأفاضل شرواك أستاذ تركي، بحيث أنه إحنا نحط ركائز واضحة وبسيطة ونقاط مهمة جدا نلفت فيها انتباه الأهل على السلوكيات اللي لازم تراقب من الصغر. يعني الطفل ما ينفع أنه إحنا نخليه لما يشتد عوده بعدين نبدأ نحسن فيه أو نبدأ نقول له أو يشوفنا إحنا مثلا نرتكب سلوكيات خطأ، لأنه أكيد أستاذ تركي مثلك عارف أنه الطفل يتعلم بالتقليد وليس بالتلقين.
0: صحيح.
1: فإحنا لما نمارس بعض السلوكيات إحنا قاعدين نربيهم طريقة القوى الناعمة، أننا نوجههم بدون توجيه ونعلمهم بدون ما نعلمهم، مجرد أنهم يشوفوا سلوكيات الأهل السوية الصحيحة الصحية هم بالتالي راح يقلدوها
0: يقلدونها. نعم صحيح، زي ما تفضلت كلام جميل جدا ورائع، الله يحفظك إن شاء الله ويبارك في جهدك. وزي ما ذكرت لك يعني هي لو ركزنا على نقطتين أساسيتين، أن الإنسان يعني الطفل يزرع فيه الاعتراف بالخطأ والتعلم منه، يعني بحيث أنه إذا أخطأ يقول أنا أخطيت ويتعلم من هذا الخطأ ويعتذر، يعني يصير عنده الشجاعة الأدبية من صغره بهذا الأمر. وكذلك الركيزة الثانية الانتقاد، استمع للنقد، أي إنسان ينتقدك تقبل نقدك، وليس بالضرورة ما يقول بك أنك أنت تتقبل أو أنه موجود، تقبله وحسن فيه بكل حب وبكل هدوء. هذه لو زرعت في الأطفال في أولادنا من صغرهم ونشأتهم أنا أتوقع يطلع جيل جدا رائع ومميز بإذن الله تعالى.
1: جميل جدا، صح أستاذ تركي تتفق معي، لأنه إحنا لما نبني شخصية قوية للطفل فإحنا نعمل له زي الدرع اللي يحميه من إنه أي نقد يأثر فيه أو أي تقبل يتقمصه. فإحنا لما نركز على وجود درع قوي لأبنائنا من خلال شخصية، من خلال أول شيء برضو أنهم يتبعوا تعاليم الدين الإسلامي اللي هي أفضل ما يمكن في التربية والتوجيه، لأنه الشخص يكون قوي من الداخل وبالتالي يكون عنده حماية ضد الآراء السيئة، لأنه إحنا برضو في ناس تنتقد لمجرد الانتقاد، لمجرد أنها يعني تحبطك، لمجرد أنها تكسر عزيمتك. وفي ناس فعلا هم ممكن يكونوا مش مقتنعين بالشيء ولكن حابين يسووه علشان يوصلوا أكبر عدد من الناس أنها تنجرف معاهم، لأنه دائما الإنسان السيء يحاول أنه

0: تجمع أكبر عدد من الأشخاص السيئين. فما أعرف دكتور أستاذ تركي، هل فعلا أنه أنا أركز في البداية على ابني فقط أو بنتي، يعني اللي هو الطفل في البداية أركز على شخصيته، تكوينه، قوته الذاتية الداخلية، وبعد كذا أبدأ أعطي دروس في الأشخاص اللي ممكن يواجههم بعد كذا في حياته؟
1: كلام صحيح، هذا صحيح. نعم، زي ما تفضلت، هي يصير عنده درع أو تحصين أو يعني نوع من الحصانة عند الداخلية لما يتعلم هذه الأمور بكل حب وبكل هدوء بكل رواق، يعني بحيث أنه لا يشعر أنه منبوذ أو أنه يتعلم، يعني يتعلم على أنه على الثقة بنفسك، تعلم على أنك أنت إذا أخطيت تعتذر، زي ما ذكرنا. ودائما الإنسان لابد أنه يؤمر بقدراته، يعني كل إنسان عنده إيمان، هذا الطفل عنده قدرات ربي أودعها به، فلابد الإنسان هذا أو الطفل هذا يؤمر بقدراته ولا يعتمد على الآخرين. لأن دائما ولا في نقطة مهمة جدا وهي التي تهز الأطفال أو في الفئة هذه، اللي هي المقارنة. دائما المقارنة من أخطر الأسلحة التي تؤدي إلى اهتزاز الثقة عند الطفل أو عند الابن أو عند البنت في نفسه، لما يقارن بابن أخوه الصغير أو الكبير، لما يقارن بابن عمه ولا ابن عمه، هذه كلها من الأشياء التي تؤدي إلى اهتزاز الثقة بالنفس، وكذلك تؤدي إلى أن الإنسان يكون عنده نوع من العنف في بداياته،
0: في تصرفاته برضو، في ردات فعله. صحيح أستاذ صحيح. تركي، لو حتعطيني نصيحة نختم فيها الكلام اللي قلناه كله من بداية اللقاء، نصيحة ممكن نقول إن هي السبوت لايت نحط عليها كذا لموضوع الغرور والثقة في النفس، إيش تقول لي؟
1: طيب أبغى يعني نحن ممكن نلخص حديثنا هذا الجميل، الله يحفظك إن شاء الله، إن دائما الإنسان يواثق بنفسه تخليك تؤمن بقدراتك. إذا أمنت بقدراتك اللي ربي أودعها فيك، فأنت ثقتك بنفسك. دائما زي ما ذكرنا سابق، التواضع يخليك يعني أن تدرك أن النجاح لا يمنحك أفضلية على الآخر. لما تكون متواضع أنت، لما تنجح مو معناته أنك أنت أفضل من الآخر أو أفضل من زميلك، ولكن لما يكون أنت عندك الثقة بالنفس، يعني تؤمن بقدراتك وعندك تواضع، تعطيك شخصية قوية ومتينة ومتزنة ومحبوبة عند الآخر. إذا أنت سواء على مستوى الإدارة أو المدير أو حتى الأم أو الأب، إذا جمع بين هذه القدرات، إن يكون عنده تواضع في فكرة وعنده كذلك مؤمن بقدراته، فهذا يجعل الإنسان قوي جدا. لأننا نحن في نهاية الحديث، هناك فرق بين الشخصيات، يعني في شخصية أو في شخص له قيمة وفي شخص له ثمن. إحنا لابد نكون عندنا هذه النظرة. فالأجمل لما أقول شخص له قيمة، قيمته في تواضعه، قيمته في إيمانه بقدراته، قيمته في أن النجاح ينسب للجميع، له قيمة. وفي شخص له ثمن، الثمن هذا هو اللي يخلي الناس الغرور، يرفع عنده درجات الغرور إلى درجة عليا جدا. ولكن أجمل في الإنسان أنه يكون إيش، شخصية له قيمة وليس له ثمن. هذا يعني طبعا إذا ربنا أوصلنا إلى هذه الفكرة وهذه المنظومة، فنحن على خير. ولكن لا تعطي قيمة لمن لا قيمة له، يعني أي إنسان لا قيمة لا تعطي له قيمة. ودائما نذكر الإنسان ونذكر نفسنا ونذكر الآخرين، كل أشخاص، كل شخص بأفعاله دائما تحدد مقامه.
0: صحيح، ما في شك. أستاذ تركي، باخذ معك فقرة صح أو خطأ، أبغاك تتفضل وتجاوبني على السؤال، صح أو خطأ؟ هل الإفراط في المدح والتقدير من المحيطين قد يساهم في بناء الغرور؟
1: صح.
0: الشخص الواثق من نفسه لا يحتاج إلى التقليل من الآخرين ليشعر بقيمته.
1: الشخص الواثق من نفسه لا يحتاج إلى التقليل من الآخرين ليشعر بقيمته، صح.
0: الشخص المغرور غالباً يرفض الاعتراف بأخطائه.
1: الشخص المغرور غالباً يرفض، صحيح. صحيح،
0: يعني كلها صح.
1: يعني كلها صح، نعم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر. شكراً لوقتك أستاذ تركي، ويعطيك العافية، وإن شاء الله الله ينفع في الكلام اللي قلناه يا رب، واللي يسمعونا إن شاء الله يكونوا استفادوا من النصائح الثمينة اللي قدمتها.
1: الله، شكرا لك وشكرا لجهودك، حفظك الله ووفقكم جميعا، استودعناكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياك. ببساطة، الثقة بالنفس من أهم الصفات اللي تساعد الإنسان على النجاح وتحقيق أهدافه. هي تمنحه القدرة على اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات والإيمان بقدراته. ولكن في بعض الأحيان يختلط مفهوم الثقة بالنفس مع الغرور، وتلك أهم خطوات عملية لبناء الثقة بالنفس دون الوقوع في الغرور. 1. اعرف نقاط قوتك وضعفك وتحدث عنها بواقعية دون مبالغة. 2. تقبل النقد البناء واعتبره فرصة للتعلم والتطوير. 3. قدر نجاح الآخرين واحتفل بإنجازاتهم، بدل ما تقارن نجاحاتهم بإنجازاتك افرح معهم. 4. مارس التواضع وتذكر أن كل شخص له مميزاته وتجارب مختلفة عن الشخص الآخر. وفي الختام، الثقة بالنفس والغرور ممكن يبانون من بعيد أنهم متشابهين، لكن الفرق بينهم كبير. الجوهر يختلف تماماً. الثقة بالنفس تمنح الإنسان قوة واتزان، بينما الغرور يقود إلى التعالي وفقدان العلاقات الجيدة. لذلك يبقى التوازن بين الثقة والتواضع هو المفتاح الحقيقي للنجاح والتأثير الإيجابي. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: كأس العالم.
1: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
0: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب مويه بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخليك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: من العالم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حين تنطفئ الأضواء ويخيم الصمت على المسرح، يبدأ عالم آخر في التشكل، عالم تمتزج فيه الموسيقى بالمشاعر وتتحدث فيه الأصوات بلغة تتجاوز الكلمات. هذا هو العالم، عالم الأوبرا. ظهرت الأوبرا في أواخر القرن السادس عشر في إيطاليا، وتحديداً في مدينة فلورنسا، عندما حاول مجموعة من الأدباء والموسيقيين إحياء المسرح الإغريقي القديم من خلال المزج بين الموسيقى والدراما. وقد شكل هذا التوجه بداية ظهور فن جديد يجمع بين الأداء التمثيلي والغناء الموسيقي في عمل فني واحد.
2: الأوبرا بدأت في أواخر القرن السادس عشر، يعني 1590 في الحدود هذه. من يوم انطلق الأوبرا كفن يعبر عن قضايا الناس، فهو انطلق كفن إعلامي مش فن موسيقي قد ما هو كان رسائل معينة من الناس. أصبحت الرسائل الدينية والرسائل الروحانية أيضا تنطلق من هذا المسرح. لازم أعطيك خلفية قبل الأوبرا، ما تسمى بالأوبرا هو كان يعتبر مسرح عادي، ومسرح العادي هذا كان فيه أنشطة معينة من ضمنها التمثيل، من ضمنها الغناء، ولكن سميت بالأوبرا بعد فترة معينة من تعود الناس على على على حضور هذه مثل هذه المسرحيات. وفي البداية طبعا ما كان أي أحد بيحضر هذه المسرحيات، كان الطبقة المحملية المثقفين هم اللي كانوا بيحضروا هذه المسرحيات وبيستمعوا إلى قضايا الفنانين اللي تعبر عن الشارع في وقتها. تطور الموضوع وصار في يعني زي ما تقول فيجوال افكت، أو صار في خدع بصرية وفنون مسرحية بصرية وإضاءات، وتطور أكثر من كذا إلى ما صار في طريقة معينة ثابتة في تكوين الأوبرا، من ناحية إنه المؤلف الموسيقي هو اللي يطلع بالكونسبت الخاص أو يطلع بالفكرة الخاصة بالأوبرا، وهو صاحب القضية. على أغلب الأزمان اللي مر فيها فن الأوبرا كان الكومبوزر أو المؤلف الموسيقي هو صاحب القضية، وهو اللي ألف الموسيقى على قضية معينة يراها وعلى كونسبت معين، ويشتغل بالتعاون مع كاتب الكلمات حتى يعبروا عن القضية هذه.
1: ركزت الأوبرا في بداياتها على الأساطير القديمة والقصص التاريخية والبطولية التي تناولت مشاعر الإنسان العميقة، فمثلا الحب والفقد والصراع والتضحية والشجاعة كانت هي الهدف الأساسي للتأثير في مشاعر الجمهور وإيصال الرسائل الإنسانية من خلال الأداء الغنائي والموسيقي. وقد اعتمدت الأوبرا آنذاك على التعبير العاطفي القوي، مما جعلها فنا قادرا على ملامسة وجدان المتلقي وإثارة مشاعره بصورة مباشرة وعميقة.
2: جاء زمن من الأزمان على أوروبا كان يسموه الدارك إيج أو العصور الظلماء، كان في مشاكل وأمراض، فكان الرجوع إلى القصص

0: الأسطورية نوع من أنواع الإنسبريشن أو نوع من أنواع الإلهام للناس وللشعب. وكان وقتها قصص الأسطورية الإغريقية هي طبعا المنتشرة في أوروبا، فحتى تلاقي أنه مثلا أول أوبرا صارت دافني، الأوبرا اللي بعدها صارت يوريديتشي، ويوريديتشي هي أوبرا عن القصة الإغريقية، يعني هي أوبرا عن زوجة أورفيوس، وأورفيوس هذا يكون ابن زوس، وزوجته ماتت في يوم فرحها بعبر ثعبان، ولما ماتت أورفيوس من كثر الحزن تضرع ووصل بطريقة ما إلى الأندر وورلد اللي هو العالم السفلي، حتى يطلب من هزينين العالم السفلي إعادة روح يوريديتشي إلى جسمها لأنه هو لسه حب عظيم جدا. القصة يعني هي طبعا ميثولوجي، يعني هي قصة خرافية أو يعني قديمة. فالقصة هذه لما قالت في كتب ما عبرت عن المشاعر الحقيقية زي ما اتعملت في الأوبرا بموسيقى وتمثيل واو فكانت جدا مؤثرة. ويبدو لي أن قوة القصة هذه اللي هي من بدايات الأوبرا في العالم هي ما زالت أوبرا إلى الآن ترى تعرف، يعني هي ما زالت إلى الآن القصة هذه أورفيوس ويوريديتشي لسه قصة تعرف، ولسه القصة بإعادة إحياء هذه الميثولوجي الإغريقي. فمن البدايات وانت صادق زي ما تفضل إنه فعليا كان يعتمد على قصص اللي موجودة، قصص القديمة، مو شرط انها تكون قصه مودرن او جديده او تحاكي الحاضر. فزي ما قلت لك انه في البدايه كانت الطبقه المخمليه والانتلكشوالز اللي هم المثقفين والموسيقيين في ذاك الوقت كانوا يعتبروا من المثقفين، كانت هي اللي بتتطلع لحضور الاوبرا، فبالتالي يختاروا لهم محتوى ثقافي لهذيك الحقبه ولهذيك الطبقه في البدايات. بعد كذا لما لقوا انه فعلا صار في تقبل لهذا النوع من الفنون وبدأ ينتشر للعامة، فبدأوا يحاكوا قضايا العامة. أنت لما تبغى تتواصل مع جمهور معين تبغى تتكلم عن قضايا تحاكي هذا الجمهور وحياته، فبدأت تدخل في القصص العامية وتبدأ تشوف أوبرا في الشوارع، قصص في حارات معينة، قصص في بلدان معينة، قصص تجار لما سافروا بلدان أخرى يبدأ الناس العامة يشوفوا أوه هذه تشاينا في الأوبرا يبدأوا يشوفوها، فهذا الميديا الخاص فيهم.
1: في مراحلها الأولى اعتمدت الأوبرا على مجموعة محدودة من الآلات الموسيقية التي كانت شائعة في عصر النهضة، فهناك العديد من الآلات التي كانت حاضرة لإضفاء الطابع الدرامي على المشاهد الموسيقية ومرافقة الأصوات الغنائية. ورغم محدودية الإمكانات التقنية آنذاك استطاع الموسيقيون توظيف هذه الآلات بمهارة كبيرة، مما أسهم في خلق هوية موسيقية مميزة للأوبرا منذ بداياتها.
0: طبعا الآلات القديمة زي الآلات العربية عندنا مثلا زي القانون والبزق والعود أو اللي فيها لحن شرقي، الآلات الوترية هي من أقدم الآلات بشكل عام، والعود موجود

0: مو نفس الوزنية، مو نفس الطريقة، مو نفس عدد الأوتار. الآلات الرسمية اللي بدأت في الأوبرا من بدايتها كان الأورجن اللي خاص بالكنيسة، من أشهر الآلات اللي كان منتشر، واللي هو البيانو يعني، ولكن بطريقة مختلفة إلى ما وصل للوزنية اللي اليوم إحنا بنسمع فيها البيانو. بس من بدايات الأوبرا البيانو هي الآلة الأساسية اللي يتم التأليف بها، وهي آلة وترية على فكرة، يعني هي آلة وترية لكن ما ينضرب فيها الوتر، ينضرب فيها زر يضرب الوتر، ولكن هي كآلة معتمدة برضو على الأوتار. الآلة الثانية اللي برضو اعتمد عليها الفن الأوبرا طبعا في وقتها كان الهارب، لأن الهارب آلة جدا قوية وقديمة، وتعبير المشاعر فيها كان جدا قوي. الفيولين والفيولا والتشيلو هذه كلها آلات استخدمت من العصر الكلاسيكي، من دخول الموسيقى الكلاسيكية يعني بدايات ممكن 1700 بدأت الآلات هذه تطغى في التأليف. فطبعا كانت الآلة تعتمد على المؤلف الموسيقي للمقطوعة، وممكن أقول لك أنه أغلب المقطوعات من بداية التاريخ حق الأوبرا إلى اليوم هي كان البيانو هو المسيطر الأكبر فيها، والبيانو وأخواته يعني على شكلة الأورجن ولكن الآلات الوترية برضو طبعا كان في الحقبة الكلاسيكية أكبر بكثير، حتى أنك تقدر أنك تسمع يعني مثلا زي مؤلفات موزارت أغلبها فايولين، تلاقي أن الوتريات فيها جدا قوية وجدا هي المسيطرة، وفي بعضها حتى من غير رجل البيانو جدا قليل فيها.
1: شهد القرنان 17 و18 انتشارا واسعا للأوبرا في أوروبا، حيث أصبحت جزءا أساسيا من الحياة الثقافية والفنية، ومع ظهور كبار المؤلفين الموسيقيين تطورت الأوبرا من حيث البناء الموسيقي والدرامي وأصبحت أكثر تنوعا وثراء. ففي القرن 19 تجاوزت الأوبرا حدود أوروبا لتصل إلى مختلف قارات العالم، وأصبحت المسارح الأوبرالية من أهم المعالم الثقافية.
0: يعني أنا ممكن أقول لك إن الأوبرا أخذت أكثر من 400 سنة، وإلى اليوم هي لم تنتشر عالميا يعني بالانتشار اللي هو إنها وصلت لكل بيت ووصلت لكل كفني كمحتوى وصل، لكن هو وصل على ظهر الفنون الكلاسيكية بشكل عام. الأوبرا في العصر الكلاسيكي للأوبرا كان فيه اعتماد كبير. طبعاً لما تقول لك على مقطوعة الموزارت هي ما هي أوبرا، بس في أوبرا ثانية ألفها موزارت، لكن في مقطوعات موسيقية ألفها موزارت. فإحنا وصلنا المقطوعات الموسيقية اللي ألفها موزارت، وبالتالي ممكن يكون في اهتمام لأوبرا ألفها موزارت، لأن أنت سمعت المقطوعات الخاصة فيه. فالانتشار للأوبرا كفن أوبرا ما حصل إلى اليوم، شوف بعد 400 سنة ما حصل إلى اليوم، لكن الفن الكلاسيكي هو اللي انتشر ممكن أقول لك على مستوى عالم. في وقتها البلدان اللي تأثرت بالأوبرا الإيطالية عشان الطبقة الأستقراطية اللي كان وقتها موجودة، والطبقة المخملية كان أيضا الطبقة المخملية في أوروبا. في فرنسا انتقل الموضوع من إيطاليا لفرنسا لألمانيا، هذه هي البلدان وهذه هي المناطق اللي تأثرت أكثر شيء من وجود دار أوبرا في البلد ينقل هذه الفنون اللي هم شافوها أول مرة في فلورنتين أو في إيطاليا بشكل عام.
1: وصلت الأوبرا إلى العالم العربي خلال القرن 19، وشكلت مصر نقطة الانطلاق الرئيسية لهذا الفن. فمع مرور الوقت بدأ الاهتمام العربي بالأوبرا يتوسع، وظهرت محاولات لدمج الهوية الثقافية العربية مع الأسلوب الأوبرالي العالمي.
0: لما نجي نتكلم عن قرارات ثقافية الحكومات العربية بشكل عام والقرارات الجمهورية، يعني قبل الجمهور إيش قرر يتفرج على إيش أو إيش السائد عند الجمهور، فلما نجي على قرارات الدول من 1930 أو 32 أو 34، في هذه الفترة مصر كانت بتمر في مراحل كثير جدا على مستوى التشكيل الإداري. لما نجي نتكلم كمملكة، لما كانت مصر كمملكة فكانت فيها طبقة استقراطية معينة مخملية طالبوا بوجود فنون زي ما هي موجودة في أوروبا تكون موجودة في مصر،

0: تلاقي إنه دار الأوبرا تم تخطيط لي من هذيك الأيام وتم بناؤه أو وجوده كمركز لنقل الثقافة من أوروبا إلى مصر. وبداية الثقافة المصرية اللي هي تكون ثقافة خاصة بنكهاتنا بمسامعنا بأذواقنا، بتكلم كأذواقنا كعالم عرب. البدايات كانت إنه مصر دخلت في أنحاء كثيرة من الثقافة الأوروبية واستيرادها بلد في هذيك الأيام قبل 100 سنة يعني. فكان من ضمن الأشياء اللي تم استيرادها برضو السينما، كان من ضمن الأشياء الفنون بشكل عام والفنون الكلاسيكية. خلينا نتكلم عن الموسيقى، الفن الكلاسيكي يبدأ من وجود دار الأوبرا. والأهم من دار الأوبرا حقيقة، دار الأوبرا هو نتيجة وصول الشعب أو وصول الموسيقيين في هذيك البلد إلى القدرة على العرض الموسيقي. فعشان نوصل للقدرة على العرض الموسيقي، اللي بدأ قبل دار الأوبرا كان الكونسرفاتوريوم أو المعهد العالي للموسيقى. لما يجي نتكلم عن المعاهد العالية للموسيقى، هي أهم بكثير عن دار الأوبرا. دار الأوبرا هو مسرح كبير، يعني إحنا عندنا اليوم مسارح زي جامعة أميرة نورة في الرياض ومسارح ثانية تقدر تتحول في يوم وليلة إلى دار أوبرا أصلا. فأنا ما بتكلم على أهمية وجود المبنى فقط، لا، أنا بتكلم عن أهمية وجود المنظومة الموسيقية بشكل عام. وإحنا الحمد لله، اللهم لك الحمد، اليوم اللي وصلنا له ما هو قليل. الرؤية ترى ما تعدت 6 سنوات، يعني من بداية هيئة الموسيقى وبداية وزارة الثقافة ما تعدت 6 أو 7 سنوات، واليوم الحمد لله احنا عندنا معاهد، اليوم عندنا مراكز حكومية، عندنا دورات، عندنا التزامات، عندنا أوركسترا ولو إنها في بداياتها، ولكن أوركسترا سعودية بتحاول توصل للرسالة. لكن هذا كله لسه بريماتشور، اللي هو يعني لساعه صغير في السن. الحوار الموسيقي السعودي عشان يكبر لازم يؤسس بطريقة أقوى، ولازم يأخذ وقته، يعني لازم ناخذ لنا كمان 10 سنين، 15 سنة، ممكن 20 سنة، لما نوصل لنتائج حقيقية موسيقية من جيل متربي موسيقية في معاهد عالية ومعاهد مرتب. الكونسرفاتوريو، عشان نرجع في الزمن شوية، الكونسرفاتوريو أو اللي يسموه الكونسرفاتوار، هذا هو أساس تكوين الثقافة الموسيقية. وبعدها تيجي الفنون الأوبرالية اللي هي ممكن العازف الموسيقي أو المؤلف الموسيقي يقدر يألف أوبرا كاملة، يقدر أنه يألف لك النوت الموسيقية لجميع الآلات المشاركة. أنت عندك أوركسترا فيها 60 آلة، المؤلف الموسيقي للأوبرا لازم يكون عارف التأليف ونوتة وطريقة كل الآلات، وعارف الهارموني اللي بينه وبين الآلات الثانية، وكيف لازم تنعزف ومتى لازم توقف.
1: شهدت الأوبرا الحديثة تطوراً تقنياً هائلاً، سواء على مستوى الآلات الموسيقية أو تقنيات العرض المسرحي، فقد أصبحت الأوركسترا تضم أعداداً كبيرة من العازفين وآلات موسيقية متطورة تتميز بدقة الأداء وجودة الصوت. كما دخلت التقنيات الرقمية إلى العروض الأوبرالية، فأصبحت تعتمد على أنظمة صوت احترافية وإضاءات ذكية. رغم ذلك، يرى البعض أن دخول التقنيات الحديثة أثرت تأثيراً مباشراً على أداء الأوبرا، إلا أنها لا زالت تجربة فنية أكثر إبهاراً وواقعية.
0: يعني شوف، إذا تبغى تسميها مودرن أوبرا، ممكن AI يجي يألف لي اللاين الخاص بكل آلة لمدة ساعة، ساعة ونص، يقدر يألف لي اللاين هذا كامل بمحسوسياته. أبغى الساعة ونص حقت الفايلين، بعدين أبغى الساعة ونص حقت البيانو، وبعدين أبغى الساعة ونص حقت الشلو، وأبغاهم كلهم يكونوا in harmony بتناغم. بس إيش تتوقع نتيجة هذا الفن إذا كان AI هو المسؤول عنه؟ يعني وصلنا النتيجة. يعني إحنا اليوم بنزدرق موضوع إنه الموسيقى صارت سهلة جدا لدرجة إنه ما عاد فيها إحساس. لكن الموضوع الأسوأ إنه صارت أغاني AI فيها إحساس أكثر من الأغاني الحقيقية. فدخلنا في مرحلة خطيرة ما أقدر إني أتخيل إيش اللي بغي يجي بعدها صراحة. يعني أنا غير قادر على تصور ممكن بدخول التقنية العميقة في التأليف الموسيقي إحنا فين ممكن نوصل. خليني أتكلم لك كبشر، وإحنا ما زلنا موجودين، لابد المؤلف الموسيقي يطلع بفكرة معينة

0: للقصة اللي يحتاج إنه يوصلها. إحنا في الأخير كلنا بنوصل قصة ترى، يعني أي أوبرا هي قصة، قصة عن شخص، قصة عن موقف، قصة عن بلد، قصة. فنهاية القصة هذه كيف تبغى تترجم إلى محسوسيات صوتية وإلى معزوفات، وبعدها كيف يبغى يتدخل فيها الكلمات، وكيف يبغى تكون الأدوار حقت البشر اللي راح يطلع يمثلوا في هذه المسرحية أدوارهم الصوتية. زي ما قلنا المرة الماضية، هل هو حيكون الإنسان المحارب إنه أو العاطفي أو الرومانسي الحقب حقت الفترة؟ في شخصيات كثيرة خرجت يعني، فهل هذه الشخصية تتطلب أن يكون صوتها رفيع شوية يحاكي أغلب الناس وأغلب الشعب، ولا يتطلب أن يكون شخصية قوية وقاسية وبالتالي لازم صوته يكون قاسي أو يكون عميق أو يكون باريتون بيس؟ فيبدأ المؤلف الموسيقي يختار هذا كله، هو اللي يحدد هذا كله. في هذاك الوقت كان المؤلف الموسيقي هو المخرج وهو المؤلف وهو صاحب القرار، ولازم يكون عنده كمية معلومات موسيقية ومسرحية ما هي موجودة عند أحد ثاني. عشان كده كان في احترام كبير للكمبوزرز الموسيقيين زمان والمايستروز، لأنه عنده علم عن كل الآلات وكيف تطابقها مع بعض وإيش اللي يستخدم فين ومتى وإيش اللي يتناسب أكثر مع هذا الموقف كلحن وكآلة تستخدم، وبيقدر يجيب لك الآلة من جو درامي وجو إبك، جو الحربي أو الملحمي، إلى أجواء كوميدية وإجواء إلى أجواء عاطفية باستخدام الآلة وباستخدام نفس السكيل أو المقام.
1: تتجه الأوبرا اليوم نحو مرحلة جديدة من التطور والانتشار، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والانفتاح الثقافي العالمي. فعلى المستوى العالمي يتوقع الجميع أن تستمر الأوبرا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والوسائط الرقمية الحديثة، مما سيخلق أشكالا جديدة من التجارب التفاعلية.
0: إذا كانت الأوبرا في يوم من الأيام انتشرت لأنها فن كان يمثل الفن الإعلامي للبلد، فاليوم هذا الرول تقدر تقول إنه مات تماماً. أنا ما أشوف الأوبرا كفن إعلامي، 500 أوبرا تقدر تسمع عنها ولا حضرتها ولا يفرق. عندك رأي النقاد الخاصين بالأوبرا، أنا بتكلم كالعامة، عامة الشعب ما راح يفرق، لكن حيفرق تيك توك ينزل برأي لأحد المشاهير أكثر بكثير من هذا. فإعلاميا الأوبرا يبدو لي في انحدار على مستوى الدولي، ما لها هذيك القيمة الإعلامية كما كان. الأوبرا أنها تدمج مع الفن الإمارسر اللي هو الفن المدمج المسرحي، ولابد فعلا إذا كان في أي حياة للأوبرا أنها تدمج وتتحول إلى فن آخر. ولكن اليوم الأوبرا هي فن ثقافي تاريخي، بنرجع نتعايش على أمجاد الماضي فنيا وموسيقيا. المستوى العالمي يبدو لي أن هي داخلة في مجالات التطور حتى أنها تحاكي جمهور الجيلها، لأنها إلى الآن الأوبرا بتحاكي آخر جيل ما عاش التكنولوجيا. الجيل اللي بعده، نفترض أن إحنا جيلنا مثلا أو جيل الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، اليوم تحاكي للتقنية بشكل كبير جدا، وقد يهوى أو قد يألف إلى وجود هذه التقنية في المسرح. لكن الجيل الأكبر من كده، لو نتكلم على الستينات السبعينات الثمانينات في العمر، الله يديهم الصحة والعافية جميعا، هذول عايشوا الفترة اللي هي خالية من التقنية، وبالتالي الأوبرا تعتبر نوستالجيا بالنسبة لهم، وتذكرهم بأيام الماضي شيء يقدروا ما زالوا يعيش بنفس التجربة اللي عاشوها في الماضي. فأنت تخيل أن الأوبرا، لما نتكلم عن الجيل القادم، جيل أبنائنا، الأوبرا ما لها أي إكزيستنس، ما لها أي حضور، إلا لو اليوم تكونت أوبرا بتحاكي التقنية وبتحاكي الآلات المستحدثة. لما أجي أتكلم على الموسيقى الإلكترونية على سبيل المثال، تحاكيها، صار في دمج للثقافة الموسيقية الحالية والمودرن مع الطريقة المسرحية للأوبرا القديمة. هذه الحالة الوحيدة في رأيي أن الأوبرا تستمر كفن

0: عاصر وكفن يحاكي الشعب والجمهور اليوم.
1: منذ نشأتها الأولى قبل أكثر من 4 قرون، استطاعت الأوبرا أن تتحول من تجربة فنية محدودة إلى لغة ثقافية عالمية تجمع بين الموسيقى والمسرح والإنسان. ورغم ما شهدته من تطور وتحولات فنية، حافظت الأوبرا على مكانتها بوصفها أحد أرقى أشكال التعبير الفني. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف الحلقة الفنان والمبدع الموسيقي مصطفى شيرة. كان معكم من الأعداد ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والأعداد عايشة زير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته.
2: من العالم.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج السعودية الخضراء. قبل أن يبنى أي مصنع مستمعينا، أو يشق أي طريق، أو يقوم أي مشروع تنموي كبير، هناك سؤال يجب أن يطرح أولا: ما أثر هذا المشروع على البيئة من حولنا، على الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والتربة التي نزرعها، والكائنات التي تشاركنا المكان؟ الإجابة على هذا السؤال هي ما نسميه تقييم الأثر البيئي، دراسة علمية تتنبأ بالمشكلة قبل وقوعها وتضع حلولها مسبقاً. وفي المملكة مستمعين، لم يعد هذا التقييم رفاهية بل بوابة إلزامية تنظمها وزارة البيئة عبر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وركيزة من ركائز حوكمة رؤية 2030. فكيف نوازن بين طموح تنموي هائل وحماية بيئة لا تعوض؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. ونسعد مستمعينا أن نستضيف الأستاذ نواف الغامدي، الأخصائي والباحث البيئي المتخصص في تقييم الأثر البيئي والتقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي البيئي، وعضو الرابطة الدولية لتقييم الأثر. فمرحبا به، ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من السعودية الخضراء.

مستمعينا الكرام، تخيلوا طبيبا يطلب الفحوصات قبل أي عملية جراحية لا بعدها. هذا تماما ما يفعله تقييم الأثر البيئي مع المشاريع، فهو دراسة علمية منهجية تجرى قبل تنفيذ المشروع، تتنبأ بالآثار المحتملة على البيئة: تلوث الهواء، استنزاف المياه، تدهور التربة، الإضرار بالتنوع البيولوجي، ثم

0: يقترح إجراءات لتخفيف هذه الآثار أو القيام بتجنبها. الفكرة الجوهرية مستمعين أن هذا التقييم أداة استباقية لا علاجية، فبدل أن ندفع ثمن الضرر البيئي بعد وقوعه نتوقعه ونتلافاه مسبقاً. وهنا مستمعين يكمن جماله، إنه ليس عائقاً أمام التنمية بل ضمانة لاستدامتها. التنمية الذكية لا تختار بين الاقتصاد والبيئة بل توازن بينهما، وهذا التوازن هو جوهر التقييم البيئي. سؤالنا لك أستاذ نواف، ما هو تقييم الأثر البيئي ببساطة؟ ولماذا نعتبره أداة علمية لصناعة القرار وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، لا مجرد إجراء تنظيمي للحصول على تصريح؟
1: طبعاً تقييم الأثر البيئي بالإمكان تعريفه على أنه عملية علمية ومنهجية دقيقة تتم قبل تنفيذ أي مشروع أو نشاط تنموي، طبعاً بهدف التعرف على التأثيرات المحتملة على البيئة

0: تخفيفه. طبعا ارتباط تقييم الأثر البيئي بالحصول على التصاريح والموافقات البيئية لا يعتبر هو الجزء الأساسي من ذلك، لكن يوجد جزء أكبر من ذلك، لأنه يوفر معلومات مهمة وتساعد الجهات المختصة وصناع القرار في اتخاذ قرارات أكثر دقة. كما أنه يساعد تقييم الأثر البيئي على اقتراح البدائل المتاحة واختيار الخيارات الأنسب، بحيث يتم تحقيق أهداف المشروع مع تقليل التأثيرات البيئية قدر الإمكان. لذلك تعتبر أهمية تقييم الأثر البيئي في معالجة التحديات المحتملة في مرحلة التخطيط تحديدا، وذلك لتجنب المشكلات والتأثيرات البيئية بعد تنفيذ المشروع. طبعا تقييم الأثر البيئي يعتبر أداة مهمة عالميا لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة. تقييم الأثر البيئي لا يهدف إلى إيقاف المشاريع أو تعطيل التنمية، بل بالعكس يساعد على تنفيذها ولكن بطريقة تراعي التأثيرات البيئية، وفي الوقت نفسه تحقق فوائد الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك طبعا يساهم في دعم التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وللأجيال القادمة بإذن الله.
1: مستمعينا الكرام، في المملكة العربية السعودية الأمر بفضل الله أولا ثم بفضل الجهود الحكومية منظم بدقة، فالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة هو الجهة التي تشرف على هذه الدراسات وتعتمدها، والمشاريع تصنف إلى فئات بحسب حجم أثرها البيئي، فالمشاريع ذات الأثر الأكبر تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي كامل من مكتب استشاري معتمد قبل أن تحصل على تصريحها. وتزداد أهمية هذا التقييم مع حجم ما تشهده المملكة من مشاريع عملاقة، نيوم والبحر الأحمر والجدية وغيرها. هذه المشاريع تقوم غالبا في بيئات حساسة برية وبحرية تحتاج إلى دراسات دقيقة تضمن أن التنمية لا تأتي على حساب موائل لا تعوض، فالتقييم البيئي هنا ليس عبئا على الطموح، بل حارس يضمن أن يبقى هذا الطموح مستداما للأجيال القادمة. سؤالنا لضيفنا الكريم الأستاذ نواف: كيف يطبق تقييم الأثر البيئي في المملكة من حيث الإطار التنظيمي والجهات المشرفة، وما أهميته خصوصا مع المشاريع التنموية الكبرى لرؤية 2030؟
0: على مستوى المملكة العربية السعودية يطبق تقييم الأثر البيئي ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى مراعاة التأثيرات البيئية والجوانب البيئية، وذلك في مرحلة التخطيط للمشروعات وأيضا في مرحلة تنفيذها. طبعا الجهة المختصة في ذلك هي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بحيث يتولى تنظيم إجراءات التقييم البيئي ومراجعة الدراسات المقدمة والتأكد من التزام المشاريع بالأنظمة وأيضا الاشتراطات البيئية المعتمدة. بطبيعة الحال تختلف متطلبات التقييم بحسب نوع المشروع وحجمه وطبيعة التأثيرات المتوقعة، حيث تلزم المشاريع ذات التأثير البيئي المحتمل بإعداد دراسات تقييم أثر بيئي تتضمن وصف المشروع، تحليل الوضع البيئي القائم، تحديد التأثيرات المتوقعة، اقتراح الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية، وأيضا متابعة الأداء البيئي خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل. طبعا تزداد أهمية تقييم الأثر البيئي ودراسات الأثر البيئي في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، بحيث تسعى هذه المشاريع إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنموي وأيضا المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. في هذا الجانب يساعد التقييم البيئي إلى ضمان تنفيذ المشاريع بطريقة أكثر استدامة والحد من المخاطر البيئية وحماية النظم، محاولة حماية النظم البيئية والمحافظة أيضا على جودة الحياة، ويدعم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. يساهم تقييم الأثر البيئي في تعزيز

جودة التخطيط للمشروعات الكبرى، وذلك من خلال تقليل التكلفة الناتجة من المشكلات البيئية المحتملة في المستقبل، طبعا ورفع مستوى الامتثال البيئي أيضا، بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو تحقيق تنمية مستدامة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

0: مستمعين الأعزاء، وجود الدراسة شيء وجودتها شيء آخر تماماً، وهنا نلامس نقطة حساسة. فبعض دراسات تقييم الأثر البيئي للأسف تعد بأسلوب نمطي قائم على النسخ والصياغات الجاهزة بهدف استكمال متطلبات التصريح فقط، دون تحليل فعلي للحساسية البيئية للموقع المستهدف، ونتيجة ذلك قرارات لا تعكس الواقع البيئي الحقيقي للمكان. وضيفنا اليوم لم يكتفي بنقد هذا الواقع، بل عمل على حله، إذ طور منصة متخصصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي، تحلل المحتوى وترصد جوانب القصور وتقدم توصيات للتحسين. فالجودة هنا هي الفرق الحقيقي بين دراسة تحمي البيئة فعلا وأخرى مجرد وثيقة على الورق. من واقع عملك أستاذ نواف على تطوير منصة لمراجعة جودة هذه الدراسات، ما أبرز أوجه القصور التي تقوم برصدها، وكيف نفرق بين دراسة علمية رصينة وأخرى شكلية؟
1: طبعا من خلال العمل على تطوير منصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي، يعتبر من أكبر التحديات هو مدى جودة دراسات تقييم الأثر البيئي. لماذا؟ لأنه أغلب الدراسات تعتمد على عملية التكرار بين عدد من الدراسات الأخرى، إلى جانب الاعتماد على بيانات قديمة أو غير كافية، ضعف وصف خط الأساس البيئي والذي يعتبر من أهم محاور الدراسات البيئية، عدم الربط الواضح بين أنشطة المشروع والتأثيرات المتوقعة، إضافة إلى الاكتفاء بوصف التأثيرات دون تقييم دقيق لحجمها أو أهميتها. في الجهة المقابلة، الدراسات العلمية الرصينة تتميز باعتمادها على بيانات موثوقة وحديثة، وأيضا على تعتمد على منهجية واضحة وتحليل منطقي للتأثيرات المحتملة. كل ذلك مدعوم بالأدلة والنتائج، كما أنها تدرس البدائل المختلفة وتقترح الإجراءات الواقعية للتخفيف من الآثار البيئية، وتوضح آليات المتابعة والمراقبة أيضا. في المقابل، غالبا ما تركز الدراسة الشكلية على استكمال المتطلبات النظامية فقط، وذلك لأجل إصدار التصاريح أو تجديدها، فتحتوي على معلومات عامة وتحليلات محدودة واستنتاجات غير مدعومة بالبيانات الكافية. ولذلك فإن جودة الدراسة لا تقاس بحجمها أو عدد صفحاتها، بل بمدى دقة البيانات وجودة التحليل وقدرتها على دعم اتخاذ القرار البيئي بشكل صحيح.

الخبر الجيد مستمعين أن التقنية تقدم حلولاً نوعية لرفع جودة هذه الدراسات، فالتقنيات الجيومكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات تحليل ضخمة كجوجل إيرث إنجن التي تتيح اليوم إنتاج خرائط وتحليلات للحساسية البيئية بدقة عالية وفي وقت قصير، لم تعد هذه الأدوات إضافات اختيارية بل ضرورة مهنية ترفع من موثوقية النتائج. ويضاف إليها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اللذان يحللان البيانات البيئية الضخمة ويكشفان الأنماط ويدعمان التنبؤ والقرار. وبهذا ينتقل التقييم البيئي من دراسة وصفية تعتمد على المراجعات النظرية إلى تحليل علمي دقيق مبني على الأدلة والبيانات الحقيقة للموقع. هذا هو مستقبل حماية البيئة، علم دقيق لا وثائق شكلية. أستاذ نواف،

0: كيف ترفع التقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي جودة تقييم الأثر البيئي، وما الذي يتيحه ذلك مستقبلاً لحماية بيئتنا ودعم اتخاذ القرار؟
1: بالنسبة للتقنيات الجيومكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات مثل جوجل إيرث إنجين إلى جانب الذكاء الاصطناعي، فهي بطبيعة الحال راح ترفع جودة تقييم الأثر البيئي من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة، وذلك بتحويلها إلى خرائط وتحليلات تساعد على فهم الواقع البيئي بشكل أفضل. كما أنها من بالإمكان توفير أو تحديد المناطق الحساسة بيئيا ورصد التغيرات البيئية وتقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بسرعة ودقة أكبر من الأساليب التقليدية. أما في جانب الذكاء الاصطناعي فهو بطبيعة الحال يساعد على تحليل كميات كبيرة من البيانات واكتشاف الأنماط والتنبؤ بالمخاطر والآثار المحتملة، وهذا يدعم إعداد دراسات أكثر موثوقية، وأيضا يساعد متخذي وصناع القرار على اختيار البدائل الأنسب. وفي المستقبل إن شاء الله ستساهم هذه التقنيات في جعل القرارات البيئية أكثر استباقية، وذلك اعتمادا على البيانات، بحيث لا يقتصر دور معالجة المشكلات بعد حدوثها بل التنبؤ بها والحد منها قبل وقوعها، وهذا يعتبر انتقال محوري إن شاء الله. وكلما تطورت هذه الموارد وهذه الأدوات وهذه النماذج ازدادت قدرتنا على حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية مع دعم التنمية المستدامة وتحقيق توازن أفضل بين احتياجات التنمية ومتطلبات حماية البيئة.
0: مستمعين الأعزاء، تقييم الأثر البيئي ليس قالبا جامدا بل علم يتطور باستمرار، ومحرك هذا التطور هو البحث العلمي، فمن خلاله تبتكر منهجيات أدق وتطور مؤشرات بيئية جديدة لقياس حالة المواقع، وتختبر أدوات تحليل أحدث ترفع من موثوقية النتائج. والباحث الذي ينشر دراساته في مجالات علمية محكمة لا يضيف معرفة فحسب، بل يسد الفجوة بين ما يكتب في الأبحاث وما يطبق فعلا في الميدان. وضيفنا اليوم نموذج لهذا الربط بين البحث والممارسة، فله أبحاث منشورة تتناول قضايا بيئية واقعية في المملكة، توظف التحليل المكاني والمؤشرات العلمية في خدمة جودة التقييم البيئي. السؤال أستاذ نواف، من واقع تجربتك البحثية ونشرك العلمي، كيف يسهم البحث العلمي في تطوير دراسات تقييم الأثر البيئي ورفع جودة مخرجاتها؟ وما الذي نحتاجه لتقريب المسافة بين الأكاديمية والممارسة المهنية؟
1: يعتبر البحث العلمي أهم ركائز التطوير والابتكار، وذلك يشمل جميع أو كافة العلوم، ومن ضمنها دراسات تقييم الأثر البيئي، بحيث يساهم في رفع جودة الدراسات لأنه يوفر البيانات والمعرفة العلمية اللازمة لفهم المشكلات البيئية، وأيضا من خلال تقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بشكل أكثر دقة، كما أنه يساعد في تطوير أساليب وأدوات جديدة للرصد والتحليل والتنبؤ بالآثار البيئية. ومن خلاله بإمكاننا اكتشاف الأدوات آخر الأدوات الحديثة وآخر التطورات في تقييم الأثر البيئي. ومن خلال نتائج الأبحاث العلمية يمكن تحسين منهجيات تقييم الأثر البيئي والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة المستخدمة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، مما يجعل الدراسات أكثر موثوقية وواقعية. ولذلك يساهم البحث العلمي في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم حلول مبنية على الأدلة بدلا من التقديرات العامة والافتراضية. لذلك كلما كان هنالك ارتباط أكبر بين البحث العلمي ودراسات تقييم الأثر البيئي كانت القرارات البيئية أكثر دقة وأصبحت المشروعات أكثر قدرة على تحقيق التنمية مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
0: مستمعين الأعزاء، حماية البيئة لا تبدأ بعد أن يقع الضرر، بل قبل أن نضع حجر الأساس. وتقييم الأثر البيئي حين يعد بعلم ودقة هو الجسر الذي يجعل التنمية والبيئة شريكين لا خصمين. في الختام مستمعين لهذه الحلقة، نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الأستاذ نواف الغامدي على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعين على حسن الاستماع. تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن التقديم محدثكم سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين إذاعة الرياض وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. في برنامج فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي الذي نسلط من خلاله الضوء على قصص النجاح والإبداع، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي استطاعوا أنهم يحولوا أفكارهم إلى إنجازات ومشاريع تترك أثراً إيجابياً في المجتمع. في عالم يشهد تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، أصبح الابتكار عنصراً أساسياً في بناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة. فالأفكار المبدعة لم تعد مجرد تصورات أو أحلام، بل أصبحت حلولاً واقعية تسهم في معالجة التحديات وتطوير حياة الأفراد والمجتمعات. ومن هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على أصحاب هذه الأفكار والإنجازات، والتعرف على رحلتهم وما واجهوا من تحديات حتى وصلوا إلى ما حققوه اليوم. يهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع وتعزيز روح المبادرة لدى الشباب من خلال استعراض تجارب ملهمة وقصص نجاح حقيقية، كما نسعى إلى إبراز النماذج الوطنية المتميزة التي ساهمت بأفكارها واختراعاتها في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التطور والتنمية. في كل حلقة أكيد ناخذكم في رحلة مميزة نتعرف خلالها على مشاريع واختراعات جديدة، ونكتشف أكيد كيف يمكن للشغف والعزيمة والعمل الجاد أن يحول فكرة بسيطة إلى إنجاز مؤثر، ونستمع إلى تجارب ضيوفنا ونتعرف على الدروس اللي تعلموها والنصائح اللي يمكن أن يستفيد منها كل من يطمح إلى دخول عالم الابتكار والاختراع. اليوم حلقتنا فيها مشروع سمارت بون سايت، وهو مشروع مبتكر يهدف إلى اكتشاف كسور العظام من صور الأشعة السينية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وجاءت هالفكرة

0: واجهت التحديات اللي ممكن تواجه الأطباء في تشخيص الكسور بسرعة ودقة، خاصة في أقسام الطوارئ والمراكز الطبية المزدحمة. يعتمد المشروع على نماذج تعلم عميق لتحليل صور الأشعة وتحديد وجود الكسور، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التفسيري لتوضيح المناطق اللي استند إليها النظام في التشخيص، كما يوفر واجهة سهلة الاستخدام تتيح رفع الصور وعرض النتائج بشكل سريع وواضح. ويعد هذا المشروع مثالاً على توظيف التقنيات الحديثة في القطاع الصحي، ويساهم أيضاً في تحسين جودة الخدمات الطبية ودعم التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وراح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفتنا الدكتورة مها عبد الجبار أحمد ظفر، أستاذ مساعد في قسم علم الحاسب كلية الحاسبات وتقنية المعلومات جامعة الطائف، متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية. في البداية دكتورة عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: بداية أحب أن أتقدم بجزيل الشكر لإذاعة الرياض وبرنامج فرسان التمكين على هذه الاستضافة الجميلة وعلى إتاحة الفرصة لنا للأحاديث عن أحد المشاريع التي تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والقطاع الصحي. معكم الدكتورة مها عبد الجبار ظفر، أستاذ مساعد في جامعة الطائف قسم علوم الحاسب، متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرؤية بالحاسب والتصوير الطبي والمعلوماتية الحيوية. المشروع الذي سنتحدث عنه أطلقنا عليه اسم Smart Bone Sight، وهو نظام ذكي للكشف عن كسور العظام باستخدام صور الأشعة السينية الإكس-راي. هذا العمل صراحة كان نتاج جهد جماعي تم تطويره تحت إشرافي في قسم علوم الحاسب بجامعة الطائف وبالتعاون مع فريق من الطالبات المبدعات والمتميزات، حيث عملنا معا على تحويل الفكرة إلى نظام متكامل يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيق العملي لخدمة المجال الصحي. جاء الإلهام لهذا المشروع من اهتمامنا كمجموعة بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجال الصحي، بالإضافة إلى بعض التجارب الواقعية لأفراد من عائلاتنا مع حالات كسور تم تشخيص بعضها بشكل غير دقيق في البداية أو احتاجت إلى عدة مراجعات للوصول للتشخيص الصحيح. ومن هنا بدأنا نفكر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة مساعدة للطبيب وداعمة لعملية قراءة وتحليل صور الأشعة السينية. ومن هنا ظهرت الفكرة تطوير نظام Smart Bone Sight ليصبح أكثر من مجرد نموذج ذكاء اصطناعي للكشف عن الكسور، بل منصة ذكية متكاملة تساعد في تحليل صور الأشعة وتوضيح نتائج النموذج وتوليد تقارير طبية منظمة قابلة للمراجعة من قبل الطبيب. كما أن هذا التوجه يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي، ونطمح كباحثين وطلاب أن نكون جزءاً من هذا التحول من خلال تقديم حلول تقنية تساهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة.
0: ما المشكلة اللي حلها وما يميزه؟
1: كسور العظام تعد من الإصابات الشائعة جداً في المستشفيات وأقسام الطوارئ، ويعتمد تشخيصها بشكل أساسي على قراءة صور الأشعة السينية من قبل الأطباء والمختصين. ورغم التطور الكبير في المجال الطبي إلا أن بعض الحالات قد تكون أكثر تحدياً مثل الكسور الدقيقة أو كسور الأطفال بسبب اختلاف طبيعة العظام أثناء مراحل النمو، كما أن التحدي قد يكون أكبر في بعض المناطق النائية أو المنشآت التي يكون فيها الوصول السريع إلى الأطباء المتخصصين أو أخصائي الأشعة محدوداً، مما يبرز أهمية وجود تقنيات ذكية يمكن أن تقدم دعماً إضافياً في تحليل الصور الطبية وتنظيم عملية تقييم الحالات. ما يميز مشروعنا Smart Bone Sight أننا لم نطوره كنموذج ذكاء اصطناعي فقط، بل كمنصة متكاملة Web-based Platform مستضافة على البيئة السحابية، تجمع مراحل العمر المختلفة في مكان واحد وتجمع عدة مراحل من إدخال بيانات الحالة، رفع صورة الأشعة، إلى تحليل الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، ثم عرض النتائج وإنشاء التقرير. ومن أهم نقاط القوة في هذا النظام مراعاة الاختلاف بين الأطفال والبالغين، حيث تم تدريب نماذج متخصصة على بيانات أشعة للأطفال ونماذج أخرى على بيانات للبالغين، لأن اختلاف خصائص العظام بين الفئات العمرية قد يؤثر على طريقة تحليل

0: صور الأشعة. كذلك حرصنا على جانب الشفافية في نتائج الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات تحليلية وتفسيرية لتساعد الطبيب على فهم التشخيص، كما أن النظام يوفر إمكانية إنشاء تقارير طبية ذكية باستخدام تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة. وبالتالي فإن تميز سمارت بون سايت يكمن في أنه يجمع بين تحليل صور الأشعة، تفسير نتائج الذكاء الاصطناعي، إنشاء التقارير، وإمكانية الوصول عبر منصة سحابية ضمن نظام واحد متكامل.
1: ما تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الكشف عن الكسور؟
0: في مشروعنا سمارت بون سايت اعتمدنا على مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، من أهمها تقنيات التعلم العميق اللي هي الديب ليرنينج، والرؤية بالحاسوبية اللي هي الكمبيوتر فيجن، وهي من أكثر التقنيات المستخدمة حالياً في تحليل الصور الطبية. استخدمنا نماذج تعلم عميق متقدمة مدربة مسبقاً، نسميها pre-trained models، وتشمل نماذج تعتمد على الشبكات العصبية الالتفافية CNN، بالإضافة إلى النماذج الحديثة المعتمدة على تقنيات المحولات اللي هي الفيجن ترانسفورمرز. هذه النماذج يتم تدريبها مسبقاً على أعداد ضخمة من الصور بمئات الألوف حتى تتعلم استخراج الخصائص والأنماط البصرية المختلفة، ثم قمنا بإعادة تخصيصها وضبطها أو ما يسمى بالفاين تونينج باستخدام صور الأشعة السينية للكسور، بحيث تصبح أكثر قدرة على التعرف على الخصائص المرتبطة بالعظام والتمييز بين الحالات الطبيعية وحالات الكسور. وقبل مرحلة التدريب تم تطبيق خطوات معالجة وتحسين البيانات، والتي تهدف إلى تجهيز صور الأشعة، تحسين جودتها، زيادة تنوع البيانات التدريبية، مما يساعد نماذج التعلم العميق على التعلم بشكل أفضل والتعامل مع الاختلافات الموجودة في الصور. كما قمنا بتدريب واختبار النماذج باستخدام بيانات متنوعة تشمل أشعة للأطفال والبالغين، لأنه كما ذكرنا مسبقاً أن طبيعة العظام تختلف بين هذه الفئات العمرية، وهذا الاختلاف مهم جداً أخذه بعين الاعتبار عند بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي الطبية. ولأن المجال الطبي يحتاج إلى تفسير النتائج وليس فقط الحصول على توقع من النماذج، قمنا بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التفسيري ما يسمى بالإكسبلينبل AI باستخدام الجراتكام، والتي تساعد على توضيح المناطق التي ركز عليها النموذج داخل صور الأشعة السينية أثناء اتخاذ القرار. كما استفدنا من تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة Large Language Models في جانب التقارير الطبية، بحيث تساعد في إنشاء تقرير منظم يحتوي على معلومات الحالة والنتائج مع إمكانية المراجعة والتعديل من قبل الطبيب. وبالتالي فإن سمارت بون سايت يجمع بين قوة نماذج التعلم العميق في تحليل الصور، تجهيز البيانات الطبية، شفافية الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، وإمكانية النماذج اللغوية الكبيرة في دعم التقارير الطبية. كل هذا تم جمعه في بلاتفورم متوحدة على الويب سايت، على المواقع الإلكترونية، لتسهيل الوصول، مع برمجة أكيد اللي هي ما نسميه بالفرونت إند والباك إند اللي هي واجهة المستخدم، وربطها بالأمور الأخرى مثل النماذج التي تم استخدامها مسبقا.
1: كيف يوضح النظام سبب التشخيص للأطباء؟
0: طيب، يمكن هذا السؤال يعني أنا أشرت له في السؤال السابق عن موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي التفسيري، لأنه من أهم التحديات عند استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي هو ما يسمى أحياناً بمشكلة الصندوق الأسود البلاك بوكس، بمعنى أنه بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تعطي نتيجة أو توقعاً دون توضيح سبب الوصول لهذا القرار. وفي المجال الصحي معرفة السبب والتفسير لا تقل أهمية عن النتيجة نفسها. لذلك حرصنا في سمارت بون سايت على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير الإكسبلينبل AI، تحديداً تقنية الجرات كام، والتي تساعد على فهم طريقة النموذج لاتخاذ القرار. بشكل مبسط، عندما يقوم النظام بتحليل الصورة أو الأشعة، تقوم هذه التقنية بإنشاء خريطة حرارية الهيت ماب توضح المناطق التي ركز عليها نموذج الذكاء الاصطناعي أثناء التحليل. على سبيل المثال، إذا توقع النظام وجود كسور يمكن للطبيب مشاهدة المنطقة التي كان لها التأثير الأكبر في هذا التوقع والتأكد من أنها مرتبطة بالمنطقة المهمة في صورة الأشعة. كما يعطي النظام Confidence Score اللي هو احتمالية سكور معين من خلينا نقول من 0 إلى 1 بحيث أنه 1 أنه التشخيص مؤكد 100%. ولزيادة الاستفادة من النتائج قمنا أيضاً بربط هذه المعلومات بوحدة توليد التقارير الطبية باستخدام تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة بحيث لا يحصل المستخدم فقط على نتيجة وجود كسر أو عدم وجود كسر بل يحصل على تقرير منظم يشمل معلومات الحالة نتيجة النموذج مستوى الثقة والتفسير البصري بحيث تظهر صورة الكسر مع الخريطة الحرارية. والأهم أن التقرير لا يتم التعامل معه كتشخيص نهائي بل يكون قابلاً للمراجعة والتعديل من قبل الطبيب لأنه كما ذكرنا Smart Bone Sight هو دعم الطبيب وتوفير معلومات إضافية تساعده في اتخاذ القرار مع بقاء القرار النهائي دائماً للمختص.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: بالنسبة لـ Smart Bone Sight تم تطويره كنظام بحثي وتجريبي متكامل. تم اختباره باستخدام قواعد بيانات طبية عالمية مفتوحة المصدر تحتوي على صور أشعة سينية حقيقية مستخدمة في الأبحاث العلمية وتشمل حالات مختلفة من الكسور للأطفال والبالغين. كما تم قياس دقة تشخيصه والحصول على نسب عالية على البيانات المختصة للاختبار. وما يميز تجربتنا أننا لم نتوقف عند مرحلة بناء نموذج الذكاء الاصطناعي فقط بل عملنا على تحويل النموذج إلى نظام عملي متكامل من خلال تطوير منصة ويب وربط جميع مكونات النظام مع بعضها البعض. من خلال المنصة يستطيع المستخدم إدخال بيانات الحالة رفع صورة الأشعة ثم يقوم النظام بتحليل الصورة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وعرض النتيجة مع نسبة الثقة والتفسير البصري باستخدام التقنيات الخاصة بالتفسير بالإضافة إلى إنشاء التقرير الطبي. وأيضاً يجدر الذكر هنا أن المستخدمين للنظام هم أطباء بحيث أن كل طبيب يكون له يوزر نيم وباسورد يتم إنشائها مسبقاً على النظام وتتيح له الدخول من باب حماية الخصوصية للمرضى. ومن خلال المنصة يتم أيضاً استعراض جميع المرضى والتقارير الخاصة بهم. كما تم نشر النظام على بيئة سحابية Cloud Environment مما يسمح الوصول إليه وتجربة وظائفه عن بعد دون الحاجة إلى تشغيل النظام محلياً. ومن جانب التجربة والتطوير تم ترشيح Smart Bone Sight للمشاركة ضمن المشاريع الابتكارية حيث تم عرضه في المعرض الابتكاري في الرياض في جامعة الملك سعود وكذلك في المعرض الابتكاري بالغرفة التجارية في الطائف. وكانت هذه المشاركات فرصة مهمة لعرض الفكرة أمام المهتمين والمختصين والحصول على الملاحظات والاقتراحات التي تساعدنا في تحسين وتطوير النظام مستقبلا. لكن من المهم التوضيح أن الانتقال من النموذج البحثي إلى التطبيق داخل المستشفيات يحتاج إلى مراحل إضافية من الاختبار السريري على نطاق أوسع والتقييم بالتعاون مع الأطباء والمتخصصين في المجال الصحي.
1: في النهاية دكتورة، هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: نعم بالتأكيد لدينا عدة خطط مستقبلية لتطوير Smart Bone Sight ويمكن تقسيمها إلى جانبين، جانب بحثي وجانب تطبيقي. من الناحية البحثية نعمل حالياً على تطوير العمل وتحويل النتائج التي توصلنا إليها إلى ورقة بحثية للنشر في مجلات علمية محكمة بحيث تتم مشاركة المنهجية والنتائج مع المجتمع البحثي والمساهمة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التصوير الطبي. أما من الناحية التطبيقية فمن أهم الخطوات القادمة توسيع عملية تقييم النظام باستخدام بيانات طبية أكبر وأكثر تنوعاً بالإضافة إلى التعاون مع الأطباء والمختصين في مجال الأشعة والعظام للحصول على تقييم سريري وملاحظات تساعد في تحسين النظام وتطويره. كما نطمح إلى تطوير قدرات النظام بحيث لا يقتصر فقط على تحديد وجود الكسر أو عدمه وإنما يمتد مستقبلاً إلى تقديم تحليل أكثر تفصيلاً مثل تحديد نوع الكسر، موقعه، درجة شدته وذلك لدعم الطبيب بمعلومات أكثر شمولية. ومن التوجهات المستقبلية أيضا توسيع نطاق النظام.

0: يشمل أنواع أخرى من الصور الطبية مثل الأشعة المقطعية السيتي سكان أو الرنين المغناطيسي الإمراي، وكذلك إمكانية التوسع مستقبلاً للكشف عن حالات أخرى مرتبطة بالعظام والهيكل العظمي الهيكلي. كما نسعى أيضاً إلى تحسين تكامل النظام مع بيئات العمل الصحية مثل الربط مع أنظمة المستشفيات والسجلات الصحية الإلكترونية لتسهيل استخدام مثل هذه الحلول داخل القطاع الصحي. وفي النهاية نطمح أن يستمر تطوير سمارت بونسايت من مرحلة النموذج البحثي إلى حلول أكثر نضجاً وقابلة للتطبيق، وأن يكون جزءاً من الجهود الوطنية في توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار لدعم مستقبل الرعاية الصحية ضمن مستهدفات رؤية مملكتنا الحبيبة 2030.
1: فرسان التمكين.
2: وفي الختام هذه الحلقة تعرفنا فيها على قصة تحمل الكثير من الإصرار والطموح، وأدركنا أن كل إنجاز كبير يبدأ بفكرة، وأن النجاح يحتاج إلى العمل الجاد والمثابرة والإيمان بالقدرات الذاتية. إنما استمعنا إليه اليوم أعزائي المستمعين يؤكد أن الابتكار ليس حكراً على فئة معينة، بل هو فرصة متاحة لكل من يمتلك الشغف والرغبة في التعلم والتطوير. المجتمعات المتقدمة تبنى بأفكار أبنائها وإبداعاتهم، والمستقبل يصنعه أولئك الذين يملكون الجرأة على تحويل التحديات إلى فرص والأفكار إلى واقع ملموس. من خلال برنامج فرسان التمكين نسعى دائماً إلى إبراز هذه النماذج الملهمة اللي تمثل مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة، ونأكد أهمية دعم المبتكرين والمخترعين وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً. شكراً لكل المتابعين، وشكراً لضيوفنا الكرام، ونأمل أن تكون هذه الرحلة قد ألهمت كل صاحب فكرة وكل صاحب حلم أن يبدأ بخطوة نحو التميز والإنجاز. إلى اللقاء مع قصة نجاح جديدة وإبداعات تصنع المستقبل. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين.
3: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: من الإذاعات العربية. إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
3: من الإذاعات العربية.
4: أهلاً بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج من الإذاعات العربية.

0: مستمعينا الأكارم، نبدأ هذه الحلقة مع مدينة الكاف من تونس وسحر تمازج فنون العمارة، وذلك من خلال هذا المسمع من برنامج معمارنا من إنتاج إذاعة تونس، فلنتابع سويا. إن للقرن العشرين سحره الكبير رغم ارتباط التاريخ بالاستعمار الفرنسي لبلادنا، إلا أنه يكتب حلقة أخرى من حلقات الذاكرة الجماعية للمكان، ويرسم لوحة فنية جديدة تضاف إلى فنون العمارة الوافدة.
1: العمارة هي وظيفة أساسية من وظائف الحياة المجتمعية، لأنه من اللي بدأ الإنسان يستقر ويمارس في أنشطة اقتصادية مختلفة تواكبها الوظيفة السكنية المعمارية، وهي حاجة أساسية بالنسبة للإنسان، لكن تتطور بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتتطور كذلك باختلاف العصور التاريخية، المواقع الجغرافية والحضارية.
0: الكاف البيزنطية الرومانية البربرية الإسلامية العثمانية الأوروبية التونسية وبعد، تتتالى الحضارات وتتمازج وتتطور وتتعانق لتعطي سحرا غريبا وتناسقا غير منطقي لكل الحقبات والمتغيرات التي مرت عليها، لكنها لا تفقد جمالها.
2: نلاحظ التغير في الطرز المعمارية، خاصة من الطراز المعماري العثماني إلى الطراز الأوروبي. هذا الطراز المعماري يتميز بأسلوبه على مستوى تخطيط البناءات، وكذلك على مستوى الحاجيات الوظيفية، وكذلك على مستوى طرق تنظيمه والزخارف، وهو ما يعكس خصوصية هذا المعمار. كذلك تحولات في الطرز المعماري خاصة في الفترة الاستعمارية على مستوى الأشكال المعمارية الجديدة التي أدخلت تحولات في الفن المعماري، مرتبط بتطور مواد البناء والأسلوب المستخدم من طرف المهندسين المعماريين الذين قاموا بتشييد هذه المباني وفق أساليب المعمارية الوافدة والمتبعة في البلدان الأوروبية.
0: مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تغيرت أنماط العمارة بولاية الكاف، وأحدثت مدن، وأقيمت السكة الحديدية لأغراض استعمارية بحتة. فالتنقيب عن الثروات جعل المستعمر الفرنسي يبحث عن الاستيطان والتعمير، فلقب بالمعمر ربما لأنه عمر أراض وبنى مدنا حديثة على الطراز الأوروبي.
3: في بداية القرن العشرين جليسة ما كانتش تجمع سكاني، على خاطر العبيد كانوا فلاحة والتونسي فلاح بطبعي، باش تلقى منازل منتشرة في بلايس ما كان فما حتى شيء، سيختو بحذا جبل. راهو الحديد متاع جليسة كان مستغل قبل من قبل الرومان، بشوية بشوية انقطع معناها الاستعمال متاعو حتى جات الفترة الاستعمارية. الذهب في وقتها كان انك تلقى الحديد، المستعمرين قبل يعملوا مسح للأراضي، دونك لوجوا في الجبل عملوا لي تيست متاعهم، لقاو اللي جبل متاع جليسة الكاليتي متاعو من أحسن الكاليتي في العالم. راهو الأرقام تدل أنه كان أكثر حديد مستورد في العالم مي إسانسيلمون باغ لي زونجلي.
1: المنطقة هذه من حيث العراقة التاريخية موجودة، لكن تختلف على الكاف مثلا، لأن الكاف مدينة قائمة الذات. قبل الاستعمار الدهماني ما كانتش مدينة قائمة الذات، ربما دي بورغاد، فما تجمعات سكنية من هنا وهنالك، بحذا إبا، بحذا الزوارين، بحذا سيد الدهماني اللي هو ولي صالح. المدينة نشأت مع السكة الحديدية في نفس السنة 1908، اللي السكة الحديدية اللي الوظيفة متاعها باش توصل القمح للبرد.
0: الإمام الأبي نأى بنفسه إلى هضبة ينشد العلم والمعرفة، ولكن المعمر الفرنسي رأى في المكان بيادر شاسعة وجب استثمارها، فمد السكك الحديدية وبنى مخازن القمح وشيد نواة المدينة.
1: أول حاجة تأسست في المدينة هي لنقا، هي محطة ركاب، يعني محطة تنقلات بشرية، وكذلك تنقلات البضاعة اللي هي تجيب الحديد والفوسفات من القلعة الخصبة ومن زريسة، يتعدى من هنا ويوصل حتى الحلق الويد. وكما تلاحظوا فما برشة سكك حديدية، وكانت المنطقة هذه ما ثماش أحيانا حتى نص ساعة ما يتعداش ترى وراه ما لا يقل على 30 فقون. عام 1938 المظهر متاع هذا سيلو عظيم صراحة، هذا دليل على حجم المنتوجات اللي كانت تصب في المنطقة هذه، ودليل على ازدهار زراعة الحبوب خاصة. ثم البوستة بحذا المحطة بشوية بشوية مع تقدم الاستعمار الاستيطاني مع قدوم الجاليات الأوروبية للدهماني بدأ المعمار يتوسع كسكن، معناتها النسيج الاجتماعي هذا تطور معه النسيج المعماري، بحيث المدينة وقع تخطيطها بطريقة شطرنجية، الأنهج كلها معناها متقاطعة، وفي وسط المدينة فما البياسة. البياسة هي نجم نعبر عليها بعبارة أخرى الفوروم. الفوروم كانت عنده وظيفة أساسية واحدة هي الوظيفة الاقتصادية، بحيث تلقى حول الفوروم المتاجر، تلقى الحانات، تلقى المقاهي حول البياسة نجم تقول. فما أحزمة أخرى متاع أنشطة مختلفة، مع العلم أنه هذا النسيج المعماري الأساس متاعه هو أساس استعماري بحت، بحيث أنه فما مناطق وفما مواقع معناها العرب ما عندهمش حق حتى بشو يدخلوا. المنشآت المعمارية البناءات اللي موجودة في الدهماني كل الأغلبية متاعها تعود إلى سنوات 1930. فما أنستيل أرشيتكتورال في الوقت هذاك كان موجود في أوروبا وتوجد لهنا اللي يسمى لار ديكو. لار ديكو يتميز بأشكاله معناها تنجم نقول الهندسية، ما فيش برشا زخرف، على عكس ستيل اللي سبقه اللي هو لار نوفو اللي موجود في باريس، تلقاه في تونس العاصمة، تلقى مثلا المصنع البلدي اللي هو يتسمى لار نوفو في الثلاثينات تنحى الشيء هذا. كان نجوله في مدينة دهماني تنقل بين إيش قديم كلها معناها عندها ستيل هذاك متاع لار نوفو، والأسطح متاعها بالقرمود. القرمود هذايا يتلائم مع المناخ اللي يشبه كثيرا المناخ تاع شمال فرنسا، من با معناها جنوب فرنسا.
0: فينا قمح السرس، فينا قمح الدير، نعم، لكن الثروات الطبيعية في الكاف لا تقتصر على الفلاحة فقط. فالمناجم تئز بالحديد والفوسفات من الجريسة إلى سراورتان وبوجابر وبوجرين، ما يجعلنا نتحدث عن طراز آخر للعمارة في الكاف، وهي المدن المنجمية التي كانت حاضرة مميزة أنيقة تتعجب لتناغمها وتناسقها مع محيطها. فبين احمرار الجبل وبياض الجدران وغطاء الأسقف القرميدية سحر وفن.

0: أعزائنا المستمعين، من تونس الخضراء نتوجه بكم إلى مصر الكنانة، حيث نستمع وإياكم من هناك إلى هذا الجزء من برنامج بعيون عربية من إنتاج إذاعة صوت العرب من القاهرة، والحديث عن مدينة الإسكندرية. تابعوا معنا.
1: الإسكندرية ليست مجرد مدينة على البحر، بل فكرة كوزموبوليتانية تشكلت من تراكب الحضارات. فمنذ تأسيسها بدت الإسكندرية كأنها وجدت لتكون نقطة التقاء لا نقطة حدود، ميناء مفتوحا على المتوسط وذاكرة تستقبل العالم وتعيد صياغته بلغتها الخاصة.
2: في شوارعها القديمة كانت اللغات تتجاور كما تتجاور البيوت، العربية إلى جوار اليونانية، والإيطالية ترافق الفرنسية والأرمينية. لم يكن هذا التنوع عابراً أو سطحياً، بل نسيجاً يومياً للحياة، يظهر في العمارة والمقاهي ودور السينما والصحف، وحتى في المطبخ السكندري الذي جمع نكهات البحر المتوسط في صحن واحد.
1: كمدينة كوزموبوليتانية قدمت الإسكندرية نموذجاً فريداً للانتماء، لهذا خرج من شرفاتها أدباء وفنانون ومفكرون كتبوا بلغات متعددة، لكنهم اشتركوا في حس سكندري خاص يمزج الحنين بالانفتاح والواقعية بالحلم.
2: الإسكندرية في معناها الأعمق ليست مدينة تتعدد فيها الثقافات فحسب، بل مدينة تعلمت أن تصنع من التعدد أسلوب حياة.
3: من الحاجات الجميلة اللي تعلمناها من اليونانيين اللي كانوا موجودين في اسكندرية إنهم كانوا شاطرين في تجارة النباتات والزهور، لدرجة إن كان في أكتر من محل في اسكندرية أصحابهم يونانيين، وكان أشهر المحلات دي محل اسمه بافيون دي فلوريل، ودي كلمة فرنساوي تعني بيت الزهور. المحل ده على فكرة قائم لحد دلوقتي، عمره أكتر من 100 سنة، وإن في الأساس صاحبه كان يوناني وكان مشارك واحد مصري. فالواحد لما بيبقى ماشي من قدام المحل ده وأشوف أشكال الزهور وشكل المحل وديكوراته اللي لسه محتفظ بيها من سنين طويلة، بياخدك كده لأغنية محمد فوزي، أغنية الزهور. الحقيقة اسكندرية بتبعث في نفوس عشاقها وملهميها روح وإحساس لا يوصف.
2: الباحث ومؤلف الأفلام الوثائقية أحمد زين الدين.
3: من الحكايات الجميلة في الفولكلور السكندري واللي ليها علاقة بالأجانب واللي ليها علاقة بالجالية اليونانية تحديدا، هي حكاية قهوة فاروق اللي موجودة في بحري، علامة من علامات اسكندرية. الملك فاروق قعد على القهوة دي يوم حفل تتويجه اللي كان في اسكندرية، واللي كان عبارة عن موكب كبير من قصر المنتزه مرورا بطريق الملكة نازلي لحد ما نوصل الأنفوشي وقصر راس التين، مرورا بشارع إسماعيل صبري، في الوقت ده اتسمى شارع التتويج. القهوة كان اسمها كاليميرا، وكاليميرا معناها صباح الخير. صاحبة القهوة يونانية كان اسمها ماريا، وان هي صممت بعد اعتراضها لموكب الملك فاروق ان الملك فاروق يجي يقعد في القهوة ويشرب شاي، بقت قهوة فاروق، لكن فضل اسمها كاليميرا. وان اسم فاروق ده ما تحطش على القهوة غير في وقت حديث شوية، تحديدا بعد سنة 1970. يعني الحاجة اللي فرقة حقيقي في تاريخ القهوة في وقتنا المعاصر ان الملك احمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق وابن الملك فاروق في زيارته الاخيرة لإسكندرية قرر ان هو يزور مقهى فاروق. واحنا راكبين الخط الاول للمترو رايحين حلوان في منطقة المعادي وترى في محطة اسمها كوتسيكا. والحقيقة ان كوتسيكا ده راجل خواجة يوناني نزح للإسكندرية وكان رجل اعمال ثري جدا، عاش في اسكندرية، اتشهر الراجل ده باسم مالك السبيرتو. قصة راجعة الى ان مالك السبيرتو او الخواجة كوتسيكا نقل جزء من نشاطه للعاصمة القاهرة واسس اول مصنع لصناعة الكحول في منطقة ترة، عشان كده المحطة هناك اسمها كوتسيكا. مصنع الكحول ده ساعد على تطور صناعة الكولونيات في مصر، وأثناء تواجد الرجل في القاهرة اتبرع بأول سيارة إسعاف سنة 1916 لمحافظة القاهرة، لأنه كان رجل محب الأعمال الخيرية، أنه أنشأ المستشفى اليوناني في الإسكندرية في منطقة الحضرة لعلاج اليونانيين والمصريين أيا كان.
2: على حافة البحر تقف الإسكندرية، ليست مدينة عادية ولا مجرد شوارع وبنايات، بل طبقات من الزمن وحكايات لم تحكى كلها بعد. هنا لا ينتهي البحر عند الشاطئ، بل يبدأ التاريخ.
1: لم يكن اختيار موقع الإسكندرية صدفة. حين وقف الإسكندر الأكبر هنا رأى ما لم يره غيره، بحراً يربط لا يفصل، وأرضاً تقبل

0: الآخر ولا تطرد. منذ اللحظة الأولى كتب على هذه المدينة أن تكون جسراً لا قلعة، ملتقاً للحضارات، ومن هنا بدأت الحكاية.
1: بنعتبرها واحدة من أقدم وأجمل مدن العالم. هي تم تأسيسها في عام 331 قبل الميلاد، وده كان على إيد الإسكندر الأكبر. قديما كانت بتعتبر حلقة وصل بين الشرق والغرب، هو ده كان سبب اختيار الإسكندر الأكبر للمكان الخاص بالإسكندرية، وهي كمان بتعتبر مركز للعلم والثقافة وكمان الحضارة. تم الاختيار بشكل مميز ان هو يكون على ساحل البحر المتوسط. كمان الإسكندرية في خلال تاريخها الطويل كانت هي عاصمة لمصر في العصر البطلمي، وكمان عندنا أشهر مكتبة في العالم القديم موجودة في الإسكندرية، كانت هي مكتبة الإسكندرية، وكان فيها مئات الآلاف من المخطوطات والكتب. في الإسكندرية كمان عندنا منارة الإسكندرية، وهي كانت واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة، وكانت بتعتبر رمز للتقدم الهندسي، وكمان هي كانت دليل للملاحة البحرية لفترة طويلة من الزمن. كمان مدينة الإسكندرية عندنا تعتبر شاهدة على تعاقب حضارات كتيرة، كان منها اليونانية والرومانية والإسلامية، وكل عصر كان ليه بصمته الواضحة في المعالم الأثرية، من ضمنها وأشهرها المسرح الروماني وعمود السواري، وكمان عندنا قلعة قايتباي. قلعة قايتباي تم بنائها في موقع المنارة القديمة عشان تبقى شاهدة على عبقرية المكان والزمان. الإسكندرية بس احنا مش بنعتبرها ان هي مدينة وليها تاريخ عريق، لا، هي تعتبر روح بتنبض بالحياة، وكمان دورها كميناء رئيسي لمصر كان مستمر حتى في العصر الإسلامي. عندنا في العصر الحديث هنلاقي ان الإسكندرية عاشت فترة كبيرة من الازدهار الثقافي، خاصة في القرن ال19 وكمان بدايات القرن ال20، وده كان بما ان سكانها من ثقافات مختلفة، فده ساعد على ان الثقافة والفنون والاداب كانت بتزدهر في العصر الحديث. فاحنا بالنسبة لنا الإسكندرية مش مجرد مدينة ليها تاريخ، دي حكاية مستمرة، كل حجر فيها بيحكي لنا قصة عن تاريخها، وهتفضل دايما مدينة الإسكندرية رمز للتنوع والانفتاح والجمال.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الإذاعات العربية. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السباعي. الإذاعات العربية من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية.
5: الماء والترشيد.
0: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً.

0: المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، طاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطيرة لكم في مستهل لقائنا الأسبوعي في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة وبين يدينا كتاب بعنوان الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. أهلا وسهلا بكم ضيف برنامجنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: نتحدث في البداية وكالمعتاد في نبذة عامة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب بدأ الكاتب بتنويه وإهداء والمقدمة وفصل من المأساة كما أسماه، ثم تحدث في خطة الكتاب عن 4 فصول. الفصل الأول أسماه تمهيد وتعريف، وتندرج تحته عدة عناوين، منها الفرضية الرئيسية والتأصل الكمالي والمخاوف العميقة المستمرة والمستورة وراء بنية الكمالية، وكذلك مقياس فرويست متعدد الأبعاد القياس الكمالية ومتابعتها وكيفية التصحيح. وفي الفصل الثاني تحدث عن دينامية الكمالية وديناميات الكمالية في تخليق مثلا المعايير وعدم احتمال الاحتمال والعزل الشعوري وفوبيا الحميمية والتلهف للقبول وثنائية الوجدان والإثقال ومفارقة الإثقال والدفاع والتأجيل، الحقد والاستياء والعدائية والكمالية المعكوسة التي أسماها بمفارقة الفوضى أحلام اليقظة، الكمالية والفشل العلائقي والتجربة الذاتية. وبعد ذلك تحدث حتى عن الكمالية، مفارقة الإنجاز وتحطيم الذات وتكلفة الكمالية والتحليل النفسي والكمالية، وكذلك الكمالية الدينية والعلاقة الندية الخفية في التعامل مع الله وبين رغبة التفوق والكمالية ومكوناتها والاجترار النفسي ومتلازمة المحتال. وفي الفصل الثالث تحدث عن التعافي وذكر المبادئ 8 للتعافي، مفهوم التعافي واختلافه عن مفهوم الشفاء، وكذلك يقول ننطلق من الكفر بالخوف وسردية بديلة وعلاقة جديدة بالوقت والسماحة والتأمل العملي عبر القلم. ومن ثم تحدث عن الإجراءات 8، يعني أسمها بنفوض ونتعاطف مع أنفسنا ونستشفي كي لا نحترق، ونصف الأهداف زائد 1، ويقصد بالنسبية في تحقيق الأهداف، ليس بالضرورة أن تحقق الأهداف كاملة، وقال التركيز على ما تملك لا على ما تفقد، والحميمية الجسورة، ويقول اسمح لنفسك أن تكون سيئا، وكذلك الحمية النفسية. الفصل الرابع خصصه لأوراق العمل، وذلك عبر عدة أجزاء، يعني تكلفة الكمالية، وكذلك في الجزء الثاني تكلم عن الأسئلة التأملية للإحماء، وتحدث عن التحرر من الغيرة والمقارنة، وكذلك التحرر من نظرة الآخر والتوقف عن محاولة إثبات الذات، وتحدث عن النقد الذاتي وقبول الخسارة

0: والسماح بها وشجاعة التخلي عن أحلام اليقظة، كتابة السردية البديلة، التفويض، وحتى عن أعمال متابعة أسبوعية وشهرية معتمدة. فهذا كتاب ثري قيم يتحدث عن مشكلة حتى أسماه في البداية أو بعنوانه الفرعي تأملات حول التعافي من الكمالية وجلد الذات.
1: جميل. واحدة من سمات الكمالية التي تطرأ على الناس هو موضوع التأجيل، تأجيل اللحظة المناسبة، تأجيل المتعة، انتظار اللحظة المناسبة، ووهم أن هناك لحظة يمكن أن نبدأ فيها أو ننطلق.
0: يقول الكمالية عدو الابتداء، يعني فأكثر ما يؤرق الإنسان حين يستحوذ عليه تلك الحالة من الكمالية ما هي؟ هو أن نبدأ. وقال يعني يصبح البدء شاقا وثقيلا ثقلا لا يمكن احتماله بيسر. ويقول يمكن في هذه اللحظة أن نخلق مسافة طويلة بين أنفسنا وبين أن نبدأ مهمة معينة. لماذا؟ لأننا نبحث عن اللحظة المثالية للبدء. وقال يعني أسماها حتى باللحظة النورانية المتوهمة التي سنجد فيها من الطاقة وكمال الظروف واستقرار العوامل المؤرقة داخلنا ما يسمح لنا بالبدء. وتتكاثر أوهام اللحظة المثالية، أي يضع لها الكمالي أوقات معينة، مثلا يقول على رأس الساعة المقبلة أو في بداية الأسبوع المقبل أو بداية الشهر أو بداية العام أو ربما في الإجازة المقبلة أو بعدما أنحف أو بعد العيد أو بعدما أنهي دراسة ما أو أحصل على ترقية. ويقول يعني هذا النوع من الكمالية يعني هو داعية فرط التخطيط بداخلنا، يعني لأنها تنفق الوقت في التدبير وفي التخطيط وفي الترتيب وفي الإعداد. فيقول إذا حان وقت البدء دعانا ذلك لمزيد من التجهز انتظارا للاستعداد لا يبدو أنه سوف يأتي أبدا. ويقول هذا النوع هو الذي يدفعنا لإعداد القوائم، قوائم طويلة من الأفلام التي نود مشاهدتها ومن الكتب التي نود نقرأها ومن الأماكن التي نود زيارتها ومنشورات محفوظة، حتى تحدث عن لقطات الشاشة المتراكمة يعني بذاكرة هواتفنا، وكذلك عن يعني تحدث كثير من القوائم المتراكمة التي لا نعود إليها على الإطلاق إلا لإضافة المزيد ولكن لا نبدأ أبدا. فيقول لماذا الكمالية يعني تعادي ميقات البدء؟ يقول لأن في البدء في أمر ما ما يخرجه من حيز التخيل الجميل إلى الواقع الخشن. وقال هذا يعني من مثالية بهية لامعة تبدو في أذهاننا تنزل إلى الواقع بكل ما فيه من نقص ومن محدودية. ويقول يعني البدء يرتبط لدينا دائما بالإحباط، فلأن التوقعات التخيلية يعني لا يمكن أن تحقق واقعيا. وقال أن الفجوة ما بين التخيل أو بين التخيل والواقع يعني فجوة طويلة ومرهقة وبغيضة، فلأن البدء قد يحتوي على خسارة لا يمكن أن نحتملها. طيب ما هو السلاح الأعظم لحمايتنا من هذا الفقد اللي هو خطر البدء؟ هو بكل بساطة التأجيل. لذلك يقع فيه الكماليون، فإما أن نقوم بالأمور على الوجه المثالي المتخيل والمتمثل في خيالاتنا، أو أن نؤجل القيام بها ونحفظها في حالة وسط ما بين العدم والوجود، وقال حالة من الوجود الزائف الذي يمنحنا الفرصة أن نبقيها مثالية. وقال أن ندفع البدء كلما حان ونؤخره كلما اقترب ونعيده بلقاء جديد كلما أراد أن يحل على عالمنا، فنتحول في هذه الحالة إلى استعمال مفرط للتأجيل وتعاط مبالغ فيه للتسويف، ونصبح محترفين في المماطلة التي لا تلبث أن تتمخض عن وليدها اللصيق وهو التردد. وقال إذ نقف في الطريق إلى الطريق الذي لا نسلكه لينتهي بنا الحال نحو حالة من التعطل التام نطلق عليها شلل الكمالية.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب الجلاد تحت جلدي للدكتور عماد رشاد عثمان. أستاذ طارق، واحدة من الكماليات التي نتناسى فيها بشريتنا هي الكمالية الدينية، والكاتب أفرد لها حديثا طويلا.
1: نعم، يقول مثلا: الكمالية تطالبنا وتحدد لنا إطارات بظروف قياسية للعبادة ومواصفات معيارية مثالية يجب أن نتحلى بها لكي ندعو الله أو أن نكون يعني مستحقين لمعونته. ويقول: هذا النوع من الخفاء يعني يحتمل نوعا من الاعتماد الخفي على العمل والاتكاء على جودة ما أقدم سبيلا أو ما أقدم عبادة لتحصيل ما يمنحه الله، وبالتالي تكون العلاقة في هذه الحالة علاقة تبادلية. وقال: بهذا نجد الكمالية تشوه المعنى الروحي للاتكاء على الله، وهو في حقيقته اتكاء على العمل. وقال: هذا تناقض مع السعي المضني للتخلي عن الاتكاء على العمل الموجود في دينامية الكمالية. فيقول: في هذه الحقيقة يأخذ الشخص يعني بفعل الكمالية قبح الطريقتين كما يقول، فيتجرع الآثار السلبية للاتكاء على العمل في روحانيته، يعني متمثلة في الخزي والشعور بالوحدة وتخلي الله عنه وكونه منبوذا لأنه لم يقدم قربانا جيدا ولم يقدم عبادة عظيمة كما يصوره له خياله. ويقول بأنه يبتلع الآثار السلبية لرفض نسبة العمل إلى الذات سواء في الميدان العملي أو الوظيفي. وقال بأنها علاقة تناقضية في هذه الحالة، أي بقدر ما تسمح بها الكمالية بأداء الصلاة مثلا بأعلى معايير ومواصفات، فأني سوف أحصل على أعظم النعم من الله عز وجل. وفي حالة أنني عندما أؤدي مثلا الحج كما ينبغي، فأنني سوف أحصل على أمجاد وعلى هبات ومنح وعطايا من الله عز وجل. فهذا الفكر أو هذه المعتقد يوجد في أفكار وفي عقول الكماليين، وهذه علاقة خاطئة عندما يعني نقيسها بمقاييس الشرع، حتى أنه ورد مثلا في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته
0: فتنة
1: انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهذه الآية يعني توضح مدى خطأ سلوك الكمالية في شخصية الإنسان.
0: ولهذا بعضهم قد يتردد في أن يدعو أو يحسن ظنه بربه عز وجل لأنه مقصر مثلا في العبادة.
1: نعم.
0: ويظن أنه هذه الميزة، ميزة الدعاء، هي للصالحين والأتقياء فقط.
1: نعم.
0: في أشياء تساعد على تكون هذه الكمالية لدى البشر، أو يعني ظروف معينة تعتبر مكونات الكمالية.
1: هناك مكونان للكمالية تحدث عنها الكاتب، يعني قال: التوق الكمالي. وقال: هذا يتمثل في رغبة الشخص الكمالي في التفوق والإنجاز والتحقيق وتجاوز الذات. وقال: هذا هو الأساس وهذه هي القاعدة التي يبني عليها الكمالي التوقعات والمعايير والأهداف والمقاصد. أما المكون الآخر فأسماه بالمخاوف الكمالية، وقال: هي ترتبط بالفجوة الحادثة ما بين المعيار والتحقق، أي بين ما وضع الشخص لنفسه هدفا لمسعاه وبين ما حققه بالفعل، أي ما بين التصور أو التخيل والتطبيق. وقال: تتمثل هذا في كل ما يثيره النقص وتفويت التطابق مع المعيار وتحقيق الهدف بأكبر قدر ممكن من التماهي مع المثل الأعلى، مثل خوف النقد وخوف الظهور وخوف الفشل وخوف الرغبة وخوف العدوان والخوف الكارثي الغامض وغيره من المخاوف. ويقول: يختلف الأشخاص بناء على درجة كل قسم منهما. فيقول: الكمالي المرضي يترجح لديه عنصر المخاوف الكمالية على التوق الكمالي، أما صاحب الكمالية الإيجابية المتكيفة فيترجح لديه التوق الكمالي على المخاوف الكمالية. وغير الكماليين قال المؤلف بأنهم يسجلون تقييما منخفضا في كلا الجانبين، وأعتقد أن هذا هو الأقرب إلى الصحة.
0: فيه يعني الكاتب هل طرح شيء من خطط التعافي أو التشافي من هذه الحالة، حالة الكمالية؟
1: أحسنت، ذكر يعني المبادئ الثمانية للتعافي وتطرقنا لها في بداية الحلقة، ولكن تحدث عن الإجراءات الثمانية للتعافي، منها على سبيل المثال التفويض، وقال تفويض ليس مجرد توزيع المهام على غيرنا، وإنما هو في حقيقته كما أسماه المؤلف تنازل رمزي عن السيطرة، وقال هو طقس عملي من طقوس التخلي عن التحكم، وكما أسماه بأنه تدريب شاق للنفس للتنازل عن عرش الربوبية الوهمية التي يؤسس لها الخوف، يعني سأفعلها مثلا يقول بشكل أفضل، فماذا لو لم يفعل فلان الآن أو الآن. وذكر حتى من الإجراءات الثمانية للتعافي، يقول يجب أن نتعاطف مع أنفسنا، فالتعاطف مع النفس والرحمة بالذات يعني مهم للغاية، وقال بأن الرحمة كما أسمها الرحمة الذاتية ترتكز على ثلاث أركان، الركن الأول هو اللطف مع الذات في الخطاب، وقال أن نكلم أنفسنا بلطف بدلا من القسوة، فنخاطب ذواتنا يعني كما نخاطب صديقا يهمنا أمره، يعني لا نجرحه ولا نحاول أن نسيء إليه. وكذلك من الرحمة الذاتية الركن الثاني هو اعتبار المشترك الإنساني، وباعتبار أن الخطأ والضعف هو نسيج من التجربة البشرية، وذكر حتى أنه في الركن الثالث اليقظة، وقال بأن اليقظة الذهنية أو الحضور الذهني الحالي الانتباه للحظة الراهنة، يقول بكل ما في هذه اللحظة من أفكار ومشاعر وتدفقات وأحداث، فإن هذه يقول تلاحظ أنها لا تضخم آلامك ولا تسفهه، وقال بأن اليقظة الذهنية فعالة لمعالجة هذه الحالة، فهي ليست مجرد حالة مؤقتة أو موقف لحظي، ولكنها مهارة قابلة للتنمية من خلال ممارسات مثل التأمل ومتابعة التنفس ومراقبة الجسد، وقال ذلك قد ثبت فعاليته على خفض التوتر وتحسين إدارة المشاعر، وثبتت حتى أن ممارسة اليقظة الذهنية تعمل طرفا وسيطا على تأثيرات الكمالية على التواضع، فقال من خلال تشجيع المرأة على شهود عالم الخارجي دون حكم أن يشاهد دونه ودون أن يضع المعايير دائما، فقد ذكر يعني دائما الكمالي من قبل يضع المعايير لكل شيء تقريبا لأتفه المهام، ويجب أن تكون معايير عالية وأن يحققها كما يأمل وكما يتخيل، وهذا من الخطأ الفادح، حتى معايير لأبسط السلوكيات مثلا قيادة السيارة أو مثلا الاستحمام، حتى قال كثير من الأشياء ضعها بلا معايير عن طريق اليقظة الذهنية التي تحدث إليها الآن حتى تتخلص تدريجا من وهم الكمالية.
0: مع ذلك يعني هي ثمانية أشياء ولا؟
1: نعم، ومنها مثلا من الأشياء يقول نصف الأهداف زائد واحد، يعني كثيرا من أهدافنا يقول تنطلق من خطة عمل لمجلس حرب دائم الانعقاد بفعل العقل الكمالي فينا، وكأنه يصدر يعني كما قال ما هو أقرب للتكتيكات الحربية أكثر من كونها أهدافا مهمة، لذلك نستشعر وضعها وننطلق من القيمة، وقال بأن الإفراط في الأهداف والمبالغة في تحقيقها له عدة سمات، من أهمها مثلا شعور دائم تجد لديه بالهرع والتسابق والمطاردة، وقال بأن الراحة يعني مثار ذنب ومضيعة للوقت، وأيضا من علام يعني من علاماتها انخفاض الإحساس بالمتعة بعد الإنجاز، وقال تجد أنه يجلد نفسه أو ينقد نفسه نقدا ذاتا بالرغم من تحقق

0: قد نجاح. وقال حتى أنها من أعلامها أو من علاماتها فقدان العفوية وصدأ حواس الدهشة كما أسمى، وحتى منها علاماتها خفوت العلاقة الحميمية مع الآخرين، لأن كل شيء يصبح مهمة تحمل معيارا عاليا للإنجاز. فلذلك يقول نقترح في هذه الفقرة من التعافي نصف الأهداف زائد واحد أن تخفض دوما سقف الأهداف إلى النصف مع إضافة بسيطة فوق النصف. فيقول ففي الأغلب سيعيدك ذلك إلى حيز الواقعية ويخرجك من التحليق الكمالي كما قال المهدد دائما بالانسحاب.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذا الحوار في كتاب الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا في الأسابيع القادمة لقاء بإذن الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. إذا كنت تمتلك حس فني وإبداع في التصميم وتدقق في التفاصيل، فحتماً تخصص الهندسة العمرانية سيجذبك بلا محالة. يتمتع المهندس العمراني بلمسة فنية واطلاع كبير على العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل الفلسفة والتاريخ وعلم النفس، لينشئ مباني تترك أثر جيد في نفوس ساكنيها. إذ أن الإنسان يرتبط شعورياً بالمبنى اللي يقضي فيه وقت طويل من يومه، ويؤثر ذلك بالطبع على أسلوب حياته وسلوكياته وإنتاجيته. وينصب التركيز في هذا التخصص بالتعاون مع أعضاء الفريق الآخرين على هيكل المبنى والتصميم الداخلي.
2: عاصم عبد اللطيف، رئيس قسم العمارة وعلوم البناء في كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود. احنا الآن نعيش في يعني عالم متسارع من النهضة والتطور، لكن منذ بدأ الإنسان ووجد على هذه الأرض هو يبحث عن مأوى له. تطور مفهوم الإنسان لهذا المأوى وهذا المكان إلى أن أصبح يبدع في تصميمه وفي تنفيذه، ثم نشأت مدارس العمارة اللي تعلم الناس كيف أنهم يبنون البيئة المبنية هذه. وتطور العلم وتسارع وصار في تخصصات كثيرة تحت هذا التخصص اللي هو باختصار خلق بيئة مبنية وإيجاد مأوى للإنسان، فهو حاجة ملحة ما يستغني عنه أي إنسان باختلاف عمره جنسيته وجنسه. كل منا يحتاج إلى مأوى يأوي إليه وإلى مبنى ذو وظيفة وذو جمال يستخدمه في كافة أنشطته الحياتية، سواء العمل، السكنة، كافة الاحتياجات الصحية والتعليمية وغيرها. في تخصصات فرعية وفي تخصصات نقدر نسميها شقيقة. تخصص العمارة هو تخصص يجمع ما بين العلم والفن والهندسة مع بعض. ميزة تخصص العمارة أنه في منتصف المقياس التصميمي نقدر نقول. الآن أصغر الأشياء اللي تصمم وفي مدارس تدرس تصميم هذه الأشياء اللي هو تصميم المنتجات. تصميم المنتجات اللي هم يصممون ممكن مثلا نظرها كأنه يصممون مثلا فازة. الفازة هذه لها تصميم وتراعى فيها النسبة والجمال والوظيفة وكل معايير التصميم اللي ندرسها كذلك في العمارة. التخصص اللي أكبر من تصميم المنتجات اللي هو تصميم الأثاث، فكأننا نصمم طاولة علشان نحط عليها الفازة اللي صمموها زملائنا وزميلاتنا في تصميم المنتجات. الطاولة هذه حيجي المصمم الداخلي ويستفيد من تصميم المنتجات ومن تصميم الأثاث ويوظفه بتصميم داخلي جوا مثلا صالة المعيشة اللي موجودة في البيت. بعدين حيجي المصمم المعماري اللي هو في تخصص العمارة وحيستفيد من المصممين والمصممات اللي شاركوا عملية التصميم من أولها ويصمم المبنى أو الفلة السكنية هذه مثلا. يجي بعد المصمم المعماري اللي هو مصمم البيئة اللي يصمم اللاندسكيب اللي حوالي المبنى. بعدها هيجي المصمم العمراني اللي حيصمم والله البلوك السكني هذا والفلل اللي موجودة متراصة جنب بعض. بعدها هيجي المخطط اللي حيخطط الحي كامل ويربطه مع المناطق الاستراتيجية اللي موجودة في المدينة. هذه كلها تخصصات ترتبط بالتصميم، إنه العمارة هو اللي جاي في المنتصف، فهو ما بين ثلاث تخصصات أكبر وثلاث تخصصات أصغر، فبالتالي هو نقدر نقول واسطة العقد أو هو نقطة التمركز اللي في المنتصف اللي توازن ما بين التخصصات الشقيقة أكبر وأصغر منه في مقاس التصميم. في مهارات حياتية كثيرة يفضل أنه يكون سريع التعلم، عنده قابلية للتعلم، هذه جدا مهمة الحقيقة. يحتاج جرعة من الصبر لأنه فيه ضغط، يعتبر بعض الدراسات أشارت أنه تخصص العمارة يستغرق ساعات أكثر من أي تخصص آخر بالنسبة للطالب الجامعي، لأنه هي عملية تصميمية فيحتاج أنه يجلس يصمم ويطور الفكرة ويشتغل وفيها جهد يستغرق كثير من الوقت الحقيقة. لكن إذا كان الطالب عنده الدافع وعنده تعلم الذاتي فهو قادر بإذن الله أنه يتطور في تخصص العمارة.
1: تميزت العمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية بتصاميم عملية توائمت مع المناخ الصحراوي، وكانت مواد البناء المحلية مثل الطوب، اللبن والحجر والخشب تستخدم لبناء منازل ومساجد وقصور تتميز بالجدران السميكة والنوافذ الصغيرة للحماية من قسوة الشمس. كما تم تصميم المساحات للمحافظة على الخصوصية، وتركزت حول أفنية مركزية توفر الظل والتهوية الطبيعية، وصاغت هذه التقاليد نمطاً معمارياً فريداً يتناغم مع البيئة المحلية. فالتطور العمراني الذي شهدته السعودية جاء نتيجة لجهود شاملة ومتكاملة تستند إلى رؤية استراتيجية وسياسة تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

0: في قسم العمارة احنا نعتبر اول قسم في منطقة الخليج العربي. عمر قسم العمارة الان 68 سنة في جامعة الملك سعود، وبرنامجنا الحمد لله من البرامج المعتمدة عالميا. ميزة البرنامج عندنا انه يعلم الطالب او يأهله، ناخذ الطالب هو خام من السنة التحضيرية، وبعد 4 سنوات عندنا في الكلية يطلع مهندس معماري قادر انه يصمم وقادر انه يعني يترجم الافكار من مخيلته الى الورق. المواد اللي يدرسها او المقررات الدراسية تعطي جرعة كاملة متنوعة ما بين الاشياء. عندنا مواد من الهندسة، عندنا مواد للتصميم والابداع، عندنا مواد تعلم بعض المواد اللي موجودة في السوق، المواد البناء نقصدها اللي هي سواء البلوك أو المواد الإنشائية أو المواد الصحية واللي ترتبط بالصرف وتغذية المياه أو المواد الكهربائية أو الميكانيكية كذلك. كل هذه تأهل الطالب أنه بعد ما يدرس مجموعة من المواد عندنا بعدد 171 ساعة في الكلية قادر أنه يطلع ويمارس العمارة في السوق. احنا عندنا مقرر تدريب عملي في البرنامج، ما يقدر الطالب يتخرج الا بعد ما يكمل التدريب هذا. التدريب هذا مدته 2 شهر، يتدرب في اي جهة في نفس التخصص سواء كانت حكومية او شبه حكومية او خاصة، يتعلم مهارات اللي يقدر يمارسها لما يعني يتخرج وياخذ الشهادة ويكون مهندس معماري. التدريب هذا الحمد لله في توسع كبير وفيه خطة تطويرية له، وعندنا وحدة كاملة في الكلية تعنى بالتدريب التعاوني هذا. عندنا شركاء كثير يقدمون تدريب للطلاب والطالبات من الجهات الحكومية والخاصة، وفي تجارب الحقيقة كثيرة يعني سواء محلية أو عالمية. سبق للكلية أنها دربت طلابها حتى خارج المملكة في إيطاليا وإسبانيا ومجموعة من الدول الأخرى. خريج الكلية يلقب أو يطلق عليه مهندس معماري، وإذا اشتغل في القطاع الحكومي حيبدأ وظيفته كمهندس معماري، وممكن يترقى بحسب الترقيات المتاحة له في مجال عمله. فالخريج مباشرة يقدر يطلع تصريح من الهيئة السعودية للمهندسين ويمارس العمل كمهندس معماري، فهي مهنة أكثر من أنه شهادة. يعني كثير من أبنائنا وبناتنا الطلاب يستشيروننا وش تنصحوننا فيه من شهادات مهنية بعد ما نتخرج، وبعد ما يأخذ البكالوريوس هو حصل على الشهادة الأكاديمية، لكن جدا يدعمه كثير في سيرته الذاتية وفي مجال عمله أنه يحصل على شهادة مهنية. ونشجعهم كثير أنهم يشتغلون مبادرات من هدف ومن غيرها من الجهات اللي تدعم الحصول على الشهادات المهنية هذه، وفي أكثر من مسار. فبعضهم يتوجه إلى مسار مثلا إدارة المشاريع، بعضهم يتوجه إلى مسار الشهادات المهنية في الاستدامة وغيرها، بعضهم يتوجه إلى مسار كفاءة الطاقة فيحصل على شهادات مدقق الطاقة وغيرها اللي يعني تحتاج الخلفية المعمارية مع الشهادة المهنية في التخصص هذا. حتى مثلا في التقييم العقاري مثلا أو في البيع الخارطة أو الشهادات الكثيرة اللي تقدمها هيئة العمل العقار أو المعهد السعودي العقاري، كلها مناسبة جدا لخريجين وخريجات تخصص العمارة وتفتح لهم أفاق كثيرة في مسارهم الوظيفي. يعني بنسبة كبيرة فعلا في طلب عالي. ليش؟ لأنه ببساطة قيادتنا ودولتنا الرشيدة الله يعزهم ممثلة بالملك سلمان حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد داعمين للمجال العمراني والمعماري. كثير من المشاريع اللي نشوف تدشينها الآن سواء من صندوق الاستثمارات العامة أو من الجهات الحكومية أو من هيئات تطوير المناطق كلها يعني تطلب الخريجين وخريجات العمارة، سواء كانت مشاريع يعني مميزة معماريا مثل نيوم، جزيرة سندالة، مشاريع التطوير على البحر الأحمر، أو المشاريع اللي موجودة في الرياض سواء المربع سواء درعية أو مطار الملك سلمان الجديد. لا تعد ولا تحصل مشاريع اللي فيها طلب لخريجين وخريجات العمارة.
1: المملكة العربية السعودية من أسرع الدول نمواً وتطوراً على مستوى العالم في التطور العمراني، حيث تشهد تحولات عمرانية هائلة تعكس رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو مستقبل مزدهر. يوفر تطور العمارة في المملكة العربية السعودية إمكانات هائلة لإنشاء مدن ومساحات معيشية مستدامة ومرنة ومركزة على الإنسان. وستستمر التكنولوجيا في لعب دور متزايد التأثير في تصميم وبناء وتشغيل المبنى الذكي بالمستقبل، كما يتوقع أن يزداد دمج عناصر الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ كمعيار أساسي في ممارسة البناء. وأيضاً سيتمكن التطوير المعماري المتوازن للمملكة العربية السعودية من مواجهة التحديات الحضرية المتنامية، مع الاحتفاء بالإرث الثقافي الغني والمساهمة في تشكيل مستقبل معماري إيجابي على مستوى العالم. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا في حلقات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو

0: فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، وصيف جميل علينا وعليكم مع بداية هذا الصيف الجميل. وإحنا نشوف ما شاء الله الفعاليات والنشاطات في كل المدن حقيقة اللي فعلا نفخر فيها. هو بيكون حقيقة موضوعنا اليوم، نتكلم عن هذه النشاطات، نشاطاتك أنت وأنتي داخل الأسرة، في محيطك، في مجتمعك، في أسرتك، مع جماعتك، مع اللي حولك، إيش برنامجك في الصيف، وهو اللي ودنا نركز عليه، وكيف نحول صيفنا يكون إن شاء الله مفيد وممتع وفي نفس الوقت صحي. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يرحب بكم في الإعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج التنفيذ والإخراج، وحياكم الله في برنامج فيتامين. وهاتفنا كما هو المعتاد 011-40-53. ودي حقيقة نستمتع ونستقبل مشاركاتكم وأفكاركم الجميلة حول استثمار الصيف من الناحية الصحية. طبعا لما نقول من الناحية الصحية، احنا ما نقول والله فقط الغذاء، احنا نتكلم عن التغذية والصحة واللياقة وجودة الحياة والسعادة والانبساط والبرامج الاجتماعية والأسرية اللي هي جزء الحقيقة من استثمار يعني هذا الصيف. فلا تنسوا هاتف البرنامج 011-40-53، ترانا مستعدين، والأخ محمد مستعد من الآن يستقبل استفساراتكم، ولا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.
0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بكم مستمعي الكرام. حقيقة الدولة ما قصرت، التطور الهائل يعني الحضاري، الثقافي، السياحي، الترفيهي مذهل، أذهل كثير من الدول. اللي قاعدين يقولون أنتم مش قاعدين تسوون في السعودية، إيش هالنقلات الهائلة اللي صرنا نشوفها في البر والبحر وفي كل مدينة، نشوف نشاطات، نشوف فعاليات، نشوف ابتكارات، نشوف نجاحات، نشوف التميز، ونشوف حتى اكتشافات يعني تاريخية قديمة جدا، بعضها أعلن عنه وبعضها سيعلن عنه. فإحنا يا جماعة الخير أمام يعني نقلة كبيرة جدا، وهذه النقلة تحتاج منا إحنا كمجتمع إلى وقفة. يعني هذه الإمكانات اللي مثل ما ذكرت لكم متوفرة في أغلب المدن، تشوفون ما شاء الله نشاطات، تكلم في الصيف في المدن. يعني أنا شفت الآن مثلا في الرياض في كثير من الحدائق العامة تنظم فعاليات كبيرة جدا، وحتى فعاليات للجاليات المختلفة، وفيه نشاطات مميزة، فما بالك بالمناطق السياحية والمدن السياحية. الآن التطور العظيم وصل كل المدن والقرى، هل هذا يكفي؟ لا، ما يكفي. نحن شعب طموح، ونحن نريد اليوم أن نشارك، نصير يعني لبنة أساسية في المشاركة في يعني تطوير بلادنا، والمشاركة أيضا في مسألة التطوير السياحي ويعني الترفيهي. احنا لما نتكلم عن أساسيات رؤية المملكة 2030، أساسيتها أول أساس مجتمع حيوي. إيش هو المجتمع الحيوي؟ لما دائما احنا نسمع رؤية المملكة 2030، إيش المجتمع الحيوي؟

المجتمع الحيوي له أهداف من ضمنها تعزيز الهوية الوطنية، ترسيخ القيم الإسلامية والتراث الثقافي العريق. مهم جدا احنا نفخر في وطننا ونفخر بتطبيق الشريعة الإسلامية في وطننا يعني قبلة المسلمين. أيضا مجتمع حيوي يتكلم عن جودة الحياة والمدن. الآن شوفون أنسنت يعني المدن ما شاء الله، التشجير والحدائق والتطوير الكبير في الحدائق. يعني كان عندنا حدائق سابقة لكن الآن لا، صارت حدائق صحية، صار فيها نشاطات، صار فيها تنظيم، صار فيها نظافة. يعني تجلس في أي حديقة تجي تستمتع. أيضا من ضمن المجتمع الحيوي الرعاية الصحية. الآن الحمد لله تقدم الرعاية الصحية اللي نفاخر فيها في كل الاتجاهات، من ناحية الناحية العلاجية والوقاية، واليوم بيصير تركيزنا بالذات على هالنقطة. أيضا من ضمن المجتمع الحيوي تمكين الأسرة. الآن الحمد لله تشوفون الأسرة السعودية أسرة منتجة، أسرة مشاركة، أسرة مبدعة، أسرة يعني حقيقة فعلا جزء مهم جدا من هذا المجتمع الحيوي والتنموي. الأساس الثاني من أسس رؤية المملكة 2030 الاقتصاد المزدهر. يعني الحمد لله تشوفون هذا التنوع في اقتصادنا، والحمد سوق العمل والشباب ونشاطاتهم وابداعاتهم الاقتصادية. ودائما نشوف الحقيقة في الشركات بدأت قبل 5 سنوات و4 سنوات وما شاء الله متميزة، ويديرها أو أصحابها شباب. أيضا مسألة الاستثمار، صارت الاستثمارات متعددة ومنوعة، وصار في دعم للأعمال وتيسير يعني للنشاطات التجارية. الأساس الثالث اللي هو الوطن الطموح. يعني الآن الحكومة المؤسسات الحكومية صار عندها شفافية، صرت تقابل أي شخص أي وزير وتنتقده وتنتقد يعني الأداء وتقدم، وفيه جهات مختصة تعمل مثل هذا الشيء، وهناك يعني شفافية واضحة. ودائما يطلع المسؤولين ويقول والله احنا عندنا هذه النقاط واحنا نبي نوصل هذه النقاط، وهذه ترى الشفافية مهمة جدا للارتقاء بمستوى الأداء. أيضا واحدة من النقاط المهمة اللي من ضمن الوطن الطموح المسؤولية الاجتماعية، وهي جزء مهم جدا في حديثنا اليوم. الآن ما شاء الله القطاع غير الربحي، الجمعيات اللي احنا نسمونها جمعيات خيرية، احنا نقول لا، هي الجمعيات غير الربحية. يعني اعطتها الدولة قوة هائلة لتأتي في المقام الثاني بعد القطاع الحكومي، ثم القطاع الثالث سيكون الأعمال. فالآن في عدد كبير جدا من الجمعيات الخدمية، ومن ضمنها الجمعيات الصحية، هائلة جدا وتقدم نشاطات متميزة نفخر فيها، ويعني عبارة عن نشاطات محوكمة، نشاطات تشارك فعلا لدعم وتعزيز الصحة. لماذا يعني جبت أو ذكرتكم بمسألة رؤية المملكة 2030 وأسسها الثلاثة الأساسية؟ لأني ودي أركز على المسؤولية المجتمعية، وأركز على أيضا الرعاية الصحية. الآن أول رسائلي للمؤسسات والجمعيات الغير ربحية والمؤسسات والشركات. الحمد لله احنا نفخر عندنا شركات كبرى، وصار عندنا شركات محلية وعالمية، ولكن على يعني عاتق تلك المؤسسات والشركات دور كبير جدا في المشاركة المجتمعية، واللي أتمنى أن نرى المزيد والمزيد من هذه النشاطات. الحمد لله أنا يعني تابعت مجموعة من النشاطات اللي تنظمها كثير من الشركات، لكن أتكلم عن الصيف. الصيف عندنا متطلبات وعندنا يعني رغبات معينة كأسرة، سواء للأطفال للرجال للنساء، وفي كل مناطق المملكة نريد أن نرى مساهمة الشركات الكبرى والصغرى والمؤسسات ضمن المسؤولية الاجتماعية بتوفير نشاطات، مسابقات، يعني أعمال ليس بالضرورة تكون ترفيهية فقط، وإنما أيضا تحسينية وتعزيزية للصحة أو للياقة. مسابقات يعني بعض الناس بيقول والله طيب حر، وين نسوي يعني مسابقات للدراجات أو لركوب الخيل ولا للمشي؟ أنا أعتقد أن هناك يعني إمكانات كبيرة جدا لتنفيذ مثل هذه النشاطات، واللي إن شاء الله بذكرها بعد قليل. بس خلونا نأخذ الأخ أبو عبد الله عشان ما نأخر. السلام عليكم.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور الكريم، عندي سؤالين.
1: تفضل.
0: السؤال الأول أنه هل في مواد في الأطعمة تسبب فرط الحركة عند الأطفال؟
1: طيب.
0: والثانية سمعت أنه حمض الفوليك نقصه يسبب جلطة في الدماغ، ما أدري عن صحة هذه، ما مدى صحة هذه المعلومة؟ وهل يقاس، يمكن يبحث الحمض الفوليك؟
1: أبشر.
0: وأيضا ما هي الأطعمة التي يوجد فيها حمض الفوليك؟
1: أبشر يا أبو عبد الله.
0: الله يعطيك العافية.
1: شكرا أبو عبد الله. طبعا نحن نذكر بهاتف البرنامج 011-40-53، و يعني يسرنا دائما احنا البرنامج منكم وإليكم، حتى لو يكون في استفسارات ما لها علاقة بموضوع اليوم احنا نناقشها، ما في مشكلة. يعني أبو عبد الله سأل عن الأطعمة اللي تزيد، هل ممكن تزيد فرط الحركة؟ جواب نعم، السكريات على رأسها. عشان كذا دائما نقول يعني للأطفال قللوا عليهم السكريات، لأن السكريات كسكر يعني، وليس السكريات الموجودة الطبيعية الموجودة في الفواكه، لكن كسكر. الأغذية السكرية من الأغذية اللي تثير فرط الحركة، وسبق ذكرت لكم سابقا أيضا وأكرر، لأن موضوع سؤال أبو عبد الله كان مهم جدا. الحلويات الصناعية وبالذات، وأكرر بالذات، الحلويات اللي لونها أحمر ولونها أزرق، ليش هاللونين؟ لأنه يصعب تصنيعها، ولذلك غالبا هي مواد صناعية، وللأسف هي من

0: شوفوا أولادكم اللي عندهم حركة كثيرة، امنعوا عنهم الحلويات والسكريات بالذات من هالنوعين. يعني طبعا حتى الشبسات وهذه الأشياء أكيد أنها يعني تثير الحساسية وتثير أيضا فرط الحركة، لكن بالذات هذا اللونين بتشوفون فرق كبير جدا. ومن ضمن الأطعمة اللي تثير يعني تزيد فرط الحركة ما نسميه إنه بالملح الصيني، ملح النكهة وحادي وغلوتامات الصوديوم، وهذا للأسف طبعا هو مسموح موجود يباع ويعني مرخص، ولكن المشكلة زيادة التناول للأسف صار يدخل في كل شيء، صار في الوجبات السريعة كلها والبيتزا والمعجنات وحتى التميس والمطاعم بكل أنواعها بما فيها المطابخ المطاعم اللي تطبخ اللحوم والدواء والدجاج والرز، صاروا يضيفون هذه المادة لأنها على ما قال تنضج اللحم وتحسن الطعم، لكن للأسف من ضمن الأشياء من ضمن المواد اللي تسبب فرط حركة. طبعا هذه المادتين وأيضا أغلب المواد الصناعية أيضا لها تزيد فرط الحركة. السؤال الثاني كان عن حمض الفوليك. طبعا حمض الفوليك والحديد جدا مهمين جدا لنمو الطفل في بطن أمه، وبالتالي الاهتمام بحمض الفوليك يجب أن يكون أثناء الحمل وحتى قبل الحمل للأم، وما يكفي إحنا نهتم فيه بعدين، وهو مهم جدا. طبعا ما له علاقة بالقلب ولا علاقة بالجلطات أبدا، لكنه لأنه مهم جدا يعني تخليق الكرات الدم الحمراء هو والحديد، وعشان كذا هو مهم مثل ما قلنا للأمهات وأثناء الحمل والأطفال. أيضا هو مهم لانقسام الخلايا وتكوين الحمض النووي اللي يسمى DNA، ونقصه مهم وخطير حقيقة. من أهم أسباب نقص طبعا فقر الدم الناشئ عن اللي يسمى حمض الفوليك، ولكن يسبب شيء اسمه الصلب المشقوق. الصلب المشقوق يعني العمود الفقري يطلع منه النخاع ويبرز للخارج، وهذا طبعا يسبب شلل لهذا الشخص طول عمره. وحقيقة أنبه أن هناك جمعية سعودية للصلب المشقوق ما قصروا الحقيقة، يقدمون خدمات لمثل هذا. طبعا هي تحدث عندما لا تتناول الأم حمض الفوليك اللي قالتها لها الطبيبة أو الطبيب يعني أثناء المتابعة. طبعا حمض الفوليك موجود في أغلب الخضار وأغلب الفواكه، ولكن أكثر شيء في البقوليات، ويعني حقيقة أنها مهم جدا الإنسان يأخذ كمية قليلة نحتاجها، نحتاج حدود 400 مايكروغرام، ولكن اللي بيتناول فول أو عدس أو حمص أو أي أنواع من الخضار أو الورقية الداكنة مثل الخس والجرجير والسبانخ والبروكلي أو الحمضيات البرتقال وغيرها بياخذ كمية كافية من حمض الفوليك. ناخذ الأخت مشاعل. السلام عليكم.
1: هيك السلام أخي دكتورة، على المأكولات الصيفية والشيء على الثلوج.
0: أعيد الأكلات الصيفية.
1: إيه يعني هذا الآيس كريم.
0: أيوة.
1: وكل ذي وآيس كريم الثلوج هذه.
0: يا سلام. أبشري والله إنه هي نقطة مهمة كنت بتكلم عنها، بس كويس سألت عنها مشاعل، شكرا يا مشاعل. أيضا الأخت مشاعل تكلم عن الأكلات الصيفية. أنا كان ودي حق يعني خصص حلقة عن هذا الموضوع، ولكن خليني أعطيكم فكرة عامة. أولا خلونا نستمتع بالصيف. الطلاب غالبا هم اللي يعني مروا بفترة دراسية ويحتاجون هالصيف للتغيير. ما نريد أن تكون الصيف هي استمرار للعمل والعطاء بالذات مع الحر. نبغى نستفيد ونستمتع ونحمد الله على هذا النعم، ونغير ونفيد مجتمعنا ونفيد أسرنا ونفيد اللي حولنا وما نضيع وقتنا. واحدة من الأشياء اللي نهتم فيها اللي هو تروية الجسم بالماء، سواء تناوله في بالماء أو تناوله عن طريق الفواكه. ترى الفواكه فيها ماء أكثر ما تصورون. التفاح فيه تقريبا 96% إلى 97% منه ماء. الحليب هو الحليب هو سائل، نسبة الماء فيها 94% أقل من التفاح، فما بالك بالحبحب والبطيخ يعني الشمام وكل أنواعه. والآن الحمد لله بتجينا التمور أو بدأ التمور. الأكلات الصيفية يعني يجب أن تكون مغذية فيها ألياف وفيها سوائل. وذكرت الأخت مشاعل الآيس كريم. أنا أقول لكم تجربتي أو تجربتي الأسرية، إحنا نسوي الآيس كريم في البيت، حليب أحيانا مكسرات قد نستخدم، أحيانا حليب مركز عند الحاجة، فواكه

0: طازجة وبالخلاط أو حتى قطع، وممكن يصير آيس كريم صحي ممتاز وجربوه. الآيس كريم أنواع، في آيس كريم اللي هو الرخيص هذا اللي يباع بريال أو ريالين، اللي عبارة عن سائل ومادة ملونة وسكر، وهذا المعلومات مكتوبة، هذا يجب أن نتجنبه، هذا ضار وما نقدر ما نعطيها أطفالنا. في آيس كريمات لا، في أنواع يدخل فيها الحليب كمركبات، يدخل فيها المكسرات والشوكولاتات الداكنة، وأنواع أيضا من المركبات التي تدخل فيها، وأيضا موجودة سواء معلبة أو من المحلات، هذه تعتبر جيدة. ولو نسوي الآيس كريم في البيت يكون أفضل وأفضل. فحقيقة طبعا ممكن دخل الآيس كريم التمر، ممكن يدخل في الآيس كريم، يعني كثير من منتجاتنا الحقيقة الوطنية ممكن تدخل في الآيس كريم، حتى طحين الحبوب المختلفة سواء الذرة أو القمح أو غيرها ممكن تدخل في صناعة الآيس كريم. أنا ماني بفنان صراحة في الآيس كريم، لكن أقول الآيس كريم خيار صحي نشجعوا عليه. نذكر بهذا في البرنامج 011-40-53، ونواصل حديثنا عن يعني الصحة، وكيف يكون يعني صيفنا صحي، وكيف نستطيع أن ننتبه لأسرنا وعيالنا من الأخطار الصحية، ونحول هذه الأيام الجميلة إلى أيام صيفية وصحية جميلة. وأذكر بهاتف البرنامج قبل الفاصل 011-40-53، بنروح فاصل قصير ونرجع لكم، لا ترحون بعيدا.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعي الكرام. نتحدث اليوم عن كيف نسوي نحول نقول صيفنا ليكون صحي للأسرة والمجتمع. ويسرنا أيضا نأخذ أبو هاني. تفضل أخي أبو هاني. السلام عليكم.
2: أبو هاني فيه مقالة ممكن نسألك عنها يا دكتور. يقولون كثر الشاحن يكسر الحديد، صحيح ولا لا؟
1: أي نعم، وأبا أتوسع في هذا، يعني الجواب العام نعم.
2: أنا أشرب
1: كوب شاي الحين الصباح. اشرب الشاي واستمتع يا أبو هاني، إلا إذا كان عندك فقر دم ما ينفع لك. غير إذا ما عندك استمتع واشرب الشاي وانبسط.
2: لا ما عندي. طيب السؤال الثاني، هل وش اسمه الكثير من الزبادي يعني يؤثر على الإنسان؟
1: أبدا بالعكس، تناول الزبادي ممتاز، ودائما أنصح الواحد، عندنا مجموعة من الشركات الألبان، إن الواحد بين فترة وفترة يغير يعني، فلو الواحد تناول 3-4-5 من الزبادي ما يضر أبدا، بالعكس هذا يعتبر خيار صحي.
2: شكرا
1: يا أبو هاني، شكرا لك. طيب إحنا لما نتكلم عن البرامج الصحية، طبعا إحنا مثل ما قلت ما ودنا نتشدد، ولا ودنا نقول لا يا جماعة الخير لا تأكلوا من المطاعم، لكن ودنا نبدع في أكلاتنا

الشعبية الصيفية. كل منطقة من مناطقنا متميزة بأكلات صيفية شعبية، ودنا أنها أن نعلم عيالنا عليها، وكيف ندربهم بناتنا على عملها وأيضا المشاركة فيها. أيضا يعني كل ما أكلنا الأغذية الطازجة كل ما كان شيء ممتاز وصحي في كل الأوقات، ولكن في الصيف أكثر. وكلما أكلنا الفاكهة في وقتها كان أفضل. مثلا الآن في الصيف ليس وقت البرتقال، طيب لو أكلنا برتقال فيه مشكلة؟ لا ما فيه مشكلة، بالعكس نستفيد منه، ولكن الأكثر فائدة منه الخضروات اللي تنتج وقت الصيف، مثل ما ذكرت الحبحب، الشمام، العنب، التين، الجوافة، المانجو، الموز، وحتى الآن مثل التمور قريبا. كلما أكلنا يعني الأغذية في وقتها يكون أفضل. الأمر الآخر، نحاول بقدر الإمكان نقلل من المعلبات، نقلل من الأغذية الضارة. يعني أعطيك مثال، أفترض عيالنا يبغون برجر، هل أقول لهم لا ما في برجر؟ أقول لهم ما يخالف، إحنا ننظم مثل هذه المسألة، ما في مشكلة إحنا نأكل مرة أو مرتين من المطاعم، لكن لما نشتري برجر ما نضيف عليه مايونيز، أو نستبدل المشروب الغازي بعصير مثلا، ولا ممكن إحنا نقلل البطاطس. ففيه بدائل، واللي أجمل منه حقيقة تجربة ناجحة عند كثير من الأسر، إن عمل البرجر في البيت. تخيلوا أن الأسرة مجتمعين ومبسوطين وقاعدين يشوون، إذا بالإمكان تعملون يعني حشوة البرجر في البيت ممتاز. إذا ما تعملونها ترى تشترى، فيه ناس، فيه شركات، فيه جهات يبيعونها جاهزة وطازجة، روعة. يعني لما يتشاركون الأسرة مع بعض يبتعدون عن الألعاب الإلكترونية ويلعبوا يعني وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يشتركون مع بعض ويعملون يعني عشاء مشترك، وفيه يعني مشاركة لأفراد الأسرة، كبيرهم وصغيرهم، أمهم وأبوهم وأولاد أخوانهم، يعني جدا ممتاز. المايونيز هو اللي نحذر منه، لكن الكاتشب ممكن إحنا حتى نسويه في البيت. طبعا الكاتشب فيه نسبة ملح عالية لكن خطره أقل بكثير من المايونيز، لكن ممكن ترى نسوي كاتشب. يعني كثير من الناس ما شاء الله، طبعا ما أنصحكم الآن لأن الطماطم للأسف سعرها غالي الآن، لكن لما ترخص الطماطم جربوا أنكم تسوون الكاتشب في البيت، وأيضا طرقه معروفة. الوجبات المختلفة ممكن نسويها، ترى ممكن نسوي شاورما، ممكن نسوي أكلات مختلفة، حتى لو بنسوي كيك أو نسوي حلا. اليوم في عيادتي يعني كنت أتكلم عن هذا الموضوع، فقالت واحدة من الأمهات أن بنتي صغيرة طبعا، قلت دربيها، قالت هي تعرف تسوي الحلا بس خاف أنها ممنوع يا دكتور. قلت لا ما في ممنوع، حتى الحلا ممكن نسويه يعني شيء بشكل كويس، يعني ليس بالضروري أن يكون صحي 100%. يعني أكرر، ما له داعي نشدد لكن لا نوصل مرحلة الخطر. يا سلام لو نأخذ أبناءنا في جولة في المدينة اللي احنا فيها. يعني بعض الناس ممكن يقول سافر، لكن حتى في المدينة اللي انت فيها

يسوي فرق كبير، هي لياقة وصحة وتشوف هالحضارة وتشوف هالتطور وتشوف الناس كيف نشيطين ويمشون واللي على دراجاتهم وكذا. هذه أيضا من التغييرات اللي ممكن احنا نعملها. ولكن داخل الأسرة أنا ودي احنا نحط نظام، واحد من الأنظمة اللي أتمنى فعلا أنها أنكم تتبنونها وأنا متأثر منها كثير، اللي هي الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي للشباب والأطفال. واحد يقول يا دكتور أنا لما أفصل النت في البيت أسمع أصوات، ولما أشغل النت يهاجد البيت كله مع جواله. طيب إحنا ليش ما نقنن هذا الموضوع؟ طبعا أي أحد يقدر يستخدم الجوال ولا الآيباد ولا كان ما كان للأطفال، يقدر يبرمجه، يقدر يخليه يشتغل ساعتين في اليوم أو يعني أو أي وقت معين، أو ممكن يشتغل من وقت كذا لوقت كذا. بتقولون والله إحنا بنعقد أطفالنا ويحبون اللعب ويحبون الصور والفيديوهات، وللأسف صاروا ما يأكلون إلا قدام الفيديوهات. هذا حقيقة يعني سلوك غير جيد حتى لو كان موجود. إحنا الآن نبغى نستبدل هذه الألعاب الإلكترونية بألعاب، وهناك لو دخلتوا المواقع بتلقون ألعاب جميلة جدا، ألعاب ذهنية، ألعاب ممكن تشترونها، ألعاب حركية، ألعاب ممكن تنفذها داخل البيت، حتى مسألة اللياقة. وجربوا بتشوفون يعني الانبساط والسعادة والترابط. أيضا ترى في تعليم للحوار، يعني بعض أطفالنا الآن ما يجيدون الحوار. ليش؟ لأنه متعود على الألعاب الإلكترونية وكذا، ما يجيد التعامل مع البشر، يجيد التعامل مع الجهاز. لكن وكنت اليوم أناقش أحد الآباء ما شاء الله لا إله إلا الله مع ابنه، قلت هذا الشاب ليش كيف صار بهذا الطريقة؟ قال الحقيقة أنا قننت استخدام الإنترنت والجوال ما تزيد عن ساعتين، وأخذها معي، أخذها معي للبر، وأخذها معي لما أروح لأقاربي ولما أروح المناسبات. يتعلم الطفل وهو صغير، يتعلم المرجلة، يتعلم التعامل، يتعلم العلاقات، ويعرف منهم عمانهم منهم خواله وعيالهم وكذا. أيضا فرصة صيفية، يعني في وقت الدراسة إحنا بنقول يمكننا مشغولين بالدراسة، لكن في الإجازات هي فرصة إن نفاجئ أهلنا، يعني اللي عنده خوال أو اللي عنده آباء وأمهات كبار في السن أو عمان كبار في السن، إن نفاجئهم نقول اليوم عيالي صغار يبون نسوي لكم عشاء اليوم، بيجهزونه، جربوهم سيبدعون، وبيبدعون حتى من الناحية الصحية، بيبدعون في تقديم شيء، وبيبدعون في على الأقل التغيير من الاستمرار. يعني بعض العوائل عندهم عادة أن العشاء لابد يكون من برا، يعني ممكن نغيره، ما في مشكلة زي ما قلت يعني بين فترة وفترة، لكن احنا ممكن نغيره. كنت أسمع لقاء لأحد الشباب وعندهم أحد المحلات الكبرى اللي يسمونها سوبر ماركت، تقفلت مجموعة من فروعها، فهو يقول أحد الأسباب اللي خلتنا نقفل أن المجتمع صار يعتمد على المطاعم، ما عاد يروح يتقضى من السوبر ماركتات، فوجدنا أنها بنصير في خسارة. هل هذا الاتجاه الصحيح؟ الجواب لا، احنا يعني نهتم بصحتنا ونهتم باختيار الأغذية المناسبة، ونعلم أطفالنا كيف نروح للسوبر ماركت وكيف نختار الأغذية، وكيف نروح ما يسمى الحلقة مثلا عند المنطقة الغربية وسوق الخضار والفواكه، ونشوف كيف الإنتاج اللي يجينا من كل أنحاء المملكة ولله الحمد، وكيف نختاره وكيف يعني نتبناه. كل هذه تراها تدريب صحي. من ضمن الأفكار البسيطة جدا سمعتها حقيقة قبل يومين، أحد البنات تخرجت من الجامعة لكنها كانت متخصصة في الدراسات القرآنية، فعملت مسابقة لكل أفراد الأسرة للحفظ، حطت مثلا لأعمارهم أقل من 7 سنوات لهم مسابقة، لأقل من 10 سنوات إلى من 8 إلى 10 لهم مسابقة وهكذا. وجاء واحد من أفراد الأسرة تبرع بالجوائز، وصارت يعني كلهم يبحثون عن كيف يقدمون في هالمسابقة وينجحون فيها. وهكذا ممكن نسوي مسابقات صحية، مسابقات ثقافية، نخصص شيء للتعرف على منجزات الوطن ويعني المنشآت الصحية والإنجازات المختلفة والمناطق السياحية. فرصة أن يعني
نملأ

0: هذه ال 24 ساعة ما تصير نوم فقط. يعني أكيد فيه بعض الأيام بعض الشباب يتابع مباريات كأس العالم، ممتاز، ولكن في بعضها زيارات وبعضها أنشطة ممكن احنا نعملها. هي نوع من الاتفاق، من نوع أنا كيف أتفق مع أسرتي، خلونا يصير صيفنا صحي بالتغييرات بسيطة ممكن تنتج إنتاج كبير. مستمعين الكرام، طبعا ذكر هاتف البرنامج 011-40-53، وخلونا ناخذ الأخ مشعل ونعتذر أخ مشعل تأخرنا عليك. السلام عليكم.
1: يعطيك الصحة والعافية.
0: سامحني يا أخي، ولا الأخ محمد بلغني والله.
1: بالعكس، لا والله أنا مستمتع جدا باللي طرحته، وبالأخص وادي حنيفة للأمانة من المواقع اللي إحنا حارمين أنفسنا منها. أنا مريت في الطريق كم مرة، مرة ومرتين، ووعدت نفسي إني أجيب يوم من الأيام أخذ أولادي ونطلع نص يوم، يعني أتليست أكثر من 4 ساعات.
0: جميل.
1: أجلسهم هنا وكذا، يعني للأمانة أمانة منطقة الرياض والأخوان القائمين على الهيئة الملكية بشكل عام، يعني أعمال جبار للأمانة، وإحنا ما نستفيد منها، ويعني نلقانا سيارة سيارتين، نلقانا واحد اثنين، يعني عائلة عائلتين، يعني ظلم للأمانة، ظلم لأنفسنا مش للمشروع. المشروع قائم فينا وبدوننا يعني في الأول والأخير.
0: والله صدقت الحقيقة. أنا أقول شكرا أخي مشعل على هذا الطرح، ولأن اللي بيروح، أنا أتكلم عن موقع، وأكيد فيه مواقع كثيرة، لكن أتكلم مثل ما تفضلت وادي حنيفة، شيء مذهل، شيء حقيقة مذهل. الإنسان اللي بيزوره الآن، الحمد لله الأجواء في المساء في المنطقة هذيك جميلة جدا، جميلة جدا
1: جدا، الهواء عليل ونظيف، والخضرة، وفيها مسارات موية، وفيها وغير كذا، يعني آمنة جدا، يعني لا فيه إزعاج سيارات، ولا فيه إزعاج
0: خطر أو شيء، صحيح،
1: ولا فيه خطر أبدا أبدا أبدا. لا لا، منطقة صراحة يعني للأمانة، يعني تذكر فتشكر، يعني للأمانة الأمانة القائمة اللي كانت موجودة واللي أصدرتنا الإبداع هذا، للأمانة إبداع من الآخر. يعني
0: الله يعطيك العافية.
1: لا تنظيما، لا دوراتها، لا شوارعها، لا طرقها، لا يعني
0: المسار الرياضي الحقيقي هو استمرار. يعني أنا يمكن بيتي ما هو بعيد عنه، بصراحة أشوفه طول الليل وهو في نشاطات ودراجات، والناس على ما تفضلت يمشون في مكان آمن. هي لياقة، بدل ما أجلس أنا على الجهاز أخذ ولدي وأمشي معه مثل ما تفضلت. يعني
1: موعدين خير إن شاء الله في 2030
0: إن شاء الله. شكرا شكرا أخي مشعل.
1: الدكتور إذا سمعت، أنا عندي استفسار بس. أنا لما يعني لما يبدأ الصيف للأمانة ينزل من وزني 2 كيلو 3 كيلو، يعني الشهية تنزل شوية، أكثر سوائل، يعني الأكل، يعني حتى مو بأكل اللي كان قبل، مع أني أحاول أني أرفع يعني من التغذية وكذا، لكن مع ذلك أبدا. كل صيف يعني من 3-4 سنوات كل ما ارتفع درجة الحرارة ينزل من وزني 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو إلى نهاية الصيف، يعني يبقى وبعدين يرجع.
0: هل وزنك طبيعي ولا زايد أو ناقص؟
1: لا لا، هو وزني نورمال، يعني طبيعي، أنا طولي مناسب.
0: كويس، هي نقطة جميلة، إن شاء الله بعلق عليها إن شاء الله أخوي مشعل.
1: شكرا لك.
0: شكرا أخي مشعل. شكرا،
1: مستمع لك دائما.
0: الله يطول عمرك. شكرا، سعيدين فيك. أم عبد الله، السلام عليكم.
2: السلام عليكم. يا هلا.
0: يا مرحبا. السلام.
2: يا مساء الخير.
0: الله يمسيك بالخير والعافية.
2: مساكم خير إن شاء الله.
0: الله يحييك
2: ووفقك إن شاء الله.
0: آمين وإياك.
2: ما شاء الله مسعدنا، ما شاء الله.
0: والله احنا اللي نسعد، احنا اللي نسعد بك يا ام عبد الله وبالمستمعين الكرام اللي يتواصلون معنا.
2: عندنا والله جوال وبالهذا.
0: الله يحييك. الله يحييك ام عبد الله،
2: حييك ان شاء الله. انا بس حبيت اسال، انا النكسن هن ضارات اللي بتلت عليهن، يعني اخذهن.
0: ايوه، ابشري ام عبد الله.
2: انا كل اقرب 3 ايام اخذ الحبه مثل حول المغرب، يعني كذا، لان الحرقان مره يجين حرقان ويجين ولا ورقيات ما تناسب، أنا أبد تصير علي القولون إذا أخذت مثل ورقيات، أو يعني يقولون إنه يعني زين الحركة مثل الخس مثل.
0: أبشري يا أم عبد الله، إن شاء الله نجيبك ويتتممك إن شاء الله بالصحة.
2: هو ضار
0: أبدا.
2: أيوة، لأن شيء بديل، هنا شيء بديل غير ولا
0: لا، لأن
2: ضبطت عليه حتى أنا واثنين من عيالي.
0: لا، اللي يستخدمونك كثير، ولذلك احنا بقول لي يستخدمونك كثير، وعشان كذا ابى اجيب اجابه ان شاء الله الناس كل الجميع يستفيد منها.
2: الله يجزاك خير.
0: الله يطول عمركم عبد الله. شكرا لك. شكرا شكرا شكرا.
2: هلا هلا.
0: طبعا ابو جواد، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: اهلا وسهلا، يا مرحبا.
3: كيف حالك دكتور؟
0: حياك الله ابو جواد، يا مرحبا.
3: كيف حالك؟ عساك طيب.
0: الله يسلمك.
3: الله يكثر من ذلك. شكرا لك يا دكتور، وانت من اللي يسعد

0: للناس ويطمنهم.
1: الله يسعدك الدنيا واخره.
0: اي والله لا يشمل غيرك لنا. وانا والله يا دكتور السعودي انك تعطي يعني كلمه توجيهيه. انا قبل فتره سمعت من دكتور قاضي للاسف يخوف الناس من الضغط ويخوفهم ويزيد تخويفهم من الاشكاليات. فا اي والله للاسف انه يعني سعود يعني. وحبيت اني بسمي حبيت الناس عن كلمه توجيهيه لان الابناء ضعيف يخوفون من والله بعض الناس سمعت يقولون حتى هذا المتابع حقته يقول هذا جاب لنا وسواس.
1: لا لا ابشر ابو جواد ابشر ان شاء الله علق على هالموضوع ان شاء الله.
0: اي والله تكفي
1: الله يسلمك.
0: اسمعك هو معروف يعني معروف.
1: لا ابدا احنا ابدا احنا نبحث عن الشيء اللي يعني يسعد الناس وبعلق عليه ان شاء الله هالموضوع.
0: بالذات انت والله انا ملاحظين الدكتور انك تجربه السعاده للناس.
1: الله يطول عمرك والله يسعدنا يا ابو جواد. الله يطول عمرك شكرا يا ابو جواد الله يسلمك شكرا. طبعا الاخ مشعل يقول اني ينقص وزني 2 كيلو هذا امر طبيعي لان الشهيه سبحان الله تقل مع الحر وايضا سبحان الله نظام الانسان يتعدل بعد الدوامات يعني ترى احنا ما نقول كل الناس طلاب لكن التغيير يؤثر علينا الاجازات والحركه يعني في بعض الناس ما شاء الله لما ياخذ اجازه ما يحولها الى نوم يروح ويزور ويتحرك ويسافر ويزور بعض المدن ويزور اقاربه فهذه الحركه تفرق ولو قاعد تحسب اكلم اخي مشعل والزملاء والمستمعين الكرام لو حسبتوا عدد الخطوات بتشوفون في فرق ايضا يعني مثل ما ذكرت في الصيف تقل الشهيه فامر طبيعي لما الانسان مع الحر ما عاد يميل للسكريات كثير السكريات والدهون يميل لها الجسم يطلبها لما يكون الجو بارد وعشان كذا المناطق البارده تشوفونهم ياكلون كميه كبيره من السكريات والدهون فهذه النقاط لك الحمد لله ما دام الدعوه كيلوين 3 كيلو ما تفرق ان شاء الله امرها بسيط. ام عبد الله تسال عن النكسيوم طبعا دائما مشاكل القولون والالتهابات هي من المشاكل اللي من نمط الحياه وان شاء الله ان الله يسر الاسبوع القادم ابشروا بمفاجاه ابشروا ببرنامج أعرض عليكم إن شاء الله كيف نتخلص من القولون العصبي كيف نتخلص من الغازات والبكتيريا الزائدة وهذه المشاكل فأنا أقول يوم عبد الله لا توقفي النكسيوم ولكن ترى النكسيوم وكثير من الأدوية ليست علاج للمشكلة ليست علاج القولون العصبي والارتجاع ولكنها هي مهدئة وضرورة لتقليل المضاعفات ولكن علاج القلق أو التوتر أو الارتجاع تراه من نمط الحياة واللي إن شاء الله أتكلم عنها الأسبوع القادم لا تروحون بعيد ترى تذكروا ستكون حلقة مميزة إن شاء الله الأسبوع القادم اللي بعطيكم برنامج يمكن لأول مرة نتكلم عنه كيف تتخلص من القولون العصبي أبو جواد الحقيقة جزاك الله خير كثير من الناس يعني من دافع الحرص يعني يبالغ ترى الضغط كذا وسكري ترى الأمور إن شاء الله بتمشي بطيبة وأي أحد عنده ضغط وسكر يشتري جهاز ويقيس السكر الصائم أهم شيء ما يوصل 126 ويقيس الضغط أهم شيء أنه يعني حدود 120 إلى 130 على 80 ترى لو نزل أو شوي أو ارتفع شوي ما في خطر لكن الإشكالية لو يستمر على طول ولكن الأفضل دائما إحنا نزور مركز الصحي نفحص بين كل 6 شهور ونتأكد بس ما يكون عندنا مشاكل ولكن الإفراط في المبالغة والتخويف الناس الحقيقة غير جيد حقيقة يتنافى مع حتى الأسس الطبية اللي احنا نتحدث عنها أيضا احنا نتوكل على الله ونجتهد ونلتزم بمسألة الوقاية ونتناول الأغذية الطازجة ونحاول نمشي ونحاول نشرب سوائل والحافظ الله لما يصير فيه يعني أعراض واضحة ومتكررة يجب أن يزور الطبيب مستمعي الكرام كان ودي والله أطول معكم وأنا سعدت الحقيقة الأخ محمد جزاه الله خير مخرجنا أعطاني زيادة دقيقتين لكن الوقت انتهى نلقاكم بخير لا تنسون حلقة الأسبوع القادم ستكون حلقة مميزة عن الطريقة أو نظام غذائي في نمط الحياة لعلاج القولون العصبي صلى الله عز وجل يكفينا ويكفيكم شره نلقاكم بخير هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم والزميل محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. يشهد العالم اليوم سباقاً متسارعاً نحو الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أهم محركات التحول الاقتصادي والمعرفي والتقني. وفي هذا المشهد العالمي المتغير برزت المملكة العربية السعودية لاعباً مؤثراً في صياغة مستقبل هذه التقنية عبر مبادرات نوعية تجمع بين الابتكار والمسؤولية وبين التطور التقني والقيم الإنسانية. من أبرز هذه المبادرات ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي الذي انطلق من العاصمة الرياض ليقدم إطاراً عالمياً يعزز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانة المملكة مركزاً عالمياً للبيانات والذكاء الاصطناعي. للحديث حول هذه الجهود الوطنية الرائدة وأبعادها التقنية والتنموية والاقتصادية، يسعدنا أن يكون معنا في برنامج أبعاد المهندس محمد الشريف، المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية. مرحبا بك سعادة المهندس.
3: مرحبا فيك، شكرا لأبعاد على استضافتي اليوم أن يكون معكم في البرنامج الشيق على إذاعتنا العزيزة على قلوبنا. الله يحفيك وشاكرين لكم الاستضافة. الله يبارك فيك.
2: الله يحييك والشكر لك على قبولك دعوة البرنامج. خلني أبدأ معك مباشرة الحديث عن ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي. ما هو هذا الميثاق وما الظروف التي قادت إلى إطلاقه من المملكة؟
3: جميل، شكرا على سؤالك أستاذ عبد الرحمن. طبعا اليوم التعريف ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي هو ميثاق أو إطار توجيهي عالمي يهدف إلى ضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وعادل ومتوافق مع القيم الإنسانية. لا يخفاكم اليوم الاستخدام للذكاء الاصطناعي هو الاستخدام له عدة استخدامات، لكن اليوم حرصت الرياض كمدينة بحكم مركزها وأنها تكون مركز للذكاء الاصطناعي أن يكون هناك ميثاق موحد أو إطار توجيهي للحكومات وللدول تعمل عليه، بحيث أن هذا الميثاق يضمن الشفافية ويضمن سد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، كذلك يضمن الفراغ التنظيمي. اليوم التقنيات متسارعة بشكل كبير ودائما حوكمة التقنيات أو الجانب التشريعي أو التنظيمي يأتي بشكل أو بآخر على أنه يكون في فجوة، لكن اليوم الرياض سعت من خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الذي رعاها سمو سيدي ولي العهد بشكل سنوي وممثلة بالهيئة العامة أو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أطلقت هذا الإطار ليكون مرجع للدول وللعواصم. الهدف منها أنه يكون في لغة موحدة شمولية وعدالة، تحفيز وابتكار الاستثمار، وضع ضوابط أخلاقية صارمة، استخدام آمن وعدم

0: وجود تحيز رقمي لاستخدام الذكاء الصناعي، خاصة فيما يعني نراه اليوم من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وانه في مخاوف دولية ومخاوف حتى على مستوى المجتمعات من استخدام هذه التقنيات في استخدام غير آمن او التزام اخلاقي موحد.
1: نعم. ايضا خليني اروح معك مهندس، حينما نتحدث عن ميثاق الرياض، ما هي القيمة المضافة التي يقدمها للمجتمع الدولي في ظل التسارع الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي؟
0: طبعا هناك قيمة جدا قوية. اليوم لا يخفاك استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح جزء لا يتجزأ، موجود معك في الجوال وفي الهاتف وفي المكتب، من حياة الإنسان ومن حياة الحكومات. اليوم المخاوف الدولية، الاطلاع على مثلا هناك فجوة بين الدول المتقدمة التي تملك التقنيات والدول النامية، سد هذه الفجوة وأنه يكون في أخلاقيات موحدة بين الدول هذه، وأنه يكون في عدالة في استخدام، وأن الدول النامية يكون لها استخدامات خاصة فيها، ومشاركة الإبداعات أو الابتكار بين هذه الدول. لابد أنه يكون في إطار موحد أو أخلاقيات موحدة للاستخدام الآمن. اليوم يمكن نشرحها بشكل عملي أكثر. اليوم هناك يعني كثير من خلينا نقول الإنجين أو المنتجات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، كل شركة من هذه الشركات قد تمارس التحيز الرقمي، بمعنى أن أنت أخي عبد الرحمن الآن إذا بحثت عن معلومة معينة من خلال هالمنتج، قد يكون في تحيز لتسويق المنتج من هذه الدولة. مثلا إذا اليوم رحت لوحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي المشهورة وكتبت ما هي أفضل مثلا الخيارات الموجودة لشراء منتج معين، التحيز هذا قد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعلك أنك تروح لمنتجات خاصة في نفس الدولة اللي المنتجة للمولد الذكاء الاصطناعي. قد يكون مثلا لو نأخذ على سبيل المثال مثلا الصين، فقد يكون كل المنتجات اليوم إذا أنت أخذته كمستشار للذكاء الاصطناعي التوليدي أو حتى على استخدامات الأعمال، قد يتحيز للمنتجات الصينية دون المنتجات الأخرى. فهذا يجعل في مخاوف كثير، وأنه تكون دائما الدول، والحمد لله اليوم السعودية قطعت شوط جدا ممتاز في تأسيس منظومة للذكاء الاصطناعي وتأسيس الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي اللي هي هيومين، واليوم عندنا منتجات للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال علام وغيرهم من المنتجات، أنها تكون منتجات سعودية بأيدي سعودية، وكذلك ممكن تصدر إلى الدول العالم ويكون خاص فينا ويفهم ثقافتنا بشكل كبير.
1: جميل. أيضا خليني أروح معك مهندس يعني عن أمر آخر وليس ببعيد عن هذا الموضوع. كيف استطاعت المملكة أن تتحول من مستخدمة للتقنية إلى شريك مؤثر في صياغة المبادئ والأطر المنظمة للذكاء الاصطناعي عالميا؟
0: جميل جدا. اليوم رؤية سمو سيدي ولي العهد ورؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة والرياض مركزا للذكاء الاصطناعي، من خلال استضافة الدول وإقامة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بشكل سنوي، واستضافة الدول ومناقشة التحديات والفجوات والفراغات التنظيمية، والتزام الدول بالتحديثات الخاصة وتحفيز الابتكار والاستثمار. واليوم تسعى السعودية أنها تكون الثالثة عالميا بعد أمريكا والصين في تصدير الذكاء الاصطناعي للعالم. اليوم بفضل الله لنا لدينا إمكانيات، لدينا قفزات ومنتجات أبهرت فيها العالم. إذا أخذنا على سبيل المثال خاصة في التطبيقات الحكومية مثل تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا وغيرهم من التطبيقات، فهذه الحمد لله أعطت المملكة يعني تقدم جدا ممتاز، وكلها بأيدي سعودية يعني من الداخل. فبفضل الرؤية الحكيمة والقيادة الحكيمة ودعم القيادة في هذا الملف، الآن أصبحنا نصدر التقنيات ونصدر الذكاء الاصطناعي ونبني الخوارزميات بأيدي سعودية.
1: جميل. خليني بروح معك برضو يعني أبرز المرتكزات اللي يقوم عليها ميثاق الرياض، وإيش أبرز الرسائل اللي يحملها المطورين وكذلك صناع القرار والجهات المستفيدة؟
0: جميل. اليوم المرتكزات الأساسية هي أن تتكلم عن المطورين صناع القرار أو الجهات المستفيدة. إذا فصلناها بهذه الناحية فهي ترسل رسائل للمطورين أنهم ابتكروا

0: اجعلوا الإنسان والمسؤولية لخليقية في قلب خوارزمياتكم من اليوم الأول وانطلقوا في الإبداع والابتكار. إذا كانت هناك رسالة لصناع القرار فيطمنهم صيغوا سياساتكم بأنها تكون مرنة وتدعم الاقتصاد الرقمي وتحمي المجتمعات من مخاطر التقنية والخصوصية. للجهات المستفيدة أنها تتبنى الحلول الذكية بثقة مع التزام بمعايير من الحوكمة لضمان استدامة الأعمال وتحسين تجربة المستفيد.
1: جميل. أيضا خليني بسألك يا سعادة المهندس، يعني ماذا عن مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأيضا دورها في حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي؟
0: جميل. اليوم الهيئة حقيقة عملت على أكثر من مسار في موضوع تحفيز الأفراد والمؤسسات والمستثمرين وكذلك الحوكمة، سواء الحوكمة الداخلية أو الخارجية. هناك القطاع، مثلا القطاع، لو ناخذ على سبيل المثال قطاع الR&D أو الجامعات ومراكز الابتحاث، في توجيه قوي جدا من الهيئة ومن القيادة على موضوع تمكين الذكاء الاصطناعي المسؤول وتطوير المناهج التعليمية متوافقة مع معايير الحوكمة العالمية وتأهيل جيل من العلماء يجمع بين المعرفة التقنية والوعي الأخلاقي. وهناك مبادرات نراها على أرض الواقع بين وزارة التعليم وبين جميع أنظمة الدولة في تعزيز وتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول أن تكون جزء من العمل اليومي. كذلك في القطاع الخاص بناء منتجات تقنية وعلامة موثوقة، مما يسهل تصدير جميع منتجاتنا للأسواق العالمية. وهناك أيضا اشتراطات ومعايير وحكومات صارمة تحد من التكاليف وتصحح الأخطاء التشغيلية. كذلك الريادة المتوازنة، إثبات أن الالتزام بالأخلاقيات لا يعطل الابتكار. كذلك موضوع المستقبل الدبلوماسية، ما يسمى بدبلوماسية رقمية متكاملة. نحن أمام مرحلة متغيرة جدا، والذكاء الاصطناعي يلعب دور بشكل كبير في التشتت التشريعي واستدامة الأعمال الاعتيادية. فكل هذه المسارات صراحة عملت فيها بشكل، وهناك برامج ورؤية مرتبطة برؤية 2030 ودعمها وتعزيزها من خلال التقنيات، بحيث أنه يكون عندنا اقتصاد رقمي زاهر ومبني على التقنيات المستقبل.
1: جميل. اسمح لي بأطلع فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن دور ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات عالمية، مع ضيفنا الكريم المهندس محمد الشريف المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية. مرحبا بك من جديد.
0: أهلا وسهلا فيكم.
1: حياكم الله. في ظل التوسع الكبير سعادة المهندس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما هي أبرز التحديات الأخلاقية التي تسعى هذه المبادرة إلى معالجتها؟
0: جميل جدا. إحنا كما ذكرنا أن هناك فجوات في ظل تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل أو ما يسمى بالإميرجينج تكنولوجي، هناك تسارع التقنيات بشكل كبير، مما يجعل المجتمعات والدول والأفراد تستخدم هذه التقنيات في استخدام غير مسؤول، وهذا ما يسمى بالفجوة الرقمية. اليوم دور الهيئات والمنظمات والدول تؤطر من خلال المنظمات الدولية ومن خلال الميثاق الذي أطلقته الرياض من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى توحيد والالتزام من جميع الدول بالالتزام بهذا الميثاق بحفظ الخصوصية والشفافية. هناك حقيقة تحديات وهناك أيضا فرص اقتصادية واستثمارية ناشئة. اليوم هناك سوق تقنيات جديد راح ينشأ بشكل كبير، يعتمد بشكل قوي جدا على الخوارزميات وحوكمة البيانات، وكذلك الاحتياج الكبير إلى ما يسمى بالسوبر سكيلر داتا سنتر، اللي هي مراكز البيانات الضخمة التي تعتمد بشكل كبير على توفر الطاقة، والتي تعتمد عليها جميع المنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره. كذلك إلى هناك تحفيز دائما بما يسمى بالاقتصاد المعرفي من الدول وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار. اليوم هناك منتجات من دول قبل 20 سنة كانت

0: عبارة عن فكرة وتبنتها الدول وأصبحت اليوم واقع، مثلها شركات جوجل وأبل وغيرها من الشركات العالمية. فهذه ترفع الاقتصاد بشكل كبير لما يسمى بالاقتصاد المعرفي للدولة، وهذا هو النفط القادم صراحة، الاقتصاد المعرفي من خلال تعزيز وتشجيع الابتكار والاقتصاد. والذكاء الاصطناعي يلعب دور مهم جدا في صياغة نماذج الأعمال الجديدة.
1: نعم، ايضا مهندس خلني بسألك برضو، يعني مهم جدا ان نتساءل عن كيف يسهم العمل في هذه المبادرات في تعزيز الثقة الرقمية لدى الأفراد والمؤسسات وكذلك أيضا المستثمرين.
0: جميل جدا، اليوم منظومة التشريعات ومنظومة القوانين التي تصاغ بشكل أو بآخر وتحدث من خلال تسارع هذه التقنيات تنطلق طبعا السعودية بفضل الله، هناك جهات رائدة وتتبنى دائما أي تحديثات وتضعها في أطر نظامية تجمع من خلال المنظمات الدولية المعترف بها على مثل اليونسكو وغيره على وضع هذه الأطر والاتفاق عليها من خلال المنظمات معتمدة والاستثمار في قدرات البشرية. اليوم لا نستطيع بناء المنظمات والأطر أو التشريعات إلا في الاستثمار في القيادات الفكرية أو تأسيس بنية تحتية تشريعية، كذلك الاستثمار في القدرات البشرية. اليوم في تحدي كبير للدول، والحمد لله السعودية رائدة في هذا المجال في القدرات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي أو في مراكز الأبحاث المشاركة في صياغة السياسات. اليوم التقنيات تتسارع، لكن صياغة السياسات من ناحية تنظيم ومن ناحية تشريع وتخريج قدرات بشرية تعمل أو تساعد أو تؤطر الاستخدام الآمن لهذه التقنيات، الحمد لله السعودية رائدة بشكل قوي جدا، والحمد لله وضعت السعودية والرياض نفسها ورسمت خارطة الطريق للعالم على أن تكون من الدول المتقدمة والمتبنية والمصدرة للتقنيات المستقبل ومن أهمها الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، ما انعكاس ميثاق الرياض ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مستهدفات رؤية المملكة 2030 وكذلك التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة؟
0: جميل جدا، هذا سؤال جدا مهم. اليوم رؤية 2030 أخي فيها بيلر أو فيها ممكن اللي هو مستقبل رقمي زاهر. اليوم الذكاء الاصطناعي والاستثمار في تقنيات البيانات والمدن الذكية وتحفيز المستثمرين والمنظمات والدول والأفراد على تشجيع وأمن البيانات اليوم يصنع بشكل كبير في الأنظمة الذكية، ينعكس بشكل كبير على رؤية السعودية أو المملكة 2030، وهذا برز من خلال نتائج السعودية أو المدن السعودية في المؤشرات العالمية. هناك مركز مختص، المركز الوطني للتنافسية تحت وزارة التجارة، يقيس هذا المركز المؤشرات العالمية الموثوقة بشكل أو بآخر ويضع خارطة الطريق واضحة لتبني ودعم وتحسين هذه المدن أو المؤشرات الوطنية بأن تكون السعودية في المقدمة دائما. نحن لا نرضى يعني بدون المقدمة، ودائما نكون نحن المتقدمين ونحن المصدرين إلى هذه الابتكارات وهذه التقنيات.
1: جميل، الحقيقة أن الحديث يعني شيق ويطول في هذا الخصوص، ولا سيما أنه يعني مجال العصر الحالي الحديث، ولكن أنا أعتذر لك، انتهى وقتي، فأتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير سعادة المهندس محمد الشريف المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية، متحدثا عن دور ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي ومبادئ الأخلاقيات في تعزيز مكانة المملكة في المجال. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم في أبعاد، يعطيكم العافية على حسن الاستضافة. شكرا
1: جزيلا لك ضيفنا على هذه الإجابات الشافية الوافية على تساؤلاتنا. وفي الختام نقول لكم شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء، بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

0: في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

الحادية عشرة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الياباني ويبحث معه مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. ديوان المظالم ينفذ أكثر من 40 برنامجا لتطوير القدرات الوظيفية لكوادره. وزارة التعليم تتيح التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. ابتداء من السبت فتح باب القبول للالتحاق بدورة البكالوريوس العلوم الأمنية لحاملي شهادة الثانوية العامة 70 بكلية الملك فهد الأمنية. لضمان الامتثال في سوق العقاري، هيئة العقار تنفذ 27 جولة رقابية مشتركة خلال شهر يونيو. الهيئة العامة للأمن الغذائي تطرح المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن من القمح. جامعة الطائف تتقدم 500 مرتبة عالميا في تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة. جامعة الملك سعود تتصدر المركز الأول عربيا في أبحاث الطب وجراحة العيون. جازان تسجل أكثر من 4 ملايين سائح خلال عام 2025. بيت الثقافة ببريدة يطلق معسكرات لتنمية المهارات واكتشاف المواهب الوطنية. مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 في انفجار بمقهى في العاصمة السورية دمشق. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: كأس العالم.
1: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءا كبيرا منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخيا حضورا لافتا. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضورا جماهيريا، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديدا في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكريمة الطيبة. حنتذكر اليوم موضوع الهجرة النبوية. الهجرة النبوية أمر متعلق بحياتنا اليومية والشهرية والسنوية، لأنه تاريخنا الهجري مربوط بهذه الهجرة، والسنين اللي بتعد علينا بتذكرنا دائما بالهجرة. فلما نقول احنا في سنة 1446، اي 1446 سنة من الهجرة، لما نقول احنا في عام 1447 فمعناها انه هو 1447 من هجرة النبي. لما نقول احنا الان في 1448 معناها انه عدت 1448 سنة على هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولماذا ربط التاريخ بالهجرة؟ لماذا لم يربط بالبعثة؟ لماذا لم يربط بولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا كان اختيار من سيدنا عمر بالتشاور مع مجموعة من أصحابه، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب. أشاروا إلى أنه لابد، كان سيدنا عمر يقول لهم لابد من أن نضع تاريخ

نؤرخ به. فأشاروا علي أن يربط الأمر بالهجرة وأن يجعله على عادة العرب، لأن البعض مننا يظن أن هجرة النبي كانت في محرم. لا، الهجرة يكاد أغلب كتب السير تذكر أنها كانت في ربيع الأول، فهجرة النبي المصطفى كانت في شهر ربيع الأول. طيب إذا المفروض نبدأ السنة بشهر واحد شهر ربيع أول، شهر اثنين شهر ربيع ثاني، لأن الهجرة بدأت من هنا. لا، الصحابة اختاروا أن يجعلوا بداية السنة على عادة العرب، وعادة العرب كانت بداية السنة من محرم، وربطوا أول سنة في التاريخ بهجرة النبي المصطفى. تقريبا كان هذا الأمر في السنة 16 من الهجرة، يعني عدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاءت خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، وفي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب جاء هذا الاقتراح وبدأ به سيدنا عمر وسنه، ثم سار المسلمون عليه. هذه فيما يتعلق بمعلومة تاريخية بأمر الهجرة. أما الهجرة في ذاته فهو حدث عظيم فيه دروس لا تعد ولا تحصى. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة جعل أصحابه يهاجرون قبله، وقدم أصحابه على نفسه، وبقي هو وبقي معه عدد بسيط جدا من أصحابه، ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب. والأمر صراحة مقلق، لأنه الإنسان قوته بأصحابه، وخصوصا في وقت الأعداء متكالبين فيه على النبي، يريد أن يؤذي النبي بأي طريقة، بل كلنا يعلم أنهم هموا بقتله، وما زالت الأفكار الشيطانية تتوارد عليهم. ابتدأوا هذا الأمر بمحاولة ثانية عن أمر هذه الرسالة، ثم بعد ذلك بمحاولة إغرائه بالمال بالملك. قالوا إذا تبغى الملك علينا سودناك، وإذا تبغى مال أغنيناك، وإذا تبغى طبيب جبنا لك طبيب، شوف إيش تبغى يا محمد. ولما يأسوا من كل هذه العروض قالوا طيب يا محمد نتبع دينك سنة وتتبع ديننا سنة، وأنزل الله قل يا أيها الكافرون. ولما يأسوا من العرض هذا جاءوا بالعرض الآخر اللي فيه صورة التهديد، وعملوا الحصار على النبي وعلى قومه وعلى أهله. ثم لما شافوا أنه حتى الحصار ما يفيد اجتمعوا، قالوا لابد أن نجتمع ونقرر قرار في محمد. يا ترى إيش القرار هذا؟ القرار هذا أنه نأتي به من كل قبيلة بشاب، ثم نجعلهم على باب محمد يرمون النبي عن قوس سهم واحد، يعني سهم واحد ينطلق من كل قوس فيصيب محمد فيتفرق دمه في القبائل، فما يستطيع لا بنو هاشم ولا بنو المطلب أن يعملوا شيء أمام قبائل العرب كلها. أفكار شيطانية. حضر معهم الاجتماع هذا الشيطان بنفسه، أتى لهم في صورة شيخ كبير ما يعرفونه، قال لهم مني أنا شيخ كبير وأنكم لن تعدموا رأيي، يعني ما أنا استمعت أنه اجتمعتم عشان تتخلصوا من محمد، أنتوا لن تعدموا رأيي، أنا حتستفيدوا من رأيي. وكلما جابوا فكرة كان يقول لهم إبليس لا ليست هذه ليست هذه، لين إبليس البشر أبو جهل، أنه في إبليس الجن في إبليس البشر. ربنا ذكر في القرآن قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي شياطين في الإنس وفي شياطين في الجن، وأبو جهل كان على رأس شياطين الإنس، وربما أحيانا شياطين الجن يتعلم من شياطين الإنس كأبي جهل. الشاهد لما أبو جهل تكلم جاب الفكرة هذه، أنه نجيب من كل قبيلة شاب ونجعل يجتمعون على بيت محمد وكلهم يرمونه بقوس سهم واحد مباشرة ويتفرق دمه في القبائل، وبذلك ما يستطيع أحد أن يتكلم لا من بني المطلب ولا بني هاشم، وإذا أبو الدية بعدين عطيناهم الدية وتخلصنا من محمد. هم يعرفون أن الموضوع ليس متعلق بمحمد، أن الموضوع متعلق برب محمد. الله سبحانه وتعالى قال للنبي المصطفى الله يعصمك من الناس، الله أخبر النبي المصطفى أن يعلم أمته أن يحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك،
فكيف إذا كان

0: هو النبي المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلا شك أنه هو المحفوظ الأول. مباشرة سيدنا جبريل أخبر سيدنا رسول الله إنه قريش ومن معها نوت هذه النية، فأذن الله لرسوله بالهجرة. فلما أذن الله لرسوله بالهجرة ذهب مباشرة إلى بيت أبي بكر الصديق وقال له أخرج من عنده، قال إنما يعني هي يعني زوجك وبنتك يعني سيدتنا عائشة. فقال إن الله قد أذن لنا بالهجرة أو أذن لي بالهجرة. قالوا سيدنا أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ قال له الصحبة، وكان عنده دابتين يعلفهم يجهزهم لمثل هذا اليوم، ناقتين، وسار بهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بالثمن وسار. وهنا تبرز يعني عظمة البيت الصديقي، كيف هذا البيت بكله كان مسخر لخدمة النبي. ابن سيدنا بكر الصديق يأتي له بالأخبار، سيدتنا أسماء تأتي له بالطعام، عامر بن أبي فهيرة خادم مولى بكر الصديق في خدمة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، سيدنا بكر بكله في خدمة حبيبي رسول الله، يحرسه ويراعيه ويتحسس من احتياجاته ويفعل كل ما يستطيع فعله. من أجل من؟ من أجل حبيبه محمد، من أجل إرضاء رب العالمين. سيدنا بكر الصديق عرف أن هذا الأمر يرضي رب العالمين، فتفنن في خدمة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وطبعا يشهد لا شك أن الصحابة بكلهم ما زاد قدرهم إلا برسول الله. الشاهد إن الله أذن النبي بالهجرة وتوجه لسيدنا أبي بكر الصديق وقال إن الله أذن لي، قال للصحبة، قال للصحبة وانطلق. هنا جنون قريش وكفار قريش أيقظهم إبليس الملعون، إبليس الرجيم، قال لهم أنتم ما زلتم هنا ومحمد في موطن أو في مكان آخر. طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من البيت يعلم الكفار أنه ليس بخائف، لكن هو يقيم الأسباب الكونية. الأسباب الكونية أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج طالما الأعداء متربصين به، يخرج بحنكة بحكمة بدهاء بتخفي حتى لا يتمكن من رؤيته الأعداء. هذه الأسباب الكونية. قوة الطمأنينة بالرب، أخذ سيدنا رسول الله حفنة من تراب وضع يعني فوق رأس كل شاب من هؤلاء الشباب حفنة من التراب، جاءوا من النعاس غشيهم ما تمالكوا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرجوا من بينهم وهم يعني بخارج البيت والنبي خرج من أمامهم. فهل شخص خائف يخرج هكذا من أمام الأعداء؟ إلا الرجل قلبه مطمئن بالله سبحانه وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجعل وحث التراب على رؤوسهم وسار حتى أيقظهم إبليس وشتمهم ونبههم، فتفاجأوا أن الذي بالداخل مين؟ أول فدائي في الإسلام سيدنا علي بن أبي طالب. فدى النبي بروحه وبنفسه. ليش أبقاه النبي؟ تعرفوا ليش أبقاه يا جماعة؟ هذه نقطة عميقة ومهمة جدا. النبي أبقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات إلى أهلها، أنه كثير كانوا يجعلون أماناتهم عند رسول الله، وخصوصا قبل البعثة. لما؟ لأنه كان يسمى بالأمين وكان يسمى بالصادق، وهو الصادق الأمين. فإذا عندك شيء هو أحسن من تضع عنده أمانتك. فأبقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات إلى أهلها. وسيدنا علي فدى النبي بروحه، كان بإمكان أن يرسلوا سهامهم ظنا أنه محمد فيقتلونه، لكنه كان مطمئن بربه. وما أحوجنا إحنا في حياتنا أن نكون مطمئنين بربنا. هذه الطمأنينة كنز من الكنوز التي يكرم الله بها من يحب من عباده. القناعة كنز من الكنوز التي يكرم بها الله سبحانه وتعالى من يحب من عباده. هذه الطمأنينة القناعة أشياء نسمع بها، لكن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى يرزقه من يشاء. الله يجعله رزق يرزقكم طمأنينة بالله والفرح بالله سبحانه وتعالى والقناعة بما قسمه الله سبحانه وتعالى لنا. الشاهد أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له بالهجرة، وتحرك رسول الله إلى المدينة وتوجه في البداية. الأصل المفروض أنت المدينة تتجه للشمال، لكن النبي اتجه للجنوب. لما؟ أخذا بالأسباب. واختبأ في غار ثور، وقلنا جنة جنون كفار قريش، وهم يعني من أوائل الناس اللي بدأوا بفكرة الوانتد. تعرف الآن تسمعوا في المحطات خصوصا في الأخبار لما يكون في إنسان يعني مطلوب وضروري إحضاره يوضع عليه مبلغ، يقول لك مطلوب ب10 مليون دولار، ب5 مليون دولار. كفار قريش عمموا الفكرة هذه في طلبهم للنبي، إنه من أتى بمحمد حي وميت فلو 100 ناقة، 100 ناقة لإحضار محمد. فكان من يتحمس من سراقة بن مالك، وشعر ب يعني كأنه تتلو معرفة تتبع الآثار، عرف النبي سار من هذا الطريق، فجاء فيعني أخبر الناس أن النبي سار من طريق آخر وهو تتابع النبي. فلما قرب من رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق يقول رسول الله إنه خلفنا، وسيدنا رسول الله يقول لسيدنا أبو بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وكان يثبت بهذه الدعوات والكلمات. فلما قرب فخيل سراقة من خيل النبي، وإذا به ولما قرب سراقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بخيله تغوص في الأرض، فعرف أنها بسبب محمد، فقال يا محمد أرجع الخيل وادعو الله أن يرجع الخيل كما كانت وأخذل عنك الأعداء. طبعا تذكر بعض كتب السير أنه حصلت أكثر من مرة. فلما صدقه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله أن يرجع فرسه وخيله كما كانت وقرب سراقة من النبي المصطفى، قال النبي المصطفى لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى أو كانوا بين يديك. العجيب في القصة إيش يا جماعة؟ العجيب في القصة إنه عدة سنين طويلة بل حياة النبي لأن مات النبي، ثم جاءت فترة سيدنا أبو بكر الصديق ومات سيدنا أبو بكر الصديق وما حصل شيء من كلام النبي. فربما الإنسان يتزعزع في إيمانه ويتشك يعني يشك في إيمانه، كيف النبي قال سوف ألبس سواري كسرى؟ إذا حصلت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب. هذه تأتي يا اختبارات، أحسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون. لكن المؤمن الذي يعرف أنه نبي على الحق يصدق كلامه، لابد أن تحصل. ما دام النبي قال لي حألبس سواري كسرى حألبس سواري كسرى، ولو في أحد خلافة من يعني يكون. فإجمالا هذه كذا ملامح في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحببت أن أذكرها. وما أجمل الكلام عن هجرة الحبيب المصطفى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم من السعدة، ونور قلوبنا بحقائق الهجرة، وجعلنا ممن هاجر الله ورسوله بهجر المعاصي وهجر المخالفات والإقبال على الطاعات وكل الأمور التي ترضي رب العالمين عنا. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.
1: الهجرة.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: سمعونا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. حياكم الله أيها الكرام، وهذه رق التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حال محمد السبيعي، في الإعداد محمد بن سعيد الشمري، استقبال اتصالات الزميل عبد الرحمن بن سعد الحوطي، وفي التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. حياكم الله أيها الكرام، نحييكم ونسعد بأن يكون معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة، وهو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. في البداية نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا، أرحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير والسعادة في الدنيا والآخرة.
0: مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: شيخنا الفاضل، ابني يبلغ من العمر 19 عاما ولقد ابتلاه الله بالعقوق ورفع الصوت على والديه والشتم. سؤالي أنه إذا حصل بينه وبين والده مشكلة أو جدال، يقوم والده بالدعاء عليه جهرا بالأمراض وبالحرمان من التوفيق وما إلى ذلك، هل يجوز لوالده فعل ذلك؟ وهل وجود الابن العاق دليل على عدم صلاح الأبوين أو كثرة ذنوبهما؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن بر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها الأجر الكبير، وقد أمر الله بذلك في مواطن من كتابه. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن هنا فإن من الواجب على الأبناء أن يبروا آباءهم وأن يجعلوا ذلك عبادة يتقربون بها إلى ربهم سبحانه وتعالى لينالوا بذلك الأجر والثواب. وفضل الوالد على الولد كبير، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. ومن هذا المنطلق فإن توصية الأبناء ليبروا بآبائهم طمعا في ثواب الله عز وجل ورغبة في الحصول على رضا من أفضل الأعمال التي يحسن بنا أن نشيعها في مجتمعاتنا. إذا تقرر هذا فإن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وذكر من ذلك عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين يترتب عليها غضب الله جل وعلا، كما ورد في الخبر: رضا الله في رضا الوالدين. ويترتب عليها شيء من العقوبات الدنيوية والأخروية. ولذا فإن من أفضل الأعمال التي يؤجر الإنسان عليها أن يكون بارا بوالديه. ومن هنا فإن نقرر أن بر الوالدين يترتب عليه الأجر والثواب، وبر الوالدين مربوط بما يتعارف الناس على أنه من البر. ولذلك فكل خلق فاضل وكل لفظ جميل يستعمل مع الأب فإنه من البر. ورفع الصوت ورد المقالة على الأب هذا من العقوق التي لا يجوز للأبناء أن يقدموا عليها. إذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الدعاء على الأولاد، فقال: لا تدعوا على أولادكم لعلكم أن توافقوا ساعة إجابة. ولا مصلحة للأب في لحوق المصائب بابنه، ولا مصلحة للأب في أن يستجاب للأب فيما دعا به من لحوق المصائب والكوارث والأمراض بالأبناء. ولذلك فالوصية للآباء بأن يدعوا لأبنائهم بالهداية وبأن يصلح الله حالهم، فمن يعني

0: لهم من البارين، لعل ذلك أن يوافق ساعة إجابة فيؤجروا عليها. وأوصي الآباء بأن يقبلوا من أبنائهم ما قاموا بتقديمه من البر ولو كان شيئا قليلا، ليعينوهم في ذلك على البر ويكونوا سببا من أسباب صلاح أحوالهم. وكون الابن عاقا لا يدل على فساد الأب ولا على كون الأب عاقا بوالديه ولا على كون الأب عاقا بوالديه. ولذا نجد في أخبار بعض أنبياء الله وبعض سير الصالحين أن فيهم من كان له أبناء عاقون ومع ذلك لم يؤثر هذا على مكانة الآباء. وإذا علم الإنسان أن الله جل وعلا يقدر على العباد بعض مخلوقاته من أجل أن يختبرهم وأن يبتليهم كما يقدر على بعض الناس الحيوانات المفترسة أو الحشرات المؤذية أو بعض بني آدم ممن يؤذون أنبياء الله ويؤذون أتباع أنبياء الله، علم أن الله قد يسلط على الإنسان بعض أبنائه ليكون ذلك من الاختبار والابتلاء لهم من جهة، وليكون ذلك سبب من أسباب تمحيص ذنوبهم ورفع مكانتهم، ومن أسباب جهل الأب يتعبد لله بعبادة الصبر التي ينال بها الأجر العظيم. وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. معنا الأخت محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أبي أسأل الشيخ أمي عندها مال وصتنا قبل تتوفى أن نتصدق بالمال هذا كامل، يعني هل إذا حال عليها الحول المال يزكى وكان عندها كفارة صيام هل نطلعها من نفس المال هذا؟ ولها دين بعد، يعني إذا حال عليها الحول الدين هذا نزكي كلها من أموالها.
1: تفضل شيخ.
2: والحج يا شيخ هي ما حجت، يعني نحججها من المال هذا اللي وصفنا فيه لنتصدق.
1: طيب
0: إذا مات الإنسان وكان عنده تركة، إن الحقوق المتعلقة بمال ذلك الإنسان على الترتيب الآتي: أولا يجهز ذلك الميت في كفنه وفي ما يحتاج إليه في دفنه بذلك المال، ثم ثانيا تسدد ديونه ويبتدأ في ذلك بالديون التي لها تعلق بالتركة، فتقدم هذا البند على تنفيذ الوصايا، وثالثا تنفذ الوصايا التي في حدود الثلث وعلى غير وارث، وما زاد عن الثلث فإنه لا ينفذ إلا بناء على رضا من الورثة وإذن منهم، ثم بعد ذلك الباقي يتم توزيعه على ورثته. ومن ثم فتبدأون أولا بسداد الديون التي على الوالدة، وتبدأون فيها بديون أولئك الأشخاص الذين يكون لهم حقوق عليها وديون في ذمتها، ثم تسددون ما يتعلق بحقوق الله جل وعلا. فإذا كانت لم تؤدي الزكاة في حياتها فإنكم تقومون بإخراج الزكاة، أما المال الباقي بعد وفاتها هذا سيأتي الحديث عنه. ثم بعد ذلك تنفذون الباقي، تنفذون الوصية في ثلث الباقي من المال بعد سداد الديون، فيبتدأ بديون الآدميين ثم ديون الله جل وعلا، ومن ذلك الكفارات الواجبة عليها، ومن ذلك نفقات الحج عنها إذا كان

0: كانت مستطيعة للحج قادرة عليه ولم تؤدي الحج في حياتها، ثم بعد ذلك تقومون بتنفيذ الوصية في الثلث، في ثلث الباقي بعد سداد الديون. ثم يستأذن الورثة في تنفيذ الوصية فيما زاد عن الثلث، فإذا رضوا بذلك فإنها تنفذ. أما إذا لم يرضى الورثة بتنفيذ الوصية فيما زاد عن الثلث، فإنه يتم توزيع الباقي من المال على الورثة. وأما بالنسبة للزكاة فإن في حقوق الله وحقوق الآدميين والوصايا هذه لا يوجد لها مالك بعد وفاة الواردة، وبالتالي فإنه لا تجب فيها زكاة. وما زاد عن ذلك من حقوق الورثة فإن كل واحد من الورثة يزكي ما يناله إذا كان الجزء الذي وصل إليه يبلغ نصابا مع المال الذي يملكه.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول: ما حكم قطع تحية المسجد عند إقامة الصلاة المفروضة؟ هل يجوز قطع صلاة تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة المفروضة؟ جزاكم الله خير.
0: تحية المسجد من الصلوات المستحبة، والقاعدة أن ما كان من الأعمال مستحبا فإنه يجوز قطعه سواء لسبب أو لغير سبب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه. وهل الأفضل إذا أقيمت الصلاة أن يقطعها الإنسان نافلة أو الأفضل أن يتمها؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فقال طائفة بأن قوله فلا صلاة يعني لا ابتداء صلاة، ولكن لا يدخل في الحديث إكمال الصلاة الماضية، بينما قال آخرون إن قوله فلا صلاة إلا المكتوبة يشمل تكملة الصلاة التي ابتدأ بها الإنسان كما يشمل ابتداء صلاة جديدة. وتوسط آخرون فقالوا: إن كان الإنسان لا زال بقي له ركع فأكثر، حينئذ يستحب له قطع الصلاة، وذلك إذا بقي له ركع ولم يكن قد ركع بعد فإنه يستحب قطع الصلاة حينئذ. وأما إذا كان قد أنهى ركوع الركعة الثانية من صلاة التطوع قالوا فالأولى أن يتمها خفيفة. ولعل هذا القول أظهر القولين، لأن أقل من الركعة لا يعد صلاة مستقلة، إذ لا يوجد صلاة بأقل من ركعة.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا أم لينا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا حمل بالأسبوع الخامس، وقرر الأطباء أنه الأفضل هو إجهاض الحمل بسبب أني تعرضت لعلاج إشعاعي في أول شهر من الحمل، فهو ما ثبت يعني تشوهاتي، ما رح يعرفونها إلا بعد الشهر الرابع، فهل جائز هذا الإجهاض؟ وإضافة هل لي علي ذنب أني تعرضت للعلاج الإشعاعي ما كان عندي علم بالحمل؟
0: الأصل أنه لا يجوز الاعتداء، لقوله تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. من أنواع الاعتداء الاعتداء على الأجنة، وما دام أن هذا الحمل لا يؤثر على حياة الأم فالأصل وجوب احترامه وتحريم التعرض له بأي نوع من أنواع التعرض. لذلك فالذي نراه حرمة إجهاض هذا الجنين، وأن ذلك من أنواع الاعتداء الممنوع منه شرعا.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول: حجيت لوحدي مع حملة، وعند ذهابي مع الحملة من عرفة للمبيت بمزدلفة أفتى الشيخ الذي كان معنا بالحملة قبلها بليلة بجواز الخروج بعد منتصف الليل وعدم المبيت، وذلك بحجة وجود نساء كبار سن معنا بنفس الحملة، وخرجت بعد منتصف الليل لمنى، فهل فعلي صحيح وماذا علي لو كان تصرفي خاطئا؟
0: لا حرج على الإنسان بأن يغادر مزدلفة بعد منتصف الليل، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة من أهله ومن معهم ممن يرافقهم الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل. ومن ثم ما دام أن الإنسان مع حملته وهذه الحملة ستغادر بعد منتصف الليل، فالأولى والأحسن به أن يصطحب حملته الذين جاء معهم من أجل أن يتمكن من أداء نسكه، ومن أجل أن يرافق من يحتاج إلى مرافقتهم، إذ لو بقي وحيدا فأدى ذلك إلى إتعابه وإجهاد نفسه، وقد يجد حملته بعد ذلك وقد لا يجدهم. ولذا فإن الأولى أن يصطحب الحملة الذين جاء معهم، ولا حرج عليه في ذلك.
1: بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. معنا من الشرقية محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي سؤالين الله يعافيك.
1: الأول،
3: سؤالي الأول هو حكم التحلل من الإحرام يعني قبل إتمام أداء العمرة جهلا، لأن قبل تقريبا 10 سنوات رحت العمرة ومرضت هناك فما قدرت أتم العمرة، ورجعت يعني من مكة وما أتممت العمرة، ولكن اعتمرت أكثر من مرة بعدها.
0: طفت في المرة الأولى.
3: كيف؟
1: يقول في المرة الأولى طفت.
3: قبل ما أبدأ في العمرة يعني وصلت حتى ما بديت مناسك العمرة مع ثمار ما طفت ولا شيء.
0: قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، من دخل في العمرة وجب عليه إكمالها ولم يجوز له قطعها، وبالتالي أنت أخطأت بكونك رفضت الإحرام بعد دخولك فيه قبل إتمام مناسك العمرة. ومن ثم فإن رفضك للإحرام لا يعد إلغاء لأحكام الإحرام، فتعد لازلت محرما ما بين عمرتك تلك والعمرة التي تليها، والعمرة التي تليها تعتبر بمثابة إكمال وإتمام للعمرة الأولى. ومن ثم فما فعلته بين رفضك للإحرام وبين عمرتك للأخرى من محظورات الإحرام وجب عليك أن تقدم فديته، وإن كنت جاهلا ترتب الحكم عليك في 3 أشياء: في أخذ الشعر، وفي تقليم الأظافر، وفي الجماع إن كنت متزوجا. وبالتالي عليك فدية أذى في حلق الشعر بأن تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، وعليك فدية أخرى من أجل تقليم الأظافر فتصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين، وإن كنت قد جامعت فوجب عليك حينئذ شاة تذبحها في مكة لمساكين مكة، ووجب عليك قضاء تلك العمرة بعد إتمام مناسكها. فهذا هو الواجب عليك.
1: سؤالك الثاني
3: يعني يا شيخ، حتى لو كنت جاهل لازم الكفارة موجودة؟
0: هذا الحكم في الجاهل، أما من كان متعمدا فإنه يجب عليه فديات أخرى تجاه بقية محظورات الإحرام، من مثل تغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب.
3: نعم.
1: سؤالك الثاني.
3: سؤال الثاني يا شيخ، أنا هالسنة ناوي أحج إن شاء الله وهي أول حجة لي، ولكن يعني حجزت في المخيم وذكروا لي إنه موجود في مزدلفة يعني، فما حكم أن يكون المبيت في مزدلفة يعني المخيم ما هو موجود في منى؟
0: إذا لم يجد الإنسان حملة مخيمها في منى، ولم يجد إلا حملة مخيماتها خارج منى، فلا حرج عليه في أن يدخل في هذه الحملات وأن يحج معهم، وحينئذ لا يلزمه المبيت في منى ويسقط عنه لوجود العذر. وهكذا لو كانت أسعار الحملات التي في ميناء عالية بحيث يعجز الإنسان عن دفع تكاليف هذه الحملات، عليه في أن يسجل في حملات تكون مساكنها خارج حدود ميناء، فإن واجب المبيت في ميناء قد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار من مثل الرعاة والسقاة، وبالتالي ولم يوجب عليهم فدية، وبالتالي فإن من كان عاجزا عن المبيت في ميناء إما لكونه لم يجد المكان اللائق أو لم يتمكن من التسجيل في حملة خيامها في ميناء لعجزه المالي أو لاستكمال المقاعد في تلك الحملات، فلا حرج عليه حينئذ أن يبيت خارج ميناء في ليالي ميناء.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة شيخ حفظك الله التي بعث بها بعض الإخوة، هذه إحدى الأخوات تقول: عندي سجادة صلاة مكتوب عليها في الزاوية فاسجد واقترب، أصلي عليها أحيانا واتركها في الأرض كذا ملقاة في الأرض، أحيانا يطأها الأطفال، هل يجوز ذلك؟
0: الآيات القرآنية على الإنسان أن يحترمها وأن يعرف لها مكانتها ومنزلتها، ومن ذلك أن لا يلقيها في الأرض، ولذا فالذي نشير به استبدال هذه الفرشة واستعمال فرشة أخرى للصلاة عليها، وتوضع هذه الفرشة في مكان لائق بها.
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة، هذه إحدى الأخوات تسأل عن حكم لبس النقاب للمرأة جهلا بالحكم في أداء العمرة، وماذا يلزم بعد معرفة الحكم؟ تقول: حاليا تحللت وانهيت عمرتي ورجعت المدينة التي أسكن فيها.
0: أولا، المرأة المحرمة إذا وجدت عند الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها بسادل بحيث تقوم بضربه من رأسها إلى جيبها، ولا تلبس النقاب الذي فيه نقب أمام العين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة، ولما ورد في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا مر بنا الركبان قامت إحدانا فسترت جلبابها فإذا جاوزونا كشفناه. وبالتالي فإنها تحتجب عن الرجال الأجانب في أثناء الإحرام بسادل يغطي وجهها. إذا تقرر هذا فإن من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة لبس النقاب الذي يكون فيه ثقب أمام العينين، وبالتالي إذا فعلته ولبسته متعمدة وجب عليها فدية أذى بأن تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام في أي مكان، تطعم ستة مساكين في مكة أو تصوم ثلاثة أيام في أي مكان أو تذبح شاة في مكة لمساكينها. أما إذا فعلت ذلك ناسية أو فعلته جاهلة فإنه لا يجب عليها فدية في هذه الحال.
1: الحمد لله. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن ناصر الشاثري، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك، ونشكرك على حسن إدارتك، لا حرمك الله الأجر، كما أسأل الله لفريق العمل التوفيق لكل خير، وأسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين التوفيق والرفعة ورضا الرحمن، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يتولى الله شأنهم وأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يصلح لهم ذراريهم، وأسأله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمرنا وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقهم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

ربكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم

إكرامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك،

نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى

0: كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإنكم بالتقوى مكلفون، وأخلصوا لوجه الله فإنكم بذلك مطالبون، وتهيأوا للقدوم على الله فإنكم إليه راجعون، واعتمدوا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال لعلكم تفلحون، وحاسبوا أنفسكم قبل يوم الحساب، وتدبروا ما يتلى عليكم من الكتاب، فإن الله عز وجل أثنى على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فقال تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. عباد الله، لقد دعاكم الله إلى الجنات فأين المستجيبون؟ وأثنى على هذه الأعمال وأهلها فأين العاملون؟ ألا وإن الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هم الذين بالله مؤمنون، وللرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنه يصدقون، وللأعمال الصالحة يعملون، ويخشون ربهم ويخافون، ويرهبون سوء الحساب ويحذرون، يصلون ما أمر الله به من الصبر على الطاعات، ويصابرون النفس ويجاهدونها على ترك المحرمات، يصلون القرابات والأرحام، ويحسنون إلى الفقراء والجيران والأيتام، ويبرون الأمهات والآباء، ويتبرؤون من المنكرات والفحشاء، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويذكرون الله كثيرا، ولذكر الله أكبر. فاتقوا الله عباد الله، وقدموا لأنفسكم خيرا تجدوه، واحذروا حسرة الفوت بالموت، واعملوا فيما قبله لما بعده، واعملوا فيما قبله لما بعده، ولا تكونوا كالذين ذهبوا وصحائفهم بالذنوب مسودة، غرهم الأمل والتسويف، ولو راقبوا الجزاء لأعدوا له عدة. طهرنا الله جميعا من دنس الآثام، وغفر لنا ما اقترفناه من الذنوب العظام. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم وألهمنا رشدنا، وآتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وردنا إليك ردا جميلا. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدًا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكره وشكره وبكثرة الصدقة، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، وخذوا من صحتكم لمرضكم، ومن فراغكم لشغلكم، ومن غناكم لفقركم، ومن أمنكم لخوفكم، ومن فرحكم لحزنكم، فإن الأمور لا تدوم على وتيرة واحدة، فكثيرًا ما تتغير الأحوال بضدها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. واسألوا الله العون والهداية والتوفيق والسداد، فكل الأمور بيده، وليس بيد العبد إلا فعل الأسباب. فأكثروا من دعائه واستغفاره والالتجاء إليه، وتقربوا إلى الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، إن الله تعالى أمرنا بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. كان أكثر الناس تواضعا وأوفرهم في جميع الأحوال منافعا، يأكل ما حضر من الحلال، ويؤثر على نفسه الكريمة صاحب الحاجة والعيال، لا يرد في ذلك موجودا، ولا يتكلف مفقودا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وابعثه اللهم مقاما محمودا، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك أن تعز الإسلام يا من برحمته على عباده تفضل، وأن تعلي شأن المسلمين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك من قام بخير عمل، وأصلح على يديهما البلاد والعباد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، نصرهما الله بنصره، وأيدهما بتوفيقه وعونه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم واحفظ جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم قوِّ عزائمهم، وسدِّد سهامهم، واكبِت أعداءهم، وانصُرهم على القوم الباغين يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا حي يا قيوم، ونسألك اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، أن تعطي السائل منا والمحروم، وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم وفقنا لطاعتك وخدمتك وما تحبه وترضى. اللهم نق قلوبنا من الشرك والنفاق والحقد والحسد والطمع والبغضاء والمعاداة. اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، وتوفنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم ارحم عبادك وبلادك وبلادك بهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أكثروا من ذكر الله، فإن به حياة القلوب، وبه تغفر الذنوب، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: سووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم لما تخطط لمصاريفك مسبقاً، راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة، لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً، تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولا بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصا إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية اللي

أنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية، حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار، بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر، المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامدا نقيا كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: كنوز الحرمين.
1: في المسجد الحرام حيث تتلاقى قلوب المسلمين قبل وجوههم، تصبح النظافة والطهارة جزءاً لا يتجزأ من قدسية المكان. فالحرم المكي يستقبل يومياً عشرات الآلاف من المصلين، وفي مواسم الحج والعمرة يصل العدد إلى ملايين الزوار، الأمر الذي يجعل الحفاظ على نظافة المسجد وتعقيمه مهمة ضخمة تتطلب منظومة تشغيلية متكاملة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دورا هاما في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية نجحت بتسجيل 18 عنصرا تراثيا غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية، وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة نوف الأسمري، مديرة مبادرة عون بجمعية ملبس. حياك الله أستاذة نوف.
2: حياك الله يا أهلا وسهلا،
1: سعداء بتواجدك معنا. وطبعا يمكن لو قدمنا يعني لحلقتنا بشيء بسيط حول الخير وأثره وما يثمر حينما يجد من يرعاه، العمل الخيري يزدهر حين تتكاتف الجهود لخدمة الإنسان. سعداء باستضافتك. سيكون حديثنا عن مبادرتكم، مبادرة عون في جمعية ملبس. البداية، حدثينا عن جمعية ملبس الخيرية، أيضا إذا بالإمكان أن تشيري إلى رسالتها وأهدافها الأساسية. لك الكلمة أستاذ نوف.
2: طيب، يعطيك العافية. جمعية ملبس الخيرية هدفها الأساسي توفير الكسوة من ملابس وشناط وأحذية للأسر الأقل حظا في المجتمع، بطريقة تحفظ كرامتهم وتدخل الفرح عليهم، سواء كانت المبادرات بشكل موسمي أو مستمر.
1: أستاذ نوف، يمكن من الأمور اللي دائم يعني عند استضافتنا لكثير من الجهات في القطاع الربحي نركز عليها، الأهداف. الأهداف هذه يعني مسألة مهمة في تأسيس الجمعية وفي معرفة كذلك الجمعية كيف تحقق مثل هذه البنود وهذه الشروط، يعني أقرب ما لها هي الطريق اللي ممكن تصل إليه الجمعية خلال مسيرتها وعملها. ممكن من خلالك نعدد أبرز الأهداف لكم في جمعية ملبس.
2: طيب، من أهم الأهداف الموجودة عندنا بالجمعية حصولنا على أقصى فائدة من الملابس المستعملة اللي نقوم تجميعها ونعيد تدويرها أو ليستفيد منها المستفيدين. تمام؟
1: جميل.
2: هذا الهدف الأول. الهدف الثاني توفير فرص عمل. أنا لما يكون عندي جمعية يكون فيها مناديب، يكون فيها ناس تفرز، ناس تنظم، هذه كلها فرص عمل موجودة سواء في التشغيل أو في الإدارة.
1: جميل.
2: كمان عندنا استغلال الموارد بشكل أمثل وخفض استهلاك المملكة من منسوجات الموارد الخارجية. هذا من أهم الأهداف اللي إحنا يعني أقدر أذكرها لك بشكل بسيط. غير الأثر اللي يكون عندنا، طبعا في أثر اقتصادي وفي أثر مجتمعي وفي أثر بيئي.
1: جميل. نعم، أيضا أشرنا إلى ركن عون. من الأمور اللي حقيقة ودي أن ننبه عليها من خلالك، يعني هل هذا الركن منتشر في جميع المدن أستاذ نوف؟
2: إن شاء الله بإذن الله بيكون انطلاق تشينو الأسبوع القادم في المدينة.
1: أي.
2: وبيكون افتتاح كل فرعين على كل شهر.
1: ممتاز.
2: ل 16 مدينة
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب، في أيضا سؤال أخير فيما يتعلق بالملابس، يعني هل الموجود يعني معاد كما يقال تدويرها، أو أنها ملابس تعتبر جديدة، أو لازال فيها كما يقال نصف عمر، يعني اللي توزع من خلالكم؟
2: شوف، للأمانة رحلة الملابس عندنا تفصل على كذا جزء.
1: ممتاز.
2: تمام. في الملابس اللي هي تكون يعني تكون جاهزة لللبس مرة ثانية، فيكون هذا بس تجهيزها وتغسيلها ومن ثم توزيعها على طول.
1: ممتاز.
2: أما اللي تكون فيها تلف خفيف.
1: أيوة.
2: إحنا عندنا تعاون مع جمعية أم القرى وجمعيات أخرى. إنه والآن قاعدين نشتغل على شيء ثاني مع أمارة المدينة المنورة، إنه نوفر تعليم وتدريب للمستفيدات عندنا بحيث أنهم يتمكنون في موضوع الحياكة ويتوظفون في الجمعية نفسها.
1: تاز.
2: فتصير قطعة جاهزة. أما اللي تكون تالفة فهي تستخدم في الحشوات، تستخدم في الأشياء اللي تفيدنا، يعني
1: ممتاز.
2: إعادة تدوير لها،
1: إعادة تدوير بحيث أنها ما تكون ملبس أصلا، يعني تستفاد منها في شيء آخر.
2: بالضبط.
1: جميل. جميل.
2: أي في السجاد، في أشياء كثيرة يعني.
1: ممتاز ممتاز. ما هي أبرز البرامج بالنسبة لكم والمبادرات اللي تقدمها الجمعية للمستفيدين؟
2: طيب إحنا عندنا كذا مبادرات نسويها، ومن أهم المبادرات الموجودة في الجمعية هي مبادرة عون، أو خل أقول لك مشروع عون. ما شاء الله من النجاح اللي وصل له تبارك الرحمن، وصلنا ل 16 مدينة داخل المملكة، وغطينا احتياج أكثر من 100 مستفيد، وصلنا لأكثر من 850 ألف متبرع في بيوتهم.
1: ما شاء الله.
2: المبادرة جدا جميلة وفكرتها جدا جميلة وبسيطة. أي شخص حاب يتبرع يفتح الموقع الإلكتروني ويكتب عون تبعنا، ويدخل يسجل بياناته كاملة، ويجي المندوب لحد بابه بشكل مجاني في اليوم اللي حدده فيه.
1: ممتاز.
2: بدون أي عناء على المتبرع.
1: ممتاز. وهو هنا التبرع المقصود به تبرع عيني، يعني بالملابس، صح ولا لا؟
2: نعم صحيح. احنا نستقبل عيني ونستقبل مادي، بس الأمانة اكثر تركيزنا على العيني اللي هي الملابس.
1: ما يشمل الكلام هذا الأثاث؟
2: لا للأسف.
1: ايه فقط على الملابس. طيب الجمعية لها فروع يعني خارج نطاق المدينة المنورة؟
2: نعم. احنا موجودين في الرياض وموجودين بالدا، بس زي ما ذكرت احنا موجودين كأسلام في 16 مدينة.
1: في 16 مدينة؟
2: نعم.
1: ايه ما شاء الله تبارك الله. طيب في يعني نقطة مهمة حول تحديد او الجمعية كيف تحدد الفئات الأكثر احتياجا؟ انتم الآن تستلمون الملابس، ايش الطريقة، ايش الآلية في اولا تحديد الأشخاص المستحقين، بعد ذلك كيف طريقة يعني التوزيع، بحكم انه هالمبادرة اشوف انها يعني مبادرة نوعية يعني.
2: شوف للأمانة احنا حاولنا نسهل طريقة التسجيل على المستفيدين يعني بأقصى حد قدرنا نسويه، اللي هو انه يدخل المستفيد على الموقع المنصة تبع الجمعية، يسجل بياناته كاملة، تلقائي يتم تصنيف الحالات حسب الفئات المعتمدة A و B و C او يكون غير مستحق. وبعدها عندنا فريق بحث اجتماعي يزور الحالات ميداني ويتحقق من صحة بياناتهم واستحقاقهم للدعم، عشان نضمن وصولها المستحقين بكل دقة يعني.
1: ممتاز. طيب لما أتحدث عن المبادرات، هل أقف فقط عند هذه المبادرة ولا في مبادرات أخرى من خلالكم أنتم في هالجمعية؟
2: شوف للأمانة احنا مركزين على مبادرة عون، زي ما قلت لك هي تشتغل على مسارين، اللي هي خدمتها دور تو دور، والخدمة الثانية اللي هي في الشراكات.
1: طيب إذا فيه بعض القصص اللي نقدر نقول إنها ملهمة أو من خلالها يعني لمستم موقفا إنسانيا يعني يترك فيكم أثر، وكذلك من خلاله نجسد رسالة يعني للمجتمع ولمن يستمع لنا من خلال الحلقة.
2: والله يا أستاذ سلطان، أنا نفسي شعوري اللي أحسه في توزيع الكسوة كل إنسان يجربه ويعيشه، لأن شعور جدا جدا جميل، خصوصا فرحة الأطفال وكيف الأسر يتشاركون يعني رأيهم في بعض الملابس وكيف يختارون، وكل مرة نقول يا ليت كل أحد يجرب هالشيء، لأن أنت ما تتخيل شلون يعني كل التعب يروح، ويوم نشوف هذه اللحظة يزيد عطائنا، يصير عندنا دافع كبير للاستمرارية والتطوير، ويخلينا نكمل بشغف أكثر.
1: جميل. التطوع من الأمور يعني اللي يمكن في الآونة الأخيرة صار لها ترتيب وصار لها منصة مختصة، وأصبحت يعني فرصة لكل إنسان يمكن كان عنده شيء من حب المساهمة في العمل الخيري، صار الأمر منظم بكثير ويستطيع الإنسان من خلاله أنه يشارك معكم ومع غيركم. السؤال من خلالك اليوم، التطوع كيف تشوفون يعني إقبال الناس على العمل معاكم كمتطوعين؟ أنتوا دوركم في هالجانب يعني، واستقبالكم للمتطوعين من خلالك أيضا نعرف الفترات اللي يكون فيها خلينا نقول زحام على العمل وعلى مثل هالمبادرة تحديدا يعني.
2: شوف للأمانة بوابة التطوع عندنا ومساحتها جدا كبيرة، لأنه من بعد الله نجاح المبادرات عندنا بحكم يعني أنها كبيرة والأعداد اللي نستقبلهم جدا كبيرة، يعني الشغل مو بسهل. ويحتاج جهد، فنحتاج متطوعين. فالمتطوعين لهم دور كبير، يساعدون بشكل أنت ما تتخيله، في الفرز، في التجهيز، في التوزيع، يعني في كل شيء. يعني إحنا ترى إذا سوينا بازارات كبيرة يا أستاذ علي، ما تكون خاصة فقط بالملابس، أنا كنوف أحاول أنها تكون مغطاة من مساحات، من سلات غذائية، من ألعاب للأطفال، من فعاليات يعني تغير نفسيات المستفيدين. فهذه يحتاج لها عدد مرة كبير، وعندنا فرصة التطوع ما شاء الله مستمرة لكل من يحب يشارك في العمل الخيري ويكون له أثر. أبد أي أحد حتى حاب يسجل يدخل عندنا بمنصات السوشيال ميديا ويكتب أنه مهتم بالتطوع، وإن شاء الله بإذن الله نتواصل معه.
1: نعم، وهذا ينطبق مو فقط على المدينة، ينطبق على جميع فروعكم في المنتشرة في المملكة، صح كذا؟ في قضية التطوع.
2: نعم. إيه؟
1: طيب، هل في اشتراط في مسألة التطوع، أعمار معينة أو ذكور وإناث مع بعض، أو ذكور تركزون عليهم أكثر أو الإناث أكثر؟
2: والله على حسب المشروع، يعني في مشاريع تكون خاصة فقط بالنساء فصعب أنه يكون في رجال، وبالأغلب يعني يكون مشترك.
1: ممتاز. كيف تشوفون إقبال الناس عليكم؟ يعني ممكن تسجلون قائمة ويصير بعد فيها انتظار يعني؟
2: ما شاء الله يا أستاذ علي، إحنا عندنا متطوعين تبارك الرحمن مبدعين، معهم عقود يعني يشاركون معنا في أي تطوع تبارك الرحمن، يعني مو ملحقين حتى على اللي برا.
1: جميل. إذا قلنا يشاركون في أي أعمال، وش الفرص اللي ممكن يشاركون فيها؟ يعني إذا بنتكلم مثلا عن المبادرة اللي ذكرتيها، يعني وش المتطوع الآن جاء، إيش اللي ممكن يسويه؟ مثلا تصفيف أو فرز أو توزيع أو إيش بالضبط؟
2: شوف، الرحلة عندنا إحنا أن ناخذ الملابس، المندوب ياخذ الملابس من المتبرع، من ثم تروح للمستودعات، المستودعات عندنا تفرز الملابس وتوديها على المغازل.
1: ممتاز.
2: المغازل خلينا نوديها إذا كان عندنا يعني فرصة تطوعية، بازار خلينا نقول، نحط الملابس كاملة، المتطوعين يتقسمون لكذا مرحلة، مرحلة فرز الملابس قابلة للاستخدام مش قابلة للاستخدام، ومن ثم مرحلة ثانية يكون فيها متطوعين ثانيين اللي هي الترتيب، وإحنا عندنا زي الاستاندات نخلي المستفيد يقدر يختار الملابس اللي هو يبيها.
1: نعم، ممتاز. هذا الآن إذا بنتكلم عن رحلة المتطوع. جميل. خلينا الآن نتكلم عن القطاع الخاص، كيف تشوفون مشاركته معكم؟ البازار اللي تكلمتي عنه بالعادة أين يعرض؟ على الأقل إذا توقفنا عند يمكن المكان اللي تشرفين عليه، إذا افترضنا أنه المدينة، يعني خلينا نشوف الآلية عندكم في هالمكان تحديدا.
2: بخصوص الشراكات يعني القطاع الخاص،

0: راح عندهم في الكومباوند.
1: ممتاز. يعني المنشط الخاص عندكم اليوم ليس حكرا على مثلا موسم معين، أقول مثلا موسم العيد مثلا أو موسم الحاج أو موسم من المواسم اللي يمكن يكون فيها تقدرين تقولين إن الأعمال التطوعية والأعمال الخيرية تكون يعني مشتهرة ويكون هذا موسمها. أنت تتكلمين عن شيء على مدار العام بحكم أنك تقولين يعني أنه عندكم في الشهر على الأقل مرتين إلى ثلاث، صح كذا؟
0: صحيح، هذا بالنسبة إلى البازارات. إحنا نحاول يعني تكون في بازارات بشكل مستمر، ويا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. الأسبوع الجاي راح يكون تدشين ركن عون. الركن هذا أستاذ علي بيكون في داخل الجمعية، مقر الجمعية، وبيكون موجود في مناطق المملكة كاملة. فكرته أن الملابس واحتياج الأسرة كامل بجميع الأعمار وبالجنسين موجود احتياجه كامل. أي وقت هو يحتاج فستان، ثوب، يروح بس للجمعية ياخذ احتياجه ويرجع.
1: جميل. يعني وهذا في فكرة نوعية، يعني في أنه وأقدر أقول أنه هذا شيء يمكن بالنسبة لكم تطور مع السنين، يعني ما يمكن تفاديتوا مثلا أشياء كانت تكون في الأعوام السابقة، أنتوا يعني قاعدين تسوون تحديث باستمرار حتى تخرجوا بأجمل وأفضل صورة، صح كذا؟
0: بالضبط. والحمد لله احنا من أوائل الجمعيات اللي احنا موجودين في 16 مدينة،
1: ما شاء الله،
0: وقاعدين نخدم هذا العدد الحمد لله.
1: طيب، في أيضا من الأمور المهمة يعني في القطاع الخيري التحول الرقمي، هذا من يعني الأشياء اللي يعمل عليها القطاع، وقاعدين نشوف حقيقة جمعيات كثيرة متقدمة في هذا الشأن. بالعكس يعني القطاع الربحي ما شاء الله قاعد يعني يثير الدهشة في هالجانب. يعني بالنسبة لكم التحول الرقمي، كيف استفادت الجمعية من التقنية في تسهيل التبرعات؟ فقط خلي التواصل بالنسبة للمستفيدين أخليه محور آخر أستاذ نوف.
0: ولله الحمد أستاذ علي، استفدنا كثير من التحول الرقمي سواء على مستوى المستفيد أو حتى المتبرع. بس خلني أقول لك زي ما ذكرت أنت على المتبرع، من ناحية المتبرع صار بإمكانه التبرع بالملابس الفائضة بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني. يكتب فقط في جوجل مبادرة عون الخيرية ويدخل بكل سهولة، يحط اسمه وبياناته، ما ياخذ منه أقل من دقيقة، ويجي المندوب في نفس اليوم ونفس الوقت اللي حدده يعني، ويكون مرتاح في بيته.
1: ممتاز. المندوب هنا يقصد فيه من قبلكم أنتم ولا بينكم وبين شركة لوجستية يعني ممكن تدعم هالشيء؟
0: لا، منديبنا خاصين فينا.
1: يتوجه مباشرة للداعم ويأخذ منه ويوصلها لكم أنتم مباشرة؟
0: بالضبط، يوصلها على موجودة.
1: طيب، ماذا عن التواصل مع المستفيدين؟ إذا بتحدث عن ذات النقطة اللي هو التحول الرقمي والتواصل مع المستفيدين، يعني كيف ممكن تلمسون أثر؟ إيش التغذية الراجعة اللي تجيكم من المستفيدين في خلينا نقول الثناء على يعني جهودكم وجهود كذلك يعني من ساهم معكم في نجاح مثل هالمبادرة؟
0: للأمانة يا أستاذ علي، أنت تعرف إحنا نتعامل مع فئة جدا حساسة.
1: صحيح.
0: ويكون صعب عليهم يعني المواصلات، صعب عليهم يعني أمور كثيرة، حتى يعني الحركة الجسدية، لأن تعرف إحنا نتعامل مع حتى غسيل كلى من ناس مرضى سرطان وما إلى ذلك. فصار يعني يفتح بس المنصة تبع الجمعية، يسجل بيانات بكل سهولة، وعلى طول تلقائي يتحدد له، يعني في نفس الثانية يتحدد له هو أي فئة، واليوم الثاني ينزل له الباحث يتأكد من صحته.
1: ممتاز، جميل. ويعني الوصول لكم سهل والتعاطي مع خدماتكم أسهل، كذا نكون فاهمين صح يا أستاذ نوف؟ جميل جميل. طيب، في يعني دائما في كل عمل في تحديات، أنا سؤالي عن أبرز التحديات اللي ممكن تواجهكم في العمل الخيري اليوم، وأيضا كيف أنتم تتعاملون مع مثل هذه التحديات؟
0: للأمانة أستاذ علي، أكبر التحديات هي زيادة الطلب. وتشوف الآن تبارك الرحمن وصلنا نغطي إلى 100 مستفيد، فزيادة الطلب مقابل الموارد، لكن نحاول نوازن ونرتب الأولويات عبر الشركات. والدعم المستمر إن شاء الله بإذن الله.
1: بمشيئة الله.

0: ماذا عن يعني خلينا نقول يعني في تحديات أنتم عالجتوها خلال الفترة الماضية، يعني كانت بالنسبة لكم معضلة، اليوم يعني تقدرون تحكمون بنجاحكم في تجاوز مثل هالعقبة وممكن ننقلها كموقف، لأنه اليوم يستمع لنا الكثير من الجمعيات، أنتم أيضا تخالطون كثير من الجمعيات المهتمة وإن لم تكن في ذات التخصص. هل ممكن أنه يعني نقف وإياكم مع تحدي ممكن نقول للجمعية الأخرى والله ترى هذا التحدي يعني قدرنا أن نتجاوزه، استفدنا من تجارب سابقة لجمعيات محيطة؟
1: والله شوف الآن صرنا إحنا يعني آخر اجتماع سويناه مع جمعية عزيز الصحة أنه أي أحد يكون عنده مرض معين ويحتاج كسوة معينة إحنا نوفرها له على طول، فالمنفعة متبادلة إن شاء الله. قرار كان جدا جميل وجدا ناجح يا رب لك الحمد، اللي هو بازار غسيل الكلى. كانوا يحتاجون كسوة خاصة في الملابس الرياضية، وغطينا تقريبا ما يقارب 160 مريض.
0: ما شاء الله، يعني انتوا تتكلمون برضو في ذات المشروع عن شيء نوعي، يعني انتوا قاعدين تخدمون المريض باحتياج يوافق يعني شيء مو بكل احد، يعني هذا شيء فيه خصوصيه كبيره يعني لمريض الكلى بس على الاقل، يعني وانا متاكد يعني لو تتبعنا بعض يعني الامراض الاخرى ممكن نلقى شيء انتم تقدمونه يعني يكون في في في ذات السياق. طيب المشاريع أو المبادرات المستقبلية اللي ممكن يعني تعمل عليها الجمعية، أيضا أنتم عندكم يعني أو تنتظرون إطلاقها في القريب العاجل مشيئة الله؟
1: خلني أقول لك شيء حصري، إحنا بإذن الله قاعدين نشتغل زي ما ذكرت لك بيكون في تدشين ركن عون، بس هذا راح يكون يعني في مقرات الجمعية، فبنسوي شيء إلكتروني أي مستفيد يقدر يدخل المنصة يشوف احتياجه من الملابس ويختارها ويحطها في السلة وتوصل لنحد باب بيته بشكل مجاني بإذن الله. هذه نطلقها بحول الله وقوة نهاية السنة عشان يحظى المستفيد بتجربة كريمة.
0: ممتاز جميل. ذكرينا بس الجمعية متى تأسست، يعني كم نقدر نقول عمر الجمعية الآن؟
1: عمر الجمعية تقريبا سنتين.
0: اي ما شاء الله، يعني جمعية بكر يعني حقيقة تعتبر في بداياتها ما شاء الله تبارك الله. قاعدة تذكرين أرقام يعني جميلة في قضية التوزيع وفي قضية حتى المبادرات والبرامج النوعية. في سؤال مهم أيضا، القطاع العام عموما يعني والجهات الحكومية كيف تشوفون تعاونها معكم في يعني إنجاح برامجكم، تجاوبها مع يعني متطلباتكم، خصوصا انك ذكرتي ان في بازار ممكن يعني او يعني عروض ممكن تقدمونها بين الفتره والاخرى حول مناشطكم الخيريه استاذ نوف؟
1: طيب شوف للامانه الجهات الحكوميه من اكبر الناس الحاضنه لنا وداعمين لنا، واحنا عندنا فكره خاصه بالجهات الحكوميه وحتى القطاع الخاص يقدرون يسوون هالشيء، اللي هو احنا ننزل اون جراوند عندهم في مقر الشركه او مقر الجهه، وننزل للموظفين نفسهم ونحط عندهم حاويات ونعرف بالمبادره واهميه التبرع والاستدامه.
0: جميل، يعني في تعاون بينكم بين الجهات، ممكن تسمين بعض الجهات مثلا اماره المنطقه او الجهات اللي ممكن صار بينكم بينهم تعاون
1: كجهات حكوميه؟
0: نعم. ايه
1: الحمد لله عندنا وزارة الدفاع، عندنا وزارة النقل، وزارة البيئة والثقافة، وكمان الهيئة الإحصاء وهيئة المساحة الجيولوجية، كثير كثير الأسماء المشاركة معانا.
0: جيد. طيب هل فيه جمعيات حولكم في المنطقة ولو لم تكن في ذات التخصص تشوفون أنه كان بينكم وبينهم تعاون حتى يمكن قبل تأسيس يعني جمعيتكم أو قبل بروز الكثير من مبادراتكم، ممكن تذكرين هالشيء؟
1: والله كثير يا أستاذ علي، يعني إحنا نلتقي بعنوان الخير، فكثير الأسماء، يعني ممكن بازار واحد يكون فيه 4 جمعيات 5 جمعيات.
0: إيه ما شاء الله، وتشوفون في تعاون فيما بينكم وبينهم يعني؟
1: جدا، يعني من أبسط الأشياء اللي سويناها بس كان أثرها جدا كبير، احنا يعني تعاوننا مع جمعية الأيتام، وأخذنا يعني الأيتام الموجودين في الحاضنة
0: ممتاز.
1: وديناهم رحلة في الخطوط السعودية، وأشكرهم من هذا المنبر على احتضانهم لنا وللأيتام، وعرفوهم بالطيارات وعرفوهم كيف يكون يعني رحلة الطيران، وركبوهم طيارة، ويعني كانت تجربة جدا جميلة، وكيف الواحد إذا يبغى يكون كابتن كيف تكون. فهذه من أبسط الشراكات اللي سويناها.
0: ممتاز. ومثل هالتجارب أنا متأكد أنه يبقى لها أثر كبير، وتعد برضو من الأمور اللي تحسب لكم أنتم في الجمعية في قضية التعاون، وأيضا تحسب كثيرا للقطاعات أيا كانت الحكومية أو الخاصة عندما يكون فيها يعني تناغم فيما بينها وبين القطاع اللا ربحي. أستاذة نوف، في ختام هاللقاء أترك لك الوقت، إذا كان لديك رسالة تودين توجيهها للمجتمع حول أهمية المشاركة في العمل الخيري.
1: رسالتنا بسيطة أستاذ علي، الخير ما يحتاج الكثير، أي مساهمة مهما كانت صغيرة تفرق وتغير حياة أسرة بالكامل، فسواء بالتطوع أو بالتبرع يعني الرسالة واصلة بإذن الله.
0: بمشيئة الله تعالى. الأستاذة نوف الأسمري، مديرة مبادرة عون بجمعية ملبس، وصلنا وإياك إلى ختام هذا اللقاء، نشكرك على ما تفضلتي به أستاذة نوف.
1: الشكر لكم، وتشرفت بوجودي معكم في إذاعة الرياض، يعطيك العافية.
0: الله يحييك. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: كأس العالم.
1: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
0: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: خطوة خطوة خطوة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله نتحدث فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، ضيفنا وضيف البرنامج الدائم، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد، ومثل ما أسلفت إن شاء الله في هذه الحلقة وفي خطوة لهذا الأسبوع راح نتحدث عن الشخصية وأثرها في التربية. حياك الله دكتور.
2: أهلا وسهلا، يا مرحبا أخوي سامي، أيضا أرحب فريق العمل وأرحب بكل من ينضم إلينا الآن في الاستماع. أهلا وسهلا بالجميع، وأسأل الله أن تكون حلقة ثرية مفيدة لكل من يسمعها
1: بإذن الله. دكتور، لو بدينا حلقتنا هذه، كيف يكون نمط الشخصية ونوعها مؤثر في التربية؟
2: جميل، خليني في البداية أشكرك على اختيار مثل هذه المواضيع الجميلة اللي فعلا ممكن البعض يعني ما يكون عنده ذاك الحس في الارتقاء في أهمية شخصية الإنسان هو قاعد يتعامل مع الآخرين. وحقيقة هذا الموضوع لا يخص الأسر فقط، بل بالعكس يخص كل الناس، لأنه في تعاملنا في علاقاتنا سواء كانت في العمل أو في العلاقات للأقارب أو مع الجيران أو أيا كان، نحتاج إلى سماع مثل هذه المواضيع. ويتأكد هذا الموضوع مثل ما أسلفت في التربية، عندما تكون شخصية الأب أو نمطه في التربية يأخذ نمط معين، هو يؤثر على أبنائه من حيث لا يشعر في طريقة ذلك النمط. خليني في البداية أتكلم عن أنماط الشخصية. هناك أكثر من 20 مدرسة، بل أكثر من ذلك، تكلموا في الأنماط وقسموها. أنا أكتفي في مدرسة واحدة فقط في تقسيمي أنماط شخصية الإنسان. قالوا بأن الأنماط تنقسم إلى 4 أنماط الشخصيات. قالوا النمط الأول هو النمط العلمي، والنمط الثاني النمط التحليلي، والنمط الثالث قالوا النمط الودي، والنمط الرابع النمط التعبيري. باختلاف تقديمها وتأخيرها، الإنسان المتوازن هو الذي فيه من كل نمط ربع، يعني 25% حتى تكتمل الشخصية تكون 100%. وهذه حقيقة يصعب جدا أن تكون في شخصية الناس، لكنها وجدت من ضمن الأشخاص اللي وجدت فيهم الشخصية المتكاملة، هي شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي شخصيتهم متكاملة. هذه الأربعة التي قسموها قالوا النمط العلمي هو شخص يريد أو يبحث عن النتائج، ما يبحث عن زيادة كلام وثرثرة وفلسفة، لا، هو عنده مثل ما يقولون دائما ونردد 1+1=2. الأشخاص اللي يقولون دائما عطنا الزبدة، عطنا يعني النتيجة بس لا تقعد، أحيانا العوام عندهم بعض الكلمات الجميلة اللي نسمعها منهم ولها أثر وممكن يعني تفهم بطريقة فعلا صحيحة، مثل واحد يقول لك يا أخي لا تدوخنا، لا تتعور روسنا، بس عطنا الفائدة النهائية وبس وخلاص، لا تقعد تهدر علينا وتقرق، ومن غيرها من الكلام اللي يقولونه العوام. هذه الشخصية تعتبر هي الشخصية العملية. هذه الشخصية تهتم جدا في النتائج، ما تحب التفاصيل ولا تحب الدخول في شرح زائد. شخصية يعني منتجة بالدرجة الأولى، شخصية فيها من القيادة أيضا الشيء الجميل. وأنا ما ودي أستطرد في البحث في علم الشخصيات، لكن إحنا على عجالة نتكلم. النمط الثاني قلنا التحليلي، الشخصية التحليلية هو شخص يعني ممكن نقول أنه يحب كثير الأسئلة، شخص متردد في شيء من التردد، ليش؟ لأنه يحسب الأمور ويرتب الأمور، ما يستطيع يتخذ قرار سريع، يعني بعكس الشخصية العملية. العملي منتج يتخذ قرار سريع بنفس اللحظة، لذلك قد تفوت كثير من الفرص اللي هو الشخصية التحليلية، لكنه مثل ما نقول حنا في الأمان، الخسائر عنده قليلة جدا. العملي قد تكون هناك خسائر عنده، ليش؟ لأنه يستعجل في اتخاذ القرار،
1: فيها مجازفة شوي الشخصية العملية،
2: يتخذ القرار سريعا، يعني بنفس الجلسة اللي أنت جالس معه هو يتخذ قرار، تجي تعرض أرض للبيع، الشخصية العملية يتخذ القرار جاهز. التحليلي لا، يقول لا ليش يبيعونه، ليش نزلوا في المتر، لا أكيد إن في شيء الآن، أكيد في حاجة صارت وأنا ما أدري عنها، أنا لازم أبحث، فتضيع الفرصة عليه. يعني ممكن الشخص هذا اللي بيبيع محتاج الفلوس فقط، يقول أنا محتاج فلوس، فهو ما يصدق. التحليلي لا، يقول حذر جدا جدا جدا، قليل الخسارة في الأمور المادية لكنه حذر جدا. لذلك هذه الشخصية تؤثر في الانعكاس على التربية
1: في
2: أبنائنا.
1: وما في شخصية أفضل من شخصية دكتور، ولا كل واحدة لها مميزاتها
2: لا أنا ذكرت قبل قليل

0: إنه الأفضل إنه من كل شخصية يكون فينا أجزاء، لكن ما ننغمس كلنا في الشخصية، يعني ما تكون 50% أنا عملي أو 70% أنا تحليلي، لا، المفروض 25 25 25 25.
1: ما صار دكتور 25 25، عندك ثلاث خيارات، وش تختار أنت؟
0: طيب أنا علشان أكمل الباقيين وبعدين أعلمك وأجاوب على هذا السؤال. الثالث، النمط الثالث قالوا عليه هو النمط إيش؟ الودي. النمط الودي هو الشخص الوديع الحبيب الحليل اللي ما يزعل أحد،
1: المسالم،
0: دمعته قريبة، يساعد الجميع، يحاول يقطع من نفسه ويعطي الناس. النمط التعبيري وهو النمط الرابع هو اللي يهتم في الشكل ويبالغ في قضية الشكل، يعني ما تلقاه يطلع مثلا بيطلع الناس يقابل الناس أيا كان أولئك الناس، لا، لابد يغير ملابسه، لابد يعتني، يعني لو فرضا التعبيري بيطلع والقلم ناسيه اللي يحطه بالجيب ما يطلع، يرجع لازم يجيب القلم معه،
1: تحليقه باستمرار.
0: التعبيري يهتم جدا في المظهر، جدا يهتم في المظهر. لذلك في عملية التسويق، لما أضرب مثال في التسويق راح تتضح لكم هذه الأنماط. يعني مثلا أنا أبيع نظارات، تاجر الشنطة، معي شنطة وأبيع فيها نظارات. العملي ما يحتاج أتكلم عليه عن شكل النظارة وجمالها، يحتاج أتكلم عن جودة النظارة وأن هذه قوية وجودتها ممتازة وبس وخلاص، ويقول مجربة، أنت عارفها، تصحني فيها، إيه، يشتري على طول، ما يكثر أسئلة ولا شيء، ما يدوخك مثل ما نقول اللي هو العملي. التحليلي لا، يحتاج لك وقت كثير وتدخل في دوامة من الأسئلة وتندم إنك عرضت عليه،
1: ردة،
0: أي تندم، والله تندم مع التحليليين. التحليلي يسألك أسئلة ما تتوقعها أصلا، يعني مثلا يقول لك مسامير النظارة هي مصنوعة من وين؟
1: تجميع وين؟
0: أيوة، تجميع وين؟ ولو افترضنا أنه صار كذا، ولو والافتراضات عنده عجيبة جدا، وبالنهاية نشف ريقك مثل ما نقول ولا يشري منك. بينما يعني ياخذ وقت طويل جدا التحليلي. التعبير يهم الشكل، يقول تقول له جرب النظارة، يجرب، تقول الله والله روعة النظارة عليك،
1: شكلها
0: جميلة،
1: شكلها غير
0: جدا، وتراها بالمناسبة دي آخر حبة، الله، تسمع آخر حبة خلاص مباشرة ياخذ. الودي تعلموا بالعواطف، قلوا أنا تعرف ليش بهالوقت وبيع النظارات وكذا، ولا بعت ولا حبة إلى الآن، يا رب إنك تكون أنت الزبون الأول، أنا عندي طفلين قاعدين يصحون، واحد يشرب حليب وواحد مدري إيش، ما جبت لهم، يروح يشتري أشياء وهو ما يحتاجها، إن يشتري ثلاث أربع منك علشان يساعدك ويعطيك فلوس. الودي دائما الجانب العاطفي يشتغل عنده أكثر. لا شك إن هذه الشخصيات، إجابة على سؤالك، لما يكون الجانب الودي اللي أشتغل فيه في التربية هو الطاغي، ممكن تضيع التربية، لأنه التربية تحتاج أحيانا إلى شيء من الحزم،
1: صحيح،
0: وشيء من القوة. كذلك لما أخذ الجانب التعبيري أيضا بيضعون الأطفال، بيهتمون في الأشكال فقط، ولما أخذ الجانب العلمي فقط وهو جانب جميل ومنتج وإلى آخره، لكنه ما يهتم في العواطف، ولا إذا كان ما عنده، إذا كان هو 100% علمي ما عنده من العواطف. والتحليلي نفس الشيء، بيخلي عيالك إذا كبروا يزهقون منك ويملون ولا يحبون يسمعون كلامك بسبب جوانبك التحليلية الكثيرة. فالخلطة الجميلة إن نأخذ من كل جزئية يكون عندنا شيء من هذه الخلطة، لكن ممكن تكون أنت الأبرز فيك إنك تعرف بأنك شخصية عملية، لكن لابد يكون عندك من بقية هذه الأنماط.
1: والله خلطة جميلة دكتور، لكن أعتقد بأنها يعني نقدر نقول أنها وحتى استثنائية ونموذجية، لكنها أعتقد بأنها صعبة جدا. بنطلع نأخذ فاصل ثم إن شاء الله بنكمل أكثر وأكثر. مستمعينا الكرام، بنطلع نأخذ فاصل ثم بعده نواصل.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة الرياض ومن خلال برنامجكم خطوة والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، إكمال حديثنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن هذه الشخصية الاستثنائية وعن الشخصية النموذجية واللي أخذها من

0: كل شخصية جزء. أعتقد بأنها يعني نقدر نقول دكتور بأنها شخصية شبه مستحيلة يعني.
1: لا، خليني أتفق معك في جزء من هذا الطرح. لا، هو مستحيلة. لا، أرفضه تماما، لكن بالتوازن قد يكون مستحيلة إلا في قلة من الشخصيات في العالم، مثل شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام، فيها من التوازن الشيء الرائع والجميل. لكن إحنا نقول إن طالب في شيء من التوازن، يعني بمعنى عند الشخص 40% أنه عملي، وعنده 10 تحليلي، وعنده 20 تعبيري، وعنده الباقي يكون تحليلي على الأقل. يعني لو كانت النسب بسيطة، بس مهم أنها تكون موجودة عند الإنسان. لكن لما إذا ما كان هذا النمط موجود تماما، لن تكتمل يعني الصورة. فمهم جدا أنه تكتمل، أن كل جزء يكون عندك شيء كبير منه ماشي، الشيء الثاني يكون أقل، لكن نهائيا ما في عندك، هنا تكون مشكلة. يعني مثلا واحد اكتملت عنده الثلاث، لكن الودية ما هي موجودة، نمط الودي، لن ينجح في التربية أبدا، لن ينجح في التربية. مهم جدا. كذلك لما اكتملت عنده الثلاث لكن العملي ما هو موجود عنده، ماشي بينتج لنا ناس وبشر وكل شيء، لكن لن يكونوا أسوياء 100%، لأنه أثناء التربية لم تكن النمط العلمي موجود، العملي لم يكن موجود تماما. الفكرة عندي أنه الآن لما أنت قاعد تجمع الإنسان مر بظروف صعبة ويحتاج، مثلا صار عليه حادث سيارة، أو لا سمح الله أي شيء، احترق بيته وهو يخجل الآن، فأنت الآن تبغى تكلم أقرب الناس لك من إخوانك وخواتك. شوف، أنا قاعد أتكلم الآن على البيئة أسرية واحدة، فلما تكلمهم تقول لهم فلان صار له كذا ونجمع له الآن فليوجود منكم من المال، اللي خالي من الودي ما راح يدفع، ما راح يساعد، يعني يقول لا هذه مشكلته أنا ما لي علاقة فيه، يقول لك خير إن شاء الله إذا صار عندي شيء أعطيتكم، ويسحب عليكم ولا يعطيكم أصلا. بينما الشخصية اللي فيها الجانب الودي الطاغي جدا يروح يجمع من الناس الثانيين، يكلم أصدقائه في العمل،
0: تحصله هو المبادر،
1: إيه يكلم جيرانه،
0: صحيح،
1: ويجيب لك مبلغ كبير جدا، لأن الجانب الودي طاغي. لذلك إحنا نقول حتى الجانب الودي إحنا ما نبيه هو الأكثر، إحنا ودنا في التوازن في الشخصيات تكون متوازية إلى حد ما. لما نتكلم أيضا على موضوع هذه الشخصيات وكيف تكون التوازن والاختلاط المطلوب فيها يحقق التربية السليمة، فعلا تجد أنه مثلا الإبل لما يكون عنده احتياج معين، صاحب الأنماط الجميلة المتوازنة عنده، يعطي طفله حسب الاحتياج. حتى وإن كبر ذلك الإنسان هو يحتاج. بعض الناس بسبب الجانب الودي يكاد يكون معدوم عندهم، ما تظهر المشاعر والأحاسيس. يعني الابن يجي حقق نجاح بنهاية المدرسة وجاب علامات، لكن أخفق في مادة، جاب جيد جدا ما جاب الامتياز. فالأب اللي عنده الجانب الودي ضعيف

0: أنا بدي أعرف ليش ما جبت امتياز في هذه المادة؟ هذه صراحة أزعجتني كثير. طيب أنت الآن الفرحة والانبساط اللي جاي ولدك ولا بنتك فيه إنها حققت النجاح وخلصت المستوى وانتقلت المستوى الثاني، فمهم جدا إنه مثل هالأشياء، وحقيقة هي تراها تدرس.
1: جميل.
0: يعني من راغب في عالم الشخصيات، في هناك دورات كيف يكتسب الإنسان هذا التوازن. لن يكون متوازنا مثل ما طرحت، يعني 100% لن يحقق التوازن، لكن يكون عندك شيء من هذا القبيل.
1: جميل. طيب بالنسبة يمكن سبقتنا الدكتور، أنا بسألك هالسؤال، يمكن الكثير من يسمعنا دكتور يمكن يعرف شخصيته تقريبا أو ملامح شخصيته. طيب أنا عندي نقص في أحد الأنماط هذه، هل أقدر أكتسبه؟ هل أقدر أرفع هذا المعدل؟ أم خلاص هي فيني كذا وخلاص انتهت القصة؟
0: لا، إذا كانت الرغبة عند الإنسان في التعلم والتعديل لا شك أنه يكتسب كثير. ورأيت في الحياة ناس تغيروا كثيرا بعد الحديث معهم، وبعد مثلا ما أخذوا دورات وسألوا عدة أسئلة بدأت فعلا تتغير شيء من تلك الشخصيات اللي موجودة فيهم. أحيانا يمر الإنسان في مرحلة في عمره العواطف الجياشة تكثر، الدمعة تكون قريبة لأي حدث يحصل يدمع، وهو يستغرب يقول ليش؟ وش السبب اللي حصل عندي؟ وش اللي الموضوع اللي صار؟ سبحان الله، في عمر للإنسان العواطف تكون أكثر. أحيانا بعض المواقف اللي تصير لك في الحياة تحرك بعض العواطف الموجودة عندك، وبعض مشاعرك تتحرك أكثر. غالبا أصحاب الحس، أصحاب المشاعر يتأثرون أكثر في الجانب الودي، نجد الجانب الودي عندهم أكثر من غيرهم. أحيانا يظلمون بعض الناس اللي عندهم الجانب العملي، اللي مشهورين في الإنتاج وكذا، يقولون هذول مثل المكاين ما عندهم مشاعر. لا، هم عندهم مشاعر، بس حقيقة يخفون هذه المشاعر، ما تربوا على إظهار المشاعر، تربوا على الرجال ما يبكي، الرجال لابد يكون قوي، الرجال لابد مدري إيش. فالمسكين من الداخل هو وده يسوي بعض الأشياء، بس بسبب أنه حرم في طفولته وفي مراهقته وفي نضجه، ما في أحد يحضنه من أبوه وأمه، واعتقد أن الحضن هذا لا غلط، فبالتالي أولاده من بناته وعياله ما يحضنهم. وأنا أتعجب لمثلا بنت تتصل علي في 20 من عمرها تقول عمر أبوي ما حضنن، عمر أبوي ما حضن.
1: وهنا مشكلة هذه اللي خلينا نقف عند الجانب الودي. يعني أعتقد يمكن الجانب الودي يمكن أصعب جانب دكتور، لأنه أعتقد أنه صعب جدا أن الشخص يتغير من ناحية الجانب الودي، إلا إذا خلينا نقدر نقول دكتور أنه ما بيقولها تمثيل، يعني حاول يمثل تمثيل على نفسه.
0: أي لا، هو حقيقة مثل هذه الحلقات
1: أو يتصنع.
0: لا، أنا أختلف. أنا أقول مثل هذه الحلقات تعتبر توعية اليوم للأسر اللي قاعدين حنا نناديهم ونتكلم فيهم ونعلمهم في أهمية مثل هذه الأشياء. أنا أدرك بأنه ممكن البيئة اللي أنت ربيت فيها كانت بعيدة عن هذا الجانب، لكن لابد أنك اليوم تدرك مثل هذا الأشياء وأهميته، خصوصا اللي توهم في الأجيال الجديدة. أنا ما قاعد أتكلم على أب عمره 80 سنة راح العمر الآن وكل شيء، أنا أتكلم على شخص توه عنده أطفال وصار أطفاله، أقول له ونبه أنهم بحاجة إلى عملية الحضن، عملية الطبطبة، عملية التناء والمدح وغيرها من الأشياء المهمة في التربية. إذا كنا دائما نردد ونقول أن التربية لا تكتمل إلا في 4 محاور رئيسية، ألا وهي العلاقة وبناء الثقة ومدح الإيجابيات وتعديل السلوكيات الخاطئة. ركزوا جميع المتخصصون في هذا المجال في أن العلاقة تحتل نسبة عالية جدا جدا من هذه المحاور 4. يعني إذا ما كان بينك وبين بنتك اليوم ولا ولدك علاقة، سلمي على التربية، لا توجد تربية. علاقة يعني وش معناه؟ العلاقة يعني تقعد تسولف مع بنتك ومن صديقاتك وسويته اليوم، سواء كانت بنتك في تمهيدي روضة ولا ابتدائي ولا متوسط ولا ثانوي، تبدأ تأخذ وتعطي معاها وش قال، وش اللي استفدتي، وش اللي صار، وش المقصب، كيف وجدتيه، وتبدأ تسألها أسئلة وتأخذ منها. كل ما قوت العلاقة بين الأب ولده وبنته كل ما والأم

0: كذلك، كل ما قلنا التربية ماشية في خط سليم، وكل ما ضعفت كل ما قلنا ودعنا التربية. فالتربية أنك تتعلم البنت ولا ولدك وش معه في البرامج، وش يشاهد في الأجهزة، وش فكره، وش نيته، وش الأصدقاء، وش يأخذ ويعطي. هذه العلاقة اللي تكون بينك وبين صديقك وتعرف عنه أشياء كثير، مهم جدا أنك تطبقها في عقول التربية مع أبنائك.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعينا الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة الرياض من خلال برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، أهم صفة في هذه الشخصيات اللي تجعل الإنسان أكثر سعادة في حياته؟
1: رائع جدا، أشكرك على هذا السؤال، لكن قبل الإجابة أود بس تنبيه بسيط على الأنماط اللي ذكرناها. شفت السنة فيها كم فصل من فصول؟ ربيع وخريف وشتاء وصيف، صح؟
0: صحيح.
1: هذه بحاجة للإنسان، نوع من أنواع التغيير اللي يحصل له. في الشتاء سبحان الله له نكهة، والصيف له نكهة أيضا، متى أطلع في الصيف متى أطلع في الشتاء. كذلك حاجة الإنسان لأن الأنماط الأربعة. أنا ليش جبت المدرسة هذه فقط، ما جبت المدارس الثانية؟ لأن هي الأكثر شهرة وأكثر سهولة، وحاولت أني أبسط المفهوم للمستمع والمستمع الكريمة. أما في سؤالك الجميل اللي طرحته الآن، إيش أهم صفة يتحلى فيها الإنسان عشان يكون أكثر سعادة في الحياة لنفسه ولمن حوله؟ أنا في اعتقادي هناك صفتين. الصفة الأولى تجعل الإنسان أكثر سعادة وانبساط، والصفة الثانية تجعل الإنسان أكثر تعاسة في الحياة لنفسه ولغيره. الصفة حقيقة هي السهولة والبساطة في الحياة. كلما كان الإنسان سهلا، كلما كان يعني سعادته أكثر في الأشياء في حياته بشكل عام. إيش المقصود في السهولة؟ السهولة يعني لما واحد يخطي عليك ويجي يعتذر منك، أنت تقبل الاعتذار، ما تقول لا أنا لازم أحاسبك ولازم أمدري إيش وهذاك عذر مدري لا
0: لا تشده.
1: أيوة، السهولة المقصود فيها أنه لما أنت عندك قدرة على المسامحة.
0: بس أعتقد دكتور مو على أي خطأ يعني.
1: أكيد إحنا نتكلم
0: عن أشياء البسيطة. أيه.
1: لا، حتى لو كانت أشياء ما يعني ما بسيطة، يبقى أن الإنسان يخطأ، بما أنه جاوي بيعتذر وبيصحح الخطأ بشروطك أنت، وش المشكلة؟ القدرة على التسامح. الأشخاص اللي عندهم قدرة على التسامح هؤلاء أشخاص إيش؟ هم سهلين. لكن الشخص اللي يقول لك أنا لا لا لا مستحيل أسامح، أنا مستحيل تسامح على إيش؟ خطأ حصل يعني وانتهى. ما كان الخطأ مقصود، والإنسان أدرك وعرف ذلك الخطأ وجاء واعتذر الآن. فقدرة الإنسان على التسامح يعتبر إيش؟ يعتبر نوع من أنواع الشخصيات السهلة. الشخص السهل لما تروح معه حتى من دون سفر وانت في الديرة، تقترحون مثلا مجتمعين وش تبون تعشى اليوم، انت عشى كذا ولا انت عشى الشيء الفلاني، ولا اقتراحات يعني. فتجد الشخصية الصعبة لا لا كل شيء يرفض من الاقتراحات، وهو طيب أعطنا اقتراحك.
0: حتى هذه أعتقد أن البناء يعانون منها كثير، الشخصية الصعبة
1: جدا. إحنا شو نقول الآن؟ إحنا قاعدين نتكلم على السهولة.
0: لا،
1: كيف الشخصية السهلة سبحان الله تكسب القلوب، كيف تتنازل، كيف تسامح، كيف تقبل. لما تكون عندك خيارات وتخير الشخصية السهلة، دائما يختار الأسهل، وأحيانا يترك الكرة في مرماك، يقول لك اللي ودك أنا معك. بالشيء اللي قبل فترة كنت مسافر في دولة عربية، وكان معي شخص جاي من حد يعني المحافظات، وما كنت أعرفه، أول مرة يعني نسافر أنا وياه، فكنت متخوف من قضية اختلاف الآراء. فتفاجأت أنه من النوعية السهلة جدا، السهلة اللينة البسيطة. كل اقتراح أقوله يقول أنا معك أنا معك، ما أبدا عمره ما رد. أقوله طيب عطني، أنا بعطيك اقتراحين الآن، اختر هذا ولا كل واحد أنت عارفهم فأنت تفهم وش الأفضل، خلنا نروح للي أنت توكل على الله.
0: عاد تتعب بزيادة أنا أعتقد دكتور الشخصية هذه، يعني أحيانا الواحد يحب اللي يعطيه رأيه، ويحب
1: هو ما تتعب كثر ما بالعكس هي مريحة، لأنه فكرته إيش؟ يقول أنت عارف مثلا كل هالمطعمين دولي أنت عارفهم، فأنا ما عندي مشكلة، أنا أكل هذا الطعام وأكل هذا الطعام.
0: جميل.
1: أنت شوف الأنسب وتوكل على الله. ساعات لما أعطي خيارات أكثر أقول هذيك جلساتك بهالشكل وهذه جلساتها بهالشكل، هذه مثلا على البحر وهذه لا تراه بالصحراء، فيساعدن في اتخاذ
0: يعطي رأي.
1: يعطي رأي لكنه ما ي... مثل ما نقول يقولون العوام ما يدقر ما يعقد عليك ما ي... أبدا هو شخصية متساهلة ما يدخل في التفاصيل و... ومدري إيش و... في بعض الشخصيات الصعبة حقيقة هو صعب على نفسه وصعب على اللي حوله
0: صحيح.
1: سواء كانوا أبناء أو أصدقاء يتلاشونه الناس يبتعدون عنه أحيانا لما تكون طلعت فرح ولا وناسة نقول فلان لا لا يا أخي لا تقولوا له لا ما... ليش هو قال لا لا لا تقولوا له وتغير وجهه
0: لا يدخل ولا يطلع
1: لا بالضبط على كلامك هالنوعية من الشخصيات هم اللي يعيشون حقيقة في تعاس أنفسهم وتعاس من حولهم عمرهم ما دخلوا في شيء إلا وجدوا مشكلة ما في عندهم قضية التغافل التنازل لا لا لا هذا حقي أنا لازم أخذ حقي على بالضبط مثل ما هو موجود مو هذا موجود نأخذه حنا ما احنا ملائكة حنا ما احنا مجتمع يعني ما فيه يكون أخطاء لابد نتحمل بعضنا البعض يعني لذلك وهذه يعني لفتة جميلة أني أتكلم فيها اليوم قضية النفس وجهاد النفس إذا كانت الملائكة مخلوقة أصلا مجبورة على الطاعة والإنسان لا خلق ليش كرم ليش حنا الآن بالنسبة للملائكة الملائكة سجدوا لأبونا آدم ليش هذا السجود اللي الملائكة الله عز وجل أسجدهم لأبونا آدم ما هو السبب لذلك التكريم الموجود إحنا عندنا مشكلة داخلية اسمها النفس مجاهدة أنفسنا دي الصعبة اللي تغلبنا فيها على الملائكة اللي مجبورين على الطاعة ما في عندهم أخطاء فبالتالي النفس ترى ما هي بس شهوة مثل ما يعتقد البعض لا يعني أنه يقع في الحرام أنه يزني ويلجأ إلى هذه المعصية لا المقصود ترى في الشهوة في جهاد النفس ممكن تكون النميمة ممكن تكون غيبة ممكن تكون زور ممكن يكون ظلم ممكن يكون اعتداء وهلما جرى في الأشياء فلذلك كان الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من تلك الغزوة الشهيرة ويعني أخبر أصحابه يعني ظنوا أنه هذا هو أكبر جهاد قال لا باقي الجهاد الأكبر من هذا الجهاد أنتم رجعتم من الجهاد الأصغر سموه جهاد أصغر وهو قتال سموه جهاد أصغر قال رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ما هو الجهاد الأكبر يا رسول الله قال هو جهاد النفس فالنفس حقيقة تحتاج إلى جهاد في الإنسان اللي يقول أنا طبعي صعب ودي أغير من طبعي نقول له أدخل في باب الجهاد هذا الجهاد اللي قاعدين نتكلم عنه اليوم أنت تدخل فيه أكيد يعني ما جايتنا الدعوة على بساطة لما يكون الإنسان مجبول على السهولة والليون هذا شيء جميل النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة يوما فقال ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار يا سلام مش هذا الموضوع الرائع الجميل اللي ودنا نسمع يا رسول الله على من تحرم النار قال على كل مؤمن هين لين سهل شوف الأوصاف النبوية يقول لين سهل هذه الأوصاف اللي موجودة في الشخصية السهلة اللي قاعدين نتكلم عنها اليوم اللي شخص غير معقد شخص سهل دخوله وطلوعه مع الناس سهل إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما بينما بعض الناس اليوم ممكن يكون من رئيس أو مدير أو شيء يقول لا أنا لابد أتمسك في هذا الرأي أنا لابد طيب في مشقة على الناس حتى لو في مشقة هم يأخذون رواتب وفلوس وش المشكلة خلوه يتعب سبحان الله وكأنه يعني من هذا النوع اللي احنا قلنا عليه التصنيف اللي هو الشخصيات الصعبة اللي صعب على نفسه وصعب على حول لذلك الشخصية الصعبة ترى ما هي صعبة على اللي حوله فقط هي صعب حتى على نفسه سبحان الله
0: سبحان الله وأعتقد دكتور ما تتعارض الشخصية السهلة والشخصية القوية أحيانا يلتقم مع بعض
1: هنيك هذا سؤال جدا جميل لأنه يتهم أحيانا بأن اللين والسهولة بأنها ضعف
0: صحيح.
1: وهذا غير حقيقة عندما وصف

0: ذلك الـ الـ الـ الأمير الأموي بأن الإنسان لا يكون سهلا فيعصر ولا يكون صعبا فيكسر. كان الوصف ذلك جميل جدا، إنه الإنسان فعلا أحيانا نحتاج إلى شيء من القوة، لكن لما نتخذ اللين والمرونة ما يجي أحد يقول أنتم ضعيفين. لا لا لا، في فرق. من يفهم المعادلة هم الأشخاص الأقوياء. الأشخاص الضعفاء والصعبين في حياتهم يرون أنه لا ضعف، هو مو ضعف، وإنما نوع من أنواع المرونة والسهولة في الحياة.
1: الله يعطيك العافية، شكرا وليه. دكتور، وصلنا إلى النهاية.
0: أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن الشخصية وأثرها في التربية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: 20 30.
1: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
2: رؤية جديدة
3: حدها عنان السماء.
2: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر،
2: مجتمع حيوي،
3: ووطن
2: طموح.
4: حياكم الله مستمعي إذاعة الرياض في البرنامج الأسبوعي 20-30، معي أنا حورية السباعي والمخرج صالح أثنيان.

0: نرحب بداية بالأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور سعود المطير. حياك الله دكتور سعود.
1: حياكم الله.
0: الله يحييك. بنتحدث معك دكتور سعود في هذه الحلقة من هذا الأسبوع عن وصول السعودية للمرتبة 13 عالميا والثالثة في مجموعة 20 بمؤشر التنافسية لعام 2026.
2: عشرين ثلاثين.
0: حققت السعودية المرتبة 13 عالميا من أصل 70 دولة، هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السعودي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، الذي يعد واحدا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتقدمت المملكة 4 مراتب في نسخة العام 2026 مدعومة بتقدم الأداء في جميع المحاور الرئيسة لتقرير الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال، البنية التحتية، إلى جانب التقدم في 15 محورا فرعيا من أصل 20 محورا، ما جعلها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة 20. وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن القفزات النوعية التي سجلتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والمؤشرات الدولية المعتبرة هي

0: أدائها الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية وتحسن العديد من المؤشرات الفرعية أبرزها التجارة الدولية والتوظيف وتشريعات الأعمال.
1: عشرين ثلاثين.
0: نرجع لك دكتور سعود المطير، حياك الله.
2: حياكم الله.
0: الله يحييك دكتور سعود. لو تحدثنا عن المحاور الرئيسة الأربعة، ما هي أو ما المحاور الرئيسة الأربعة التي يقيسها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وما أهمية كل محور في تقييم تنافسية الدول؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة لكم وللمستمعين والمستمعات. طبعا هذا لا شك يعتبر هذا التقرير أو كتاب التنافسية الذي يقيس مدى تنافسية الدول، وهي حوالي 70 دولة تدخل في هذا التنافس، لا شك أنه يقوم بتقييمه وإعداده، إدارة محايدة في سويسرا، وبالتالي يؤخذ جميع ما يقوله في الاعتبار ويستفاد منه في الحقيقة، وتعرف أين مواطن الضعف عندك وأين مواطن القوة. فلدينا طبعا المحاور الأربعة طبعا الرئيسة اللي تأتي في تقرير التنافسية العالمية، لا شك تقيس خلالها أولا الأداء الاقتصادي. الأداء الاقتصادي وش عندما نقول الأداء الاقتصادي ماذا نقصد به؟ طبعا يقيس قوة الاقتصاد الوطني من خلال طبعا مؤشرات، مثل أخذنا النمو الاقتصادي، ولدينا نهتم كثيرا بنمو الأنشطة غير النفطية بحكم رؤية المملكة 2030، تركز على عملية تنوع الاقتصاد وبالتالي نمو الأنشطة غير النفطية. كذلك من ضمن المعايير المعتبرة في الأداء الاقتصادي حجم التجارة الدولية وكيف ينمو صافي الصادرات، كذلك أيضا الاستثمار سواء الاستثمار المحلي من خلال الحكومة، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، من خلال القطاع الخاص، أو من خلال المستثمر الأجنبي الذي نعول عليه كثيرا. طبعا بالإضافة إلى مسألة التوظيف، توظيف العمالة، كيف نمى مستوى التوظيف ومستوى البطالة، وأيضا موضوع التضخم واستقرار الأسعار، هذه كلها تعتبر ركائز مهمة في الأداء الاقتصادي. أما المحور الثاني وهو الكفاءة الحكومية أو government efficiency، هذا يقيس مدى فاعلية السياسات الحكومية وكذلك الإطار التشريعي والمالي، كذلك لا ننسى كفاءة المؤسسات العامة التي تدعم التنافسية. ولهذا لاحظنا اهتمام كثير في هذا الجانب، ولاحظنا رقمنة الكثير من الأعمال الحكومية. ثالثا المحور الثالث اللي هو كفاءة الأعمال. طبعا كفاءة الأعمال هذا محور يقيس إنتاجية الشركات، سوق العمل تنظيما وكذلك نموا، أيضا يقيس موضوع التمويل، ومشروع موضوع التمويل يعتبر ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد. أيضا لا ننسى الممارسات الإدارية ومدى قدرة القطاع الخاص على المنافسة، لا سيما وهناك تركيز أساسي من خلال رؤية المملكة على دعم القطاع الخاص وإعطائه المقدرة أنه يقود الاقتصاد ونموه وتنوعه. ثم أخيرا البنية التحتية، والبنية التحتية طبعا أصبحت الآن مهمة وأساسية. فالبنية التحتية أو الانفراستراكشر هي تقيس جودة البنية التحتية الأساسية. طبعا لما نقول البنية التحتية الأساسية يدخل فيها النقل و سهولته، ويدخل فيها أيضا التقنية، الآن موضوع الإنترنت وانتشاره داخل الدول، كذلك موضوع الجانب العلمي وأيضا الصحة أصبحت تعتبر من ضمن البنية التحتية.

0: تطور التعليم، تطور الصحة، وهذه كلها تدعم النشاط الاقتصادي وتكون عامل جذب أيضا للمستثمرين الأجانب.
1: نعم. طيب دكتور سعود، أنت تحدثت عن المحاور الرئيسية الأربعة التي قيسها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. ما أهمية تقدم المملكة إلى المرتبة 13 عالميا والثالثة بين دول مجموعة 20 في تقرير التنافسية العالمية 2026؟
0: طبعا نحن تقدمنا يمكن أربعة مراكز مقارنة 2026 مع 2025، وهذا لا شك يعتبر تقدم ممتاز، واقترابنا من المراتب العشر الأولى على مستوى العالم، وكذلك الآن أصبحنا في المركز الثالث بين دول مجموعة 20 بعد طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تأتي المملكة ثالثا. طبعا أكيد هذا يعكس نجاح المملكة في تعزيز التنافسية على المستوى الدولي، يؤكد وكما قلت يعني هذا يعتبر مصدر محايد وما وبالتالي يؤخذ فعلا في الاعتبار، يعني يركز عليه المستثمر الأجنبي على وجه الخصوص ويعتبر.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السعادة، السعادة ما تجي صدفة.
1: ما تجي صدفة،
0: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: مستدام. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا الأعزاء، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي، لكن حلقة اليوم مختلفة نوعا ما لأن ضيفنا يعمل على الأهداف 17 كلها في آن واحد. ضيفنا مستمعينا هو الأستاذ الدكتور تركي بن عبد المحسن بن عبيد، خبير التنمية المستدامة في مكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة وعضو الاتحاد الدبلوماسي الدولي. مرحبا دكتور، حياك الله.
1: الله دكتور، سعيد للأمانة في هذا اللقاء الجميل والثري بإذن الله.
0: الله يحييك يا دكتور. كمدخل لحديثنا في هذا الحوار دكتور تركي، يعني من داخل منظومة الأمم المتحدة في المملكة، كيف تترجم الأهداف 17 من وثائق دولية إلى برامج يعيشها ويلمسها المواطن السعودي على أرض الواقع؟
1: صحيح، في البداية دكتور، الجوهر يلامس التحدي في تنفيذ الأجندة المستدامة من الوثائق إلى الوقائع. طال عمرك تترجم هذه الأهداف 17 في المملكة العربية السعودية من خلال التوافق والتكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، مثل برامج التحول الوطني وبرامج التنمية القطاعية في الصحة والتعليم وكذلك الإسكان والطاقة. وهذا التوافق ليس شكليا بل استراتيجيا للرؤية الوطنية التي تبنى من المبادئ المجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، والتي تتداخل معها معظم الأهداف العالمية. الله يسلمك.
0: طيب دكتور، يعني لدينا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف واضحة ومعروفة للتنمية المستدامة. كيف كيف تصف يا دكتور، يعني بحكم قربك من الأهداف الواضحة 17 للتنمية المستدامة، كيف تصف العلاقة بين رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة من منظور عملك اليومي، وأين يعني يكمل كل منهما الآخر، في أي جهة؟
1: هناك جسر تربط بين الأممية والوطنية التي تحقق في التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والأمم المتحدة. هناك كذلك مشاركة القطاعات الخاصة والمجتمع المدني، مثل جائزة الوطنية لمساهمة القطاع الخاص، وكذلك التركيز على الشمولية بين القطاعات الخاصة في المناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. لدينا في رؤية المملكة ما يقارب 4 سنوات، والعمل على العمل المستمر بوتيرة مساعدة، وهي تحقق التحدي الأكبر ليس في الوثائق بل في التنفيذ الميداني والابتكار المحلي داخل المنظومة. أؤكد أن الشراكة هذه بين الأمم المتحدة وفي قدرات التعزيز الوطنية للقدرات البشرية دون فرض نماذج خارجية، بل هي داعمة بما يتوافق ويتناسب مع واقع المملكة وقيمتها الأممية. وهنا أن التنمية المستدامة ليست شعارا دوليا بل مشروعا وطنيا يبنى عليه مستقبلا أفضل لكل مواطن ومقيم في ظل هذه الدولة المباركة وبظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله.
0: طيب دكتور، يعني الهدف رقم 17 هو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والمملكة تستضيف يعني عدد كبير من المنظمات الأممية على أرضها، لكن السؤال يعني كيف يمكن أن يتم العمل والتنسيق على أرض الواقع؟ ما الدور الفعلي لدي سي او او مكتب تنسيق التنمية المستدامة في تنسيق عمل منظومة الأمم المتحدة مع الجهات في المملكة؟
1: نعم صحيح، هذه هنا يا دكتور، داخل منظومة الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، هذه تصف أهداف التنمية المستدامة بأنها تتوافق استراتيجيا وكذلك لتبادل الإسراء وليست التبعية التي تطبق كاملا. رؤية المملكة 2030 إطار وطني طموح الذي يحدد الأولويات في المملكة العربية السعودية، خاصة كالتنوع والاقتصاد والتمكين المجتمعي وتعزيز الكفاءة الحكومية، بينما توفر أهداف التنمية المستدامة إطارا عالميا موحدا للقياس والمقارنة الدولية. كذلك هناك عدة تقارير، كذلك دعني أؤكدها الله يسلمك، في البرنامج الذي تقدمه المملكة في تقرير البي ان ار خلال الربع من 2018 حتى 2023 وحتى 2026، وأظهر تقدما أكثرا وملموسا وواضحا ما يقارب 50% من المؤشرات التي رصدتها الهيئة العامة للإحصاء، التي تلعب دورا محوريا في تنفيذ البيانات الموثقة مع المنصة الوطنية للتنمية المستدامة التي تتيح الوصول إلى المعلومات. كذلك أتاحت بعض المؤشرات الملموسة التي يشعر بها المواطن كالصحة والتعليم في برنامج تحويل القطاعات، التنمية البشرية وتوسيع الخدمات كالرعاية الأولية والتعليم الرقمي والمهني. كذلك مبادرات نوعية لوحظت من خلال المؤشرات رقم 1 و5 و10 من برامج التنمية المستدامة كالدعم الاجتماعي وتمكين المرأة في سوق العمل، وكذلك لوحظ هنا برنامج النمو المتزايد في برنامج السكني الذي أطلق من خلال وزارة الإسكان، وكذلك لاحظنا تنوع ومؤشر ملحوظ في البيئة والطاقة وهو ما يعبر عن برنامج رقم 7 و13 و15 من مبادرة السعودية الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك جهود مكافحة التصحر الذي يلبسها المواطن والمقيم، كذلك في تحسين جودة الهواء من المساحات الخضراء والاستدامة البيئية. كذلك لو لاحظنا هنا مؤشرات في الاقتصاد والعمل وهو يركز على برنامج 8 و9 في التنوع الاقتصاد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني لفرص العمل الجديدة للشباب.
0: نعم، والمملكة يا دكتور يعني أطلقت مؤشر جودة الحياة العالمي في دافوس وأدرجته الأمم المتحدة رسميا، وهذا ربما يعني اعتراف دولي بأن المملكة تقود في موضوع قياس التنمية. لكن ما المؤشر الذي يعني نعتبره الأصعب قياسا في التجربة السعودية أو السياق السعودي فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة؟
1: طيب، هناك طال عمرك في برامج أخرى قد يصعب فيها التكامل الذي يظهر بين المؤشرات كالاقتصاد المزدهر لرؤية المملكة التي تدفع التنوع والابتكار، كذلك بين المبادرات التي تدمج الاستدامة مع الرؤية في المحرك الوطني الذي يتسارع في تحقيق الأهداف التنمية والدور الفعلي مع مكتب تنسيق التنمية المستدامة وهو الذراع التنفيذي لإصلاحات النظام التنمية في الأمم المتحدة الذي يدير ويشرف على العديد من المكاتب في كل بلد ويعمل كأمانة للمجموعة الأممية للأمم المتحدة في قيادة والتنسيق بين الوكالات التي يضمن 16 وكالة تقريبا، وبرامج أممية مثل اليونيسيف والفاو ومنظمة الصحة التي تتناغم تحت إطار هو إطار عمل الأمم المتحدة في مجال التعاون في التنمية المستدامة. كذلك الذي وقعت مع الحكومة السعودية في دعم والتنسيقي في ربط الجهود بين الحكومة والرئاسة مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط واللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة في تعزيز الشراكات والحوار بين الحكومة والقطاعات المدنية لدعم وجذب الدعم الفني والابتكار لمواءمة البرامج الوطنية. باختصار هنا الله يسلمك، ليس جهة تنفيذية مباشرة، بل مكتب تنسيقي استراتيجي يحول هذه الجهود المتفرقة إلى عمل جماعي مترابط، وهو التحدي الأصعب في هذه الشراكة.
0: جميل. طيب دكتور، الأيام والسنوات حقيقة تمر بشكل سريع، عام 2030 يعني باقي أربع سنوات، وفي علم الرؤى والتخطيط الاستراتيجي أربع سنوات قليلة جداً. التقييمات العالمية والقراءة يا دكتور يعني تقول بأن العالم الآن حقيقة لا يسير على المسار الصحيح 100% اقتصاديا وتنمويا على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن المملكة والله الحمد استثناء في هذا الجانب. إذا أردنا يا دكتور أن نقول بأن المملكة نجحت في أهداف التنمية المستدامة حاليا وتسير بقوة، وفي عام 2030 بإذن الله سنصل إلى تحقيق كل هذه الأهداف، أنا لا أتحدث عن الرؤية، أتحدث عن أهداف التنمية المستدامة، ما المقياس الذي ستستخدمه أنت شخصيا كخبير في هذا الجانب لتحديد وتقييم هذا النجاح؟
1: طيب الآن دكتور دعني أقيم هذا المقياس النجاح الشخصي. إذا وصلنا إلى عام 2030 سأحدد نجاح المملكة في تحقيق هذه الأهداف التنمية المستدامة التي لوحظت الآن على شكل واضح وإلى أبعاد مترابطة. هذه المؤشرات المحققة هذه أبعاد مستمدة من عملي اليومي في التنسيق بين الرؤية والأجندة 2030 الأممية،

0: ومن ميثاق المستقبل الذي اعتمد في تشغيل المستقبل الذي عقد في نيويورك وهو عام 2024 الذي شاركت فيه المملكة بقوة من خلال مبادراتها في الطاقة والمياه والمدن والاستدامة والسعودية الخضراء. أما التقدم الملموس الذي يلمسه كل مواطن ومقيم يوميا ليس مجرد هذا إحصاء أو أرقام،
1: صحيح،
0: بل تحسين حقيقي في جودة الحياة، نعم، وتوفر هذه الفرص لائقة ومتنوعة بين الشباب والنساء والمقيمين كذلك والسياح من خلال الخدمات الصحية والتعليمية عالية الجودة في إسكان مناسب وبيئة نظيفة مستدامة. كما أن انخفاض هذه لاحظناها في انخفاض على المواطنين، في انخفاض ملموس في البطالة الشباب، في ارتفاع المعدلات الالتحاق الفتيات بالتعليم، وكذلك لاحظنا الوظائف القيادية في تحسين مؤشر عالي جدا في جودة الهواء والمساحات الخضراء الشاسعة في مدن المملكة العربية السعودية.
1: نعم دكتور، يعني أخيرا في دقيقة إذا سمحت لي، ونحن نتحدث عن عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وهذا يعني أن يكون هناك أكثر من جهة، أكثر من منطقة، أكثر من دولة للتكاتف مع بعض لعقد شراكات قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كيف تقيم الاتفاقيات أو عقد الشراكات أو التعاون، يعني دعنا نقول، بين دول المنطقة مع المملكة وأيضا مع العالم أجمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
0: طيب، هذه الشركات أنا لاحظتها بشكل عالي جدا، التعاون مع دي سي او ويو ان بي دي لتبادل الخبرات وملء الفجوات في البيانات، استخدامهم للذكاء الاصطناعي لبيانات والاستطلاعات الرقمية لتحسين الدقة والتغطية والمشاركة الواسعة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في جمع وإحصاء البيانات. النتيجة كانت لها أثر ملموس ما يقارب 50% كما أظهر التقرير الوطني الطوعي عام 2023 إلى 2026. هذه تعمل بوتيرة متسارعة لسد الفجوات المتبقية قبل حدوث 2030. في النهاية هذا القياس بحد ذاته لتحسين السياسات وتحقيق حياة أفضل للمواطن السعودي في المملكة العربية السعودية. دكتور،
1: نعم، أنا شاكر ومقدر لك دكتور تركي يعني على هذا الحوار الثري، وإن كان مر يعني بشكل سريع. الدكتور أستاذ الدكتور تركي بن عبد المحسن بن عبيد، خبير التنمية المستدامة في مكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة، عضو الاتحاد الدبلوماسي الدولي. شكرا جزيلا دكتور.
0: شكرا دكتور، وشكرا على هذا الإثراء الجميل، وأنا أشكركم وأشكر البرنامج على هذا النجاح الدائم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. ونقول دائما للمستمعين في هذه الإذاعة الرائدة، لا تخافوا من الفشل فهو أفضل معلم، اجتهدوا تعلموا باستمرار وثقوا بالله ثم بأنفسكم، بلدنا يوفر كل الفرص والمستقبل لكم، أنتم أخذتم بزمام المبادرة ويومكم مستدام وجميل. شكرا جزيلا دكتور.
1: بإذن الله، شكرا لك يا دكتور، شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا تحية طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، في التقديم سليم الغامدي، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، وفي الإخراج سامي الجغيمان. إلى اللقاء. مستدام.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

أهلا بكم إلى نشرة الثالثة ظهرا من إذاعة الرياض وفيها. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين التفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة السورية دمشق. سفارة المملكة تدعو المواطنين المتواجدين في فيتنام إلى توخي الحذر بسبب العواصف الشديدة. وأخيرا إحباط محاولة تهريب أكثر من 200 ألف حبة من مادة الإيميفيتامين المخدر بمنفذ الحديثة. بسم الله، السلام عليكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية للرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية بيلاروس. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها لتفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية دمشق، أسفرت عن مقتل أكثر وإصابة عدد من الأشخاص. وقالت الوزارة في بيان: المملكة تؤكد تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، تعبر عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. نبهت سفارة المملكة المواطنين المتواجدين في فيتنام من العواصف الشديدة خلال الفترة من الثالث وحتى الخامس من يوليو الجاري، كما دعتهم إلى توخي الحيطة والحذر إثر إعلان السلطات المحلية عن تأثر عدد من المناطق بهذه العواصف. هذا وشهدت السفارة على شددت السفارة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة ومتابعة التحذيرات والإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية مع إمكانية التواصل معها في الحالة الطارئة. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة الإمارات عن نجاح المنظومة الوطنية للأمن السبراني في التصدي لهجمات سبرانية متطورة استهدفت عددا من الجهات العاملة في القطاع المالي. وكالة الأنباء الإماراتية وام ذكرت أن الهجمات تم رصدها والتعامل معها وفقا للإجراءات الوطنية المعتمدة، ما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت تقريبا على كل مطالب الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي. ترامب أضاف في مقابلة تلفزيونية أن المواجهة مع إيران هي عملية نزع للسلاح النووي، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية فجرت منظومة رادارات إيرانية جديدة الأسبوع الماضي. ترامب أضاف أن التضخم في إيران قفز من 5 إلى 300%، وتم تصفية معظم قادة الصفين الأول والثاني. بدأ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة طارئة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان وسط تصاعد المخاوف الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية والحقوقية. ينظر المجلس في مشروع قرار يدين الانتهاكات الجسيمة وتكليف البعثات الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان بإجراء تحقيق عاجل في أحداث الأبيض، مع التشديد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية ومساءلة المسؤولين عن انتهاكها. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرين فجر اليوم جراء هجمات روسية استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا، بينها سومي وكيريفي ريه. يأتي ذلك بالتزامن مع الحداد المقام في العاصمة الأوكرانية بعد مقتل 30 شخصا على الأقل في الهجوم الروسي الذي استهدف العاصمة الخميس والذي يعد الأكثر دموية هذا العام. أعلن ديلسي رودريغر القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا ارتفاع عدد قتلى الزلزالين اللذين تسببا في دمار واسع بمناطق من البلاد إلى 2595. أضافت أن فنزويلا تعمل على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وسيتم توجيه هذه الأموال إلى المقاولين من أجل إعادة بناء منازل تحل محل تلك التي دمرت. في الشأن المحلي، تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زتاكا
أو زادك عفوا في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 200 ألف حبة من مادة الإيمفيتامين المخدر ضبطت في مخبأة في إرسالية محمولة على إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. أوضحت زادك أنه عند خضوع تمكنت إذن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من في منفذ الحديثة، وأوضحت أنه عند خضوع إحدى الشاحنات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية عثر على تلك الكمية من الحبوب المخدرة مخبئة في إرسالية عبارة عن عقل. وأشارت إلى أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى تنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للضمان للقبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان. باشرت الجهات المختصة أعمالها إثر حادث سقوط إحدى الألعاب الترفيهية في إحدى أو أحد المهرجانات بمدينة أبها فور تلقي البلاغ، وتم التعامل مع الحالة ميدانيا وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. تؤكد إمارة عسير أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أسباب الحادثة وملابساتها واستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة بما يضمن الوقوف على جميع الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالواقعة. في الأخبار الرياضية إذن مستمعينا، تأهل منتخب سويسرا إلى دور 16 من كأس العالم لعام 2026 عقب فوزه على منتخب الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات دوري 32 من البطولة. كما تأهل منتخب البرتغال إلى الدور الثمن النهائي لكأس العالم بعد فوزه على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف. قبل ذلك تأهل المنتخب الإسباني إلى دور 16 بعد فوزه على النمسا 3 أهداف مقابل لا شيء. كما تستكمل الليلة وفجر السبت مواجهات دور 32 للبطولة، حيث تواجه مصر أستراليا، فيما تلتقي الأرجنتين الرأس الأخضر، وفي الختام تواجه غانا كولومبيا. وفي آخر أخبارنا، أعلن نادي نابولي الإيطالي عن تعيين مدرب جديد للفريق حتى 30 يونيو 2029. وعد المدرب الجديد ذو العمر 58 عاما أحد أكثر المدربين حصدا للألقاب في إيطاليا ب6 ألقاب للدوري والفوز بالثنائية المحلية 4 مرات خلال فترات ناجحة مع يوفنتوس وميلان. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيه. هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين التفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة السورية دمشق. سفارة المملكة تدعو المواطنين المتواجدين في فيتنام إلى توخي الحذر بسبب العواصف الشديدة. إحباط محاولة تهريب أكثر من 200 ألف حبة من مادة الإيميفيتامين المخدر.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. يشهد العالم اليوم سباقاً متسارعاً نحو الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أهم محركات التحول الاقتصادي والمعرفي والتقني. وفي هذا المشهد العالمي المتغير برزت المملكة العربية السعودية لاعباً مؤثراً في صياغة مستقبل هذه التقنية عبر مبادرات نوعية تجمع بين الابتكار والمسؤولية وبين التطور التقني والقيم الإنسانية. من أبرز هذه المبادرات ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي الذي انطلق من العاصمة الرياض ليقدم إطاراً عالمياً يعزز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي إلى جانب مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانة المملكة مركزا عالميا للبيانات والذكاء الاصطناعي. للحديث حول هذه الجهود الوطنية الرائدة وأبعادها التقنية والتنموية والاقتصادية، يسعدنا أن يكون معنا في برنامج أبعاد المهندس محمد الشريف، المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية. مرحبا بك سعادة المهندس.
3: مرحبا فيك، شكرا لأبعاد على استضافتي اليوم أن يكون معكم في البرنامج الشيق على إذاعتنا العزيزة على قلوبنا. الله يحفيك وشاكرين لكم الاستضافة. الله يبارك فيك.
2: الله يحييك والشكر لك على قبول دعوة البرنامج. خلني أبدأ معك مباشرة الحديث عن ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي. ما هو هذا الميثاق وما الظروف التي قادت إلى إطلاقه من المملكة؟
3: جميل، شكرا على سؤالك أستاذ عبد الرحمن. طبعا اليوم التعريف ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي هو ميثاق أو إطار توجيهي عالمي يهدف إلى ضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وعادل ومتوافق مع القيم الإنسانية. لا يخفاكم اليوم الاستخدام للذكاء الاصطناعي هو الاستخدام له عدة استخدامات، لكن اليوم حرصت الرياض كمدينة بحكم مركزها وأنها تكون مركز للذكاء الاصطناعي أن يكون هناك ميثاق موحد أو إطار توجيهي للحكومات وللدول تعمل عليه، بحيث أن هذا الميثاق يضمن الشفافية ويضمن سد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، كذلك يضمن الفراغ التنظيمي. اليوم التقنيات متسارعة بشكل كبير ودائما حوكمة التقنيات أو الجانب التشريعي أو التنظيمي يأتي بشكل أو بآخر على أنه يكون في فجوة، لكن اليوم الرياض سعت من خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الذي رعاها سمو سيدي ولي العهد بشكل سنوي وممثلة بالهيئة العامة أو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أطلقت هذا الإطار ليكون مرجع للدول وللعواصم. الهدف منها أنه يكون في لغة موحدة شمولية وعدالة، تحفيز وابتكار الاستثمار، وضع ضوابط أخلاقية صارمة، استخدام آمن وعدم وجود تحيز رقمي لاستخدام الذكاء الصناعي، خاصة فيما يعني نراه اليوم من الذكاء الصناعي التوليدي، وأنه في مخاوف دولية ومخاوف حتى على مستوى المجتمعات من استخدام هذه التقنيات في استخدام غير آمن أو التزام أخلاقي موحد.
2: نعم. أيضا خليني أروح معك مهندس، حينما نتحدث عن ميثاق الرياض، ما هي القيمة المضافة التي يقدمها للمجتمع الدولي في ظل التسارع الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي؟
3: طبعا هناك قيمة جدا قوية. اليوم لا يخفاك استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح جزء لا يتجزأ، موجود معك في الجوال وفي الهاتف وفي المكتب، من حياة الإنسان ومن حياة الحكومات. اليوم المخاوف الدولية، الاطلاع على مثلا هناك فجوة بين الدول المتقدمة التي تملك التقنيات والدول النامية، سد هذه الفجوة وأنه يكون في أخلاقيات موحدة بين الدول هذه وأنه يكون في عدالة في استخدام وأن الدول النامية يكون لها استخدامات خاصة فيها ومشاركة الإبداعات أو الابتكار بين هذه الدول. لابد أنه يكون في إطار موحد أو أخلاقيات موحدة للاستخدام الآمن. اليوم يمكن نشرحها بشكل عملي أكثر. اليوم هناك يعني كثير من خلينا نقول الإنجين أو المنتجات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، كل شركة من هذه الشركات قد تمارس التحيز الرقمي، بمعنى أن أنت أخي عبد الرحمن الآن إذا بحثت عن معلومة معينة من خلال هالمنتج قد يكون في تحيز لتسويق المنتج من هذه الدولة. مثلا إذا اليوم رحت لوحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي المشهورة وكتبت ما هي أفضل مثلا الخيارات الموجودة لشراء منتج معين، التحيز هذا قد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعلك أنك تروح لمنتجات خاصة في نفس الدولة اللي المنتجة للمولد الذكاء الاصطناعي. قد يكون مثلا لو نأخذ على سبيل المثال مثلا الصين، فقد يكون كل المنتجات اليوم إذا أنت أخذت كمستشار للذكاء الاصطناعي التوليدي أو حتى على استخدامات الأعمال قد يتحيز للمنتجات الصينية دون المنتجات الأخرى. فهذا يجعل في مخاوف كثير، وأنه تكون دائما الدول، والحمد لله اليوم السعودية قطعت شوط جدا ممتاز في تأسيس منظومة للذكاء الاصطناعي وتأسيس الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي اللي هي هيومين. واليوم عندنا منتجات للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال العلام وغيره من المنتجات، أنها تكون منتجات سعودية بأيدي سعودية، وكذلك ممكن تصدر إلى الدول العالم ويكون خاص فينا ويفهم ثقافتنا بشكل كبير.
0: جميل. أيضا خليني أروح معك مهندس يعني عن أمر آخر وليس ببعيد عن هذا الموضوع. كيف استطاعت المملكة أن تتحول من مستخدمة للتقنية إلى شريك مؤثر في صياغة المبادئ والأطر المنظمة للذكاء الاصطناعي عالميا؟
3: جميل جدا. اليوم رؤية سمو سيدي ولي العهد ورؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة والرياض مركزا للذكاء الاصطناعي من خلال استضافة الدول وإقامة القمة العالمية.

0: الذكاء الاصطناعي بشكل سنوي واستضافة الدول ومناقشة التحديات والفجوات والفراغات التنظيمية والتزام الدول بالتحديثات الخاصة وتحفيز الابتكار والاستثمار. واليوم تسعى السعودية أنها تكون الثالثة عالميا بعد أمريكا والصين في تصدير الذكاء الاصطناعي للعالم. اليوم بفضل الله لنا لدينا إمكانيات، لدينا قفزات ومنتجات أبهرت فيها العالم. إذا أخذنا على سبيل المثال خاصة في التطبيقات الحكومية مثل تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا وغيرهم من التطبيقات، فهذه الحمد لله أعطت المملكة يعني تقدم جدا ممتاز وكلها بأيدي سعودية يعني من الداخل. فبفضل الرؤية الحكيمة والقيادة الحكيمة ودعم القيادة في هذا الملف الآن أصبحنا نصدر التقنيات ونصدر الذكاء الاصطناعي ونبني الخوارزميات بأيدي سعودية.
1: جميل، خليني بروح معك برضو يعني أبرز المرتكزات اللي يقوم عليها ميثاق الرياض، وإيش أبرز الرسائل اللي يحملها المطورين وكذلك صناع القرار والجهات المستفيدة؟
0: جميل، اليوم المرتكزات الأساسية هي أن تتكلم عن المطورين صناع القرار أو الجهات المستفيدة. إذا فصلناها بهذه الناحية فهي ترسل رسائل للمطورين أنهم ابتكروا، اجعلوا الإنسان والمسؤولية الأخلاقية في قول خوارزمياتكم من اليوم الأول وانطلقوا في الإبداع والابتكار. إذا كانت هناك رسالة لصناع القرار فيطمنهم صيغوا سياساتكم بأنها تكون مرنة وتدعم الاقتصاد الرقمي وتحمي المجتمعات من مخاطر التقنية والخصوصية. للجهات المستفيدة أنها تتبنى الحلول الذكية بثقة مع التزام بمعايير من الحوكمة لضمان استدامة الأعمال وتحسين تجربة المستفيد.
1: جميل، أيضا خليني بسألك يا سعادة المهندس، يعني ماذا عن مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وأيضا دورها في حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي؟
0: جميل، اليوم الهيئة حقيقة عملت على أكثر من مسار في موضوع تحفيز الأفراد والمؤسسات والمستثمرين وكذلك الحوكمة، سواء الحوكمة الداخلية أو الخارجية. هناك القطاع مثلا قطاع، لو نأخذ على سبيل المثال قطاع الR&D أو الجامعات ومراكز الابتحاث، في توجيه قوي جدا من الهيئة ومن القيادة على موضوع تمكين الذكاء الاصطناعي المسؤول وتطوير المناهج التعليمية متوافقة مع معايير الحوكمة العالمية وتأهيل جيل من العلماء يجمع بين المعرفة التقنية والوعي الأخلاقي. وهناك مبادرات نراها على أرض الواقع بين وزارة التعليم وبين جميع أنظمة الدولة في تعزيز وتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول أن تكون جزء من العمل اليومي. كذلك في القطاع الخاص بناء منتجات تقنية وعلامة موثوقة مما يسهل تصدير جميع منتجاتنا الأسواق العالمية. وهناك أيضا اشتراطات ومعايير وحكومات صارمة تحد من التكاليف وتصحح الأخطاء التشغيلية. كذلك الريادة المتوازنة، إثبات أن الالتزام بالأخلاقيات لا يعطل الابتكار. كذلك موضوع المستقبل الدبلوماسية، ما يسمى بدبلوماسية رقمية متكاملة. نحن أمام مرحلة متغيرة جدا والذكاء الاصطناعي يلعب دور بشكل كبير في التشتت التشريعي واستدامة الأعمال الاعتيادية. فكل هذه المسارات صراحة عملت فيها بشكل، وهناك برامج ورؤية مرتبطة برؤية 2030 ودعمها وتعزيزها من خلال التقنيات، بحيث أنه يكون عندنا اقتصاد رقمي زاهر ومبني على التقنيات المستقبل.
1: جميل، اسمح لي بأطلع فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن دور ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات عالمية، مع ضيفنا الكريم المهندس محمد الشريف المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية. مرحبا بك من جديد.
0: أهلا وسهلا فيكم.
1: حياكم الله. في ظل التوسع الكبير سعادة المهندس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما هي أبرز التحديات الأخلاقية التي تسعى هذه المبادرة إلى معالجتها؟
0: جميل جدا، احنا كما ذكرنا أن هناك فجوات في ظل تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل.

أو ما يسمى بالإميرجينج تكنولوجي، هناك تسارع التقنيات بشكل كبير، مما يجعل المجتمعات والدول والأفراد تستخدم هذه التقنيات في استخدام غير مسؤول، وهذا ما يسمى بالفجوة الرقمية. اليوم دور

0: كبير يعتمد بشكل قوي جدا على الخوارزميات وحوكمة البيانات، وكذلك الاحتياج الكبير إلى ما يسمى بالسوبر سكيلر داتا سنتر اللي هي مراكز البيانات الضخمة التي تعتمد بشكل كبير على توفر الطاقة، والتي تعتمد عليها جميع المنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره. كذلك إلى هناك تحفيز دائما بما يسمى بالاقتصاد المعرفي من الدول وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار. اليوم هناك منتجات من دول قبل 20 سنة كانت عبارة عن فكرة وتبنتها الدول وأصبحت اليوم واقع، مثلها شركات جوجل وأبل وغيرها من الشركات العالمية. فهذه ترفع الاقتصاد بشكل كبير لما يسمى بالاقتصاد المعرفي للدولة، وهذا هو النفط القادم صراحة، الاقتصاد المعرفي من خلال تعزيز وتشجيع الابتكار والاقتصاد. والذكاء الاصطناعي يلعب دور مهم جدا في صياغة نماذج الأعمال الجديدة.
1: نعم. أيضا مهندس خلني بسألك برضو، يعني مهم جدا أن نتساءل عن كيف يسهم العمل في هذه المبادرات في تعزيز الثقة الرقمية لدى الأفراد والمؤسسات وكذلك أيضا المستثمرين.
0: جميل جدا. اليوم منظومة التشريعات ومنظومة القوانين التي تصاغ بشكل أو بآخر وتحدث من خلال تسارع هذه التقنيات تنطلق طبعا السعودية بفضل الله، هناك جهات رائدة وتتبنى دائما أي تحديثات وتضعها في أطر نظامية وتجمع من خلال المنظمات الدولية المعترف بها على مثل اليونسكو وغيره على وضع هذه الأطر والاتفاق عليها من خلال المنظمات معتمدة والاستثمار في قدرات البشرية. اليوم لا نستطيع بناء المنظومات والأطر أو التشريعات إلا في الاستثمار في القيادات الفكرية أو تأسيس بنية تحتية تشريعية، كذلك الاستثمار في القدرات البشرية. اليوم في تحدي كبير للدول، والحمد لله السعودية رائدة في هذا المجال في القدرات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي أو في مراكز الأبحاث المشاركة في صياغة السياسات. اليوم التقنيات تتسارع، لكن صياغة السياسات من ناحية تنظيم ومن ناحية تشريع وتخريج قدرات بشرية تعمل أو تساعد أو تؤطر الاستخدام الآمن لهذه التقنيات، الحمد لله السعودية رائدة بشكل قوي جدا، والحمد لله وضعت السعودية والرياض نفسها ورسمت خارطة الطريق للعالم على أن تكون من الدول المتقدمة والمتبنية والمصدرة للتقنيات المستقبل، ومن أهمها الذكاء الاصطناعي.
1: نعم. ما انعكاس ميثاق الرياض ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مستهدفات رؤية المملكة 2030 وكذلك التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة؟
0: جميل جدا، هذا سؤال جدا مهم. اليوم رؤية 2030 أخي فيها بيلر أو فيها ممكن اللي هو مستقبل رقمي زاهر. اليوم الذكاء الاصطناعي والاستثمار في تقنيات البيانات والمدن الذكية وتحفيز المستثمرين والمنظمات والدول والأفراد على تشجيع وأمن البيانات اليوم يصنع بشكل كبير في الأنظمة الذكية، ينعكس بشكل كبير على رؤية السعودية أو المملكة 2030، وهذا برز من خلال النتائج السعودية أو المدن السعودية في المؤشرات العالمية. هناك مركز مختص، المركز الوطني للتنافسية تحت وزارة التجارة، يقيس هذا المركز المؤشرات العالمية الموثوقة بشكل أو بآخر ويضع خارطة الطريق واضحة لتبني ودعم وتحسين هذه المدن أو المؤشرات الوطنية بأن تكون السعودية في المقدمة دائما. نحن لا نرضى يعني بدون المقدمة، ودائما نكون نحن المتقدمين ونحن المصدرين إلى هذه الابتكارات وهذه التقنيات.
1: جميل. حقيقة أن الحديث يعني شيق ويطول في هذا الخصوص، ولا سيما أنه يعني مجال العصر الحالي الحديث، ولكن أنا أعتذر لك، انتهى وقتي، فأتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير سعادة المهندس محمد الشريف المستشار الهندسي في المدن والحكومات الذكية، متحدثا عن دور ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي ومبادئ الأخلاقيات في تعزيز مكانة المملكة في المجال. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم في أبعاد، ويعطيكم العافية على حسن الاستضافة. شكرا
1: جزيلا لك طيفنا على هذه الإجابات.

0: الشافية الوافية على تساؤلاتنا. وفي الختام نقول لكم شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
1: أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكريمة الطيبة. حنتذكر اليوم موضوع الهجرة النبوية. الهجرة النبوية أمر متعلق بحياتنا اليومية والشهرية والسنوية، لأنه تاريخنا الهجري مربوط بهذه الهجرة، والسنين اللي بتعد علينا بتذكرنا دائما بالهجرة. فلما نقول احنا في سنة 1446، اي 1446 سنة من الهجرة، لما نقول احنا في عام 1447 فمعناها انه هو 1447 من هجرة النبي. لما نقول احنا الان في 1448 معناها انه عدت 1448 سنة على هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولماذا ربطت التاريخ بالهجرة؟ لماذا لم يربط بالبعثة؟ لماذا لم يربط بولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا كان اختيار من سيدنا عمر بالتشاور مع مجموعة من أصحابه، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب. أشاروا إلى أنه لابد، كان سيدنا عمر يقول لهم لابد من أن نضع تاريخ نؤرخ به، فأشاروا عليه أن يربط الأمر بالهجرة وأن يجعله على عادة العرب، لأن البعض مننا يظن أنه هجرة النبي كانت محرم. لا، الهجرة يكاد أغلب كتب السير تذكر أنها كانت في ربيع الأول، فهجرة النبي المصطفى كانت في شهر ربيع الأول. طيب إذا المفروض نبدأ السنة بشهر واحد، شهر ربيع أول، شهر اثنين شهر ربيع ثاني، لأنه الهجرة بدأت من هنا. لا، الصحابة اختاروا أن يجعلوا بداية السنة على عادة العرب، وعادة العرب كانت بداية السنة من محرم، وربطوا أول سنة في التاريخ بهجرة النبي المصطفى. تقريبا كان هذا الأمر في السنة 16 من الهجرة، يعني عدت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاءت خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، وفي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب جاء هذا الاقتراح وبدأ به سيدنا عمر وسنه، ثم سار المسلمون عليه. هذه فيما يتعلق بمعلومة تاريخية بأمر الهجرة. أما الهجرة في ذاته فهو حدث عظيم فيه دروس لا تعد ولا تحصى. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة جعل أصحابه يهاجرون قبله، وقدم أصحابه على نفسه، وبقي هو وبقي معه عدد بسيط جدا من أصحابه، ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب. والأمر صراحة مقلق، لأنه الإنسان قوته بأصحابه، وخصوصا في وقت الأعداء متكالبين فيه على النبي، يريد أن يؤذي النبي بأي طريقة، بل كلنا يعلم أنهم هموا بقتله، وما زالت الأفكار الشيطانية تتوارد عليهم. ابتدأوا هذا الأمر بمحاولة ثانية عن أمر هذه الرسالة، ثم بعد ذلك بمحاولة إغرائه بالمال بالملك. قالوا إذا تبغى الملك علينا سودناك، وإذا تبغى مال أغنيناك، وإذا تبغى طبيب جبنا لك طبيب، شوف إيش تبغى يا محمد. ولما يأسوا من كل هذه العروض قالوا طيب يا محمد نتبع دينك سنة وتتبع ديننا سنة، وأنزل الله قل يا أيها الكافرون. ولما يأسوا من العرض هذا جاءوا بالعرض الآخر اللي فيه صورة التهديد، وعملوا الحصار على النبي وعلى قومه وعلى أهله. ثم لما شافوا أنه حتى الحصار ما يفيد اجتمعوا، قالوا لابد أن نجتمع ونقرر قرار في محمد. يا ترى إيش القرار هذا؟ القرار هذا أنه نأتي من كل قبيلة بشاب، ثم نجعلهم على باب محمد يرمون النبي عن قوس سهم واحد، يعني سهم واحد ينطلق من كل قوس فيصيب محمد فيتفرق دمه في القبائل، فما يستطيع لا بنو هاشم ولا بنو المطلب أن يعملوا شيء أمام قبائل العرب كلها. أفكار شيطانية. حضر معهم الاجتماع هذا الشيطان بنفسه، أتى لهم في صورة شيخ كبير ما يعرفونه،
قال لهم اني انا شيخ كبير وانكم لن تعدموا رأيي. يعني ما انا استمعت انه اجتمعتم عشان تتخلصوا من محمد، انتم لن تعدموا رأيي، انا حتستفيدوا من رأيي. وكلما جابوا فكرة كان يقول لهم ابليس لا ليست هذه ليست هذه، لين ابليس البشر ابو جهل، انه في ابليس الجن في ابليس البشر. ربنا ذكر في القرآن قال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ففي شياطين في الانس وفي شياطين في الجن، وابو جهل كان على راس شياطين الانس. وربما احيانا شياطين الجن يتعلموا من شياطين الانس كابي جهل. الشاهد لما ابو جهل تكلم جاب الفكره هذه انه نجيب من كل قبيله شاب ونجعلهم يجتمعون على بيت محمد وكلهم يرمونه بقوس سهم واحد مباشره ويتفرق دمه في القبائل، وبذلك ما يستطيع احد ان يتكلم لا من بني المطلب ولا بني هاشم، واذا ابو الديه بعدين اعطيناهم الديه وتخلصنا من محمد. هم يعرفون ان الموضوع ليس متعلق بمحمد، ان الموضوع متعلق برب محمد. الله سبحانه وتعالى قال للنبي المصطفى الله يعصمك من الناس. الله اخبر النبي المصطفى ان يعلم امته ان يحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. فكيف اذا كان هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا شك انه هو المحفوظ الاول. مباشرة سيدنا جبريل أخبر سيدنا رسول الله إنه قريش ومن معها نوت هذه النية، فأذن الله لرسوله بالهجرة. فلما أذن الله لرسوله بالهجرة ذهب مباشرة إلى بيت أبي بكر الصديق وقال له أخرج من عنده. قال إنما يعني هي يعني زوجك وبنتك يعني سيدتنا عائشة. فقال إن الله قد أذن لنا بالهجرة أو أذن لي بالهجرة. قال سيدنا أبو بكر الصحبة يا رسول الله. قال له الصحبة، وكان عنده دابتين يعلفهم يجهزهم لمثل هذا اليوم، ناقتين، وسار بهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بالثمن وساروا. وهنا تبرز يعني عظمة البيت الصديقي، كيف هذا البيت بكله كان مسخر لخدمة النبي. ابن سيدنا أبو بكر الصديق يأتي له بالأخبار، سيدتنا أسماء تأتي له بالطعام، عامر بن أبي فهيرة خادم مولى أبو بكر الصديق في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر بكله في خدمة حبيبي رسول الله، يحرسه ويراعيه ويتحسس من احتياجاته ويفعل كل ما يستطيع فعله. من أجل من؟ من أجل حبيب محمد، من أجل إرضاء رب العالمين. سيدنا أبو بكر الصديق عرف أن هذا الأمر يرضي رب العالمين، فتفننا في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا يشهد لا شك أن الصحابة بكلهم ما زاد قدرهم إلا برسول الله. الشاهد إن الله أذن للنبي بالهجرة وتوجه لسيدنا أبي بكر الصديق وقال إن الله أذن لي، قال للصحبة قال للصحبة وانطلق. هنا جنون قريش وكفار قريش أيقظهم إبليس الملعون إبليس الرجيم، قال لهم أنتم ما زلتم هنا ومحمد في موطن أو في مكان آخر. طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من البيت يعلم الكفار أنه ليس بخائف لكن هو يقيم

0: الأسباب الكونية. الأسباب الكونية أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج طالما الأعداء متربصين به، يخرج بحنكة بحكمة بدهاء بتخفي حتى لا يتمكن من رؤيته الأعداء. هذه الأسباب الكونية. قوة الطمأنينة بالرب، أخذ سيدنا رسول الله حفنة من تراب، وضع يعني فوق رأس كل شاب من هؤلاء الشباب حفنة من التراب، جاءوا من النعاس غشيهم ما تمالكوا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بينهم وهم يعني بخارج البيت، والنبي خرج من أمامهم. فهل شخص خائف يخرج هكذا من أمام الأعداء؟ إلا رجل قلبه مطمئن بالله سبحانه وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجعل وحث التراب على رؤوسهم وسار حتى أيقظهم إبليس وشاتمهم ونبههم، فتفاجأوا أن الذي بالداخل مين؟ أول فدائي في الإسلام سيدنا علي بن أبي طالب، فدى النبي بروحه وبنفسه. ليش أبقاه النبي؟ تعرفوا ليش أبقاه يا جماعة؟ هذه نقطة عميقة ومهمة جدا. النبي أبقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات إلى أهلها، أنه كثير كانوا يجعلون أماناتهم عند رسول الله، وخصوصا قبل البعثة. لما؟ لأنه كان يسمى بالأمين، وكان يسمى بالصادق، وهو الصادق الأمين. فإذا عندك شيء هو أحسن من تضع عنده أمانتك. فأبقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات إلى أهلها، وسيدنا علي فدى النبي بروحه. كان بإمكان أن يرسلوا سهامهم ظنا أنه محمد فيقتلونه، لكنه كان مطمئن بربه. وما أحوجنا إحنا في حياتنا أن نكون مطمئنين بربنا. هذه الطمأنينة كنز من الكنوز التي يكرم الله بها من يحب من عباده. القناعة كنز من الكنوز التي يكرم بها الله سبحانه وتعالى من يحب من عباده. هذه الطمأنينة القناعة أشياء نسمع بها، لكن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، يرزقه من يشاء. الله يجعله رزق يرزقكم طمأنينة بالله والفرح بالله سبحانه وتعالى، والقناعة بما قسمه الله سبحانه وتعالى لنا. الشاهد أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له بالهجرة، وتحرك رسول الله إلى المدينة وتوجه في البداية. الأصل المفروض أنت المدينة تتجه للشمال، لكن النبي اتجه للجنوب. لما؟ أخذا بالأسباب. واختبأ في غار ثور، وقلنا جنون كفار قريش، وهم يعني من أوائل الناس اللي بدأوا بفكرة الوانتد. تعرف الآن تسمعوا في المحطات خصوصا في الأخبار، لما يكون في إنسان يعني مطلوب وضروري إحضاره يوضع عليه مبلغ، يقول لك مطلوب ب10 مليون دولار، ب5 مليون دولار. كفار قريش عمموا الفكرة هذه في طلبهم للنبي، إن من أتى بمحمد حي أو ميت فلو 100 ناقة، 100 ناقة لإحضار محمد. فكان من يتحمس من سراقة بن مالك، وشعر ب يعني كأنه تتلو معرفة تتبع الآثار، عرف النبي سار من هذا الطريق. فجاء فيعني أخبر الناس أن النبي سار من طريق آخر وهو تتابع النبي. فلما قرب من رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق يقول رسول الله إنه خلفنا، وسيدنا رسول الله يقول لسيدنا أبو بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وكان يثبت بهذه الدعوات والكلمات. فلما قرب فخيل سراقة من خيل النبي، وإذا به ولما قرب سراقة من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وإذا بخيله تغوص في الأرض، فعرف أنها بسبب محمد، فقال يا محمد أرجع الخيل وادعو الله أن يرجع الخيل كما كانت وأخذل عنك الأعداء. طبعا
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مأه إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والقرآن.

الله من عباده العلماء، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: التغير المناخي.
1: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة

0: الأولى.
1: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في مقهى ديرتي، حيث تتكئ الذاكرة على الجذور ونفتح نافذة على تفاصيل هوية الأرض والإنسان. نلتقي لنقترب من مشاهد وتجارب ضيوفنا من ديرتنا ومن خلال برنامج مقهى ديرتي. كنوا معي أنا من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي. نجدد الترحيب فيكم وأيضا بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله حمد الشهراني، مرشد جولات الطاهي ومهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، والأستاذة صالحة يحيى حمود الألمعي مصممة الأزياء التقليدية والمهتمة أيضا بالتراث والهوية. حياكم الله جميعا معنا في هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ عبد الله، حياك الله.
1: حياك أستاذ نورة. الله يحييك أستاذ نورة، وشرف لي الالتقاء بكم في هذا البرنامج الجميل وفي الإذاعة المميزة.
0: أستاذ عبد الله، طبعا الحديث سيكون معنا إن شاء الله متشعب وكثير وفلسفة تراثية جميلة جدا. أيضا نرحب بضيفتنا، حياك الله أستاذ صالحة.
2: حياك الله أستاذ نورة، ويسعدني ويشرفني أن أمثل مقهى ديرتي في هذا المكان الجميل.
0: حياك الله. طبعا الحديث عن الديرة وسوالف الديرة وقصص الديرة حديث ذو شجون، ولكن خلينا نبدأ بالقهوة اللي نطيش فيها ضيفنا أول ما يجي أستاذ عبد الله.
1: صحيح، الديرة وقعها كلمة قوية، حتى المغترب قرب راح الديرة. فالديرة مرتبطة بالأصالة، مرتبطة بالأشياء الجميلة اللي عاش الإنسان في صغره. القهوة ربما هي رمز شعبي أصيل تميزت في السعودية بكبر مساحتها وأيضا أعداد الناس التي تمارس هذه الهواية وأيضا هذا التقليد الجميل.

0: مين، لذلك نفخر أنها القهوة السعودية لها فلسفة في اختيار البن، أيضا لها فلسفة في اختيار الهيل،
1: درجة التحميص،
0: أيوة تأتي بعدها اختيار أدوات التقديم، بعدها اختيار المكان اللي بنسوي فيه الشبة وبنسوي فيه الجلسة، بعد ذلك يأتي دور اختيار من يعد القهوة، يعني ليس أي واحد يجلس ويكون هو اللي بيكيف الناس كلهم موجودين، لأن الناس الموجودين معتمدين على الكيف اللي بيصدر من هذا الشخص. فلو تعبت في كل الأشياء السابقة واخترت الإنسان الغلط بتجيك القهوة ما لها طعم. ثانيا أيضا اللي بيقدمها مو أي شخص، لذلك دائما عندنا في الديرة يدربون الطفل من هو صغير على كيف يصب الفنجان ومن يبدأ ومتى يصب ومتى يمسك، كيف يمسك الدلة وكيف يمسك الـ كيف يمسك الـ الـ يعني صب القهوة للضيوف. ثم ناتي إلى نوع الفنجال، ناتي إلى نوع كمية القهوة الموجودة في الفنجال. فلسفة كثيرة أستاذ مورا عن القهوة صراحة بحق نحن نفتخر تكون القهوة السعودية.
1: جميل أستاذ عبد الله، وأيضا أستاذ صالح، الحديث عن القهوة وفلسفة القهوة، هل تختلف طريقتها عند مجلس الرجال عن مجلس الحريم؟
2: نعم نعم، بعدين يعلمون زي ما تفضل الأستاذ عبد الله، يعلمونهم كيف يشيل الدلة في اليد اليمين في اليد اليسار ويقدم الفنجان باليمين. هذه ضرورية أنهم يتعلمونها سواء عند النساء أو عند الرجال.
1: هذه تفاصيل مهمة. أيوة. جدا
2: تفاصيل جدا.
1: طريقة أيضا البدء بمين، بالكبير بالصغير
2: كانوا في السابق فعلا يبدأون بالكبير من عند اليمين، بس بالكبير يبدأون.
1: أيوة.
2: في أشياء كثيرة الكبير حتى لو لم يكن متعلم أو أن له منصب أو له مكانة، الكبير له مكانته في المجالس.
1: جميل جدا. أيضا التفاصيل أيضا هذه مهمة في فلسفة القهوة والحديث عنها، بأنه فنجان قهوة اللون والدرجة وعدد الفناجيل اللي تصاب للضيوف، كم فنجان؟
0: نأخذها قديما، لأن القديم يحتوي أصيل. فالقهوة حين في الجنوب قهوتنا تكون شقرة أو تكون مائلة إلى إلى إلى إلى الأصفر. في الشمال تكون القهوة مائلة إلى الداكن، وهذه ترى لها فلسفة، لأن القهوة في الجنوب متوفرة، فأنت عندما تحمس قهوتك ما تخزنها فترة طويلة. في القهوة الشقراء إذا خزنتها فترة طويلة تخرب، بينما القهوة السوداء لو خزنت فترة طويلة ما تخرب.
1: أيوة.
0: لذلك تجد
1: طريقة حفظ. أيوة. مثلا.
0: لذلك تجد عندنا منبع الشجر. في حزام القهوة اللي يبدأ من شدة، من جبال شدة في الباحة إلى اليمن، هذا حزام القهوة في الجزيرة العربية. فعندنا نخففها تكون شكرة. أيضا
1: صبت الكميات.
0: كمية الفنجان. في قاعدة يعني يتبعونها يعني في القهوة. يقول إذا أنجدت فقل، إذا اتجهنا النجد، والنجود اللي هي من شمال شرق عسير إلى نجد. هذه المنطقة فلسفة في القهوة أنها تكون صبة قليلة. ولو جينا إلى الصبات الرسمية الرمز الدولة يكون قليل، يسمونه دمعة. بينما اتجهنا إلى الساحل بشكل عام وإلى أجزاء من جبال الصروات نجد الفنجان يعبونه، وتعبية الفنجان هذا من كرم، فيضع لك فنجان كامل بحيث ان القهوة وافرة لأنها في أرضها.
1: صحيح.
0: بينما في الصحراء قد تشح أو تقل بحسب اليجل بيروح السوق، يقولون بخطر أروح أجيب قهوة أو بخطر للسوق، والمختار يعني في أخطر يعني بسافر بمصطلح حالي،
1: ربط السفر بالخطر
0: بيقول بنخطر يعني بنتجمع من وسط الصحراء إلى خمس مشيط، نهبط خمس مشيط عشان نشتري، عشان نروح نهبط السوق وناخذ نحتاج احنا نمشي مسافه. فلذلك يكون القهوه عاده يعطونك فنجان، اللي فنجان الكرم، القهوه تكون فنجان فنجانين لان اعدادها بسيط ومكوناتها يعني تخيل املى الفنجان حق القهوه بن وسبع حبات هيل وثلاثه مسمار قرنفل ويحط معها يسميها عود كبود اللي هو الزنجبيل، يسمونه

0: عود كبوت، حطهم معها عود كبوت صغير، حطهم معها يمكن أحيانا شيء، وتحمس هذه الدلة عشان الماء يكون قليل وتكون لها طعم، لازم تكون مركزة، فالكمية اللي عندك قليلة
1: ما تنتظر اللي انت
0: أيوة. بتكون فنجال فنجال ثلاث فناجين للمجموعة، بينما الآن الحمد لله
1: في وفرة وخير جميل. صالحة أستاذ صالحة، أيضا البهارات أو اللي تضع على القهوة السعودية في منطقة عسير بالذات، ونقول تهامة مثلا تختلف عن أهل السرى مثلا لذعة الزنجبيل شوية.
2: نعم، الزنجبيل كان يسمونه حوار،
1: أيه.
2: كان مجفف أساسا، ما كان أخضر، كان لازم يحطون الحوار ويضيفون الزر اللي هو القرنفل. الزر ضروري، والزنجبيل في تهامة، وجوزة الطيب كانوا يضعونها لأن جوزة الطيب فيها نكهة جميلة، يضعون حاجة بسيطة منها، وكل شيء محكوم على في القهوة بالذات على التشهيفة، يسمونها يقولون لها تحميص حمصة، لكن عندنا في رجال ألمع وفي تهامة وفي أماكن كثيرة حتى محايل جهة قنا وهذه المناطق يقولون لها تشهيفة، شهفتي قهوتك حتى في رمضان في المناسبة قد شهفتي القهوة.
0: أستاذ صالحة المستكة يحطونه على الجمر ثم يكبون عليها الدلة حتى يجي فيها رائحة المستكة
1: فتبخر. شوف أنا وصل مبسوطة، ليش؟ لأن في لهجتين مختلفة عندي، في تنوع وثراء، في هنا لهجة أقرب للبادية في منطقة عسير، وهنا لهجة
2: شمال شرق منطقة عسير،
1: وهذا التنوع اللي بيلفت حتى انتباه المستمع، كيف هذول الاثنين من منطقة واحدة، منطقة عسير، ولهجتين متباينة جدا مختلفة. ولكن
0: أيضا كبار السن إذا جلست أول ما تنطق يعرفون أنك جاي، وبالتالي أنا يوم تتكلم أعرف أنا كيف أتعامل معك. هل مثلا أعطيك الفنجال
1: مليان ولا شوية،
0: حتى في الذبيحة يوم تجيني مثلا أعرف أنا إيش أقدم لك، يعني كيف طريقتها من خلال لهجتك. فعسير فيها ثمان لهجات، وفيها لهجات متنوعة، وأيضا لكنة أقول هذا لكنة، يعني يمكن حرف أو حرفين تغير لكناتنا مثلا على لكنة عسير.
1: وهزة الفنجان عند الحريم والرجال نفس الشيء، اللي هي الاكتفاء،
2: نفسها.
1: أنه أنا خلاص اكتفيت، ما سويته بقدر يصبوا
2: لي، يقول أكرم أكرم
1: أكرم
2: أكرم
1: هنا يقولون
0: عند الرجال، لأن الرجال حريصين لأنها تنقل، الرجال سلهون في المجالس. فالفنجال في الأصل مأخوذه من كانوا يختارون في مجالس الأمراء أو الشيوخ، يختارون الخادم أو اللي يشتغلها الصباب يكون ما يسمع، يختارون تعمدا يبحثون عنه اللي يحصلونه ما يسمع كويس، لما يدار من أمور يعني خاصة فيهم، فهو يرى لكنه ما يسمع. فلذلك قلت أكرم، ما عاد أحتاج قهوة، ما بيتبهلك، بس إذا هزيت له
1: خلاص. يعني الهزة مرتبطة بأنه يشوف الحركة.
2: القهوة هي مفتاح المجالس، وإكرام للضيف، القهوة مفتاح المجالس. طبعا عندما يكون عندك شغلة عند هذول الناس، صلح مثلا أو ناس متزاعلين وجيت عندهم، يدخل المجلس فالقهوة تفتتح المجلس، لما يجي يصب له القهوة يقول والله ما اشرب الفنجان إلا أن تقبل ما جيتك عشانه،
1: الطلب اللي
2: جيتك، فيقول سم وبشر، اشرب فنجانك وبشر على، يعني هي تفتح المجالس،
0: يعني القهوة ما هي بضيافة فقط،
2: ضيافة وبرضها،
0: لا ما هي بضيافة فقط، يعني ضيافة وتقدر انك تاخذ باللي تبغى.
2: ايوه فعلا، هي القهوة السعودية لها شأن عظيم من زمن مو من الآن.
1: يعطيك العافية. طبعا الحديث ان شاء الله بيستمر بيننا وما يكون في فقرات كثيرة ومتنوعة، ولكن نرجع بعد الفاصل. ولا زلنا معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الرياض، وفي برنامج مقهى ديرتي، في هذا الحديث المتنوع عن التراث وعن الهوية من خلال فناجين القهوة، ومن خلال أيضا كل ما هو مرتبط بالقهوة وبثقافة المكان والإنسان. أرجعك أستاذة صالحة، والضيافة ومفهوم الضيافة في منطقة عسير اللي ارتبط حتى في غياب الرجل.
2: طبعا كانوا زمان في الماضي القديم

0: جميل جدا. كانت الأب ورجل البيت ما يكون متواجد باستمرار، طبعا يغيب مع القوافل، يطلع يروح في تجارته. الوالد كان تاجر وجدي، فكانت الوالدة وجدتي وعمتي متواجدين، فيأتي الضيف أو يأتي صاحب الطلب للحاجة يأتي إلى القرية فيستقبلونهم النساء. يزهم مثلا يقول فلان يحيى مثلا من عند الباب أو من الفجرة من ساحة القرية، فترد عليه السيدة تقول ما غاب إلا بثوبه، يعني بيته موجود وضيافته موجودة وسيدة المجتمع سيدة بيته موجودة وراح تضيفك وراح تقوم بحاجتك. يعني أشياء جميلة، وتقدم له اللي هو ضيافة الضيف العجل يسمونه، الضيف العجل.
1: الضيف العجل،
0: الضيف العجل، لأنه سريع يأخذ حاجته ويمشي، لكن لازم يكرمونه كرامة الضيف.
1: وش هي كرامة الضيف العجل عندنا في عسير؟
0: العجل في تهامة عسير، وفي السرى برضه باحة ربيعة نفس الوضع، اللي هو المكسف اللي خبز الميفا اللي يقولون لتنور، خبز الميفا، ويختلف من منطقة لمنطقة، حتى في أحجامه، حتى في أشكاله.
1: هذه أنا لاحظتها، اختلاف الحجم، اختلاف طريقة التقديم، وبعضهم يعني مثلا لو نزلتي الجيزات يكون عندهم الخبزة صغيرة شوية، أيوه، وطريقتها مختلفة. يسمونها الدقيق. هنا في عسير لا مختلفة، قرص يسمونه،
0: قرص، قرص يكون يعني طويل على
1: طول. بني شهر يسمونه فطير فعلا.
0: بني شهر فطير، ايوه فطير، ودائرية تكون، وتكون كثيفة كيف في رجال الحجر بشكل عام. في رجال ألمع المكسف احيانا يكون طويل بس ما هو لذرة الطول، اكثر ما يكون واسع.
2: في شمال عسير عندنا، انت عندكم هنا في الحجاز، عند في الحجاز عندهم زراعة البر على المطر،
1: ايوه
2: متوفر. احنا عندنا التمر وعندنا النخاع، فاذا جانا الضيف عجل يعني ما يمدينا احنا نصنع له طعام، يعني ياخذ وقت، نحط له تمر ونحط مع سمن، واذا السمن يحتاج الى تحميه نحط زبد، خاصه في فصل مثل الان الربيع والغنم تسرع وكذا، يحطون الزبد، يسمحنا دهانه، لذلك ما كان يعني دهانه، يحطون الزبده ويحطون معها التمر، فنقدمها مع القهوه للضيف. في ياخذونها ضيافه عجله فيها بروتين وفيها الياف، ويعتبر غذاء كامل. فهذه من يعني الجود والموجود، هذه من الاشياء اللي تقدم صار لونها طعم. كنا نحط لقط ونحط التمر والسمن او التمر والزبده للضيف العجل. وكان في الشمال يحطون قهوه الضيف، يعني في الشمال، الشمال قهوه والدخان هذه للرجال، فيحطونها في حول الوجار اللي هي الشبة أو سميحين معاميل، يضعون القهوة والهيل، ويضعون الدخان، وهذه اللي زمان يحطونه في في في في العظام. فهذه موجودة، يعني يضعونها في الاثاجة، تقول عن القهوة عندك تقهو،
1: أيوة،
2: وعادة هي تصرف كذبيحة وكذا، لكن يحرصون على نظيف ما يجي ويروح وهو طاوي، يعني لابس قهوة ويكون محكل. فلسفة المكان مكان،
1: اي في هذا التنوع، هذا ثراء اكيد، الاختلاف هذا والتنوع، هذه ظاهره جميله جدا، وتنبي انه هذه القاره العظيمه السعوديه العظمى فيها تنوع ثقافي وثراء كبير جدا. وزي ما قلنا عندكم، عندكم مسميات، قهوه الكيف، قهوه الضيف، وقهوه السيف.
2: الفنجال نتكلم قديما، الحماس او الم القهوه هذا يعطى من الفنجان الأول. فالشمال عندهم الفنجان الأول فنجان الكيف، هذا فنجان الضيف، لابد أن يعطونه فنجان الهيف، الفنجان الأول لازم يعطونه كل الموجودين تشرب فنجان. الفنجان الثاني فنجان الكيف، هو يقول فنجان، ويعطيك الفنجان الثاني إذا أنت باقي بعضهم إيش يومين ثلاثة أيام
1: خرمان،
2: أيام خربانك هو ما يروي أو ما يقنع الفنجان الأول، فيعطي فنجان ثاني. الفنجان الثالث لا، هذا أنا ما أعطيه إلا شخص مميز. لو جينا نجد لا يختلفون شوي. الفنجان الأول اللي هو فنجان الرأس يشربه لألم الرأس، الفنجان اللي هو فنجان الحماس يودي الألم، الفنجان الثاني فنجان الرأس اللي هو فنجان الكيف، الفنجان الثالث النوماس، أعطيه اللي له نوماس، اللي له فعل جيد، اللي رد قوم، اللي فزع الجارة، اللي له علم غانم، لا أميزه عشان يقولون إيش عنده، ليش عطت الفنجان الثالث، يقول لنا فعله كذا مكسبه كذا. في الجنوب تختلف. اللي أعرفه أنا في بعض القرى الفنجان الأول فنجان ذواقة، أنا القهوجي أتذوقه عشان أشوف قهوتي يعني مرارتها من لذتها. الفنجان الثاني فنجان سواقة أسوقه للموجودين في المجلس. الفنجان الثالث اللي هو فنجان الحواقة أو الوثل سمون أو السريب أو نهاية
1: الحثلة،
2: هذا فنجان أنا ما صبه، لا صبيته وصار فيه ذا لا أكفه، فهذا فنجان ما أقدمه للضيف. فهذه من ما ورثناه عند فلسفة الشيبة.
1: ومزيد من الأحاديث الشيقة معكم والقصص والروايات المرتبطة ببرنامجنا، لكن بعد الفاصل.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج مقهى ديرتي، وما زلنا مع ضيوفنا الكرام الأستاذ عبد الله حمد الشهراني مرشد جولات الطهي مهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، وأيضا ضيفتنا الأستاذة صالحة يحيى حمود المهتمة أو المصممة الأزياء التقليدية وكذلك المهتمة بالتراث والهوية. ونرجع لك أستاذة صالحة والحديث عن الأزياء التقليدية وفلسفة الأزياء التقليدية في منطقة عسير.
1: قبل أن نبدأ عن أزياء عسير والإشارة إلى أشياء جميلة في الثوب اللي نبدأ بالثوب المجنب أو الثوب المزند أو الثوب المورك والمجزع. طبعا المجزع شمال شرق أبها، شمال شرق عسير. أريد أن أشير إلى أن الذين كانوا يخيطون الثياب هم من أهالي المنطقة، ليس يوجد عمالة، وفي الغالب رجال اللي يخيطون ثوب المرأة، ثوب المرأة والرجل.
0: والمقاسات
1: هذه المقاسات كانوا فيما مضى، تقول لي جدتي حتى ما كانت فيه السمنة،
2: كان الحال كله
1: كانوا قريبين من بعضهم. نعم، لأنهم يتحركون، تروح لجارتها أو قريبتها تأخذ ثوبة وتجلس هذه في البيت تحتزم بحزمة أو أي شيء حتى تعود
0: الله.
1: صاحبتها تودي الثوب المقاس للخياط ويأخذ المقاسات.
0: أنا كذا بعقدكم برجع لأول ثوب كيف حصلها.
1: نعم إيوه هذه حقيقة جدا، بس حقيقة جميلة. ما كان في عمالة، هم اللي يخيطون الرجال، وما كان في حتى مكان، كان يسمون القماش البز. كلمة البز هذه لغة عربية فصحى معروفة، اللي هو القماش حاليا،
2: وهي يسمونه البزاز.
1: البز عندنا البز،
2: يسمونه البزاز اللي يبيع في القماش.
1: البز هو القماش البز، وكانت نوعيات ردية جدا
0: الموجود المتاح.
1: ومع هذا كان النساء كما هم الآن يتباهون بالفساتين والجلابيات، كانت المرأة تحافظ عليه حفاظها على روحها أغلى من الجواهر، لأنه ما هو زينة فقط، هو زينة وكسوة
0: وستر،
1: كسوة وستر من العراء. ما كانت تلبس ملابس داخلية المرأة، كانت تلبس الثوب هذا، وكان من القماش الثقيل، حتى ما يصنع من القماش الخفيف، ساتر واسع مجزع مجنب
0: ما شاء الله. يعني حتى وصفه انه يعني من تحت يكون واسع اصلا.
1: نعم،
0: حتى يسهل لها الحركة.
1: نعم، مجنب طبعا في عسير السودة ورجال ألمع. طبعا لما تتجهين للشرق عندهم هو نفس القصات، نفس الخامة القماش، نفس البز اللي هو القماش، لكن المسمى يختلف نوعا ما. المجزع أو جهة وادعة جهة وادي بن هشبل
0: ظهران الجنوب،
2: أيوه المقطع.
1: المجزع أو المقطع أو المزند والمورك، هي مسميات في كل
0: محلية
1: منطقة
0: كل
1: هي محلية. ولكن نفس القصة، هي نفسها القصة من الجنب.
0: أيضا الثوب عندنا مهتم حتى بتفاصيلها الدينية، إنها يعني قصته وتفاصيله مرتبط.
1: نعم،
0: بكيف تتوضأ.
1: نعم، كان في ميزة الثوب المجنب، فتحات من جهة من هنا
0: الكوع،
1: حتى الكوع حتى الإبط مفتوح، يفتحونه بحذر وبمقاس، لأن له عادة اجتماعية ودينية في نفس الوقت. طبعا العادة الدينية للوضوء،

0: ساترة مستورة ما يبين. اللهم الثدي في فم الطفل ترضع، هذه من الفتحة، هذه
1: تفاصيل مهمة
0: من الفتحة هذه. وفي نفس الوقت
1: وعملي شيء عملي،
0: نعم ويختلف ثوب عملها اليومي عن اللي حق المناسبات في الخامة وفي كل شيء في الخامة يختلف، لأن حق المناسبات يكون مشكوك مجنب.
1: هل الروز كان موجود من زمان؟
0: نعم موجود. شالكي كانوا يسمونه
1: شالكي
0: والقطيفة. أيوة. والكشملين وبز الكشملين وبز التتركس.
1: هل مرتبط مثلا بطبقة اجتماعية معينة هذول الأغنياء يأخذون وهذول اللي وضعهم المادي؟
0: نعم القلب. أبوي كان من التجار في الأقمشة في البز. أيوة. فكان قبل العيد، قبل رمضان حتى عيد الفطر، يجيب طوايق كانوا يسمونها طاقة القماش. نعم. طوايق قماش ويوزعها على اللي ظروفهم يعني شوي ما هي.
1: أيوة.
0: لازم يوزع عليهم فيلبسوا الناس ملابس. أيوة تختلف عن من أسرة لأسرة. وبعدين في تكاتف تري أسري زمان، ينظرون للأسر اللي أحوالهم لأنهم كلهم حول بعضهم.
1: التصاق البيوت مرة في الهوية العمرانية
0: في أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، أشياء كثيرة قلوبهم على بعضهم، لألا هذا اللي ما عنده إلا حاجة قليلة. وكل أساسا كل مؤوناتهم من الزراعة من بيئتهم. فمحبة دائما أذكرها لأولادي وبناتي، أقول لهم إحنا كانوا كذا كذا كذا، يعني محبة مودة. ليش كان في حب مودة وتعاون؟ لأنهم كانوا يعطفون على بعضهم، كان في تقارب كثير، تقارب بينهم، محبة مودة،
1: وتفقد وتلمس،
0: يتفقدون بعضهم. نعم وبروح حلوة جميلة، الابتسامة كانت بينهم، الغني والفقير كلهم مع بعضهم.
1: جميل. ننتقل إليك أستاذ عبد الله، وروح للأطباق وما الأطباق وفلسفة الأطباق والحديث عنها، الأطباق الشعبية والتراثية وهويتها.
2: نوع الطعام يحكم الطبق، فبعض بعض الأطعمة توضع في صحفة مثل المشغوثة ولا اللي سائلة شوي يحطونها في صحفة، في بعض الأحيان يحطون تمر صبن على مرق.
1: تمر ومرق
2: بعض الأشياء لا، بعض الأطباق تكون مجزأة مثل التمر، مثل السمن، مثل العسل، تكون في أطباق معينة. حتى طريقة الأكل، يعني عندما قدم خبز مع حن فيه شيء اللي هو المصبع أو
1: تصابيع،
2: أي تصابيع عندنا حين نسميه المكرس نفسها، بس طريقة الإعداد. فعندما توكل المكرس عندنا يسمونه الخروف بدون عظام. إذا جاني الضيف وقدمت المكرس كأنك كذبح لذبيحة. فأيضا طريقة الأكل عندما تأكل بالثلاث الأصابع يقول ضفرها يا ضيف، ضفرها بمعنى وصلها الظفر فقط، يعني ما تغمسها لنصف اليد. أولا في أدب، الشيء الثاني حتى يبقى الإدام لأنه قليل فيبقى يكفي الناس كلهم. الشيء الثالث فعندما تغمسها وترتبع يدك ما يكون عليها من الإدام شيء، وبالتالي تأكل مرة مرتين ثلاث ما تلعق، فاللقمة فقط اللي تصل فمك بينما اليد ما تصل فم. فهذه من حتى يعيبون على الشخص اللي مثلا ياخذ اللقمه بعدين يقطر على الفرشه او على السفره. ما كان في سفر اول،
1: بروتوكول واتيكيت ما كان في سفر ما شاء الله، يعني
2: ما كان في سفر
1: تمام بهذه الاشياء والتفاصيل.
2: فيعيبون عليه حتى على الاكله، ايضا على لقمتك، يعني عندما تاكل بشيء يقول اكل مكل الجمال وكم مكان الرجال. ما تجي تاكل متكي وعلى راحتك والناس يقومون، لان عاده الشيبان عندنا اذا جلسوا على الكرامه او على الاكل يأكلون له قدر الجوع.
1: الله ذكرتني بكلام الوالد الله يحفظه، يقول إيش كلك للسباع وقم في ساعة.
2: صح
1: هذه من الأشياء. أيوة
2: يقولك اللي يقولك يعني. يقولك المكل الجمال وقم مكان الرجال، فيتحنحن يقول هذا من هو الشايب، يعني خلاص كفوا يديكم وقوموا إن شاء الله ما كلت إلا لقمة، عشان إيش؟ عشان أبقى للغير.
1: والله الحديث شيق وجميل، لكن الوقت بدأ يداهمنا. إذا بس يعني كل واحد يختم من معكم بكلمة أستاذ صالحة وأستاذ عبد الله، نبدأ من مين فيكم؟ من يقدم الآخر؟ تفضل حياك.
0: أنا أتكلم ترشيحا يعني تكملة للثوب المجنب، حتى من كثر ما كانوا يتغنون فيه الثوب المجنب في السيدات، كان فيه قصيدة قديمة من أكثر من 100 عام
1: الهزيج. نعم.

0: في الأهازي كان يقول يا لابسات المجنب، الظبي هدى وجنب، في خاطر الظبي غيرة. والثانية يوم لبست مزندها، واخذت الشيح في يدها، كان في الأرض حورية، والتبسم على الوادي والرواسي تظللها. يعني كانوا يتغنون حتى في السيدات في الثوب المجنب.
1: ختمة جميلة جدا نسمعها بهازيج. الله الله. نختم معك أستاذ عبد الله.
2: أشهر قصائد في القهوة تغيم الظلماوي اللي يقول يا كليب شب النار كليب شبه عليك شبه والحطب لك إيجابي. هذه من أشهر القصائد اللي دائما يعني تدار حول القهوة وحول فلسفتها.
1: شكرا لك أستاذ عبد الله. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الأعزاء لا يسعنا إلا أن نودعكم على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج مقهى ديرتي. كل التحايا لكم مني أنا من الإعداد والتقديم نور عسيري، وأيضا من الإخراج زياد الشهري.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع

0: نهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن الديكوباج، فن يقوم على استخدام مناديل أو أوراق تحمل رسومات متنوعة وتثبت على أسطح صلبة بطريقة معينة لتتحول من مجرد رسومات مطبوعة إلى جزء من القطعة نفسها، وتظهر بصور مختلفة بحسب التصميم المختار في عمل يغير شكل القطعة ويمنحها طابع مختلف عن شكلها المعتاد. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية منال الغامدي.
5: الديكوباج هذا فن يسمونه فن الفقراء، أنه يعتمد على التزيين، وهو من الفنون البصرية، يعني يعتمد على النظر والذوق العام، والماتيريالز أو الأدوات اللي فيه جداً بسيطة.
6: طب في فرق بين الديكوباج والكولاج؟
5: في فرق كبير بينهم. الكولاج اللي هو فن بصري يهدف إلى أني أعبر عن إبداعي بقصص الورقية الموجودة قدامي، أخذها أرتبها بطريقة عشوائية على حسب ذوقي الخاص، يعني بصرياً أطالع فيها بعيوني. لكن الديكوباج هو أيضاً يعتمد على الأوراق والمناديل أيضاً، لكن أنا أبدع فيه على السطح اللي قدامي وأطلع ابتكار شكل جديد. يعني هو فن زخرفي.
6: حلو. أي ورق موجود عندي أقدر أستخدمه، ولا في أوراق معينة بس هو اللي نستخدمه في الديكوباج؟
5: الديكوباج والله مجاله كبير ما شاء الله. أول شيء عندك الورق اللي هو أهم نوع، اللي هو ورق الأرز، بس يكون طبعاً عليه نقشة أو عليه رسمة معينة. أيضاً عندنا المناديل التيشو العادية هذه اللي نستخدمها اليدوية، يكون فيها رسمات أشياء زي كذا، يعني ورود حركات.
6: بس في أحياناً مناديل تجي خامتها خفيفة، وفي مناديل تجي سمكها شوي ثقيل.
5: صحيح كلامك، أحسنتي، هذه ملاحظة مرة جميلة. صحيح المناديل اللي سمكها خفيف مرة ممكن حنا نسوي لها تكنيك معين، اللي هو نصمغها بصمغ المود باج أو صمغ الخشب عشان يعطيها قساوة، بعدين نستخدمها في فن الديكوباج أو على السطح نفسه. أما إذا كانت سميكة لا، نحن نضطر نزيل الطبقتين اللي وراها البيضة ونستخدم الشفافة اللي فيها النقشة فقط.
6: طيب الحين أنا أبي أبدأ أشتغل في الديكوباج، إيش الأشياء اللي أنا أحتاج أني أوفرها قبل ما أبدأ الشغل؟
5: كل الأدوات حقت فن الديكوباج ترى جداً بسيطة، ينفع تستخدمين على المراية، ينفع على سطح الخشب أو الكانفس، اللوح الكانفس، أو على الجبس، على أي نوع، لكن أدواته محدودة تستخدمينها في العمل. عندك صمغ اللي هو صمغ الخشب أو صمغ المودباج، مقص، مناديل أو ورق، أيضاً عندك اللي هو الورق النايلون الشفاف اللي نضغط فيه عشان نثبت المناديل أو نثبت الورق اللي حاطينه على السطح.

0: بس انت ما تقدرين تشتغلين الا لازم يكون عندك قاعده ثابته، قاعده صلبه.
1: اكيد حتى لو كانت مش صلبه انا اسوي لها التكنيك معين عشان تصير صلبه. شلون؟ زي نروح الكانفاس لين شوي لانه قطن، ايش اسوي فيه؟ ادهنه اول شيء جيسو او احط عليه صمغ المود باج او صمغ الخشب عشان يكسى شوي، بعدين ابدا اشتغل.
0: حلو. طب انا اشوف هنا عندي لوحه، انا اول ما شفتها صراحه توقعت انها رسمه، قلتي لي لا هذه ورق من ورق الجرايد. صحيح. كيف سويتيها؟
1: هذه يا طويل العمر ورق اللي هو ورق المدارس، الكتب المدارس الانجليش. طبعا في عربي وانجليش بس انا احب الانجليزي لانها شكلها جميل. من اساسيات شغل الديكوباج اللي هو الورق طبعا بكل انواعه، وهذا ورق الكتب. بدل ما ترمين الكتاب استخدمي في عمل فني، والديكوباج اساسه الورق. فانا ايش سويت؟ ثبت الورق على لوح الكانفاس، بعدين صارت كلها جرايد، صارت كذا باهته، بعدين رسمت عليها بالقلم الاسود فقط ميكي ماوس، وصارت كان ميكي ماوس كله مرسوم بالجرايد.
0: طيب اللي يشتغل في فن الديكوباج لازم يكون رسام؟
1: ابدا ولا له علاقه بالرسم نهائي. ليه؟ لان الديكوباج اساسا لما تشتغلينه هو يكون الرسمه منه فيه، يا في الورق يا في المناديل.
0: طيب هذه اللوحه اللي قدامنا انت تقولين جرايد ثبتيها وبعدين رسمتي عليها. صحيح. كيف طلعت الرسمه بهذه الدقه اذا ما يحتاج انه يكون رسام؟
1: اي ممكن انا ارسم بالبروجيكتور. أي. اثبت عليه او ورق شفاف واضغط عليه بالكربون. أي. وبعدين اعيد عليها.
0: حلو. طيب انت قلتي انه لازم يكون في قاعده صلبه، كيف تجهزين هذه القاعده؟ بعدين كيف تبدئين تشتغلين عليها؟ اعطينا الخطوات عشان اللي يسمعنا.
1: اول ما نبدا ناخذ السطح العمل، يا انه خشب او مرايه او اي نوع يكون، اول شيء يفضل انه يكون لونه ابيض. ليه؟ لانك لما تحطين المنديل طبعا هو كان يكون رقيق مره او الورق شفاف، لما تحطين على سطح فاتح يطلع يبرز العمل اجمل، لكن لما تحطين على سطح غامق يطلع حلو بس يطلع كانه باهت. فاول شيء ناسس العمل باللون الابيض، سواء اكريليك ابيض او جيسو، هذه اول خطوه. بعدين نكون حنا قصينا الشكل اللي جاء معانا، سواء قصينا ورق قصينا مناديل قصينا الرسمه اقصد. ابدا الان اكون الديزاين او الشكل اللي انا راح اثبته على السطح اللي قدامي. تمام. بعد ما اختار الطريقه او الشكل ابدا احط الصمغ بطريقه التكنيك معين بهدوء بالفرشه، اتركه كذا حوالي تقريبا 5 دقائق الى انه ينشف، لانه مو كويس اني احط المنديل او الورق عليه وهو لين او طري لسه، فخليه ينشف ثواني او دقائق. بعدين اثبت المنديل عليه من النص، بعدين اوزعه احط عليه كيس نايلو، ابدا امسح بالمنديل من النص الى برا، من النص الى برا عشان اطلع الهواء اللي ممكن يكون تحت.
0: إيه. عشان تحرصين ما يكون فيه بعد فقاعات.
1: عليك نور. ايوه هذا هو.
0: طيب هذه الحركه لما تسوينها وتطلعين، يعني تبدين من النص وتطلعينها يعني على فوق مثلا او على تحت، ما تخافين انه ينشق معك وانت تسوين هذه الطريقه؟
1: لازم يكون بطريقه بسيطه وبهدوء، ما هو بسرعه، اذا بسرعه خلاص بينشق عليك، لكن اذا مشيتي بشويش لانه لسه طري للصمغ والمنديل خفيف ممكن ينشق، فانت مشي على مهلك بكل رقه، كل ما كنتي رقيقه وحنونه عليك كل ما طلع العمل يجنن.
0: طيب الحين القطعه تلصقت زين على القاعده الصلبه، سواء كان مثل ما قلتي لوحه مرايه اللي هو، بعد كذا ايش الخطوه اللي بعدها؟
1: بعد ما ثبتنا وحطينا عليه الكيس النايلو وطلعنا الهواء، نستنى عليه تقريبا 2 إلى 3 دقائق. تمام. بعدين نشيل الكيس النايلو وخلاص الان صار عندي الشكل جاهز. طبعا ممكن يكون الرسمه في النص، ممكن يكون حوالينه لون ابيض، انا حابه الان اعطي شكل اجمل. شلون؟ ابدا اخذ لون اكريليك بسفنجه وابدا اضغط فيها واخففها وابدا الونها على الحواف اللون قريب من لون الرسمه نفسها اللي في المنديل او الورق، عشان أعطيه تكنيك خلفية، تكنيك ألوان حوالينها زي السحاب زي كذا، زي ما تقولين تشكيل أو ديزاين معين.
0: كم طب تأخذ منك وقت وانتي تشتغلين عليها؟
1: على حسب نوع السطح، على حسب حجم السطح، على حسب مهارتك انتي وتكنيك يدك. حتى لو كنتي مبتدئة لما تشتغلين ما تأخذين يمكن أكثر من ساعتين.
0: يعني في جلسة واحدة.
1: جلسة واحدة وكسويت ورش كثير على هذا الشيء.
0: ولازم القطعة تكون اللي بتشتغلين عليها القطعة الصلبة لازم تكون ملسة، يعني ما يكون فيها تعرجات، ما يكون فيها مثلاً خشونة.
1: لا ممكن أشتغل عليها بالخشونة. في تكنيك اسمه عندنا في ديكوباج التكنيك اللي هو الأدفانس اللي هو المتطور يكون يشتغل على سطح اللي هو خشن أو سطح قاسي أو جبس مثلا، أنا أقدر أسوي هذا السطح الخشن بنفسي بفن الديكوباج اللي هو عن طريق قشور البيض، أنا أخذها أغسلها وأنظفها بعدين أثبتها على السطح يطلع لي كأنه تأثير أرض قديمة طينية.
0: لحظة، أنت تقولين قشور البيض ما يطلع ريحة الزفرة؟
1: هذا السؤال أنسأل نفس السؤال في كل مرة أقول لهم قشور بيض، لا أنا لما أخذ قشور البيض أنظفها وأغسلها وخليها تنشف فترة طويلة يمكن يوم كامل، فلما أشوفها نظيفة خلاص أبدأ بعدين أغسلها بالصابون وتكون قاسية فأبدأ تنشف من الماء، خلاص أستخدمها أحطها بتكنيك معين على السطح اللي أنا أشتغل عليه، طبعا يطلع لي تأثير الطين القديم كأنه بيت قديم يعطي تأثير رائع جدا، أشتغل عليها أيضا بورق الأرز أو المناديل يطلع كأن الورد الصورة اللي حطيتها من السطح من المناديل هذه أو الورق كأنها مش ملساء فيها تعرجات
0: فيعطي تأثير أجمل
1: بكثير.
0: ويبقى الديكوباج واحد من الأعمال اليدوية اللي تعطي القطع المستخدمة شكل مختلف بأسلوب بسيط ويعكس جانب من المهارة في الاستفادة من الخامات المتاحة وتحويلها إلى أعمال تحمل طابعها الخاص وتفاصيلها المميزة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض للرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هو بلادي.
1: مساء الخير عليكم، يا هلا والله مرحبا مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض، وياكم في برنامج هوا بلادي. نلتقيكم من الدمام كل جمعة وسبت بإذن الله. اليوم أنا معكم سعود العقيلي، ويرافقني كبير المذيعين المتواضع دائما
2: صالح العجرفي.
1: شايفين الفرق يا جماعة بين الهيبة والطفاقة اللي فيني؟ أهلا وسهلا. يا مرحبا
2: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا، وين ما كنتم، في أعلى الجبال ولا في أسفل الوديان ولا على سفوح الجبال ولا على الشواطئ، وين ما كنتم تقضونها الصيفية الحلوة الممتعة. أي نعم درجات حرارة مختلفة، لكن أكيد يا سعود في أماكن عندنا أجواءها رائعة، يعني مستمتعين، بل أنهم حتى في الليل يتلحفون يطلعون، يعني بعض المطلات وبعض الأماكن. تخيل أنت وانت هنا في الدمام تقول يعني معقولة اليوم في واحد يجلس وهو راكب، هو لابس اللحاف على
1: هذا وين، بالدمام؟
2: لا أقول لك يعني في أماكن في السعودية
1: فعلا
2: وأجواءها باردة في الليل ينصح بالتدفئة أو استخدام الحطب.
1: الله على أبها الحين وعلى الطايف وعلى الباحة وأجواءها اللي أنت قاعد تعيشه وتتخيله صالح بالضبط راكب هناك.
2: لا وغير الأجواء، الفعاليات و الأماكن السياحية، الناس من تسكر المدارس حلوة دي تسكر، تحس إن بوابة وقفلوها يعني. أي فأقول لك من تقرب هالصيفية ويستعدون الناس لها، وينك وين هالأماكن الحلوة، تشوف الناس أحيانا على أقرب مصفط ودق الخيمة وركب العدة والمعاميل، لأن الناس فعلا يعني أظن الجو هو العامل رقم واحد
1: طبعا.
2: بعد كده الخدمات، رغم أن الخدمات ما شاء الله البلديات يعني عيني عليها باردة، تهتم وتستعد بالأماكن الحلوة والمتنزهات، وحتى الطرق اللي توصل يعني السنة دي يكتشفون الناس مثلا مطل حلو، السنة الجاية تيجي تلاقي طريق معبد إلى المكان ذا.
1: في ميزة حلوة في السعودية يا جماعة، التنوع في الأجواء، يعني اللي يبغى الصيف موجود، اللي يبغى الشتاء موجود، اللي يبغى الأجواء المعتدلة بعد موجود. في ناس ترى تحب الصيف وأجواء الصيف والأجواء التان والحركات البركات
2: بالضبط. الشواطئ اللي عندنا يعني شواطئ مفتوحة، شواطئ عادية إلى شواطئ فخمة ومنتجعات، ويعني بأسعار مدروسة وتناسب كل فئات المجتمع.
1: تبي السباحة روح على جدة ولا على الشرقية، أمورك طيبة.
2: وغير الجدة عندك الساحل الغربي كله، من أملج إلى ضبة إلى تبوك إلى يعني شواطئ وأماكن تستحق بصراحة.
1: طيب تحية أكيد لكل من يسمعنا من حول المملكة، أو من يسمعنا يعني تسمعنا من الطيارة، تسمعنا من الكروز، تسمعنا من السيارة، وين ما كنت. هذه حلقتنا الأولى من هوا بلادي من الدمام. نذكر صالح برقام البرنامج قبل ما ندخل في محاورنا.
2: احنا عندنا طبعا مجموعة فقرات ولقاءات وتغطيات لثلاث ساعات ما شاء الله، وفيها طبعا مجال كبير للمستمعين طبعاً علشان يشاركونا اما بآرائهم او يجاوبون على سؤال حلقتنا او حتى يعبرون عن مشاعرهم في هالصيف. 013-811-7991
1: أو
2: 013-811-7992.
1: أعيد الرقم معاكم يا جماعة، 013-811-7991، والرقم الثاني ترى نفسه بس آخر اثنين، ما يحتاج أعيده ولا. طبعا وش سؤال حلقتنا لليوم، عشان بس اللي حاب يتصل ويشاركنا يستذكر كذا معلوماته. وقبل ما أسألكم أنتم مستمعين، أنا بسأل صالح، أنت بطبيعتك تحب تجهز للسفرة ولا ماشي على البركة؟
2: لا والله يعني سالفة تمشي على البركة هذه يمكن تنفع إذا بتطلع الجبال الحسا، يعني مشوار قريب، بس انك تبي تطلع خط ولا تسافر طيران وتقول انا بوصل المطار واشوف

0: قائمة الرحلات واختار منها رحلة واقول الكابتن ودني وين ما تبي اسويها اكشن. لا لا، لكل مكان له ترتيبه. بالنسبة لي الترتيب غير المبالغ فيه، بعد انت تبي شوية اكشن خصوصا اذا كان رحلة شبابية، بس ان افضل الترتيب المسبق.
1: طيب انا عندي تجارب مختلفة يمكن عنك. اوكي، انت عندك الترتيب غير المبالغ فيه. لا، انا المبالغ فيه. انا اصمم جدول كامل من A to Z، حتى المطعم اللي باكل فيه اسجله في قائمة المطاعم في المنطقة المعينة اللي انا بروح لها.
0: بس
1: قبلها بشهرين، ها؟ يعني مو باسبوع، لا قبلها بشهرين انا محضر.
0: الناس والله قبل من اول السنة يمكن عشان صحيح. الاسعار. لكن ما تحس ان لو رتبت كل شيء وتعرفت على كل مكان في الرحلة وشفت مقاطع وكذا تفتقد عنصر التشويق؟ يعني تحس ان المكان اللي وصلته أنا شايفه، غير لما توصل مكان ما شفت له أي مقطع ولا سمعت عنه أي شيء، هنا عنصر الانبهار من المكان يجيك.
1: صح. أنت صالح يمكن أكيد تسولف مع الشباب، ديوانيات، استراحات، الزملاء كذلك معانا في الاستوديو، أكيد في ناس غير توجهنا إحنا، لا من النظام اللي قبلها بيوم والله طقت براسي بصكها إجازة أسبوع وبروح وين ما أبي، يلا على الطائف بدون تنسيق بدون حجز بدون شيء. اللي رحت هناك دورت فنادق،
0: شفت اللي كذا أكثر واحد يتحلطم على الأسعار. والله جينا لقينا الأماكن زحمة، لقيت الطيران الداخلي غالي. طب طبيعي في كل دول العالم، أنت من تيجي تحجز قبل الرحلة بأيام غير بكثير عن أنه قبل الرحلة بشهر. بعدين شو اللي يمنعك؟ أنت عندك يعني حجز، عندك استرداد لو سمح الله صار لك شيء، تقدر ترتب رحلتك، تقدر تختار الأماكن، تقدر من بدري حتى بعض المقاهي والمطاعم تحجز فيها من بدري وتريح نفسك. يعني حقيش الغثة، خصوصا لو معك عائلة أنت بتنزل من السيارة وتجي يقولوا لك والله ما في إمكانية، طيب احجز بدري، يعني استمتع بالرحلة مع شوية ترتيب.
1: صادق، يبي لها سفرة أنا وياك صالح عشان أجرب شعورك وتجاربك. ما شاء الله صالح، طبعا أنت والمستمعين هذه معلومة لكم، من الناس اللي يعشق السفر بشكل مو طبيعي. خلونا بس قبل ما نروح لفاصلنا الأول، عطنا أو خلني أعطيك نصيحة كذا سياحية، وش رايك؟
0: طيب نسمع. طيب
1: احنا اليوم بنتكلم عن جوانب كثيره، بنتكلم عن المطار، بنتكلم عن الطيران، بنتكلم عن تجربه الكروز. يا جماعه اللي يحب تجارب الكروز او يبغى يتعرف عليها اكثر، ترى فرصتك اليوم تسمع البرنامج ان شاء الله، راح يكون معنا ضيف مميز جدا راح يتكلم عن الكروز. نصيحتي الاولى، لا تنتظر الى اخر لحظه، وهذا اللي كنا نتكلم عنه قبل شوي. احرص دائما على الوصول الى المطار قبل موعد الرحله بوقت كافي، ساعتين 3 ساعات للرحلات الداخليه وأكثر. يعني بتقولون مبالغ، بس أنا كذا، وأكثر 3 ساعات أو أكثر للرحلات الدولية.
0: فعلا يعني أنت جالس اجلس في المطار ولا تجلس في البيت إلى آخر لحظة وتطلع ما تدري إيش قدامك على الطريق، وتفوتك رحلة وتطالب بالتعويض وتنحاس، حتى أحيانا تكون حاجز ليالي في المكان اللي رايح له تروح عليك. فهذه يعني أول وأهم نصيحة فعلا،
1: خاصة للي يقدر يدخل لونجات والحركات هذه، أبدا تروح مخمخ هناك لين يجي موعد الطيارة.
0: بس مو بتاخذ كل شيء وتاكل كل شيء على الناس،
1: يعني حط بالشنطة شوي حق الطيارة بعد.
0: النصيحة الثانية، المقتنيات المهمة مثل وثائق السفر، الشاحن، الوثائق الرسمية، خلها معك في حقيبة يدوية. ليش؟ لأن ممكن أنت مثلا تستخدم الجيوب فتجي على كاونتر تبي تقص البوردنج فتحط مثلا الهوية أو النظارة أو الساعة أو الشاحن، وبعدين تغادر وتجي تقول وين أغراضي وين. لا، خلي معك حقيبة يدوية رجالية طبعا، مو بهقايب النسوان
1: يعني. الحين صايره هبه ترى،
0: اي بس ولو يعني، لا بعدين تصير ضحكه وتطلع في مكتب
1: من الهبات الحميده عشان نحافظ على اغراضنا.
0: بالضبط
1: يعني.
0: طيب. فحافظ على اغراضك في شنطه، لا تخليها لا في شنطه السفر اللي تنحط على السير، ولا تخليها على شنطه الظهر، لان كل شوي تبي تحتاجها، فبدل ما تنزلها من ظهرك وترجع خذها معك في شنطة صغيرة،
1: ولا تنساها بسيارة التاكسي بس عشان ما تروح عليك الرحلة صدقا،
0: خصوصا لو كداد ما تعرفها انسى.
1: طيب نصيحتنا الثالثة طبعا عن بوابات الصعود، لا تعتمد أبدا على رقم البوابة الموجود في البوردنج، حتى لو كان البوردنج إلكتروني، دائما تابع الشاشة لأن الأرقام أحيانا تتغير، وأحيانا حتى وقت الرحلة يتغير، صح ولا لا؟
0: وارد جدا، وصارت أكثر من مرة يعني بدون ما ينبهون.
1: رقم البوابة،
0: رقم البوابة يتغير، أو أن يعني موقف الطيارة اللي أنت تبي تركبها يغيرونه.

0: فمو شرط انها اللي في اللوحة هو السليم. تعال قبل الرحلة بوقت عشان تعرف وتأكد من اللي حواليك، تشوف أشكالهم يعني واضح أنهم معك في الرحلة، البوابة تأكد، لو تسأل مشرف الرحلة أو شخص عليه يونيفورم المطار أن هذه رحلتنا ولا لا.
1: الشاشة مهمة.
0: أي الشاشة، وحتى الشاشة والله أن في بعض الأحيان تغير البوابة ولا يغيرون المعلومة على الشاشة، فيعني ما تسوى عليك.
1: أسحب النصيحة هذه.
0: أي لا يعني تابع الشاشة بس بحدسك كذا، تأكد من باقي المعلومات من صحيح. أشخاص اللي معه لاسلكي يعرف أنه مشرف وأنه ممكن يجيب لك المعلومة من المصدر. النصيحة الأخيرة اللي نوجهها حول معلوماتك الشخصية، اسمك ورقم الهوية أو رقم الجوال على الأقل، حطها كبطاقة تعريف على الشنطة، خاصة الشنطة اللي بتروح على العفش. ما تدري إيش الظروف، قد أنها تصل وياخذها شخص ثاني بالغلط، أو أنها أحيانا لا تصل إلا ثاني يوم، أو تصل إلى مدينة ثانية مع كل الإجراءات اللي تتم عادة في المطارات، بس الخطأ أمر وارد. فلذلك حط معلوماتك ستيكر أو بطاقة مربوطة مع يد الشنطة حتى أنك تتلافى هذه المشكلة.
1: صحيح، يمكن في الرحلات الداخلية الأمور شوي سهلت، لكن تطلع برا بعيد شوي. يعني أنا من نظامي أغلف الشنطة ب30 ريال، بعدين بخط هذا بقلم الصبورة أكتب الرقم كبر الشنطة.
0: أنت كده مهاجر، ما أنت بمسافر يعني ما يصير. لكن حتى أنك ما تقعد طول الرحلة بلبس واحد، سوي الخطوة هذه لأن صحيح. الناس بتلاحظ عليك يعني.
1: طيب نطلع وياكم يا جماعة فاصل غنائي ونرجع لكم إن شاء الله مع فقراتنا المميزة اللي محضرينها لكم في هوا بلادي من الدمام.

0: هوا بلادي.
1: وهوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. سعود من شوي تقول الحلقة الأولى من الدمام هي الحلقة الأولى ولا إذاعة الرياض من بداية الأسبوع مواكبة منها للصيف، صيف السعودية 2026 واللي الحقيقة مليء جدا بالفعاليات على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الأهلي. لاحظ ما شاء الله عدد كبير من الفعاليات والأماكن السياحية، الناس تجاوزوا مجرد أنه والله حديقة أو منتزه إلى أماكن يعني تجذب أحيانا مجانا وأحيانا بأسعار رمزية، تدخل على قرى تراثية، على أماكن مطلات، والناس تبي يعني أنت لما تكون مسافر تبي مكان تقهوى فيه، تحلي فيه، تاكل فيه وجبة، فيه فرش ومظلل ومرتب لك يعني. فهذه يعني الخطوة من الأهالي وبالتشجيع من الاستثمار من البلديات في المناطق السياحية، أنا أشوف أنها حقيقة جذبت ناس كثير وخلت حركة السياحة الداخلية بشكل مثالي.
2: التنوع موجود، موجود وش ما تبي بتلقى، حتى في عطار الأكل والقهوة وغيرها، يعني حتى في التنوع، تبي أكل صحي موجود، تبي أكل مو صحي مثل أنت تأكله صالح ولا يعني المهم إنه كل شيء موجود. يعني وين ما رحت راح تلقى اللي تبي.
1: لا وبكل يعني في المدن هذه، أنت يمكن سعود سافرت برا وشفت أحيانا تجي على بعض الأماكن السياحية الأسعار فيها مبالغ فيها، أو أنك تلاقي سعر للمحلي وسعر للسائح يعني بشكل يعني عيني عينك يعني أشكر على قولتهم.
2: لا إحنا عندنا غير، ترى إحنا اللي ندفع عن الضيف.
1: أي هذا بعد السائح الأجنبي، لكن خلينا نقول إحنا لما تروح مثلا مطاعم في أي مدينة راح تلاقي الأسعار تقريبا متقاربة، ما في أحد يستغل، ما في أحد يرفع السعر، الكميات موجودة. تبي تيجي تطلب نفر تيس ولا نص تيس الساعة 11 في الليل، أيوة تلاقي المطعم يعني جاهز وعلى أهبة الاستعداد. فيعني خطوات حقيقة من الاستثمار أو من الأهالي أو من نفس البلديات تخلي يعني جولة السائح ممتعة، لأن السائح وش يبي؟ يعني ابتعد عن 11 شهر من الدوام والارتباط، يبي جو رهيب، يبي أحيانا جلسة، أكل، شرب، يتقهوى، فكل هذه الخيارات موجودة له. لكن سعودة برجع لسؤال حلقتنا ونقول لمستمعينا، أنتم عادة تحبون السفرة المرتبة المجقنمة اللي كل شيء فيها جدول كده زي جدول الضرب، ولا تحبون تمشون بالبركة ودق سلف والمكان اللي يعجبنا نمرح فيه شوي وهذا نتقهوى وهنا نبيت وأمر الله من سعة؟
2: أي والله
1: شاركونا وقولونا رأيكم أو شو اللي تحبونه على هالخطوة مع أرقام هواتفنا 013-811-7991
2: أو تقدر تشاركنا على 013-811-7992.
3: بين هدوء الطبيعة الخلابة والأجواء البحرية النقية، لوحة ساحرة رسمتها الطبيعة البكر على ضفاف الخليج العربي لتضفي ألوانا من البهجة والسعادة وتطبع الإيجابية والصفاء في نفوس زوار شاطئ بحر عمودة بمحافظة الخفجي. تشكيلات صخرية رائعة تخالطها الشعاب المرجانية غاطسة بألوانها الجميلة، هكذا يبدو المشهد على شاطئ بحر عمودة في محافظة الخفجي وسط طبيعة تخطف الأنظار بجمالها الأخاذ. المرشد السياحي بمحافظة الخفجي الأستاذ محمد الشويمي.
4: طبعا الحمد لله المملكة غنية بشواطئ كثيرة، من ضمنها شاطئ عمودة تبع محافظة الخفجي ويبعد 25 كيلو جنوب الخفجي، ويعتبر شاطئ بكر من الشواطئ الممتازة. وجاءت تسمية العمودة على حسب ما ذكر كبار السن بالنسبة إلى عمود برج اتصالات، وكان يستخدم سابقا لإرسال البرقيات، وسمي العمودة بالنسبة إلى العمود الاتصالات هذا.
3: كما يمنح شاطئ بحر عمودة زواره لمحات مميزة عن الحياة البحرية لقربه من المناطق الغزيرة للبحر، إلى جانب كونه وجهة مميزة لأصحاب الكشتات البحرية والجلسات الهادئة.
4: نعم، شاطئ بكر وفقط للاستجمام وممارسة الصيد على الشاطئ، وتوجد أسماك كثيرة وأنواع مختلفة. ذكر أن يوجد بعض الدلافين وقرش متواجد لكن ليس على حدود الشاطئ بالضبط. في تقرير من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يعتبر شاطئ العمودة من أنظف الشواطئ في المملكة.

0: يعد شاطئ بحر عمودة أحد أفضل الأماكن لعشاق السياحة البيئية، وذلك لمشاهدة الطيور المهاجرة أثناء رحلتها من مكان إلى مكان آخر.
1: الوقت هذا في من السنة في نهاية شهر سبتمبر وأكتوبر وشهر نوفمبر تكون هناك رحلات طيور مهاجرة، فكمية طيور وصقور وحباري تتجه اتجاه العمودة رحلة الهجرة، فاللي يجي المكان هناك راح يشوف من الطيور وأشياء جميلة جدا.
0: رونق من الجمال تضيفه البيئة البحرية في شاطئ بحر عمودة، من ما يؤهله ليكون عامل جذب سياحي كبير في محافظة الخفجي، خاصة لهواة الغوص واكتشاف الأعماق، إلى جانب الاستمتاع بمياه البحر وتلاطم الأمواج في مشهد يعكس جمال وروعة الطبيعة. لبرنامج إيقاع المساء كان معكم من المنطقة الشرقية ميعاد الحسن والمخرج خليل العيسى.
2: سعود، شيء مهم من الأشياء اللي تقاس فيها الشعوب ويعني ينظر لها بعين الاعتبار سالفة الضرابة والذوق وطريقة تعامل الناس هذه.
3: يعني متوقع ترى الضرابة والذوق غير الموضوع الثاني،
2: هي كلها يعني شلون الناس تفسرها بكلمة أتيكيت، طريقتك في المكان العام، في مطعم، في مقهى، في يعني مكان مشترك، طريقتك في يعني حتى التكلم مع الناس، يعني شيء مهم جدا. في أشياء يعني تفاصيل بسيطة لكنها مهمة، زي مكان الشوكة ومكان الملعقة وكيف تبدأ والمنديل اللي على الطاولة وين تحطه.
3: كم صالح، كم نسبة التزامك في هذا الجانب؟
2: يعني خلينا نقول إنه
3: كم تعطي نفسك؟
2: أنا
3: من 10.
2: من 10 بس ما أمشي على شيء اللي يقولون الناس
3: صراحة. وأنا تحت الصفر،
2: لأنه في شوف في أتيكيت.

0: أنت برضو يعني تشكل ذوقك وأتيكيتك على يعني الشيء اللي تمشي عليه.
1: ولما نتكلم عن الأتيكيت ما في أحسن من ضيفنا اللي بيكون معنا الحين.
0: خبير الأتيكيت والمستشار في الأتيكيت والبروتوكول الدولي الأستاذ صالح اليامي أو تركي صالح اليامي. يا هلا وسهلا فيك وحياك معنا.
1: مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور. حياكم الله. يا مرحبا. أسعدتونا بلقائكم وسماع صوتكم الجميل. ونرحب بالمستمعين وكذلك من يشاهدون بقلوبهم وحبهم للإذاعة. حياكم الله.
1: يا أهلا.
0: الله يحييك يا أستاذ تركي. وإحنا يعني في هالبرنامج رح يكون لنا سلسلة من اللقاءات في كل حلقة عن أتيكيت أو بروتوكول مكان من الأماكن اللي يكثر استخدام المسافر لها. فخلنا اليوم في صالة المطار، هذا المكان اللي هو ما شاء الله أشبه بالمدينة المتكاملة، فيه البنك وفيه المطعم وفيه المقهى وفيه دورة المياه، بالإضافة إلى كاونترات الخدمة وأحيانا جهات حكومية كثيرة تعمل فيه. فبشكل عام نتكلم عن بروتوكول استخدام المطار واللي هو يشترك فيه كثير من الناس في مكان واحد.
2: الله يحييك عزيزي. طبعا زي ما تفضلت المطار هو قرية صغيرة، وكذلك في نقطة أهم من هذا الأمر، المطار دائما اللي تقلع منه أو اللي تنزل توصل إليه يعطيك صورة ذهنية واضحة عن طبيعة البلد، عن طبيعة المدينة هذه. صحيح. إذا كان فيها النظام والترتيب والاحترام والتقدير فهو يعطيك صورة ذهنية مباشرة للبلد أنت تنزل فيها. فزي ما تفضلت هي مدينة متكاملة، ولكن دعني بداية الأمر الله يحفظك خلينا أضع مفهوم للإتيكيت أو البروتوكول. زي ما ذكرتم هو الذرابة، هذا من أحد المفاهيم، ولكن أنا من حكم الخبرة عندي في هذا المجال الطويل وجدت أن مفهوم الإتيكيت هو عادة يكون لقاء بين شخصين، لقاء بين شخصين. هذا اللقاء قد يكون في الشارع، قد يكون في المطار، قد يكون في العمل، قد يكون في السفر، قد يكون في أي مكان. سلوك أحد هذول الشخصين يؤثر في الآخر، سلوك أحدهما يؤثر في الآخر. فإذا كان السلوك جميل ورائع وابتسامة هيؤثر بالآخر، وإذا كان عكس فهو يؤثر في الآخر. إذا الإتيكيت أو مفهوم الإتيكيت مهم جدا جدا للعلاقة، وهذا ترجع إلى الإسلام وديننا الأخلاق الحميدة والرائعة. فإذا تكلمنا احنا عن المطار، طبعا المطار زي ما تفضلت تدخل قرية كاملة، تدخل مدينة متكاملة فيها جميع فيجب على الإنسان إن أنت سواء كنت موظف في المطار أو مسافر أو مراجع أو أي كان، في بعض الأشياء اللي نركز عليها. من أهم الأشياء اللي نركز عليها احنا أنك طبعا النظافة، نظافة الإنسان ونظافة اللبس، فهذه من الأشياء المهمة جدا. أنا تعكس زي ما ذكرت لك صورة ذهنية إذا كنت مسافر إلى بلد أو من أهل البلد. كذلك إذا كنت ذاهب للمطار للسفر وعندك تحتاج إلى الأشياء الخاصة بك للسفر، إذا كان سفرة خارجية أو دولية أو محلية، الأشياء المهمة جدا هي الجواز وبعض الأمور الخاصة أو الشخصية. النظام مهم جدا. أنت تعرف أن المطارات عادة وخاصة المطارات الدولية الكبيرة أو الرئيسية يكون في بعض الناس مستعجلين، يكون في بعض الركاب يركضون، بعض الركاب ما هو عارف البوابة، بعض الركاب يعني أهمية الوقت عنده يفايت تلقاه سلوكه شوية مختلف. فأنت تتقبل هذا الأمر سواء أنت كنت من أهل البلد أو واصل إلى هذا البلد، هذا شيء مهم جدا أن الإنسان يركز عليها في هذا المطار. كذلك أنا مسترسل معاكم، الأمور تمام؟
0: إيه تمام. عندنا أسئلة وحديثك يعني ما شاء الله شيق.
2: الله يجزاك خير ويرفع قدرك. يعني إذا في أسئلة ترى نكسب يعني. طيب. لكن بصفة عامة اتفضل. هذا ما ذكرته كبداية وكأساس، لأن دائما في عندي مثل أقولها أنا، السلوك الفاضل عند الإنسان هو الفن الذي يعبر من خلاله عن احترامنا لمشاعر الآخرين. صحيح. فدائما لما يكون الإنسان عنده سلوك فاضل ومهم جدا فأنت تعبر للآخر بمشاعرك أنك تحترم الشخص الآخر.
1: صحيح. طيب أستاذ تركي، معك سعود.
2: نعم
1: والله. معك سعود، الله يبارك فيك. طبعا أعتقد من أصعب اللقاءات اللي ممكن تصير مع المختصين في هذا الجانب، وأنا شوي من النوع اللي حرك على قولتهم. أنا ودي أسألك عن جانب مهم صراحة، خلينا نتجه إلى السلبيات، يمكن أنت ذكرت الإيجابيات في حديثك، أكيد في تصرف

0: تصرفات يسوونها المسافرين تتمنى أنها تختفي في المطارات.
1: صحيح، كلام صحيح. في تصرفات طبعا من أهم التصرفات اللي دائما أنا ألاحظها وهي تصرفات سلبية، أن بعض الناس، نحن عندنا مواعيد الرحلات تكون بالأرقام بالساعة بالأجنبي، وهي مو مش الساعة 9 مقابلها يكون زي مثلا 6 يكون 18 20. فهذه بعض الناس تبقى عندهم إشكالية في تاريخ أو موعد إقلاع الرحلة، فيجي المطار متأخر فيكون في ازدحام، يكون في صد، فيتدخل على إذا كان عنده عفش، فهو تلقى هذا الشخصية أو هذا السلوك السلبي يؤثر فيه ويؤثر في الآخر. هذه من الأشياء المهمة دائما ألاحظها. طبعا من الأشياء السلبية أن الإنسان أثناء ما ينتهي في المطار يقعد يتمشى ويتفرج ويراقب ويحدق بعينيه ويقيم فلان ويقيم هذا المسافر ويقيم هذا السيدة أو الأخت، فجالس كأنه هو موصي بأن يعطينا تقرير في نهاية السفر، يعني أن على أحوال الناس وأحوال، فكن في حالك واترك الآخر في حاله. صحيح. هذه من الأشياء اللي مزعجة جدا. طبعا كذلك الأصوات العالية اللي كانت أنت تتكلم عن طريق الهاتف، صوتك العالي المزعج جدا. لما تقعد في الكرسي الانتظار لازم تكون أنت تختار الكرسي المناسب، تعطي أفضلية لكبار السن،
2: يعني ما تكون كرسي لك وكرسي للشنطة حقتك.
1: وهذه من ضمن الأشياء، بعض الناس فعلا يأخذ كرسيين، كرسي له الله يحفظه يوصل بالسلامة، وإن شاء الله توصل مع الشنطة بالسلامة، فيضع لها جنب كرسي، فيمر أحد أمامه في الممر بين الكراسي، ولا يعني الغالبية عشان لا نظلم أحد ما عندها مثلا، يعني لو تطلب منه نشيل الشنطة هو حيشيلها، ولكن مبدئيا أخلاقيا وذوقا إنه هو يبادر إلى أن الشنطة هذه ما تكون في هذا المكان. الشغلة الثانية، في بعض الناس سبحان الله ولاحظتهم الأشياء السلبية، عندهم الشنط يعني الحقائب جدا أغلبها كبيرة ومتعبة. طبعا في نظام متبع على حسب وزن الحقيبة، ولكن أنت حاول جهدك أنك، ودائما أسأل الناس، أنا عندي بعض المرات في المطار والله يا جماعة الخير أني أنا أسأل الركاب والمسافرين من باب يعني لماذا سويت هذا السلوك، لماذا كذا، لأن أنا بفهم ونشرح لهم، فيقول لك والله أنا مستعجل أبغى أنزل من الطيارة ورأسا على السيارة أو على من يستقبلني لأنك تتأخر الشنطة تتأخر. ففي كل الحالات أنا أرى أن الإنسان اللي بيسافر يعني الهدوء مطلوب جدا جدا جدا، والصبر مطلوب جدا جدا. فأنت يعني إذا أنت عندك اجتماع أو لقاء تكون حاضر قبل هذا اللقاء أو في بلد أخرى من اليوم اللي قبله، يعني هذا من الأشياء المهمة جدا.
2: صحيح. نعم.
1: فلا تربك نفسك ولا تربك المسافرين، ولا دائما يعني يكون هذا إزعاج للجميع على مستوى هو كشخص وعلى مستوى الركاب. تلقى في ممر الطيارة يعني شنطة تكون مزعجة اللي يشيلها ويضعها في الدرج الخاص بالطيارة، وإذا كان الكرسي حقه بعيد يعني حيكون في نوع من الأشياء السلبية. الخصوصية عند الركاب هذه من الأشياء المهمة جدا، خليك في نفسك وفي حالك، لا تجلس يعني تطالع وتقيم زي ما ذكرت لكم،
2: أو حتى تتعرف، لأنه في ناس يعتبروا مكان عام كأنه في عيادة أسنان، أبد يسولف مع هذا ومع هذا ويوزع ابتسامات
1: صدقت يوزع ابتسامات ويسولف، وأنت فين رايح وأنت مسافر. طبعا أساسا أنت إذا قررت أنك أنت تأخذ يعني تسولف مع أحد أو شيء، وهذه أنا طبعا لازم نعطي الآخر خصوصيته. صحيح. لأنك أنت قد كنت تقع في هذا الموقف يعني. فما لك يجب يكون ما لغيرك يعني. فهي في الاتيكيت لها طريقة معينة، أنت إذا كان جنبك أحد سواء في الطيارة أو في المطار تبادر بسؤال بسيط جدا، تقول له أنت هل أنت مسافر إلى المنطقة الفلانية بغرض السفر أو بغرض أو زيارة عمل. فهو مباشرة إذا قال لك يعني أعطاك الإجابة مختصرة، مثلا قال لك أنا في زيارة عمل، أنت هنا لابد تفهم أن الرجل ليس أو اللي أمامك أو اللي جنبك سواء كان في كرسي أو في المطار في صالة الانتظار هذا لا يرغب في التواصل أو في الحديث.
0: صحيح.
1: أو قال لك والله أنا رحلة عمل، أنا لا والله مسافر إجازة، هو ما يبغى يدخل في تفاصيل ولا تسولف معه، ولا قد يكون عنده ظروف.
2: صابع يدك ما يبسوى. طيب أستاذ تركي، أنا يبدو لي أنه أي لوحة توجيهات أو تنبيهات المطار هي بمثابة إعلام للمستخدم المطار، بمعنى أنه في توجيه معين مثلا أنه لا يمنع ترك الأغراض أو الشنط بدون شخص معها، أو مثلا يمنع استلام أي شنطة من شخص لا تعرفه، هذه بمثابة توجيه. فمجرد أنك ما تسوي هذا الشيء أو تخالف هذه التعليمات، أنت في طائلة المساءلة، لهم الحق في أنهم مثلا ترفض سفرتك أو تمنع من السفر، لأنه هم أبلغوك بوجود هذه اللوحات.
0: وهذا من الأداب أصلا أنك تلتزم بالتعليمات.
1: صحيح، هو زي ما تفضل يا أخي الكريم سعود، نعم، من الأداب من الأخلاق الكريمة ومن الرقي أنك أنت تتبع. أنت يا سيد الفاضل، أنا مرة في مطار الملك خالد، والله أنا سمعت من النداء الداخلي بالتحذيرات على عدم ترك الحقائب، على التدخين، على يمكن أكثر من الإعلانات لإقلاع الطائرات أو مواعيد الرحلة. فكنت أراقب الناس، طبعا لا أراقب الناس يعني زي ما قالوا باللغة، من راقب الناس لكن أنا استطلع واستكشف يعني ثقافة الناس في التصرفات. فما حد يعني ما قليل جدا من يلتزم بهذا الأمور، زي ما تفضلت يعني في نهاية الأمر لو شنطة أو حقيبة فهيكون تحت مسألة القانون، وفي النهاية يقول لك في نهاية الأمر أنا ما سمعت أو أنا ما دريت أو ما انتبهت. لا، أنا هذه الوقت الحالي الآن الزمن نحن فيه، ليس لك عذر أن تقول لي أنا لم أسمع، ليس لك عذر أن تقول لي والله أنا ما أعرف.
0: صح.
1: الآن يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى المعلومة تحصل عليها في أقل من ثانية لو سألت أي شخص يعني. فمن الصعوبة أنك أنت تقول لي والله أنا لم أسمع أو لم أنتبه أو لم ولم ولم، هذه الأمور غير صحيحة.
0: طيب.
1: طبعا التزاحم عن شاشات الرحلات وجدول الرحلات، هذا الله ما شاء الله تبارك الله، زي مرة واحد أنا أمامه فهو رافع راسه فيقول لي يا أخي رافعينها بزيادة، راسي مرتفع ورقبتي عورتني يعني. فقلت له يعني ماذا رد عليه؟ طيب أنت قاعد تنتقد اللوحة ولا تنتقد الوضع ولا تنتقد يعني أنت؟ قلت له خلاص
0: أنا لازم
1: ممكن أضيف لك رقم الرحلة يعني. فبعض الناس يضع نفسه في مواقف يعني، وفي النهاية يقول والله يعتبر هذا عيب في المطار. لا، ليس عيبا في المطار، هذه بروتوكولات رسمية دولية، مقاسات وقياسات يعني، وما فيها مجال إن الإنسان يعني يعطي رأيه في شيء هو أساساً ما عنده خلفية عنه.
0: صحيح. طيب أستاذ تركي، يمكن خليني أنا بدخل شوي كذا أعمق عن الأشياء اللي ممكن يجهلها كثير من المسافرين، معلومات مو الكل يعرفها. خلينا أصيغها بطريقة ثانية، إذا في جلتشات كذا أسرار نقدر نستفيد منها عشان نستخدمها في المطارات، قول لي.
1: والله شوف طبعا في من الأشياء المهمة جدا يعني الإنسان، إذا كنت فهمت سؤالك الله يحفظك، الإنسان لابد يكون عنده أشياء يعني يطبقها في المطار عشان ما يكون تحت الإحراج والمساءلة. صحيح؟
0: تقريبا يعني أنا أدور على جلتشات صراحة، أدور على الأشياء اللي ما حد يعرفها أو قليل اللي يعرفونها ممكن نطبقها أو نستخدمها في المطارات.
1: طبعا زي ما ذكرت لك الله، من الأشياء اللي أنا أجد أنها مهمة جدا جدا في أن الإنسان ما يعرفها أو شيء، أنك أنت لما تدخل المطار، وهذا مش يعني من الأشياء اللي طبعا هذا ترجع لكل شخص يعني، اللي هو ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا من الأشياء المهمة، والجميع يذكر الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: هذا مهم جدا. النقطة الثانية اللي ممكن بعض الناس ما يدركها ما يعرفها، أن يعني كل من في المطار يعني يخدم الراكب. أنت لا، ما أنت داخل في مكان يعني وتشوف نفسك أنت أن ما سألت أحد الموظفين ولم يرد عليك أو لسبب من الأسباب أن تحكم الحكم يعني. دائما نحن نمنع منعا باتا أنك لا تحكم على الآخر ولا تنتقد الآخر. هذه لابد الإنسان يكون عنده زي ما بدينا الحديث الضرابة والأخلاق الحميدة والرفيعة في هذا الأمر. كذلك من ضمن الأشياء المهمة جدا يعني أنا كنت أتمنى، مو بتمنى يعني إن شاء الله أن الأمور طيبة، مراقبة دخول بعض الناس إلى المطار ولباسهم يعني أتكلم عن الثوب السعودي يكون شوية غير نظيف وغير مرتب. وهذه الأشياء قد تكون خاصة للآخر ولكن هي مهمة زي ما ذكرت لكم بداية الحديث. صحيح. تعطي صورة ذهنية عند الآخر. احترام الكبير في السن تعطي فرصة للكبار السن سواء كان امرأة ولا رجل. عند الوقوف وهذه من الأشياء كذلك يجب الانتباه لها. في الآن صارت يعني دخول الركاب إلى طائرة صار لهم زون أو رقم مناطق معينة موجودة في التذكرة يعني، فلما ينادي الموظف للدخول تلقى الجميع يزدحم. هذه من الأشياء موجودة هي، لكن ما في شيء أقول الله إن الإنسان يجب أنه يكون حريص على هذا الأمر. الحضور المبكر للمطار هذا معروف عند الجميع. طبعا الرائحة الجميلة هذه مهم جدا عند الجميع. التذاكر، التذكرة، وقتها، زمنها، رقم البوابة، هذا كل أشياء مهمة جدا.
2: الأطفال يا أستاذ تركي يعني بعضهم ما شاء الله يقول خل الأولاد تطلع منهم الطاقة يتحركون براحتهم فيقلبونها ما شاء الله ملاهي.
1: هو زي ما ذكرت في بداية الحديث أن الآن المطار صار زي قرية صغيرة أو مدينة صغيرة، ففي بعض الناس عندهم هذا الفكر أنه يترك أولاد الله يحفظهم 3 و4 و5. أنا كذا مرة شفت عن هذا المنظر وبكل شفافية تحدثت مع والد الولد الطفل هذا يعني كان يعني يتقلب أو يتزحلق على البلاط يعني زي ما يقول على الرخام بمنظر يعني في الممر الناس رايحين وجايين يعني. وطبعا أولا وجوده في المنطقة هذه أو يديه أو وجهه كذا هذه فيه خطورة جدا جدا جدا. مناطق الله يكرم لك والسامعين الممر والدعس عليها فيه فيروسات فيه بكتيريا مي بسهلة يعني، ممكن الطفل بلسانه الله يكرمكم يعني. هذه من الأشياء المهمة جدا نركز عليها يعني، فلابد أن يكون في كنترول أو في على الطفل هذا رقابة. كذلك في بعض الأطفال أراهم يمشون كذا ويمسكون الركاب يعني.
0: جميل. أقول كل شيء منك جميل أستاذ تركي الله يبارك فيك. خبير ومستشار الاتيكيت والبروتوكول الدولي والدبلوماسي الأستاذ تركي آل صالح اليامي، شكرا لك على هذه اللحظات الجميلة والمميزة، وإن شاء الله نلتقيك غدا
2: بإذن الله.
1: حياكم الله ولكم التحية والتقدير وفقكم الله ونلتقي على خير. استودعناكم الله جميعا.
0: أهلا وسهلا. إذن بس نذكر بسؤال حلقتنا للمستمعين،
2: يا ترى تحب تسافر بخطة مرتبة وموضوعة بعناية ودقيقة ولا الأمور عندك طيبة وتمشي على البركة؟ جميل. شاركونا 013-811-7991 و 013-811-7992. سعود من الاتيكيت إذا جيت في المطار وشبكت جوالك تبي تشحن يعني تعطي مجال لغيرك.
0: إيه لا تفلها وتخليها.
2: إيه ترى هي فيهاش قليلة يعني.
0: صحيح. جيب شحنك معك أحسن.
2: أحسن.
0: طيب إذن ننتقل إياكم يا جماعة إلى فاصل غنائي ونرجع لكم. يلا.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي اللي ينبثه كل جمعة وسبت من الدمام وبقية الأيام من الرياض. طبعا يعطيك العافية خليل على الأغاني الفنانة يا فنان يا رايق، ويا حظ الشرقية اللي خليل منها، مخرجنا الجميل خليل العيسى. طيب يا جماعة خلونا نطلع وياكم، بس قبل ما نطلع نذكر بسؤال حلقتنا لليوم. أنتوا يا جماعة من الناس اللي تحبون تسافرون بخطة جاهزة ومرتبة، إما عن طريق مكتب أو الخطة أنت تسويها بناء على اطلاعك على تجارب غيرك أو من خلال المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، أو من الناس اللي يعني على البركة، يعني عادي قبلها بيوم يومين أنت تحجز طيارتك وفندقك وعلى طول على أقرب رحلة. هذا سؤال حلقتنا أو سالفة حلقتنا لليوم. اللي حاب أو حابة تشاركنا على 0-1-3-8-1-1-7-9-9-1، أو تقدرين تشاركينا على 0-1-3-8-1-1-7-9-9-2. نروح وياكم للزميل سعيد مشهور من البحة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مستمعينا الكرام ومن إحدى المواقع السياحية ألتقي بالضيف من دولة عمان. الله يحييك يا أخي ونتعرف عليك.
3: أيمن البلوشي من مسقط سلطنة عمان.
2: أهلا وسهلا أخي أيمن، أول مرة تزور أبها؟
3: نعم أول مرة وليست آخر مرة.
2: طيب لما شفت أبها، وأنت أكيد عندك معلومات عن أبها ولكن هذه المرة عشت على أرض الواقع، كيف رأيت أبها؟ كيف رأيت المواقع السياحية في أبها؟
3: صراحة أبها من المدن الجميلة الرائعة، يعني قريت عنها وطلعت عليها وشفت الصور، ولكن لما أتيت يعني شيء يأسر القلب والروح، يعني جمالها وجمال أهلها يعني وتراثها أيضا تقاليدها، يعني أشياء الجنوبية العسيرية هذه أشياء جميلة، يعني سواء من الأكل ومن العادات من التقاليد من اللبس، يعني في تنوع جميل وشيء راقي جميل رائع يعني.

0: بالنسبة لأبها ومواقع أبها موجود على مواقع التواصل، ولكن عندنا يأتي الزائر، وكيف تعمل برنامج لك في أبها؟ يعني أنت تنزل أبها، ما هو الذي يساعدك؟ الأهالي المنطقة، مواقع التواصل، أنت تمشي وتتمشى براحتك بدون التزام بشيء معين؟
1: والله أنا رحال طبعاً، أسافر، ولدي من الأخوة والأصدقاء من المملكة ومن الدول الخليج، وكثير أزور المملكة أيضاً. طبعاً طلعنا، طبعاً كان في تنسيق مع أحد المرشدين السياحيين، وأخذنا جولة في أهم المعالم، في أبها، في رجال ألمع، في طبب، في كثير من المواقع. يعني أخذنا مواقع جميلة جداً،
0: قرى تاريخية
1: وتراثية جميلة جداً، يعني رائعة، في تنوع يعني في الزيارة. وايضا طبعا هنا ممشى الضباب، هذا الممشى يعني شيء، الضباب يعانق الجبال، يعني مكان مريح، مكان يعني ممشى تشوف العوائل الصغار والكبار، يعني شيء يثلق الصدر. وانصح بقوه يعني للعائله الكريمه يعني في والاصدقاء بزياره ابها.
0: طيب ختاما، في شيء معين شفته في ابها ما شفته في موقع ثاني، ام بشكل عام هي زي اي مدينه سياحيه؟
1: يعني هم السياحة طبعا في اهتمام كبير يعني، وجهودهم ملموسة في أبها وفي أماكن الفعاليات وكل تفاصيلها، في أدق التفاصيل يعني مهتمين. يعني من الطرق أيضا في عقبة الصماء، طرق جميلة مرتبة، يعني ما أن يعني في شيء يعني مسهل وميسر للسائح ولأهل المنطقة. وأيضا في رجال ألمع، يعني لفتني التنسيق، يعني حتى رئيس مركز رجال ألمع طبعا استقبلنا باستقبال حسن والحفاوة البالغة، وهذا ليس غريب بأهل المملكة. يعني يعني لما تيجي تزور المملكة كأنك في بلدك الثاني بين أهلك وناسك وعائلتك، وهذا شيء يريح الخليجيين والعرب. يعني كثير حتى التقيت في رجل كبير السن فيقول أنا رايح بعد أسبوع إلى صلالة، يعني في تبادل، بعدين علاقة أخوية وطيدة يعني بين أهل السلطنة وأهل المملكة.
0: شكرا أخي أيمن على هذه المعلومات، ونرحب بك في أبها البهية وفي كل وقت في أبها سياحية طوال العام. شكرا جزيلا لهذا الشرح والحديث معك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، هذا سعيد مشهور من أبها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: شكرا للزميل سعيد مشهور. عذرا منك يا سعيد اني قلت الباحة، لا سعيد طبعا طلع علينا من أبها البهية ومع أهل سلطنة عمان الغالين. يا هلا والله مرحبا.
3: وش تحب في السفر، ترتب ترتيب زركش ولا تخليها بالبركة؟ حلوة. معنا أول اتصال من جمعان. مساء الخير. ألو،
4: أقول مساك الله بالخير أخوي صالح.
3: يا هلا وسهلا بجمعان، حياك الله.
4: مساك الله بالخير يا أخوي سعود.
2: يا هلا والله مرحبا، مساك الله بالنور والسرور.
4: أول شيء أنتوا زملاء لي في المهنة، أنا إعلامي لذوي الاحتياجات الخاصة.
2: ما شاء الله
3: ما شاء الله.
4: نعم، واعتبر أول قائد كشفي على مستوى المملكة. ما شاء الله. قبل السنة اللي راحت تقلدت مساعد مفوض.
3: ما شاء الله.
2: الله يبارك لك.
4: نعم تسمى الأهلية.
2: الله يبارك لك، تستاهل.
4: وإن شاء الله السنة الجاية أعلق الدولية بإذن
3: كافو.
4: الله
3: بإذن الله
4: يعني
3: بإذن الله.
4: أكون مفوض لذوي الاحتياجات الخاصة.
3: ما شاء الله دائما.
4: نعم وأنا كفيف ترى يا أخوي سعود.
2: ما شاء الله عليك. إذا جمعان، يعني دائما أهل الكشافة والمنظمين، أنت نعم. بطبيعتك تحب التنظيم في استعدادك للسفر ولا لا؟ يعني من الناس اللي يحب يسافر ويعيش اللحظة.
4: والله شوف، على حسب شو اسمه، على حسب الرحلة وعلى حسب المناسبة اللي تكون لي. يعني إذا كانت مناسبة الحج أو العمرة لازم قبلها شهر أو أسبوعين، من أسبوعين لشهر يكون في ترتيب وتنسيق،
3: لأنه ما في مجال للتأخير. يعني أنت بتوصل. نعم. في حج تبغى توصل، لأنه في وقت وقفة وفي وقت عيد وكذا.
4: نعم، ولازم يكون أمورك مرتبة من الألف للياء، وما تكون تتأخر في الرحلة.

0: الرحلة وفي الوصول وفي القدوم للرحلة.
1: نعم فرصة ولا عندك صالح
2: يعني. لا بس إنه فعلا يعني وإحنا حتى في رسائلنا الإعلامية والأخ جمعان إعلامي ويخدم قضية أيضا أكثر من قضية ما شاء الله كشافة وذوي احتياجات خاصة، فإحنا لابد إن ما نوضح إنه هذا الشيء الترتيب يساعد على حياة وجودة حياة أجمل، وإنه الفوضى هذه أو اللي بالبركة يا تطيح على وجهك يا أنك عاد تصير الرحلة مكركبة.
0: صحيح، وفي مواقف أخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة يا أخي صالح أنت وسعود يعني مواجهتهم في المطارات أو في الرحلات اللي يروحون فيها، يعني زي مثلا الرحلة يعني في مثلا زي الخطوط السعودية أو خطوط الناس أو خطوط أديل، يكون في ناس أو أديل يكون فيه عتب عليهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني مثلا يروح ذوي الاحتياجات ويبغى يركب يقول لا صح هو قاص تذكر وكل شيء والبوردينج، بس يقول لازم تجي معك مرافق. طيب أنا طالع بالحالي مثلا يعني يكون معاق بصري أو معاق حركي ما يقدر يطلع بالحال.
2: فهمت عليك. لا. مع أنه يعني حتى في هذه يعني بعضهم مثلا في الحجز نفسه يوضح أنه من اللي يستخدمون الكراسي المتحركة ما يحطها في الحجز، ويجي المطار يقول لا أعطوني مثلا كرسي، فلما يرتب من بدري ويرتب أموره تكون يعني أفضل.
1: صح.
0: أي بس يا أخوي صالح يعني مثلا إذا كان في الخطوط السعودية بدون ما يحطها في البوردنج أو يحطها في الحجز حقه في ناس
1: تخدمه
0: وتطلع إلى الطيارة وتنزله من الطيارة إلى المطار الثاني اللي بيروح له.
1: صحيح.
0: أما أديل وناس
1: كلهم فيهم الخير والبركة يا جماعة.
0: صحيح ما في أي شك. طيب. بس أنا أقول هذه الملاحظة اللي
2: صحيح ويمكن هذه بالنسبة لهم أخوي جمعان يعني تكلف عليهم لأن هم كطيران اقتصادي، على كل حال يعني أنظمة الطيران وشركات الطيران تختلف
0: في منافسة بين الشركات أصلا.
2: على كل حال يعني سعدنا والله يا جمعان بمشاركتك.
0: أول شيء أنا سعيد أني تدخلت معكم يا أخوي صالح أنت وسعود، وسعيد أني سمعت أصواتكم، هذا أول حاجة، وآسف على يعني أي شيء بدر
2: أبدا
0: منها.
2: لا الله منك لكل خير يا جمعان، وبالتوفيق
1: يا جمعان
2: في رسالتك في هالحياة.
0: يعطيك العافية أخوي صالح
2: وأخوي
0: سعود.
2: شكرا لك.
0: وإن شاء الله أن دائما نتواصل معكم
2: بإذن الله.
0: شكرا حبيبي صالح أنت سعود.
2: شكرا. ساعتنا الأولى تقترب من نهايتها، لذلك يعني راح نبقى مع الفاصل المختار حتى تمام السادسة، موعد موجز الأنباء من الرياض، وبعدها راجعين.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية سباعي. أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهني آن رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين التفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة السورية دمشق. سفارة المملكة تدعو المواطنين الموجودين في فيتنام إلى توخي الحذر بسبب العواصف الشديدة. المملكة تشارك في أعمال القمة البحرية التركية الخامسة بإسطنبول. إحباط محاولة تهريب أكثر من 200,000 حبة من مادة الإنفيتامين المخدر بمنفذ الحديثة. صحة حائل تطلق حملتها الصيفية لتعزيز نمط الحياة الصحي بين السياح والزوار. أمانة نجران تنفذ أكثر من 22,000 جولة رقابية صحية خلال شهر يونيو الماضي. بعقود إيجارية تمتد 10 سنوات، عقارة الدولة تطرح 14 موقعا زراعيا في الأحساء والقطيف. جامعة تبوك تبدأ مرحلة المفاضلة اللحظية عبر منصة قبول للعام الجامعي 1448 للهجرة. ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة بشأن الأوضاع في مدينة الإبيض السودانية. وفي الخبر الأخير، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في فنزويلا إلى 2595 شخصا. نهاية موجز السادسة مساء من إذاعة الرياض، في أمان الله.

0: وهو بلادي متواصل معكم حتى الثامنة إن شاء الله، وإحنا وياكم في هالبرنامج من الدمام. سعود، الترتيب من يعني الصفات اللي عندك، ولا تحب؟ يقولون العباقرة والموهوبين دائما فوضى، حتى مكاتبهم كذا مكركبة.
1: لا لا، معلومة غلط. أنا أدري أنك أنت قصدك أنا موهوب وكذا، بس لا، حتى الموهوبين عندهم جانب ترتيب هذا مهم. بس أنا من بعد الولد، من بعد محمد ولدي، خلاص يعني فكيت السبحة على قولتهم، فما عاد في ترتيب. خلنا نذكر صالح بس بسؤال حلقتنا اليوم وارقام البرنامج اللي حاب يشاركنا. سؤالنا لليوم لكم مستمعين، وتقدرون تشاركونا وجاوبون على هذا السؤال: تحب تسافر بخطة جاهزة ومرتبة وش قلت صالح انت قبل شوي؟
0: مجكنمة،
1: او تحب تمشي على البركة انت وحظك، يعني احجز ويلا ومش. فاللي حابة وحابة تشاركنا على 0138117991، أو تقدرين تشاركنا على 0138117992.
0: مستمعينا في هالفقرة القادمة، ويعني من خلال بعض الأخبار السياحية والتعليق عليها مع ضيفنا الصحفي والإعلامي الأستاذ عمر الغامدي. نرحب بالأستاذ عمر معنا مرة أخرى ما شاء الله في برنامج هوا بلادي.
1: مساء الخير.
2: حياك الله أخوي صالح، أخوي سعود، وسعيد بالتواصل معكم دائما وأبدا إن شاء الله.
1: يا أهلا وسهلا.
0: بعد الفاصل نبدأ مباشرة إن شاء الله في الأخبار. جازان تسجل أكثر من 4 ملايين سائح خلال العام الماضي. خمسة آلاف متطوع في مبادرة الباحة جميلة وآمنة لتعزيز العمل المجتمعي التطوعي خلال موسم الصيف.
1: وخبرنا الثالث: متنزه الحبلة بعسير، مشاهد بانورامية آسرة وتجارب سياحية متكاملة.
0: منتزه الحبلة يا سعود. والخبر الذي يلي: النزل الريفية

0: بالطائف تجربة سياحية تجمع بين هدوء الطبيعة وجمال البساتين.
1: آخر خبر عندنا اليوم، الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطلق فعاليات صيف ينبع الصناعية 2026 ببرامج تستهدف مختلف فئات المجتمع.
0: نرحب بك مرة أخرى أستاذ عمر، وخبرنا الأول من جازان، وما شاء الله 4 ملايين سائح، وبالتأكيد هذا العام بيكون أكثر.
2: سجلت منطقة جازان في العام الماضي قدوم أكثر من 4 ملايين سائح من زوار المبيت المحليين وزوار المبيت الوافدين، محققة النمو بنسبة 47% مقارنة بالعام قبل الماضي 2024، فيما تجاوز إجمالي حجم الإنفاق السياحي أكثر من 3 مليارات ريال، مسجلا نمو بنسبة 19% عن العام الذي يليه والعام السابق. في نتائج تعكس النمو المتسارع الذي يشهد القطاع السياحي بالمنطقة وترسخ مكانتها بوصفها أحد أسرع الوجهات السياحية نموا في المملكة. هذا النمو يعكس ثمرة الجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي من خلال استثمار المقومات الطبيعية والثقافية وتطوير الوجهات والمنتجعات السياحية ورفع كفاءتها. وتواصل منطقة جيزان ترسيخ مكانتها على الخارطة السياحية الوطنية مستندة إلى إرث تاريخي عريق وتنوع جغرافي جيد بما تزخر به مقومات طبيعية ومعالم سياحية.
1: جميل، مبادرة الباحة جميلة وآمنة يشاركون فيها 5000 متطوع.
2: أطلق أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية المهرجان وفعاليات صيف الباحة الدكتور علي بن محمد أصوات مبادرة الباحة جميلة وآمنة، وتأتي هذه المبادرة إنفاذا لتوجيهات سمو أمير منطقة الباحة، وذلك بحضور عدد من القيادات في المنطقة ومشاركة الجهات الحكومية والأمنية والأهلية والقطاع الخاص. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي والتطوعي من خلال توحيد جهود الجهات الحكومية والأمنية والأهلية ورفع جاهزية الحدائق والمنتزهات والغابات وتعزيز السلام العامة والوقاية من المخاطر البيئية بما يسهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة. أمين منطقة الباحة كان له تصريح في هذا السياق، أكد أن المبادرة جاءت إنفاذا لتوجيهات سمو أمير المنطقة لتحقيق عدد المستهدفات، في مقدمتها رفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية وتعزيز المحافظة على البيئة، مؤكدا مشاركة أكثر من 5000 متطوع في جميع المحافظات المستهدفة. وهذه المبادرة بالمناسبة تنطلق لكافة المحافظات المستهدفة بصيف الباحة 2026. أيضا لفت الأمين منطقة الباحة إلى إطلاق فريق فرسان التطوع البلدي والذي يعد أول فريق من نوعه يهدف إلى مساندة الأعمال الميدانية في جميع المواقع وتعزيز دور العمل التطوعي البلدي خلال موسم الصيف.
0: نعم، الخبر الذي يليه أستاذ عمر حول منتزه الحبلة والذي لازال يشكل تجربة سياحية مختلفة بمناظر خلابة وشكل مختلف عن باقي متنزهات عسير.
2: يجسد منتزه الحبلة الواقع جنوب شرق مدينة أبها على مسافة تتجاوز 50 كيلومتر واحدا من أبرز الوجهات السياحية والطبيعية في منطقة عسير، بما يختزنه من مقومات جغرافية فريدة ومشاهد بانورامية آسرة وتجارب سياحية متكاملة جعلته مقصد للزوار والمصطافين من داخل المملكة وخارجها. هذا المنتزه يقف شامخا على ارتفاع يزيد عن 2000 متر فوق سطح البحر، يتميز بتكوينات صخرية عمودية شاهقة تنحدر بشكل حاد نحو أعماق الوادي في لوحة طبيعية نحتتها عوامل الزمن لتمنح الهوية المكان هوية جيولوجية استثنائية تتناغم مع الغطاء النباتي الذي يكسو سفوح هذه الجبال والسحب والضباب التي تعانق القمم في معظم أيام الصيف. تشهد الحبلة خلال موسم صيف هذا العام حراكا سياحيا متواصلا مدعوما ببرامج وفعاليات ترفيهية وثقافية وتستهدف كافة أفراد المجتمع، تشمل ألعاب للأطفال وعروض رياضية وفنون شعبية وبرامج ترفيهية متنوعة بما يعزز مكانة الموقع كوجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والطبيعة.
1: إلى خبرنا الرابع، هدوء الطبيعة وجمال البساتين في النزل الريفية بالطائف.
2: النزل الريفية في الطائف تواصل تعزيز حضورها من خلال تقديم تجربة تجمع بين هدوء الطبيعة وجمال البساتين وأجواء الريف بما ينسجم مع تنامي الإقبال على السياحة الطبيعية والوجهات المفتوحة. أصبحت هذه الوجهات مفضلة لدى العائلات والزوار والباحثين عن الهدوء والاسترخاء، إذ تتوزع جلساتها بين الأشجار المثمرة والنباتات العطرية التي تفوح بروائحها الزكية لتمنح الزائر تجربة تجمع متعة الإقامة وجمال البيئة الزرقاء.

0: الزراعية التي تشتهر بها محافظة الطائف، وتشهد النزل الريفي إقبال متزايد خلال موسم الصيف لما توفره من خيارات متنوعة تجمع الإقامة والترفيه والطبيعة في ظل تنامي الاستثمارات السياحية التي تسهم في تنويع المنتج السياحي.
1: الخبر الأخير إلى ينبع وصيف ينبع الصناعية 2026 اللي أطلقته الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
0: نعم، أطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع فعاليات صيف ينبع الصناعية 2026 متضمنة حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة التعليمية والرياضية والترفيهية بهدف استثمار أوقات الإجازة وتعزيز جودة الحياة وتنمية المهارات وتوفير خيارات ترفيهية تلبي احتياجات مختلف كافة فئات المجتمع. تقام الفعاليات في عدد من مرافق مدينة ينبع الصناعية خلال شهري يوليو الحالي وأغسطس، وتشمل برامج نوعية تستهدف الأطفال والناشئين والشباب والسيدات، ويتضمن البرنامج ورش عمل تقام خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو في مسرح المعهد التقني، كما تشمل الفعاليات أيضا برامج ثقافية واجتماعية. تتضمن هذه الفعاليات أيضا الألعاب المائية البحرية في القناة المائية طوالي شهري يوليو وأغسطس لتوفر تجربة ترفيهية ورياضية متنوعة تلائم مختلف الأعمار.
1: شكرا جزيلا للصحفي والإعلامي الأستاذ عمر الغامدي، وبإذن الله لنا بكم لقاء إن شاء الله.
0: شكرا لكم.
2: شكرا عمر، يعطيك العافية. طيب يا جماعة، بس نذكر بسؤال حلقتنا اليوم، إذا أنت تحب تسافر إيش النوع اللي أنت تستخدمه؟ هل أنت من النوع اللي تحب تخطط لسفرتك وتجهز لها، أو ماشي على البركة أنت وحظك وتحجز في آخر لحظة؟ شاركونا يا جماعة على الأرقام 013-811-7991، أو تقدرون تشاركونا على 013-811-7992. نروح إياكم لفاصل غنائي وراجعين.

0: ويا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وبعدنا وياكم في مشوارنا في هوا بلادي. الأجواء جميلة عندنا في الاستوديو، حلو
1: برد والله.
0: ايه بس درجات الحرارة متقلبة، حار بارد صيفا، دافئ ممطر شتاء. علشان كذا يعني نقول كل واحد وانت في طريقك قد بسلامة وأمان، اربط حزام الأمان عشان المخالفة وعشان صحتك يعني وسلامتك.
1: صحيح.
0: اللي رايح عسى الله يوصلك بالسلامة، اللي جالس يستعد الليلة عنده زواج نقول له ألف ألف مبروك، واللي ماسك خط نقول له توصل بالسلامة إن شاء الله،
1: خاصة المسافرين.
0: أي ونقول له لا يكون نسيت شيء عشان نطق مشوار الدور من الكبر الجاي وترجع
1: فعلا. وجيب لنا من الماتش اللي هناك. طيب نذكر بسؤال حلقتنا لليوم أو سالفة حلقتنا، تحب تسافر بخطة جاهزة ومرتبة أو من الناس اللي يعني ماشيين على البركة في سفراتهم؟ اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. نقول
0: اتصال جديد أو أول، لا مو بأول صاير هذا الثاني من أفراح. مساء الخير.
2: مساء الأنوار، يا هلا والله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال أستاذ سعود أستاذ صالح؟
1: أهلا وسهلا، حياك الله بخير وعافية. الحمد لله.
2: الله يعافيكم.
1: شلونك أنت؟
2: الحمد لله تمام، مبسوطة بالبرنامج وضمتكم له ما شاء الله تبارك الله.
0: إن شاء الله يا رب دوم. طبعا برنامج فيه أكثر من طاقم، يعني شفتي لما يقول لك طاقة

0: الكابتن سعود ومساعد الكابتن صالح.
1: لا طبعا ما تعدى أكثر.
0: الله يسلم. أجل مشرف المضيفين فيكم. سعود أجل
1: أحلى شيء.
2: ونعم فيكم.
0: ما عليك زود.
2: طيب نسيت الأستاذ خليل والفلفات.
0: طبعا هذا قائد. عرفت أنت لما يكون في برج مراقبة واحد كذا يوجه الطيارات. هذا خليل.
1: هذا لا ننسى. هذا اللي بسبب يطيح الطيارات.
2: حرام عليك.
0: لا والله ما يقصر. والشباب والزملاء والزميلات طارق النميس وياسمين السهيمي كل والله فريق العمل معنا يعني في مركب واحد. ها يا أفراح كيف طريقتك في السفر؟
2: والله شوف إذا قلنا هالبركة فالمناطق اللي قريبة مني يعني جدة الطائف المدينة هذه خلاص ما خطط فيها. أنا عارفة الأماكن اللي فيها وحرف الفنادق اللي أنزل فيها كمان
1: بهمك.
2: اي خلاص يعني ما لكن لو في منطقة ثانية ما خفتها وحابة اني اسافر عليها ابدا ابحث فيها يعني ابدا اشوف الاماكن اللي عندهم ابدا اشوف المطاعم ابدا اشوف الاسعار عندهم كيف.
0: ويفرق يفرق اذا رتبتي عن اذا ما رتبتي.
2: ايوه يفرق لانه هذه اللي زي ما قلت لك يعني رايحت لها مثلا انا ما اعرف عنها حاجة فابدا ابحث عنها واغطط.
1: الى اي مدى يعني حتى المطاعم؟
2: لا المطاعم عادي والكافيهات عادي. لا لين وقتها
1: وقتها تدخلين جوجل ماب من هناك تدوري.
2: ايوه تدلني على طول تساعدني. ايوه
0: طيب يا فرح شكرا لمشاركتك وان شاء الله احنا تقريبا يعني كل ويكند ان شاء الله معاكم.
2: لا الله يسعدكم. العفو يا حلو يتشرف فيكم.
1: اذا معنا الحين صديقتنا طبعا اللي تعودنا عليها المتقاعده نوال.
3: لازم يا سعود. سلام عليكم اول شيء.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: اهلا وسهلا. كيف
0: حالك
3: صالح؟
0: يا الله يحييك.
3: جميل الله يعطيكم الصحه.
0: يقولون استاذ نوال ان اذا قاعد الواحد يسالونه ايش بتسوي يقول بروح الف حول العالم رحله.
3: تصدق صالح هذه المقوله صارت دارجه عن كل الناس. حل ان انا اتقاعد عشان اسافر لازم في اهداف ثانيه ان احنا نسويها.
1: صح.
3: في امور ما سويناها واحنا على راس العمل.
1: بس صار في وقت فراغ طويل. طيب نوال
3: اي ما يخالف بس عاد مو كل مره كله بيكون سفر.
0: يعني هو جزء يعني منها السفر ليش
3: يعني جزء. اي ما يخالف يعني احنا في الصيف اذا سافرنا صالح كم ناخذ شهر شهرين
0: اقل بعد
3: يعني حتى اسبوع ما ناخذ.
0: هو المهم انه طبعا الانسان عطاءه ما يتوقف يعني لا يعني انك تقاعدت انك مثلا تنام اكثر من احتياجك ولا تقعد كذا ما عندك شيء.
3: والله داني اصحى بدري صراحه والله اصحى بدري كاني يعني رايح الدوام.
1: حلو.
3: طيب يعني من نوال. الفجر انا صاحيه
1: ها انت
3: الحمد لله رب العالمين
1: ما شاء الله. بما انك منظمه وتصحين بدري وكيفك في السفرات؟
3: اول شيء ما في اسئله اليوم.
1: لا لا لا اليوم مؤدب. انا جنبي صالح ما اقدر.
3: لازم شوي تعدي صالح لانه صالح هادي لازم اعطيه شويه.
0: استاذ والله اثر علي شوي انا ما ادري كيف بيكون خط سيري في البرامج الجايه يعني.
3: لا لا لا بتتاثر في ترسبر شوي شوي.
1: الله يسعدك. ها قولي لنا.
3: انا اخطط انا يا سعودي يا صالح يعني لازم يعني مثلا ميزانيه يعني مثلا ابغى اسافر سنه. انا الحين ما حاطه في بالي اي مكان اروح. ماني حاطه صراحه في بالي واي مكان. اليوم خلاص بدا الجو حر بدت الرطوبه اليوم. يعني اكون بين مفعولها يعني في الايام القادمه اذا مثلا حطيت في بالي لان انا اصلا جوازي منتهي ما جددت فمو حاطه في بالي يعني متى اسافر بالضبط. يمكن على مدار الايام القادمه بس ان شاء الله لازم يكون في تخطيط. اذا حاطه في بالي مكان ابغى اروح اخطط له من بدايه السنه قبل الدوام.
1: وش نوع التخطيط فلوس. طيب وش نوع يعني اعطينا كذا تجربه اللي كانك بتخططين لسفره.
3: يعني شوف مثلا يعني قبل 4 سنوات يعني 3-4 سنوات خطط ان انا اسافر الى يعني احدى الدول شبه الاسيويه الاوروبيه. فحطيت يعني حطيت في بالي من قبل 5 شهور قعدت ابحث عنها وما ادري ايش واشوف الشركات اللي تروح لها والجروبات وكذا ورتبت اموري الحمد لله وشفت الميزانيه وكم احتاج الى مبلغ من المال علشان دي وصرت يعني اخذ من راتبي واشيل يعني عشان اسافر ابغى استانس رحت بروحي يعني مع جروب ما اخذت احد معايا.
0: على طار الجروبات استاذه نوال يعني الواحد بعد يرتاح مثلا والله سمعت عن باص طالع من الشرقيه على ابها ومرتبين الاماكن والسكن وكذا. والله وش لي انا اروح وادور حجوزات وادور سكن وادور بيوديني الاماكن اللي يروحوا لها السياح وبيسكنني وينور المطاعم اللي مرتبينها خلاص
3: متأمن يعني.

0: أنا كذا أنا أروح أكثر شيء ويا الجروبات صراحة، يعني حتى دول الخليج أروح يا الجروبات، وتالي عندي إذا رحت هناك أنا أصفى بنفسي.
1: إيه يعني حتى لو يوم ما أبي أطلع وياهم ممكن أتكي، يعني مو بشرط إني كل يوم معاهم.
0: إيه مو لازم. أنا أقول لك حتى لو طلعت وياهم مثلا ودولة عارفها، والله اليوم أنا ماني طالع وياكم، أنا مثلا هني حول الفندق مثلا في كافيهات في ممشى في شيء أنا بمشي خلاص، مو ضروري يعني. فبس أنت تحس بأمان يعني. أنا آخر سفر سافرت برا صراحة الجروب اللي صرت وياه كان جدا ممتع، كنا أسرة واحدة
2: ما شاء الله،
0: يعني جميل جدا وحبيت الصراحة.
1: والله توافق هي، ولا أحيانا ما تنتهي الرحلة لو هم متاوشين.
2: لا أنا نوال، لا أنا ضدك أنت وصالح في موضوع الجروبات، يعني مستحيل أسافر مع جروب صراحة، حتى لو جروب عرفها. يعني حالة السفرة أنت يعني شخص قريب منك واستمتع، أما أطلع مع جروب يتحكمون فيني، يلا اليوم يلا الساعة 9 لازم تكون في اللوبي، لا
1: مركز صيفي
2: لا فعلا.
0: وش قال لك صالح قبل شوي؟ قال لك مو لازم ألتزم فيه،
2: لا بس
0: يعني مو لازم أن أنا أطلع على حسابك. مثلا أنا أجي، أنت حطيت لي جدول السعود الآن، يعني أنت قائد الرحلة، الحين تقول عن روحك أنت قائد رحلة اليوم أنت ويا صالح، انت حطيت لك اليوم احنا بكره بنطلع الساعه 8 المكان الفلاني، عطني الجدول. مثلا في مكان انا ما ابغى اروح، والله انا سمحوا لي ما بروح وياكم، انا بلتحق وياكم مثلا في البرنامج الثاني، انا اطلع المكان اللي ابغاه، اخذ لي سياره توصلني لهم.
1: صح يعني، يعني ما هو شرط اني التزم. طيب يا نوال اشكر لك هالمشاركه، وباذن الله الايام الجايه نسمع صوتك
0: ان شاء الله. سعود انا كلمت وش اسمه طارق بيقول لك حاجة، رد علي زين.
2: طيب الله يستر،
0: يعطيك العافية. أهلا
2: سهلا. ألو محمد.
3: أيوة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا مرحبا.
3: مع محمد الحربي أكيد، لك الأستاذ سعود اللي معه، الأستاذ صالح، جميع من يسمع.
1: الله يحييك يا محمد وسعيد.

0: يعني عن طريق مثلا الحجز، عن طريق الفنادق، او عن طريق المواقع يعني زي كذا.
1: لا، واذا انت خايف مثلا يا محمد ممكن تسوي حجز اللي هو مسترد، يعني بحيث انه لو ما وصلت المكان ذا ولا شيء على الاقل يعني معظم فلوسك ترجع.
0: نعم صحيح، هو الحجز يكون مثلا احيانا في مثلا بعض الفنادق تقبل الحجز يعني تلفونيا، وفي بعضها ما تقبل، بس يعني انت تقدر تحجز بالتلفون، وفي حالة انك ما جيت يعني تقدر يعني يلتغي الحجز، يعني بامكانك زي كذا تشوف مثلا. هذه يعني في اشياء انا اشوفها سهلت اكثر من اول، انك بدل ما تروح يعني وتقول مثلا ما حصلت سكن، مثلا ما حصلت يعني اشياء كثيره زي كذا، قبل ما تروح تسويها لا بد الاشياء هذه اساسيات يعني اذا بتروح الرحله زي كذا.
2: صحيح
1: صحيح. ما شاء الله هواء حولك يا محمد.
0: ايوه الجو عندنا الهواء، طبعا انا في الغربيه فالجو يعني زي ما عندكم في الشرقيه قريب البحر، احنا عندنا في البحر الغربية قريب يعني نفس
1: مثلا. أيه. الفرق انه احنا هنا بس ندور الاكسجين ادواره من رطوبة.
0: ايوه بس نفس الطريقة ترى الجو واحد يعني.
1: لا وين وين الطف الطف بكثير صراحة.
0: ممكن يكون بس تغيرت يعني دورة البرامج الاسبوع هذا.
1: صحيح.
0: ان شاء الله نتمنى للجميع يعني صيف سعيد، وان شاء الله
1: ان شاء الله
0: اجواء حلوة يعني سواء هنا عندكم في الشرقية وفي الجنوبية وفي الغربية وفي الوسطى للجميع ان شاء الله.
1: يا رب يا رب. شكرا يا محمد، شكرا.
0: ان شاء الله في امان الله، مع السلامة.
2: طيب
1: سعود شكلك انت رحت مع جروب و تهاوشتهم ولا شيء؟
2: لا والله بس كذا عندي شعور
1: ترى بعض الجروبات
2: ما في والله يجيك أنا ما
1: بعضهم نصهم نفسية يعني الرحلة كذا تنكد من أولها يعني.
2: لا لا حالات السفر بخصوصية يعني شبعاني من الناس والجروبات في الدوامات وفي الدواوين، خلنا نسافر بالحالنا. خلونا بس ننتقل وياكم لفاصل بأسلوب النداء، خلينا نقول أو خلينا نعبر أكثر كذا عن ما بعد الفاصل. إحنا الحين طبعا انهينا إجراءات السفر صح صالح؟
1: صحيح.
2: وسلمنا حقائبنا وجاء وقت الانطلاق، لكن هذه المرة وجهتنا ما راح تكون من خلال السماء، راح ننطلق بالكروز لكن بعد الفاصل.

0: هو بلادي.
1: سعود، في نوع من أنواع الدوار يسمونه دوار البحر، يعني أنا إذا مثلا سافرت ديرة ومن ضمن البرنامج السياحي إني أركب مثلا بوت ولا قارب ولا شيء أدوخ يعني، لكن في ناس يسافر بالباخرة ولا أنه يقضيها يعني فندق كامل داخل سفينة ويتنقل من مكان لمكان وينزل في بعض البلدان ويرجع يركب يعني معقولة؟
2: شوف، عشان تتفادى دوار البحر ترى في حبة يعطونك إياها قبل ما تركب، أمورك تسلك طول الرحلة.
1: أهم شيء تنوم بس.
2: لا ما تنوم بس، تشيل عنك دوار البحر. طيب أنت من أي نوع؟
1: لا أنا ما جربت الكروز أو رحلات البحرية.
2: لا يجيك دوار البحر؟
1: إيه يعني معاناة.
2: صحراوي أنت. طيب يا صالح، لكل واحد فينا يا جماعة طريقته المفضلة في السفر، في اللي يعشق السفر للجبال، في اللي يختار الشواطئ، وفي اللي يبحث عن مدينة جديدة يكتشفها. لكن في السنوات الأخيرة برز نوع مختلف من السياحة اللي يجمع بين الرحلة والإقامة زي ما قال صالح، والترفيه في تجربة واحدة، وهي سياحة الكروز. اليوم راح نتعرف أكثر على هذا العالم المميز اللي أنا جربته وعشقته، وكيف بدأت المملكة بالذات تخطو خطواتها فيه ومستقبله كأحد المنتجات السياحية الواعدة. ويسعدنا أكيد أن يكون معنا الأستاذ حسام الشماسي، خبير رحلات الكروز حول العالم ومستشار السفر. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا حبيبي، حياك الله، وتشرف أن أكون معكم اليوم في هذه الحلقة الممتعة والشيقة، بإذن الله وإن شاء الله توصل بالفائدة للجميع بإذن الله.
2: نسمع صوتك ونشوفك دائم، واليوم فرصة حلوة أن يعني يكون بيننا حديث وحوار.
1: أهم شيء تتحدث لنا من إحدى السفن الكروز ولا على بر الأمان؟
3: والله اليوم أنا نازل من أكبر كروز حول العالم اللي هي ليجند أوف ذا سيز، دشنوها يعني بكرة أول رحلة لها للركاب، وكنا إحنا طالعين لها نغطيها ونصورها للناس.
2: ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: طيب
1: عطنا كذا

0: يعني فكرة تجربة الكروز شو اللي يعنيه؟ يعني هي تجربة داخلية في مكان عامر أشبه بالمدينة فقط، ولا أنها وهي تمر على أكثر من مدينة لها طعم خاص؟
1: طيب خلينا نبسط بس فكرة الكروز وتجربة الكروز. أنا بحد دائما أقول إنه الكروز هو إجازة، هو فيكيشن، يعني أنت تشتري الباكيج كامل بكل تفاصيله، بتنقلاته ما بين الدول، بالفعاليات اللي موجودة داخل الكروز، بالنوادي الرياضية، بنوادي الأطفال، بالملاعب، بالملاهي المائية. فأنت قاعد تأخذ إجازة متكاملة ومنتجع يتنقل فيك ما بين الدول وبين المدن في ظرف فترة قصيرة. نتكلم عن 7 أيام 7 ليالي، أنت تزور 3 دول و6 مدن يمكن تقريبا. فإجازة كاملة تأخذها في نفس المكان وأنت مرتاح ومستمتع بهذه التجربة.
0: بس أنا لما أنزل في 7 أيام 3 مدن أو 3 دول، أكيد النزلة بتكون 12 ساعة 10 ساعات، ما يمديني أستكشف المدينة. يعني أنا تقريبا قضي وقتي في الكروز أكثر من المدينة.
1: هو صحيح، هو من أحد عيوب الكروزات لبعض فئات الناس إنه المدينة هذه مثلا ما يتكفي يبغى يعيش فيها أكثر. صحيح أنا أتفق معك، لكن أنت لو نفرض أنك زائر المدن هذه سابقا، فليش ما تعيد زيارة المدن بكروز؟ فبالتالي أنت تستفيد من النهار، الكروز يوقف في النهار طول النهار، حيوقف في الميناء، تنزل تكتشف، تتسوق وترجع مرة ثانية تعيد التجربة في الليل. لأننا نعرف أنه إحنا أغلب المدن في الليل تكفل، لكن الكروز لا، موجود الفعاليات لسه موجود، الشوز، الحفلات الغنائية موجودة، النوادي الأطفال متاحة، الجيم متاح، وتنام وتصحى اليوم الثاني على دولة جديدة وعالم مختلف.
2: صحيح. أو طريقة ثانية، حتى لو ما سافرت للأماكن هذه، الكروز ممكن يعطيك خيارات متعددة تروح لها على يوم واحد، لكن الخيار أو المدينة أو الدولة اللي تعجبك تخطط لها مستقبلا أنك تأخذ فيها وقت أطول. هذه أحد مميزات الكروز كذلك.
1: يعطيك بريف صغير عن المدينة.
2: خلينا نتكلم كذا، وش الفرق بين رحلة الكروز وبين السفر التقليدي للفندق والمدينة العادية؟
1: طيب السفر التقليدي دائما نحن لما نسافر نخطط الفنادق، نخطط تذاكر الطيران، نخطط إيش طريقة المواصلات ما بين الدولة للدولة. فهذا كله تبدأ أنت تخطط له بشكل كامل، كل واحد على حدة، كل واحد تأخذ من مكان معين. لكن الكروز أنت تأخذ الديستنيشن كاملة، التجربة كاملة مرتبة، التنقلات ما بين هذه الدول، الفعاليات حقتك مرتبة، الأنشطة مرتبة، الشوز كامل مرتب من يوم ما تصحى الصباح لين ما تنام في الليل، وكله مرتب. فأنا زي ما قلت دائما أعتبر رحلة الكروز هي إجازة متكاملة في مكان واحد وتنتقل ما بين هذه الدول.
0: طيب
1: فكرة الكروز مريحة جدا للجميع بصراحة، وحاليا زي ما تفضلت في بداية اللقاء انه صارت نسبة الوعي ارتفعت كبير عندنا في الشرق الاوسط وفي المملكة العربية السعودية، من الناس بدأت تاخذ هذه التجربة. وايضا رحلات الكروز والسفن صارت كل سنة في اكثر من سفينة جديدة، وكل سنة قاعد تنافس بعض من قوة الفعاليات اللي موجودة فيها.
0: يعني أنا ما أتكلم عن مثلا أنه والله ركبت كروز فيها إقامة فندقية ووجبات مفتوحة، إنما في برنامج مثلا داخل فيها يعني أشياء، أكتيفيتيز، مسابح، أحيانا صالات سينما أو حفلات، فهذه اللي يعني تفرق من كروز الآخر.
1: صحيح، ضروري جدا انك ترتب الكالندر وجدولك كامل في 7 أيام او 7 ليالي او مد اي مدة عشان ما يتفوتك اي فعالية، فترتبها كامل. فاغلب الكروزات حاليا عندهم ابلكيشن داخل الكروز، تدخل على الابلكيشن تشوف فعاليات طول الاسبوع، حتى من قبل ما توصل للكروز تقدر تشوف ايش فيه. فترتب، انا اليوم رايح اسوي مثلا العب كرة قدم، اليوم رايح انا احضر الحفلة القنائية هذه، اليوم رايح احضر الشو، اليوم رايح احضر سكيب روم، نحل لغز في هذا، فكل شيء موجود. فيا ليت انك تقدر ترتب كامل عشان تقدر تستمتع بكل شيء. اعتقد انه في كل حاجه في الغرفة.
2: تدري اخوي حسام، يعني يمكن انت في الكروز تحتار يا رجل، يعني ما تنظيم الوقت انساه في الكروز، لان يعني ابي احضر الحفله هذه وابي احضر الفعاليه الثانيه، ابغى الحق على هذه قبل ما تخلص، و فما شاء الله عادي جدا في نفس الوقت اون تايم، او فرق يمكن 5 دقائق 10 دقائق بين الفعاليه والثانيه، يعني ما مداك خلصت هذه بدات الثانيه وما تلحق على المقاعد في الثانيه.
1: صحيح، اتفق. فعشان كذا اقول لك الان اصبحت اغلب مثلا الكروز سمارت شيب، صار في عندهم ابلكيشن، في كالندر خاص فيك، انت تضيف كل فعاليه بالدقيقه وبالوقت، وكله بالدقيقه والوقت. يعني

0: لا تلحق على يقول لك 5 دقائق بس ترجع تاخذ لك مويه تاخذ لك اي شيء عشان تروح للفعاليه الثانيه.
1: احلى شيء سالفه المشروبات الغازيه والقهوه 24 ساعه
2: ما منت بنايه مجل. طيب استاذ حسام وين احنا واصلين في السعوديه في سالفه الكروز ومدى يعني تقبل المجتمع لها او اقبالهم عليها؟
0: اول شيء ولله الحمد المملكه العربيه السعوديه ممثله بوزاره السياحه وهيئه السياحه والكروز السعودي اطلقوا منتج جدا جدا جدا رائع واحنا ولله الحمد من الاوائل في الشرق الاوسط نمتلك شب وكروز جميل بهويه وطابع عربي بالكامل سعودي. تدخل في الكروز تشم ريحه العوده القهوه في كل مكان الفعاليات العربيه الجو العربي ثقافتنا حتى أكلنا ومطاعمنا الخاصة موجودة على رحلات هذا الكروز.
1: أنا أشهد
0: لها مواسم مختلفة.
1: أنا أشهد
0: لها مواسم مثلا في البحر الأحمر وأيضا صرنا نزور أوروبا فالآن صار اسم أرويا كروز معروف لكل دول العالم.
2: واللي يتحلطمون يقولون الأسعار وكذا أنت جربت يعني أماكن مختلفة ويعني أسعار متباينة.
1: أنا أشوفها أرخص من السياحة العادية التقليدية.
0: شكرا والله شكرا.
1: سرايكيني.
0: أنت لو تقارن ما الفرق اللي أنت تصنعه في يومك في الكروز لو أخذته نفسه أخذته على أي مدينة أونلاين أي مدينة هتلاحظ أنك أنت دافع سعر اقتصادي فسياحة الكروز مقارنة بالسياحة الأخرى تعتبر اقتصادية. نعم بس أنت عشان تشوفها وتأخذها باكج كامل ممكن مهما أثرها لكن جربها في هذه نفس الباكج في الصباح بأفطر في مطعم فخم روح نادي روح جيم روح مدينة ملاهي احضر في الليل شوز وتنقل ما بين هذه الدولة للدولة فأنت موفر وباكج اقتصادي تماما.
1: طيب مين الفئة الأكثر يعني يناسبهم تجربة الكروز خاصة لما نتكلم عن كروز السعودية العائلات ولا الشباب ولا كبار السن ولا الكل؟
0: لا لا أشوف هي يعني صراحة الكروز ميزة أنه مناسب لأغلب يعني الأعمار الكبار الصغار الشباب الكابلز العرسان والعائلات لكن التوجه في المملكة العربية السعودية صراحة الكروز أرويا يشتغل عليه بشكل جميل جدا يستهدف العائلات السعودية فعلا. الأطفال النوادي احنا نمتلك في أرويا أكبر كيدز كلب في سفن الكروز
1: صحيح.
0: كبير جدا وما هو كيدز كلب عادي يعني في حصص طبخ في كيدز يعني في برامج مختلفة داخل الكيدز كلب أيضا في الزبلاين الألعاب المائية في فعاليات جدا كثيرة للأطفال البلاي ستيشن كلها في مكان واحد فالعائلات صراحة يعني ينبسطوا كثير لكن بشكل عام سياحة الكروزات في شيء يكون للأدفنشر للمغامرين يكون يوصل أماكن غريبة وما يروحوا إلا للناس اللي تحب المغامرات في شيء يكون لكجري يعني مرة فخم يوصلوا مثلا يكون فقط للكبز فاختيار السفينة مهم جدا قبل اختيار الديستنيشن والمسار.
2: جميل طيب يعني في افتراض عند البعض وإن كان قلة لكن يعني برضو نطرحه سالفة الأمان يعني في ناس ممكن يتصور أنه لو ركب كروز أنه ممكن زي التايتانيك مثلا أو أنه يصير فيها أمواج أو وأيضا سالفة دوار البحر يعني مع أن الدوار مرتبط أحيانا بحجم السفينة لكن موضوع الأمان والسيفتي والاتصالات بين الكروز وبين مثلا اليابسة يعني كيف تتم؟
1: لاحظ أخوي حسام بس أن أنا وصالح نتعارض ها لا أنا إيجابي وسلبي.
0: لا شوف الأمان والله الحمد يعني أنت قلت القصة التايتانيك كم عمرها قديم جدا يعني حوادث سفن الكروز قليلة جدا جدا في العالم الحمد لله وإن شاء الله يا رب الله ييسر الأمور لكن بشكل عام الأمان عالي جدا السيفتي في كل رحلة يتم تدريب المسافرين على السيفتي
1: صح.
0: وأيضا الكرو حتى الكرو يتم تدريبه أسبوعيا نتكلم عن السيفتي السيفتي موجود في التطبيق في الشاشات في كل مكان موجود السيفتي أما خلينا ننتقل لدوار البحر دوار البحر أنا عن نفسي يعني قابلت ناس كثير وبطلع مع ناس أطلع رحلات كثير قليل نادر يشعر بدوار البحر في السفن الكبيرة إلا إذا كان في فترة شتاء أو قاطعين من أوروبا إلى أمريكا الموج شوية عالي ممكن تحس بهذا لكن لما نتكلم عن فترات البحر هادي والصيف العكس في أيام تشوف البحر سبحان الله قزاز ما تحس بأي موجة أبدا
2: يعني تبيني أنام في كروز في أمواج كيف بيجيني نوم وكيف بقدر مثلا أحط لي كوب مثلا وفي عصير ووجبة والموج قايل فيني فوق وتحت
1: لا بس ترى ما تحس فيه حتى لو في موج أخوي حسام
0: صحيح لأن الآن السفن الجديدة فيها تقنيات عالية جدا ضد هذه الاهتزازات أبدا ما تشعر ممكن تشوف الموج بالعين المجردة لكن السفينة ثابتة وما تشعر

0: بهذا الموج. فهي فيها تقنيات جدا عالية، يعني صناعة السفن حاليا
1: صحيح
0: تفوقت بشكل كبير جدا بصراحة عن ما كان قديما، ومختلفة عن لما تطلع بوت صغير أو يخت صغير.
1: في نقطة إيجابية بالنسبة لي يمكن، وبالنسبة لغيري لا، ممكن بالنسبة لصالح لا، اللي هي نقطة أنك تنقطع تماما عن العالم، ولو أنه موجود الإنترنت محدود جدا، لكن فعليا أنت 7 أيام 10 أيام أو أقل أو أكثر تنقطع تماما عن العالم وتنعزل مع نفسك ومع الأجواء اللي تعيشها في الكروز. هذه صراحة أنا أشوفها إيجابية.
0: هو شوف الأجواء والفعاليات اللي تخليك تنقطع عن العالم إنه ما تلاقي وقت الصراحة، فكل شيء أفل. لكن حاليا نتكلم إنه الإنترنت موجود صار، وصارت يعني صارت سرعات الإنترنت جدا عالية في سفن الكروز. لكن أي شخص يعني يحاب إنه عنده شغل أو مهم تقدر تستقبل الرسائل، تقدر تستقبل المكالمات عن طريق الواي فاي. أيضا زي ما أقولك في تطبيقات داخل الكروز هتساعد كثير، لكن اللي يقطعك العالم اللي في كثرة الفعاليات جدا كثيرة.
1: صحيح. طيب
0: فأنت عشان تستمتع بالإجازة حاب إنك تسترخي، تجلس قدام منظر البحر، الجولدن أور، ساعات الغروب، تقرأ
1: الله
0: كتاب
1: الله.
0: رائع جدا.
1: أنا بكرة حاجز. طيب قبل خلينا ندخل بالنصائح أكثر، قبل نحجز أول رحلة كروز خاصة للناس اللي أو ما سبق حجزوا، عطنا كذا 3-4 أشياء المفروض يعرفها المسافر ويستعد لها للكروز، وأنا بعطيك بعدها واحدة.
0: صحيح. اولا ضروري جدا اللي هو اختيار المسار اللي انت يناسب اهتماماتك. يعني نفرض انا مساري يناسب نفسي اشوف يعني طبيعه، نفسي اشوف شلالات، نفسي اشوف خضار، اتجه دائما للدول مثلا شمال الكره الارضيه مثل الاسكا، النرويج، ايسلند. لا انا ابغى مثلا اهتماماتي ازور مدن كبيره مثل ايطاليا، روم، برشلونه. لا اتجه لمسار البحر المتوسط. لا انا اهتماماتي مثلا جزر، راح اتجه لي مثلا مسار الجزر اليونانيه. فهو ضروري جدا الشخص يعرف ايش اهتماماته، بعد كذا يبدا يحدد المسارات هذه اللي انا شفت اهتماماتي فيها، ايش الشركات اللي شغاله عليها، ايش السفينه. لا والله انا ماني حق مثلا فعاليات كثير، وانا ما اخذ الكروز كديستنيشن او ينقلني لمكان لمكان بتكلفه كثيره، فاخذ الشيء المتوسط او الصغير. لا انا معايا اولادي او معايا اهلي واحنا عائله كبيره، نتجه للسفن الكبيره اللي تكون فيها دائما فعاليات كثير. واهم شيء اللي دائما اركز عليه اللي هو لازم ننتبه لكل مسار التاشيرات المطلوبه، لان فعلا التاشيرات المطلوبه دي مهمه، لانه في بعض المسارات تبغى التاشيرتين، في بعض المسارات تبغى تاشيره واحده، فضروري جدا ننتبه لهذا الموضوع.
2: الغرف المطله او البلكونات افضل ولا الداخليه؟
1: طبعا
0: طبيعي نص السفره البحر. لما تفتح شباك الصباح والمنظر، وتفتح شباك على عالم دوله مختلفه، فالبلكونه هي الافضل وهي الاكثر دائما في سفن الكروز. لكن الداخليه يلجأ لها الناس لما نكون احنا عائله، معايا اطفال، ابى شيء يكون مثلا امن شويه لهم، ما يكون في بلكونه ويكون قريب من بعض، فالداخليه هي هذا الخيار. وايضا للناس اللي مثلا حابين ميزانيه اقل من كبائن البلكونه.
1: بس لا تعلم على الناس اللي ينشرون ملابسهم في البلكونه.
0: مش كثير يعني، لكن في البعض.
1: صحيح. طيب انا بعد بضيف انا من النقاط المهمه صراحه قبل ما تسافر، وهذه غلطه يمكن انا سويتها، كان عندنا حقيبه كامله عبيناها مواد غذائيه بساكيت على بطاطس على مثل ما راحت رجعت،
0: لانه مشروع تسمين داخل الكروز.
1: بالضبط. فانت ما تحتاج تاخذ معك شيء، خذ ملابسك اهم شيء اللي تكفيك عدد الايام، والدواتك الشخصيه، والباقي ترى موفر في الكروز ولا؟
0: نعم صحيح. الأكثر ترى والله يرجع بعد رحلة الكروز يقول أنا زايد كيلو زايد كيلوين. ففعلا هو مش ممنوع أن تأخذ شيبس شيء بسيط أو حاجة، لكن كل شيء متاح يعني. صحيح. كل شيء دائما حتى أنا أقول يعني للناس يا لا تستحي، حتى لو أنت ما تبغى تأكل في البوفيه، تبغى تأخذ شيء معك، تبغى تأخذ فواكه الغرفة، ترى الموضوع مسموح جدا، مش مختلف عن عالم الفنادق والعالم هنا. لا في الكروز مسموح تروح البوفيه تأخذ أكلك، تروح الغرفة تبغى تطلب الأكل للغرفة يكون متاح، تبغى تطلب الفطور يكون كله متاح.
2: أستاذ حسام الشماسي، احنا يعني تجربة رغم انها حديثة في السعودية، ولكن يعني بهذا لانه انت تبدأ متأخر، بس على ما قالوا يعني تكون استفدت من كل التجارب العالمية في هذا المجال، فهل تتوقع من خلال يعني قربك من هذا النمط أن يكون في أشياء الآن أوريا أو رويا في المنطقة الغربية فقط، لكن مثلا
0: موجودة حاليا في البحر، نعم في البحر الأحمر تكون في موسم الشتاء، لكن بعد كده تنطلق سفينتنا إلى البحر المتوسط وترجع كل شتاء،
1: وفي الصيف تجي الشرقية.
0: وإن شاء الله بإذن الله إنه لا في شتاء، يعني في شتاء يكون في البحر الأحمر وفي شتاء يكون مثلا في الخليج العربي تطلع من الدمام. وبإذن الله بإذن الله يعني شركة كروز السعودية الآن قاعد تجهز المواني لاستقبال الشركات العالمية كلها، يعدوا على أكثر من مدينة المملكة العربية السعودية.
2: وهذا الشيء صار يعني في الشرقية هنا، وصلت أكثر من رحلة ونزلوا أخذوا جولة في الدمام.
0: صحيح، فكان يزور الحسا، كان يزور وجهات مختلفة بصراحة، يعني أكثر من ديستنيشن، أكثر من كروز وصل إلى ميناء الدمام. لكن إن شاء الله بإذن الله السنة القادمة حيزيد العدد أكثر وأكثر بإذن واحدة.
1: هذا خليني أسألك، وش اللي يميز رحلات الكروز اللي تنطلق من السعودية مقارنة بالوجهات العالمية؟
0: اللي يميز أول شيء فترة الشتاء، دائما الشتاء مثلا في الدول الأخرى يكون شوية بارد. المميز إنه أنت تطلع كروز من بيتك، تاخذ السياره تشغلها، خاصه احنا على الغربيه، طبعا احنا الغربيين
1: محظوظين ما شاء الله
0: نوقف في المينا بدون تذاكر طيران بدون اي شيء، ونطلع تجربه 3 أيام ويكند نعيش فيها تجربه، نزور فيها مدن مختلفه، او نطلع دوليا نزور العقبه الاردن، نزور شرم ونرجع، فانت تعيش تجربه ويكند وانت والاولاد وعائلتك، وترجع على طول يوم الاحد ترجع تداوم.
1: عندي سؤال اي
0: تفضل.
1: عندي سؤال يمكن الكل يسأل، أرويا كروز كم عندهم كروز؟
0: حاليا واحد. بإذن الله شغالين على أكثر من سفينة بإذن الله في السنوات القادمة
1: ما شاء الله.
0: فإحنا فعلا ما وصلنا متأخرين، لكن وصلنا متأخرين وبقوة بإذن الله.
1: وصلنا متأخرين وسبقناهم
0: بإذن الله. بإذن الله. نعم صحيح.
1: كذا آخر نقاط كذا في بالك ممكن توجهها للمستمعين عن الكروز، نصيحة؟
0: أتمنى الكل يجربها بصراحة، ودائما أقول يعني للناس اللي أعرفهم وأصحابي والمتابعين، أقول لهم يا جماعة الخير تجربة الكروز فعلا لا تنسى. أنت ممكن تنسى سفرة مدينة، لكن تجربة الكروز بحد ذاتها هترجع كل سنة تحكي عن هذه التجربة. وترى المعلومية نسبة إعادة رحلات الكروز كبير جدا 500%، فاللي يجربها مرة ما يوقفها، فيجربها كل سنة لأنها فعلا مريحة خاصة للعوائل.
1: فعلا، ونصيحة يا جماعة، يمكن احنا دردشتنا ما غطينا كل الجوانب، اللي يبغى يتعرف أكثر على الكروز وتجربة الكروز تابعوا حسام الشماسي، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم، شكرا لكم على الاستضافة، وأتمنى أنه قدمنا شيء مفيد للجميع، وبالتوفيق لهم، وأتمنى لهم إبحار سعيد إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا.

0: فيها شاحن جوال في الكروز؟
1: في كل شيء.
0: في كل شيء. يبيعون شاحن جوال بعد؟
1: في تصدق؟ في طبعا محلات وبراندات عالمية وسعودية وشيء على مستوى عالي. بس خلنا على الأكل الحين في الكروز صالح، أنت تحب البوفيه ولا الست منيو اللي هو جالس وتجيك الأطباق وأنت بمكانك؟
0: والله الست منيو أفضل، خصوصا أني أقدر أعرف الأكل قبل أجي.
1: الخيارين هذه موجودة في الكروز على فكرة، يعني تبغى يوم بوفيه اليوم الثاني أول الغداء بوفيه وتتعشى في ست منيو.
0: مشكلة وين بهضم؟ أنا قاعد في فأحس أني بتغدى ما بيجي لي نفس على العشاء.
1: في نادي هناك، في عجيب. نادي وسير ودراجات اللي تبي، وغير طبعا المضمار المشي وغير غير. لا لا، بالذات يعني لما نتكلم عن رويا كروز أو كروز السعودية، تجربة يعني ما لها مثيل صراحة. تدخلها واحد تطلع منها واحد ثاني.
0: عجيب.
1: مولدي محمد إلى يومك هذا، من سنة الحين أكثر من سنة تجربة الكروز كانت، إلى يومك هذا شبه يومي يطري الكروز أو السفينة. متى نروح السفينة مرة ثانية؟ متى نروح السفينة مرة ثانية؟
0: أنا يوم في عمرها حتى كروز لعبة ما عندي. طيب مستمعينا متواصلين معكم في هوا بلادي، خلونا نروح لجولة زميل سامي الشبرمي من القصيم وراجعين.
2: تحية طيبة للزملاء في الاستوديو، حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم من هنا مهرجان صيف بريدة بمنتزه الملك عبد الله بن عبد العزيز هنا في الجهة الشرقية لمدينة بريدة. هذا المهرجان اللي يحظى بعدد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة، والذي انطلق الخميس ما قبل الماضي ويستمر لمدة 60 يوم. للحديث أكثر وأكثر عن هذا المهرجان يسعدني أن أرحب بالأستاذ أحمد اليحيى الرئيس التنفيذي لمهرجان صيف بريدة، حياك الله.
3: يا هلا والله سهلا، حياك الله أخوي سامي وحيا الأخوان بالاستديو والمستمعين الكرام.
2: خلنا نتحدث عن صيف بريدة، أبرز الفعاليات في صيف بريدة.
3: والله الحمد لله انطلق مهرجان صيف بريدة بحزمة من الفعاليات، من ضمنها مدينة الألعاب والتسوق وأيضا حديقة الطيور و الفود تراك والكافيهات والمطاعم ومسرح الطفل وفعاليات بشكل يومي، منها فعالية السامري، وإن شاء الله بالأيام القادمة في فعالية عرض السيارات المختصة بالشباب من ناحية إبراز هوايتهم في نصب السيارة أو عرض السيارة، وأيضا يوجد العديد من الفعاليات المتنوعة والتي بإذن الله تنال استحسان الزوار.
2: ما شاء الله تبارك الله، حزمة كبيرة من الفعاليات، كم تقريبا عند الفعاليات الموجودة معكم؟
3: والله الفعاليات المتجددة ومتنوعة يعني تفوق 30 إلى 40 فعالية كل أسبوع أو كل يومين 3 أيام تتنوع وتتغير الفعاليات.
2: ما شاء الله تبارك الله، عاد أعتقد بأن الفعاليات هنا في مهرجان صيف بريدة تخص الأسرة كاملة، الطفل الكبير الصغير.
3: صحيح، يعني إحنا حرصنا في المهرجان إنه تنوع الفعاليات علشان تفيد أو تستهدف جميع أطياف المجتمع والعائلة، الصغير الشباب الكبير حتى كبار السن. يوجد فعاليات بإذن الله من ناحية الأشياء التراثية والأشياء التي تعيد تعيشهم أجواء الماضي، ونقول بإذن الله أي شخص يجي بإذن الله يلقى اللي يسره ويلقى اللي يعجبه بحول الله.
2: جميل. بالنسبة للأسر المنتجة، ما شاء الله تبارك الله عدد كبير من الأسر المنتجة معكم، كم عدد الأسر المنتجة الموجودة معكم؟
3: والله ما شاء الله تبارك الله العدد يفوق تقريبا 10 إلى 20 أسرة، وبالشركة ما شاء الله تبارك الله في تنافس كبير بين الأسر في تنوع المنتجات، في تطوير المنتجات وأيضا المنتجات الشعبية والحلويات، والأسرة ما شاء الله تبارك الله الأسرة المنتجة مبدعين إبداع كبير جدا، والحمد لله يعني شفنا أسر بدأت تستحدث أشياء أكبر من ناحية براندات، يعني بأسماء أصبحت براند الآن على مستوى منطقة القصيم، ونقول الله يرزقكم ويبارك لهم.
2: جميل. طيب خلنا نتحدث عن الحضور، كيف شفتوا الحضور، كيف شفتوا التفاعل؟
3: والله ما شاء الله تبارك الله الحضور كبير جدا جدا جدا وفاق التوقعات، يعني بالأيام الأولى شهد المهرجان حضور تقريبا 30-40 ألف باليوم الواحد، وهذا عدد اللهم لك الحمد، مبشر بخير، ونقول بإذن الله نتطلع في الأيام القادمة إن شاء الله يكون الحضور والإقبال أكبر بإذن الله.
2: ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للمهرجان يبدأ متى وينتهي؟
3: المهرجان مستمر الآن، باقي تقريبا 55 يوم إن شاء الله، والبوابات تفتح من الساعة 7 مساء إلى الساعة 2 فجرا، والدخول مجاني.
2: موفقين، يعطيك العافية.
3: الله يعطيك العافية أخوي سامي، شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام.
2: شكرا أستاذ أحمد اليحيى الرئيس التنفيذي لمهرجان صيف بريدة، متحدثا عن مهرجان صيف بريدة واللي يحظى بعدد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة، واللي أصبح أحد الوجهات السياحية هنا في منطقة القصيم.
1: شكرا أكيد للزميل المبدع سامي الشبرمي وضيفه الكريم من مهرجان صيف بريدة، طلع علينا، شكرا لك يا سامي. طيب يا جماعة، نذكر بسالفة أو سؤال حلقتنا لليوم. طبعا السؤال مهم عند كثير من الناس اللي يهتمون في السفر ويحبون السفر، خاصة الناس الحريصة على جانب التجهيز والاستعداد التام والكامل لرحلات السفر. في ناس طبعا تحب تسافر بطريقة معينة منظمة، تعد جدولها بالملي وبالساعة، طبعا غير موضوع الطيران والفنادق، يعني حتى الوجهات اللي بيروحوا لها في كل يوم

0: يسجلونها ويوثقونها مع بعض. كذلك في ناس يهتمون في أن أنا رحت للوجهة الفلانية بروح للمطعم الفلاني في هذه الوجهة، وأنا منهم ترى، أنا من النوع اللي إذا بسافر لا أخطط بشكل منظم عشان أضمن قدر المستطاع، وطبيعي جدا أنه ما راح تلتزم 100% بالجدول لأنه ممكن تحصل ظروف، ممكن تحصل بعض طبعا يعني يحصل تغيير في الأحوال الجوية في المنطقة اللي أنت رايح لها فيأثر على جدولك، لكن بشكل عام كل ما كنت مستعد لرحلتك كل ما كانت رحلتك أيسر وأسهل وأكثر تنظيم مهما واجهت من تحديات طبعا في سفرك. فسؤالنا أو سالفتنا اليوم، أنتوا يا جماعة من النوع اللي تحبون تسافرون بتخطيط منظم إما عن طريق مكاتب سياحية أو تعدون خطتكم بنفسكم، أو تقولون لا والله إحنا من النوع اللي عادي جدا قبلها بيوم يومين أسبوع نحجز الطيران والفندق وجدولنا هناك اللي موجود نروح له. حلوين، هذه سالفة حلقتنا اليوم أو سؤالنا، فاللي حاب يشاركنا على الأرقام اللي راح أقولها الحين ويعطينا إجابته وندردش سوا ونتعرف على يعني تجربته هو في السفر، شاركونا على الأرقام اللي بقولها الحين. اللي حابة وحابة تشاركنا على 0-1-3-8-1-1-7-9-9-1 أو تقدرون تشاركونا على 0-1-3-8-1-1-7-9-9-2. هذه الأرقام اللي من خلالها أكيد نستقبل اتصالاتكم كالعادة من الدمام. ألو أم شرف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا. فردا
0: يا هلا فيك فردا.
1: كيف حالكم؟ عساكم طيبين.
0: أبشرك بخير وعافية، نورتينا. شلونك؟ الله هوا بلادي، الله على بلادي وهوا بلادي. بلادي سعيدة يا أم شرف بأجواءها الحين وفعالياتها.
1: مثلا الطائف، أبها،
0: الله،
1: الهدف، كل مكان يعني أدور أول المطبخ.
0: طيب المطبخ، ها جوعانة شكلك أم شرف. طيب أم شرف، فأنت من أي نوع الحين من الناس اللي يحبون يخططون سفرتهم ولا يعني اللي من الله حياهم؟
1: لا أولا خطط لازم.
0: علميني، اشرحي لي.
1: نبى نروح ناخذ كم يوم، نبى نروح الاسبوع الجاي، نبغى يعني نخطط لازم اول شيء.
0: كيف تخطط ام شرف؟
1: ها؟
0: اقول كيف تخطط ام شرف؟
1: كيف لازم اخطط؟
0: اي يعني كيف؟ اشرحي لي بس عشان المستمعين يتعلمون منك.
1: يعني مثلا اقول ابغى اروح، يعني بجمع الفلوس وابغى نطلع المطعم كذا كذا، وابغى اروح هذاك المكان، يعني مثلا يعني اللي ادوره اللي يحبه، يعني مثلا المطاعم، الملاهي، يعني اخطط المكان اللي اروح.
2: ما تمددون مثلا لو خططتي 5 أيام وناسبك الجو في الطائف مثلا، ما تمددين يوم يومين؟
1: خطط لا، ما احنا ما يعني ناخذ يومين 3 أيام ونجي نعود كل اسبوع نروح.
0: انت ام شرف تحبين الطبيعه اكثر ولا التراث والمتاحف والاشياء هذه؟ وش جوك ولا المجمعات؟
1: ما شاء الله تبارك الله. وبعدين ابغى هذا الفواكه، البرشومي ما شاء الله، البرشومي احلى.
0: ياكلك اكل البرشومي. ايوه.
1: البرشومي لازم احبه مره مع القاض الحين.
0: جميل.
2: طيب يا ام شرف يعطيك العافيه وشكرا على المشاركه.
1: شكرا.
0: يعطيك العافيه ام شرف، نورتينا، اهلا وسهلا. يا هلا مرحبا.
2: شوف لو طبقت 80% من الخطة اللي انت حاطها في السفرة، أنا أشوف أنه يعني إنجاز. ليش؟ لأن ما تجي الأمور على كيفك. يعني مثلا على أساس أن اليوم بتروح مكانين مثلا، طالع الشفا وراجع منه على الهدأ، بعدين تجي تلاقي مثلا طريق الرجعة من الشفا على المغربية ما شاء الله زحمة. فخلاص يعني كذا تقريبا أنت لا تضغط على نفسك وتلوم نفسك، لا يعني خل الجدول مرن شوي، خصوصا أن طالع أنت تستمتع. بعض الناس ما شاء الله يعني اول النهار منبسطين، الرجعه متهاوشين في السياره. يا ابن الحلال يعني روق.
0: يعني الهوشه اليوم
2: لا، لانه فعلا يعني الناس ما تاخذ الامور على انها كانها شيء مرتب او وحي منزل.
0: صحيح
2: يا اخي، جدولك هذا
0: تحكمك في الخوف.
2: اي ولا تشدها، يعني نبي كذا لا نبي كذا لا نبي كبسه.

0: نبي مشاوي، لا يعني خلاص اليوم كبسة وبكرة مشاوي، بس إنها تعتد بالرأي الرحلة لهم يعني معلش تنازل شوي. بعدين إذا رجعت
1: خاصة معك أطفال
0: وإذا رجعت من السفر نزلهم واطلع رحلة شبابية، بس ما تصير ما شاء الله مؤدب في الرحلة الشبابية، والرحلة العائلية تصير لا أريكم إلا ما أرى. سلامات.
1: يعني بيني وبينك يعني الحكومة الداخلية، البيت، الأسرة، يعني المدام على قولتهم، مو كلهم ترى يعني يوافقون أنك تسافر بالحالك حتى لو سفرتهم.
0: يعتمد أنت مسيطر ولا لا يعني
1: ولا
0: إيه. والله شف يعني الرحلة عادة الداخلية أو حتى الخارجية تتكلم على أن رحلة العائلة، فيعني مع الشباب أنت بتوصل يعني تختلف كثير عن ذا. على كل حال راح نكمل على الموضوع هذا، لكن خلونا مستمعينا ننتقل إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لنسمع من هناك إلى أذان المغرب، وبعدها إن شاء الله راجعين.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: وتعلم ضمائر الصامتين، أرزقنا سرورا لا يشوبه حزن.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: هوا بلادي هوا بلادي.
2: يا هلا والله سهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي من استوديو الدمام اللي نطل من خلاله عليكم كل جمعة وسبت وباقي أيام الأسبوع من الرياض. يا هلا وسهلا صالح.
3: الله يحييك يا سعود، والهوى سعودي في أجواء، في بحر، في بر، في جبال، الفعاليات والأماكن الترفيهية حتى في المساء، رغم أن أجواء الطبيعة اللي الناس تبحث عنها دائما تطلع في النهار، لكن حتى في الليل الخيم والمهرجانات اللي تقام حتى في المحافظات الصغيرة ما شاء الله تشهد إقبال الناس، يعني يتمشون في النهار بعدين يجون في الليل ويقضونها أوقات حلوة في هالمهرجانات، مطاعم، مقاهي وفقرات ترفيهية.
2: نسينا الحين احنا في أجواء كأس العالم، فمع أجواء كأس العالم تلاحظ فعاليات كثيرة في الكورنيش، في فعالية، في مثلا أتكلم عن الخبر في سايتك مسوين فعالية كاملة مرتبطة بمباريات كأس العالم ومتابعة كأس العالم وغيرها، حتى في موسم الرياض أو الأقسام الخاصة بموسم الرياض زي بوليفارد وورلد وهذه مستمرة عشان أجواء كأس العالم،
3: حتى مع أجواء المباريات اللي هي أحيانا متأخرة جدا أو حتى في ساعات الصباح الأولى، بس الشغف اللعبة الشعبية الأولى في العالم مؤثر كثير على الناس، فهذا الشيء أشوف أنه أكثر من طبيعي. طيب سعود، أبعطيك أنا معلومات عن مكان وخلينا نشوف في آخر المشوار إذا أنا قدرنا نوصل إلى هذا المكان ولا لا. هذه القرية أو المكان واحدة من أشهر الوجهات السياحية على مستوى المملكة، في فترة بسيطة قدرت أنها تحقق إقبال مختلف عن باقي مناطق المملكة.
2: طبعا هذه الجهة نسبت إلى اسم قبيلة معينة واللي استوطنت في هذه المنطقة منذ قرون، وهي من القبائل العريقة في، أقول وين عشان نقربها أكثر،
3: في عسير.
2: في عسير نعم، واشتهرت بالتجارة والزراعة.
3: تبعد عن مدينة أبها حوالي 45 كيلومتر، وكانت في السابق محطة رئيسية على طريق القوافل التجارية اللي تربط منطقة جنوب الجزيرة العربية بسواحل البحر الأحمر.
2: وش اللي يميزها يا صالح؟
3: مجموعة كبيرة من الأشياء، فاللي يجي المنطقة هذه أول ما ينتبه لي الطبيعة، المباني الحجرية متعددة الطوابق والبيئة العمرانية اللي ماشية عليها، بل إن بعضها تصل إلى 7-8 طوابق، وهو عادة أمر نادر في منطقة جبلية ما تبني إلا دورين أو أقل.
2: صحيح، خاصة في وقتها. طبعاً زي ما ذكر صالح، هي انبنت من الحجر الطبيعي واستخدموا خشب العرعر في الأسقف والنوافذ، وتتميز بالنوافذ الخشبية الملونة والزخارف التقليدية.
3: وزائر هذه المنطقة أو القرية يعني يلاحظ أنه في استخدام لفن القط العسيري، واللي هو فن زخرفي نسائي كان يعتمد على الأشكال الهندسية والألوان الزاهية اللي تزين جدران المنازل الداخلية. منظمة الأمم المتحدة أدرجت هذا الفن في قائمة التراث العالمي لغير المادي لما له من يعني لفت للانتباه، وهذا يدل على ما كان للمرأة العسيرية من دور في المنطقة تحديدا وفي باقي مناطق المملكة من دور في تشكيل هوية ثقافية عمرانية مختلفة.
2: صحيح. ولمحبين المتاحف، يعني داخل القرية في متحف تراثي ضخم يضم آلاف القطع اللي توثق الحياة اليومية القديمة في هذه المنطقة من

0: المنزلية.
1: بالرغم من اعتدال أجواء المنطقة هذه ويعني وجود كميات أمطار لا بأس بها في معظم أيام العام، إلا أنها تحاط بجبال عسير الشاهقة، واللي هي زي ما قال محمد عبده في أغنية عسير مطلبها عسير، فتنتشر حول هذه المناطق مدرجات زراعية وأشجار العرعر والنباتات الجبلية، ما يجعلها وجهة تجمع بين التراث والطبيعة.
0: وتأكيدا على معلومة صالح، في 2018 أدرجت القرية ضمن برنامج أفضل القرى السياحية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وكذلك أصبحت من أبرز رموز السياحة الثقافية في المملكة العربية السعودية، بعد بالذات بعد أعمال تأهيل وتطوير اللي صارت في هذه المنطقة. أرقام سريعة ولا عندك معلومة ثانية؟
1: لا، في معلومة أنه شي اللي ممكن يسويه الزائر لهذه المنطقة. ما شاء الله يا سعود لازلت محافظة، أنا توقعت أنك تزل بالاسم هذه القرية.
0: شايف أنا متماسك،
1: لكن أي متماسك يعني
0: تعرفني بخور سوق ها؟
1: أي، وخليل يعني يأشر لك وكأنه يعني خليل عرف المكان، بس إنه بنغششك يا خليل تحت الهواء، ما عليك. شو اللي ممكن تسويه في هذه القرية لما تزورها؟ تقدر تتجول بين الأزقة الحجرية والمرصوفة بحجر المنطقة، أيضا تزور المتحف التراثي وتلتقط صور تذكارية في مجموعة من المنتجات والحرف اليدوية، وطبعا تتذوق المأكولات العسيرية التقليدية، وفي كمية من المهرجانات والفعاليات اللي تقام خلال الصيف.
0: صحيح. رغم عمرها اللي يمتد لقرون، ما زالت كثير من مبانيها قائمة بفضل أسلوب البناء التقليدي اللي قامت عليه. كذلك لما نتكلم عن ارتفاع بعض المنازل، يعد قديما رمز للمكانة الاجتماعية للأسرة. كل ما ارتفع البيت كل ما صار يعني له هيبته ومكانته. تختلف كذلك ألوان زخارف المنازل من بيت الثاني، وكانت تعكس ذوق السيدات المنزل وإبداعهم في هذه النقوش. كذلك لما توقف في أعلى القرية تقدر تشوف امتداد الجبال والوديان المحيطة في مشهد يعتبر من أجمل الإطلالات. وين؟ في عسير.
1: أنا متحمس أقول اسم المنطقة هذه، لكن خلونا نتوقف مع أغنية مختارة وبعدها راجعين.

0: هوا بلادي.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر اثير اذاعه الرياض وبرنامج هوا بلادي اللي يجمعنا وياكم من الدمام كل جمعه وسبت ويستكمل حلقاته بقيه ايام الاسبوع من الرياض. نرجع طبعا للمكان اللي كنا نتكلم عنه،
2: الوجهه الاميز واللي اكثر شهره يمكن على مستوى عسير. صح. تبعد زي ما قلنا حوالي 45 كيلومتر عن مدينه ابها.
1: كذلك الوجهة طبعا تضم أكثر أو يعني تقريبا 60 قصر ومبنى تراثي متقاربة أو متلاصقة.
2: تقريبا وصلنا لوجهتنا المميزة و

0: وحتى المقاطع اللي تجي فيها دائما مميزة وجاذبة ولافتة، ومعظم الناس على الطريق من أبها إلى يوصلون لها، يعني طريق جميل جدا أصلا. والحقيقة تحية لي يعني من يقوم ب يعني هم أصحاب قضية، مو مجرد أنهم بس يعني أهل المنطقة اللي اهتموا فيها أوصلوها لهذا المستوى، أيضا لأولئك اللي بنوا هذا المكان وعاشوا فيه ويعني شيدوا هذه القلاع، والجنوب ككل يعني مليء بمثل هذه المباني، لكن ما شاء الله يعني قرية رجال ألمع يعني مميزة جدا جدا. الناس اللي اهتموا من أبناء المنطقة رجعوا استثمروها، والآن ما في زائر يصل إلى عسير إلا ويمر عليها
1: فعلا. واسمها طبعا الرسمي للي أول مرة يسمع عنها، وهذا مستحيل طبعا، تقريبا قرية رجال ألمع التراثية. فاللي يبغى يتعرف عليها أكثر، يشوف مقاطع عنها، صور، معلومات كثيرة موجودة أكيد في المواقع الرسمية، بالذات يعني أنصحكم تدخلون على موقع روح السعودية، تلقون فيه معلومات مكثفة عن هذه المواقع الأثرية المميزة. وإحنا اليوم تكلمنا عن قرية رجال ألمع التراثية.
0: في عسير وغير بعيد عن رجال ألمع، وعلى الطريق طريق الجنوب الشامخ، أنت من تطلع من الطائف لين توصل أبها، وأنت تمر على مجموعة كبيرة من مدن السرات، مدن وقرى ومحافظات جميلة جدا. في واحدة من الوجهات هذه، واللي الحقيقة ما أخذت حقها إعلاميا كما يجب، ولكنها وبجهود أبنائها أبناء المحافظة وصلت بشكل جميل جدا إلى أن تكون وجهة سياحية، منطقة بلحمر أو محافظة بلحمر على الطريق طريق الجنوب، بنتكلم عنها في هالفقرة، وضيفنا فيها المرشد السياحي الأستاذ علي الأحمري. يا هلا وسهلا أخوي علي.
2: أهلا وسهلا. أهلا أخوي صالح، يا مرحبا، الله يحييك.
0: ودنا يعني يمكن بعض المستمعين يعرفها بحكم الطريق المؤدي لها واللي يعبر إلى باقي مناطق الجنوب، لكن المستمع اللي أول مرة يسمع عن بلحمر، كيف تصفها كوجهة صيفية؟
2: الله يحييك أخوي محمد، أخوي صالح عفوا. بلحمر هي إحدى أجمل وجهات منطقة عسير، تجمع بين الطبيعة الخضراء والجبال الشاهقة والضباب والتراث الأصيل. أضيف إلى ذلك موقعها الجغرافي، وهي تعد مكان يجمع بين جمال الطبيعة وكرم أهلها وتاريخها العريق.
0: ما شاء الله. طيب، واحدة من الأماكن اللي في بلحمر اللي هو مطل الجعد، ودنا نعرف أكثر عن هذا المكان.
2: سؤال مميز طال عمرك. ومطل الجعد أخوي صالح يعد من أبرز المواقع السياحية في مركز بلحمر صبح، ويتميز بإطلالته الواسعة على شفة هامة، وخصوصا وقت الغروب ووقت الشروق، حيث يندمج أخوي صالح الجبال بالضباب، مما يشكل لوحة فنية تخطف الأنظار ويلفت انتباه الزائر والسائح.
1: طيب، حياك الله أخوي علي، نورنا.
2: الله يحييك، منور بوجودك طال عمرك.
1: ويومك سعيد إن شاء الله. كيف تصف الإطلالات على شفة هامة؟
2: شفة هامة طال عمرك تعطيها نظرة واسعة حين اندماج الضباب بجبال الثروات الشاهقة. تعطيها نظرة واسعة طال عمرك، مما يعطيها طابع جمالي ويلفت انتباه الزائر والمار.
1: طيب، في طبعا أماكن كثيرة ممكن الواحد يزورها في بلحمر، فأكيد علي يعني ممكن ناخذ منك أبرز الأماكن اللي تنصح مستمعينا أن يزورونها في هذه المنطقة الجميلة.
2: نعم أخوي، لدينا طال عمرك العديد من المطلات والحدائق والمتنزهات، من أشهرها طال عمرك مطل الجعد وحديقة السلام المطلة على شفة هامة أيضا، والعديد من المواقع على الحصون والقصور التراثية الأثرية القديمة.

0: وش
1: يعني خلينا مثلا نركز على معلمين او ثلاثه ونقرب اكثر منها ونشوف وش الخدمات اللي موجوده فيها اللي تقدم للزوار وللسائح.
0: نعم صحيح. عندك طال عمرك حديقه السلام المطل على شفة هامة ومطل الجعد وحديقة الأثب المتواجد في مركز الأثب تجمع جميع الخدمات والمرافق، ويوجد فيها العديد من مواقع الأسر المنتجة وجميع الخدمات التي يحتاج لها الزائر أو السائح.
2: يعني بعض هذه الأماكن طبيعية وبعضها متنزهات أنشأتها البلدية.
0: نعم نعم، المتنزهات والمطلات هي في مواقع من الطبيعة نفسها، والبلدية أضافت إليها الإطلالات والحدائق اللي تكون منها متنزه ومناسب لجميع الزوار والسياح.
2: خلينا ننزل شوي على نفس المحافظة، وفيها من الأشياء الشهيرة فيها سوق الأحد. كيف أجواء السوق هذا؟ وش المنتجات اللي مميزة فيه؟
0: سوق الأحد طال عمرك مميز بإنتاج المحاصيل الزراعية وتوفر السمن والعسل من الإنتاج المحلي ومن أميز وأندر المواشي التي تربى في بل الأحمر.
1: جميل.
0: و يعود عمر هذا السوق إلى 100 عام.
1: ما شاء الله. ما عندك خبر ليش سموه سوق الأحد؟
0: سوق الأحد لأنه توحدوا في ذلك الموقع وصار جلب الأسواق وجلب السلع في هذاك الموقع فسمي بسوق الأحد.
2: ويعني هو يجمع أيضا أصحاب الباقي، يعني في السابق قبل 100 سنة مثلا كانت الناس مقايضة، فيأتي في هذا السوق من مثلا يقايض عسل ببر أو مثلا منتجات زراعية بمواشي وهكذا، عشان كذا يمكن سموها سوق الأحد.
0: نعم صحيح أخي صالح.
1: هب لنا سمن يا علي.
0: والله أخوي يا صالح أبشر بالسمن.
1: سعود معك.
2: سعود صالح وسعود معك يا علي.
0: الله يحييك أخوي سعود. هناك العديد حتى من إنتاج المحاصيل الزراعية من غير السمن والعسل والفواكه التين والرمان والعنب والشعير والبر وغيرها الكثير.
1: ما شاء الله.
0: نوجه الزوار تكون بل الأحمر وجهة سياحية ومزار سياحي.
2: أكيد أكثر شيء يلفت الزائر أحيانا هالأكلة اللي تميز المنطقة، يعني وده يجربها. وش الأكلات اللي موجودة وهل تقدم من أسر منتجة ولا من مطاعم؟
0: أخوي صالح، الأكلات التراثية متنوعة ومشهورة منذ القدم وتميزت ببل الأحمر، مثل العريك وخبز التنور والمشغوث وبما يسمى المقرس وغيره من تنوع الأكلات الشعبية التراثية في مركز بل الأحمر.
1: دوختنا يا علي مع هالأكلات. الله
0: بجوعك يا أخوي سعود، بجوعك لو أبطينا في السوق.
1: حبيبي أنت،
0: الله يعطيك العافية.
2: المنطقة يعني في وقت ما يكون في ضباب ويكون في أمطار، يعني كيف ودي أنك تعطينا الشيء الوصف اللي يجذب أكثر للمستمعين؟
0: صحيح أخوي صالح، يشكل الضباب منظر ولوحة فنية مما يتغذى عليه أشجار العرعر، يتغذى على أشجار على الضباب ويشكل لوحة فنية أثناء الغروب والشروق، وهو مصدر رئيسي لري أشجار العرعر، تستفيد منه كموية ويشكل منظر طبيعي خلاب.
1: جميل. وش أحسن وقت للزيارة في بل الأحمر؟
0: أحسن وقت أخوي صالح
1: سعود، سعود
0: أخوي سعود.

0: الله يعطيك العافية. في ما بين شهر يونيو وأغسطس وأثناء موسم هطول الأمطار والأفضل أثناء موسم الصيف.
1: الله. أكيد في مناطق يمكن ما يعرفونها السياح والوصول لها صعب لكن تلفت الأنظار. واحدة من الأشياء اللي شفتها شلال الأقلوت وبعض الأودية مثل وادي يعيا ووادي صبح.
0: نعم أخي صالح، شلالات الأقلوت هي من أشهر الشلالات في مركز بلحمر، وهي تقع في بني عمر، وأيضا وادي عياء الذي يجمع بطبيعته الخلابة هو جداوله المائية هو المياه، حيث أن الوادي يجري طوال فترة السنة ويضم العديد من القصور والحصون التراثية القديمة. أيضا أعود بك أخوي صالح إلى وادي صبح الذي يوجد في مركز صبح بالأحمر، أيضا يجمع بين الطبيعة الخلابة والطبيعة والمتنفس لكي يستمتع به الزائر، وأنصح به الزوار والسياح.
2: ما شاء الله. خلنا نرجع للسمن والسمين، مهرجان السمن والسمين، وش خلنا نتعرف عليه أكثر كذا، إيش عبارة عن إيش، وش المنتجات اللي تقدمها أو يقدمها المهرجان؟
0: نعم أخوي صالح، يا نعم أخوي سعود الله يعطيك العافية. يعد مهرجان السمن والسمين من أبرز الفعاليات التي توجد في مركز الأثب تحديدا، ويقام كل سنة يقام كل سنة في موسم الصيف، حيث يهدف مهرجان السمن السمين في إبراز المنتجات المحلية خاصة مثل السمن وحليب الإبل، ومن أندر وأجود المواشي والأغنام والإبل، ويهدف إلى دعم الأسر المنتجة ويظهر تراث المنطقة، مما يجعلها من أشهر المهرجانات في مركز بلحمر.
1: في بلحمر يعني في شقق وفنادق يعني أو استراحات مثلا، اللي لأنه زي ما قلت لك يعني زائر قد أنه يعبر على أساس أنه يوصل لأبها، فيحتاج أنه مثلا يأخذ كم يوم في بلحمر.
0: نعم نعم أخوي صالح، يوجد العديد من الشقق الفندقية والمطاعم والخدمات العامة التي يحتاج إليها الزائر والمار عابرين الطريق، وجميع الخدمات مثل المطاعم والشقق الفندقية وغيرها مما ذكرت فلا مانع. وهناك العديد والكثير من المتطلبات التي يحتاج إليها الزائر والمار.
2: طيب نبغى نتعرف يمكن على جانب مختلف تماما عن الطبيعة وأجواء الطبيعة والأكل، وش الفنون الشعبية اللي تقدمها بالأحمر؟
0: نعم أخوي سعود، الفنون لدينا فن العرضة وفن المدقال، ولدينا ساحة شعبية
2: ما شاء الله
0: تقام فيها المناسبات كمناسبات العيد الوطني ويوم التأسيس والفنون الشعبية لأداء الفنون التراثية، وأيضا الفعاليات المناسبة للأطفال والعائلات ووجهة سياحية مما يظهر تراث المنطقة وفنونها التراثية.
2: جميل.
1: أهم شيء أنه يعني مثل هذه البرامج وصيف بالأحمر يعني توصل للمتلقين أو للجمهور، لأنه يعني وصول الناس لها إذا ما كان في دعاية قوية لها ما حد حيجي يعني.
0: صحيح أبو صالح صحيح.
1: الأسر المنتجة اللي بتقدم أكلات شعبية متاحة أيضا للزوار، ممكن يطلبون منهم وكذا.
0: نعم نعم، لدينا في كل متنزه ومطل مواقع مخصصة للأسر المنتجة، وأيضا لديهم

0: مواقع على السوشيال ميديا وأرقام تواصل أي من الخدمات التي يطلبها الزائر أو يقومون بإعدادها له بشكل فوري.
1: بالتوفيق لكم أخوي علي الأحمري المرشد السياحي في محافظة بل الأحمر، ويعطيكم العافية، ويوم عن يوم إن شاء الله تأخذ المحافظة يعني وهج إعلامي أكثر إن شاء الله، وتصبح مقصد مثل ما هو باقي محافظات الجنوب
2: بإذن الله.
0: يعطيك العافية أخوي سعود، أخوي صالح، وسعيد بسماع أصواتكم، والشكر موصول لكم ولجميع الطاقم ولإظهار هذا البث، والشكر موصول لبلدية بل الأحمر وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية وتشرفنا فيك يا أخوي علي.

0: هوا بلادي. هوا بلادي
1: سعود، لو تلاحظ يعني فكرة النزل الريفية هذه أخذت ما شاء الله وهج كبير جدا جدا. السائح لما يسافر إذا بيسكن في مبنى مسلح اسمنتي يعني زي ما هو ساكن في ديرته ما يعني
2: ما عاش تجربة،
1: لكن إيه عطني بيت حجر، بيت يعني أشجار، السقف من أشجار العرعر، الجدران حجر، بيت يعني بني قبل 300 سنة 200 سنة، ويعني برضو مؤثث، ما هو بأنه تقول لي يعني أي شيء، لا هذه عليها أقبال وزحمة ما شاء الله، يعني تجربة مختلفة صراحة.
2: أنا لي تجربة يمكن مشابهة شوي بس يعني غريبة. رحت لأحد المناطق في جازان في محافظة الريث في قرية بعيدة، أصلا الوصول لها كان صعب، اللي أعتقد اسمها قرية اللحجة. سكنت في غرفة في المسجد بس عشان أعيش التجربة اللي حولها والأجواء الطبيعية وكيف تعيش التجربة مع أهل القرية نفسهم، كيف عايشين في منطقة بعيدة جدا عن حياة المدينة والصاخبة والشوارع والهذه. فهذه واحدة من تجاربي طبعا، غير طبعا تجربة الباحة واللي امتدت يمكن إلى ثلاث زيارات متعددة.
1: وحتى لو أنت مثلا جيت عشت مع ناس من أهل جازان مثلا معك هنا في الدمام أو كذا، ما هو زي لما توصل القرية
2: طبعاً.
1: الأصل بتشوف كيف الناس مثلا تسرح في الصباح على مزارعها، تسرح بالحلال، بعدين تيجي على السوق الشعبي وتلاقي فيه البضائع اللي ما راح تلاقيها بأي مكان
2: فعلا.
1: فتجربة السفر أو أنك تعيش بكرة مثلا تطلب من أسرة منتجة أكلة ما يوفرها لك مطعم حتى لو المطعم ادعى انه يسوي اكلات المنطقه.
2: انا عشت تجربه الاكل من طبخ بيت في وادي لجب. في وسط وادي لجب فرشنا والامور طيبه وتشوف القرود وتشوف الدنيا واللحم قدامك، اللحم والشحم على قولتهم،
1: السمن والسمين.
2: اي والله السمن والسمين. فكانت صراحه تجارب جميله. دائما دائما يا جماعه نصيحه يعني شوفوا حولكم حواليكم، راح تلقون أماكن سياحية مبهرة مقارنة باللي يفكرون يسافرون في دول أخرى ومتعددة.
3: قليلة هي الأماكن التي تخلدها السنوات فتحولها لمدخل يعبر من خلاله إلى مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة، كذلك هو حي العدامة. حي العدامة من أقدم أحياء مدينة الدمام، حيث اشتهر منتصف ستينيات القرن الماضي بصخب طرقاته ودكاكينه المتراصة وتنوع ساكنيه، ونظراً لكثرة الرمل فيه جاءت تسميته بالعدامة كما يتحدث أحد سكان الحي.
4: سميت العدامة علشان العدامة الطعس كانت رمال تلقاها بيوت كانت أسقفها خشب وعلى ما قالوا دنشل وباشتشير وعشيش، بس مع طول الوقت الحمد لله رب العالمين تطورت الدنيا.
3: المتأمل للقيمة الكبرى التي شهدها حي العدامة بموقعه الاستراتيجي وسط مدينة الدمام يدرك ما كان يمثله، فقد ضم أهم المباني الحكومية في المنطقة بدءا بالقصر الملكي، وزارة الإعلام، المحكمة الشرعية، وانتهاء بأقدم مستشفيات الدمام، كما يتحدث المهندس طارق محمد من سكان حي العدامة بالدمام.
5: قصر لجلالة الملك سعود، بعدين جلالة الملك فيصل، وبعدين جلالة الملك خالد. احنا واحنا صغار لحقنا على آخر زيارة كانت لجلالة الملك فيصل واستقبلناه، كان جاي من سكة الحديد، وكنا بعد الدراسة بعد الظهر نجي هنا ونشوف المواكب. احتضن القصر أول اجتماعات بعد استقلال دول الخليج، هنا جاء سلطان

0: قابوس وايضا الشيخ زايد، وكنا نفتخر لما نسمع الاخبار يقول سلمان العيسى الله يرحمه احتضن عقدت جلسه مجلس الوزراء بقصر الاعدام الملكي، فهذا كان يعني احد المعالم في حي الاعدام.
1: حي العدامة الذي أهداه الدكتور تركي الحمد رواية خالدة باسمه بات مختلفاً كثيراً عما كان عليه، لكنه ظل شاهداً على نسيج اجتماعي منوع عاش عقوداً من الزمن وبقي صامداً أمام ساكنيه الجدد من المقيمين وأبنائه المتمسكين به، كما يحدثنا أحد سكان الحي.
2: كان أول كله يعني أكبر أهل المنطقة الشرقية وعلماءها وتجارها وكذا ساكنين في المناطق، العماير هذه كلها كانت بيوت عادية، يعني العمارة اللي كانت 25 في 30 أسكنها عائلة معينة ولا شيء صارت 48 و50 شقة من جميع الجنسيات.
1: ومع التوسع الذي شهدته مدينة الدمام فقد حي العدامة وهجه ومكانته، لكن ظلت رائحة الماضي الجميل بين أزقته، حيث البيوت المتعانقة التي تروي ذكريات الزمن الجميل لمن عاش هناك، فخلف أبواب كل بيت لقاءات الأصدقاء والجيران الذين غادروا الحي وفي قلوبهم حنين لأيام مضت. كان معكم ميعاد الحسن والمخرج خليل العيسى.
3: امشي انا بالعدامة سمعت ونت حمامة والنداسة وندامة ذكر علي.
4: الله على نهاية التقرير.
5: عارف انت ايام الابيض والاسود والوزرة والفرين العلاقي.
4: جميل.
5: ايش عندك يا سعود؟ خلاص
4: والله ودنا نكمل ساعة إضافية، يعني إذا ما في
5: ما شاء الله عليك باقي عندك يعني طاقة،
4: يعني إذاعة الرياض لازم تمتد الطاقة إلى ما لا نهاية.
5: متعة موجودة. في مرة واحد في موسوعة جينيس ما أدري قاعد 11 ساعة في برنامج مباشر.
4: 11 ساعة؟
5: لازم ما سكت.
4: لازم نكسر الرقم هذا في إذاعة الرياض في برنامج 24 ساعة.
5: طيب يا خليل إحنا بنمشي وعطى مفتاح للاستديو خلاه يهذر لين يكمل هال ويحطم الرقم القياسي.
4: طيب نذكر أكيد المستمعين أن في بداية الحلقة أعطينا بعض النصائح عن المطارات، فممكن نكمل كذا بعض النصائح اللي ممكن نستفيد منها. صالح،
5: تأكد من وثائقك، الهوية، البوردينج حتى لو مطبوع، لأن ممكن جهازك ينكبك قدام الكاونتر، فاستعد يعني بما يكفي.
4: لا تعتمد ابدا ابدا ابدا على الافياش الكهرباء اللي في المطار. احيانا طبعا خاصه اذا سافرت لدول بعيده او مختلفه تكون الافياش مختلفه عن اللي انت متعود عليه او عن الاغراض اللي انت جايبها معك، فدائما خل معك بطاريه متنقله مشحونه فل 100%، خاصه اذا كانت رحلتك طويله وتتضمن يعني ترانزيت وربط بين الرحلات.
5: طبعا على سالفة الطيارة، إذا أنت بتسافر رحلة طويلة ولا قصيرة يعني انتبه للوجبة ما قبل الرحلة، تأكل لك حاجة تخليك رايح جاي على دورة المياه، أنت في غنى يعني، أنت عارف وضع دورة مياه الطيارة، وأيضا تبي تزعج الناس وانت رايح جاي عندهم تعدي من الكراسي عشان تروح، فيعني لا تكون جيعان مرة، بس لا تثقل أو تحط لك وجبة أول مرة تأكلها في حياتك تأكلها قبل السفرة، ايش دعوة يعني.
4: مثل ما تكلمنا بعد مع طبعا الخبير والمستشار في الاتيكيت والبروتوكول الدولي الأستاذ تركي اليامي، تكلمنا عن نقطة مهمة جدا، ميز حقيبتك، خلها مميزة بشريط معين، بلون لون مميز أو بطاقة، أو زي ما أنا أسوي إذا بسافر دائما رحلات بعيدة أغلف الشنطة كلها وأكتب الاسم والرقم، فدائما ميز شنطتك عشان تتعرف عليها بسرعة عند سير الأمتعة، وتتجنب أن أي أحد ممكن يأخذ حقيبتك تكون مشابهة لحقيبته أو شيء زي كذا.
5: أخيرا يعني وإن قام بعض الناس في الممر قبل حتى توقف الطيارة بزعم أنه يعني بيوصل بدري، انتظر حتى تبدأ الحركة، أنت في غنى أنك تقعد واقف أو تنزل شنطتك

0: وتقعد. يعني أنا ما أدري الحركة هذه ليش يسوونها الناس، يعني هل أن بتتفرق معك دقيقة دقيقتين؟ يوم يبدون الناس يمشون قم من كرسيك وامشي يعني معهم.
1: صحيح، أنا يمكن أتبع أسلوب ثاني اللي أنتظر لين الكل يركب الطيارة بعدين أركب أنا.
0: لا حتى في النزول يعني لا تقوم مع الناس اللي واقفة، عاد أنت طويل فتسقع راسك في هذه.
1: شكرا.
0: إيه فانتبه يعني.
1: طيب آخر شيء وأهم نقطة بس يا جماعة، دائما يعني خليك مبتسم، ابتسم ترى يعني ابتسامة في وجه أخيك صدقة يعني، فابتسم وين ما كنت، في المطار في أي مكان.
0: والموظف اللي قدامك لا تحسب أنه يعني ترى يعني مر عليه أشكال ألوان، فإذا هو جاي على نهاية يومه فابتسم لعلها تكون يعني انطباع جميل عنك.
1: بالضبط. بكذا
0: انتهت حلقتنا مستمعينا في هوا بلادي، سعدنا جدا بكم أنا وسعود العقيلي في التقديم، فريق البرنامج الرائع اللي كانوا معنا في الإعداد حسين العباس وياسمين السهيمي، في استقبال المكالمات طارق الميس. شكرا جزيلا لكل اللي استمعوا، اللي شاركوا، اللي كانوا ضيوف معنا في البرنامج وأضافوا لنا من كلام جميل أثرى حلقتنا، اللي اتصلوا واللي ما اتصلوا واللي بغوا يتصلون وترددوا كذا، نقول لهم أيضا شكرا.
1: صحيح، أنت نسيت أهم واحد في البرنامج.
0: إيه أنا عشان شفت لما يطلع مع الفاصل كذا ونقول اسمه خليل العيسى، يعطيك العافية، مخرج برنامج هوا بلادي من الدمام. غدا بإذن الله لنا بكم لقاء من هنا من الدمام، إلى اللقاء.
1: فمان الله.

0: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سما وجدانك
1: صح لسانك على إذاعة الرياض.
2: اهلا وسهلا بكم اعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم ورحب بالشاعر الكبير عبيد الدبيسي. يا مرحبا يا استاذ عبيد.
3: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله، يا هلا فيك.
2: اليوم حنا سعداء وبرنامج صح لسانك

0: كذا عت الرياض رحب فيك. أنت طبعا شاعر معروف وشاعر كبير وقدير، وأول شاعر يتم اختياره للكتابة بريت الجنادرية في أكبر مسابقة على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى المملكة، وتغنى في كلمات كبار الفنانين وعلى رأسهم المرحوم الفنان طلال مدح وكذلك محمد عبدو، وآخر ما تغنى بكلمات شاعرنا الكبير عبيد الدبيسي محمد ابن علي، وهذا يعني من فترة
1: علي بن محمد،
0: وهو فنان شهير وصوت جميل من أجمل الأصوات. طبعا تغنى بكلمات جميلة، سنورد لكم مع شاعرنا الكبير والقدير. أهلا وسهلا أبو مشاري.
1: يا أهلا فيك، وتشرفت فيكم وبلقاء إذاعة الرياض، الإذاعة الجميلة اللي عودتنا دائما على تقديم الأجمل، وأنا لي الشرف أني أكون في إذاعة الرياض الليلة.
0: الله يحييك أستاذ عبيد. طبعا الحديث لا يخلو من أننا نرجع للذكريات شوي، والجنادرية، والجنادرية كانت ظاهرة ثقافية كبيرة في المملكة العربية السعودية وكذلك في الوطن العربي، وكنت أحد نجومه. هل شاركت أكثر من مرة؟
1: أنا شاركت ككاتب لأوبريت الجنادرية، وطبعا شاركت مشاركة قبلها كنت كاتب أغاني مسرحيات، لكن المشاركة المهمة واللي نقلتني نقلة نوعية كبيرة وكان لها الأثر الكبير في مسيرتي الشعرية طبعا هي كتابة أوبريت الجنادرية بحجم هذا المهرجان، من منبر يعني وطني كبير، والأجمل أنه أنا جيت من منبر الوطن.
0: كيف قدرت تكتب هذا العمل اللي سبقوك عليه شعراء كبار حقيقة، وانت يعني من ضمن هؤلاء الشعراء؟ ولكن أنا التقيت بسعود بن عبد الله الأمير سعود، وقال لي والله إنها من أصعب الأشياء اللي مرت علي كتابة بريت الجنادرية، لأنك تتنقل المقامات وكذلك كل منطقة لها طبيعة من حيث التراث وكذا.
1: والله يا أستاذي أنا على النقيض، لأني طالما أنا أكتب في الوطن، في الوطن ملهم يعني، وفي الجوانب هذه الفنية أنا الحمد لله من فضل الله يعني عندي خلفية عن الإيقاعات وعن الألوان الشعبية في المملكة العربية السعودية من شمالها إلى جنوبها إلى غربها إلى شرقها، فكان عندي إلمام كبير، وغير كذا عندي خلفية غنائية كيف أكتب للأغنية بالذات يعني، فهذا اللي يعني أعطى نجاح للأبريت أنه يتم اختياره، لأنه أنا كاتبة على لوحات وعلى إيقاعات معينة مختلفة، مثلا أخذ من الشرقية العاشوري، من الشمال الدحة، من وسط المملكة السامري والعرضة الخطوة العسيرية، من الجنوب أخذ من إيقاع اسمه الربش أو الربشة من جيزان، فأمنوع، فكانت خلفيتي جيدة وساعدتني كثير أني أكتب أوبريت الجنادرية. هذا إذا كنت تسأل عن الجوانب الفنية في الأوبريت، أما بالنسبة لاختيار الأوبريت فهي قصة مختلفة ثانية.
0: جميل، عطنا وش القصة؟
1: حقيقة أنا قريت خبر في صحيفة الشرق الأوسط أنه يعني السنة هذه الجنادرية حتطرح كمسابقة شعرية، أنه تطرح لعامة الناس. طبعا هو كان فيه حديث في الساحة يعني قبل ما أكتب الجنادرية، أنه ليه ما أكتب الجنادرية يعني شاعر من خارج الصندوق يعني، خلينا نقول
0: نعم.
1: فطرحوا الخبر هذا بشكل كبير معنون في الشرق الوسط، استمتني الفكرة، وكان حلمي أني أكتب الجنادرية يعني، حلمي أني أكتب الجنادرية، وكان عندي شعور أني بكتب الجنادرية، لدرجة أني السنة اللي قبلها بثلاث سنين كنت أقعد في المسرح وقت البروفات لما كنت كاتب أغاني المسرحيات، وكنت أخذ فكرة عن الزمن، عن دخول الفرق، عن الإيقاعات، كيف يعني كيف كنت بأخذ رؤية معينة عن الأوبريت. فبدأت في كتابة الأوبريت وإعداد اللوحات، وعملت المطلع كدخول يسمونه في علم الأغنية إدليب أو ما يسمى فالت في علم الأغنية، وبعدين بديت أنظم اللوحات حقت الأوبريت.
0: طبعاً أكيد أكيد بداية معظم الشعراء اللي سبقوك اللي هي مملكتنا بالبداية.
1: أنا بنيت المحور كله أمجاد الموحد اسم الأوبريت على الموحد هذا الوطن الكبير الملك عبد العزيز رحمه الله، فكان هو الملهم لي في كتابة أوبريت عن الوطن بشكل عام، فبديت من خلال هذا المنطلق. يعني سبقتني تجارب لكن أنا لي بصمتي المختلفة جدا جدا يعني أنا يعني اللي سبقوني، لأنه كل أوبريت له خصوصيته وله ثقافة شاعره ويكتب بالرؤية اللي هو يشوفها من خلال النافذة اللي يرى الوطن من خلالها. فلما جهزت البريت وأرسلته للرياض كان في لجنة كبيرة مشرفة على اختيار الأوبريت، فتم اختيار 5 أوبريتات من ضمن 100 أوبريت تقريبا. والفنانين عامة والملحن صالح الشيري الله يرحمه قالوا هذا الأوبريت نبغاه، هذا الأوبريت اللي تنطبق عليه أراء الفنانين بحكم أنه شبه ملحن يعني شبه ملحن، فكان جاهز وسهل للفنانين. هذا مو إقلال من قدرة الشعراء اللي معي، لكن الكتابة للأغنية تختلف عن كتابة نص عادي. ومن خلال اللجنة هذا تم اختيار الأوبريت اللي اتفقت عليه الآراء اللي هو أمجاد الموحد. طبعا هو آخر أوبريت غنى فيه الراحل طه المداح الله يرحمه، كان من أجمل أروع الفنانين اللي التقيت فيهم.
0: جميل. أجمل مقطع أعجبك أنت كشاعر من الأوبريت؟
1: والله أجمل مقطع فيه مقاطع، لكن فيه ديرتي ما تغيب الشمس عنها، ديرتي ما تغيب الشمس عنها ومن سكنها ما يبي إلا ثراها، ومن شرب من شرب من عذب ماها لازم يجيب غلاها، يا النخيل اللي ثمرها قلوبنا من يقول إن المحبة عيوبنا، يا الجبال السمر تشبهين وصافنا يا سما يا أرض، حدثي أسلافنا قولي إن كل عز شافنا وقولي إن كل مجد شافنا، وانثري عطرك على الكون الفسيح، يا الخزامة تعشقك مليون ريح، وحنا والله نعشقك وانتي حنا انتي.
0: جميل. هذا المقطع هذا بالوسط بالأول بالأخير؟
1: لا هذا المقطع تقريبا في الوسط.
0: كوبليه كامل هذا؟
1: هذا يعتبر كوبليه، يعتبر مذهب لو جيت في علم الأغنية يعني. مذهب بس جاي بوسط أوبريت، والعادة المذهب يكون في المطرع يعني.
0: جميل جميل. الشمال ايش قلت فيه؟ انت بديت بالشمال، قلت انا من الشمال.
1: والله الشمال انا اخذت لك المدحة. انت حايل يا والله الشمال انا قلت وظف الدحة، لانه الدحة ما احد وظفها يعني كل اللي راح يعني قبلي. فاخذت المطلع هلا اللي هو رمزية عادة.
0: نعم اللزمة
1: يعتبر هو كورال الدحة.
0: اي نعم اللزمة هذه.
1: اللزمة دي اخذتها التيمة دي وقلت هلا بها هلا، جينا له وعلنا الولا. يعني انا والله ناسي الكلام.
0: زين خلنا ننقلك مباشرة الى الجنوب. كيف تصرفت مع الجنوب وانت يعني من المدينة المنورة، يعني انت طايح بالوسط بيننا تقريبا الوسط الغربي؟
1: أنا عندي خلفية ثقافية عن الإيقاعات والألوان الشعبية من أول، بتابعها وتستهويني وبسمعها وبعرف إن هذه خطوة عسيرية، وبعرف إن هذا زامل، وبعرف وفي إيقاعات كثيرة عندنا في المنطقة، طبعا الخبيتي، المزمار، الرديح، ألوان كثيرة، فكنت تستهويني الألوان الشعبية رغم عشقي للشديد للسامري حقيقة.
0: جميل جميل. السامري يعني يعتبر من ملك الفنون الحقيقة.
1: طبعا
0: بعد العرضة يعتبر هو ملك الفنون الحقيقة.
1: طبعا
0: العرضة ما تعتبر فن، العرضة استعراض عسكري.
1: العرضة هي إعلان حرب، وفيها
0: اينا.
1: وفيها مقدمة غالبا ما يقولون هل هي البيشنة، البيشنة اللي قبل العرضة. هذه دائما يعني تقال، ما هو دائما تقال يعني. والسامري ألوان، يعني لو تيجي لون أهل حاين يختلف عن لون أهل الحوطة. عن عنيزة عن عن الشمال، يعني تلقى فيه هنك يختلف شوية.
0: صحيح.
1: اي الالوان تختلف يعني، رغم انه السامري لكن كل بلدة لها
0: طبيعتها
1: طبيعتها في الأداء. نعم.
0: جميل. لكن احنا شفنا كصعوبة سامري تعتبر عنيزة والمجمع والمناطق هذه حقيقة عندهم، لأنه السامري هو أساسا نبع من اللعبوني.
1: من اللعبوني صح؟
0: اي نعم. فأهل المجمع وزلفي والمناطق هذه وعنيزة يعني بصراحة عندهم سامري يعني يشيلونه بشكل مو طبيعي، كأنه لون لحاله يعني، تقدر تقول هذا لون عنيزاوي ولا زلفاوي ولا إنما حائل بشكل عريض يلعبونه بالجوف، وحتى بتيم أنا استغربت والله لقيت ناس
1: يلعبونه بتيم.
0: نعم جميل.
1: عندنا في المدينة نلعب
0: إحنا، لأنه تيم قريب من المنطقة الغربية، والمنطقة الغربية عرفت بالوصيف وهذا اللي هو مشتق شوي من الدحة أو قريب من الدحة.
1: أي
0: نعم. نعم جميل. الربش
1: الربش ايقاع جيزاني اللي هم يرقصون عليه اللي يرقصون عليه انا عندي قاعده تقول الربش اقول لو ناخذ حقين الشيء سلاح الشيش هذا من جيزان يفوزون ياخذون بطوله عالميه.
0: نعم
1: نعم. هو ايقاع خفيف كذا وجميل وفيه روح وفيه جميل. حركه ايقاعيه جميله حقيقه.
0: تذكر من كلمات الربش؟
1: لا والله ما اذكر شيء، لا للاسف يعني.
0: جمع أنه هذه تعتبر من أضخم أعمالك الحقيقة اللي أنت قدمتها. طيب بعده قدمت الشباب عندي بالاستديو يقولون نبي قصيدة عاطفية، وبعدين نرجع الحوار.
1: طبعا هذا نص غناه الأستاذ عباد الجوهر. مثل السواحل مثل السواحل رملها يعشق اليم، عشقي بحر ضلوع قلبي سفينة، أعشق عيونك حيل أعشق عيونك حيل وضمها ضم هي المواني والسفر والمدينة، يا خافق المشتاق خافق المشتاق، يا النبض يا الدم يا روح روح لي، وهبلك السينة إن كان باقي لي فرح تم ولا تعال، خط صفحة حزينة جيتك حبيبي جيتك حبيبي، والحشا ممتلي هم ما ينعرف شكو المحب ونينه، كم لي معك كم لي معك يا بحر الأشواق، من كم أضحك الموجك والمواجع دفينة.
0: سلام عليك، صح لسانك يا أستاذ عبيد الدبيسي.
1: صح بدنك يا حبيب. هذا النص ملحنا الأستاذ الكبير يوسف المهنا الله يذكره بالخير، ملحن الكويتي الكبير.
0: طيب جميل، خلنا نرجع شوي لموضوع الأغاني ونرجع للبريتات، لأن البريتات هذه يبدو أن الآن أيضا لها مجال وكذا، إلا أنه أصبحوا بعض الكتاب والنقاد يقولون قلوا كتاب البريتات. قبل شوي انتفاجأت، أنا قلت أن المسابقة كان عددهم 100 اللي يكتبوا، هذا عدد ضخم كبير يعني.
1: صح. شوف الكتابة، أنا كاتب بريت ثاني غناه خالد عبد الرحمن في المدينة برضه، وكاتب بريتات كثيرة لأني كنت عضو في مهرجان المدينة بحكم شغلي في الأمانة، فكنت عضو في المهرجان 30 سنة، فكاتب بريتات كثيرة ومتمرس في كتابة البريتات. غالبا يعني المتلقين يعني أسمع أحيانا يحصرون أنه شاعر الوطن في شخص، كل من يكتب للوطن هو شاعر وطن.
0: نعم جميل جميل جميل جميل، ولكن هذا يعتبر رمز، لأنه يكتب القصيدة بالمنابر الرسمية أو بالمهرجانات الوطنية أيام الوطن، فلذلك يستحقون. إحنا ما عندنا
1: يستحقون وكل لا لا يستحقون ولا نستكثر عنهم شيء أبدا.
0: جميل. أنا كنت سألتك سؤال بعدين أنت خذت الأغاني. كم فنان غنى شاعرنا الكبير عبيد الدبيسي؟
1: والله أستاذي أنا ما كنت مهتم في الجانب ذا كثير، لأني أنا أتعامل مع الشعر أساسا كهاوي، ولأن الشعر يحتاج لضريبة كبيرة يعني من وقتك من حياتك من بيتك، لكن غنى لي عبد الرب إدريس موعد الليلة، غنى لي نبيل الشعيل عذبت قلب ينتظر منكم رسال. غنت لي أسماء المنور آخر الطب حبيبي الكي غنى كواني هواك ولا بقى شيء. غنى لي
0: أنا بك تجيب لنا مقاطع من هالقصائد لا تخليها تفوت علينا، خلنا نسمع شعر.
1: غنى لي علي بن محمد نص قبل لقمة عيش، شعر صعلك شوية، هو قديم النص. المر ذكته بلقمة عيش، ما عاد أميز ولا ذمر، وش بك علي وش بك علي يا زماني، ليش ما تشوفني حيل متدمر، لاني براعي غرام وطيش ولا وزع أرقام ونمر. الحظ معنا الحظ معنا قفل بالشيش، حنظل نخلنا ولا يتمر، أحيان أحيان غصب عليك الطيش، لأن الردي جاك متأمر، وانصرت بعيونه الدرويش وصرت بعيونه الدرويش، نشهد إن قلبك يجمر، والرزق والرزق لنا غدا تنتيش، وجه الرجل دونه يحمر، أحدن زمانه أحدن زمانه فرش له ريش، وحد بمراكيبه يسمر. مليت كيفك مليت كيفك وساكن بيش لبيت شعبي ولا معمر. سلام سلام يا نقطة التفتيش، كل من تعداني يزمر، كان المقاصد بها تطفيش، طبعي على الضيم ما خمر، لو ان موتي لو ان موتي يجي بشويش، اموت انا واقف مشمر.
0: يا سلام عليك، صح لسانك في برنامج صح لسانك يا عبيد الدبيسي. استاذ عبيد، انت لما غنى لك فنان او فنانين بعد الابريت الجنادريه، كأنه صار لك علاقة متشعبة مع الفنانين وصاروا يطلبون منك قصايد، هم الفنانين اللي يطلبون منك قصايد ولا الملحنين؟ عطنا الموضوع هذا، ما احنا فاهمين.
1: والله شوف حبيبي، غالبا يعني تكون عند الملحن ويسمع الفنان ويغنيها. غنى لي على فكرة عبد المجيد 3 نصوص اللي هو وينك، وغنى لي موعد قمر عالي كذا خليك تسريب، وغنى لي يلعب السامرية في خفوق المعنى.
0: جميل، أنا كنت بسألك عن السامري، مع أن القصائد اللي أنا سمعتها أول الأغاني اللي سمعتين من يومين 3 أيام يعني ما لقيت فيهن سامري واضح.
1: غنى لي أحمد الجميري سامري.
0: وش قال؟
1: والله ما هو على بالي النص، لكن غنى لي سامري من الحان يوسف المهنة.
0: جميل، نبي نسمع منك قصيدة ما حد غنى، نبيه لنا هذه
1: قصيدة ما حد غنى.
0: أين؟
1: طبعا هي الأغنية تختلف عن النص، المنبري يختلف عن الأغنية، يعني غالبا الأغنية النبطية يعني تكون لابسة كرافتة يعني.
0: لا بجيك على الموضوع هذا، بدخل عليك على الموضوع هذا.
1: النص الأشهر طبعا اللي هو تعبت أقوم بوجه الأيام وأطيح،
0: سلام،
1: تعبت أقوم بوجه الأيام وأطيح، لا طاب جرح ولا اندفن واحتسبته، ياهي سنيني ياهي سنيني ما اكتفت بالتباريح، يا ذا الزمن شكلي كذا ما عجبته، كني خطأ كني خطأ، ودين الأيام تصحيح، شين بري منه شي ارتكبته، 20 مرة كل بوهن بتلميح، جرح قضى نزفه وجرح عصبته، ما كني اللي شال ما كني اللي شال هم المجاريح، لو هو لقب مجروح أنا ما كسبته، كل ما نشغي من نشوله مشافيح، وأنا الذي محتاج سيله ونبته، دقيت باب ما أعرف له مفاتيح، حطيت أحاول جرحتني خشبته، قلت أتركه باكر تجي تشلعه ريح، أدري ليالي جمعته مثل سبته، ورخصت به ضاري على الفطر الفيح، راس بدوي منحنت به رقبته، لو رأس مالي قشعتين من الشيح، سويته فنجال كيف وشربت.
0: يا سلام عليك، صح لسانك شاعرنا الكبير عبيد الدبيسي. عبيد، احنا تكلمنا عن الفن بما انه الشباب يقولوا لازم نسمع منه قصائد، مصملين على القصائد. اسماء منور، كيف اقتحمت هذا الصوت المغربي اللي يعني يعتبر غريب عندنا شوي؟ يمكن ما
1: طبعا انا اكتب اللهجه البيضاء، ويوسف مهنا صديق الله يذكره بالخير، كنت عند اسم عنص مني خفيف كذا، وكانت اسماء موجوده في القاهره. يعني انا اكتب النص الغنائي البحت يعني، وهذه حاله يعني نادره، هي موجوده في ناس يعني بدر عبد المحسن هو سيدها يعني، ككتابه تفعيله سمعيه يسمونها. فاكتب اللونين انا، المقصه والمغنى. فالنص هذا سمعته هي اسماء المنور عند يوسف المهنا وغنته وعجبها وغنته. في واحده ثانيه مغربيه اسمها امنيه غنت برضه نص من عند يوسف. وفي واحد عراقي غنى لي الليل ليلين وجمري بدا يطفي، الليل ليلين وجمري بدا يطفي، ابغى حطب من وين ضلوعي ما تكفي، بردان ولي عامين وعامين انا منفي، يا موعد الاحباب وقف الشتاء بالباب ووقف السهر بهداب، وننتظر مرسول يكذب علي ويقول باقي شمع ما ذاب وباقي دفى ليدين، والليل ليلين منسي منسي ورا ليل الشتاء، يا حلمي الوردي مدري متى بدفى أنا وبردي، يا ليلي الساري الحزين صبحك ما هو بوعدي، والليل ليلي.
0: سلام يا سلام عليك، صح لسانك في برنامج صح لسانك يا عبيد الدبيسي. عبيد حقيقة أخذتنا بعد وكأن بهلمسة القصيدة هذه، لمسة عراقية كأنه، أو إيقاع عراقي وبعض المفردات.
1: لا هو أنا متأثر يعني في الشعر المغنى وفي كل الوطن العربي، وكنت أقرأ للسياب وأسمع لجهابدة الشعر في العراق في مصر وكذا وكذا، فسبحان الله صار عندي توليفة كذا معينة أكتب باللهجة البيضاء اللي المحببة السهلة اللي يعني في أي مكان في الوطن العربي ممكن تلسنها يعني.
0: جميل. إلى متى أو إلى أي حد يعتبر الشاعر عبقري يستطيع يكتب كذا وكذا ويتلون ويتشكل كما تتشكل؟
1: حسب ثقافته.
0: جميل.
1: حسب ثقافته يعني، أنت شوف في كل شيء في الحياة إذا قلت أنا تراك انتهيت يعني، كل يوم لازم تتطور، لازم تقرأ، لازم تطلع، لازم تشوف الناس حولك، لازم تقرأ روايات، تقرأ شعر، عشان ذائقتك تصير دوزن، ذائقتك تصير ذائقتك يعني ما تقتنع بأي شيء. حتى لما تجي تكتب أحيانا أكتب نص أنا ما أقتنع فيه لأنه ذائقتي ترفض، مجرد أنه كتبت زفرة كتبتها، بس لما أجي أرجعها للذائقة اللي أنا تعودت عليها ألقى النص ما يرتقي لها.
0: جميل.
1: فمهم أن الشاعر يطور نفسه ولا يقول أنا، إذا قلت أنا انتهيت كل شيء في كل أوجه الحياة إذا قلت أنا انتهيت.
0: ما أنكم أنتم الشعراء تحبون الغرور ونرجسيين أكثر من اللازم، هذه الاتهامات اللي دائم تجيكم.
1: شوف هي ترجع للشخص، كله ينام بما فيه ينضح على قول المثل. الشخص إذا والله هو جيناته كذا وهو فيه النرجسية، أحيانا واحد مسوي يوم سيف حديقة وتلقى النرجسية طاغية.
0: حلو، خاصة بالصيف يعني إذا كان. نعم جميل.
1: أيوة، فهي ترجع للشخص. الواحد اللي واثق من نفسه ما يصير عنده غرور ولا يصير عنده نرجسية. أنا أتكلم عن نفسي يعني، بقابل الناس يعني، أنا مرة قابلني واحد في مكان وسألني وعرفني شاعر الجنادرية، قال يا أخي شاعر الجنادرية وتقعد بالمكان هذا؟ قلت له خير إن شاء الله. خير إن شاء الله، إيش المشكلة؟ تبيني أقعد فوق سطح القمر؟
0: لا لا زالت عالقة بذهنك الجنادرية، بالرغم من أن الفنانين اللي غنون لك بعدها يعتبرون فريق كامل من العالم العربي.
1: اللي غنوا سبعة فنانين فيها.
0: نعم. الجنادرية. نعم سبعة فنانين.
1: أي والله هي هويتي الجنادرية، الجنادرية يعني
0: هي اللي طلعتك العالم،
1: هي اللي طلعتني يعني في المدينة. أنا كنت ما حد، وبعدين عن بعيدين عن الإعلام وبعدين عن الصحف وبعدين، لكن الجنادرية هي اللي صنعت مني.
0: جميل.
1: شيء آخر، علشان آخر بالشعر.
0: جميل. بنرجع إن شاء الله الموضوع هذا في حلقة ثانية. عبيد عبيد بيك تصف لي القصيدة القنائية والقصيدة النصية أو الديواني كما نسميه حنا.
1: والله الشعر النبطي العمودي اللي تعرفنا عليه من أجيال طويلة، من أيام بديل وقداني وبن سبيل

0: مذهب قبلة أول قبلة ثاني في الغالب، طبعا باللهجة البيضاء، يعني صار في لهجة بيضاء مسموعة في كل مكان. بس طبعا ترجع لحرفية الشاعر في عمل فلاش في المطلع، يعني يحرك إذن المستمع. أهم شيء المطلع في الأغنية، زي نبط عبد المجيد هو نبطي، لكن وينك بغيت أحط واحد بديلك، واحد بغى بالحب ياخذ مكانك، وينك بغيت أحط واحد بديلك، واحد بغى بالحب ياخذ مكانك، واحد لعبي لعب والله وكيلك، لو ما نهيت القلب، لو ما نهيت القلب روح زمانك، الزول زول زولك والعمر نفس قيلك، والعود عودك مشيتك معليانك، والياهرج يطري علي سلسبيلك، واللي يضحك تشبه ثمانه ثمانك، واللي ينسف شعره حسبته، واللي ينسف شعره حسبته قديلك، ولشرب كفه قلت هذا بنانك، لو لاي قلت ارجوك عطني دليلك، يندي خفوقي من عن الشوق خانك، ما قلت لك ما قلت لك لا تغيب عني دخيلك، كانك تبيني مثل ما ابغاك كانك، خلك معي خلك معي بشبلك وانطفيلك، نحتاج غيرك ونحرم من حنانك.
1: سلام عليك، يا سلام عليك يا ابو مشاري. ابو مشاري للاسف الشديد انه انتهى وقت برنامجنا، كلمه اخيره طال عمرك.
0: انا سعيد بهذا اللقاء، وحقيقه اني استمتعت، واتمنى اكون امتعت يعني بنفس الوقت، وشاكر اذاعه الرياض والقائمين عليها فردا فردا، والاخوان اللي قاعدين يسمعوني كمان.
1: لم يتبقى معنا إلا أن نشكر الشاعر الكبير والقدير عبيد الدبيسي، شكرا لك وشكرا لكم مستمعيننا على كرم المتابعة والاستماع. أنا وزميلي محمد المنيف وهذا طلع العمودي يحييكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك،
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله 3. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة

الأرواح قط إلى شيء أعظم منها، إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل يا جماعة هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات، وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي والتقنية بلغة سهلة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن نكمل مع ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي المهندس مصطفى الشعلة، وتجربتنا العملية في بناء موقع إلكتروني لمبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع. حياك الله مصطفى.
3: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام، وسعيد أن نكمل اليوم الجانب العملي من التجربة، ونسأل الله أن تكون إن شاء الله حلقة نافعة ومبسطة للجميع.
2: في الحلقة الماضية بدأنا تجربة عملية باستخدام كلود كود، هل تعطينا ملخص سريع لما تحدثنا عنه؟
3: في الحلقة الماضية تكلمنا عن هذه المبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع. عندنا في الدورة السابقة مجموعة من الحلقات تقريبا 32 حلقة، وكثير من الناس المهتمين يمكن ما حصلت لهم الفرصة بسماع هذه الحلقات، فقلت ليش ما نحولها إلى مشروع رقمي متكامل وإنشاء موقع إلكتروني ووضع كل هذه الملفات في هذا الموقع وترتيبها ووصفها وأيضا ربطها في قائمة تشغيل على اليوتيوب. تكلمنا أيضا عن أداة الذكاء الصناعي اللي استخدمتها اللي هي كلود كود، وكيف نثبته، وشرحنا إنه أداة برمجية ذكية تعمل داخل المشروع وتساعد في إنشاء الملفات وتعديل الكود وتشغيل الأوامر وفهم هيكل الموقع. وقلنا أيضا أن الهدف هو إنشاء موقع باسم الذكاء الاصطناعي للجميع، ويحتوي على هذا الحلق على كل حلقات الدورة الماضية وربطها على اليوتيوب، وأيضا إنشاء ملخصات واختبارات، وأيضا إنشاء شهادات تقدير وإتمام للامتحان لمن يريد أن يثبت ويعزز الفهم لديه.
2: إذن الحلقة الماضية كانت عن الفكرة والأداء، واليوم ننتقل إلى النشر، صحيح؟ اليوم ننتقل إلى جزء مهم.
3: اليوم ننتقل إلى جزء مهم جدا، هو كيف نجعل المشروع متاح. يعني إحنا أنشأنا الموقع لكن هو لسه في على جهازنا، فإحنا لابد نرفع الموقع الإلكتروني إلى الخارج وننشره علشان العالم تقدر تدخل عليه. عندنا مفهوم مهم جدا، وهو مفهوم النطاق الإلكتروني أو نسميه الدومين. الدومين لابد تحدد هو الاسم، يعني مثل ما أنا اسمي مصطفى اسمك فارس، كل موقع له اسم. ثانيا لابد نحدد منصة نستضيف فيها الموقع نفسه. أنت عندك مجموعة مئات من الملفات، أنت أنشأت الاسم، لكن الملفات هذه وين تحطها؟ ترفعها على هذه المنصة اللي تستضيف، نسميها هوستنج أو هوست، تستضيف هذه الملفات. ثالثا، وهذه إضافة إلى إنشاء الموقع، حولنا الحلقات الصوتية اللي على صيغة MP3 إلى فيديوهات. ليش؟ علشان نرفعها على اليوتيوب ونربطها بالموقع.
2: ما هو النطاق الإلكتروني أو ما نسميه الدومين؟
3: النطاق هو عنوان الموقع على الإنترنت. يعني مثلا بيتك العنوان، الموقع العنوان، بدل أن يكتب الزائر رقما طويلا له IP address ومعقد، احنا نكتب اسم مفهوم مثل احنا سوينا AI for all. That is A. النطاق يسهل الوصول الى الموقع ويعطي المشروع هوية واضحة.
2: النطاق نفسه هل هو الموقع ولا في فرق بينهم؟
3: بالضبط، هذه نقطة يخلط فيها كثير من الناس. النطاق هو العنوان وليس الموقع، أما الموقع فهو المحتوى والصفحات والملفات، والاستضافة هي المكان اللي تحفظ فيه هذه الملفات. النطاق هو اسم الشارع ورقم البيت، والاستضافة هي الأرض أو المبنى، والموقع هو الأثاث والمحتوى الموجود داخل البيت.
2: كيف تختار اسم نطاق مناسب لمبادرة مثل الذكاء الاصطناعي للجميع؟
3: اختار اسم قصير واضح، سهل النطق، سهل الكتابة، مثلا يمكن أن يكون الاسم قريبا من العبارة AI للجميع أو خوارزميات أو مبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع. مثلا مبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع أنا حطيتها باللغة الإنجليزية AI for all. AI for, for ممكن تكتبها for F-O-R أو ممكن تكتبها بالحركة الدارجة for له حرف for. ممكن يصير عندك دومينين اثنين يشيروا على نفس الموقع, يعني AI for all بال F-O-R أو AI for all بدل الفور اللي هي F-O-R تحط رقم for. تمام, فيصير two domains يشيروا على نفس الموقع.
2: ذكرت النطاق السعودي .sa, ايش المقصود فيه تحديدا؟
3: النطاق .sa هو النطاق الوطني المخصص للمملكة العربية السعودية. عندما ترى موقع ينتهي ب .sa فهذا يعطي انطباعا ان له ارتباط بالسعودية, سواء كان فرد او جهة او شركة او شركة او مبادرة محلية. وهناك ايضا امتدادات مثل .com.sa للشركات و .edua.sa للجهات التعليمية و .gov.sa هذه للجهات الحكومية. gov يعني مختصر governmental.
2: ما هي المزايا اللي ممكن تحققها لو استخدمت نطاق سعودي لمبادرتك؟
3: من أهم المزايا أن تعطي هوية وطنية ومحلية واضحة. إذا كانت المبادرة موجهة للجمهور السعودي أو العربي من داخل السعودية فالنطاق .sa يعطي ثقة وقربا من الجمهور. كذلك هو مناسب للمشاريع التعليمية أو المجتمعية اللي تريد أن تظهر بهوية سعودية واضحة, يعني مش شرط المستفيدين فقط من السعودية, ممكن من كل العالم العربي بما أنها تتحدث باللغة العربية, ولكن تشير أن هذه المبادرة هويتها سعودية.
2: لو حبينا ننشئ نطاق سعودي .sa بشكل عملي كيف يتم الموضوع؟
3: أولا تدخل على موقع المركز السعودي للمعلومات لمعلومات الشبكة اللي هو سعودي NIC أو من خلال خدمة تسجيل النطاقات السعودية. ثانيا تختار وكيل تسجيل معتمد. ثالثا تنشئ حسابا عند هذا الوكيل, حساب في موقعه. رابعا تبحث عن اسم النطاق الذي تريده. خامسا إذا كان متاح تقدم الطلب وتدفع الرسوم وترفع أي مستندات مطلوبة إن وجدت. بعد الموافقة يتم تفعيل هذا النطاق, ثم تستطيع إدارة من لوحة تحكم الوكيل.
2: وش المقصود بوكلاء التسجيل في هذا السياق؟
3: وكيل التسجيل هو شركة مرخصة لإدارة طلبات النطاقات. يعني بدل أن يتعامل كل شخص مباشرة مع السجل المركزي, توجد شركات مرخصة تقدم لك خدمة التسجيل والدفع وإدارة النطاق, يعني إدارة الدومين, وأحيانا الاستضافة والبريد الإلكتروني والدعم الفني. هذا يسهل على المستخدم إدارة كل شيء من لوحة تحكم واحدة.
2: طيب وش الأمثلة على شركات توفر أو تدير النطاقات السعودية؟
3: من أمثلة وكلاء التسجيل المعتمدين للنطاقات السعودية شركات مثل نورنت, دينت, تيتو, صحارة نت, سلوشنز, حوسبة. هذه كلها شركات تستطيع تقديم خدمات أو نطاقات .sa أو النطاقات السعودية.
2: طيب يا مصطفى, هل في فرق بين تسجيل النطاق للأفراد وتسجيل النطاق للجهات الحكومية؟
3: طبعا نعم, في فرق. الجهات الحكومية لها مسار خاص عبر هيئة الحكومة الرقمية, أما الأفراد والشركات والمؤسسات غير الحكومية فيسجلون عادة عبر وكلاء التسجيل المرخصين. وهذه نقطة مهمة لأن نوع الجهة يحدد الامتداد المناسب والإجراءات المطلوبة.
2: بعد ما أشتري النطاق إيش الخطوات عشان الموقع يفتح عند كتابة العنوان؟
3: جميل, جميل جدا. بعد شراء النطاق وتكلفته ما هي غالية, يعني سنة يمكن 60 ريال تقريبا في هذا المبلغ. بعد شراء النطاق نحتاج إلى ربط بالاستضافة. هذا يتم غالبا من خلال إعدادات DNS, والDNS هو النظام اللي يربط اسم النطاق بمكان وجود الموقع. إذا كان الموقع مستضاف على منصة مثل فيرسل أو خادم خاص, نأخذ القيم المطلوبة من منصة الاستضافة ونضعها في لوحة تحكم النطاق اللي هو الدومين مانجمنت. بعد ذلك قد يحتاج التفعيل من دقائق إلى ساعات. باختصار عندك دومين فعال, هذا سود AI for all, والموقع أنا حاطه في مكان آخر في العالم. أنا أربط هذا العنوان أو هذا النطاق بذاك الموقع, كذا أكون أنا ربطت العنوان بالموقع نفسه.
2: طيب يا مصطفى, هل تعتقد أن كلود كود يقدر يساعدك في هذه الخطوة؟
3: يستطيع مساعدتك في الفهم وكتابة التعليمات ومراجعة الإعدادات، لكن ما يقدر يمتلك كلمات المرور أو صلاحيات حساسة بلا حاجة. يمكن أن تسأل هذه منصة الاستضافة وهذه تعليمات ربط النطاق، اشرح لي ماذا أفعل خطوة بخطوة. هو راح يعطيك الخطوات ويقول لك إيش تسوي بالضبط، لكن أنت بنفسك تروح تزور الموقع، موقع وكيل الاستضافة، وتقوم بعملية التسجيل بنفسك.
2: في نهاية هذا الموسم من برنامج خوارزميات، هل تستطيع أن تلخص لنا أهم النقاط التي تطرقنا إليها؟
3: نعم، بكل تأكيد أخ فارس. أعتقد أن أهم ما يجب أن يبقى في ذهن المستمع هو أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمثلون مرحلة جديدة في علاقتنا مع التقنية. في البداية كنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه محرك إجابة، نسأله فيجيب، نطلب منه نص فيكتب، نطلب منه تلخيص فيلخص، وهذه كانت مرحلة مهمة ومبهرة، لكنها في الحقيقة كانت مجرد بداية. أما وكلاء الذكاء الاصطناعي أخ فارس فينقلونا إلى سؤال مختلف، بدل من أن نقول للذكاء الاصطناعي ماذا تعرف، بدأنا نقول لماذا تستطيع أن تفعل، وهنا يكمن التحول الحقيقي. تحدثنا في هذا الموسم أخ فارس عن أن الوكيل ليس مجرد نموذج ذكي، بل هو نظام يجمع بين الفهم والتخطيط واستخدام الأدوات وتنفيذ الخطوات ثم مراجعة النتيجة. فالوكيل يستطيع أن يأخذ هدفا عاما ثم يحاول أن يقسم إلى خطوات صغيرة، يبحث، يقارن، يرتب، يكتب، يرسل، يحلل، وأحيانا يعود ليسأل، أو إذا احتاج أي قرار منك ياخذ القرار ثم يعود ويكمل المهمة. وهذا يفتح لنا باب كبير في التعليم والأعمال والإدارة والبرمجة وخدمة العملاء والإعلام وحتى في حياتنا العامة. لكن من أهم النقاط يا أخ فارس اللي ركزنا عليها أيضا أن قوة الوكيل لا تأتي فقط من ذكائه، بل من الأدوات اللي يستطيع استخدامها. عندما يستطيع الوكيل أن يتصل ببريدك الإلكتروني أو التقويم أو الملفات أو قواعد البيانات أو أنظمة الشركات، فإنه يصبح أقرب إلى موظف رقمي أو مساعد تنفيذي وليس مجرد برنامج محادثة. وهنا تظهر النقطة الثانية المهمة وهي الصلاحيات، البيرميشنز. كلما أعطينا الوكيل صلاحيات أكبر زادت فائدته، ولكن أيضا زادت معها المخاطر. لذلك تحدثنا عن أهمية أن نعرف ماذا يقرأ، ماذا يكتب، ماذا يعدل، ماذا يرسل، ومتى يحتاج إلى موافقة الإنسان، لأن الوكيل قد يكون مفيد جدا لكن ليس معصوم من الخطأ. قد يفهم الهدف بطريقة ناقصة، أو يعتمد على معلومة غير دقيقة، أو ينفذ خطوة صحيحة في سياق خاطئ. ولهذا قلنا أن الإنسان لا ينبغي أن يخرج من المشهد، يعني المشهد الكامل، بل يجب أن ينتقل من دور المنفذ لكل شيء إلى دور الموجه والمراجع وصاحب القرار النهائي. ومن النقاط المهمة أيضا ذكرنا أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيغيرون طريقة تصميم العمل. في الماضي كنا نعلم الإنسان كيف يستخدم البرنامج، أما الآن فنحن نبدأ بتصميم العمل بحيث يستطيع الإنسان والذكاء الاصطناعي أن يتعاونا معا. وهذا يتطلب مهارة جديدة، أن نعرف كيف نصف المهمة، كيف نقسمها، وكيف نضع القيود، وكيف نراجع المخرجات. لم يعد السؤال فقط ما هي أفضل أداة، بل أصبح السؤال ما أفضل طريقة لتكليف الأداة. كما تحدثنا عن الوكلاء ليسوا نوعا واحدا، هناك وكيل بسيط يساعد في مهمة محددة، وهناك وكيل يعمل داخل التطبيق، وهناك وكلاء أكثر تقدما يستطيعون تنفيذ سلسلة طويلة من الخطوات. وهناك أيضا فكرة فرق الوكلاء أو الفرق بين الوكلاء، حيث يقوم كل وكيل بدور، واحد يبحث، واحد يكتب، وثالث يراجع، ورابط يخطط. ولذلك ممكن أن نعمل أو نؤسس شركة متكاملة فيها موظفين كلهم من الوكلاء الافتراضيين.
2: مستمعين الكرام، في نهاية هذا الموسم من برنامج خوارزميات، لعل الرسالة التي تبقى معنا

0: هي أن التقنية لا تنتظر أحدا، ولكنها أيضا لا تقود الإنسان إلا إذا سمح لها أن تقوده بلا وعي. وكلاء الذكاء الاصطناعي قادمون بقوة، وسيكونون في أعمالنا وتعليمنا وإعلامنا وخدماتنا، وربما في تفاصيل يومنا العادية. لكن القيمة الحقيقية لن تكون في أن نستخدمهم فقط، بل في أن نستخدمهم بوعي، وأن نعرف متى نفوض ومتى نراجع ومتى نقول هنا يجب أن يبقى القرار للإنسان. أستاذ مصطفى، باسم مستمعين الكرام، شكرا لك على هذه الرحلة الجميلة خلال هذا الموسم. كانت رحلة بدأناها بسؤال بسيط، ثم وجدنا أنفسنا أمام أسئلة أعمق. مع هذه الحلقة نختتم الموسم، ونترك لكم هذه العبارة: لا نخاف من الذكاء الاصطناعي، بل نتعلمه ونوجهه ليكون في خدمة الإنسان. كان معكم فارس المذيع الافتراضي من برنامج خوارزميات. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

0: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حوري سباعي، وإليكم العناوين. المملكة تدين التفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة السورية دمشق. إحباط محاولة تهريب أكثر من 208,000 حبة من مادة الإنفيتامين المخدر بمنفذ الحديثة. إصابة متوسطة إلى خفيفة في حادثة مدينة الألعاب بأبها. وموجة الحر تتسبب في وفاة 3,700 شخص في أوروبا. إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية بيلاروس. أعربت وزارة الخارجية عن إدارة المملكة واستنكارها لتفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية دمشق، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وقالت الوزارة في بيان: المملكة تؤكد تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، وتعبر عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. المحلل السياسي سعيد القاضي متحدثا عن موقف المملكة بإدانة التفجيرات والوقوف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة.
1: هذا شأن المملكة العربية السعودية، وهذا ديدنها مع الدول الشقيقة بل مع دول العالم. المملكة العربية السعودية تنبذ العنف ودائما وأبدا تدعم أيما استقرار في أيما بقعة في العالم، فما بالك إذا كان هذا البلد بلدا شقيق، ونحن نقف مع من يقرأ ما بين سطور بيان وزارة الخارجية يدرك ذلك تماما. المملكة العربية السعودية دائما في قلب أيما حدث مع أي دولة من الدول العربية، وبالذات بعد سوريا التي عانت طوال 14 عاما من الحرب، من الإرهاب المنظم، إرهاب الدولة الذي كان يمارسه النظام البائد. من يقف خلف هذه التفجيرات يد آثمة تريد أن تقتل فرحة الشعب السوري بإعلان مجلس الشعب السوري المنتخب، والذي متوقع أن يؤدي أعضاءه يمين القسم يوم الاثنين القادم. هذه الأيادي العابثة تريد أن تثير البلابل، تريد أن لا تريد لسوريا أن تستقر، تريد أن تفشل جهود الحكومة السورية الواعدة التي أعادت لسوريا الأمن، أعادت لسوريا الاستقرار، أعادت للشعب السوري الأمل ببناء وطنهم ومن جديد بعد أن اختطف من الشعب السوري لطوال أكثر من 50 عام. والآن وبعد أن تنفس السوريون الصعداء يريد خفافيش الظلام أن يريدون أن يعيدوا سوريا إلى الوراء، وهيهات أن تعود إلى الوراء. فقد انشم نسيم الحرية، ليستحيل أن يسمح لخفافيش الظلام أن تعيده للظلام مرة أخرى.
0: نبهت سفارة المملكة المواطنين الموجودين في فيتنام من العواصف الشديدة خلال الفترة من 3 وحتى 5 من يوليو الجاري، كما دعتهم إلى توخي الحيطة والحذر إثر إعلان السلطات المحلية عن تأثر عدد من المناطق بهذه العواصف. هذا وشددت السفارة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة ومتابعة التحذيرات والإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية مع إمكانية التواصل معها في الحالات الطارئة. تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 208,000 حبة من مادة الإنفيتامين المخدر ضبطت مخبأة في إرسالية محمولة من على إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. وأوضحت زاتكا أنه عند خضوع إحدى الشاحنات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عثر على تلك الكمية من الحبوب المخدرة مخبأة في إرسالية عبارة عن عقل. أصيب 23 شخصا في سقوط إحدى الألعاب الترفيهية في أبها، وجرى خروج 3 حالات من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. وفي وقت سابق أكدت إمارة عسير أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أسباب الحادث وملابساته واستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة بما يضمن الوقوف على جميع الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالواقعة. في غضون ذلك أقرت الهيئة العامة للترفيه تنظيمات شاملة تلزم المستثمر المعتبرين بالحصول على تراخيص مسبقة لتشغيل المدن والمراكز الترفيهية لضمان جودة الأنشطة وسلامة المستفيدين. وقالت الهيئة اليوم أنها ستفرض غرامة قدرها 1,000,000 ريال ومنع من النشاط 5 سنوات. وتتضمن الجزاءات المعتمدة أيضا إلغاء الترخيص أو التصريح أو تعليقه. فازت المملكة مؤخرا ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2026 عن مشروعي بنك البيانات الوطني ومنصة استشراف. وجرى تسليم الجائزة في مدينة تبليسي بجورجيا تتويجا لتفوق المملكة من بين أكثر من 700 مبادرة تقدمت من 62 دولة. المزيد عن هذا الإنجاز في التقرير التالي.
2: إنجاز عالمي جديد. وتزامناً مع عام الذكاء الاصطناعي 2026 أعلنت منظمة الأمم المتحدة فوز المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2026 عن مشروعي بنك البيانات الوطني ومنصة استشراف الرقميتين بعد منافسة دولية كبرى شملت أكثر من 700 مبادرة من 62 دولة. بنك البيانات الوطني يشكل ركيزة لدعم الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات عبر تسهيل مشاركة البيانات بين الجهات ورفع جودة الخدمات بكفاءة وموثوقية عالية بالتوازي مع منصة استشراف التي تسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتوفير رؤى مستقبلية تدعم صناعة السياسات وترفع جاهزية الجهات الحكومية في اتخاذ القرار واستباق كافة التحديات التنموية. يعزز هذا الإنجاز الدولي المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير نماذج وطنية تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.
0: أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ما وصفه بالإنذار الأحمر بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، محذرا من أن كارثة حقوقية وإنسانية جديدة تتكشف في السودان في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تكرار السيناريو الذي شهدته مدينة الفاشر في إقليم دارفور. وقال المسؤول الأممي أن المؤشرات القادمة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع وقوع فضائع جديدة في السودان. أعلنت القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا ارتفاع عدد قتلى الزلزالين اللذين تسببا في دمار واسع بمناطق من البلاد إلى 2595، وأضافت أن فنزويلا تعمل على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وسيتم توجيه هذه الأموال إلى المقاولين من أجل إعادة بناء منازل تحل محل تلك التي دمرت. كشفت بيانات أولية صادرة عن السلطات الصحية في فرنسا وبلجيكا وهولندا أن موجة الحر الشديدة التي اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو الماضي تسببت في وفاة ما لا يقل عن 3,700 شخص بحصيلة أولية تعكس حجم التأثير الصحي المتزايد للظواهر المناخية المتطرفة وفق ما نقلته وكالة رويترز. ففي فرنسا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2025 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي ضربت البلاد بين 20 و 28 من يونيو. أما في بلجيكا فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل نحو 1,200 حالة وفاة إضافية خلال الفترة من 18 إلى 29 من يونيو، من بينها أكثر من 500 حالة بين أشخاص تجاوزت أعمارهم 85 عاما. وفي هولندا قدرت السلطات الصحية أن موجة الحر تسببت في نحو 480 حالة وفاة إضافية معظمها بين كبار السن وسط ضغوط متزايدة على أنظمة الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ. نختم النشرة بأخبار الرياضة، حيث تستكمل الليلة وفجر السبت مواجهات دور 32 للبطولة، حيث تواجه مصر أستراليا، فيما تلتقي الأرجنتين الرأس الأخضر، وفي الختام تواجه غانا كولومبيا. ونبقى في كأس العالم، حيث أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يورغن كلوب أبلغه برغبته المبدئية في تولي تدريب المنتخب الألماني بعد استقالة ناجلسمان. وكان ناجلسمان الذي يمتد عقده حتى 2028 قد استقال من منصبه اليوم بعد 4 أيام فقط من خروج ألمانيا المخيب للأمال من دور 32 على يد برغواي. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. المملكة تدين التفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة السورية دمشق. إحباط محاولة تهريب أكثر من 208,000 حبة من مادة الإنفيتامين المخدر بمنفذ الحديثة. إصابات متوسطة إلى خفيفة في حادثة مدينة الألعاب بأبها. وموجة الحر تتسبب في وفاة 3700 شخص في أوروبا. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي الحصيني وقرأتها حورية سبيعي. في أمان الله.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه.

0: نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان، البرنامج الذي تلتقي فيه الأوتار بالعاطفة وتتراقص فيه الكلمات على أنغام الإبداع، لنحيا معا لحظات تعيد للفن أصالته وللمشاعر صدقها. رحلة موسيقية جديدة مستمعين نبحر فيها بين نغم شجي وصوت دافئ، نمر خلالها بمحطات تروي حكايات اللحن وتكشف سر الموهبة. أطيب التحايا أبعثها لكم مستمعين الكرام، محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأنقل لكم تحية الإعداد من عماد العبد الله، وتحية موسيقية جميلة من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات. أما من يترجم هذا الجمال بلمسات إخراجية فهو المخرج المبدع سعد بنتني. ونرحب اليوم بضيفتنا الفنانة الرائعة المميزة مرام مالك. حياك الله مرام.
2: يا هلا وسهلا فيكم،
1: كيف الحال؟
2: الله يحييك.
1: خير،
2: الله يسلمك.
1: ان شاء الله تمام
2: الحمد لله.
1: ما تعبتي وانت جاية للاستوديو؟
2: لا،
1: كل شيء تمام.
2: ما في الحراق
1: الحمد لله. بعدين الأجواء حلوة
2: جدا.
1: ايوه، وقالوا لي انك جاية من الشرقية.
2: صحيح،
1: فاحنا الحقيقة فرصة سعيدة انك كنتي معانا، ونشكرك على قبول هذه الدعوة. الله يخليك ويحفظك. طبعا برنامجنا هو عبارة عن فقرات، تمام، نتنقل ما بين الفقرات، من خلالها نتعرف على صوتك.

0: نتعرف على شخصيتك، نتعرف على إبداعك. حلو، تمام.
1: معكم.
0: قبل ما ندخل في فقرات البرنامج ونغوص في هذه الفقرات، خلينا مع السادة المستمعين نتعرف على بداية هذه الموهبة عند مرام، وخلينا نتكلم عن الطفولة، كيف بدت هذه الموهبة؟
1: أول ما بديت غنيت أغنية حق طلال مداح.
0: طلال مداح.
1: أول ما بديت كان عمري يمكن 14 سنة.
0: 14 سنة.
1: إيه والله 14 سنة.
0: حلو.
1: وبيني وبين نفسي يعني.
0: حلو.
1: بعدين شوي شوي شوي شوي صرت زواجات أطلع. فخلص.
0: لكن قبل أنا أبغى قبل 14 سنة أكيد كنت دندن.
1: كله دندن. أيوة.
0: إيه أكيد كنت تزعج الأسرة
1: دائما.
0: أكيد كنت مثلا ويمرون من عند الصالة يسمعوك تغني.
1: أبشرك كانوا يقولون دائما روحي روحي أحلام بروح.
0: يقولوا لك أحلام.
1: إيه والله.
0: أها يعني صوتك شبيه بالفنانة أحلام.
1: مو لهالدرجة، أتمنى. أتمنى والله. لكن لها كل التقدير أكيد.
0: جميل. فالموهبة هذه نقدر نقول أنها بدأت من الصغر.
1: إيه صحيح.
0: في البيت ولا في المدرسة أكثر؟
1: في البيت.
0: في البيت
1: أكثر. إيه
0: فيها يعني أشخاص تحس أنهم ساعدوك أو ساندوك أو كانوا يتكلموا عن هالموهبة وكانوا يقولوا مرام
1: ماما
0: صوتها جميل
1: جدا. ماما إيه كانت داعمة جدا. إيه صدق.
0: كل ما التقيته مع الأسرة مع شيء يقولوا مرام سمعينا صوتك.
1: صدق يقولون غني.
0: أي
1: هذا بس دائما يقولوا لي روحي روحي أحلام.
0: أنت معلقة على موضوع أحلام.
1: إيه طبعا أذكرها زين.
0: جميل. طيب مع الحوار الجميل والرائع هذا اللي تعرفنا فيه على بداية الموهبة، خلينا ندخل لفقرات البرنامج. وعندنا أولى الفقرات اسمها زمن الفن الجميل. هي تتكلم عن الأغاني اللي كنت تسمعيها في طفولتك وكبرتي وما زالت هالأغاني موجودة معك.
1: الأغاني اللي قبل حق طلال مداح كنت أسمع. كنت أسمع النوال.
0: حلو.
1: محمد عبده.
0: سلام.
1: والله ذي يعني الأسامي كنت أسمع لهم كثير.
0: جميل. لكن أكثر أغنية مثلا كنت تسمعيها؟
1: أبو عباية طبيعي.
0: أيوة. هذه تقريبا إنها في الكلور ممكن.
1: إيه؟
0: الأغنية
1: قديمة
0: هذه
1: يعني
0: قديمة
1: تعتبر.
0: جدا.
1: أيوة.
0: حلو حلو حلو. طيب إيش رأيك نسمعها مع المستمع الكرام بصوتك؟
1: طبعا.
0: يلا نسمع هالأغنية الجميلة من الفنانة مرام مالك ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزانت.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله على الإبداع، يا سلام على الصوت الجميل، يا سلام يا سلام يا مرام، يعطيك الصحة والعافية، وما شاء الله أبدعتي بالصوت الرائع والجميل.
2: تسلم والله.
1: شكرا لك، وشكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم الصحة والعافية. احنا ما زلنا في الفقرات البرنامج، ولكن ايضا اتوقع ان المستمعين يحبوا يتعرفوا اكثر على مرام وعلى شخصيتها الفنية. تمام. مرام، يعني احنا نعرف ان احيانا الاصدقاء الاسرة لما يكون عندهم مثلا مناسبة ولا شيء، احيانا يستعينوا بمواهب الناس القريبين منهم.
2: صادق.
1: قد صار معك كذا ان واحده من صديقاتك لو سمحتي احيي لنا الموضوع؟
2: إيه استغلوني. موضوع استغلال صار.
1: ومجاني الموضوع؟
2: اي مجاني، فريش.
1: يعني على كذا احنا لازم ندخل في الموضوع.
2: ايش نسوي بقى؟
1: لازم ندخل في الموضوع، يا ان احنا نصير نقنن السالفة ونصير احنا السكرتارية او الشيء اللي ينظم لك، او ان احنا نستغلك زيهم. الله يسعدك. طيب، احنا راح نروح للفقرة الثانية من البرنامج، وهي اسمها فقرة كلاسيكيات. هالفقرة تعتمد على الأغاني، خلينا نقول الهادية، الأغاني الطربية. فايش تحب مرام سمعنا في هذا الفقرة؟
2: وش تبي فينا انتهينا؟
1: الله الله، أغنية جميلة. يا سلام يا سلام، يلا نسمع الأغنية الجميلة ونرجع نكمل معكم الحوار الرائع مع الفنانة مرام وبرنامج دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله يا مرام، يا سلام على الإبداع ويا سلام على الأغنية الحلوة والجميلة هذه منك، يعطيك العافية يا مرام.
2: الله يعافيك يا رب.
1: الله يخليك مرام. بالعادة بعض الفنانين الكبار حتى لهذا الوقت، يعني بعد ما اسمهم صار كبير وصار يملكوا جماهيرية كبيرة، لكن يتكلموا عن رهبة المسرح.
2: صادق،
1: هل إلى الآن مرام تحس برهبة المسرح؟ وبعدين علمينا كيف كانت المرة الأولى لما ظهرتي أو طلعتي أمام جمهور.
2: أوف، كنت أرجف. والله كنت أرجف. بعدين شوي شوي صار المسرح والله بيتي. أحس بيتي مع الاستمرارية.
1: الله.
2: إيه، فصار خلاص تعودت. صار شيء جميل أساساً. صرت أطلع كل الطاقات في الغناء. والله الإنسان ترى إذا فيه طاقة سلبية وشيء طلعها بالغناء.
1: صحيح.
2: مع أوتار الموسيقى، فيعني صار شيء عادي بالنسبة لي.
1: حلو. تتذكر المرة
2: أستمتع
1: الأولى
2: فيه.
1: كيف كنت تناظري الناس؟ كيف قدرت تتغلبي على هذا الخوف؟ مين شجعك؟ مين قال لك أنت بالمفروض تركزي؟ كيف كانت الأجواء؟
2: كنت ما ناظر أحد
1: نهائيا.
2: نهائيا، وكنت ترجف بس الصوت يطلع. الصوت حلو كان.
1: واستمر للأغنية الأولى ولا خلينا نقول بس شوي؟
2: لا كملت أول مرة كملت. إيه كملت عادي وأنا أرجف، كملت والله. خلاص لازم أتغلب أنا من المسرح.
1: فعلا. طيب كان وقتها لك أهداف أكيد أنت قاعدة تسعي أنك تحققيها، كنت قاعدة تشوفي صحيح. مستقبلك أمامك، طموحاتك. صحيح.
2: كنت أبي أسوي أغاني لي، يعني كنت أبي أتعمق في الموسيقى أكثر، أبي أتدرب. تعرف الفن بحر. صحيح. مهما تتعلم مهما لا يبقى باقي.
1: صحيح.
2: ما في حتى ما في
1: بالضبط.
2: فهذا هو إيه، كنت أبي أطمح إني أتعلم أكثر.
1: صحيح. وعلشان الفن بحار راح نسألك، مين فنانك المفضل يا مرام؟
2: طلال مداح. أكيد
1: فنانك المفضل طلال مداح.
2: طبعا من الصغر.
1: الله يرحمه، فنان جميل ورائع.
2: طبعا.
1: ما شاء الله. يعني مثل هالفنانين تحس إن الواحد يتعلم منهم.
2: يتعلم أكيد. أكيد.
1: أسلوبهم في الغنى، من طريقتهم.
2: طبعا. صحيح. يعني هو قديم جدا طلال مداح. مين
1: صحيح.
2: مين ما يعرفه.
1: فعلا طلال مداح جميل ورائع، من الفنانين الجميلين اللي أيضا الفنانين الجدد يتعلموا منهم أيضا.
2: من جد. أوه، ما له شبيه صراحة.
1: صحيح.
2: ما له صوته. ما له شبيه.
1: صحيح. وأغنيتك المفضلة، أغنية كل ما تسمعيها يا مرام تقولي يا ليت هالأغنية كانت لي.
2: وش أخباري؟ أكيد وش أخباري.
1: وش أخباري
2: طبعا.
1: هالأغنية ذكرى. كل ما تسمعيها تقولي يا ليت هالأغنية كانت لي.
2: طبعا أحسها كذا يعني لي أحسها المفروض أنها تكون
1: قريبة من
2: قريبة مني
1: مشاعرك.
2: أيوة.
1: جميل، نسمعها. طيب
2: أكيد.
1: يلا نسمع هالأغنية الرائعة بصوت الفنانة مرام مالك ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله على الإبداع، الله على الجمال. يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله عليك يا مرام.
2: الله يسلمك.
1: ما شاء الله عليك، أغنية جميلة وأداء رائع، يعطيك الصحة والعافية.
2: الله يعافيك
1: مرام. إحنا كل كلامنا السابق كان تمهيد فقط خلينا نقول للفقرة الثقيلة في البرنامج.
2: تمام.
1: هالفقرة الجاية هي تعتبر التحدي اللي في البرنامج.
2: تم.
1: فقرة اسمها حكي أغاني، عبارة عن مواقف أنا أقولها لك وأنت من خلال هالمواقف تعطينا أغنية تنفع لكل موقف.
2: أبشر.
1: تمام؟
2: أبشر.
1: تم. الموقف الأول يقول: كلمات الامتنان يا مرام يعني حلوة وجميلة، صح؟ حلوة وجميلة. مثل يعني دعوات الأهل، الأم، الأب، مثل كلام الناس اللي تحبك. لو شخص ممتنة أنت لوجوده بحياتك، وش ممكن تهديه؟
2: عسى ربي يخليك لعيوني.
1: الله الله الله الله، جميلة ورائعة. شو رأيك نسمع بصوتك؟
2: يلا
1: نسمع هالأغنية بصوت الفنانة مرام ونرجع نكمل معكم. دوزان
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: سلام سلام. الله الله الله الله الله الله يا مرام، الله يا مرام، أبدعتي أبدعتي يا مرام. على فكرة هالأغنية جدا حلوة وأنا شخصيا أحبها، وبصراحة حبيتها أيضا بصوتك وبأدائك الجميل. نروح للاختبار الثاني أو التحدي الثاني، تمام؟ والموقف يقول يا مرام، فيه أشخاص ممكن تسمعهم يقولوا أنا ما أبغاك تتركني، أو أنا ما أعيش بدونك كذا، كيف نقدر نطمنهم؟ إيش الأغنية أو الشطر اللي يجي على بالك يكون مناسب لهالموقف؟
1: أتوقع كيف أسيبك وأنت نظر عيني وأنا حبيبك.
0: كيف أسيبك؟ الله كيف أسيبك؟ الله الله الله.
1: ليه خايف؟
0: يا سلام يا سلام يا سلام. حلو حلو، نسمعها.
1: يلا
0: يلا نسمعها.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام على إبداعك يا مرام.
1: خليك ربي،
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الآن اجتزنا تحديين بكل إبداع وبكل إتقان، تمام؟ فاضل معنا فقط تحديين.
1: طيب
0: نروح للتحدي الثالث، هو اللي يقول الشخص لما يكون بعيد عنك تصير تتمنى أي شيء يطمنك عليه أو يوصل له سلامك، هو بعيد

0: أنت تصير ولهان عليه، تصير ودك تعرف إيش أخباره، تصير ودك أي شيء يوصل سلامك له.
1: دقيقة أتذكر بس شيء يوصل لي، يوصل له سلامي.
0: أي
1: كل ما نسنس من الغربي هبوب حمل النسمة سلام.
0: الله الله. يعني أنت سلامك على الهبوب ما شاء الله. يلا نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنانة مرام مالك ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: شاء الله ما شاء الله، الله الله الله الله على الصوت، الله على الإبداع. يا سلام عليك يا مرام.
1: الله يسلمك.
0: يا سلام عليك يا مرام. يعني إحنا الآن اجتزنا الاختبار الثالث، وإلى الآن الموضوع جدا جميل ورائع.
1: جدا شاطرة في الاختبار.
0: جدا. نروح للرابع، نروح للرابع واللي يقول
1: طيب
0: فيها أشخاص يزعلون تمام، ولكن ما تقدر تشتكيهم لأحد، ولكن لو فكرت في بيوم أنك تشتكيهم ممكن تشتكيهم على أنفسهم فقط لا غير.
1: من على غيرك أشكي وانت تدري بالأسباب.
0: الله الله، لمين هالأغنية؟
1: شبح بيشة.
0: الله. يا سلام يا سلام، حلو ان احنا نختم بهالأغنية الحماسية، هالفقرة الجميلة. يلا نسمع هالأغنية ونرجع نكمل معكم برنامجكم
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام يا سلام على الحماس، ما شاء الله الاستوديو كله قاعد يرقص على الأغنية الجميلة هذه يا مرام، ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة والعافية يا مرام.
2: يعافيك يا رب.
1: خلصنا حكي أغاني وأبدعت أنت الحقيقة في حكي أغاني.
2: تسلم.
1: علشان كذا بس باقي عندنا فقرة أخيرة، لكن قبلها راح ندردش شوي.
2: أيوه.
1: ونتكلم عن الآن الناس اللي سمعوا صوتك، يمكن حتى فيها أشخاص تعلقوا بهالصوت ودهم يعرفوا لو فيها إصدارات موجودة لك يا مرام على وسائل التواصل الاجتماعي أو لا.
2: إيه أكيد سويت أغاني اللي هي سناقل. إيه
1: حلو، زي إيش قولي لنا.
2: سويت أغنية، آخر أغنية هذه الجديدة الحين اللي سويتها، أنا وأنت ما نتفق.
1: أنا وأنت ما نتفق.
2: أيوة، ألحاني وكلماتي.
1: لا لا بالله.
2: أيوة والله.
1: كلماتك.
2: أيوة والله.
1: طيب قولي لنا كذا منها شطر من الكلمات.
2: ابشر.
1: ايه

0: الله الله الله، من متى وانت تكتبي
1: والله من زمان، بس أوجه تحية أكيد للمشرف العام سلطان بن مدعج، هو كان مشرف على الأغنية كاملة والاستديو وكل شيء، وأوجه تحية أكيد لتركي الموزع البطل، وأوجه تحية أكيد لأبو فيصل ما قصروا صراحة معي في الأغنية،
0: يعطيهم الصحة والعافية. كنت قبل الأغنية أسألك أقول لك من متى بديت الكتابة؟
1: بديت الكتابة وأنا صغيرة ترى،
0: أيه؟
1: زمان وأنا أكتب زي ما قلت لك، أنت دندن وأكتب، أيه؟ ومع الكتابة يجي اللحن.
0: صحيح. صحيح، أحيانا الواحد هو يكتب
1: أيوة
0: يخطر على باله على طول اللحن.
1: هذه الأغنية، أغنيتي الحين من قبل

0: 7 سنوات
1: ما شاء الله.
0: إيه من قبل 7 سنوات حطيتها براسي إن أنا راح أغنيها ترى في يوم من الأيام.
1: أيوة.
0: وسبحان الله صارت صحيح. الحمد لله.
1: في غيرها كمان قلتي لي
0: أيوة
1: بعض الأغاني الموجودة.
0: أيوة في.
1: زي إيش؟
0: في أنا استاهل. في بعد أغنية ثانية. وعندي بعد أغنية عراقية من الحان بعتيج كلمات صباح المالكي أكيد وجه لهم تحية.
1: ما شاء الله ما شاء الله حلو. في عندي سؤال
0: أمين.
1: فضولي ما له دخل بالفقرات البرنامج نهائيا.
0: طيب
1: بس كذا سؤال، كيفك مع النسيان؟
0: أوه
1: في حياتك العامة
0: ماخذة مرتبة الشرف.
1: أنت
0: أنا فكر ساعات في نزهايم.
1: يعني مثلا أنت من الناس اللي مثلا تنسى جوالها مثلا في مكان
0: جداً.
1: وتروح بعدين ترجع بعد ساعتين.
0: جدا
1: ايه؟
0: شنطة محفظتي كل ايه؟ شيء جوالي المفتاح يضيع ايه؟ مدري وين.
1: لا يكون أنت مثلا من الناس اللي أحيانا يكون الجوال في يدك وأنت تدوري.
0: أي ودورة تصير هذه أوف كثير كثير والله جد كذا لما يجي مخك مليون ألف فكرة خلاص ما تركز في
1: جميل. طيب احنا وصلنا الحين لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة أغنية عربية، ايش تحب تسمعينا احنا والمستمعين الكرام في هالفقرة؟
0: ودي أغنية كدا يا قلبي لشيرين.
1: لشيرين الله الأغنية جدا عاطفية
0: جدا.
1: يلا نسمع هالأغنية الرائعة من الفنانة مرام مالك.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله على الإحساس الجميل. يا سلام على الإبداع، يا سلام على الصوت. الحقيقة أغنية حلوة، وأحس أنها ختام جميل لهالحلقة الحقيقة.
1: أيوة صادق.
0: الله يخليك،
1: وجه لها تحية كتيري.
0: الله يخليك، إحنا اللي نوجه لك تحية.
1: تسلم. أيوة وجه لكم أنتوا أكيد تحية.
0: الجميل والحلو وعلى الحضور الرائع هذا، شرفتينا الحقيقة يا مرام.
1: شرف لي والله.
0: يعطيك الصحة والعافية، ونشكرك مرة ثانية لأنك جيتي من الشرقية للرياض.
1: تستاهلون.
0: الله يخليك. الله يخليك، يسعدك.
1: و
0: يعني كنا سعيدين جدا، كل الطاقم كان سعيد بهاللقاء وهالمقابلة.
1: انا اللي سعيده فيهم ما شاء الله، واوجه تحيه اكيد للموسيقيين الابطال الفرق البطله هذه اكيد.
0: الله يسعدك ويخليك.

0: يسلمك يا رب.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام، يقولها لكم بالغيث الحيدر من التقديم، وأيضا شكرا لكم من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، شكرا لكم من المعد عماد العبد الله، شكرا لكم أيضا من المخرج الرائع سعد بنتني. نلقاكم في حلقات قادمة من برنامجكم دوزان في أمل الله.

دوزان على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: على جوك.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقاتكم مستمعين الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على جوك الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. معنا الرادي من شريم التقديم، ومن الإعداد نوفر الخيام جمال العتيبي، والإخراج السمير العزيز علي الحصيني الحصيني عفوا. طبعا أستهل حلقتي وأقول لكم إياها بشكل بسيط ومبسط، وحشتوني جدا. يعني شهر كامل تقريبا أنا ما طلعت معاكم، اشتقت جدا لتواجدي معكم، واشتقت جدا اليوم لتواجدكم معي أكيد وسماع أصواتكم. بكون معكم بإذن الله على مدى ساعتين من الآن بنتكلم فيها في موضوع مهم جدا، وموضوع خلني أقول خفيف لطيف لكنه قريب منا دائما ونعيشه ونحب نعيشه ويصير دائما. يعني خلني أبدأ معاكم اليوم، وخلني أبدأ أسولف في موضوعنا اليوم. دائما بطبيعة الإنسان سبحان الله يحب يهوجس، يعني يحب يصرح كذا، ويحب يكلم نفسه، ويحب يختار الوقت دائما اللي يحب يكلم فيه نفسه. يعني يحرص إن ما هو يكلم نفسه بقدر اليوم أنه يبدأ يتذكر وش اللي دار معاه مثلا في اليوم، يبدأ يتذكر مثلا الأشياء المستقبلية اللي عنده، الأشياء اللي ممكن هو يعمل عليها، المخططات المستقبلية اللي هو راسمها، أهدافه، مشاريعه، حياته، أموره. ولكن السؤال الأهم اليوم، وين المكان المناسب للهواجيس؟ فبطبيعتنا حنا يعني دائما السيارة هي ملاذنا الوحيد. ممتاز، لما كذا تجي في الزحمة وماسك الطريق فتبدأ تهوجس،

يعني يمكن الاغنيه شغاله. يعني انا من الناس اللي ما بعض الاحيان ما اشغل اغاني في السياره، واغلب الوقت دائما اشغل بودكاست وابدا يعني خلاص انسجم مع البودكاست، ويبدا ياخذ الطريق كامل وانا اسمع البودكاست. لكن تجيني يعني فقره كذا تبدا تهوجس، تنعزل تماما عن العالم الخارجي كله، لدرجه انه بعض الناس ممكن يصدم ترى. صح، وعلي يقول ممكن توصل مشوارك اليوم وانت ما تدري. فالسيارة دائما سبحان الله، خصوصا اذا كنت لوحدك، هي الملاذ الوحيد لهواجيسك. خلني اسميها كذا، الملاذ الوحيد لهواجيسك هي السيارة، صديق الهواجيس السيارة. فأنا ودي اعرف جوك اليوم بالهواجيس في السيارة. انت من الناس اللي اليوم هل فعليا تبدأ تتخذ قرارك بالهواجيس في السيارة؟ هل صار لك موقف اليوم وانت مثلا تهوجس في السيارة وصار لك خلني اقول موقف طريف صعب، صدمت لا سمح الله؟ وش اكثر شيء يعني تفكر فيه في موضوع الهواجس في السيارة؟ في ناس يفكر في القهوة، في ناس يفكر اليوم وش اكل، في ناس يفكر في قراره مستقبله ومصيره وحياته اليوم. ممكن تبنى قرارات، انا قرارات كثير فعليا انا بنيتها في هواجس السيارة. وهل أنت اليوم من الناس اللي فعلياً لما تتخذ قرارك في هواجيس السيارة تبدأ تنفذها بشكل يعني خلني أقول بشكل جدي، وتبدأ تأخذها على مدى حياتك، وتبدأ تتخذ قرار في موضوع السيارة؟ وهل تشارك الناس اليوم وتقول لهم أنه أنت الملاذ الوحيد دائماً للهواجيس هي السيارة؟ ف ودي أسمع إجاباتكم في سؤال حلقتنا اللي يقول وش جوك بهواجس السيارة؟ هل أنت من الناس اللي اليوم تعيش الدور في الزحمة فتبدأ تنعزل عن عالمك الخارجي وتبدأ تهوجس؟ إيش القرارات اللي تتخذها؟ إيش نوع الهواجس اللي اليوم أنت تتخذها؟ هل الهواجس هذه تأتي بناء على ضغط كبير أنت تعيشه، فتحتاج اليوم أنه أنت تتكلم، تحتاج اليوم أنه أنت تسولف مع نفسك، تنعزل عن الناس، فتلقى نفسك هي الملاذ لك اليوم علشان تبدأ تهوجس؟ أبي أسمع إجاباتكم كلها على 011 40 5 3.

0: يا هلا ومسهلا وحياكم الله من جديد في على جوك. هل السيارة اليوم هي ملاذك الوحيد لهواجيسك؟ وإيش نوع الهواجيس اللي أنت تتخذها؟ وهل فعلا اليوم السيارة تجعلك تتنفس الهواجيس وتصدر قرارات ممكن في يوم من الأيام أن تندم عليها؟ عطنا واحدة من القرارات مثلا اللي أنت أصدرتها بناء على هواجيسك، وعطنا من المواضيع اللي أنت تحب تفكر فيها في السيارة على 011-40-53. تبدأ أول المتصلين مع نواف. نواف أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا ومسهلا يا نواف.
1: مساء الخير، الله يعطيك العافية، مبسوط والله بدخل معكم بالبث وأكون بالإذاعة والله.
0: حياك الله يا نواف، أول مرة تشاركنا؟
1: إيه نعم والله أول مرة.
0: وش اللي خلاك تشاركنا يا نواف؟
1: والله صراحة الوالدة ما شاء الله عليها تسمع الإذاعة كثير وشجعتنا الصراحة، فحبيت أدخل بس يعني.
0: طيب عطنا وجهة نظرك. طيب
1: والله صراحة أشوف السيارة فيها تركيز، أفضل الصراحة أبغى أتفكر وكذا يعني في الأمور المستقبلية سواء كانت قريبة أو بعيدة. المشي يعني الصراحة،
0: يعني أنت تحب تهوجس وأنت تمشي؟
1: إيه نعم.
0: وش أنواع الهواجيس اللي أنت تفكر فيها؟
1: والله الصراحة أنا تفكيري دائما منوعات الصراحة، يعني كل شوي ما شاء الله أفكر في موضوع وأفكر كذا فنوع يعني.
0: يعني في السيارة ما تعطي نفسك فرصة اليوم أنه أنت تهوجس؟
1: نعم في فرصة، لكن الفرصة ما هي كبيرة يعني، أو ما نسبة يعني كبيرة، فلن تركيز عرفت.
0: تتخذ
1: لما يكون في مكان نعم
0: تتخذ قرارات وكنت تهوجس؟
1: نعم في بعض الأحيان صحيح نعم.
0: وش أصعب قرار اتخذته وانت تهوجس؟
1: والله ما أذكر صراحة، لكن فيها القرارات كثيرة صراحة مرت علي عرفت، ف فيه أعطي وقت من يعني من وقتي هوجس يعني في المواضيع كثير يعني.
0: يعني أنت ما تتخذ قراراتك إلا لما أنت هوجس؟
1: صراحة إيه، لأن أحس إن الجو والمشي كذا يعطي واحد طاقة يعني ويتعدل نفسية شوي عنده، ف يعني طيب. يتخذ قرارات وكذا ويراجع نفسه صراحة.
0: طيب نواف شكرا لك، يعطيك العافية. نواف عكس التوقعات ومن النوع اللي يحب يهوجس وهو يمشي ويتخذ قراراته. شكرا لك يا نواف، يعطيك العافية. أبي أسمع إجاباتكم أنا على 011-40-53. اليوم كيف أنت تهوجس؟ يعني هل فعليا السيارة هي ملاذك الوحيد اليوم للهواجيس؟ وأبي أسمع مواقف اتخذتوها أو قرارات اتخذتوها وقت ما أنتم اليوم في السيارة وتروحون وتجون، فأكيد أنكم تتخذون قرارات. أبي أسمع إجاباتكم. أروح مع عبد الله، حياك الله.
2: مساك الله بالخير طال عمرك.
0: هلا يا عبد الله، أهلا وسهلا.
2: الله يرضى عليك. شنو والله أشكرك على هالبرنامج. الهواجيس والله خطر يا أخباي، فصعب يعني المرور. الله يجزاه خير، ما قص النظام اللي هو الجوال هذا يحاسب عليه صح ولا
0: صحيح؟
2: لكن الهواجيس والله العظيم حصلت معي مع أي إنسان، يا أنه عن دين، يا أنه عن هموم أخرى، يا أنه خايف من الطابور صفوة الصباح غصب. الواحد ممكن يطلع لك سيارة، ممكن يمين، ممكن يسار. يعني والله هذا خطر صراحة
0: يعني. يعني أنت من الناس اللي تهوجس وانت تسوق؟
2: اي والله.
0: وش طيب عطني، وش أصعب شيء اليوم أو أصعب قرار اتخذته وانت تهوجس؟
2: والله يا بعد حي ما أقدر صراحة، لكن أذكر أنا جيت من مكة الله شرفه، كنت مساند إلى حائل، زملائي وصلوا بعد 6 ساعات، أنا والله الذي لا إله غير يمكن حوالي 13 ساعة، طلعت الصباح ما وصلت إلا بعد المغرب.
0: ليه؟
2: أمشي مية خايف، أهولس أهوجس.
0: إيش تهوجس فيه؟
2: يا أخي ما أدري وشو، يا بهموم الدنيا، يا بعلي دين، يا علي أفكر إني قدام العالم وإني أنظم وترى وإني حين تاجر رصيدة مليار يوم راح المرض.
0: اسمع وتفكر انك تشره وذا ها؟
2: اي والله رصيدة مليار يوم ما بقول 60 ريال والرصيد 200، هذا مصيب. والله العظيم وممكن يصير حادث، ممكن 100 همشي والله العظيم يا اخي، انه 100 همشي يعلم. جامع للزملاء قلت والله باقي شوي حوالي 120، يا شيخ اتق الله، قلت ما اسرع حجزت افكر وهوجس.
0: ذبحت كل هواجيس.
2: اي والله، وحاطن حمد الطيار هالشعبي طال عمره
0: يا سلام
2: ومرزف والله.
0: طيب سعدنا بسمع صوتك يا حبيبي،
2: الله يرضى عليك.
0: شكرا لك. ابو عبد الله يقول انا هوجس وخطر الهواجيس جعلتني امشي 100 من مكه الى حائل، وخذت مني وقت وابحر اليوم في الهواجيس. انتم مش تهوجسون فيه؟ وش اليوم نوع الهواجيس اللي انتم تسولفون فيه؟ يعني في بعض الاحيان سبحان الله يحتاج دائما الانسان عزله كذا بينه وبين نفسه. ف انا ودي اخليه على نفس سؤال، ودي اضيف على صيغه السؤال اليوم، متى تختار الوقت المناسب للعزله مع نفسك؟ وايش الطقوس اليوم اللي انت تحتاجها عشان تكون انت مع نفسك؟ ابي اسمع اجاباتكم على 011 40 5 3.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقول لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، زلنا مستمرين معكم بعد هالفاصل الغنائي البسيط. طبعا كعادة برنامجنا مع صناع النجاح أكيد وأبطال الميدان، ينضم إلينا حديثا الزميل سعيد بن مشهور. سعيد أهلا وسهلا.
1: يا مساء الورد يا رائد، وكيف حالك؟ وعساك طيب يا حبيبنا.
0: طيبين، كيف أجواءكم يا أهل أبها؟
1: ثلج.
0: تسمعني؟
1: ثلج، أقول لك ثلج.
0: يا حلو الثلج وحلو أجواء أبها.
1: لا لا لا، أنا أمدح معك، الأجواء باردة وجميلة
0: تبارك الرحمن،
1: وخصوصا في الفترة المسائية الحمد لله. صراحة والله يا رائد يمكن أجواءنا الليلة يمكن أبرد من الاستوديو اللي أنت تقدم هذه الحلقة. والله حقيقة يعني
0: أمشي يعني يا سعيد ولا كيف؟
1: كيف؟
0: أمشي يعني ولا كيف؟
1: لا لا، كمل عملك وانطلق إلى أبها البهية
0: بإذن الله. طيب قلنا سعيد من أبها، أكيد كعادتك دائما تأتينا بمواد دائما نستفيد منها، يستفيد منها المتلقي. كامل المساحة لك وكامل الهوى لك، ماذا لديك لبرنامج على جوك؟
1: حقيقة يا رائد، طبعا أتواجد في إحدى المواقع السياحية الجميلة الرائعة، هذا الموقع السياحي المطل. طبعا إحنا نجلس خارج هذا الموقع في الأجواء الطبيعية، أجواء باردة والحمد لله، معي شباب زي الورد حقيقة وما شاء الله عليهم، يعني ندردش معهم بالحديث عن نهاية الأسبوع وعن جدولهم وعن يعني كل ما يتعلق خصوصا في فترة هذا الصيف. أخي رائد،
0: جميل.
1: فطبعا نقدم هذه الرسالة لمستمعينا الكرام ونقولكم أجواء أبها ببساطتها حقيقة. الشوارع زحمة، الأجواء جميلة حقيقة والله، ونحن في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية وتحديدا في أبها البهية، كما يعيش الجميع في أمن وأمان ورخاء وسعادة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل حكومتنا الرشيدة وما تقدم من وسائل خدمات. حقيقة أنزل إلى الشارع أخي رائد، رجال الأمن متواجدون، رجال المرور، المحلات ما شاء الله تقدم الخدمات، كلهم بأمن وأمان وسعادة، وأنقل لكم هذه الصورة كما هي أخي رائد.
0: جميل جدا. ما في ضيوف معاك اليوم؟
1: إلا معي ضيوف يا رجل.
0: أي أنا متعود دائما تعطيني شيء مميز.
1: لا لا، عندنا ضيوفهم أصدق حقيقة، يمكن شهادتي مجروحة. هم ينقلون هذه الصورة.
0: عطنيها كاملة، كامل المساحة لك سيد.
1: تفضل يا رائد. شكرا شكرا يا رائد، الله يحييكم يا شباب ومساء الخير. وتعرف عليك،
2: معك محمد القحطاني.
1: يا اهلا وسهلا.
2: من احب ابها
1: محافظه احد ربيده. اي والله، هذا الدباب حقيقه اصبح مزعج جدا، وهذه رساله اداره المرور بان يعني تحاسب مثل هذه الاصوات المزعجه. ضيف الكريم الثاني، وش اسمك؟
3: معك عبد الله القحطاني طال عمرك.
1: من
3: احد ربيده.
1: طبعا احد رفيدة يبعد كم، 60 او 80 كيلو تقريبا؟
3: لا لا لا، 25 كيلو.
1: لا لا، اكثر يا رجل.
3: لا يا
1: رجل، يعني بيني وبينكم 40 كيلو، لانه الخميس مشيط تقريبا 26 كيلو. محمد الله يحييك، وانت الان تتواجد في احد المواقع السياحيه الجميله في ابها، حدثني عن برنامجك نهايه الاسبوع او ما يسمى بالويكند.
2: اولا طال عمرك انا اشكر لقائك بنا، وشرف لي والله حضوري في الاذاعه السعوديه. صراحه انا الويكند يعني بشكل عام، خاصه في الصيف بما اني انا طالب ومنزل ترم صيفي، فاقضي الاسبوع كامل في الدراسه، لكن في الويكند بشكل عام اقضي مع اخوياي في قهوه، بعدها نطلع مكان نتعشى سوا، نلعب بلياردو ولا بولينج ولا شيء بسيط كذا. ما يعني زي ما تقول جدول بسيط.
1: الله يحفظكم، الله يحفظكم ويوفقكم. عبد الله، نفس السؤال حقيقة، يعني ما يحتاج لتخطيط ولا شيء. عبد الله، ايش جدولك في الويكند؟ فين تروح، فين تجي، كيف تغير جو؟
3: والله سلامك يا رجل، صل على النبي. والله سلامك طال عمرك. اول شيء فالوالدين قدم حق قبل كل شيء، فالوالدين لهم حق قبل كل شيء طال عمرك، لازمك تعطيهم من وقتك. أول شيء طال عمرك لازم إذا كان فيه وجبة عائلية تجمع العائلة كاملة، سواء بديت

0: ويكند ونهاية الويكند، لازم يكون لها وقت، لازم يكون لها وقت محدد. وأكيد إن كل له وقت، لا أخوياك ولا أهلك ونفسك برضه لها حق عليك، والتمشية يمكنها تسود على كل شيء.
1: صحيح صحيح
0: بالضبط. لا بدي والله مثل المسافة، يعني كل ما طالت المسافة كل ما كان حسن،
2: كل ما جت قصة سوالف تغيير جو.
0: أنا شدي والله، تمشي الواحد وينبسط والمقعاد في البيت ما منه خير. هذا قد قال الله تعالى، قال هو الذي جعلكم من الظلون فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
2: ما أدري تنطبق الآية لكن
0: يقول فامشوا في مناكبها.
2: صحيح صحيح صحيح، أن الإنسان ينتقل يعني يبعد عن الرزق وعما. طيب طيب عبد الله، أنت الآن واضح أنك تتذوق الشعر، ودنا تكون قصيدة شعر أحيانا، وأنت وصاحبك ماشين ودنا تكون قصيدة دائما ترددها أو شيء دائما تردده.
0: والله طال عمرك، فيها بيتيل بن شايق الله يرحمه يقول: أنا أكتم السر واللي يكشف الأسرار، لا هو خوي وأنا ماني خوي له. يا شيخ ما تصلح الدله بغير بها، أما ترك الكيف ولا بحد الدله، مشاكل بيني وبين أكثر الشعار والفرق معروف بين العمد والزلة.
2: بين العمد بجل الله وجهك، والله كلام سليم، والله كلام سليم. طيب عادة أنت يعني تحرص أنك تجي الأبهى من أحد دائما كل ويكند ولا على حسب؟
0: لا والله أحيانا تجي طال عمرك صوب تهامة، أحيانا تجي تهامة بشكل عام، سواء تهامة قحطان ولا تهامة عشيد.
2: أيوة
0: أنت سمعت، أحيانا تجي طال عمرك جهات جيزان أيام الشتاء أيام البرد،
2: البرد
0: أيوة. لكن لا، أيام الصيف في المناطق المرتفعة السراء بشكل عام،
2: خميس
0: مشيط لا اقتصادية أكثر من أنها سياحية، إذا اللي يبغى يقضي لها مثل ما تقول للزوم أو يشتري شيء أو، لكن أبها منطقة سياحية بشكل عام.
2: طيب أنت محمد نفس الطريقة؟
3: حنت رجل قلنا سوا، لأنهم نعتبر جيران،
2: ما في فرق عينين في رأس.
0: نعم عينين في رأس.
2: الله يجمعكم على الحق دائما،
0: الله يرحم والديك ولا يهينك.
2: الله يحفظكم فنانكم،
0: شاكرين لك تواصلكم معنا وجلسكم معنا، والله ودي الحين قهوينك. اي والله العظيم
2: ما قصرتوا اصلا، حديثكم معي جميل جدا، ونتحدث بكل بساطه عن الشاب السعودي في الويكند خصوصا في ابها البهيه وفي هذا الوقت الجميل. شكرا لكم محمد القحطاني وعبد الله القحطاني، اسال الله لكم التوفيق جميعا. عوده اليك رائد في الاستوديو، وهذا ما لدينا في جوله هذا المساء.
4: يعطيك العافيه، شكرا لك، شكرا لضيوفك، شكرا جزيلا،
2: شكرا لكم، في امان الله.
4: طبعا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعه، سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم: ما هو الوقت المناسب اليوم للانعزال مع النفس والحديث الودي مع النفس؟ وإيش الطقوس اللي أنت تحتاجها اليوم علشان أنت تحتاج تبتعد عن الناس؟ ممتاز، وتبي تجلس مع نفسك، وبأسمع مواقف منكم اليوم بعد ما تجلس مع نفسك، كيف تصدرها وكيف أو كيف تصدر اليوم القرارات بعد الجلسة مع النفس؟ ودي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في على جوك. متى تختار الوقت المناسب اليوم للعزلة؟ وهل السيارة أو البيت أو الكافي أو الصديق هو المكان المناسب لليوم اللي أنت تلجأ له في حال أنه أنت احتجت اليوم أنه أنت تتكلم؟ مين تختار سواء شخص أو مكان اليوم مناسب يكون صديق لك في عزلتك، وممكن أن تتخذ معه قرار على 011-40-53. معنا أم محمد، حياك الله.
1: يا مرحبا ومسهلا.
0: هلا يا أم محمد، شلونك؟
1: والله الحمد لله بخير، الله يسلمك ويعافيك.
0: من وين تكلمين يا أم محمد؟
1: والله من الرياض.
0: تفضل يا أم محمد.
1: الله يسلمك. والله الواحد يجلس مع نفسه أحسن. أحسن ما يكون، أحيانا يندم الواحد يتكلم بعدين يندم إنه تكلم، يمكن يكون زعلان، يمكن له في خاطره شيء، يعني يجلس لين يهدى وتهدى أموره إذا هو متضايق وشيء يجلس لحاله.
0: ما تختارين أحد اليوم تجلسين معي أم محمد؟
1: أختار بعد ما روق.
0: بعد ما تتخذين القرار.
1: أيوة أتخذ القرار بنفسي.
0: طيب من الشخص المناسب اللي تختارينه بعد ما تتخذين القرار تجلسين معه وتعلمين أنك اتخذتي هذا القرار؟
1: والله الصديق الصادق.
0: من عندك أحد اليوم أنت مفضل؟
1: والله فيه الحمد لله.
0: طيب لو قال لك غيري القرار، تغيرين القرار بعد ما اتخذتيه ولا لا خلاص تبتلين على قرارك اللي أخذتيه؟
1: لا أفكر في السالفة شوي وأشوف هل هو صح الكلام اللي قاله ولا لا، يعني أفكر في السالفة شوية.
0: طيب يا محمد. طيب.
1: أيوة
0: طيب واضح.
1: الله يسعدك. والواحد ما يجلس وحيد الحالة عزلة وكذا، ما يصلح الناس، الواحد يجلس مع الناس يفضفض، يعني يسولف يضحك، يعني ينبسط مع، يعني ما يجلس الحالة. أنا أنصح إن الواحد ما يجلس الحالة، الوحدة ما بزينة إلا كان في يعني في موضوع معين أو حاجة.
0: بس نخاف اليوم انه نروح لأحد ونقول له مشاكلنا ولا اقول له هواجيسي ويبدا يمسكها علي محمد كاسلوب ضغط، ولا يعني ما تعرف وش بيصير.
1: أيوة
0: بكره.
1: ايوه هذا خطا.
0: يعني انت ما تفضلين؟
1: لا ما افضل ان الواحد يحط قراراته ما

0: يطلع اللي في نفسه لكل الناس حتى لو كان أصدق صديق، لأن أحيانا الواحد وهو زعلان ومعصب يطلع كلام ويندم إنه طلعه.
1: طيب
0: والكلمة اللي طلعت افضحت خلاص،
1: الكلمة طلعت افضحت، الله عليك، هذا هو أنسب مثل والله ممكن ينقال. طيب يعطيك العافية محمد، باقي شيء بتضيفينه؟
0: الله يسعدك بنتي، بس بتتكلم
1: شوي أعطينا إياها.
0: أهلين، هلا حياك.
1: هلا والله، شو اسمك؟
0: أنا أم أحمد.
1: أم أحمد، ما تبين تقولين اسمك يعني؟ طيب يا أم أحمد، وش رأيك في كلام أمك؟
0: والله أمي كلامها زين.
1: تطبقينه؟
0: شوف، العزلة مع النفس شيء طبيعي ضرورة صراحة.
1: حلو.
0: يعني إحنا حتى في الإسلام الواحد يتأمل، يعني يتأمل ويسبح ويستغفر، ولكن العزلة مع النفس الإنسان مشغول يحتاج إنه يأخذ وقت مستقطع يجلس فيه، يرتب أفكاره، يعرف شو بيسوي، يبتكر له شيء ولا يخلص له شغلة. لكن يعني هي كمان ضرورة، يعني ما هي، لكن اللي اختارها اختيار ينعزل، ينعزل عن الناس بشكل تام، يبعد عن التواصل ويبعد عن الزيارات وما يقابل الناس، هذا شيء ما هو إيجابي، يمكن يكون حتى يؤدي إلى اكتئاب. أو
1: طيب أنت تحبين تتخذين قراراتك لحالك ولا يكون معك شريك فيها؟
0: حسب القرارات، في قرارات بسيطة ممكن تقررها أنت بنفسك، وفي قرارات ممكنك تستخير وتفكر وتبحث وبعدين تسأل خبير.
1: بالعادة أنت أم محمد؟
0: أحمد.
1: أم أحمد، بالعادة قراراتك تتخذينها الجريئة اليوم مع نفسك وفي عزلتك، ولا تشاركين معك أحد فيها؟
0: أقرر بنفسي وبعدين أستشير قبل لا أقرر، يعني قبل لا أسوي أي شيء أبت في الأمر يعني.
1: طيب، باقي في شيء بتضيفينه؟
0: جزاك الله خير،
1: شكرا لك أم أحمد، يعطيكم العافية. 011-40-533 الرقم واحد لإذاعة الرياض. قبل أطلع الفاصل الغنائي، موضوعنا اليوم يقول العزلة مع النفس، كيف أنت تتخذ قراراتك فيها، وهل أنت تفضل اليوم أن تشارك أحد في عزلتك ولا لا، أنت تروح اليوم تعتزل يعني بنفسك، خلوها مع النفس، تراجع فيها قراراتك، تتخذ فيها القرار بعد ذلك اليوم تستشير، أو بعد ذلك اليوم تخليها خلاص كقرار رئيسي وثابت، فاليوم أنت تجعلها يعني لما تبلغ الناس تجعلها خيار آخر. فأم محمد ذكرت اليوم أنه أنا أختار، ولكن أختار الصديق الصادق اللي اليوم يصدقني في القول، ما يمسك علي شيء. أنت عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، كيف طريقة اتخاذ قراراتك اليوم؟ وهل أنت اليوم تأخذها مع يعني عزلة مع النفس، ولا اليوم يكون معك شريك فيها؟ على 011-40-533.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك. دائما سبحان الله في اتخاذ القرارات مثل موضوع حلقتنا اليوم، كل شخص له طريقة معينة في انه يتخذ قرار سواء كان عادي او مصيري في حياته. كيف يا رائد؟ انا اقول لك كيف. دائما سبحان الله لما نكون تحت ضغط العمل ولا تحت ضغوطات الحياة تستوجب منا الامور انه نتخذ قرار سريع ومستعجل، ولكن القرار هذا يحتاج إلى طقوس معينة. أي بمعنى اليوم أنه أنت تكون في السيارة فتبدأ تهوجس فيه أو تروح لمكان أنت تحبه، قهوة، كافي، أي مكان اليوم أنت تجلس فيه وتتخذ فيه قرار مهم ومصيري في حياتك. يعني أنا عندي مكان أحبه مرة وغريب، يعني لما أبي أخذ قرار، يعني قرار وظيفتي لما جاني كان قرار مصيري، كنت ما بين قرارين في وظيفتين، اخترت انه لازم اتخذ قرار فاروح في المكان في الدرعية اللي يجيك بين النخل واقعد امشي في هذاك المكان، وممكن تضحكون علي، وابدا اشغل اغنية معينة انا احبها وابدا امشي وابدا افكر في القرار، وابدا ادرس كل الجوانب اليوم المهمة في القرار، وابدا ادرس اليوم السلبيات والايجابيات في هذا القرار، واشوف اليوم وش الافضل، بعد ذلك اتخذ القرار. ولكن ما أتخذه بشكل نهائي، أتخذه بنسبة 70-80%. بعد ما درست كل الجوانب أبدأ أشارك الأشخاص اللي أنا أحبهم في حياتي هذا القرار، وأبدأ أسمع وجهات نظرهم. هل يتغير قراري؟ نعم. إذا شفت اليوم جوانب أنا ما شفتها في اتخاذ القرار أو بعد دراستي لهذا القرار، نعم أبدأ أراجع نفسي وأبدأ أتخذ قراري، ولكني ما أشركهم في البداية علشان ما يحسب القرار لفلان ولا لفلان ولا لفلان، علشان أنا أتحمل اليوم مسؤولية قراري اللي أنا أتخذته، لأنه التغيير يجي طفيف اليوم في نقاط معينة، عكس اليوم لما أنت تروح لشخص وتعطيه الموضوع فيبدأ هو يقرر عنك. في ناس ترتاح لهذا الجانب علشان ترتاح كذا نفسيا وضميره يرتاح أنه هو ما اتخذ القرار، أنه كان باستعانة صديق، فأبدأ ناقشهم فيبدأ يعطيني وجهات النظر، فأبدأ أنا بناء عليها أغير وجهات النظر. هذه الطريقة اللي أنا أتخذها اليوم في اتخاذي دائما للقرارات. أنت عزيزي المستمع، إيش الطريقة الأمثل اليوم اللي أنت تحبها في اتخاذ القرار؟ هل أنت جريء اليوم في اتخاذ القرار أنه أنت ما تشارك أحد أبدا في اتخاذ القرار، وتبقى القوة العظمى عندك وتحمل مسؤولية عالية عندك في اتخاذ القرار، فتبدأ اليوم ما تشارك أحد فيه، أو اليوم تقول لا أنا ممكن ما عندي القدرة أني أنا أتخذ القرار، والقرار مثلا راح يكون مصيري جدا، فأحتاج اليوم أنه يكون معي أطراف في اتخاذ القرار علشان أنا ما أتحمل المسؤولية مستقبلا إذا كانت ردة الفعل سلبية على اتخاذ هذا القرار. أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. ما هي الطريقة الأنسب اليوم في اتخاذ قراراتك الفعلية والجدية والمصيرية في حياتك؟ على 011-40-5-3 نسمع منصور كيف يتخذ قراراته دائما. أهلا وسهلا منصور.
1: هلا أخوي حبيبي،
0: حياك الله.
1: الله يبقيك يا عيني.
0: تفضل يا منصور.
1: الله يسعدك. أول حاجة حبيت أن أشارك في هالموضوع الأنسب والأجمل.
0: الله يسلمك،
1: هو اللي خلاني والله أبادر وأتصل.
0: تفضل يا حبيبي، الله يسلمك.
1: يا حبيبي والله شوف، أنا من وجهة نظري أنه كل واحد له طريقة انعزال في حياته. حلو. عن العالم. حلو. أنا من الناس اللي أحب انعزل في الطريق، أمس أكون أسوق سيارة، أمشي مسافات طويلة وقاعد أسافر.
0: يعني تسافر عشان يعني تمسك خط علشان تتخذ قرار.
1: اتخذ ايوه يعني يا اذا ما كان سفر كذا جلسه يعني قدام بحر، هذه طريقتي.
0: اه اوكي.
1: انا من النوع اللي احب الانعزال، فهمت يعني كل حالي لدرجه غامضه يعني، فهمت عليه.
0: وش الحكمه، وش الحكمه انه انت تحب تتخذ قرارك وانت على البحر؟
1: لانه شوف، لما تكون على البحر يعني على قولتهم شعور ثاني، على قولتهم فكرك يختلف، احسن يفرق عن لما يكون مع بين الناس وكذا يعني، فهم علي، غير الوضع.
0: طيب شو اصعب قرار اتخذته مثلا قدام البحر ولا في الطريق؟
1: والله قرار زي مثلا نقلت من منطقه لمنطقه، يعني مثلا انا كنت مواليد تبوك، تربيه تبوك، وجتني وظيفه في جده، مع انه كان عندي وظيفه في تبوك، لكن نقلت فتغيرت علي اشياء كثيره، تغيرت علي البيئه، تغيرت علي على قولتهم العادات والتقاليد، فشيء زي كذا يعني.
0: ممتاز، يعني اتخذت القرار هذا يعني بنفس الطريقه اللي انت اتخذتها.
1: نعم، يعني ان انا مثلا زي مثلا تبوك منطقه محافظه، منطقه صغيره، منطقه فهمت علي، غير لما تروح منطقه منفتحه مثل جده مثل الرياض، فتختلف عليك اشياء كثيره مثل العادات ومثل اشياء زي كذا يعني.
0: طيب يعطيك العافيه، سعدنا بسمع صوتك يا حبيبي.
1: حبيبي
0: يعني منصور عنده طرق مميزه في اتخاذ القرار و غريبة شوي، يعني أول مرة أسمع واحد يقول لي أنا أتخذ قراراتي دائما الجريئة أمام البحر، يعني خالف كل التوقعات. أنا أسولف مع البحر ترى، يعني أحس أني لما أسولف مع البحر أحس أنه يرد علي الصدق يعني في بعض الأحيان. خلني أذكر بأرقام التواصل 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. من اللي معنا؟ علي محمد، حياك الله.
2: أي محمد، فيهم الدوشري ولا الثاني؟
0: أنت وش تبي؟
2: أهبي سلامتك. وحيك،
0: شلونك؟
2: طب لونك؟
0: سمعت سؤالنا أكيد.
2: أكيد.
0: طيب عطنا وجهة نظرك.
2: وجهة النظر يا طير العمر، أول شيء قبل اتخاذ القرار لابد أني أتقي الله سبحانه وتعالى.
0: ممتاز.
2: ثاني شيء والأهم، القرار هذا اللي متخذه هل هو يكون لصالحي أنا شخصي أو يكون معي مجموعة؟
0: حلو.
2: ليش؟ إذا كان لي شخصي أنا كذا بخليها على الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه.
2: وثاني شيء والأهم، لاتخاذ القرار ما يكون لمصلحتك حالك.
0: حلو.
2: ليش؟
0: أنا بأسمع منك.
2: أساس أنك بتكون أنت مسؤول عن نفسك أول شيء. قرار كل نفسك. أما إذا كان في مجموعة هنا لا، في تفكير ثاني. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من تسلم علي انت؟
2: الدوام الله هيك.
0: ها، دق علينا انت في الدوام؟
2: سام لا، رايح الدوام وحضرت الان، عرفت؟ الاتخاذ اللي يكون في مجموعه هنا لا.
0: حلو. طيب ايش القرار اللي اتخذته يعني جريء وصعب في حياتك؟
2: قرار اتخذته صعب.
0: ايه
2: والله. شوف، اول شيء
0: ها، شيء شكله صعب.
2: زعلت على ولدي.
0: حلو.
2: واتخذت القرار اللي هو اني ادعي عليه.
0: حلو.
2: لا شعوريا وقدر الله ما شاء فعل، الحمد لله ان الله سلمه من حادث مميت.
0: يعني بسبب دعائك عليه؟
2: اي نعم، لانه ازعلني صراحه.
0: وجنبت هذه الطريقه غلط اللي سويته يعني؟

0: مشرك بالله
1: مستجاب
0: ما بينها وبين
1: بين الله حجاب
0: بينها... ما بينها وبين الله حجاب مش زي دعوة الأم يحنها ويمسك دعوتها رأفة فيها.
1: يعني ندمت على هذا التصرف.
0: أكيد أكيد، لذلك من عقبها ليومك هذا صار الدعاء لهم أفضل وسيلهم.
1: طيب يعطيك ألف عافية، والله يخليهم لك ويرزق برهم يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. شكرا حبيبي.
1: شكرا لك، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا. طيب 011-4533 الرقم واحد لإذاعة الرياض، ودنا نطلع لفاصل غنائي إذا بتسمح لنا. طيب بذكر بموضوع حلقتنا، كيف يتم اتخاذ قرارك، هل هو على انفراد، هل في مشاركة مع أحد؟ ودي أسمع على 011-4533.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم وفي حلقتنا لهذا اليوم في المواقف الصعبة اللي دائما تصير، واللي خلني أقول دائما سبحان الله نواجه فيها مشاكل كبيرة في اتخاذ قراراتنا، ودائما سبحان الله ما نقدر نختار الأشخاص اللي ممكن اليوم انهم يكونون جزء من من من من حياتنا. يعني دائما عندنا قناعة ثابتة انه نخاف دائما من اتخاذ القرار، ونخاف دائما انه نشارك احد اتخاذ القرار. ليش نخاف نشارك احد؟ لانه في بعض الاحيان يعني اللي بقدر اقوله انه انت دائما عندك شخص مهم حلو، والشخص هذا قريب منك دائما، ولكنك تخشى فعليا انه انت تبلغه انه انت اتخذت هذا القرار، مع انه سبحان الله كقاعدة ثابتة دائما تحسه، يعني تحسه شيء عادي اليوم انه انت تبلغه، لانه هذا دوره اليوم في الحياة. انت تتكلم عن شخص قريب منك، علاقتك معه طيبة، يعتبر هو شخص خلني أقول الأقرب لك. لكن إيش اللي خليني دائما، أو إيش اللي خلينا دائما نتخوف عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة؟ إنه أنا ودي أتخذ قراري، ودي أشارك الشخص اللي معاي دائما اتخاذ قراري، ودي أخليه قريب مني لأنه فعليا هو في الحياة قريب مني، ولكني أخاف من شيء اسمه صواديف الأيام. إيش صواديف الأيام؟ قالت أم محمد كلمة، أنا نسيت المثل بالضبط وش قالتها، لكنها قالت كلمة عظيمة، أنه أنا ما بي، أنا أخاف بكرة هذا الشخص القريب مني يصير بيني وبينه مشكلة وأعطيه قراري أو أعطيه اليوم مشكلتي وأخليه معاي شريك في موضوع هذا القرار، وأتفاجأ أنه أنا بكرة صار بيني وبينه مشكلة، فأبدأ أشوف أنه الموضوع اتشعب وراح لشخص آخر، لأنه اليوم صاحبي هو اللي يعرف سري يعني. فهذا يعني يسبب للأمانة خلني أقول قلق كبير للبعض اليوم أنه يشارك قراراته دائما الناس. فجاهز اتصال؟ طيب أعطيني مشاعل، خلنا نسمع وجهة نظر مشاعل وبرجع لكم. مشاعل حياك الله.
1: الله يسلمك، مساء الخير أستاذ، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. من وين تكلمينا مشاعل؟
1: من الطايف.
0: تفضلي يا مشاعة، سمعتي موضوعنا؟
1: والله سمعته، حبيت أقول رأيي.
0: سمي.
1: تم الله عدوك. فيما يخص القرارات، وفي واحد من الأخوان تكلم صراحة عجبني كلامه، هو فعلا إذا في القرار ينقسم في يعني نوعين من القرارات. في قرار خاص يخصك كشخص
0: حلو،
1: هذا أنا أفضل شيء الواحد صراحة يعني يكون في مكان بعيد عن الضغوط، ما حد يغير رأيك مثلا، ما حد يثنيك عن قرارك، ما حد يتدخل في قرارك، تتحمل انت مسؤولية اتخاذ قرارك لحالك.
0: جميل.
1: في قرارات لا تخص المجموعة، تخص أسرتك، تخص مثلا زملائك، تخص يعني مجموعة أشخاص، هذه لا لازم يكون القرار فيها جماعي، لازم يكون المجموعة كلها مع بعض، يعني ما ينفع انك تتخذ قرار واحد يخص مجموعة انت بالحالك، لازم المجموعة تكون كلها معك.
0: جميل.
1: وشو بعد؟ في برضو قرارات مفصلية، يعني أحيانا أو في شغلة بعد مهمة، أحيانا بعض القرارات تحتاج سرعة، يعني اللت والعجن وأنك تطول السالفة فيها ما ينفع والله من جد.
0: طيب أنت من أي أي أي نوع من هذه القرارات؟
1: زي مثلا لما تكون في مكان مثلا ومعك شخص بمستشفى ويحتاج مثلا تدخل جراحي، هذا ما يحتاج انك تروح مثلا تستشير ومدري ايش، انت خلاص بتنقذ حياة الشخص هذا اللي معك وانت المسؤول، انت اللي موجود معه، هذه صارت الناس تعرفهم. وفعلا الشخص كان قد القرار واخذ القرار والحمد لله يعني نجحت العملية واموره تمام. في قرارات لا، زي قرار مثلا اختيار شريك الحياة، زواج، تغيير مثلا مسار دراسي من مسار للثاني، هذه لا تحتاج وقت يعني الواحد يفكر فيها لأنها تحدد مستقبلك، فالواحد لازم يتأنى فيها. بس في قرارات زي ما قلت لا ما ينفع فيها اللت والعجن وانك تدور طول سالفه قصيره، لا لازم تاخذ فيها قرار حاسم والجرأة فيها مطلوبه.
0: جميل. طيب باقي في شيء بتضيفينه؟
1: والله لا شكرا، يعطيكم
0: العافيه. اول مره تشاركينا
1: معك؟ اول مره.
0: طيب
1: لا شاركت مش كذا.
0: طيب سعدنا بسمع صوتك، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك. طبعا طبعا لازلنا اكيد في في في اطار موضوعنا، وللاسف ما عاد عندي وقت اعطي وجهه نظري فيه، ولكن اللي بقوله دائما انه انت اجعل نفسك، او انت يجب ان تكون جريء دائما في اتخاذ القرار، لأن قرارك دائما هو راجع لك. عزيزي المستمع، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، شكرا لكل من اتصل، شكرا لعلي الحسين مخرجنا لهذا اليوم الحسيني، ذكرنا ترى أضيع اسمي علي. طيب شكرا يا علي، يعطيك العافية. شكرا لجمال العتيبي، وشكرا للإعداد نوفر خيم، تقبل تحياتي رادي مشري. على نلتقي بكم إن شاء الله الحلقة القادمة غدا بإذن الله، إلى حين ذلك الوقت تقبلوا تحياتي، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مستمعين الأعزاء لحلقة جديدة، حلقة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي سمر.

برنامج معكم من هالوقت لمدة ساعتين إن شاء الله، نعيش معكم إن شاء الله وقت رائع، وقت جميل، ودائما وفي كل حلقة لكم أجمل تحية. من أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم والإخراج.

لفقرات كثيرة ومواضيع عديدة بإمكانكم تشاركونا على هاتف البرنامج 011-40-53 وهاشتاق البرنامج برنامج سمر. ايش رايكم نبدأ؟ في هدوء الليل حين ينثر القمر ضوءه على نوافذ الصمت وتطفئ النجوم ضجيج النهار بوميضها، يبدو كل شيء كأنه يعود إلى مكانه إلا القلوب، فهي تعرف أن بعض العودات لا ترتب الفوضى بل توقظها. وعندما عدت لم يكن الباب أول من فتح بل الذكريات، دخلت وكأن الزمن لم يمضي، وكأن الغياب لم يكن سوى غيمة عابرة

0: بينما كانت في داخلي سنوات من المطر لم يرها أحد. أعتاب القلب لا تزال تحمل أثر خطوات رحيلك، فكيف أقنعها اليوم أنك جئت لتبقى؟ وكيف أصافح يدا كانت يوما تجيد لغة الوداع أكثر من لغة البقاء؟ أشتاق إليك وهذا أعترف به، ولكن الشوق ليس دائما دليلا على الأمان، فقد يحن البحر إلى السفينة وهو أعلم أنه أول من يغرقها إذا هاج. أريد أن أصدق أنك عدت بقلب جديد، ولكن الجرح يجيد حفظ الوجوه، والذاكرة لا تنسى صوت الأبواب وهي تغلق. فإن كنت قد عدت فلا تعد بالخطى فقط، بل عد بوفاء يمحو أثر الغياب، وبصدق يقنع القلب أن بعض العائدين لا يرجعون ليكرروا الحكاية، بل يكملوا النهاية التي كان ينبغي لها أن تكون جميلة من البداية.
1: دواف على الوصل للعشاق معروفة.
2: أي بالله.
1: صرفت بالشوق واخشى ذنب تبذيري.
2: طيب.
1: يا صوتك اللي عليها الروح ملهوفة، إن جاب هالخط له شكري
2: وتقديري.
1: تقديري أنا فدا وجهك اللي كل ما أشوفه أقول للضيق راح أدور على غيره.
2: الله أكبر.
3: أكسرتني صدته من دون سبة، وأشهد الحالي من فراقه تردى.
1: الله.
3: عذبتني غيبته وأقول ربه يعرف أني أعشقه وغليه جدة. كل ما نسنس مع الغربي مهبه، انكشف دمعي على من جاء وودى. في منامي صارت طيوفها منبه، في حياتي دايما هو المبدى. ما درى أنه بلسم الجرح يطبه، وما درى نحبه عن العالم تعدى. أتفدى من غلا ولا محبة، أشهد أني من محبته أتفدى. أعشقه وموت في شوفه وحبه، وأتحمل كل ضيقة وأتحدى. حالتي في البعد ما هي مستحبة، كل ما نحل ولع والغصن ندى. أسعفوني من ظروفي لأحبه، والله أنقني ضعيف الحي جدا.
2: على كثر ما أحبك الله يسامحك، طاير معي حيرة وإحساس سلبي لأني أحبك وأبغى صالحك. احتار بين اثنين، عقلي وقلبي. قلبي يقول اسكت، وعقلي يقول اسكت، وقلبي يقول احكي.
4: كل ما تعبدت الله بركعة وتر، طلبت هربة في يده تدبيره. يا رب راحة بال ومان وستر، واللي استحيت أقولها ما غيرها.
5: من يشتري قلبي ترى جيت بياع، يشريه صادق ما يخيب ظنونه، ويقبل بقايا داخلي هم ووجاع، ويحطني بالهون داخل عيونه وعاهده. لو كان بي شخص طماع أعطيه كلي وأرخص الروح دونه.
6: لا تضغط على أحد في البقاء معك حتى ولو كان دافع ذلك الحب. اترك الناس على راحتها، لأن الراحة هي اللغة الصادقة التي تكشف المشاعر الحقيقية. أما الضغط المستمر وكثرة العتاب فلا تصنع محبة ولا تقرب القلوب، بل تدفع البعض للكذب والتصنع والمجاملة هروبا من المواجهة، لا حبا في البقاء.

0: الرجوع جميل وفيه أمان وفيه دليل قوي على صدق المحبة. ولو استذكر كل إنسان حسنات الآخر واستشعر تسرب الزمن وسرعة الأيام لسخر من الهجر ومن الكبرياء. يا أخي لو في إنسان بينك وبينه عداوة ويموت أو يجيه مرض خطير حسيت أنك مسامح، تشعر أن الرحمة تتدفق من قلبك، شوف أن الحياة ما كانت تستحق كل تلك الكراهية ولكل ذلك العداء، لأنك نظرت الحياة من منظور حقيقي، فكيف بمن تحب؟
1: يقول لي اللي شريت البعد ما غاب طاريك
2: حتى لو أن البعد

0: سواته
1: ما هو محزني على حاجة فيك إلا قلبي شايف بكى غناته
0: أساتر.
1: كان الطيوف تقول وش حال غليك وقول راح وما بقلا غلاته مريت شارعكم وصادفني أخيك واللي قطع كبدي حالاتك حالاته بغيت الأخبط من دعاياه وادعيك باسمك وقف بين لسانه ولهاته مشكلتي إن قلبي يحبك
0: ويغليك
1: مشكلتك إنك شخص عايش
0: حياته
1: قلبي وعمري كلها بين يديك العمر فدوة لكن القلب
0: هاته
1: هما بغيت ترد قلبي ما وصيك أحسن عزاء لدريت المفاق

0: سمار سمار حيث الكلمة تضيء الظلام. إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

سمار يا سمار يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله كل اللي انضم للاستماع لنا الآن. يا هلا ويا مرحبا، أنت الآن تسمع لي برنامج مباشر من الآن للساعة 2 إن شاء الله بنكون معكم. فاللي مثلا ماسك خط طالع من مدينة لمدينة يحب يشاركنا، ترى احنا موجودين وهاتف البرنامج 011-40-53. في مثل هذا الوقت متعودين ان احنا نتكلم عن موضوع في فقرة رأي، ودائما اقول لكم ان هالفقرة أقدم فيها موضوع أو أتكلم من خلالها عن موضوع، هل كلام ممكن يقبل الصواب ويقبل الخطأ. يصير أحيانا تكون تشتغل في عمل معين أو مع ناس معينة وتختلف معهم وتقرر أنت تتركهم، أو هم يقرروا يستغنوا عن خدماتك. إلى الآن الوضع عادي وتمام صح؟ بس ماذا لو فكرت بالعودة أو فكرهم بالعودة؟ هل تكون هذه العودة أقوى من البداية ولا لا؟ أو تستمر الخلافات ويأتي الانفصال مرة أخرى؟ أحيانا الحياة تعطينا أشخاص لهم مكانة كبيرة في حياتنا، لكن لسبب أو لآخر يبتعدوا، تنقطع هالعلاقة وكل واحد يكمل في طريقه. لكن بعد فترة فجأة تلاقي هالشخص راجع، وهنا يبدأ السؤال الحقيقي، هل فعلا العودة هذه بتكون أفضل لكم ولا أنها بتكون مجرد بداية لجولة جديدة من نفس الخيبات؟ ترى الرجوع بحد ذاته مو دليل على أن كل شيء تغير، لا صح أن في ناس يرجعون لأنهم عرفوا قيمة الشخص اللي خسروه، ناس يرجعوا لأن الظروف جمعتهم من جديد وتقابلوا من ثاني، صارت مثلا تجمعهم حارة، صار يجمعهم عمل أو أصدقاء مشتركين وكذا. في ناس يرجعوا لأنهم ظنوا أنهم يستحقوا الأفضل ولكن ما لقوا أفضل. في ناس رجعوا لأنهم اشتاقوا، مو شرط يكونوا تغيروا لا، وهنا المشكلة، لأن الشوق لحاله ما راح يخلي علاقتهم أفضل، سواء كان الصداقة أو قرابة أو زمالة أو حتى علاقة عاطفية. أحيانا الشخص يرجع وأنت من داخلك تقول يا أخي للحين له مكانته عندي، لكن بنفس الوقت تخاف من تكرار نفس المواقف، من تكرار نفس التصرفات، نفس الوعود اللي انقالت وما صار منها شيء. يصير قلبك يبغى يفتح الباب، ولكن عقلك يقول لك ها تذكر المرة اللي فاتت لا تندم. تصير مثل واحد انكسر منه كوب المفضل اللي ما يشرب إلا فيه واللي له ذكريات.

عنده وله معزة خاصة، وحاول يضبط بكل حرص، يجيب له صمغ، يتفنن في تركيبه. ولما حس أنه رجع مثل أول وقرر أنه يستخدمه، تكسر وسط أصابعه، مع أنه كان ينتبه له، كان ينتبه له كثير، يخاف عليه أكثر من السابق، ولكن الكوب ما قدر يصمد أو يتحمل. أنا أقول هالكلام وأدري أن فيه ناس تكون عودتهم أجمل من البداية، لأنهم رجعوا بعد ما فهموا أخطائهم، بعد ما عرفوا أن أي علاقة ما تعيش بالعناد ولا بالإهمال ولا بالضغوطات ولا بالأنانية ولا الخيانة ولا التبذير، يرجعون وهم أكثر نضج، أكثر تقدير، وأكثر حرص على الشخص اللي قدامهم. يرجعوا بعد ما أصلحوا الأسباب اللي كانت هي الخلاف. هنا تكون العودة أقوى، لأن وقتها يكون اللي رجع مو نفس الشخص اللي راح، لا، لأنه رجع بعقلية مختلفة. ولكن بالمقابل، إذا كانت العودة مجرد كلام جميل واعتذارات كثير والأفعال هي نفسها، فالخيبة غالبا بتتكرر، لأن المشكلة عمرها ما كانت في الغياب، المشكلة كانت في الأسباب اللي خلت الغياب يصير من الأساس. أحيانا الشخص اللي انجرح يسامح لكن ما ينسى، يبتسم لكن داخله يراقب، يثق لكن بحذر، مو لأنه شكاك، لا لا لا، ولكن لأن التجربة خلته يتعلم أن بعض الجروح حتى لو التأمت تترك أثر. وعشان كذا نجاح أي عودة ما تقاس بعدد رسائل الاعتذار ولا بعدد كلمات اشتقت لك افتقدتك، لا، النجاح الحقيقي يقاس بالأفعال. هل صار في احترام أكثر؟ هل صار في تقدير أكثر؟ هل تغيرت التصرفات ولا لا؟ اللي التصرفات اللي كانت سبب في الابتعاد، انت فهمت انك كنت غلطان ولا لا؟ لان الكلام يا اخي اي واحد يقدر يقوله، لكن التغيير ما يقدر يسويه الا الشخص الصادق. مو كل عودة تستحق الرفض، لا، ومو كل عودة تستحق القبول، ولكن كل قصة ولها ظروفها، وكل شخص يعرف تفاصيل حياته. لكن الشيء الأكيد إن العودة إذا ما كان ميزانها النضج والصدق وتحمل المسؤولية، فهي غالبا ما تكون إلا تأجيل لخيبة جديدة. أما إذا رجعت النفوس وهي تعلمت من الماضي، فممكن تكون العودة أجمل من البداية، لأن بعض العلاقات مهما كان نوعها ما تنجح من أول محاولة.

هل العودة أقوى من البداية أو تستمر الخلافات؟ هذا الموضوع اللي أنا تكلمت عنه، والأسئلة لو هالشهر عزيزي المستمع بيرجع لك فيه الناس الغايبة عنك، هل بتكون مبسوط بهالعودة ولا متضايق منها؟ لما يرجع شخص تبغاه يكون تغير ولا اشتاق وأدرك أن ما لغنى عنك؟ بالنسبة لك، هل ممكن تكون العودة أقوى من البداية ولا مستحيل؟ هل سبق ورجعت لشخص أو لعمل بعد انقطاع؟ وكيف كانت التجربة؟ لو الشخص تغير فعلا ولكن كانت العودة بالوقت الخطأ، كيف ممكن تتصرف؟ وأخيرا وليس آخرا، هل ودك ترجع لشخص الآن وفي هالوقت؟ هاتف البرنامج 011-40-53 هاشتاق البرنامج برنامج سمار. نروح نسمع مشاركاتكم ونرجع معنا اتصالاتكم، اللي يحب يشاركنا

0: اتصل من الآن. أرجع وأكرر 011 40 5 3.
1: مشاركات سمار.

فإن تك غائبا عني زمانا فإنك عن خيالي لا تغيب. أحن إلى لقائك كل صبح وتبكي العين إن حل الغروب، وما والله دمعي باختياري ولكن العيون له نحيب. أكاد أجن مما يعتريني فعيشي دون لبك لا يطيب، ولي روح تكاد تذوب وجدا ومن لفراق عينيك لا يذوب. قريبا أنت من روحي وقلبي وحبك لا تواريه الخطوب، فإن تك غائبا عني زمانا فإنك عن خيالي لا تغيب.

ما ينصحك ابدا الزمان الا محب صدوق في وقت كثر ومجاملته ونصابته، اللي يحبك على علياك دايم يشوفوك ويدرى اذا غبت في عرضك وشذابته، واللي ليجيت رحبك اعداد البروق ويمناه في كربتك مرفوع سبابته، هذا خوي الطريق اللي يعرف الحقوق يقف مع صاحبه لا شاف طلابته، الاصحاب واجد وفي الشده تبين الفروق يبين رجل المواقف عند نبابته، بالك تصاحب صحيب ما يخيط الفتوك لا شاف خله ثوبك ما ستر عابته، بالك تصاحب غذيه في ساس شيل العروق تلقاه عند السوافي شجرته نابته، حذراك تبدا السراير خلها بالخفوق اضقت بس سر صدرك محد بكابته.

لو أقول لك إن قلبي قد نسي حبك حتزعل، حلو يلا يا حبيبي

حلو حبيبك يسمع الشعر قلتيه يقراه بعيوني قبل تسمعونه لولا حتى طاري الشعر ما بيه مرتبه من شان خاطر عيونه هو روح شعري وامنياته ماضيه جذع الشجر وش كان لولا غصونه اكتب الغيره والقصايد تجي فيه كان القصايد حالفه ما تخونه هذاك لا منه زعل قمت هاديه حتى وهو مخطي تعذرت دونه يمكن لو انه يلمس الجرح بيديه استغرب ان اللي لمسها طعونه ابطى وهو غايب وزلت حراويه وانا من العامة تحرى مزونه امتنان

لكن ساعة وداعك يوم وانكسر كل شيء وانكسر كل شيء. أنا اللي ما كسرني شيء ولا بكي من مفارق حي، لكن ساعة وداعك يوم بكيت وانكسر كل شيء. في ليلة عمرك التوغار في عينك دمعة المشتاق، يحسبونه دموع فراح وندري إنها دموع فراق. عليك الأبيض الجذاب أشوفه من وراء الباب، تخيلك عيشي الفرح ليكشف حزنك الأغرى.

اعزاز النفوس تروح ما حصل من هالشين ولا هي بذم الخلق والمدح مكلوب مكلوب. أبنصحك يلي تستمع لي بهالبيتين انتانك بهيم وتعرف الدرب وتشوفه ترى المرجلة ما هي تجي برخة واللين طريقة صيب ويلحق جهد وكلوفة تبي وقفة فيها فعول الرجال تبيني بين الرجل ويشاف فعله ومعروفة ويصبر على الشدات مهما الزمان يشيني اللي سمعتك ففزله يمكن الطوفة مثل فزة اللي فز بأصحابه الغالين وقف مبتسم فرحان في شوفة ضيوفة ما يرغب بكلمة روح ما قدر تجي بعدين لو ما يجد بصرافته غير مصروفة ولا يذكر اللي يفعله للعرب ويبين ولا يفعل الجميل ويلحقه من وحسوفه عسى الله المن يفعل الفعل الجميل يعين لحيثه لغير الله ما يشكي ظروفه لو انه يعاني من ظروف الفقر والدين صبور انه غير الله ما يرفع كفوفه اليمن سألته قال لك كل شيء زين لو الهم يسكن وسط قلبه وفي جوفه اعزاز النفوس تروح ما حصل من هالشين ولا هي بذم الخلق والمدح مكلوفة لحيث انهم ناس على الطيب متربين تشوف الخطا بالعين وتمر والطوفة. شعر ابراهيم العازمي.

0: اكفي زحمة أشغالك والطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترى منسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم.
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله من جديد في برنامجكم سمار. وأحب أعتذر من كل الناس اللي يتصلوا على البرنامج بس عندهم أحاديث جانبية. جماعة الخير، أنا ما أقدر أتكلم معكم كثير، أنا على الهوى والوحدي، فصعب يعني أخذ منكم يعني سوالف. تمام، معنا ميلا، حياك الله يا ميلا.
1: ألو، مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا ومرحبا.
1: صباح الخير أستاذ الغيث.
0: صباح النور، كيف الحال؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام.
1: تمام.
0: مسجل غياب لك كم حلقة؟
1: أي
0: يعني هذه عليها ضريبة تري.
1: معلش والله، بس إني اضطريت أغيب شوي عن البرنامج.
0: الله يسعدك يخليك. إيش تحب تشاركينا فيه؟
1: في الموضوع
0: اليوم نتكلم عن هل العودة أقوى من البداية أو تستمر الخلافات؟ يعني خليني أبدأ معك بهالسؤال. لو هالشهر قالوا لك بيرجع لك فيه كل الناس الغايبة عنك، الناس اللي صارت بينك وبينهم خلاف، هل بتكوني مبسوطة بهالعودة ولا لا متضايقة منها؟
1: والله شوف، هو يعني راح يعني في الحالتين كلها يعني ممكن اني راح اكون متضايقه شوي، وممكن كمان بكون خايفه شوي، لانها ما راح تكون سهله. ويعني اذا كانت الرجعه حلوه فهي في البدايه راح تكون صعبه، بس مع يعني مع طول الايام راح تتغير وراح تعود، يعني خلاص بيكون الوضع عادي.
0: حلو. طيب لما يرجع شخص مثلا، هل ودك انه يكون تغير ولا فقط اشتاق وادرك انه ما له غنى عنك؟ يعني
1: انه بيكون اشتاق وما له غنى عنه.
0: عجيب. طيب والتغير، انتم الخلاف اللي اصلا كان بينكم ما له دخل بالاشواك.
1: اي عادي خلاص، اهم شيء انه يكون نعرف قيمتي وكيف انا.
0: يعني اهم شيء نعرف قيمتك، خلاص راح يشفع عن كل حاجه ثانيه.
1: اي بالضبط.
0: طيب بالنسبة للعودة، هل ممكن تكون أقوى من البداية ولا مستحيل؟
1: شوف، هي مستحيل تكون أقوى من البداية، بس إنه خلاص أنا راح أتعود، وإنه راح تكون ممكن تكون العلاقة مختلفة عن البداية.
0: طيب
1: ممكن تكون شخصيات أخرى يعني.
0: طيب ممكن أنت تعلمت من أخطائك، هي تعلمت من أخطائها، فلما رجعتوا تصير العلاقة أقوى من السابق.
1: هي راح يكون فيها خوف، ما راح تكون أقوى، لأنه نخاف إنه الغلط يتكرر.
0: حذر.
1: أي. فحلو تكون العلاقة موجودة لكن يكون مخزن الحيطة والحذر.
0: آخر سؤال. ودك ترجع إلى أشخاص الآن في هالوقت بالتحديد ولا لا؟
1: مو أنا أرجع، يعني هم يرجع.
0: هم هي هم. ودك طيب؟
1: أي والله ودي.
0: طيب شكرا لك يا
1: يسلم وشكرا.
0: حياك الله، هلا ومرحبا. أفراح،
2: صباح الخير.
0: صباح النور،
2: كيف الحال؟ صباح
0: الحمد لله تمام، كيف الحال؟
2: الحمد لله. أخبارك؟
0: والله بخير، شو أخبارك؟
2: الحمد لله، الله يسلمك.
0: الله يخليك يسعدك يا رب، تفضلي.
2: أيوة، راح أشارككم المرة هذه بمقالة، جيبكم شيء جديد. مقالة هي عن القلم، بس مو أنا اللي كتبتها، أخوي اللي كتبها.
0: حلو.
2: وكمان أبغى أشارك في موضوع الحلقة اللي هي فقرة تعليق.
0: جميل، نروح للقلم.
2: يلا
0: نروح للقلم.
2: وصف للقلم: ما رأيت شيئا أعجب من قلم، به نقشت كلمة التوحيد في العلم، وظلت منذ القدم رمز رفعة لهذا البلد وكرم، ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، وورد في سنة الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هو أستاذ الكتب، يفيد العالم والمتعلم، ويخدم المبتدئ والمتقدم. أخرس يتكلم بكل لغة، وميت يستطيع الحركة، فكلامه كتابة تقرأ إبصارا أو لمسا، وحركته تصدر صريفا أو همسا. أكرم به إذ ولا يحفظ لنا العلوم وينقلها ممن أصبحا إلى من أمسى.
0: ما شاء الله عليك،
2: الله يسعدك،
0: مبدع، الله يحفظك يا أفراح.
2: الله يخليك أستاذ.
0: أيوة، إيش تحب تشاركينا تقولي بالموضوع صح؟
2: أيوة، موضوع
0: العودة أقوى من البداية ولا تستمر الخلافات؟
2: شوف، هي ممكن تكون أقوى إذا الشخص مثلا يعني حقيقي حقيقي يتعلم من غلطه،
0: يعني في لها شروط.
2: لها شروط.
0: حلو.
2: يعني جاء اعتذرا ممكن أعذره إذا حقيقي أنا جاء يعني جاني من يعني تعلم من غلط، وأنا هنا حسام صراحة يعني وحسام ما حأقول لا. وفي من كم يوم يعني أشخاص جو صراحة أنا قبلت اعتذارهم ما رديتهم أبدا، لأنهم لأن يعني لاحظت من جد إنهم يعني يتعلموا من غلطهم. أما في أشخاص لا صراحة مستحيل إني أرجعهم لعلاقتي لأنهم كانوا عنيدين وكانوا إنه مصرين إن هم ما هم غلطانين وإنهم أيوة. على حق. ومع الأسف هذول الأشخاص يعني كرروا الخطأ في حياتي، وكل مرة يكرروا وسامح، فأنا خلاص تعبت من تكرار هذا الشيء، ولا صراحة ما رجعهم.
0: أيوة، يعني أنت تتعاملي بهالمنطق.
2: طيب، هذا المنطق.
0: حلو. طيب، لو الشخص تغير فعلا ولكن كانت العودة بالوقت الخطأ، كيف ممكن تتعاملي؟ يعني رجعت مثلا في وقت ان جت مكانها واحدة ثانية، هي كانت صديقتك بس خلاص بعد مرور السنوات وذا لقيت صديقة افضل، فهذيك رجعت بالوقت الخطأ.
2: لا، ما رجعها. لا،
0: هي تغيرت بس انها بالوقت الخطأ رجعت.
2: هي تبغى ترجع ليش؟ انه هذيك اخذت مكانها.
0: يعني من باب انه انا موجوده.
2: ايوه،
0: ما حد ياخذ مكاني.
2: ايوه، ما حد ياخذ مكاني، وهذه حصلت وما رجعتها ابدا.
0: ايوه، جميل. طيب، شكرا جزيلا لك يا فرح، يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك يا هلا.
0: حياك الله، ومرحبا.

0: ليس كل تأخير حرمان ولا كل تعثر نهاية، فقط فقد يخبئ الله لك في الطريق ما هو أجمل مما تمنيت، فاصبر وأحسن الظن بربك وامضي بخطوات واثقة، فكل يوم يحمل فرصة جديدة لبداية أجمل. ويقول صباح الأمل والتفاؤل. حياك الله عبد الله. أم شرف،
1: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم شرف.
1: إيه أنا معك.
0: حياك الله.
1: أصب عليكم جميعا.
0: يا صباح النور، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير
0: نعم. إيش الأخبار؟
1: الحمد لله
0: كل شيء تمام.
1: كل شيء تمام.
0: يلا إيش تحب تقولي لنا؟
1: والله عجبتني أغنية الجواء ما شاء الله.
0: أغنية مين؟
1: أرجوان.
0: أرجوان أيوة
1: عجبتني حلو.
0: أيوة ما شاء الله حلوة الأغنية.
1: ورقصت عليها
0: باع. ما شاء الله ما شاء الله. آخر الليل هايا أم شرف تتسري ترقصي.
1: أيوة
0: ما في نوم. ها ما في نوم، شكل في شاي في قهوة. ما في نوم.
1: لا ما في قهوة ولا في شاي. بس
0: في شاي بس. لكن قهوة ما في.
1: ما في قهوة.
0: طيب
1: قهوة اشربها وقت مخصص كذا يعني.
0: صح صح
1: كذا
0: صح
1: يعني
0: وقت مخصص.
1: مو هذاك الحب على القهوة.
0: صح. طيب موضوعنا كيف العودة تكون أقوى من البداية ولا تستمر الخلافات ولا
1: لا رجع معتذرا يعني و السماح زين كويس.
0: لكن
1: يعني
0: ايه هو يعني اسمعي، هو الموضوع مو فقط جاء هو، لا حتى انت ممكن تروحي، يعني حتى انت ممكن ترجعي، يعني فكرة العودة نفسها هل هي تكون اقوى من البداية ولا لا تكون استمرار للخيبات؟
1: لا مو استمرار للخيبات
0: اقوى
1: يعني كما تقول يعني أقوى من البداية يعني.
0: طيب قد صار معك هذا الموضوع مثلا ولا كيف؟
1: والله أنا ما قد صار معايا.
0: ولو صار؟
1: لو صار لا يعني كما تقول يعني. أنت إيش قلت أول شيء؟
0: أنا قلت صباح الخير أول شيء. قصدك بعد صباح الخير؟ قصدك بعد صباح الخير؟ يعني انت قاعدة تردي وانت ما تدري ايش السالفة. يعني بس ان اللي انا فهمته من كلامك ان العودة تكون احسن.
1: العودة اقولك اذا يعني تاب من
0: تاب. ايوه صح، تاب من الحاجات اللي سواها.
1: ايوه
0: صح، صار إنسان ثاني.
1: إذا تاب من أخطائه يعني. صحيح. أي واحد يعني إذا تاب وزاد عادها لا ما عاد في عودة.
0: صح
1: ما عاد في عودة.
0: إيه تمام. طيب شكرا لك يا أم شرف.
1: شكرا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
1: شكرا.
0: هلا والله. نوال
2: يا هلا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الخير.
0: يا صباح النور، اهلا ومرحبا.
2: يعطيك العافيه استاذ ابو الغيث.
0: الله يعافيك يا رب ويخليك
2: على هالمجهود الطيب صراحه يعني تشكر عليه.
0: الله يسعدك يخليك يا رب.
2: جبار يعني تستقبل مكالمات ترد عقلك.
0: اما يقولون صاحب بالين كذاب، انا صرت صاحب ثلاثه.
2: لا انت ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحه والعافيه. انا اللي اتعلم منك يا اخوي.
0: لا انا اللي اتعلم منكم. الله يسعدك يخليك يا نوال.
2: الله يعطيك العافيه، علمنا شنو السر.
0: الله يسعدك يخليك.
2: الله يقويك.
0: العوده اقوى من البدايات يا ام يا نوال ولا تستمر الخلافات؟
2: لا مو تستمر الخلافات، مو حلوه تستمر، ترجع العلاقه يمكن بس ما راح تكون اقوى.
0: ليش؟
2: يعني في بعض الأحيان لأنه صار فتور بين الانقطاع، فترة الانقطاع صار فيه فتور وبعد. فعندنا مثل يقول بعيد عن العين بعيد عن القلب.
0: صح.
2: إيه فيصير فيه فتور مهما يكون. حتى لو كان ذي الشخص غالي جدا عليك.
0: ممكن تضايقك عودة أشخاص

0: ولا لا تفرحي فيها؟
1: لا والله أنا ما أضايق، أستانس لما شخص يرجع لي مرة ثانية.
0: إيه
1: أستانس لأن أنا
0: طيب،
1: ما أحس
0: أنا
1: إنه
0: أنا بقول لك يعني ليش سألت هالسؤال؟
1: إيه تفضل.
0: لأن فيه أحيانا في أشخاص يرجعوا، أنت منت واثق بأنك راح تبني معهم علاقات جيدة، تمام، ولكن أنك تخجل وتستحي أنك تقول لهم هالكلام.
1: لا إذا أنت كنت معاهم في علاقة من قبل وصداقة أو زمالة مثلا وفرقت بينكم يعني مشكلة من المشاكل أو شاية، لأن شوف اللي فرق يا أبو الغيث ترى مو يعني تكون بينك وبين هذا الشخص مشكلة، يعني أحيانا وشاية وشاية يعني صارت كثير، يعني وشاية بالغلط، يعني أجي أنقل كلام بالغلط هذا الشخص ما يروح يتحقق من اللي صار، على طول يقطع العلاقة بدون ما يتأكد. فأنت تتعب تروحي لهذا الشخص تبرر له، تبغى تعرف وش السبب ليش هو منقطع عنك، شنو الأسباب، ما يعطيك رد فتنقطع العلاقة، تقول يلا على راحته بسلامته، يعني ما يبي بسلامته. مع مرور الفترة ودي فيحس هو بقيمتك، يعود مرة ثانية، يعود يقول أنا أبغى أرجع وياك أقوى. يمكن في البداية أنت تقول لي يلا أوكي ما في مشكلة، لكن مع الوقت تقول ليش، يعني أنا عندي كرامة وعندي عزة نفس، يعني ليش أنا يعني هو متى ما بغاني جاني ومتى ما خلاص يعني كأني يعني لقمة شبع منها ورماها. فأنا صار لي سردي الموقف يا أخوي أبو الغيث
0: لسنوات ولا لشهور ولا لكم؟
1: لا لسنوات. إيه لسنوات صراحة، وبعدين رجعت لي مرة ثانية. يعني أنا حاولت أتودد لها مرة ثانية أبغى أعرف السبب الفتور هذا، ما جاوبتني. بعد فترة من الزمن جاتني وعادة استقبلتها، أنا ما تضايقت ولا شيء، بالعكس يعني استقبلتها بكل حب وكل
0: كل صدر
1: تقدير
0: رحب.
1: وكل صدر رحب، واستمريت وياها صراحة. لكن ما أقول لك يعني مثل قبل، لا والله يعني حتى تواصلي معها أصبح نادر. يعني أتواصل معها أسأل عنها، أغيب فترة وأجي أسأل عنها. هي بدأت تحس أنها أنا مو الأولية. أنا ما بغيت أجرحها يا أخوي، بغيت أجي أقول لها أنت سويتي لي وأنت فعلتي لي وأنت قابلتيني وأنت، حتى هي نفسها تحس مو أنا اللي أجرح. لكن أنا قطعت
0: نوال بدأ يقطع الصوت،
1: غير مكاني.
0: اي خليك على المكان الأول. طيب عندي سؤال، عندي سؤال. في هالوقت، في هاللحظة، خلينا نقول، هل ودك ترجع لأشخاص أو ودك أشخاص يرجعوا لك ولا لا؟ ما في راسك أحد؟
1: أنا والله ودي صراحة في أشخاص راح ما رجعوا وما نعرف السبب. ودي صراحة ودي له أشوف وجها إلى وجه وأتكلم معهم وأعرف السبب وأرتاح. أنا
0: الصوت بدأ مرة يضعف ويختفي يا نوال. يا نوال ما عاد أسمعك زين نهائيا أبدا أبدا. الحين نسمع صوت زي الصوت
1: والآن
0: الآن تمام، الآن تمام.
1: ترى بس برنامجك اللي يصير كذا،
0: ما أدري يمكن آخر الليل.
1: بالعكس آخر الليل شبكة كويسة،
0: ما أدري.
1: واليوم رطوبة عندنا في الشرقية.
0: أجل يمكن في أحد ناظر لك بالاتصال. والله رجع يقطع مرة ثانية. طيب نشكرك يا نوال.
1: العفو.
0: الله يخليك، تحياتنا لك. يا هلا ومرحبا، حياك الله. أحيانا الهم يجيك، صح؟ يجيك الهم، تجيك المشاكل، تجيك الضغوطات، ها؟ تجيك الضغوطات، تجيك هالأشياء. في وسطها الضغوطات وهالهموم، أحيانا تلاقي شخص يقول لك هدي نفسك. إذا عندك ضغوطات، إذا عندك مشاكل، إذا عندك هموم، أنا موجود. خذ عندك هالهموم، هالمشاكل، هالضغوطات، أهم شيء هدي نفسك. هاتف البرنامج 011 40 5 3 هاشتاج للبرنامج برنامج سمر.

0: سمار
1: قصيدة السهر.
0: قصيدة السهر يرويها السحر. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. سمار. لحن المشاعر.

0: رجعنا لكم من جديد في سمار، أهلا ومرحبا معنا مبارك، حياك الله مبارك.
1: يا أهلا وسهلا، صباح الخير أبو الغيث.
0: يا صباح النور والسعادة والسرور، حياك الله مبارك.
1: والله برنامجك مدهش صراحة.
0: الله يسعدك ويخليك. من وين تكلمنا مبارك؟
1: من خارج طال عمرك.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
1: الله يحييك طول عمرك.
0: الله يخليك ويحفظك يا رب. ايش استفزك في البرنامج عشان تحب تشاركنا؟
1: هذه لا اخر واحدة الصراحة ما استفزتني، يعني قالت كلمة حلوة، يعني قالت احيانا ينقل كلام في غير محله صح. اعجبني يعني اخر جملة فيها عجبتني صراحة.
0: يعني احنا نتكلم عن العودة، هل تكون اقوى من البداية ولا تستمر الخلافات؟
1: ما اعتقد الى شو، على حسب، فيه قسمين، يعني فيه قسم الاقربون وفيه قسم الاصدقاء اللي برا. صح،
0: اي صحيح،
1: فالاقرباء اشد من الاصدقاء. يعني ممكن يعني فيها الم.
0: اي هل سبق أكيد. رجعت مثلا يا مبارك لشخص او لعمل؟
1: اي اكيد.
0: طيب
1: برا شوف القسم الاول والقسم الثاني اختر.
0: كلها يعني انت حكينا عنها كلها، يعني هل كانت العلاقه زي اول ولا لا اختلفت؟
1: شوف من جهتي انا نوع من الناس اللي انا انسى واصدق وامشي. بس اكيد هم في ناس لا احس هو يرجع ماكر، يعني ما راجع شيء ثاني او حاجه يبغاها او
0: أي
1: ما يروح فيها. ترى الإنسان اللي يكون صريح، يكون يعني واضح أو شيء من ذلك، أو يفهم اللوك حقه، يعني خلاص. في ناس لا،
0: فهنا ممكن يعني يختلف الموضوع.
1: سامح جدا يعني
0: أي.
1: أحيانا بعض الأحيان ممكن في العمل كان يصير مشاكل أنت في الدوام.
0: صح،
1: أجي البيت أنا ما أنسى، أجي اليوم الثاني يسلم
0: عليه. طيب ما كان شيء صار،
1: أكل يسأل أنا بالنسبة لي.
0: صحيح،
1: أنساه يعني.
0: إيه بس للآخرين ممكن لا.
1: أعوذ بالله، شوف لم حط لك حفرة وبيدفنك فيها.
0: إيه هذه المشكلة.
1: أكيد.
0: يعطيك العافية مبارك، شكرا جزيلا لك.
1: أبي بس بغيت نقطة بسيطة.
0: تفضل.
1: أدري برنامجك ممتع صراحة.
0: حبيبي.
1: وبطلع من النص حاجة بسيطة لو سمحت لي.
0: طيب تفضل.
1: أنا شخص متقاعد وعندي خدمة، إضافة خدمة، لا عندي يعني شهرة ولا أصل المسؤولين. أجيت كل الوزارات اللي أنا أضيف الخدمة اللي عندي رفضوا، كل دائرة تردني على الدائرة الثانية. يا ريت من هالمنبر الطيب اللي أنت الديرة طال عمرك واللي معك كلهم رسالتي يعني توصل. خدمة عندي لحد الآن والله ما أقدر أضيفها ولا قدرت أصل أي مسؤول.
0: حلو.
1: ويا ليت يعني أنك
0: يا رب إن شاء الله يا مبارك، إن شاء الله بإذن الله أمورك إن شاء الله تتعدل، وإن شاء الله صوتك يوصل.
1: يعني خامس سنة
0: إيه؟
1: أنا ما قدرت أضيف خدمة إضافية في شروطها. حلو.
0: إيه
1: كنت أذكري أنا طبعا والله ما قدرت أضيفها إلى حد الآن.
0: ان شاء الله باذن الله احنا ما عندنا الدعاء، ندعي لك باذن الله
1: يعني
0: ان شاء الله الامور تتحسن.
1: لا اني اصل هنا ليس مسؤول، اذا جيت اي دائره من دوائر حتى وزاره اخر شيء يقول لي ارجع لهذا، وهذا يقول لي ارجع لهذا، هذا يقول لي هذه قديمه الحين في شهاده جديده. طيب وين اجيب لك الشهاده الجديده؟ انا من اعطني الشهاده الجديده. طيب ما هي شيء مختم مثبت وحقيقي يعني
0: إيه.
1: لكن هضمت ما ادري وين اروح له.
0: صحيح، يعطيك العافيه.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك انت. شكرا الله لك يسعدك يخليك
1: على سعه صدرك
0: يا حبيبي. أبد.
1: والله يخليك ليالك.
0: يا الله يخليك يحفظك يا رب لكل احبابك. شكرا لك يا مبارك. اول شيء انا ما ادير هالمنبر، انا موظف زي اي موظف اخر، فما ادير هالمنبر، لكن دعواتنا للمبارك ولكل اللي عنده مشاكل أو عنده هموم إن شاء الله بإذن الله سحابة وتنجلي يا رب ويرجع الوضع أفضل من أول. عاشقة الليل، حياك الله عاشقة الليل.
2: صباح الخير
0: صباح النور، اهلا ومرحبا، حياك الله.
2: في فقره شكر صح؟
0: اي في اكيد.
2: حابة اشارك فيها واختصر.
0: تفضلي.
2: انا اقول للصديقه لي هي الان تسمعني اكيد، تسمع حلو. الاذاعه معايا
0: حلو،
2: اقولها شكرا لانها وقفت معي في ظروف ومواقف جدا كثيرة، وهي الوحيدة اللي وقفت معي صراحة تقريبا. حلو. أقولها شكرا لك من كل قلبي.
0: جميل.
2: بس والله
0: بس
2: هذا اللي راح أقول لها، يعني لو أشكر ما أدري كيف ما راح أوفي لها صراحة.
0: صحيح، يستاهل الشكر اللي مثلا يسوي موقف أو يوقف معنا في شغلة، يستاهل الشكر. بس موضوعنا ما تبغي تتكلمي فيه ولا شيء؟
2: إلا راح أتكلم إن شاء الله.
0: طيب، العودة أقوى من البداية ولا لا؟
2: على حسب.
0: كيف يعني؟ وصفي لنا الحسب.
2: أنا شخصيا حصلت لي يعني مرتين. في العودة تكون يعني لما تتعلم يعني من خطأها وتغير التصرفات اللي كانت يعني كذا،
0: حلو،
2: ممكن إحنا نرجع العلاقة تكون أقوى. ومن جهة ثانية لا، يعني ممكن اللي يطول ترجع في الوقت الغلط، ما راح يكون يعني لها مثل قبل، يعني العلاقة تكون صحيحة زي قبل، راح نتغير.
0: راح تتغير
2: طبعا.
0: طيب الآن أنت في هالوقت، هل ودك أشخاص يرجعوا لك أو أنت ترجع لأشخاص، ولا أمورك تمام؟
2: الأمور كلها تمام إلا مع شخص واحد، يعني صديقة واحدة.
0: يعني فيه؟
2: أيوة فيه.
0: فيه فيه. لو هالصديقة مثلا رجعت تمام، ودك إنها ترجع وهي تغيرت، متغيرة عن الأشياء اللي أنت كنت تعاني منها قبل في شخصيتها، ولا ودك فقط أنها تقول لك أنا ما قدرت من دونك؟
2: أنا ما قدرت من دونك، أتمنى صراحة أنها ترجع.
0: تمام. طيب شكرا لك يا عاشقة الليل.
2: أحب أقول كلمة.
0: تفضل.
2: أنا أكلمكم من الطائف، والليلة ما شاء الله الجو جميل
0: ما شاء الله،
2: وفي هواء بارد، أنا جالسة في الحوش وجالسة قهوة تركية.
0: ما شاء الله، بالعافية بالعافية يا عاشقة الليل.
2: الله
0: يعافيك. تحياتنا لك. يا هلا ومرحبا، حياك الله، حياك الله. أرجوان.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يسعد صباحكم جميل.
0: صباحك سعيد، يا هلا ويا مرحبا.
3: يا مرحبا فيك.
0: سمعتي أم شرف؟
3: إيه سمعتها.
0: يعني التعليقات اللي زي كذا لما تسمعيها بإيش تحسي يا أرجوان؟
3: والله ما ادري، احس يعني اندهس يعني.
0: أيوة.
3: ما شاء الله.
0: لا وتقول لك رقصتيها. يعني شفتي. أيوة. في اخر الليل
3: جلست اضحك وكذا ومستغربه، ما ادري كيف مشاعر، ما ادري شلون
0: يعني. في اخر
3: المشاركات حلوه.
0: اي في اخر الليل، في اخر الليل في هالاوقات ورقصتيها، يعني ايش تبغي بعد؟
3: يلا الله يديم السعاده عليها.
0: اللهم امين. ايش تحب تشاركينا فيها رجوان؟
3: أبغى أشارك فالتعليق.
0: تعليق. هل العودة أقوى من البداية ولا بتستمر الخلافات؟
3: أنا أشوف أن لما العودة الشخص يرجع بيكون حذر، يعني
0: أفضل ولا لا؟
3: أيوة. أيوة. بيكون أفضل، بتقل الخلافات. أيوة، يعني أنا قد صار لي كذا موقف، واحدة رجعت لي.
0: أيوة.
3: وأنا الحين حذرة معاها. يعني في موقف شبيه كأنه يبغى يرجع من الأيام اللي مضت، بس أنا رجعت كذا للوراء، يعني إني حذرة معاها.
0: أيوة، يعني ما تبغى تخطي خطوة.
3: أيوة ما أبي.
0: أيوة تبغي تخلي الموضوع بهالبعد علشان تحمي نفسك.
3: أيوة، يعني يكون في مسافة.
0: حلو.
3: عشان ما تكرر، والله ما فينا للمشاكل.
0: أيوة حلو. طيب أنت في هالوقت، السؤال المعتاد للمستمعين، أنت في هالوقت ودك أحد يرجع لك أو أنت ترجعي لحد ولا لا؟
3: لا الحمد لله ما في راسي أحد.
0: أمورك تمام؟
3: أي الحمد لله. الحمد لله.
0: تمام تمام واحنا نشكرك يا رجوان ويعطيك الصحة والعافية.
3: الله يعافيك شكرا.
0: يا هلا ومرحبا حياك الله. اللي تتصلون الآن انتظروا بس ثواني شوي بس ثواني وارجع ودقوا مرة ثانية. هاتف البرنامج 011-40-53 هاشتاق البرنامج برنامج سمار. يعني فيها ناس بما نحن نتكلم عن البعاد وعن الناس اللي يبتعدوا. فأحيانا يا أخي لما أشخاص يكونوا مقربين وقريبين منا تكون صفاتهم تعاملاتهم معاملتهم معنا تكون ألطف وأفضل. لما يجي بعد تحس كأنها البعد كشف لك الوجه الآخر لهالإنسان، تشوفك قديش هو قاعد يعاديك، قديش هو ما يتمنى لك الخير، قديش هو يتمنى أنك تطيح في أي مشكلة. فهذولي ممكن تهدي لهم هالأغنية. هات في البرنامج 011-40-53 هاشتاق البرنامج برنامج سمار.

0: سمار. قصص المشاعر يرويها السحر.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: سنة لحن المشاعر.

0: الحمد لله. كيف
1: شو الأخبار؟
0: بخير الحمد لله.
1: تحبي تشاركينا؟
0: اي طبعا. فقط
1: هل العودة أقوى من البداية ولا لا؟
0: لا، مستحيل تكون أقوى من البداية.
1: ليش؟
0: راح يظل في حجزات بينها.
1: أها.
0: يعني مثلا على خلاف شيء ما راح نكون مثل قبل.
1: طيب مو يمكن مثلا انت عرفتي اخطائك وعالجتيها وهي عرفت اخطائها وعالجتها ورجعتوا من جديد؟
0: لا، مستحيل ترجع لهم مثل قبل.
1: انت مثلا تكرهي فيها واحد اثنين ثلاثة، هي نفس الحكاية تكره فيك بعض اشياء، كل واحدة عدلت الاشياء هذه ورجعتوا.
0: ايه صحيح، ممكن اعدل اشياء بس ممكن ما راح نضل مثل قبل. انت ما راح اظل نثق فيها.
1: يعني بتكوني متخوفه منها وهي متخوفه منك مثلا؟
0: اكيد طبعا.
1: ما عاد بتكون الثقه زي اول.
0: ايوه، لان البدايات غير.
1: قد صار لك هالموقف؟
0: ايه صارت.
1: وما رجعت العلاقه زي اول نهائيا؟
0: لا، ما رجعت.
1: طيب. ايه طيب، هل وقت بالتحديد الآن، هل ودك مثلا ترجعي لشخص أو شخص يرجع لك بهالوقت؟ فيه؟ طيب تمام، شكرا شكرا لك يا تهاني.
0: شكرا،
1: حياك الله. هلا ومرحبا. صديقي عبد المحسن،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباحك يا أبو عبد العزيز.
1: يا هلا ومرحبا. يا هلا، شفت كيف يا عبد المحسن؟ شفت صباحنا متى يجي؟ يجي آخر الليل.
2: يا سلام، هذا
1: شو الأخبار؟
2: أصبح عليك وعلى جميع المستمعين لهذا البرنامج، والله يعطيك العافية على جهودك العظيمة لهي.
1: الله يعافيك، يسعدك يا حبيبي. شكلك برا البيت ولا ما انت من النوع اللي تنام بدري؟
2: لا لا،
1: اجازه. اي صح، اجازه
2: تو والله اني راجع
1: للبيت. اي اجازه، اي من قدك اجازه تسهر.
2: والحمد لله، واجازه ان شاء الله يا رب، اجازه خير على الجميع
1: ان شاء الله باذن الله.
2: اللهم
1: ايش تحب تشاركنا فيه؟
2: موضوع البرنامج،
1: العوده اقوى من البدايه ولا لا؟
2: العودة أقوى من البداية. طبعا دائما طبعا احنا تكلمنا، لو تكلمنا عن العلاقات الاجتماعية ككل يعني بشكل عام،
1: صح،
2: ان يعني اي علاقة يعني يحتز فيها ركن او يعني يحصل فيها اي شيء ما تعود مثل البداية.
1: ليش؟ ليش
2: ما تعود في البداية؟ لان البداية كان فيها شيء من كان الوفاء والمحبة والصدق والإخلاص. فحصل شيء من مثلا الجفاء، او يعني خلينا نقول مثلا يعني خصومات او شيء من هذا الامر، فيعني يفسد شيء حجم العلاقه وكانت متانتها وقوتها.
1: يعني طيب، لو كل واحد صلح عيوبه او الاشياء اللي ادت للخلاف، ما ترجع العلاقه افضل؟
2: شوف،
1: إيه؟
2: دائما في العلاقات اترك خط للرجعة.
1: حلو،
2: اترك خط للرجعة، يعني لانه يعني بيكونون الايام ان فيه عودة، فتكون يعني عودتك يعني جميلة ويعني ومرحب فيها، لانه كان انت تارك مساحة. لا تغلق جميع الدروب او تغلق جميع الابواب.
1: إيه، اترك بعض الابواب مفتوحة،
2: اترك بعض الابواب مفتوحه للعوده. نعم يعني.
1: طيب بس انا اللي الحين شاغل بالي وتفكيري انه كيف لما انا اتحسن والطرف الثاني يتحسن، عودتنا ما تكون افضل؟ يعني ايش اللي ينقص العوده انها تكون افضل طالما ان الـ الـ الـ الـ الـ الـ اساس الخلاف راح؟
2: لو مثلا يعني رجعت العلاقات يعني بتحسن، وكل شخص قال لا انا ان شاء الله يعني بصلح ما كان يعني افسدته او اخطات فيه،
1: اي
2: لازم يكون في شيء من الداخل انه كان يوم من الايام حصل كذا وكذا. ما
1: طيب، خلينا

0: خلني أقولها لك بشكل آخر عبد المحسن. تخيل واحد مثلا في عمل في وظيفة تمام، ومديره كان ما كان يعطيه الأفضلية في كل شيء، كان يعني زي ما تقول مو مقدر جهده، فوصلت بينهم العلاقة أنهم للخلاف وكل واحد خلاص يروح. بعد فترة المدير هذا حس أن العمل كان قائم على هذا الإنسان تمام، ورجع فحاول أنه مثلا يرجع وعطاه كل الميزات اللي أول كان حارمة منها. هل الموضوع يرجع أفضل من أول ولا لا؟
1: والله شوف، كل شخص يعني من أول ما يقدر، من أول ما يقدر ويحترم ترى يعني يحب. لكن لو حصل من الأيام اللي كان فيه مثل ما تفضلت يعني تفضيل على يعني تفضلني على الآخر أو شيء من هذا القبيل، فتك تماما إنه حتى وإن شفت فيه تحسن يعني في إنه والله أعطاني التقدير مثلا والاحترام، ما أعمل معه بكل ود وحرص فقط يعني.
0: يعني ما راح تضبط نهائيا.
1: ما أتوقف.
0: طيب شكرا لك يا حبيبي عبد المحسن.
1: طبعا الشكر والتقدير في فقرة شكر وتقدير للجميع للمستمعين، كذلك القائمين على برنامج ثمار، يعطيك العافية أستاذ أبو الغيث.
0: الله يسعدك أستاذي.
1: ما تطل علينا الحقيقة بهذه الفقرات الجميلة والرائعة والمواضيع المشوقة.
0: الله يخليك.
1: كل شكر لك، الله يحفظك.
0: تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا. هلا ومرحبا، حياك الله. امتنان،
2: اهلين، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: يسعد لي مساك استاذ بالغيث، كيفك؟
0: مساك سعيد، الله يخليك يحفظك يا رب، مع انه الحين مو مساء بس بنمشي معاك ونقول لك مساء
2: طالما ما في شمس يعني ليل.
0: انا اشهد. أيوة. انا معك في هالنقطه، طالما انه ما في شمس احنا نظل ليل.
2: ايوه، لين ما تجي الشمس بعدين.
0: ايوه بالا صباح يعني. اي صباح واحنا لسه ما قد جاء.
2: إذا إيه؟ حابب نقول لك صباح الخير، كمل لين الصباح
0: صح 7 بعد الفجر تمام، صلي فجر وخلي الفجر يأذن وتعال نقول لك صباح.
2: بالضبط.
0: تمام. طيب أنت مع أي موضوع؟
2: موضوع الحلقة اللي هو أنه لو شخص تركك ورجع لك كذا هو.
0: أيوة، هل العودة تكون أقوى من البداية ولا لا؟
2: يعني عودة الشخص لي أقوى إيه من البدايات الأولانية يعني؟
0: إيه، هل العودة تكون أقوى من البداية اللي كانت معكم ولا لا؟
2: لا والله بالعكس، يعني أنا أشوف الشخص طالما ترك بمزاجه وتركني أنا ما أقبل رجوعه أصلا. إيوه، هو بمزاجه أختار أنه يرحل ويبعد عني، الله معاه، أستنى أو أزعل أو أستقبله.
0: هو أنا اللي أقصده أنه إيش؟ انه مثلا كانت بينك وبين واحده علاقه طيبه، خلينا نقول
2: طيب
0: ايوه، وكانت فيها صفات مش حلوه، يعني مثلا انانيه ولا مثلا اي حاجه تمام، فافترقتوا طيب. علشان هالاسباب بعدين هي رجعت لك وضبطت الاسباب اللي كانت تؤدي للخلاف او تؤدي للفرق.
2: طيب ليش تتركني وترجع انه هي معدله اللي الغلط اللي فيها وتعدل وهي معايا، وين المشكله؟
0: مو ممكن انت اصلا تركتيها، طفشت منها يعني، مو شرط هي اللي هي اللي تركت، ممكن انت اللي تركتي.
2: لو جتني وهي متغيره ممكن يعني افكر في الموضوع.
0: ايوه
2: ايوه، بس انه لو راحت بمزاجها ورجعت بعدين لا انا ما حاقبلها طبعا.
0: ايوه. طيب لو كانت يعني لو كان بعد العوده هذه مثلا جت وحده مكانها هي. أيوة. كويسه رجعت بتتغير وكذا، بس ان رجعت في وحده مكانها،
2: طيب
0: هل بتحب الرجوع ولا بتكرهي
2: وهي متغيره خالد؟ يعني
0: اي متغيره، معليش طلع صوتي على الهواء وانا اقول خالد، اي متغيره.
2: لا عادي اقبلها، لانه اللي جت في مكانها ما حضر يعني، عادي بالعكس يعني استقبلها طالما هي تغيرت علشاني، ليش لا.
0: تمام، حلو. يعني هي اذا تغيرت الامور تكون كويسه.
2: ايوه، بس اما في ناس يعني يسيبوك بدون سبب، ما يقولوا لك او ويرجعوا كذا بكل بساطه، لا طبيعي يعني ما استقبلهم. خلاص ما أبغاهم اصلا.
0: صار معك طيب هالشيء ولا لا؟
2: ايوه، في واحده الله يسعدها كمان كذا تركت كذا بدون ما تقول وبدون سبب، فعادي انا مخليتها على راحتها يعني.

0: حلو.
1: ايوه
0: تمام. تحب تضيف شيء؟
1: لا لا، الله يسعدك يا رب وكن سعيد عليكم.
0: يا هلا ومرحبا، شكرا جزيلا لك.
1: هلا
0: هلا ومرحبا. خالد.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: كيف حالك استاذ عبد العزيز؟ ابو عبد العزيز.
0: هلا ومرحبا، حياك الله يا خالد.
2: الله يبارك فيك حبيبي. اليوم موضوعك ذو شجون حقيقه يعني.
0: ذو شجون، وكيف شجونك راحت وين؟
2: والله شجوني طول عمرك ان اللي انكسر ما يتصلح.
0: نهائيا.
2: نهائيا.
0: لا بجبر ولا بغيره.
2: ابدا.
0: ايوه. طيب يعني
2: يعني استكمال مشاركة الأستاذ الزميل من سنان يعني.
0: طيب يعني يعني أنت ما عندك فرصة ثانية؟
2: أبداً.
0: على هذا الكلام إنما ما في فرصة ثانية، خلاص هي الفرصة الأولى، تغيرت ما تغيرت مع السلامة.
2: الكاسة لأن كسرت يبقى أثرها، يبقى أثرها باقي يعني، أثر الجرح باقي، فما يصلح إنه إيش إن هذا، خلي العلاقة السطحية فقط لا غير، السلام فقط لا غير يعني، ما في.
0: أيوة. طيب و يعني عندك انت مستحيل. طيب بالنسبه لك هل يعني مثلا ممكن اذا الشخص رجع تبغاه يكون تغير، ولا مثلا يقول لك اني انا اشتكت، ولا انت اصلا ما عندك رجعه نهائيا؟
2: والله شوف يا ابو عبد العزيز، بالنسبه للاشخاص، في شخص يعني يترك فراغ في قلبك. عرفت كيف؟
0: ايوه.
2: فإذا ترك فراغ يعني هو غالي أصلا من الأساس، غالي تمام؟
0: حلو.
2: فما طلب الشيء هذا اللي إيش، وقلبك يعني إيش، قلبك يعني ينتمي للقبول إليه. عرفت كيف؟
0: فهمت.
2: فهذا اللي يعني الشخص اللي خلاص يعني يرجع مكانه الطبيعي. عرفت كيف ولا لا؟
0: صحيح.
2: أيوه.
0: طيب شكرا جزيلا لك يا خالد.
2: يا أستاذ بلغيث
0: سم،
2: بالنسبة ل يعني اللي هو طال عمرك في شخص يعني اشتبتله ولا يعني تبغى يرجع؟
0: ايوه.
2: والله فيه
0: حاليا،
2: والله فيه يعني شيء صراحه يزلزل المشاعر.
0: يعني انت شكلك انت كنت الغلطان، لانك انت قبل شوي قلت ما لا ما تؤمن بالعوده.
2: انت اول سالت سؤال يعني تقول هل في شخص مشتاق له شو اسمه.
0: صحيح.
2: والله فيها يعني الاشتياق صراحه يعني، قلت اليوم قبل بكره يرجع حقيقه يعني.
0: إن شاء الله بإذن الله الأمور والمياه ترجع لمجاريها وأفضل من أول يا خالد.
2: يا حبيبي أبو عبد العزيز الله يسعدك.
0: تحياتي لك حبيبي.
2: هلا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. يارا.
3: يا هلا وسهلا.
0: يا هلا ويا مرحبا.
3: يا مرحبتين.
0: كيف الحال؟
3: الحمد لله تمام.
0: كل شيء تمام؟ ايش تحب تشاركينا فيه يا رب؟
3: عن التعليق، فقرة التعليق.
0: تعليق، هل العودة أقوى من البداية أو تستمر الخلافات؟
3: هو شوف يعني في بعض العلاقات يعني تعود يعني ترجع بأقوى شيء، تكون قوية. وأنا بالنسبة لي لا صراحة يعني تكون أخف من قبل، يعني ما تكون قوية.
0: أخف من قبل؟ إيه ما ترجع مثل الأول ولا ترجع أقوى.
3: إيه بالضبط، يعني لأن أخذت موقف وما صرت أتقبل هذه العلاقة من جديد. يعني
0: حتى لو كل شخص فيكم تحسن من صفاته نفس الشيء.
3: إيه بالضبط، يعني دامنا العلاقة يعني فيها مشاكل أو فتور أو خطأ يعني خلاص يعني ما صرت أتقبلها مثل.
0: ليه طيب ليه؟
3: لأنه خلاص أخذت منها موقف يعني.
0: يعني زي اللي يقول لك إن بعض الجروح مثلا ما تمحى، أو إذا حتى لو أمحت يبقى أثرها.
3: إيه بالضبط، يعني
0: من هالباب
3: يعني خلاص ما صرت أتقبلها يعني أبدا، يعني مهما كان يعني. أوكي تكون معي، تكون صديقة أوكي، بس تكون علاقة سطحية يعني، مناسبة المناسبة يعني، مو مثل قبل يعني تعمق في العلاقة.
0: إلا علاقة سطحية.
3: بالضبط.
0: طيب تحبي تضيفي شيء؟
3: لا شكرا.

0: أبو نايف.
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
1: الله صباحكم بخير.
0: صباحك سعيد يا هلا ويا مرحبا.
1: أشكركم على برامجكم الجميلة جدا جدا جدا.
0: أحنا اللي نشكرك، الله يسعدك
1: ويخليك. الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله يا رب يا كريم، وإياكم المسلمين أجمعين إن شاء الله.
0: حبيبي أبو نايف. أبو نايف تفضل.
1: إذا من فضلك وإذنك، هو تغير البرنامج الموضوع اللي هو
0: لا، العودة أقوى من البداية ولا لا؟
1: لا والله ما تكون العودة أقوى، يعني لأنه يقول لك ما يلدغ المؤمن جحري مرتان. يعني وبالمثل الشعبي برضو عند المنطقة الحجازية، إذا انكسرت الجرة ما عاد ترجع زي ما كان.
0: ما عاد إذا انكسرت الجرة خلاص.
1: فيعني للأسف شوف، ما في أحد معصوم من الخطأ، ما في أحد معصوم من نسيان، ما في أحد معصوم مثلا من لا سمح الله يعني تجيه وشايا. ويعني الآية الكريم القرآن الكريم تقول يعني بما معناه، يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين صيبكم بجهالة،
0: صحيح،
1: تصبحوا مثلتم من آدمين،
0: صحيح.
1: لكن للأسف الإنسان اللي يكابر يعني يعلم 100% أنه غلطان ويكابر يعني بالاعتذار سواء مباشر أو غير مباشر. فيعني مستحيل تكون العودة أقوى، يعني حتى لأن النفس إذا انجرحت يعني صعب تعود زي ما كانت.
0: صعب.
1: يعني شوف الإنسان لما ينجرح جرح خارجي، ويعني لسه في خاط مثلا كم غرزة، يقعد يتألم فترة ويبقى الأثر موجود.
0: بالفعل.
1: فالنفس نفس الشيء، يعني تبقى مجروحة، يعني حتى يصير الشخص لكل كلمة متحسس لها، لكل فعل يصير برضو متحسس لهذا الفعل. تحصل أحد الثنتين، يعني أنه يكون حذر أو أنه على سليقته السابقة.
0: ممتاز.
1: ما تكون، مستحيل تكون أقوى يعني للأسف.
0: في أحد الآن ودك يرجع أو أنت ودك ترجع لأحد أبو نايف؟
1: والله أنا حاولت، أنا فيه موجود صراحة. وحاولت بجميع الطرق وإلى حد قريب، لكن للأسف شفت مكابر وما عنده، فتركت الحال.
0: صح.
1: فتركت، لأنه وش يتصلح، الناس ما تقدر تحكمهم ولا فعلا تقدر تجبر أحد.
0: فعلا.
1: ما تقدر تحكم، لكن عاد الزمن سبحان الله كفيل انه يعني يوضح الحق ويظهر الحق.
0: صحيح.
1: يعني انا حصل لي ايضا موقف، ما ادري اذا يسمح البرنامج.
0: تفضل.
1: انا كنت اعمل في منطقه خارج الرياض. وجيت الرياض، وتعرف اي عمل يكون فيه يعني نوع من التنافس الشريف. فبعد فتره من الزمن في شخص جاني قال ابغاك يا ابو نايف تسامحني.
0: أي.
1: قلت ليه؟ ما وش اللي حصل؟ قال والله انت جيتنا وكان شخص يحذرنا منك، يقول يعني انتبهوا من ابو نايف. وفي الاخير ما قابلنا منك الا كل زين وكل علم طيب.
0: سبحان الله.
1: وفي الاخير هو هذا اللي الشخص اللي حذرنا منك هو اللي ضرنا.
0: سبحان الله.
1: الناس اجناس يعني للاسف. يعني شوف عشان نكون صريحين، ما في احد كامل، يحصل غلط، يحصل لغط، يحصل مثلا شيء، لكن الواحد لا يكابر.
0: صحيح.
1: يعني خاصه لما يكون هو مخطئ والناس يخطونه، لا يكابر، هذا القصد.
0: اي والله بالفعل.
1: والله للاسف يعني صراحه، واحنا الانسان الناس بشر
0: اكيد.
1: ما يعني لكن ايش تصلح في البشريه هذه؟ شيء زي انه ما تقدر، ما عندك عصا سحريه انك انت يعني
0: تعدل كل شيء
1: داخل هذا الشخص.
0: صحيح صحيح.
1: الله
0: يسعدك يا ابو نايف،
1: تبجركم ان شاء الله، شاكرين مقدرين لحسن.
0: شكرا جزيلا لك
1: ونفوسكم الطيبه
0: يا حبيبي. شكرا جزيلا لك.
1: السلام عليكم، حياكم الله الذي رضي وعدا.
0: حياك الله ان شاء الله. مع السلامه. هلا ومرحبا. هلا ومرحبا.

العودة هذه مشكلة. يعني الآن من خلال الكلام، من خلال الأشياء اللي سمعناها من المستمعين، الآراء، يعني لقيت فعلا أن العودة هذه مشكلة. في أشخاص ينظرون لها أنها العودة بتكون هي الشيء اللي المستفاد منه من الغياب. يعني كانت بين فترة غياب، فترة انقطاع، فهالفترة تعلمنا منها. أنت تعلمت منها أنك ما تقدر تستغني عن الطرف هذا، تعلمت منها الأشياء اللي كان يسويها هذا الشخص وأنت ما كنت تشوفها، كنت تعتبرها شيء عادي. بعد ما انقطعت حسيت أنها لا، شيء كبير، وكان هو شايل عنك حمل كبير وأنت ما كنت تشعر بهذا الموضوع. تعلمت منها أنك ممكن صادفت أشخاص آخرين علموك أن الشخص اللي أنت تركته كان هو الأفضل. تعلمت منها أن كنت تحلم وتتوقع أن نصيبك بيكون أكبر، وشفت لا، أنه هو أصلا كان نصيبك أكبر وانت فرطت فيه. تعلمت منها أنك تترك حاجات كان الطرف الآخر يقول لك هذا غلط، هذا بالمفروض ما تسويه، هذا هذا هذا هذا. فبعدين بالنهاية العودة تكون أفضل، يكون كل واحد عرف إيش أخطاءه، عرف إيش الأشياء اللي ممكن كان يسويها غلط، وقاعد الآن يحسن من صفاته، رجع وهو بنضج أكبر، صارت الأمور أفضل وأحسن. بس في أشخاص يقول لك لا، طالما أن البداية كانت خاطئة فأنا ما رح أسلم له نفسي مرة ثانية. أنا آمنت لأول، الحين آمن له مرة ثانية صعب. أنا وثقت فيه أول، الحين أثق فيه مرة ثانية صعب. أنا كان بنيت عليها طموحات وآمال، الحين أرجع أبنيها مرة ثانية بعد اللي صار صعب. فالعودة فعلا شيء مؤرق، العودة فعلا شيء متعب، العودة فعلا شيء صعب أن الواحد ممكن يلقي عليه حكم أن هل هو فعلا أفضل من البداية ولا مو أفضل من البداية. هل فعلا بيكون الطريق أمامكم طريق جميل، ولا بتكون الصعوبات والعقبات والخلافات هي أقوى وتستمر أكثر؟ في ختام البرنامج، صارت الاتصالات أكثر. يمكن هم ما يعرفوا أن أنا اللي أستقبل اتصالاتكم، فصارت أكثر الاتصالات. أنا أعتذر منكم، ما أقدر أستقبل المكالمات وأتكلم معكم في وقت واحد، لكن شكرا جزيلا لكم. ما أدري بأشوف هاشتاق البرنامج إذا في شيء. أيضا قبل البرنامج ودي لو نعطي فرصة

تقدر تشاركنا عن طريق الواتساب برسالة صوتية على رقم 0563-40-8776. نسمعك وتسمعنا وبكل الطرق تقدر تشاركنا. كل الطرق تقدر تشاركونا، ولكم أجمل تحية حبايبنا المستمعين. يا رب إن شاء الله نكون قضينا وقت جميل ورائع معكم في خلال هالساعتين. لكم أجمل تحية من أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر. يا رب إن شاء الله نلتقي الأسبوع الجاي وانتم بصحة وسلامة وسعادة وخير في أمان الله.

في شخص يدخل حياتك بشكل عادي، تتكلم معاه، تضحك معاه، وتمضي الأيام بدون ما تحس إن في شيء مختلف. ولكن فجأة ومع الوقت تكتشف إن مكانته كبرت عندك بطريقة ما كنت تتوقعها. يصير هو أول شخص يجي على بالك، وأول شخص تبي تشاركه فرحتك، وأول شخص تفتقده إذا كان غايب. ما تدري متى صار هو الأغلى، ومتى صار وجوده يطمنك، وصوته يغير مزاجك، ورسائله ترسم ابتسامتك، وكأن قلبك قرر من نفسه يفتح له الباب ويقول له هذا مكانك ولا تطلع منه. بعدها تكتشف أنك صرت تحسب الأيام بوجوده، اللحظات بقربه، السعادة بكلمة منه. وإذا سألك أحد وش اللي تغير فيك؟ يمكن ما تلاقي جواب. ولو جاك هو وسألك وش جديدك؟ تحس ودك تناظر عيونه وتقول جديدي يلي تسأل عن جديدي أنت.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في مقهى ديرتي، حيث تتكئ الذاكرة على الجذور ونفتح نافذة على تفاصيل هوية الأرض والإنسان. نلتقي لنقترب من مشاهد وتجارب ضيوفنا من ديرتنا ومن خلال برنامج مقهى ديرتي. كنوا معي أنا من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي. نجدد الترحيب فيكم وأيضا بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله حمد الشهراني، مرشد جولات الطاهي ومهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، والأستاذة صالحة يحيى حمود الألمعي، مصممة الأزياء التقليدية والمهتمة أيضا بالتراث والهوية. حياكم الله جميعا معنا في هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ عبد الله، حياك الله.
1: حياك أستاذ نورة. الله يحييك أستاذ نورة، وشرف لي الالتقاء بكم في هذا البرنامج الجميل وفي الإذاعة المميزة.
0: أستاذ عبد الله، طبعا الحديث سيكون معنا إن شاء الله متشعب وكثير وفلسفة تراثية جميلة جدا. أيضا نرحب بضيفتنا، حياك الله أستاذ صالحة.
2: حياك الله أستاذ نورة، ويسعدني ويشرفني أن أمثل مقهى ديرتي في هذا المكان الجميل.
0: حياك الله. طبعا الحديث عن الديرة وسوالف الديرة وقصص الديرة حديث ذو شجون، ولكن خلينا نبدأ بالقهوة اللي نضيف فيها ضيفنا أول ما يجي أستاذ عبد الله.
1: صحيح، الديرة وقعها كلمة قوية، حتى المغترب قرب راح الديرة. فالديرة مرتبطة بالأصالة، مرتبطة بالأشياء الجميلة اللي عاش الإنسان في صغره. القهوة ربما هي رمز شعبي أصيل تميزت في السعودية بكبر مساحتها وأيضا أعداد الناس التي تمارس هذه الهواية وأيضا هذا التقليد الجميل، لذلك نفخر أنها القهوة السعودية. لها فلسفة في اختيار البن، أيضا لها فلسفة في اختيار الهيل،
0: درجة التحميص،
1: أيوة. تأتي بعدها اختيار أدوات التقديم، بعدها اختيار المكان اللي بنسوي فيه الشبة وبنسوي فيه الجلسة، بعد ذلك يأتي دور اختيار من يعد القهوة. يعني ليس أي واحد يجلس ويكون هو اللي بيكيف الناس كلهم موجودين، لأن الناس الموجودين

0: معتمدين على كيف اللي بيصدر من هذا الشخص. فلو تعبت في كل الأشياء السابقة واخترت الإنسان الغلط بتجيك القهوة ما لها طعم. ثانيا أيضا اللي بيقدمها مو أي شخص. لذلك دائما عندنا في الديرة يدربون الطفل من هو صغير على كيف يصب الفنجان ومن يبدأ ومتى يصب ومتى يمسك، كيف يمسك الدلة وكيف يمسك الـ يعني صب القهوة للضيوف. ثم ناتي إلى نوع الفنجال، ناتي إلى نوع كمية القهوة الموجودة في الفنجال. فلسفة كثيرة سادم وراء عن القهوة صراحة بحق نحن افتخرنا تكون القهوة السعودية.
1: جميل أستاذ عبد الله. وأيضا أستاذ صالح، الحديث عن القهوة وفلسفة القهوة، هل تختلف طريقتها عند مجلس الرجال عن مجلس الحريم؟
2: نعم نعم، بعدين يعلمون زي ما تفضل الأستاذ عبد الله، يعلمونهم كيف يشيل الدلة في اليد اليمين في اليد اليسار ويقدم الفنجان باليمين. هذه ضرورية أنهم يتعلمونها سواء عند النساء أو عند الرجال.
1: هذه تفاصيل مهمة. أيوة. جدا
2: تفاصيل جدا
1: طريقة أيضا البدء.

0: اللي تصاب للضيوف كم فنجان؟
1: لا ناخذها قديما، لان القديم يحتوي اصيل. فالقهوه حين في الجنوب قهوتنا تكون شقراء او تكون مائله الى الى الى, إلى, إلى الاصفر. في الشمال تكون القهوة مائلة إلى الداكن، وهذه ترى لها فلسفة، لأن القهوة في الجنوب متوفرة، فأنت عندما تحمس قهوتك ما تخزنها فترة طويلة. في القهوة الشقراء إذا خزنتها فترة طويلة تخرب، بينما القهوة السوداء لو خزنت فترة طويلة ما تخرب.
0: أيوة،
1: لذلك تجد
0: طريقة حفظ.
1: أيوة، لذلك تجد عندنا منبع الشجر. فحزام القهوة اللي يبدأ من شدة، من جبال شدة في الباحة إلى اليمن، هذا حزام القهوة في الجزيرة العربية. فعندنا نخففها تكون شكرة. أيضا
0: كميات
1: كمية الفنجان في قاعدة يعني يتبعونها يعني في القهوة، يقول إذا أنجدت فقل. إذا اتجهنا نجد، والنجود اللي هي من شمال شرق عسير إلى نجد، هذه المنطقة فلسفة في القهوة أن تكون صبة قليلة. ولو جينا إلى الصبات الرسمية الرمز الدولة فيكون قليل، يسمونه دمعة. بينما اتجهنا إلى الساحل بشكل عام وإلى أجزاء من جبال السروات نجد الفنجان يعبونه، وتعبية الفنجان هذا من كرم، فيضع لك فنجان كامل بحيث أن القهوة وافرة لأنها في أرضها.
0: صحيح.
1: بينما في الصحراء قد تشح أو تقل بحسب اليجل بيروح سوقي، يقولون بخطر أروح أجيب قهوة، أو بخطر للسوق، والمخطر يعني فيه أخطر، يعني بسافر بمصطلح حالي.
0: ربط السفر بالخطر.
1: بيقول بنخطر يعني بنتجه من وسط الصحراء إلى خمس مشيط، نهبط خمس مشيط عشان نشتري، عشان نروح نهبط السوق وناخذ نحتاج إحنا نمشي مسافة. فلذلك يكون القهوة عادة يعطونك فنجان، اللي فنجان الكرم. القهوة تكون فنجانين، لأن إعدادها بسيط ومكوناتها يعني تخيل أملى الفنجان حق القهوة بن وسبع حبات هيل وثلاثة مسمار قرنفل، ويحط معها يسميها عود كبود اللي هو زنجبيل، يسمون عود كبود، يحط معها عود كبود صغير، يحط معها يمكن أحيانا شيء، وتحمس هذه الدلة. عشان الماء يكون قليل وتكون لها طعم لازم تكون مركزة، فالكمية اللي عندك قليلة
0: تنتظر لأنت
1: أيوة. فتكون فنجان ثلاثة فناجين للمجموعة، بينما الآن الحمد لله
0: في وفرة وخير جميل. صالحة أيضا البهارات أو اللي تضع على القهوة السعودية في منطقة عسير بالذات، ونقول تهامة مثلا تختلف عن أهل السرى. نعم. مثلا لذعة الزنجبيل شوية.
2: نعم، الزنجبيل كان يسمونه حوار.
0: أيه.
2: كان مجفف أساسا، ما كان أخضر، كان لازم يحطون الحوار ويضيفون الزر اللي هو القرنفل. الزر ضروري، والزنجبيل في تامة، وجوزة الطيب كانوا يضعونها لأن جوزة الطيب فيها نكهة جميلة، يضعون حاجة بسيطة منها. وكل شيء ما محكوم على في القهوة بالذات على التشييفة، يسمونها يقولون لا تحمص حمصة، لكن عندنا في

0: خطوط، يقولون لا تشهيفة، شهفتي قهوتك حتى في رمضان في المناسبة قد شهفتي القهوة.
1: أستاذ صالحة، أستاذ صالحة المستكة يحطونه على الجمر ثم يكبون عليه الدلة حتى يجي فيها رائحة المستكة
2: فتبخر. شوف أنا وصلنا مبسوطة ليش؟ لأن في لهجتين مختلفة عندي، في تنوع وثراء، في هنا لهجة أقرب للبادية في منطقة عسير، وهنا لهجة
0: شمال شمال شرق منطقة عسير،
2: وهذا التنوع اللي بيلفت حتى انتباه المستمع كيف هذول الاثنين من منطقة واحدة، منطقة عسير، ولهجتين متباينة جدا مختلفة. ولكن
1: أيضا كبار السن إذا جلست أول ما تنطق يعرفون أنك جاي، وبالتالي أنا يوم تتكلم أعرف أنا كيف أتعامل معك. هل مثلا أعطيك الفنجال
2: مليان ولا مليان شوية،
1: حتى في الذبيحة يوم تجيني مثلا أعرف أنا إيش أقدم لك، يعني كيف طريقتها من خلال لهجتك. فعسير فيها ثمان لهجات وفيها لهجات متنوعة، وأيضا لكنة قبل هذا لكنة، يعني يمكن حرف أو حرفين تغير لكناتنا مثلا على لكنة عسير.
2: وهزة الفنجان عند الحريم والرجال نفس الشيء، اللي هي الاكتفاء، نفسها. أنه أنا خلاص اكتفيت، إيه. ما سويته بيقعدون يصبون
0: يقول أكرم أكرم
2: أكرم
0: أكرم
2: هنا يقولون
1: عند الرجال، لأن الرجال حريصين لأنها تنقل، الرجال سهلون في المجالس. فالفنجال في الأصل مأخوذة من كانوا يختارون في مجالس الأمراء أو الشيوخ، يختارون الخادم أو اللي يشتغلها الصباب يكون ما يسمع، يختارون تعمدا يبحثون عنه إلي يحصلونه ما يسمع كويس، لما يدار من أمور يعني خاصة فيهم، فهو يرى لكنه ما يسمع. فلذلك قلت أكرم ما عاد احتاج قهوه، ما بيتبه لك، بس اللي هزيت له
2: خلاص، يعني الهزه مرتبطه بانه يشوف الحركه.
0: القهوه هي مفتاح المجالس، واكرام للضيف، القهوه مفتاح المجالس. طبعا عندما يكون عندك شغله عند هذول الناس، صلح مثلا او ناس متزاعلين وجيت عندهم، يدخل المجلس فالقهوة تفتتح المجلس، لما يجي يصب له القهوه يقول والله ما اشرب الفنجان الا ان تقبل ما جيتك عشان
2: الطلب اللي
0: الطلب اللي جيتك، فيقول سم وبشر اشرب فنجانك وبشر على، يعني هي تفتح المجالس،
1: يعني
0: تفتح
1: يعني القهوة ما هي بضيافة فقط،
0: ضيافة وبرضه
1: لا ما هي بضيافة فقط، يعني ضيافة وتقدر انك تاخذ بها اللي تبغى.
0: ايوه فعلا، هي القهوه السعوديه لها شان عظيم من زمن ما من الان.
2: يعطيك العافيه. طبعا الحديث ان شاء الله بيستمر بيننا وما يكون في فقرات كثيره متنوعه، ولكن نرجع بعد الفاصل. ولا زلنا معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي، في هذا الحديث المتنوع عن التراث وعن الهوية من خلال فناجين القهوة، ومن خلال أيضا كل ما هو مرتبط بالقهوة وبثقافة المكان والإنسان. أرجعك أستاذة صالحة، والضيافة ومفهوم الضيافة في منطقة عسير اللي ارتبط حتى في غياب الرجل.
0: طبعا كانوا زمان في الماضي القديم وهو جميل جدا، كانت الأب ورجل البيت ما يكون متواجد باستمرار، طبعا يغيب مع القوافل، يطلع يروح في تجارته، الوالد كان تاجر وجدي، فكانت الوالدة وجدتي وعمتي متواجدين، فيأتي الضيف أو يأتي صاحب الطلب للحاجة، يأتي إلى القرية فيستقبلونهم النساء، يزهم مثلا يقول يا فلان يحيى مثلا من عند الباب أو من الفجرة من ساحة القرية، فترد عليه السيدة تقول ما غاب إلا بثوبه، يعني بيته موجود وضيافته موجودة وسيدة المجتمع سيدة بيته موجودة، وراح تضيفك وراح تقوم بحاجتك، يعني أشياء جميلة، وتقدم له اللي هو ضيافة الضيف العجل يسمونه، الضيف العجل،
2: الضيف العجل،
0: الضيف العجل، لأنه سريع يأخذ حاجته ويمشي، لكن لازم يكرمونه كرامة الضيف.
2: وش هي كرامة الضيف العجل عندنا في عسير؟
0: العجل في تهامة عسير وفي السرى برضه باحة ربيعة نفس الوضع، اللي هو المكسف اللي خبز الميفا اللي يقولون لتنور، خبز الميفا، ويختلف من منطقة لمنطقة، حتى في أحجامه، حتى في أشكاله.
2: هذه أنا لاحظت اختلاف الحجم، اختلاف

0: طريقة التقديم، والبعضهم يعني مثلا لو نزلتي الجيزات يكون عندهم الخبزة
1: صغيرة،
0: صغيرة شوية، أيوة وطريقتها أيوة مختلفة يسمونها
1: نعم
0: الدقيق.
1: نعم
0: هنا في عصير لا مختلفة، قرص يسمونها
1: قرص، قرص يكون يعني طويل على
0: طول. في بني شهر يسمونها نعم فطير فعلا.
1: بني شهر فطير، ايوه فطير، ودائرية تكون وتكون أيوة كثيفة هنا كيف في رجال الحجر بشكل عام. في رجال المع المكثف احيانا يكون طويل بس ما هو لدرجة الطول، اكثر ما يكون واسع.
2: في شمال اسير عندنا، انت عندكم هنا في الحجاز، عند في الحجاز عندهم زراعة البر على المطر،
0: ايوه
2: متوفر. احنا عندنا التمر وعندنا النخل، فاذا جانا الضيف عجل يعني ما يمدينا احنا نصنع له طعام يعني ياخذ وقت، نحط له تمر ونحط مع سمن، واذا السمن يحتاج الى تحميه نحط زبد، خاصه في فصل مثل الان ربيع والغنم تسرح وكذا، يحطون الزبد يسمحنا دهانه، لذلك ما قال يعني دهانه، يحطون الزبده ويحطون معها التمر، فنقدمها مع القهوه للضيف، في ياخذونها ضيافه عجله فيها بروتين وفيها الياف ويعتبر غذاء كامل. فهذه من يعني الجود والموجود، هذه من الاشياء اللي تقدم صار لونها طعم. كنا نحط لقط ونحط التمر والسمن او التمر والزبده للضيف العجل. وكان بالشمال يحطون قهوه الضيف يعني بالشمال، الشمال قهوه والدخان هذه للرجال، فيحطونها في حول الوجار اللي هي الشبة أو سميحين مع عميل، يضعون القهوة والهيل ويضعون الدخان، وهذه اللي زمان يحطونه في في في في العظام، فهذه موجودة يعني يضعونها في الاتجاة. تقول عن القهوة عندك تقهو،
0: أيوة،
2: وعادة يتصرف كذبيحة وكذا، لكن يحرصون على نظيف ما يجي ويروح وهو طاوي، يعني لابس قهوة ويكون معه كل فلسفة مكان مكان.
0: إيه في هذا التنوع، هذا ثراء أكيد، الاختلاف هذا والتنوع هذه ظاهرة جميلة جدا، وتنبئ إنه هذه القارة العظيمة السعودية العظمى فيها تنوع ثقافي وثراء كبير جدا. وزي ما قلنا عندكم، عندكم مسميات قهوة الكيف وقهوة الضيف وقهوة السيف.
2: الفنجال نتكلم قديما، الحماس أو ألم القهوة هذا يعطى من الفنجان الأول. فالشمال عندهم الفنجان الأول فنجان الكيف، هذا فنجان الضيف لابد أن يعطونه فنجان الهيف، الفنجان الأول لازم يعطونه كل الموجودين تشرى فنجان. الفنجان الثاني فنجان الكيف، هو يقول فنجان ويعطيك الفنجان الثاني، إذا أنت باقي بعضهم إيش يومين ثلاثة أيام
0: خرمان
2: أيام خربانك هو ما يروي أو ما يقنع الفنجان الأول، فيعطي فنجان الثاني. الفنجان الثالث لا، هذا أنا ما أعطيه إلا شخص مميز. لو جينا النجد لا يختلفون شوي، الفنجان الأول اللي هو فنجان الرأس يشربه لألم الرأس، الفنجان اللي هو فنجان الحماس يودي الألم، الفنجان الثاني فنجان الرأس اللي هو فنجان الكيف، الفنجان الثالث النوماس أعطيه اللي له نوماس، اللي له فعل جيد، اللي رد قوم، اللي فزع الجارة، اللي له علم غانم، لا أميزه عشان يقولون إيش عنده، ليش عطت الفنجان الثالث، يقول لنا فعله كذا مكسبه كذا. في الجنوب تختلف، اللي أعرف أنا في بعض القرى الفنجان الأول فنجان ذواقه، أنا القهوجي أتذوقه عشان أشوف قهوتي حلالها يعني مرارتها من لذتها، الفنجان الثاني فنجان سواقه أسوقه للموجودين في المجلس، الفنجان الثالث اللي هو فنجان الحواقة أو الوثل يسمونه أو السريب أو نهاية
0: الحفلة،
2: أي نعم، هذا فنجان أنا ما صبه، لا صبيته وصار فيه ذا لا أكفه، فهذا فنجان ما أقدم للضيف. فهذه من ما ورثناه عن فلسفة الشيبة.
0: ومزيد من الأحاديث الشيقة معكم والقصص والروايات المرتبطة ببرنامجنا، لكن بعد الفاصل.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج مقهى ديرتي، وما زلنا مع ضيوفنا الكرام الأستاذ عبد الله حمد الشهراني مرشد جولات الطهي مهتم بالتراث بشكل عام والتراث اللامادي بشكل خاص، وأيضا ضيفتنا الأستاذة صالحة يحيى حمود المهتمة أو المصممة الأزياء التقليدية وكذلك المهتمة بالتراث والهوية. ونرجع لك أستاذة صالحة والحديث عن الأزياء التقليدية و فلسفة الأزياء التقليدية في منطقة عسير.
1: قبل أن نبدأ عن أزياء عسير والإشارة إلى أشياء جميلة في الثوب اللي نبدأ بالثوب المجنب أو الثوب المزند أو الثوب المورك والمجزع. طبعا المجزع شمال شرق أبها، شمال شرق عسير. أريد أن أشير إلى أن الذين كانوا يخيطون الثياب هم من أهالي المنطقة، ليس يوجد عمالة، وفي الغالب رجال اللي يخيطون ثوب المرأة، ثوب المرأة والرجل.
0: والمقاسات
1: هذه المقاسات كانوا فيما مضى، تقول لي جدتي حتى ما كانت فيه السمنة،
2: كان الحال كله
1: كانوا قريبين من بعضهم. نعم، لأنهم يتحركون، تروح لجارتها أو قريبتها تأخذ ثوبها وتجلس هذه في البيت تحتزم بحزمة أو أي شيء حتى تعود
0: الله.
1: صاحبتها تودي الثوب المقاس للخياط ويأخذ المقاسات.
0: أنا كذا بعقدكم إيه؟ برجع لأول ثوب كيف
1: حصلة. نعم إيه والله هذه حقيقة جدا، بس حقيقة جميلة. ما كان في عمالة، هم اللي يخيطون الرجال، وما كان في حتى مكان، كان يسمون القماش البز. كلمة البز هذه لغة عربية فصحى معروفة، اللي هو القماش حاليا،
2: وهي يسمون البزاز.
1: البز عندنا البز،
2: يسمونها البزاز اللي يبيع في القماش.
1: البز هو القماش البز، وكانت نوعيات ردية جدا
0: الموجود المتاح.
1: ومع هذا كان النساء كما هم الآن يتباهون بالفساتين والجلابيات، كانت المرأة تحافظ عليه حفاظها على روحها أغلى من الجواهر، لأنه مو هو زينة فقط، هو زينة وكسوة
0: وستر،
1: كسوة وستر من العراء. ما كانت تلبس ملابس داخلية المرأة، كانت تلبس الثوب هذا، وكان من القماش الثقيل حتى ما يصنع من القماش الخفيف، ساتر واسع مجزع مجنب
0: ما شاء الله. يعني حتى وصفه انه يعني من تحت يكون واسع اصلا.
1: نعم،
0: حتى يسهل لها الحركة.
1: نعم، مجنب طبعا في عسير السودة ورجال ألمع. طبعا لما تتجهين للشرق عندهم هو نفس القصات، نفس الخامة القماش، نفس البز اللي هو القماش، لكن المسمى يختلف نوعا ما. المجزع أو جهة وادعة، جهة وادي بن هشبل،
0: ظهران الجنوب.
1: المجزع أو المقطع أو المزند والمورك هي مسميات في كل
0: محلية
1: منطقة
0: كل
1: هي محلية. ولكن نفس القصة، هي نفسها القصة من الجنب.
0: أيضا الثوب عندنا مهتم حتى بتفاصيلها الدينية، إنها يعني قصته وتفاصيله مرتبط.
1: نعم،
0: بكيف تتوضأ.
1: نعم، كان في ميزة الثوب المجنب، فتحات من جهة من هنا
0: الكوع،
1: حتى الإبط مفتوح، يفتحونه بحذر وبمقاس لأن له عادة اجتماعية ودينية في نفس الوقت. طبعا العادة الدينية للوضوء عند الصلاة، تطلع يدها منه وتربطها في رقبتها وتوضي، وفي نفس الوقت اللي عندهم وضوح اللي هنا العضد يحطونه فضة، طبعا تحطه في العضد، الظروفهم عادي تربطه في عنقها. طبعا العادة الاجتماعية لما ترضع طفلها،
0: الله،
1: تطلع صدرها وهي ساترة مستورة ما يبين، اللهم الثدي في فم طفلها ترضعه، هذه من الفتحة، هذه
0: تفاصيل مهمة جدا.
1: من الفتحة هذه، وفي نفس الوقت
0: وعملي، شيء عملي.
1: نعم. نعم، ويختلف ثوب عملها اليومي عن اللي حق المناسبات في الخامة وفي كل شيء. في الخامة يختلف، لأن حق المناسبات يكون مشكوك مجنب.
0: هل الروز كان موجود من زمان؟
1: نعم موجود. شالكي كانوا يسمونه
0: شالكي
1: والقطيفة. أيوه. والكشملين وبز الكشميلين وبز التتركس.
0: هل مرتبط مثلا بطبقة اجتماعية معينة هذول الأغنياء يأخذون وهذول اللي وضعهم المادي؟
1: نعم، أبوي كان من التجار في الأقمشة في البز. فكان قبل العيد، قبل رمضان حتى عيد الفطر، يجيب طوايق، كان يسمونها طاقة القماش. نعم. طوايق قماش ويوزعها على اللي ظروفهم يعني شوي ما هي.
0: أيوة.
1: لا لازم يوزع عليهم، فيلبسوا الناس ملابس. أيوة، تختلف عن من أسرة لأسرة. وبعدين في تكاتف تري أسري زمان، ينظرون للأسر اللي أحوالهم لأنهم كلهم حول بعضهم،
0: التصاق البيوت مرة في الهوية العمرانية،
1: في أشياء كثيرة
0: أكيد،
1: أشياء كثيرة، أشياء كثيرة قلوبهم على بعضهم، لألا هذا اللي ما عنده إلا حاجة قليلة، وكل أساسا كل مؤوناتهم من الزراعة من بيئتهم. فمحبة دائما أذكرها لأولادي وبناتي، أقول لهم إحنا كانوا كذا كذا كذا، يعني محبة مودة. ليش كان في حب مودة وتعاون؟ لأنهم كانوا يعطفون على بعضهم، كان في تقارب كثير، تقارب بينهم، محبة مودة،
0: وتفقد وتلمس،
1: يتفقدون بعضهم. نعم، وبروح حلوة جميلة، الابتسامة كانت بينهم، الغني والفقير كلهم مع بعضهم.
0: جميل. ننتقل لك أستاذ عبد الله، ونروح للأطباق وما الأطباق وفلسفة الأطباق والحديث عنها، الأطباق الشعبية والتراثية وهويتها.
2: نوع الطعام يحكم الطبق، فبعض بعض الأطعمة توضع في صحفة، مثل المشغوثة ولا اللي سائلة شوي يحطونها في صحفة، في بعض الأحيان يحطون تمر صبن على مرق،
0: تمر ومرق.
2: بعض الأشياء لا، بعض الأطباق تكون مجزأة، مثل التمر، مثل السمن، مثل العسل، تكون في أطباق معينة. حتى طريقة الأكل، يعني عندما قدم خبز مع حن فيه شيء اللي هو المصبع أو
0: تصابيع،
2: عندنا حين نسميه المكرس نفسها، بس طريقة الإعداد. فعندما توكل المكرس عندنا يسمونه الخروف بدون عظام. إذا جاني الضيف وقدمه المكرس كان كذبح لذبيحة. فأيضا طريقة الأكل، عندما تأكل بالثلاث الأصابع يقول ضفرها يا ضيف، ضفرها بمعنى وصلها الظفر فقط، يعني ما تغمس إلا نصف ليد. أولا في أدب، الشيء الثاني حتى يبقى الإدام، لأن قليل فيبقى يكفي الناس كلهم. الشيء الثالث، فعندما تغمسها وترتبع يدك ما يكون عليها من الإدام شيء، وبالتالي تأكل مرة مرتين ثلاث ما تلعق، فاللقمة فقط اللي تصل فمك، بينما اليد ما تصل فم. فهذه من يعيبون على الشخص اللي مثلا ياخذ اللقمه بعدين يقطر على الفرشه او على السفره، ما كان في سفر اول،
0: بروتوكول واتيكيت صراحه، ما شاء الله، يعني
2: ما كان في سفر،
0: تمام بهذه الاشياء والتفاصيل.
2: يعيبون عليه حتى على الاكله، ايضا على لقمتك، يعني عندما تاكل بشيء يقول اكل مكل الجمال وكم مكان الرجال. ما تجي تاكل متكي وعلى راحتك والناس يقومون، لان عاده الشيبان عندنا اذا جلسوا على الكرامه او على الاكل يأكلون له قدر الجوع.
0: الله ذكرتني بكلام الوالد الله يحفظه، يقول إيش؟ كل أكل السباع وقم فيه ساعة.
2: صح.
0: هذه من الأشياء. أيوة، يقول لك
2: يقول لك يقول لك كل أكل الجمال وقم مكان الرجال، فيتحنحن يقول هذا من هو الشايب، يعني خلاص كفوا يديكم وقوموا، إن شاء الله ما كلت إلا لقمة، عشان إيش؟ عشان أبقى للغير.
0: والله الحديث شيق وجميل، لكن الوقت بدأ يداهمنا. إذا بس يعني كل واحد يختم من معكم بكلمة صالحة، وأستاذ عبد الله من نبدأ مين فيكم؟ من يقدم الآخر؟ تفضل. حياك.
1: أنا أتكلم ترشيحا يعني تكملة للثوب المجنب، حتى من كثر ما كانوا يتغنون فيه الثوب المجنب في السيدات، كان في قصيدة قديمة من أكثر من 100 عام،
0: الأهازيج. نعم،
1: في الأهازيج كان يقول يا لابسات المجنب، الظبي هدى وجنب، في خاطر الظبي غيرة. والثانية، يوم لبست مزندها واخذت الشيح في يدها، كن في الأرض حورية واتبسم على الوادي والرواسي تظللها. يعني كانوا يتغنون حتى في السيدات في الثوب المجنب.
0: ختمة جميلة جدا نسمعها بهازيج. الله الله. نختم معك أستاذ عبد الله.
2: أشهر قصائد في القهوة تغيم الظلماوي، اللي يقول يا كليب شب النار كليب شبه، عليك شبه والحطب لك إيجابي. هذه من أشهر القصائد اللي دائما يعني تدار حول القهوة وحول فلسفتها.
0: شكرا لك أستاذ عبد الله. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الأعزاء، لا يسعنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج مقهى ديرتي. كل التحايا لكم مني أنا من الإعداد والتقديم نور عسيري، وأيضا من الإخراج زياد الشهري.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.